تركت لرحمة الرحمن نفسي، فما لي دون رحمته رجاء. لقد قصرت في عملي طويلا، وقد أخطأت والدنيا ابتلاء. فإن يغفر بفضل منه أنجو، وإلا فالحساب هو الشقاء. إلهي والحياء يذيب نفسي، إذا أدعوك ذوبني الحياء. أنا الإنسان في ظلمي وعجزي، وأنت الله تفعل ما تشاء.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
3: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

أهلا بكم مستمعين الكرام مع حلقة جديدة من برنامج سينما تايم. حلقة اليوم ستكون عن حكاية السينما الكورية، النشأة والتطور، أهم مميزاتها، وصولها إلى العالمية. بعد ذلك سنختار أفلام مميزة وفيلم اليوم المختار. معكم في الإعداد والتقديم أحمد الزبيدي، يرافقنا مخرجا الزميل مصطفى نزار، الإشراف والمتابعة للزميلين علي وحسين عبد الباقي. فكونوا معنا بعد الفاصل.

0: شلون صناعة كانت تتعاني من الرقابة والحروب والدمار وقلة الإمكانيات قدرت خلال عقود قليلة تتحول إلى واحدة من أكثر الصناعات السينمائية تأثيراً بالعالم. القصة مو مجرد قصص أفلام ومخرجين ونجوم، لكن قصة بلد كامل عاش تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية هائلة. السينما كانت حاضرة بكل مرحلة من هاي التحولات مثل مرآة تعكس اللي يصير بالمجتمع. لذلك إذا أريد نفهم السينما الكورية اليوم لازم نرجع لبدايتها. البداية كانت بوقت كوريا تعيش تحت الاحتلال الياباني بين عام 1910 و 1945، وبهاي الفترة السينما الكورية كانت بعيدة جدا عن الحرية اللي نعرفها اليوم. الرقابة كانت شديدة والسلطات اليابانية كانت تفرض قيود على الإنتاج الفني وحتى على اللغة والثقافة الكورية نفسها. تعرضت المحاولات طمس من قبل الاحتلال، يعني السينما الكوري كان عنده تحدي شلون يصنع سينما هو يعيش تحت سلطة تحاول تفرض عليه شنو يقول وشنو يشوف. بعد سنة 1945 من انتهى الاحتلال الياباني كان المفروض تبدي مرحلة جديدة، لكن للأسف البلد قبل لا يلحق يلتقط أنفاسه بعد 5 سنوات اندلعت الحرب الكورية عام 1950 واستمرت لغاية عام 53. ومثل ما هو معروف نتائج الحروب شنو تكون غير الدمار والمدن المهدمة وملايين البشر بين قتيل ومهجر ومجتمع منقسم إلى دولتين. وأكيد السينما مثل باقي القطاعات تتأثر بهذا الدمار، لكن السينما الكورية بقت مستمرة وما اختفت من المشهد. بالعكس بعد ما انتهت الحرب بدأت الصناعة تستعيد حياتها بالتدريج، وخلال الخمسينيات والستينيات بدأت ملامح ما يعرف بالعصر الذهبي الأول للسينما الكورية. بدأت الأفلام تنتشر وظهر جيل جديد من المخرجين وصار الجمهور الكوري يرجع للسينما من جديد. بس حتى هاي المرحلة ما كانت مستقرة تماما، لأن كوريا الجنوبية دخلت لاحقا بمرحلة سياسية صعبة، خصوصا عقود السبعينات والثمانينات، فترة صعود الحكومات العسكرية وتجديد الرقابة على وسائل الإعلام والفنون. والسينما كانت واحدة من أكثر المجالات اللي خضعت لهاي الرقابة. المخرج يريد يحكي عن المجتمع، الفقر، السلطة، الظلم، الحرب، المشاكل الاجتماعية، لكن أغلب هاي المواضيع كانت تصطدم بالرقابة. لذلك خلال سنين طويلة بقت السينما الكورية تشتغل ضمن مساحة ضيقة جدا، إلى أن إجى التحول الكبير عام 1987. بدأت كوريا الجنوبية تدخل بمرحلة التحول الديمقراطي، وبدأت مساحة الحرية الفنية تتوسع بالتدريج، وهنا السينما بدأت تتغير، لأن من تنطي المخرج حرية أكبر حتى يحكي عن مجتمعه وعن أفكاره أكيد راح تتغير الأفلام. بدينا نشوف قصص أكثر جرأة وشخصيات أكثر تعقيد، مواضيع سياسية واجتماعية كانت سابقا صعب طرحها.
1: 부모님 얼굴도 뵙고 좋더라. 건강들 하시고.
2: 거리가 없으셔도.
1: 네가 내 대신 얘 과외 선생님 좀 해줘라. 영어.
2: 대학생인 척하라는 거야?
1: 구라를 좀 치지 뭐.
2: 너 이 좋은 실력으로 왜 미대는 맨날 떨어지냐?
3: 아, 죽을래.
2: 저는 이게 위조나 범죄라고 생각하지 않아요.
4: 참으로 시의적절하다. 부자들이 원래 참 잘 속아.
0: إلى فترة التسعينات تحول ثاني ما يقل أهمية، دخلت الشركات الكورية بقوة صناعة السينما واستثمرت أموال كبيرة بالإنتاج والتوزيع والبنية التحتية، وهذا الشيء هو اللي ساعد الصناعة على الانتقال من مرحلة صناعة أفلام محلية صناعة منظمة وتقدر تنافس. والأهم من كل هذا أنه الدولة نفسها بدأت تكتشف أنه الثقافة مو مجرد ترف، السينما ممكن تكون قوة ناعمة وتأثيرها ما يستهان به. يعني بدل ما توصل للعالم من طريق السياسة والاقتصاد، ممكن يوصل اسم الدولة وثقافتها من خلال الأفلام والموسيقى والمسلسلات والشخصيات. ومن هنا بدأت كوريا تبني شيء أكبر من مجرد صناعة سينمائية، بدأت تبني صورة جديدة عن نفسها أمام العالم. عام 1999 سجل واحد من أهم المحطات بتاريخ السينما الكورية الحديثة بعد نجاح الفيلم الكبير شيري اللي قدر ينافس أفلام هوليوود داخل شباك التذاكر الكورية ويحقق نجاح ما مسبوق، ومنا بدت الانطلاقة الحقيقية للسينما الكورية الحديثة. خلال السنوات اللي بعدها ظهر جيل جديد من المخرجين مثل بونغ جون هو وبارك تشان ووك، كيم جي وون، مخرجين قدروا يقدمون أفلام تجمع بين المتعة الجماهيرية والعمق الفني وتحكي عن قضايا المجتمع الكوري بطريقة تخلي المشاهد خارج كوريا هم يتفاعل وياها ويعجب بيها، إلى أن وصلت السينما الكورية إلى واحدة من أهم لحظاتها بتاريخ حياتها، وهو عام 2019 من إجا فيلم باراسايت للمخرج بونغ جون هو حصل على السعفة الذهبية بمهرجان كان، وبعدها بسنة صار الإنجاز الأكبر، 4 جوائز أوسكار من بينها أفضل فيلم، وصار أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يفوز بالجائزة الأهم بتاريخ الأكاديمية وصناعة السينما. وهنا السينما الكورية ما بقت مجرد سينما آسيوية ناجحة، لكن صارت جزء أساسي من المشهد السينمائي العالمي. قصة هذا الفيلم وتفاصيله الجميلة ما راح نمر عليها مرور سريع خلال هذا المحور العام اللي نحاول نغطي به أهم عالم السينما الكورية، لكن راح نخليه له محور خاص به بنهاية هاي الحلقة. وهسه نرجع خطوة إلى الوراء ونحاول نفهم شنو اللي يميز السينما الكورية أصلاً، وليش أفلامها مختلفة، ليش عنصر المفاجأة حاضر بقوة بأعمالها، وتلون قدرت تجمع بين السينما التجارية والدراما والجريمة والرعب والكوميديا والقضايا الاجتماعية بدون ما تفقد هويتها. لأن نجاح السينما الكورية اجى من رحلة طويلة بدت من تحت الأنقاض وانتهت بوصولها إلى أكبر مسارح العالم.

بعد ما عرفنا شلون وصلت السينما الكورية لهذا المكان، نجي للسؤال الأهم، شنو اللي خلاها تنافس هوليوود خلال أقل من 30 سنة؟ هل هو بسبب الميزانيات الضخمة؟ لو المؤثرات البصرية؟ لو أكو سبب ثاني؟ الحقيقة الموضوع أعمق من كل هذا. إذا تابع أفلام هوليوود فبالعادة تعرف من البداية شنو نوع الفيلم، أكشن أو كوميديا أو رعب، لكن بالسينما الكورية أصلاً ما تعترف بهاي الحدود. ممكن تدخل على فيلم باعتباره قصة حب، لكن بعد نص ساعة يتحول إلى فيلم جريمة، بعدها يصير كوميدي، بعدين يفاجئك بمشهد مؤلم ما كنت متوقعة. لذلك من الصعوبة تتوقع شنو راح يصير بنهاية الفيلم. السينما الكورية تشوف أنه الحياة نفسها مو لون واحد، فضحكتنا ممكن تجي بعد لحظة حزن، والنجاح ممكن يتحول إلى مأساة خلال دقيقة أو ثواني. ولهذا السبب أفلامها قريبة جدا من الحياة الواقعية. والشيء الثاني اللي يميزها هو أبطالها. احنا تعودنا بأفلام هوليوود انه البطل ينقذ العالم بآخر دقائق، لكن بالسينما الكورية كل شيء وارد، ممكن البطل يخسر، ممكن يموت، وممكن ما يوصل للنهاية اللي نتمناها إليه كمشاهدين وجمهور. المهم بالسينما الكورية مو انتصار البطل، لكن المهم القصة تكون مقنعة وإنسانية.

كذلك تتميز بجرأة تطرح مشاكل مجتمعها، تتناول مواضيع الفقر والطبقية، ضغوط الحياة والعمل، العلاقات العائلية المعقدة، وما تقدمها بشكل درس أو محاضرة ممل أو وعظي، لكن تخليها جزء من قصة تشوقة تخليك تستمتع بالفيلم. السينما الكورية ما تحب النهايات المتوقعة، دائما تحاول تخليك شريك بالقصة وتلعب على مشاعرك وتوقعاتك إلى آخر لحظة، ولهذا السبب هواي من أفلامها تبقى بذاكرتنا تبعد ما يخلص الفيلم بأيام. واحدة من أسباب تميز هاي السينما إنهم حاولت تصير نسخة ثانية من هوليود، لكن نجحت وتميزت كونها نسخة مختلفة، تناولت قصص محلية ومشاكل اجتماعية، قدمتها بطريقة خلت ملايين الناس حول العالم يشوفون أنفسهم داخل هاي القصص. والحقيقة هاي الظاهرة ممكن نلاحظها مو فقط بالسينما الكورية ولا بالسينما بصورة عامة، إنه أي كيان أو شخص يكون واثق من نفسه ويبدأ طريقته الخاصة يطبع بصمته بالمنتج اللي جاي يقدمه، سواء فكري أدبي علمي، يشق طريقه بدون تقليد بعد المثابرة والاستمرارية اللي هي أهم مقومات طريق النجاح والوصول، راح يوصل ويثبت بصمته للآخرين كونه مميز. يعني التقليد مهما وصل من المهارة والنبوغ راح يبقى تقليد ونسخة ثانية، وحتى لو لفت الأنظار ما راح يوصل للمراتب اللي يوصلها المتميز اللي دخل ببصمته الجديدة يحاول يسوق ثقافته وشخصيته ولهجته إلى الآخرين، لأنه واثق منها مهما كانت مقوماته أو اللغة اللي يتكلمها بعيدة عن العالم، فالعالم راح يتقبلها وراح يرفع قبعة الاحترام والتقدير ويضيف اسم هذا الكيان أو الشخص إلى قائمة الأسماء المعتبرة واللي يعتد بإنجازها بالمجال أو الاختصاص المعني أو المذكور. وإذا أردنا نختصر سر نجاح السينما الكورية بجملة واحدة، ممكن نقول هي سينما ما تخاف من كسر القواعد، ولا تخاف تفاجئ جمهورها، وحتى ما تخاف تخليك تطلع من الفيلم وانت حزين مصدوم وتفكر بأسئلتك طول اليوم، وهذا اللي خلاها تتحول من سينما محلية إلى أهم التجارب السينمائية بالعالم.

هل السينما الكورية تفوقت على هوليوود؟ الجواب يعتمد على شنو نقصد بكلمة تفوقت. إذا نحكي عن حجم الصناعة والإيرادات العالمية، فطبعاً هوليوود لا تزال أكبر فارق واضح. عندها ميزانيات إنتاج وتسويق ضخمة، شبكة توزيع عالمية، أفلام تحقق مئات الملايين من الدولارات وأحياناً مليارات. لكن إذا دخلنا للسوق الكورية نفسها، فهنا القصة تختلف تماماً. السينما الكورية مو مجرد سينما محلية تعيش على هامش هوليوود، لكن قدرت تنافس الأفلام الأمريكية داخل بلدها وأحياناً تتفوق عليها. ناخذ مثل عام 2019، الفيلم الكوري إكستريم جوب حقق نجاح جماهيري هائل ووصل إلى أكثر من 16 مليون مشاهد داخل كوريا، صدر شباك التذاكر الكوري وتفوق على مجموعة من أضخم إنتاجات هوليوود ذاك العام. أفلام مثل Avengers Endgame وعلاء الدين Frozen 2، يعني الجمهور الكوري ما كان ينتظر الفيلم الأمريكي حتى يروح للسينما، كان مستعد يدفع فلوسه ويقضي ساعتين أو أكثر حتى يشوف فيلم كوري. وهذا الشيء مو حالة استثنائية، لأن خلال السنوات اللي تبعتها ظهرت مجموعة من الأفلام الكورية حققت أرقام ضخمة جدا داخل كوريا. يعني السينما الكورية قدرت تبني جمهورها المحلي قبل لا تحاول تغزو العالم.

وهنا يكمن أحد أسرار قوته. المخرج الكوري ما مضطر يسوي فيلم حتى يناسب ذوق هوليوود أو يتكلم باللغة الإنجليزية حتى ينجح. يقدر يحكي عن المجتمع الكوري وعن تاريخه وطبقاته الاجتماعية ومشاكله وبلغته المحلية، ومع ذلك يوصل للجمهور العالمي. وهذا هو الفرق بين المنافسة وبين التفوق. السينما الكورية ما تفوقت على هوليوود من حيث حجم الصناعة لو الإيرادات العالمية، لكن سوت شيء مهم، أثبتت أنه هوليوود هو مو الطريق الوحيد لتصنع سينما جماهيرية ومؤثرة عالميا. ومثل ما أشرنا إلى الثقة بالنفس والاعتداد بالإمكانات الذاتية، فأحب أشير الافتتان بهوليوود ظاهرة عالمية ما خاصة بلد دون آخر. وأغلب العاملين بالسينما سواء كانوا صناع سينما أو ممثلين غالبا حلمهم أنه يكون الحصول على فرصة داخل هوليوود. السينما الكورية شنو سوت؟ ما راحت طرقت أبواب هوليوود وقالت لهم عندي نص يستحق التمثيل، لو عندي ممثلين متميزين وبإمكانات هائلة. يعني مهما كان التميز سواء بكتابة النص أو بالتمثيل، المنافسة دائما تكون صالح الأمريكي أو الإنجليزي. وهذا مو عنصرية بقدر ما أنه فتشي منطقي، أنه أنا صاحب مؤسسة تتحدث اللغة اللي هي اللغة الإنجليزية وهي اللغة الأولى بالعالم والمقبولة عند المتلقين والجمهور، فأنا ليش أروح أجازف أجيب لي واحد يتكلم لغة ما معروفة وأخليه ينافس ممثلي الإنجليزي اللي له جمهوره وناسه ومحبينه. فالسينما الكورية شنو سوت؟ بتحدوا بثقة وصنعوا مؤسستهم الخاصة بهم أو كيانهم أو إمبراطوريتهم، شنو ممكن نوصفها، دولتهم السينمائية اللي خاصة بهم اللي ما تحتاج قبول من أحد أو تزكية أو فرض شروط. بنت مجدها بنفسها خطوة خطوة وخلت قواعدها الخاصة بيها، ما يحتاج أحد يكون من الخارج وصي عليها، وانطلقت تخاطب العالم قبل أن تفكر بالقبول من صناعة سينمائية بالنصف الثاني من الكرة الأرضية. خلاصة هذا المحور أنه السينما الكورية ما تحتاج تتفوق على هوليوود حتى تثبت نفسها، لكن هي بالفعل أثبتت أنه عندها مكانتها الخاصة على خارطة السينما العالمية. ويمكن هذا هو الإنجاز الحقيقي للسينما، أنه ما صارت هوليوود ثانية لكن خلت العالم كله يهتم بالسينما الكورية نفسها.

أفلام مميزة، جريمة بلا حل. إذا تحب أفلام الجريمة والغموض اللي تخليك طوال الوقت تحاول تحل اللغز ويا المحققين، ففيلم Memories of Murder أو ذكريات القتل من الأفلام الكورية اللي ما أنصحك تفوتها. صدر الفيلم عام 2003 بواسطة المخرج بونغ جون هو، اللي قدر يقدم من خلاله واحد من أبرز أفلام الجريمة بتاريخ السينما الكورية، قصته مستوحاة

بشكل جزئي من جرائم قتل حقيقية هزت كوريا الجنوبية خلال فترة الثمانينات من القرن الماضي، لكن الفيلم ما ركز بس على هوية القاتل، الفيلم ركز على رحلة المحققين ومحاولاتهم للوصول للحقيقة وسط الفوضى اللي تحيط بهم وقلة الأدلة. إحداث الدور بمنطقة ريفية بكوريا الجنوبية، من تبدي سلسلة جرائم قتل غامضة بحق النساء، يتم تكليف محققين المتابعة القضية، لكن مشكلتهم أنه ماكو أدلة كافية والقاتل دائما سابقهم بخطوة، كل ما يتصورون أنه اقتربوا من الحل تظهر تفاصيل جديدة تزيد القضية تعقيد. تميز الفيلم بالمزج بين الجريمة والدراما وحتى الكوميديا السوداء من دون ما يفقد القصة ثقلها لو إحساسها بالتوتر. حصل على إشادة واسعة من النقاد واعتبر واحد من أهم الأفلام الكورية، وخصوصا بسبب نهايته اللي تخليك تفكر بالقضية حتى بعد انتهاء الفيلم. فإذا تحب أفلام الجريمة اللي ما تنطيك إجابة بسهولة وتخليك تشك بكل التفاصيل وكل شخصية، فأنصح بمشاهدة هذا الفيلم Memories of Murder، لأنه تجربة تستحق المشاهدة فعلا. فن الانتقام. فيلم الفتى العجوز Old Boy واحد من أهم أفلام الجريمة والغموض. قصته عن رجل يتم اختطافه وينحبس بمكان مجهول لمدة 15 سنة من دون ما يعرف شنو السبب، وبعد كل هاي السنين يتم اطلاق سراحه فجأة، وبدل ما يحاول يرجع الحياة الطبيعية اللي هي للأسف اتدمرت بسبب هذا الغياب الطويل، قرر يدور على سبب اختطافه، منو اللي سوى بيه كل هذا وليش. ومن هنا تبدي رحلة البحث والانتقام، خصوصا بعد ما يكتشف انه هاي السنوات اللي قضاها ما اخذت منه بس حريته، لكن دمرت حياته وعلاقته بعائلته. الفيلم حصل على إشادة واسعة وكبيرة من النقاد، منهم الناقد روجر إيبرت اللي أشاد بقدرته على الدخول إلى أعماق النفس البشرية واستكشاف الجوانب المظلمة بيها. أما المخرج العالمي كونتين تارانتينو فكان من أبرز المعجبين بالفيلم، خصوصا وأنه كان رئيس لجنة التحكيم بمهرجان كان سينمائي عام 2004 واللي شهد فوز الفيلم بالجائزة الكبرى للمهرجان. فإذا كنت تحب أفلام الانتقام اللي ما تكتفي بالحركة والعنف لكن تخليك تفكر بالإنسان ودوافعه وحدود انتقامه، فهاي تجربة مهمة للمشاهدة. الخدعة الكبرى من أفلام الغموض والإثارة النفسية، فيلم Forgotten منسي، واحد من الأفلام الكورية اللي أنصح بمشاهدتها، خصوصا إذا تحب الأفلام اللي كل شوي تقلب توقعاتك. إنتاج عام 2017، يقدم قصة مليانة ألغاز وخيوط مش شابكة، ويعتمد بشكل كبير على البلوت تويست، يعني كل ما تفكر أنه فهمت شنو جاي يصير بالفيلم يفاجئك بشي جديد ويخليك تعيد حساباتك. قصة الدور عن عائلة مكونة من أب وأم واثنين أشقاء ينتقلون البيت جديد، لكن من البداية تصير مجموعة أحداث غريبة ومريبة، وبعد فترة ينخطف واحد من الأخوان وبشكل مفاجئ يرجع للبيت بعد مدة، لكن برجوعه يبدي أخوه يحس أنه أكو شيء مو طبيعي بيه، وكأنه الشخص اللي رجع مو هو نفسه أخوه اللي يعرفه، فيبدي يراقبه ويحاول يكتشف الحقيقة، وتدخل الأحداث بسلسلة من المفاجآت وانقلابات اللي تخليك طول الفيلم تسأل شنو الحقيقة ومنو نقدر نصدق. وإذا أنت من النوع اللي يحب الأفلام اللي تخليك تخمن النهاية، فهذا الفيلم من الأفلام اللي أنصحك ما تعرف عنها تفاصيل أكثر قبل لا تشوفه، لأن الخدعة الحقيقية تكمن بالمفاجأة. المال أم الحب؟ The Handmaiden فيلم الخادمة، صدر عام 2016، مستوحى من رواية للكاتبة البريطانية سارة ووترز بعنوان فينجر سميث، لكن المخرج بارك تشان ووك غير بعض التفاصيل المهمة وأبرزها مكان وزمن الأحداث، فبدل ما تدور القصة بإنجلترا بالعصر الفكتوري نقلها لكوريا بثلاثينيات القرن الماضي خلال فترة الاستعمار الياباني. الفيلم يتميز بأشياء هواي، لكن يمكن أهم نقطة هي الطريقة اللي قدر بيها المخرج يجمع بين القصة القوية والصورة المبهرة ويقدم أحداث معقدة ومتداخلة لكن بنفس الوقت مرتبة ودقيقة، وهذا الشيء خلى الفيلم

المحور الثالث، طفيلي، من فكرة بسيطة إلى أوسكار أفضل فيلم. لما نحكي عن فيلم طفيلي، احنا نحكي عن واحد من أكثر الأفلام الكورية نجاحاً وتأثيراً بتاريخ السينما الحديثة. فيلم بدأ فكرة بسيطة عند المخرج بونغ جون هو، وانتهى به الأمر إلى أن يصير أول فيلم كوري يفوز بالسعفة الذهبية بمهرجان كان، وأول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يفوز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم بتاريخ الجائزة. بس شلون بدأت قصته؟ بونغ جون هو قبل لا يسوي فيلم باراسايت كان أصلاً مخرج معروف بأفلام مثل ميموريز أوف ميردر، ذا هوست. بس الشرارة الأولى، الفكرة الطفيلي، ترجع الفترة الشبابة من كان طالب بالجامعة، اشتغل فترة مدرس خصوصي ببيئة عائلة ثرية، ومن خلال تجربته داخل بيئتهم بدأ يتخيل سيناريو غريب، شنو يصير لو قدر يدخل مجموعة من أصدقائه البيئة هاي العائلة الغنية، وكل واحد ممكن يحصل على وظيفة هناك. الفكرة ظلت موجودة براسه سنوات طويلة إلى أن بدأ يحولها إلى سيناريو، وبتعاونه ويا الكاتب هان جين وون اتطورت القصة تدريجياً إلى الشكل اللي شفناه على الشاشة. بدأ تصويره بمايو 2018 واستمر لغاية سبتمبر من نفس السنة. استغرق بناء وتجهيز بعض المواقع وقت طويل وجهد كبير، خصوصاً بيت عائلة بارك اللي نشوفه بالفيلم، فإنه بيت حقيقي متكامل لكنه كان مصمم ومبني خصيصاً كموقع تصوير. وبعد ما اكتمل الفيلم اجت أول محطة مهمة جداً عام 2019، شارك الفيلم بمهرجان كان السينمائي، وكانت المفاجأة من فاز بالسعفة الذهبية، وبهذا الإنجاز صار أول فيلم كوري جنوبي بالتاريخ يفوز بالسعفة الذهبية. ونجاح الفيلم ما توقف بمهرجان كان، بعد عرضه بكوريا الجنوبية بدأ الإقبال عليه يكبر بشكل سريع، ووصل عدد مشاهدي بالسوق الكورية إلى أكثر من 10 ملايين شخص. وبعدها بدأ الفيلم جولته العالمية، من مهرجان المهرجان ومن سوق السوق، إلى أن تحول واحد من أنجح الأفلام غير الناطقة بالإنجليزية بتاريخ السينما ككل. والأرقام كانت مذهلة مقارنة بميزانيته اللي كلفت تقريباً 11 مليون دولار، حقق عالمياً أكثر من 263 مليون دولار بشباك التذاكر، يعني تقريباً أكثر من 23 ضعف. والنجاح الأكبر كان ينتظر بموسم الجوائز حفل الأوسكار عام 2020. دخل باراسايت المنافسة بأكثر من فئة، وطلع بأربع جوائز من المهرجان: جائزة أفضل فيلم، أفضل مخرج، وأفضل سيناريو أصلي، وأفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية. والجائزة الأهم كانت طبعا أفضل فيلم، لأن صار أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يفوز بأوسكار أفضل فيلم بتاريخ السينما. إنه مثل ما شرحنا بالحلقات السابقة، إنه الأفلام الغير ناطقة بالإنجليزية تتنافس ضمن فئة خاصة بيها، كل دولة بالعالم إلها حق الترشيح لهاي الفئة ضمن مواعيد محددة. تختار لجنة الأوسكار 5 أفلام كل سنة. فيلم طفيلي كان مرشح ضمن هاي القائمة، لكن بسبب تميزه ترشح أيضا ضمن قائمة أفضل الأفلام الرئيسية، فكان مترشح ضمن فئتين وفاز بالفئتين. وهنا دخل هذا الفيلم تاريخ جوائز الأوسكار من أوسع أبوابه.

عائلتان وعالمان مختلفان. تبدي قصة طفيلي وعائلة كيم اللي تتكون من أب وأم وابن وبنت شباب، عائلة مترابطة تحب بعضها، لكن ظروفها المادية صعبة جدا. يعيشون بشقة شبه تحت الأرض بحيث مستوى النوافذ يصير بمستوى الشارع، يعني حتى تدخل لها وانت تمشي جاي من الشارع يحتاج تنزل درج حتى تفوت لهاي الشقة، فكأنه مستواها تحت الأرض. صاير شغلهم غير مستقر، إذا صح التعبير أنه شغل، ما عندهم أعمال ووظائف ثابتة، لكن يحاولون يلتقطون أرزاقهم من وظائف بسيطة. بالجهة المقابلة عندنا عائلة بارك، عائلة ثرية تعيش ببيت واسع وحديث، عندهم حديقة وسيارة وخدم ومدرسين خصوصي، عالم مختلف تماما عن العالم اللي تعيش به عائلة كيم. الفيلم من البداية يخلينا أمام هاي العائلتين المتناقضة، عائلة كافحة تدعيش وعائلة تعيش حياة مترفة الأقصى درجة. تبدي نقطة التحول من ابن العائلة الفقيرة كيوو يحصل على فرصة يشتغل مدرس خصوصي البنت عائلة بارك، ومن أول زيارة يدخل بها لهذا البيت اللي هو مجرد دخوله قبل أن يحصل وظيفة تعتبر أهم نقلة بحياته. بعمره ما شايف هيك، باللحظة اللي يدخل بها هذا الشاب لهذا القصر يشوف أنه ممكن يكون دخوله أكثر من مجرد وظيفة مؤقتة، يباشر بالوظيفة وتبدي الأفكار تراوده أنه بما أنه حصل على هاي الفرصة ليش ما يساعد باقي أفراد أسرته حتى يجون يشتغلون وياه بهذا البيت. ومنها تبدي عائلة كيم واحد ورا الثاني يدخلون البيت عائلة بارك بوظائف مختلفة، كل واحد منهم يجيب الورا، هو جاب أخته والأخت جابت الأب والأب جاب الأم، وهكذا إلى أنه العائلة بالكامل اشتغلت ببيت عائلة بارك بدون أن يعرفون أنه هؤلاء الأربع أشخاص من عائلة واحدة. تبدي الأحداث بالتصاعد وتتحول فرصة بسيطة حصل عليها شاب بسيط إلى سلسلة من الأحداث اللي راح تغير حياة العائلتين بالكامل.

يحتوي الفيلم على عدد من الرمزيات المهمة اللي أحب أنبه المشاهد عليها، مثل الطفيلي، الرائحة، المنزل، السلالم، المطار، أجر الحظ. البداية وهي تسمية طفيلي، شنو ترمز هاي التسمية؟ الطفيلي هو كان يعيش على حساب كائن آخر، بس الفيلم موضوعه مو بهاي البساطة. عائلة كيم تعتمد على عائلة بارك حتى تحصل على المال، لكن بنفس الوقت عائلة بارك هم تعتمد على هاي العائلة حتى تحصل الخدمات، السائق، الخادمة، المدرس، المربية. يعني كأنه العلاقة بيناتهم بالبداية ممكن نعتبرها تبادل منفعة، الأغنياء يدفعون والفقراء يشتغلون. بس المشكلة شو وقت تبدي من تصير العلاقة بين الطرفين أكثر من مجرد علاقة عمل. فقير يشوف الغني وكأنه فريسة يحاول يأخذ منه أقصى ما يستطيع، أما الغني فبلا شعور أنه نظرته دونية لهذا الفقير، وهاي النظرة اللي يتصور أنه الفقير ما يحس بيها، فالفقير متأذي منها إلى أبعد الحدود. رمزية الرائحة، من أكثر الرموز شهرة بهذا الفيلم هي موضوع الرائحة. عائلة بارك أكثر من مرة تلاحظ أنه أكو ريحة معينة مرتبطة بهاي عائلة كيم كل أشخاصها، وخصوصا عند الأب. لا هي رائحة عطر، لا هي رائحة جسم بالمعنى المباشر للوصف والكلمة، الريحة مرتبطة بحياتهم، بالمكان اللي يعيشون به، سبب بيتهم الفقير، بسوء التهوية، المكانات ما مفصولة كما كان الطبخ والحمام والنوم. هذه كلها مثل ما ذكرنا أنه موقع الواطي أقل من الشارع، يعني عدة عوامل هي تكون سبب هاي الرائحة. ممكن أنه تكون كناية ورمزية عن أنه رائحة الفقر. ليش تم التركيز على موضوع الرائحة؟ لأنه الفقر ممكن نقدر نخفيه، تقدر تلبس ملابس مرتبة، تحكي بطريقة مختلفة، تصنعها، تغير شعرك، تتعلم شلون الأغنياء يتمنطقون ويتصرفون، كل الريحة شلون تقدر تخفيها. لذلك بالفيلم صارت مثل علامة اجتماعية ما تقدر تخفيها، كأنه وصمة باقية بيك. والحساسية تزيد من عائلة كيم تسمع أكثر من مرة، وتحس عائلة الأغنياء تشعر بالقرف من هاي الرائحة، ومن نايج الألم الحقيقي اللي هو مو بالرائحة نفسها، لكنه الألم جاي من الشعور بالدونية، وأنه أكو طبقة جاي تنظر لك بنظرة ازدراء وشمئزاز. لذلك موضوع الرائحة راح يكون حاضر من بدايته إلى نهايته، ويأثر بشكل ملحوظ وواضح على نفسية البطل وتفكيره وقراراته، وراح نشوفه باللحظة المفصلية بالفيلم، لحظة حفلة عيد الميلاد، اللحظة الأكثر صخب وفوضى وألم كانت بهذا المشهد، وممكن تعتبر هي النهاية الحقيقية للفيلم والخلاصة لمجريات الأحداث.

رمزية البيت، واحدة من إبداعات بونغ جون هو، هو استخدامه للمكان. بيت عائلة بارك مو مجرد موقع للتصوير، البيت نفسه تحول إلى شخصية من شخصيات الفيلم. خطوط المستقيمة، النوافذ المستخدمة، المساحات المفتوحة والجميلة والخضراء والملونة بمختلف الألوان، مكانات اللي يسطع بيها الضوء، ترتيبة السلالم، القواطع، الرفاهية الواضحة عليه وعلى تصميمه، وكل شيء بيه مفتوح. ومن هنا نوصل إلى رمزية السلالم. إذا تركزون بالفيلم راح تلاحظون أنه الشخصيات تقريبا ما تتوقف عن الصعود والنزول طوال مدة الفيلم، لو صعود البيت بارك، لو نزول البيت كيم، نزول للقبو، صعود للحديقة، نزول للشارع. وهذا مو صدفة، الفيلم تقريبا بالكامل مبني على هاي الحركة العمودية، لأنه المخرج يريد يجسد لنا الطبقية بالمجتمع بين هاي العائلتين والتفاوت اللي بينهم، بدل ما يقول لك هذا غني وهذا فقير، يخليك تشوف هذا فوق التل وهذا تحت مستوى الشارع بخريطة بصرية واضحة جدا للمشاهد. المطر نعمة للأغنياء وكارثة للفقراء. بالنسبة للعائلة الغنية، المطر ممكن يفسد لهم حفلة، يغير برنامجهم، لكن بالنسبة للعائلة الفقيرة المطر معناه كارثة، يعني مثل ما وصفنا مكان البيت صاير تحت الأرض، بالإضافة إلى أنه صاير بنهاية شارع يميل بتدرج معين، بحيث بيت العائلة الفقيرة صاير بالنقطة السفلى من نهاية هذا الشارع. لك أن تتخيل الأمطار شلون راح تسلط بشكل كأنه شلال وتدخل البيت كم، وخلال ليلة الأمطار الغزيرة يتحول المشهد إلى مأساة حرفيا. نجح الفيلم بتصويرها بطريقة مؤلمة للعوائل الفقيرة، شون تعاني وهي تواجه غرق بيوتها وتحاول تنقذ ما يمكن انقاذه من ممتلكات طريقة بائسة وحزينة. بالنسبة للأغنياء المشهد كان جميل جدا، وطفلهم طلع خيمته اللي هي مشتري لها من أمريكا وراح بالحديقة يعيش أجواء الخاصة بالخيمة تحت المطر، وقعد أبوه وأمه بالليل يباعون عليه ومستمتعين أنه بلعب ابنهم، جو رومانسي ولقطة جميلة من خلال النافذة الزجاجية الكبيرة اللي تملي صالتهم. بالمقابل تنتقل الصورة ويأخذنا المخرج من هذا المشهد الجميل إلى المشهد البائس للعائلة الأخرى. نفس المطار، نفس المدينة، نفس السماء، لكن تجارب مختلفة حسب الطبقة الاجتماعية. ومن هنا نفهم أنه الطبقية مو مجرد اختلاف بالمداخيل، لكن الطبقية تخليك تعيش نفس الحدث بطريقة مختلفة تماما عن الأشخاص من الطبقات الأخرى. رمزية الحجر السحري. يظهر في فيلم باراسايت حجر أثري تم إهدائه إلى عائلة كيم من بداية الأحداث كتميمة ممكن تجلب الحظ لهاي العائلة. يتم إهدائه بواسطة صديق الشاب كيوو، ويقول لهم أنه هذا يجلب الثروة، وتصادف أنه تبدي الأحداث تصاعد بعد هذا الإهداء. فباله أنه هذا التطور اللي صار لهم وقدروا يحصلون على وظائف جيدة نسبيا، أنه هذا مرتبط الحظ بهذا الحجر، ويبقى الحجر ويانا نهاية الفيلم، وراح نشوفه بالمشهد الأخير وحضوره وشنو كان دوره. هذا الحجر اللي تعتقد أنه ممكن يضر أو ينفع أو يجلب لك الحظ، شنو راح يسبب لك بالنهاية؟ تصار الحجر السحري يمثل حلم كيوو بالثراء والصعود الاجتماعي، يبدي كرمز للأمل وبعدها يتحول إلى عبء وينتهي بالنهاية اللي ذكرتها.

واحدة من أهم الثنائيات اللي يشتغل عليها الفيلم هي ثنائية الفقر والغنى. المخرج ما قدمها بطريقة مباشرة وتقليدية، ما قال لك هذا غني وهذا فقير وهذا ظالم وهذا مظلوم، لكن يخليك تكتشف الفرق من خلال التفاصيل الصغيرة، طريقة الكلام، نظرات الشخصيات والرائحة. نرجع ونعيد يا موضوع الرائحة. عائلة بارك الغنية ما نشوفهم أشرار بالمعنى التقليدي، عند عائلته يحبهم، يريد يحميهم، يهتم براحتهم، وهو عايش بعالم يخليه يشوف الإنسان الفقير كأنه مو إنسان كامل، إنما فقط عامل يؤدي وظيفة معينة، السائق يسوق، الخادم ينظف، العامل يشتغل وهكذا. مجرد أن تنتهي وظائفهم يصيرون بالنسبة إلى كأنهم غير موجودين أصلا. هذا اللي الفيلم سلط عليه الضوء، لأن الغني مو بالضرورة يكره الفقير، لكنه أصلا ما يشوفه، ما يشوف حياته ولا مشاكله ولا خوفه ولا ظروف اللي خلته يعيش بهذا الشكل. يشوف فقط نفسه وأطفاله وراحته ومصالحه. وأقوى مثال على هذا الشيء يجي بالنهاية بلحظة الفوضى والعنف داخل الحفلة. المشهد يتحول إلى حالة من الصخب، والناس تصرخ وتشرد، وأكو صابات ودماء، اللي قلب موازين حياة العائلتين بالكامل. تصرف الأب من وجهة نظره هو ممكن يفسر كأنه إنساني بالتمام والكمال، أب وخاف على عائلته وعلى أبنائه، وهذا كان سلوكه طبيعي. لكن هذا السلوك ما كان مجرد من الزمان والمكان، بلحظتها أكو ناس غير تدمرت وانهارت وصار بها اللي صار. ما أريد أخوض بالتفاصيل أكثر لا أفضح الفكرة وأحرقها للمستمع، بس هو بأقصى لحظات الفوضى والخطر وما كان هام أحد بالدنيا غير نفسه. السؤال المطروح هنا، هل المشكلة أنه هاي عائلة فقراء وهاي عائلة أغنياء، لو المشكلة الحقيقية هي بالنظام الاجتماعي اللي خلق هاي الفجوة والمسافة والهوة بين الطبقات، إلى درجة كل طرف صار ما يقدر يشوف الطرف الثاني كأنه إنسان مثله. وإذا نطلع من أحداث الفيلم ونحاول نعكس القصة على كل المجتمعات بالعالم، لاحظ الجرائم أكثر ما تظهر وتتفاقم بالبيئات اللي يكون بيها فقر مدقع، حرمان، تهميش، انعدام للفرص. وهذا مو معناه أنه الفقر وحده ممكن يصنع الجريمة، عوامل هواي تدخل بالموضوع، بس من يصير الفقر إحساس بالعجز الدائم والإهانة وعدم المساواة، ممكن يصير بيئة خصبة المشاكل الاجتماعية أكبر تبدي تتراكم وتنمو داخل نفوس الفقراء، وممكن تنفجر بلحظة معينة وتحرق الأخضر واليابس وتعم على الأغنياء قبل الفقراء.

لذلك اللي نشوفه حاليا تفاوت الطبقي اللي مستشري وحاصل بسبب الفساد، ناس تكنز مليارات تحير وين تضمها، ما عندها مكان، لا خلت تبين، لا خلت آبار، لا خلت جدران ما حفرت بيها وضمت المليارات، وبالمقابل أكو عوائل فقيرة ما تقدر تحصل قوت يومها، تنتظر رأس الشهر فارغ الصبر على مود مبلغ بسيط. هذا التفاوت المستمر والمتزايد بين الطبقات إلى لحظة معينة ممكن ينفجر بيها ويأثر على النظام بالكامل. لا يتصور أنه الغني راح يكون بمعزل ومأمن عائلته ومأمن وضعه وما راح تلوح النار. هذا مو حسد عيشة أو للنعمة، لكن أنه كون ننظر لمجتمعنا وواقعنا بعين من التوازن، استمرار غياب العدالة وتكوين شريحة واسعة من الفقراء أمام نخبة أو قلة من الأغنياء والأثرياء اللي يسيطرون على رؤوس الأموال ومقدرات البلد، نذير سوء وناقوس خطر يدق يومية بأرجاء هذا البلد ويحذر من لحظة الوصول إلى حافة الهاوية. وصدق من قال: عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. الإنسان اللي ما يملك أبسط مقومات الحياة واللي يشوف غيره يعيش بوفرة أمام عيون الناس، يصعد أرقى السيارات ويبني أعلى القصور، ما راح يعتبر الموضوع نقص مال فقط، لكن هذا يولد بداخله شعور بالظلم والإقصاء والغضب. وهاي أهم رسالة راد يوصلها إن الفيلم راد يراوينا شلون الفقر ممكن يتحول من حالة اقتصادية إلى ضغط نفسي واجتماعي ويدفع أفراده لارتكاب الجرائم مهما كانوا أشخاص صالحين وما تتوقع من عندهم الشر. الفقر صار شعور بالاختناق، كأنه أنت محاصر داخل هاي الطبقة الاجتماعية ما تقدر تطلع منها. ومن هنا نفهم ليش الفيلم اختار البيت والدرج والقبو والبيت السفلي والرائحة المقززة كرموز للطبقية، لأنه يريد يقول أنه الشر ما يكمن بالفقر ولا بالغنى، الشر يكمن بالطبقية نفسها. وشنو راح يصير شعور الإنسان إذا عاش سنوات محروم ومهان ومهمش، ومن يتحول هذا الشعور من مجرد غضب داخلي إلى انفجار.

0: عندما يصبح الصعود حلماً والنزول قدراً. بالنهاية طفيلي مو مجرد فيلم عن عائلة فقيرة وعائلة غنية، وإنما فيلم عن مجتمع كامل تحكم الطبقية، عن ناس تعيش فوق وناس تعيش تحت، عن الصعود والنزول مو بس بالمكان ولكن بالمكانة والفرص والحياة نفسها. وونغ جون هو خلانا نشوف شلون الفقر ممكن يتحول إلى إحباط، وشلون الغنى ممكن يصنع عزلة نفسية عن البشر اللي حواليك، شلون المسافة بين الطبقات تكبر إلى درجة أنه الإنسان بعد ما يشوف أخوه الإنسان إنما يشوفه كأنه أداة أو جزء من عالم ثاني. وهنا نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج سينما تايم، إلى أن نلتقي بحكاية سينمائية جديدة. وتذكروا دائما أنه الفيلم العظيم ينتهي، لكن الأسئلة اللي يتركها أبد ما تنتهي. أشكر حسن استماعكم أصغائكم، كان معكم أحمد الزبيدي، والشكر موصول للزميل المخرج مصطفى نزار، والزملاء في الإشراف والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. نلتقيكم في حلقة قادمة من برنامج سينما تايم. حتى ذلك الحين كونوا بخير مستمعين الكرام.
1: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد، ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
2: تايم سكوير أف أم منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
3: يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولئك الطارئين تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي. وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوه؟
2: راديو تايم سكوير 102.5، نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة.

0: بينما تنقشع حدة التوترات الجيوسياسية التي عصفت بالمنطقة مؤخرا إبان الحرب، تبرز محافظة البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق كساحة رئيسية لإعادة ترتيب الأوراق الاقتصادية والنفطية. فالمحافظة التي تضم في أحشائها ما يزيد عن 60% من إجمالي الاحتياطات النفطية المؤكدة للعراق البالغة نحو 145 مليار برميل، والمسؤولة عن إنتاج أكثر من 3 ملايين برميل يومياً من الصادرات الوطنية، تشهد اليوم حراكاً متسارعاً لعودة الشركات النفطية الأجنبية الكبرى مثل إكسون موبيل وبي بي ولوك أويل وإيني وتوتال إنرجيز إلى حقولها العملاقة كالرومالة وغرب القرنة والزبيرة. هذه العودة أعادت فتح النقاش الجوهري القديم والمتجدد في أروقة السياسة النفطية العراقية. ما هو حجم الحاجة الفعلية للخبرات والتشريعات الأجنبية مقارنة بالجهد الوطني؟ وكيف يمكن صياغة عقود تضمن نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المحلية دون إثقال كاهل الموازنة العامة؟ يرى الخبير النفطي الدكتور نبيل المرسومي أن الانغلاق عن العالم الخارجي في قطاع الطاقة ليس خياراً واقعياً للعراق، مؤكداً على الضرورة الملحة للتكنولوجيا الأجنبية في الحلقات العليا والملفات الحيوية المعقدة، مع المطالبة بإعادة النظر في كلف العمالة الأجنبية وتحسين شروط العقود بما يخدم المصلحة الوطنية.
1: نحن نحتاج إلى خبرات الشركات الأجنبية في مفاصل عديدة في الحلقات العليا للصناعة النفطية. مسألة انغلاق العراق عن العالم الخارجي أمر غير جدي وغير صحيح. نحن بحاجة للتكنولوجيات الأجنبية للخبرة الأجنبية في مفاصل حيوية. مثلا مشروع FCC اليوم إذا لم تعد الشركتين اليابانية والفرنسية الخبراء العراقيين غير قادرين على التعامل مع هذا الملف وفي ملفات أخرى، لكن المشكلة والمسألة الأساسية هي كيفية التعامل مع الأجانب في كيفية إبرام العقود معهم حتى نحصل على أقصى فائدة ممكن. وللعراق بحاجة إلى خبرات فنية أجنبية، لكن شروط التعاقد ينبغي تحسينها بحيث نقلل من الكلفة الاقتصادية للعمالة الأجنبية وتأثيراتها على العمالة العراقية. المهم هو حد من العمالة الأجنبية غير الماهرة، وليست الماهرة، لأنه الماهرة نحتاجها في قطاع النفط، في قطاع الغاز، في التصفية، نحتاج إلى خبراتهم. وهذه مسألة معروفة أنه عملية التبادل الخبرات في كل العالم موجودة، لا يوجد هناك بلد نفط، خصوصا النفط قطاع مهم كثيف رأس المال، دائما يتعامل مع تكنولوجيات معقدة ومتشابكة مصدرها الغرب دائما.
0: من جانبه يسلط نائب محافظ البصرة أياد الإمارة الضوء على القيمة المضافة التي تقدمها الشركات الأجنبية للمحافظة من حيث نقل المعرفة وتدريب الخريجين وتوفير الوظائف، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمني الحالي يمثل ركيزة أساسية لعودة الكوادر الدولية بكامل طاقتها التشغيلية.
2: شوف، احنا الشركات الأجنبية اليوم هي إضافة لمحافظة البصرة، هناك عملية تناقل خبرات، توفير لوظائف موجودة للإخوان، عملية تدريب الخريجين الموجودين على يد هذه الكوادر. وجود الشركات أنا أعتقد مهم لاستدامة عملية إنتاج النفط، وبالتالي لكن اليوم الظرف الأمني ظرف مهم. أنا أعتقد أنه أغلبية جزء من الشركات باقي لم يغادر الإخوان الستاف، وجزء منهم غادر لكن تم عودته بعد انتهاء الحرب، وإن شاء الله هذه الشركات مستمرة بعملها مثل ما تعودنا. أنا أعتقد بالشهرين أو 3 أشهر القادمة هذه الشركات ستعمل بكامل طاقتها وكامل استافها.
0: في المقابل يتحدى رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية حيدر المرياني فكرة الاعتماد المطلق على الأجانب، مستشهدا بنجاح تجربة حقل مجنون النفطي بإدارة وطنية خالصة، ويدعو بشكل جاد إلى إحلال الكوادر العراقية بدلا من العمالة الوافدة بعد عقود من جولات التراخيص.
3: احنا اليوم امام تحدي اللي هي مغادرة الشركات، لكن احنا ما كانت لنا فرصة مثلا جربنا الجهد الوطني، لكن في مثلا عندنا تجربة في حقل المجنون بعد مغادرة الاجانب تتبنى الموضوع هو الجهد الوطني، وكانت بنفس القوة بل اكثر انتاجية. فاحنا اليوم كذلك ما ندعو لعودة العمال الاجانب، لكن ندعو لاستبدال هذه العمالة اللي غادرت هي بكوادر وطنية. الكوادر الوطنية هي أكثر حرصاً، الكوادر الوطنية هي أكثر عطاءً. مثلاً مدينتنا على سبيل المثال هي من أعظم الموارد البشرية في البلد، فما دام نمتلك أمن أعظم الموارد البشرية في البلد قطعاً راح يكون إنجازنا وعطائنا لمدينتنا ولبلدنا بصورة أكبر. احنا نتكلم عن موضوع التراخيص، موضوع جولات التراخيص لأكثر من أو ما يقارب 20 سنة. هذه 20 سنة ما تدربوا كوادرنا، هذه 20 سنة ما صارت عندنا خبرات، عندنا نموذج حالي هو موضوع حق المجنون. حق المجنون نجح نجاح باهر، بالعكس احنا نتمنى أن نكون كل الحقول هي بجهود وطنية.
0: بين الحاجة الفنية الملحة للتكنولوجيا الغربية المعقدة في مفاصل التصفية والغاز والFCC، وبين الطموح الوطني المشروع في إدارة الثروة السيادية بأياد محلية أثبتت جدارتها في حقول كمجنون، يبقى ملف الشركات النفطية الأجنبية في البصرة أحد أعقد الملفات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب. إن التحدي الحقيقي أمام صانع القرار في بغداد والبصرة اليوم لا يكمن في فتح الأبواب على مصراعيها أو إغلاقها، إنما في صياغة استراتيجية متوازنة تعيد صياغة شروط التعاقد وتضمن الاستفادة القصوى من الشريك الأجنبي، وتضع جداول زمنية ملزمة لتعريق الوظائف الماهرة لتبقى البصرة دائما شريان الحياة النابض للعراق.
4: من قلب البصرة،
5: من قلب البصرة،
4: من مول بصرة تايمز سكوير،
5: بصرة تايمز سكوير.
4: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM. تايمز سكوير FM، عين لكم على منتجكم.
6: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
7: كل الحكاية انت
8: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
9: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتا ممتعا. كودو كودو،
10: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
0: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
11: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
12: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
4: من قلب البصرة،
5: من قلب البصرة،
4: من مول بصرة تايم سكوير،
5: بصرة تايم سكوير.
4: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
13: المسبحة وما سر ارتباطها بالكرامات والخوارق. لم يعرف العرب القدامى المسبحة أو السبحة، وإن مارسوا التسبيح كواحد من الطقوس التعبدية الدينية التي تتشابك مع الدعاء والصلاة. تتفق المعاجم اللغوية العربية على أن لفظ السبحة هو لفظ مستحدث، وقد عرفها الزبيدي في تاج العروس على أنها خرزات تنظم في خيط للتسبيح. وعلى الرغم من كونها أمراً طارئاً جديداً على المسلمين، إلا أنها قد دخلت في تركيبتهم الدينية والثقافية، وصارت رمزاً مهماً ذا دلالة قوية وحاضرة في مختلف ميادين الشعر والتصوف. تأريخ المسبحة قبل الإسلام، من البراهمة الهندوس إلى الرهبان المسيحيين. من غير المعروف على وجه التحديد التوقيت الذي ظهرت فيه المسبحة للمرة الأولى على مسرح الحضارة الإنسانية، إن فكرة المسبحة هي تطور طبيعي وحتمي من فكرة القلادة، إلا أنه من الصعب التحديد الدقيق الزمني من تحول استخدام القلادة كسبحة للأغراض الدينية، بيد أنه يمكن القول والافتراض إن فكرة السبحة بدأت عند السومريين قبل 5000 سنة، وقد نسبت إلى الرسول بعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة والتي تذكر فيها كلمة مسبحة بشكل صريح ومباشر. ومن ذلك ما أورده أبو شجاع شراويه الديلمي في كتابه الفردوس بمأثور الخطاب، نعم المذكر المسبحة، وهو الحديث الذي حكم ناصر الدين الألباني بضعفه في سلسلة الأحاديث الضعيفة، حيث تساءل مستنكراً كيف يحض الرسول أصحابه على أمر لا يعرفونه.

السبحة عند الشعوب القديمة كانت رمزاً لتعوذة لطرد الأرواح الشريرة وحماية الإنسان من الشرور غير المرئية وإبعاد الحسد عنه، وكان هناك اعتقاد بأن غسل السبحة بالماء وشربه بعدها من شأنه أن يكون دواءً لبعض الأمراض المستعصية والمزمنة. استخدام المسبحة في السياق الديني قد وقع للمرة الأولى في الهند وجنوب شرق آسيا، وذلك على يد الكهنة البراهمة الهندوس الذين استخدموها في طقوس الأزعية وسموها جبمالا، والتي تعني عقد الذكر باللغة السنسكريتية، وكان عدد حبات المسبحة البراهيمية يتناسب ويتوافق مع عدد الأبراج والنجوم والكواكب التي يؤمن بها الهندوس ويقدسونها في مذاهبهم المختلفة.

الكهنة البوذيون تابعوا البراهمة في استخدام المسبحة وتسببوا في نشرها في العديد من الأقاليم في آسيا وحول شطآن البحر المتوسط، ويحتمل أنهم تحديداً من تسببوا في نقلها إلى اليهود. السبحة اليهودية التقليدية تكونت من 17 أو 21 حبة، ونالت حظوة كبيرة في طقوس الكابالا التي تمتزج فيها الشعائر الروحية بالسحر، وكانت تعرف باسم مابروكوت والتي تعني المئة بركة، وذلك لأن اليهود كانوا يستخدمونها في التسبيح لمئة مرة على نحو متتابع. أهمية المسبحة زادت بشكل كبير في الديانة المسيحية على وجه الخصوص، لأن المسيحيين في عصور الاضطهاد كانوا يعرفون بعضهم البعض بها، كما أن شكلها كان له رمزيته الخاصة، حيث كان يعبر عن بعض العقائد والأفكار المسيحية، ذلك أن عدد حباتها 33 يرمز لعمر المسيح في الأرض، كما أن الأقسام الثلاثة المتساوية التي تتألف منها المسبحة ترمز للإله الواحد المتجسد في الأقانيم الثلاثة. المسبحة ارتبطت في الدين المسيحي أيضاً بعدد من الصلوات والأدعية المقدسة ذات الحظوة والمكانة، ومن ذلك الصلاة المشهورة التي تعرف باسم المسبحة الوردية، والتي نظمها القديس الأسباني دومينيك مؤسس جماعة دومينيكان، والذي قيل أن العذراء مريم قد ظهرت له وقالت: لن تنجح ببراعة الكلام بل بهذه المسبحة التي بيدك فأنا معك، ومتى هديتهم علمهم أن يصلوها. من الملاحظ أنه في بعض الأحيان يكون عدد حبات المسبحة المسيحية 45 حبة على عدد أيام الصيام الصغير، وفي أحيان أخرى يصل عدد حباتها ل 55 على عدد أيام الصيام الكبير. السبحة عند المسلمين ظهور متأخر عن زمن النبوة. نال التسبيح حظوة ومكانة في الدين الإسلامي، حيث وردت الكلمات المشتقة من الجذر اللغوي سبحة عشرات المرات في سور القرآن. كذلك ورد الأمر النبوي بالتسبيح في الكثير من الأحاديث، ومن ذلك ما أورده الترمذي في سننه من أن النبي كان يعقد التسبيح بيمينه، وما أورده أبو داود في سننه من قول الرسول للنساء: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات، ولا تغفلن فتنسين الرحمة. وقد نسبت إلى الرسول بعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة والتي تذكر فيها كلمة مسبحة بشكل صريح ومباشر، ومن ذلك ما أورده أبو شجاع شيرويه الديلمي حكم ناصر الدين الألباني بضعفه في سلسلة الأحاديث الضعيفة، حيث تساءل مستنكراً: كيف يحض الرسول أصحابه على أمر لا يعرفونه؟ من المرجح أن الرعيل الأول من المسلمين لم يعرفوا الشكل الحالي للسبحة، بل عرف عن جماعة منهم التسبيح بواسطة الحصى ونوى البلح. عرف المسلمون السبحة في القرن الثالث الهجري بعدما شاهدوها في مصر على وجه الخصوص، حيث كان استخدامها شائعاً في أوساط الرهبان المسيحيين، ولكن مع ذلك فسرعان ما اصطبغت السبحة العربية بالصبغة الإسلامية، حيث تألفت من 100 حبة، وذلك تأسيساً على ما ورد في الأحاديث النبوية التي تذكر أن الرسول قد علم المسلمين التسبيح خلف كل صلاة 33 مرة، والتكبير 34 مرة، والتحميد 33 مرة.

حكايات المسبحة في الثقافة الإسلامية. بما أن الشعر كان ديوان العرب، فإننا نستطيع أن نعثر على أول إشارة للمسبحة في بدايات القرن الثالث الهجري، وذلك في القصيدة التي أرسل بها الشاعر العباسي الشهير أبو نؤاس للوزير العباسي الفضل بن الربيع في عهد الخليفة محمد الأمين، وقد جاء في تلك القصيدة: أنت يا ابن الربيع ألزمتني النسك وعودتنيه والخير عاد، المسابيح في ذراعي والمصحف في لبتي مكان القلادة. أيضاً يمكن أن نجد حضوراً كبيراً للمسبحة في قصص الزهاد والصوفية، فقد حكيت الروايات التي تذكر رفض البعض لها، ومن قبيل ذلك أن إبراهيم النخعي كان ينهى ابنته أن تعين النساء على فتل خيوط التسابيح، بينما وردت روايات متعددة يفهم منها أن الكثير من النساك والأولياء الصالحين قد أقبلوا على استخدام المسبحة وارتبطت ببعض أشهر كراماتهم الخارقة للعادة. الكثير من شيوخ الصوفية المشهورين عرفوا بوضع المسبحة في أعناقهم من باب إظهار التواضع والبعد عن الغرور.

ويذكر الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة أنه لما استشهد الحسين بن علي استبدل الشيعة مسابحهم، حيث اتخذوا مسابح جديدة لهم مصنوعة من التربة الحسينية في كربلاء. وقد روى محمد باقر المجلسي في موسوعته بحار الأنوار بعض الروايات عن أمة الشيعة التي تظهر تشجيعهم لأتباعهم على اتخاذ سبحا من تراب كربلاء المقدسة، ومن ذلك قول الإمام السادس جعفر الصادق: من كانت معه سبحة من طين قبر الحسين كتب مسبحا وإن لم يسبح بها. وأيضا قول الإمام السابع موسى الكاظم: لا تستغني شيعتنا عن أربع: خمرة يصلى عليها، وخاتم يتختم به، وسواك يستاك به، وسبحة من طين قبر أبي عبد الله.

0: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا. دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام، وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها، حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهبوا. كيف انفردت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم، وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي، وودعت دمعتي، جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مخسول، كأن في دمه دمعا، وفي فمه نزفا، وفي عينه أنفاس مسعول. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتول.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: من قلب البصرة، من مول بصرة تايمز سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5.
3: سياسة الشمبانزي في عالم الدكتاتورية، وكيف تعوقنا الأنظمة العربية عن التطور؟

على مر التاريخ أثرت الأنظمة الدكتاتورية على تطور العديد من الدول والمجتمعات العربية، وعوقت محاولاتها للنهضة والازدهار. في تلك الأنظمة غالبا ما يهيمن نموذج ألفا، حيث تستبدل القيادة المبنية على الخبرة والحكمة بالسيطرة المطلقة والقمع. هذا النمط من الحكم يعتمد على فرض الهيمنة عن طريق التخويف والسيطرة، ما يؤدي إلى ركود المجتمعات وتثبيط الابتكار والتعاون. النظم الدكتاتورية تمكن القادة من ترسيخ حكمهم من خلال الترهيب والقوة، وتمنع تطوير قيادات بديلة قائمة على الكفاءة والإعجاب. المفارقة تكمن في أن المجتمعات العربية التي تمتلك تاريخاً ثقافياً غنياً وخبرات متنوعة تجد نفسها في كثير من الأحيان عاجزة عن التحرر من نمط القيادة المهيمنة. كيف يمكننا التخلص من هذه الدائرة المفرغة من الاستبداد والتحول إلى نماذج قيادة تعتمد على الهيبة والتقدير بدلاً من الخوف؟

نموذج الشمبانزي ألفا في القيادة البشرية. تقدم دراسة فرانس ديل ويل لسلوك الشمبانزي في كتاب سياسة الشمبانزي نموذجا مدهشا لفهم الديناميكيات السياسية البشرية، إذ تتشابه القيادة المهيمنة في المجتمعات البشرية مع سلوك الشمبانزي، ما يثير تساؤلات حول خياراتنا للقيادة والتطور الاجتماعي. في الفترة الممتدة من أوائل عام 1974 وحتى عام 1976، حكم الشمبانزي الذكر يروين مستعمرة الشمبانزي الكبيرة في حديقة حيوان بيرجر في هولندا كزعيم ألفا. خلال تلك الفترة يروين لم يكن مجرد شمبانزي عادي، لقد أصبح شخصية معروفة لدى البشر عندما قام عالم الرئيسيات الهولندي فرانس ديل ويل بدراسة أسلوبه القيادي في كتابه الشهير سياسة الشمبانزي. قضى ديل ويل ساعات لا تحصى في مراقبة سلوكات الشمبانزي، وتوصل لاستنتاج مدهش: التنظيم الاجتماعي للشمبانزي يشبه إلى حد كبير التنظيم الاجتماعي للبشر. الشمبانزي ينظم نفسه ضمن تسلسل هرمي دقيق، حيث يتنافس الأفراد على السلطة ويشكلون تحالفات ويطورون سمعة اجتماعية، ما يجعلها كائنات سياسية بشكل لافت. ولاحظ ديوال أن سلوكيات الشمبانزي تتطابق بشكل مذهل مع الأفكار التي طرحها الفيلسوف الإيطالي ميكافيلي في وصفه للطبيعة البشرية. عندما نشر كتاب سياسة الشمبانزي لأول مرة في عام 1982، أصيب القراء بالدهشة من التشابه الكبير بين سلوك الشمبانزي والبشر من حيث اعتمادهم على القيادة التي تجمع بين الهيمنة والخبرة. الهيبة مقابل الهيمنة في القيادة. يوجد اليوم على كوكبنا ما بين 200 إلى 350 نوعاً مختلفاً من الرئيسيات، من بينها الشمبانزي والبشر. في حياتنا اليومية عادةً ما نستخدم أوصافاً مأخوذة من تصرفات الرئيسيات لوصف سلوكات بشرية، سواء كان ذلك بغرض السخرية أو الإهانة. ولكن التطور البشري قد علمنا أن هناك نوعين من القيادة التي تسود في المجموعات البشرية: قيادة بالهيبة وقيادة بالهيمنة. القيادة بالهيبة تأتي من الخبرة، وهي الشكل الأحدث من القيادة، في حين أن القيادة بالهيمنة أقدم بكثير. تلعب الثقافة دورا حاسما في التطور البشري، حيث تنقل الأجيال السابقة معارفها وخبراتها إلى الأجيال التالية.

ما يعرف بالتطور المشترك بين الثقافة والجين، حيث أصبحت الثقافة تؤثر في الانتقاء الطبيعي، وهذا قاد إلى تفضيل الأفراد الذين يمتلكون معرفة ثقافية غنية.

تدجين الذات وتطور المجتمعات البشرية. أثر هذا التطور المستمر في طبيعة البشر ما أدى إلى تدجين ذاتي لجنسنا. لقد بدأنا في تفضيل الأفراد الذين يمتلكون قدرات ثقافية عالية، الأمر الذي انتهى إلى تطوير مجتمعات أكثر تعقيداً وتعاوناً. في مجتمعات الصيد والجمع كانت الهيبة هي المعيار الأساسي للمكانة الاجتماعية، حيث وزعت السلطة بين مختلف الخبراء الثقافيين داخل المجموعة. أصبح العقل البشري مهيئ لتقدير التعقيدات النفسية المرتبطة بالهيبة. القادة الذين يتمتعون بالهيبة يتمتعون بالإعجاب والاحترام من قبل أفراد مجموعتهم، ويتوقع منهم أن يظهروا صفات مثل الشهامة والكرم والتعاون. وعلى النقيض، القادة الذين يعتمدون على الهيمنة يستخدمون أساليب مختلفة لتحقيق أهدافهم، وغالبا ما يكونون أقل اهتماما بالتعاون وأكثر تركيزا على السيطرة المطلقة. في النهاية يمكننا أن نستنتج أن القيادة بالهيبة والهيمنة ليست مجرد ظاهرتين منفصلتين، بل هما نتاج تطور طويل ومعقد للبشر والرئيسيات. ومع مرور الزمن قد تتغير معايير القيادة، ولكن الدروس المستفادة من دراسة الشمبانزي والسياسة البشرية تبقى مهمة لفهم طبيعة الإنسان وكيفية تطور مجتمعاته. تعد شخصية يروان نموذجا مميزا للقيادة المهيمنة بين الشمبانزي، حيث يحقق مكانته من خلال العروض المستمرة للهيمنة بدلا من الاعتماد على الهيبة. في كتابه سياسة الشمبانزي وصف فرانس ديوال بدقة أسلوب يروان القيادي، حيث يشبه قوته بتلك الموجودة في دبابة متقدمة أو وحيد قرن مهاجم، مشيرا إلى تأثيره الكبير على مجموعته عندما يعرض هيمنته. في المشهد الذي وصفه ديوال، كان يروان في ذروة قوته يندفع نحو مجموعة من الشمبانزي مثيرا الرعب والذعر بينهم، حتى إن الأمهات كن يهرعن لحماية صغارهن قبل أن يصل إليهم. بعد هذا الاستعراض العنيف يعود السلام فجأة، حيث يقدم له باقي أفراد المجموعة احترامهم وتقديرهم كملك يقبل هذا التكريم. تعيش الشمبانزي في تسلسلات هرمية صارمة، حيث تحقق المكانة العليا من خلال القوة والتهديد. ويعتبر امتلاك القوة البدنية والسمات الشخصية التي تدفع نحو الهيمنة أمورا أساسية لتحقيق مكانة الألفا. وكما هو الحال مع يروان، تظهر الشمبانزي ألفا انتصاب شعرها، ما يضفي عليها مظهرا أكبر وأقوى، وتبنى التحالفات بين القردة ذات المكانة العالية في المجموعة كإجراء تكتيكي لمنع الإطاحة بالقائد. هذه السمات القيادية للشمبانزي تعيدنا إلى أصول التسلسل الهرمي الاجتماعي في الإنسان، حيث يتوقع البشر منذ القدم أن القوة الجسدية والترهيب هما مفتاح السيطرة. وعلى الرغم من أن الهيبة كاستراتيجية قيادية حاولت منافسة الهيمنة، إلا أن الأخيرة استعادت قوتها مع ظهور الزراعة وتأسيس الممالك. في كتابه الحالة الغربية لدونالد ترامب، يأخذ عالم النفس دامبي ماك آدامز نموذج الفرق بين القيادتين إلى منطقة السياسة والحكم، من خلال طرحه لنموذج أوباما على سبيل المثال في مقابل نموذج ترامب، إلا أن الأمر نفسه ينطبق على حكامنا العرب.

صراع الهيمنة والهيبة في القيادة السياسية الحديثة. في القرن الحادي والعشرين يتنافس نموذجا الهيمنة والهيبة كاستراتيجيات قيادية في المجتمعات البشرية، ويمكن ملاحظة هذا التنافس في السياسة الحديثة. على سبيل المثال، باراك أوباما يرمز إلى الهيبة، بينما يمثل دونالد ترامب نموذجا للهيمنة. لذا ستجد ترامب هو الرئيس الأمريكي الذي يعلن محبته علنا للديكتاتوريين العرب. على النقيض من نموذج الهيبة الذي يقدر التعاون والخبرة، يعتمد نموذج الهيمنة على الترهيب والخوف. وفي ظل القيادة المهيمنة، قد يحجب القادة المعلومات عن مرؤوسيهم ويثبطون التعاون للحفاظ على سيطرتهم. تشير الأبحاث إلى أن الهيمنة تعمل بشكل جيد في البيئات التي تتطلب قرارات سريعة أو في ظروف قاسية، لكنها قد تعرقل التطور طويل الأمد للمرؤوسين. في المجمل، تعبر الهيمنة عن علم نفس بدائي متجذر في تاريخ البشرية الطويل، حيث يظل السؤال مطروحا دائما: من يجب أن يقود وكيف؟ في حين أن الشمبانزي يتبعون قواعد الهيمنة القديمة، يمكن للبشر اختيار نماذج أخرى للقيادة. مع إدراك أن كلا النموذجين الهيمنة والهيبة متأصلان بعمق في طبيعتهم، تستخدم الهيمنة العدوان لإثارة الخوف، في حين تستخدم الهيبة الخبرة لإثارة الإعجاب. في نموذج الهيمنة، يشبه القائد المهيمن بذكر الشمبانزي ألفا الذي يثير الفوضى. هذا القائد يسعى لجذب الانتباه على نحو دائم من خلال سلوكياته العدوانية، مثل استخدام وسائل الإعلام لتسليط الضوء عليه، ما يضمن بقاءه في الوعي العام كتهديد مستمر. أما نموذج الهيبة والإعجاب فيعمل عكس ذلك، والقادة الذين يعتمدون على الهيبة يسعون لإثارة الإعجاب من خلال إظهار مهاراتهم وخبراتهم. إنهم يسعون ليكونوا قدوة، ويريدون من الآخرين أن يتطلعوا إليهم بإعجاب ورغبة في التشبه بهم. هم يفضلون أن يكونوا محبوبين ومحترمين بدلا من مخيفين ومرهوبي الجانب. في سياق الهيمنة، يزدهر القادة في أجواء التهديد والخطر، فهم يفضلون اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة دون الكثير من المداولات، معتبرين أن العالم مكان للفوضى التي لا يمكن التعامل معها إلا بالقوة والسيطرة. وتظهر الدراسات الاجتماعية أن الناس يميلون إلى دعم القادة المهيمنين عندما يشعرون بفقدان السيطرة على حياتهم. على النقيض، في الأجواء الأكثر تفاؤلاً والمبنية على الأمل، يفضل القادة اتخاذ قرارات تداولية ومدروسة بعناية، فيركزون على بناء الثقة والتعاون طويل الأمد لتحقيق الأهداف المشتركة، معتبرين أن النمو والنجاح يأتيان من العمل الجماعي والتعاون.

تعزز الهيمنة العلاقات التعاقدية قصيرة المدى، بينما تعزز الهيبة التعاون طويل الأمد المبني على الثقة. يعتمد القادة المهيمنون على صفقات قصيرة الأجل وعلاقات تكتيكية تتغير بتغير الظروف. هؤلاء القادة يشبهون الشمبانزي ألفا الذي يشكل تحالفات مؤقتة لتحقيق أهداف فورية. فالقيادة المهيمنة تركز على تحقيق المكاسب السريعة، وغالباً ما تتفاوض من موقع القوة لتحقيق أفضل الشروط الممكنة. في المقابل يسعى القادة المرموقون إلى بناء علاقات طويلة الأمد قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، فيحترمون الاتفاقات طويلة الأمد ويعملون على تقليل عدم اليقين من خلال أنظمة وقوانين مستقرة. قادة الهيمنة يعتمدون على إظهار القوة والسيطرة لتأكيد شرعيتهم، فيتجنبون الظهور بمظهر الضعف ويسعون دائما للحفاظ على صورة القوة حتى لو كانت مجرد مظهر خارجي. هذا النوع من القيادة لا يعتمد على إلهام الناس، بل يركز على السيطرة والتفوق الفوري.

أما قادة الهيبة فيسعون إلى إلهام الآخرين من خلال قصصهم الشخصية وإنجازاتهم. هم يكشفون عن جوانب من حياتهم تجعلهم مثار إعجاب الآخرين، ويحاولون إدارة تصورات الآخرين عنهم بشكل استراتيجي. يسعون لأن يكونوا قدوة يحتذى بها، ويركزون على بناء روابط إنسانية قوية مع أتباعهم. تطور الإنسان ليتجاوز نموذج القيادة المهيمنة على غرار ألفا في مجتمعات الشمبانزي التي تعتمد على السيطرة والقوة لتحقيق السلطة. في البداية كانت الهيمنة النموذج السائد في المجتمعات البشرية القديمة، حيث كان القادة يستخدمون الترهيب لتحقيق أهدافهم. مع مرور الوقت تطورت المجتمعات البشرية بفضل الثقافة والخبرة، وظهر نموذج القيادة بالهيبة الذي يعتمد على الاحترام والإعجاب نتيجة المعرفة والقدرات. التطور الثقافي للإنسان أسهم في تقليل الاعتماد على القيادة المهيمنة واستبدالها بقيادة تعتمد على التعاون والخبرة. اليوم لا يزال النموذجان يتنافسان في المجتمعات البشرية، إلا أن القيادة القائمة على الهيبة والتعاون تبرز كبديل مستدام وأكثر فعالية من القيادة المهيمنة التي تعرقل التقدم على المدى الطويل وتبنى على الخوف والقمع.

تعلم، فجهلك بالبحر أمر عظيم. تعلم بأن تقرأ البحر من موجه، إنما المد والجزر أنفاسه، واضطراب المياه به سره المستديم. وراقب ملامحه دائما دائما. تعلم بأن تحذر الغضب المستقر به كلما جرك الحكم للظلم، فالبحر موت حليم. تعلم بأن الخلود محال على دكة أشبعت من تكرر فصل الزوال، وأن العروش رمال، وأن الرمال بلا صاحب يا أسير الخيال. لها رحلة كلما نادت الريح هيا، فكيف على راحل ستقيم؟ فلا تتشبث بها، إنها ساعة لا تدوم. تعلم بأن تقرأ الشعب أعمق مما يبوح به المتن والحاشية، لتحصد لؤلؤة الفهم، غص في العبارات إن المحار كتوم. وأنصت، كلام البلاد كثير وأسوار محنته عالية، وليست مراياك تعكس إلا حياة النعيم، وعرافة القصر جعبتها خالية. فكن يقظا، ربما تستفيق العواصف ذات انفجار، وليست هنالك من فرصة ثانية. تعلم عن الحزن شيئا لتفهم مدى حسرة الأمهات الثكالى، وشيئا عن الحلم في بال طفل تيتم، وبعض هدوء التعفف رغم بشاعة أيامه قد تبسم. ألست تشاهد أن المسافة ما بين قلب وآخر مأتم؟ تعلم بأن الصحارى إذا نفضت ثوبها غضبا سوف تندم، وإن أطلق الجدب صرخته واستفاقت كوابيسه، وجن على مرفأ الحكم بحر، وعاد من الكهف جيل قد استنشق الضيم عاما فعاما، ونحوك كل السعير المهول تقدم. ستختزل الأرض أنفاسها، وتضيق الثواني عليك بأول تكبيرة من فم، طالما لاك صمتا وعلقم. تعلم بأن جميع جيوشك وهم، وأنك من خلفها واهم، لست تعلم بأنك أضعف من أن تلاقي غيظ جهنم. تعلم بأن الرصاص سراب، فلا تتخذه وقاء لتسلم. تعلم بأن الزلازل دون زمام، وأن السيول جنون أليم. تعلم ولست أراك تعلمت شيئا، فلوثة عقلك في واقع الأمر ليست سوى صمم في الصميم.

لأي سبب يؤذينا الآخرون ومن دون مبرر. هل تعرضت لأذى من قبل بدون أي سبب؟ وقتها تأملت كثيراً، سألت نفسك ألف سؤال وسؤال: لماذا حدث هذا معي؟ لماذا أنا؟ ما الذي اقترفته لكل هذا؟ هل أنا سيء لهذه الدرجة؟ وهنا يبرز السؤال الأهم: أين المشكلة؟ تلك قصة طويلة سنسردها في قادم الدقائق، نخوض فيها في دهاليز النفس البشرية. لم يسلم هابيل من القاتل العمد، على الرغم من كونه إنساناً حسن الخلق، طيب القلب، باراً بوالديه وأهله. والكارثة أن من نال منه كان أخاه قابيل. حصل ذلك بحسب الرواية من التراث الديني، بعد أن قدما قرباناً لله، وقبل قربان هابيل ولم يقبل قربان قابيل، فما كان من الأخير إلا أن عاقب هابيل بالقتل، وسجل أول جريمة قتل في تاريخ البشرية، راح ضحيتها ربع العالم، وحزن آدم وحواء. إذن ما الذي حدث؟ لماذا وصل الأمر إلى حد القتل؟ لماذا يذهب الطيبون ضحية كره الآخرين؟ كيف نشأ هذا الكره؟ لماذا قد يؤذينا الآخرون من دون أن نرتكب أي إثم؟

قد يبدو إلحاقك الأذى أو الألم بشخص آخر مسالم، لا يستطيع أن يرد لك الصاع صاعين، قسوة لا تطاق. لكن اللافت أن ذلك الأمر يحدث بشكل يفوق ما يمكن أن نتصور. لماذا يتعامل البعض بقسوة مع الآخرين ممن لا يشكلون تهديداً لهم، بما يشمل في بعض الأحيان أطفالهم هم أنفسهم؟ وما هو مصدر هذا السلوك؟ ولأي غرض يمارس؟ خلص الفيلسوف الفرنسي بليز باسكال إلى أن البشر هم مجد هذا الكون وحثالته كذلك، فنحن نحب ونكره ونساعد الآخرين ونلحق بهم الضرر، نمد لهم اليد بالسلام ونطعنهم بالسكاكين. ورغم أننا نتفهم أن نجد شخصا ما وقد استشاط غضبا أو تصرف بشكل مندفع وعدائي دفاعا عن نفسه أو انتقاما من شخص آخر، فإن الأمر يختلف إذا رأيناه يؤذي الآخرين دون مبرر، إذ قد نسأله وقتها باستنكار: كيف جرؤت على ذلك؟ على أي حال يقدم البشر على هذا التصرف أو ذاك، أما لجلب المتعة لأنفسهم أو لتجنب الشعور بالألم. ومن المعروف أن إيذاءنا للآخرين يدفع معظمنا للشعور بالألم، وهو إحساس لا يروق لنا، ويوحي ذلك بأن هناك سببين قد يدفعان البشر لإيذاء من لم يلحقوا بهم ضرراً: إما أنهم لا يشعرون بألم الآخرين، أو كونهم يستمتعون بذلك.

ثمة سبب ثالث قد يغفر إيذائنا لأشخاص لم يبادروا بالإضرار بنا، وهو أننا نعتبرهم رغم مظهرهم المسالم تهديداً يحدق بنا. فبوسع شخص ما تشكيل خطر على مكانتك الاجتماعية حتى إذا كان لا يهددك جسدياً أو مالياً، وقد يساعد ذلك على تفسير أسباب تصرفات قد تبدو محيرة للوهلة الأولى، كأن نرى شخصاً يضر بآخرين يساعدونه مادياً مثلاً. وبينما تفترض المجتمعات الليبرالية أن تسببك في المعاناة لشخص ما يعني إلحاقك به الضرر، لا يتفق بعض الفلاسفة مع هذه الفكرة. وبعيداً عن ذلك الجدل، يبقى السؤال قائماً: هل بمقدورنا ونحن في القرن 21 أن نواصل تصنيف البشر على أنهم قساة لا طيبون أم لا؟ في فيلم ويبلاش يستخدم مدرس للموسيقى أساليب قاسية بهدف دفع أحد تلاميذه للوصول إلى ذروة التألق والتفوق في الأداء، لكننا ربما أصبحنا الآن أكثر نفوراً من مثل هذه الأساليب، بل إن الفيلسوف الألماني الشهير فريدريك نيتشه قال قبل عقود طويلة إننا صرنا نبغض مثل هذه القسوة بشكل أكبر من اللازم. فبالنسبة لنيتشه تصب قسوة معلم مثل هذا الذي يظهر في الفيلم في صالح تلميذه، من منطلق أنه يمكن للناس أن يتعاملوا بقسوة مع أنفسهم لكي يتسنى لهم أن يصبحوا على الشاكلة التي يريدون أن يكونوا عليها.

وسبق أن رأى نيتشه أن تعرض الإنسان لمعاملة قاسية يساعده على اكتساب الشجاعة والقدرة على الاحتمال والابتكار معا. فهل يتعين علينا من هذا المنطلق أن نصبح أكثر استعدادا لأن نعرض أنفسنا وغيرنا للمعاناة كي نكتسب مثل هذه الصفات الإيجابية؟ بوسعنا الإجابة بكلا على هذا السؤال، فنحن نعلم الآن ما هي التبعات المروعة بعيدة المدى التي يمكن أن تترتب على معاملاتنا بشكل قاس من جانب الآخرين، بما في ذلك تعرضنا لأضرار صحية بدنية وعقلية، كما أننا نتعرف حالياً بشكل متزايد على فوائد تعاطف المرء مع نفسه لا معاملتها بقسوة. فضلاً عن ذلك، يمكن القول أن التصور الخاص بأن من الضروري أن يعاني المرء لكي يتطور مشكوك في صحتها، فمن الممكن أن يحدث الشيء نفسه للإنسان بفعل مروره بأحداث إيجابية في حياته، مثل وقوعه في الحب أو إنجابه للأطفال أو إنجازه أهدافاً عزيزة على قلبه. كما أن بوسعنا أن نقول أن التعليم باستخدام أساليب قاسية يفتح الباب أمام إساءة استغلال السلطة والانخراط في ممارسات مؤذية ذات دوافع أنانية، ولحسن الحظ لا يشكل ذلك الخيار الوحيد المتاح لدينا على هذا المضمار.

كلمة السر الحقد. ترى ماذا يدور في عقل الحاقد؟ لنفتش معا في عقله. الحقد آفة النفس البشرية، يتسلل ببطء إلى النفس وسرعان ما ينتشر كسرعة انتشار المرض الخبيث حتى تتلوث النفس. تبدأ الحكاية بمقارنة بسيطة لكن نتائجها قد تكون مرعبة. لماذا يمتلك فلان هذا الشيء بينما لا أمتلكه أنا؟ قد يكون هذا الشيء مادياً أو معنوياً، مثل حب البشر أو الذكاء أو غيرهما. قد تكون المقارنة دافعاً للتقدم والتحسن، هذا صحيح، لكن الشخصيات مختلفة، وهناك شخصيات قد يتطور الأمر معها نحو مشاعر أخرى سلبية، مثل عدم الرضا أو الشعور بالذنب أو الندم أو الكذب أو قلة احترام الذات، خاصة عندما لا تساعده قدرته على تطوير مهارة ما. وهنا يتطور الأمر نحو الغيرة والحسد، تماما مثل ما حدث مع قابيل عندما قارن حاله بحال أخيه، وتطورت لديه مشاعر سلبية دفعته نحو الغيرة والحسد اتجاه هابيل. عندما يجد الإنسان الذي تطورت لديه مشاعر سلبية نفسه عاجزاً عن القيام بشيء ما، يحاول إقناع نفسه إنه إنسان متميز ولا أحد يمكنه فعل ذلك الشيء غيره، حتى يتهرب من جلد الذات. ومجرد ما أن يجد شخصاً يمكنه فعل ذلك الشيء ببساطة وتمكن، تشتعل الغيرة والحسد بداخله وتبدأ محاولاته لتثبيط ضحيته بعدة طرائق متنوعة وجميعها بسلوكات مؤذية وغير حميدة.

اضطراب، وتبدأ سلسلة من الأفكار التي قد تقود إلى نتائج مرعبة في سبيل المادية، مبررة بعدد من التبريرات الواهية والتي يصدقها الحاقد أو الحاسد رغم عدم منطقيتها. يبدأ في اصطناع المشكلات مع الطرف الآخر، يبحث عن أي شيء يضايقه ويعكر صفوه في أوقات انبساطه، وربما يصنع قصصاً من وحي خياله لإلحاق الضرر بالطرف الآخر. وهنا يصاب الضحية باضطراب، خاصة إذا كان شخصية بريئة، خبرته في الحياة قليلة، ويبدأ في طرح الأسئلة على نفسه: لم أفهم السبب وراء إيذاء بعض الأشخاص بدون مبرر واضح، أنا لم أفعل لهم شيئاً، كان تركيزي منصباً على عملي ودراستي، لماذا لا يتركونني وشأني؟ ربما فعلت شيئاً ما عفوياً لم يكن على هواهم. حسناً، لأفكر قليلاً. ويمر الوقت ببطء قاتل وسرعة مذهلة في الوقت نفسه. غضب أعمى. وفي النهاية يقود الحقد نحو الغضب، والغضب هو سيد الكوارث، وعندما يشتعل تصبح العواقب وخيمة. لذلك يقولون الغضب أعمى، لا يدرك المرء حجم الكوارث التي يتسبب فيها إلا بعد فوات الأوان. والحقد قائد شرس يمكنه قيادة الإنسان نحو الغضب الأعمى، ويبدأ في إلحاق الأذى بالضحية. لكن المشكلة ليست فقط في الحقد، وراء الستار الكثير من المشكلات النفسية.

هل جميعنا نشبه بعضنا؟ ببساطة لا. الظروف التي كبرت فيها تختلف عن ظروفك، تختلف عن ظروف أي شخص آخر. تجاربي مختلفة عن تجاربك، خبرتي ربما أقل أو أكثر أو مساوية لخبرتك. إذن لنتفق أن الاختلاف في الظروف موجود حتماً، فماذا عن طبيعة النفس البشرية نفسها؟ إنه لسؤال محير اختلفت فيه إجابات العلماء والفلاسفة والمفكرين الاجتماعيين. فهناك من ادعوا أن الطبيعة البشرية محايدة في جوهرها وليس لديها أي ميول مهينة. بعبارة أخرى، أننا كنا صفحة بيضاء خالية من أي محتوى حتى يبدأ الإنسان باكتساب خبرته من الحياة ويكتب بيده الخبرة، ومن خلال تراكم خبرته يمكنه بعد ذلك تقرير تصرفاته. تلك الخبرة قد سيئة أو جيدة بحسب ما يمر به. رغبة في التفوق، تأتي هذه الرغبة من الطفولة وربما بسبب مقارنات الأهل أطفالهم مع الآخرين. ما يدفع الأطفال لفعل أي شيء فقط للتفوق والحصول على رضا الأهل. وقد تنشأ لدى الطفل الرغبة في التفوق متجاهلة السلوكيات الحميدة، ويكبر وتكبر معه تلك السلوكيات وتصبح جزءاً من شخصيتهم التي تجد متعة كبيرة في ممارسة الهيمنة. عادة ما تجدهم يرغبون دائماً في السيطرة على الآخرين حتى وإن كانت الوسيلة المتاحة لديهم لتحقيق غاياتهم هي إلحاق الأذى بالآخرين.

الوسط. في كثير من الأحيان نعمم بعض المجموعات بصفات معينة تشترك بينهم صفة البشر، لذلك ننعتهم بالأشرار، فتلك المجموعة مشتركة في بعض الصفات السلبية، إنها بيئة سامة. نفس الأمر بالنسبة لبعض البشر الذين قد ينخرطون في مجتمعات أو بيئات سامة ويضطرون لاكتساب صفاتهم تجنباً للاستبعاد أو حتى يلاقون القبول في دوائرهم. ندوب من الماضي. صدمات الطفولة التي لا تنسى، وهي الأساس الذي يعتمد عليه الأطباء النفسيون عند تشخيص حالة ما، ذلك لأن ندوب الماضي بصورة عامة تطارد المرء ولو بعد 1000 عام، وتؤثر على سلوكاته وتدفعه إلى إيذاء نفسه أو الآخرين كرد فعل من الآلام والندوب التي لم يتعافى منها بعد. افتقار الرحمة. ربما هؤلاء الذين تعرضوا للكثير من المضايقات والقسوة من دون رحمة هم أكثر الأشخاص الذين يفتقرون إليها، ويظهر ذلك في سلوكاتهم وعدم تعاطفهم مع آلام الآخرين، إذ يرون أن المرور بالآلام لمرحلة مهمة لكي يصل الإنسان إلى النضج الكافي لمواجهة الحياة.

0: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أنخطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: كيف تتحكم الخرافات في ثقافة الشعوب؟ هل تساءلت من قبل إن كنت تؤمن بالخرافات أم لا؟ وهو الأمر المعروف في اللغة الإنجليزية بتترافوبيا. ولنعرف حقيقة إن كنا نؤمن بالخرافات أو لا، فعلينا أولاً أن نعرف ما الخرافة. وما سيساعد أكثر في الإجابة عن هذا السؤال هو معرفة بعض الخرافات الشائعة في مختلف بلاد العالم. ربما نعتقد أن هذا سؤال بسيط يمكن الإجابة عنه بنعم أو لا، ولكن الأمر يقتضي التقصي قليلاً، لأنه بالتقصي سنكتشف أن الخرافات الشائعة تتحكم وتحدد الكثير من ثقافات الشعوب المختلفة. الخرافة هي أسطورة أو قصة قصيرة ذات مغزى أخلاقي، يكون أشخاصها في الغالب من الوحوش أو الجمادات، أو يمكن أن تعرف بأنها الأحاديث الباطلة التي لا يمكن تصديقها، فهي كل كلام لا صحة له. ومعنى خرف المتكلم أي أنه أتى بكلام ينكره العقل.

ومن بعض تلك الخرافات الشائعة في الوطن العربي، الغراب. يعتقد العرب أن الغراب مصدر شؤم، متناسين أنه المعلم الأول لبني آدم، حيث بعثه الله تعالى ليعلمهم العدل أولاً ثم الدفن. أما الغراب في اليابان فهو مصدر التفاؤل، حتى أن الغراب ثلاثي الأرجل هو شعار الاتحاد الياباني لكرة القدم. وفي شرق سلوفاكيا أيضاً يتخذ أعرق ناد فيها الغربان مسمى للنادي، لأنها تحلق فوق المدينة وتسيطر عليها من الأعلى. قص الأظافر ليلاً في روسيا أو إلقاء القمامة ليلاً يسبب الحظ العاثر. أما الطرق على الخشب أو ملامسته فهي خرافة مصرية وروسية في الوقت نفسه لطرد الحسد، وفي سويسرا يفعلونها لتفادي حدوث مكروه. الحذاء المقلوب يجلب النحس أيضاً عند أهل مصر، ولا ننسى أن الناس في مصر يؤمنون أيضاً بأن الرقم 13 هو رقم نحس، ولا يحبون أن ترى العروس اللون البنفسجي في الصباحية لأنه نذير بعلاقة زوجية غير سوية. أما الحكة في راحة اليد اليمنى فتعني أن الشخص سيرزق بمبلغ من المال، وإن كانت في راحة اليد اليسرى فهو خبر سيئ.

وفي روسيا أيضاً يؤمنون بأن الصفير في الأماكن المغلقة يجلب الحظ السيء، كما أن تبادل المال في الليل هو نذير شؤم، ناهيك عن أن وضع القبعة على السرير في إيطاليا أمر ممنوع لأنه دلالة على الموت. وفي روسيا ودول البلقان يؤمنون بأن رش الملح في البيت الجديد يجلب الحظ السعيد، كما يتشائمون من مرور المكنسة فوق قدم الأعزب، فهذا يطيل من زمن عزوبيته. ورؤية قطة سوداء هو آخر أمر غير مبشر في سويسرا والتشيك، وربما يشترك العرب معهم في ذلك أيضاً لأنه يرتبط بالأرواح الشريرة. أما في الصين فالخرافات متعددة ومتنوعة، عقائدية واجتماعية ونفسية، فلو درست في الصين أو قرأت عن الخرافات في الصين ستتأكد من أن معظم الصينيين لديهم رهاب من الرقم 4. ولكن لماذا الخوف من رقم 4 تحديداً؟ الإجابة لأن الرقم 4 بنغمته عند النطق يشابه جداً لفظ موت، فرقم 4 بالصينية يعني سي بالنغمة الرابعة، وكلمة موت تعني سي بنغمتها الثالثة، لذلك لا نجد هذا الرقم في مصاعد أو أدوار المباني، وإن وجد الدور الرابع فعادة ما يكون معداً للتخزين فقط وليس السكن، لكن الصينيين يتعدون الأمر مع الرقم 4 لما بعد ذلك.

فهم لا يخافون من السكن في الدور الرابع فقط، بل لا يحددون موعداً في الساعة الرابعة أو الزواج في اليوم الرابع أو الشهر الرابع، حتى أن أرقام هواتفهم لا يمكن أن تنتهي بالرقم 4. والأدهى من ذلك أن لوحات الأرقام في سيارتهم لا يمكن أن تحمل الرقم 4، كما يخاف الصينيون أيضاً من الرقم 7 لأنه يتشابه في نطقه مع كلمة الغضب. أما منتهى السعادة عندهم فيتجلى في إمكانية تحديد موعد الزواج في يوم ينتهي رقمه بالرقم 8 لأنه يعني الازدهار. لذلك ربما وجدت لوحة سيارة بمكعب 8 أغلى من السيارة نفسها لأنها تعد خيالاً. ولا يتوقف الأمر هنا، بل أن كل رقم في الأرقام الصينية لديه معنى مختلف ودلالة معينة بين الحب والوحشة والغضب والموت والازدهار والنماء والثراء، لكن المقام لا يتسع هنا لذكر كل ذلك. ولا ننسى أن اليابانيين يتفائلون جداً بشراء شوكولاتة كيت كات قبل اجتماعهم، لأن كيتو كاتشو تعني باليابانية الانتصار بلا خسارة.

الأمر بالنسبة لنا لا يعني إلا مثل قصة الفتاة التي تزوجت فكانت تقطع رأس السمكة أذيلها عند طهيها، فسألها زوجها لماذا تفعلين ذلك؟ فقالت: لأني رأيت أمي تفعل الشيء نفسه. ولما سأل أم زوجته قالت إنها أخذت ذلك عن والدتها أيضاً دون معرفة السبب. وحمد لله أن الجدة كانت لا تزال على قيد الحياة، فلما سألوها لماذا كنت تفعلين ذلك؟ قالت لأنه كانت لدي مقلاة صغيرة لقلي السمك، فكان لابد أن أقطع الرأس والذيل لتكفي جسم السمكة، أما الناس حالياً فما زالوا يقطعونهما حتى مع وجود مقلاة كبيرة تتسع للسمكة بأكملها، وهذا هو الاتباع الأعمى. لذلك لو أنك تعاني من الإيمان بالخرافات فأنت لست وحدك، لكنه سيكون المهم جدا لو عرف السبب وتم إظهاره، فإذا عرف السبب بطل العجب.

نطلق على المعتقدات التي نبنيها على التخيلات والقصص الوهمية اسم خرافة، وتمثل الخرافة جزءاً لا يتجزأ من التراث البشري، حيث صاحبت الخرافات والأساطير الإنسان منذ فجر التاريخ وحتى يومنا هذا، رغم كل التقدم الذي وصلنا إليه. ولم يأتي أسلافنا بالخرافات لأنهم كانوا أكثر جهلاً أو سذاجة منا، ولكن لأنهم افتقروا إلى العديد من الطرق الملموسة للتأثير على نتائج البقاء على قيد الحياة في حياتهم، حيث قدمت الخرافات طريقة للشعور بمزيد من التحكم كما نفعل الآن من خلال ابتداعنا لشخصيات أسطورية بالأفلام والمسلسلات والروايات. ولهذا السبب لا يزال الأشخاص ذوي التعليم العالي والمثقفون يؤمنون ببعض الخرافات، كما أن الناس حول العالم يؤمنون بالخرافات بشكل عام، فسواء كان ذلك من خلال الثقة في أرقام الحظ أو محاولة تجنب البشائر السيئة، فإن الثقافات المختلفة لديها قصص لا تصدق وراء خرافاتهم. إن التفكير في أن تقليم أظافرك ليلاً سيجلب لك الحظ السيء هو اعتقاد شائع في الهند على سبيل المثال، وفي الولايات المتحدة غالباً ما يستخدم الناس عبارة أطرق الخشب لدرء الحظ السيء، على الرغم من أن هذه الخرافة قيل أنها نشأت في أوروبا. ووفقاً لأسطورة تركية، فإن العلكة التي يمضغها الشخص في المساء تتحول إلى لحم ميت، لذلك ينصح الناس بشدة بعدم مضغ العلكة بعد حلول الظلام في تركيا.

ومن الخرافات الشائعة التي تداولها الناس لقرون طويلة هي الأساطير حول العفاريت والحيوانات التي تتقمص شخصية الإنسان وتتكلم مثله، كما في رواية ألف ليلة وليلة التي أحبها الناس في مختلف أصقاع العالم لما فيها من خرافات وأساطير تجذب العقول، كما نحب اليوم أسطورة الرجل الوطواط وسوبرمان والرجل الحديدي وغيرهم من الأساطير. ويرجع السبب في إيمان الإنسان بالخرافة والأساطير إلى الرغبة الفطرية الموجودة داخل العقل البشري الذي تدفعه إلى سبر أغوار المجهول، فيشبع فضوله بقراءة صفحات الأبراج وتصديق القصص الغريبة حتى ينام على وسائد من الأحلام الوردية والأمنيات الخادعة التي لا تمت للواقع بصلة. وأحياناً أخرى يعزى ذلك إلى تلك الرغبة الدفينة في النفس البشرية إلى الارتقاء والتطور واكتساب القوى اللامتناهية وتحقيق كل ما نحلم به، فتعمل مخيلتنا على ابتداع شخصيات خارقة ووقائع خيالية نشبع بها تلك الرغبة في أن نكون أفضل وأذكى وأقوى. بالنسبة لمعظم الناس تعد الخرافات غير ضارة في معظم الحالات، فمن الممكن أن يكون لديك خرافات اعتدت عليها لدرجة أنك لا تعرفها ولا تؤثر على حياتك بشكل ملحوظ، ولكن هناك أوقات يمكن أن تصبح فيها الخرافات عقبة في حياتك اليومية.

فالأشخاص الذين يعانون من الوسواس القهري على سبيل المثال للحصر يمكن أن يشعروا بسبب تصديق بعض الخرافات بأنهم غير قادرين على رفض السلوكات أو المعتقدات الخرافية، مما قد يؤدي إلى إثارة وساوس تسيطر على تفكيرهم وتمنعهم من الاندماج في المجتمع وممارسة حياتهم بصورة طبيعية. وبالتالي يمكن للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة مثل اضطراب القلق العام أو غيره أن يتأثروا سلباً بالخرافات. وحتى الأشخاص العاديون يمكن أن تؤثر الخرافات على صحتهم الذهنية والجسدية سلباً أو إيجاباً. ويخبرنا الخبراء بأنه بغض النظر عن الأوهام فهناك بعض الجوانب الإيجابية للتفكير الخرافي. فعلى سبيل المثال في بعض الأحيان تخلق الخرافات إحساساً بهوية المجموعة من خلال ربطك بأشخاص آخرين، كما هو الحال مع الخرافات المتعلقة بالرياضة، حيث يعتقد الجماهير المشجعون لفريق ما بخرافة ارتداء لون معين موحد أو ممارسة طقس معين بشكل جماعي لجعل فريقهم يربح، وغير ذلك من خرافات تعمق شعور الفرد بالانتماء إلى تلك المجموعة. وبالتالي فعندما تصبح الخرافات حافزاً قوياً للمشاركة في أنشطة معينة فهذا مؤشر على وجود حالة صحية عقلية أساسية.

وعلى النقيض من ذلك، فالخرافات التي تدفع المرء للخوف من العفاريت أو القطط السوداء أو تلك المرتبطة بالنظافة الشخصية، فقد تخلق عنده وساوس قهرية وقلقاً وخوفاً يمكن أن يؤثر سلباً في صحته. في النهاية، لا بأس من تصديق بعض الخرافات طالما أن ذلك لا يؤثر على حياة الإنسان وإنسانيته في التعاطي مع الآخرين، ولا يؤثر بشكل سلبي على صحته الذهنية والنفسية، أو يعكس تصرفات سيئة تجاه من حوله من أشخاص أو كائنات حية.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهل العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا.

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: تايم سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
2: رشة ملح، أساطير الأعجوبة البيضاء التي حيرت العلماء وفتنت الناس. الملح ضروري لحفظ طعامنا وتحضيره وتطيبه ولا غنى عنه، ويستحيل تشغيل مطعم جيد المستوى من دونه، فالملح لا ينضب وهو في متناول الجميع. لكن بعض الباحثين يقولون إنه خطير بل حتى مميت، بينما يؤكد آخرون أن هذا الخوف لا أساس له، وأن لا دليل على الفائدة من عدم استهلاك الملح، وأن النظام الغذائي المليء بالملح مضر بالصحة. في قادم الدقائق سنغربل كمية كبيرة من الشائعات والأساطير والاكتشافات الكثيرة المذهلة للعثور على الأدلة. واصلوا الاستماع. أضرار سيد الأطعمة السابح في أجسامنا. كان الملح لفترة طويلة من بين أبرز متصدري قائمة الممنوعات، فحتى الحكومات تحث مواطنيها على تقليص استهلاكهم للملح. ويبدو هذا الانقلاب الأكبر على الإطلاق، إذ كان للملح دور قيم في حياة الإنسان، ابتداء من الصناعات مرورا بالمنازل ووصولا إلى مختبرات العلوم في المدارس الثانوية. لكن إذا نظرنا إلى طبيعة الملح فسنجد أنه مجرد صخر، وهو الشيء غير العضوي الذي نضعه عن طيب خاطر في أفواهنا ونبتلعه. ولكن لماذا؟

الملح هو كلوريد الصوديوم ومكون من معدنين موجودين في الجدول الدوري وكلاهما ضروري، لكن الصوديوم معروف أكثر وهو مهم لعدد من الوظائف بما فيها حبس السوائل ووظائف القلب والعضلات والأعصاب إضافة إلى ضغط الدم. كل تلك المهام تحتاج إلى مصدر طاقة، وهنا يأتي دور الملح الذي يعد من الشوارد، وهي تحمل شحنة كهربائية عندما تنحل في السوائل، فعند انحلال الملح والبوتاسيوم في الدم يتولد تيار كهربائي في كل خلية من خلايا الجسم بأكمله، وكأن أجسامنا ملايين البطاريات الصغيرة التي تحافظ على نبضات القلب وترسل الطاقة إلى الدماغ والعضلات والجهاز العصبي. النسبة المثالية للملح في جسم الإنسان هي 0.5% من وزن المرأة، يعني هذا أنه إذا كان هناك شخص يزن 70 كيلوغرام فسوف تكون لديه 62 ملعقة صغيرة من الملح تسبح في جسمه. وتجرى تصفية الملح وطرحه باستمرار عن طريق الكليتين للحيلولة دون تراكم السموم.

من الواضح أن الملح مفيد لنا، فكيف نال مثل هذا الصيت السيء؟ فحتى الأمس القريب كان الملح ملكاً متوجاً. إنها قصة قديمة مثل قصة الحياة على الأرض، والملح يلعب دوراً حيوياً في تاريخ الإنسان، وكان يسمى الأعجوبة البيضاء. سقطت الأعجوبة البيضاء عن عرشها في الولايات المتحدة عام 1977، وعندما ذكر أحد تقارير التغذية أن الدهون والسكر والملح تشكل تهديداً على الصحة العامة، وأوصت الإرشادات الجديدة بحد أقصى من الملح قدره 3 غرامات يومياً، أي نصف ملعقة صغيرة. استمد الدليل للكمية الموصى بها بشكل أساسي من دراستين، الأولى لعالم يدعى لويس دال، فقد عمد إلى رفع ضغط الدم في الفئران عن طريق إطعامها جرعات هائلة من الملح تعادل تناول الإنسان لنصف كيلوغرام من الملح يومياً. أما الدراسة الثانية فقد قارنت بين استخدام الملح وضغط الدم لدى 52 مجموعة موزعة على 32 بلداً، ففي 48 مجموعة لم يجدوا علاقة على الإطلاق، أما المجموعات الأربع الأخرى فكانت تضم تجمعات سكانية من القبائل الأصلية التي تعيش في الغابات المطرية البرازيلية، ولا يستهلك أفرادها الملح ولا الدهون المشبعة، ولا يعانون من البدانة أو الإجهاد المزمن، ولا غرابة أن ضغط دمهم منخفض. وعادة ما يتم استبعاد القيم المتطرفة من نتائج الدراسات، لكن ذلك لم يحدث في الدراسة الثانية، وأسهمت تلك البيانات المشوهة في إطلاق شرارات التخويف الأولى من الملح، إذ أصبح مفاد الرسالة الرسمية أن الملح قد يتسبب في احتباس السوائل الزائدة في الجسم، ما قد يزيد ضغط الدم، وهذا قد يفضي إلى إجهاد القلب والإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية، وبناء عليه بات الملح يقتل. هذا الاستنتاج سبقته كلمتا ربما وقد، فهل لا يزال هذا الاستنتاج صامداً بعد 40 عاماً؟

ضغط الدم، التدخين والضغط العصبي والبدانة والملح. ومن السهل رؤية هذه العوامل، لا يشبه بعضها بعضاً. إن الفكرة تكمن في أننا إذا تحكمنا بالملح قد نكون قادرين على التحكم في عاداتنا الغذائية، مما يعني أننا قادرون على التحكم باستهلاك الطعام أو اختيار أطعمة صحية أكثر، وهذا ما جعله محط التركيز في ارتفاع ضغط الدم. إذن الملح هو الهدف الأقرب منالاً، ولكن هل هو خطير خطورة التدخين؟ تفيد البيانات المتوفرة حالياً أن ما بين ربع وثلث البشر تقريباً يعانون من حساسية الملح، إذ يرتفع ضغط الدم لدى هؤلاء الأفراد عند الإكثار من تناول الملح، وينخفض ضغط الدم لديهم عند التقليل من تناول الملح. أما الغالبية فلا يحدث تأرجح كبير بضغط الدم لديهم بتأثير من كميات الملح المستهلكة.

إذا كان ربع البشرية تقريباً يعانون من حساسية الملح، فهذا يطرح سؤالاً مهماً عن السبب المؤدي إليه والآثار الناتجة عنه. ولمعرفة ذلك أجرى الدكتور بيلي ومختبره دراسات باستخدام الثدييات وأسماك التجارب، لكن دراسات الكلى على البشر تشكل تحدياً حقيقياً. وفي حال أراد أي باحث أو طبيب إجراء دراسات أو اختبارات على البشر، فعليه اللجوء إلى الخزعة، وهو إجراء جراحي محفوف بالأخطار. لكن العلماء اهتدوا إلى طريقة سهلة وآمنة. كثير من البيانات تشير إلى أن الأوعية الدموية الصغيرة الموجودة في قاع العين تشبه إلى حد كبير الأوعية الدموية الموجودة في الكلى، ويكمن إبهار الأمر في إمكانية فحص قاع العين مراراً وتكراراً. إجراء غير جراحي أو مؤلم، ولا توجد أي أخطار مرتبطة به، وبواسطته يمكن متابعة كيفية استجابة الأوعية الدموية في قاع العين للعلاجات، إذ إن الفكرة القائمة هي أن العين نافذة الكلى. ورغم أن واحداً من كل 4 أشخاص يعاني من حساسية الملح، يظن المختصون أننا جميعاً نتناول الملح أكثر مما نحتاج.

الملح لذيذ وتصعب مقاومته ونفوسنا تهفو إليه، وعند الاستسلام لإرضاء ملذاتنا تتبادر إلى أذهاننا مباشرة رقائق البطاطس، فهي الوجبة الخفيفة الأولى في كثير من البلدان. ففي كندا وحدها يباع ما يزيد عن 1.5 مليار دولار من رقائق البطاطس سنوياً. أما في الولايات المتحدة فالمبيعات تتخطى 16 مليار دولار. ويمكن القول أن الملح أهم ما لدينا من توابل وأكثرها ذماً كذلك، إذ يوصف بالآفة والعادة الخبيثة التي يجب الإقلاع عنها، وينصح الخبراء بخفض استهلاك الملح إلى ملعقة صغيرة أو أقل في اليوم. لكن خبراء التغذية ينصحون مرضاهم بإعادة إدخال الملح في حميتهم. هناك حالات لا يحصل فيها بعض الناس على كفايتهم من الملح ويعانون من نوبات الصداع والتعب المبكر وبعض الغثيان خلال التمرين، وهذا مؤشر قوي على عدم تناول ما يكفي من الملح. لذا فإن الرياضيين يتم الحرص على تعويضهم عن فقد الملح بشكل فعال عن طريق محلول الشوارد، فما أن ينتهي من التمرين يكون بحاجة إلى بعض الملح الإضافي. الرياضيون يحتاجون إلى الطاقة التي تأتي من الكربوهيدرات الموجودة، ويلعب الملح بالفعل دوراً رئيسياً للجسم في نقل الكربوهيدرات إلى العضلات، وإذا لم يحتوي الجسم على ما يكفي من الملح فذلك يعني أن الكربوهيدرات لن تصل إلى الأعضاء التي تحتاج إلى الطاقة اللازمة لها. ارتفاع الملح، عطش يمتص الماء من أنسجة الجسم. على المدى القصير يصيبك الملح بالعطش حتماً، ارتفاع الملح يدفع الجسم للحصول على الماء، لكن ليس عن طريق شربه بل من أنسجة الجسم، وهذا يستهلك طاقة لكن ليس من الدهون المخزنة بل من كتلة العضلات. لابد أن العلاقة بين الملح والماء مختلفة تماماً عما نعتقده، ويبدو أننا كلما تقدمنا بالعمر تزداد كمية الملح التي تخزنها أجسامنا، ولكن هذا الأمر سيء أم جيد؟ يبدو الصوديوم مرتبطاً بكل الأشياء السيئة التي تحدث مع المتقدمين في السن، مثل ارتفاع ضغط الدم وداء السكري والعدوى وأمراض المناعة الذاتية. لكن ما سبب وجود الملح في المقام الأول؟ تشير إحدى النظريات إلى أن الفائدة المحتملة من الملح المخزن يكمن في المساعدة على حبس الماء في الجسم، إذ يجتذب الملح الماء إلى حين الحاجة وكأنه مرطب يجري تطبيقه من الداخل. عملية الترطيب لا تنتهي بابتلاع بعض الماء فحسب، إذ لابد من بقاء الماء في الجسم، وهذا له علاقة بعملية التمثيل الغذائي التي لا ندركها تمام الإدراك، وهي تحدث موضوعياً على مستوى كل الأنسجة. ويبدو أن هذه الآليات قوية جداً لدرجة أنها تتفوق على وظائف الكلى. الجلد هو أكبر عضو في جسم الإنسان ويساهم في الحفاظ على الماء الموجود في أجسامنا، لكن مع الوقت يصبح جافاً بعض الشيء ولا يعود قوياً كما كان، ويفقد قدرته على حبس الماء وتتراجع مرونته، فتظهر تجاعيد البشرة. وتهدف فرضية العلماء إلى معرفة ما إذا كان الأشخاص الذين يفقدون ماء أكثر عن طريق الجلد لديهم صوديوم أعلى في الجلد، أو إذا كان الصوديوم موجوداً للحيلولة دون فقدان المزيد من الماء. في النهاية عندما يتعلق الأمر بالملح فإن العقول العظيمة لا تتطابق أفكارها، وقد يرجع ذلك إلى أن علم التغذية لا يزال في مهده، لكن هناك بالتأكيد اتفاق على بعض الأفكار، فلا ضير في استخدام نظام صحي قائم على النباتات، والاعتدال قاعدة قائمة ومجربة.

0: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: هجرة الطيور القاتلة إلى العراق، تحقيق كتبه الأستاذ الباحث المتخصص بالشأن البيئي هشام خير الله، نشر على موقع جمار. لم يسأل العراقيون كثر كيف يقف الفلامينكو على ساق واحدة، لكنهم تساءلوا عن طعمه في التشريب. لذلك وبدلا من الوقوف على ضفاف البحيرات والأهوار وتأمل جمال تلك الأسراب، تنصب الفخاخ لتلك الطيور الوردية ثم تعرض على الأرصفة والأسواق الشعبية لبيعها لمن يرغب بتجارة أو تحويلها إلى أكلة شتوية. عندما يهاجر الفلامينكو من موطنه الأصلي نحو العراق، لا يتوقع أنه سيتحول إلى وجبة على موائدنا، أو أن يباع ويشترى في الأسواق الشعبية وعلى الأرصفة. إنها تجربة مأساوية لهذا المخلوق، لم تكن هكذا قبل عشرات السنين. يقطع الفلامينكو آلاف الكيلومترات في رحلتين موسميتين تنطلق شتاء من شمال أوروبا وآسيا نحو الشرق الأوسط وأفريقيا، وصيفا من الجنوب إلى الشمال، بحثا عن الجو المعتدل والغذاء الذي يعطي تلك الطيور لونها المميز والفريد، فهي تتغذى على الروبيان واللافقريات والطحالب. يتميز الفلامينغو بالوقوف على ساق واحدة، ولو العلماء نظرياتهم حول هذه القدرة التي تحفظ الطاقة وتوازن درجة الحرارة وإعطاء الجسم تناسقا رائعا عند الوقوف في المياه. كما أثبتت الدراسات أن الفلامينغو لديه القدرة على تكوين علاقات اجتماعية مع أقرانه من طيور الفلامينغو، وهذا يفسر تجمع تلك الطيور بأسراب كبيرة وهجرتها بشكل جماعي يجعلها فريدة في أطلس الهجرات الموسمية للطيور. تحط أسراب الفلامينغو في الأهوار بعد رحلة طويلة ومسارات معقدة للوصول إلى الدفء والغذاء الطازج في العراق، لكن أسراب الصيادين تحط هي الأخرى لصيد الطائر الجميل وبيعه بسعر يتراوح بين 20 إلى 40 ألف دينار. وفي مواسم الهجرة تكتظ أسواق وأرصفة بعض المدن العراقية بأعداد كبيرة من الفلامينغو. الصيد الجائر والتغير المناخي والجفاف سببت هجرات بلا عودة لبعض أنواع الطيور التي اعتادت الوصول إلى العراق برحلات موسمية، وقلت أعداد بعضها حيث هنالك مخاوف من اختفائها إلى الأبد، مثل طائر الفلامينغو الذي يتعرض للصيد بأعداد كبيرة في كل موسم هجرة أو الزرزور. في الموروث الشعبي العراقي خاصة في إقليم كردستان، فإن إطلاق طائر الزرزور يجلب الحظ، لذلك كان الصيادون يضعون شباك الحظ في سهول قرية سبيران على أطراف أربيل، ثم يجلبون الزرزور إلى مدينة أربيل وهناك يبيعونه لمن يبحثون عن الحظ السعيد. لكن هذه الحال تغيرت بعد 2014، فأصوات الرصاص والقصف وضجيج المعارك بين القوات الأمنية العراقية وداعش الذي اجتاح تلك المناطق تسببت بتغيير خط هجرة طائر الزرزور الذي يأتي من أوروبا. لم يعد الزرزور يأتي كما كان يأتي من قبل، ولم يعد يطلق في السماء لجلب الحظ، بل صار يوضع في البطون من أجل الشبع. مع تأثير الحرب على الوضع الاقتصادي للناس، صارت هواية صيد طائر الزرزور تشبه العمل لمواجهة الجوع والبطالة التي زادت حينها. لا يعرف على وجه الدقة عدد طيور الزرزور التي تهاجر في كل موسم إلى العراق، لكن الصيادين يعرفون أنهم كانوا يصيدون في كل موسم ما متوسطه 7,000 طائر، يبيعون الواحد منها بمبلغ لا يتجاوز 1,500 دينار. لكنهم بعد عام 2014، بعد أن غير الطائر وجهته، أصبح الزرزور شحيحا في إقليم كردستان، وصار الصياد المحظوظ هو من يمسك بـ2,000 زرزور في الموسم.

كان العراق من الدول الغنية نسبياً من حيث التنوع البيولوجي، وجزء من غناه يكمن في أنواع الطيور بسبب مجموعة من المقومات التي أدت أن تكون هذه البقعة ملاذاً للعديد من الأنواع المستوطنة والمهاجرة على حد سواء. أكثر هذه المقومات أهمية وقوع البلاد على أكثر من خط رئيسي لهجرة الطيور المارة من سيبيريا وغرب أوروبا جنوباً نحو شبه الجزيرة العربية وأفريقيا. يشكل العراق نصف الممر اليابس المحصور بين الخليج العربي والبحر المتوسط، وهو ممر لأنواع كثيرة من الطيور، خصوصا الصغيرة منها التي تتجنب عبور المسطحات المائية الواسعة كالبحار. بالإضافة لذلك، فإن وقوع العراق في الشريط الدافئ العرضي ما بين المناطق الباردة الشمالية والحارة في الجنوب يغري العديد من الطيور للمكوث في مساحاته الشاسعة. التشكيلة الطبيعية للتضاريس التي يمتاز بها العراق جعلته مكانا مغريا للاستيطان. طبوغرافيا جبلية فيها أشكال من الغابات الكثيفة والجروف الصخرية ومناطق سهلية متموجة تتغير بتغير فصول السنة، ومناطق سهبية واسعة تنتشر فيها الحقول الزراعية، ومناطق صحراوية وشبه صحراوية مترامية الأطراف، ومناطق ساحلية بحرية تتأثر بالمد والجزر، وأهوار رائعة ومسطحات شاسعة.

وسط هذه الأجواء ينفرد النظام البيئي في الأهوار بنوعه نشأت عليه الحضارات الأولى في العالم، منها السومرية. ولأن الماء يغري الجميع، فقد كانت الأهوار وما زالت موطناً لأعداد هائلة من الطيور، بعضها الآن مهدد بالانقراض: طائر قصب البصرة، وطائر الشرشير المخطط، وطائر أبو منجل الأرجواني، وطائر الرخمة المصرية، لا توجد إلا في الأهوار ومواطنها الأصلية. بعض الطيور تحب الرعي وقضاء الوقت على الضفاف في الأهوار أو البحيرات أو الأنهار أو المسطحات المائية قليلة العمق، وهذه كانت مساحات واسعة وكثيرة في العراق، لذلك اختارتها أنواع من الطيور كوجهة محببة، مثل بط الشهرمان وبط أبو فروة وبط الصواي وطائر الخضيري وطائر وزلة، وكل تلك الطيور التي تحب الخوض ويسميها العراقيون الطيور الخواضة.

للطيور مواسم في الهجرة إلى العراق، رحلة الشتاء والصيف لا تنتهي، أو هي كانت كذلك. تحط أنواع من الطيور في فصل الصيف لتضع بيوضها، وتتكاثر طائر الخناق الرمادي، وطائر خطاف الصخور الأفريقي، وطائر خطاف الشواطئ، وطائر الوقواق، وطائر خطاف المستنقعات. هذه كلها من الطيور الأوابد التي تنتشر وتعيش في العراق مهاجرة ومستوطنة. هنالك أنواع نادرة من الطيور تأتي إلى العراق بطريقة نادرة كذلك، هربا وليس هجرة طبيعية. طائر الببغاء المطوق وطائر المينا، هذه طيور هندية الأصول، موطنها هناك، لكنها تهرب من الصيد والأقفاص وتصل إلى العراق، إلى البصرة وميسان بالتحديد، وتستقر هنالك في الأشجار العالية بعيدا عن النشاط البشري. قسوة الظروف تجبر الطيور على الهجرة والبحث عن ملاذ آمن، ولطالما كان العراق ملاذا لتلك الأسراب التي تطير من النصف الشمالي للأرض، فعندما يأتي الشتاء هناك ترحل الطيور إلى هنا، إلى العراق. يصف الأكاديميون تلك الرحلة بالتشتية، لأنها تقضي فصل الشتاء في العراق الذي يمنح دفئا أكبر للوافدين.

لن تكون الهجرة سهلة، تعرف الطيور ذلك، لكن البرد في موطنها الأصلي خلال الشتاء وندرة الغذاء لا يترك خيارا للبقاء، فتجمع الطيور ريشها للتحليق وتضع خطة للوصول. الطيران الجماعي بأسراب منظمة ومتشابهة بالنوع والفصيلة هي الخطة لمواجهة المخاطر في الطريق، فهنالك دائما بشر يترصدونهم. الطيران لأوقات طويلة خلال الليل والهبوط خلال النهار للراحة والغذاء يتطلب استراتيجية تسمى النداء، حيث الطيران سوية والهبوط معا، وهكذا حتى تصل. كانت أهوار العراق محطة مغرية لوصول عشرات الآلاف من الطيور المهاجرة، يقدر عددها ب40,000 طائر كل سنة، تقصد المسطحات المائية في مواسم هجرتها، وتصنف هذه الطيور بأكثر من 270 صنفا من الطيور المهددة بالانقراض، مثل الخضير الحذاف وطائر الفلامينكو والشاهين والبرهان والقطقاط والرفراف وأبو زلة والشهرمان.

ولكن بدأت أعداد وكثافة هذه الطيور تتناقص بشكل ملحوظ في الأعوام الأخيرة إلى معدلات خطيرة جداً بسبب التغير المناخي وما سببه من تأثير مباشر في البيئة العراقية من انحسار واضح وتقليص الأراضي الرطبة وتحولها إلى أرض متصحرة، كذلك انخفاض مناسيب المياه واختفاء مساحات واسعة من بيئة الأهوار وجفاف مناطق من الأهوار بشكل كامل بسبب قلة إطلاقات المياه الواصلة من دول الجوار، أدى إلى جفاف هذه المناطق مع تقليص الأراضي الزراعية والنشاط الإنساني بتجريف عدد كبير من غابات النخيل والامتداد العمراني فيها. النشاط الإنساني المضر بالبيئة العراقية لا يقف عند هذا الحد، بل يتعداه إلى مواسم صيد يكثر بها عرض أصناف من الطيور في الأسواق والأرصفة لبيعها طعاماً أو للزينة، فيما لا وجود لأثر شرطة حماية البيئة في حماية هذه الطيور.

لا توجد أرقام رسمية يمكن الركون إليها في عدد منتسبي حماية البيئة في العراق، لكن بعض الأرقام تشير إلى نقص كبير في أعدادهم. ففي محافظة ميسان التي تعتبر واحدة من أكثر الوجهات المحببة للطيور المهاجرة، هناك 20 شرطياً فقط لحماية البيئة. وفي محافظة المثنى الوجهة المفضلة الأخرى لتلك الطيور، هناك فقط 6 منتسبين في شرطة حماية البيئة. من أهم الطيور جذباً لاهتمام السكان المحليين، سواء كانت للتربية في الأقفاص أو مشاهدتها في الطبيعة، حيث تكون ذات أشكال جميلة ومميزة وذات أصوات عذبة ومحببة، هي طائر البلبل أبيض الخد، البلبل العراقي. يعتبر هذا الطائر رمز من رموز الطبيعة العراقية، واشتق اسمه من موطنه. يوجد ويتواجد البلبل في كل مناطق العراق ذات الغطاء النباتي، ويعشعش في أشجار النخيل والسدر والزور والأثل، ويتكاثر مرتين في السنة، في بداية فصل الربيع وفي بداية فصل الصيف. تضع إناث البلبل العراقي من 3 إلى 4 بيوض، وفترة الحضانة تكون من 18 إلى 21 يوما، وتستمر فترة الصغار 3 أسابيع، بعدها تترك الأعشاش. ومما يجذب السكان إلى هذا الطائر تحديدا هو جمال صوته.

وهناك أيضا طائر الفرفر السحنون، ويعرف محليا طائر البرهان، الذي يعتبر من الطيور المحببة للتربية في المنازل والحدائق العامة لجمال ألوانه وصوته المميز، ويعتبر من الطيور سهلة التدجين، وهو طائر مائي يتواجد في أغلب المسطحات المائية العراقية، ويتكاثر بجعل الأعشاش على كومات القصب والبردي في عمق الأهوار. يوجد من الطيور المستوطنة في العراق ما يقرب من 92 نوعاً. الطيور المستوطنة موزعة على جميع البيئات من شمال البلاد إلى جنوبها، لكن وبسبب التغير المناخي والنشاط البشري العمراني وعمليات الصيد الجائر، بدأت أعداد هذه الطيور بالتناقص، وانحسرت من مناطق انتشارها بشكل شبه كامل، أو هاجرت من منطقة إلى منطقة أخرى بسبب تجريف الأراضي الزراعية وغابات النخيل وتدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. من أهم هذه الطيور التي تعرضت للانحسار وقل في الأعداد هو طائر دجاج الماء، وطائر الحبارة، طائر القط الموشح، وطائر القط المرقط، وطائر الحمام الجبلي، وطائر حمام الغابات، وطائر اليمام المطوق، وطائر الدرة الهندية المطوقة، وطائر البلبل أبيض الخد. بعض هذه الطيور أصبح عرضة للموت كذلك بسبب ملوحة المياه في مواسم الشد الملحي، خاصة في مناطق شط العرب والبصرة.

صحيح أن هجرة الطيور نشطة في عموم فصل السنة تقريباً، إلا أنها تتركز في فصل الشتاء بكثافة عالية وتنوع كبير قياساً بباقي فصول السنة بسبب اعتدال المناخ في العراق وارتفاع درجات الحرارة قياساً بالمناطق الأصلية للطيور. تقسم الطيور المهاجرة إلى العراق إلى 17 رتبة، وهي الطيور الزائرة، ولم نذكر الطيور القاطعة للعراق، وهي تهبط في العراق للراحة، تقضي يوماً أو يومين للتغذية، وبعدها تكمل رحلتها إلى المكان الذي تقصده للهجرة.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتا ممتعا. كودو كودو.
4: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
5: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
6: من قلب البصرة،
7: من قلب البصرة،
6: من مول بصرة تايم سكوير.
7: بصرة تايم سكوير.
6: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
8: هوا الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
9: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
8: هوا الناس،
9: هوا الناس، معالي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

طبعا من الأشياء اللي هي قد تكون مريبة وغريبة ومثيرة في الوقت نفسه أنه أحيانا نحن لا نعرف ماذا نريد، وهي إحنا حكينا هواي هاي الجملة، لكن بأي معنى اليوم نحكيها؟ نحكيها بمعنى آخر تماما ومختلف، وهو المعنى الذي يقول ويؤكد أحيانا أنه معنى أي شيء نعرفه بالدنيا هو لا يتحدد من هذا الشيء نفسه. يعني عندما تقرأ جملة، معنى الجملة ما موجود بالجملة نفسها، وإنما موجود عندك. يعني النص لا يحمل معنى، أو يحمل قدر أو قدر قليل من المعنى. في الأعم الأغلب من يكون المعنى المتلقي. يعني أكو نص شعري، المتلقي هو اللي يعطين معنى، وأكو فيلم، المتلقي شنو؟ هو اللي يعطين معنى، وأكو جملة هي عادية جدا، ها؟ لكن المتلقي شو يسوي؟ هو الذي يعطيها معنى، هو الذي يجعل لها معنى مختلف وكبير أحيانا. لماذا؟ لأن عنده حمولات، هو أصلا جاي للدنيا وعنده حمولات، يعني عنده سيستم يقدر به معاني الأشياء. أكو شيء يعتبره مقدس، وهو شبيه شيء، هو شيء عادي، بس هو بنظامه الذهني من يدخل بي، يعني من تدخل هذه الداتا أو هذه المعلومة أو هذه الفكرة أو هذا النص أو هذه الصورة أو هذا الشخص، شو يسوي؟ يسوي مقدس. يعني أكو نظام للأشياء. طبعا أكو واحد اسمه فيش، هذا فيش غريب عجيب، كان يقول دائما أنه معاني الأشياء الحقيقية ليست موجودة في الأشياء نفسها، وإنما موجود في المجتمعات المفسرة. يابا تعال من المجتمعات المفسرة، يقول يابا كل مجتمع بنظام وبأفكار وبمعتقدات وبتاريخ، ها؟ هذا المجتمع بالأخير هو عنده نظام معين للأشياء. هذا النظام سابق للأحداث اللي تصير، سابق للنصوص، هو اللي يعطي معنى للنصوص، هو اللي يعطي معنى للأفلام، هو اللي يعطي معنى للمسرحيات، هو اللي يعطي معنى للأديان، هو اللي يعطي معنى للتاريخ، هو اللي يعطي معنى للمن لأشياء كثيرة. هسه زين، خلينا نضرب مثل صدام حسين وفق نظامنا المعرفي ونظامنا الذهني، نظام مجتمعاتنا شبيه مجرم، مو خصوصا احنا، يعني عندنا صدام مجرم قام بعمليات وكذا إلى آخره، ومشاكل ومقابر جماعية وإعدامات بالجملة، والأمن العامة والسلطة، ويعني سلطة الحديد والنار، مو وماكو لا حرية ولا ديمقراطية ولا صحافة ولا تلفزيون ولا كل شيء، ماكو، مو الناس تخاف من ظلها. زين، هذا وفق يا نظام، وفق نظامنا الذهني. من يجي صدام يجي هذا، أكو ناس آخرين هسه في بلدان أخرى، في العراق نفسه ربما، من يجي اسم صدام يقولون لا هذا قائد بطل، هذا مدري شنو، هذا كذا، عندهم يابا مو مسوي جرائم، أكو فيديوهات منتشرة، أكو ناس ضحايا للآن، يعني الناس تتذكر أهلها، مو أكو عوائل كاملة دثرت، أكو كذا إلى آخره. هذاك وفق نظام الذهني أنه صدام بطل. ليش؟ لأن هو النظام يسبق المعنى، بغض النظر هو صدام شنو، النظام اللي مخليه بعقله هو يطلع كل واحد بهذا الشكل، يطلع على أنه بطل. وهذه مشكلة كبيرة جدا. ليش؟ لأن تخلينا نغير معنى الأشياء. يعني تجد اثنين أو ثلاثة كلهم مختلفين في تحديد معنى البطولة، كلهم مختلفين في تحديد معنى الذكاء، كلهم مختلفين في تحديد معنى التضحية، كلهم مختلفين في تحديد معاني الأشياء جميعها، وصعب أن تمسك معاني الأشياء اللي أصلاً هي شنو، اللي هي تمشي حياتك. لحد الآن إحنا في مجتمعنا في العراق عندنا لغط حول فكرة الوطني. لحد الآن هسه فن اللي يعرف الوطني منه بالعراق، الوطنية نفسها بها مشكلة، مو صحيح؟ ودائما يعني هذا يسمونه وطني وذاك يسمونه وطنشي، هذا يسمونه مدري ايش. شوف المفردة الواحدة يعني تستخدم في غير مكانها، يعني وطنشي مفردة سيئة، دلالاتها سيئة، وطني دلالاتها جيدة،
وبين هذا وذاك لغط كبير وكثير. ليش؟ لأن احنا عاجزين عن تحديد معاني الأشياء.

من ضمن الأشياء اللي سبب نوع من المشاكل أحياناً أنه إحنا ندخل في إطار المنافسة. نحن جميعاً نتنافس في المجتمع وحتى في العائلة الواحدة، وحتى وإن أخفي الأمر، يعني مرات العائلة الواحدة تخفي، مو أكو واحد مثلاً بالعائلة أخ من الأخوة الله يعني مشي أموره المادية مثلاً ها أكثر من بقية الأخوة الآخرين. هذا أكو نوع من المنافسة الخفية. طبعا الأخوة لا يظهرون ذلك، ومو دائما الموضوع سلبي طبعا، لا لا، بس هاي منافسة حاضرة حتى لو إحنا ما حسينا بيها، حتى لو إحنا تغاضينا عنها قد تكون حاضرة بالنسبة للأبناء. الأبناء هم يشوفونك كأب ويشوفون أولاد عمهم، مو الزوجة تراك كزوج وترى أخاك اللي هو يعني أيضا زوج، مو زوج لامرأة أخرى، وبالتالي هناك نوع من عقد المقارنات. زين، المشكلة وين؟ المشكلة أنه المنافسة كفكرة، المنافسة نفسها كفكرة اللي أخذنا عنها أشياء قليلة في الحلقة الماضية، المنافسة نفسها هناك من يقول أنه يعني الإنسان أصلاً لا يعرف ماذا يريد وماذا يرغب من تلقاء نفسه. يعني الإنسان لو كان عايش لوحده الإنسان ما راح يعرف شنو يريد. تخيل الإنسان عايش بالكرة الأرضية لوحده، ما راح يقدر يعرف هو شو يريد أبداً أبداً، وإنما رغبته يعني تجي تتأتى من خلال شنو؟ من خلال رؤية الآخرين. يعني حين يرى شخص آخر يرغب في شيء معين، شيء يبدي هو يبدي في الرغبة فيه. هذا واضح وين؟ عند الطفل. الطفل اللي صريح وبريء، ها، من يشوف طفل ثاني كاذ لعبة أو كاذ لعبة ثانية، أنت جايب له 100 لعبة بس يريد هاي اللي عند الطفل الثاني يشخصها. ليش؟ لأن هو صريح الطفل، ما يستحي وما يعني ما يخجل مرات من إبداء مشاعره. إحنا كنا عندنا هاي المشاعر، ومرات مشاعر مرة يعني صعب أنه الرجل مثلا يعترف بها. يعني كثير من الرجال قد تتأتى عندهم رغبة، مثلا رغبة أنه يشوف لأمرأة جميلة يقول هاي ليش مو زوجتي، ليش زوجة فلان، هاي يحجونها الناس، يحشيها بس بالسر، ها، يحجونها يقول هذا المهتلف، هذا الكذا، ماخذ هاي الجميلة الكذا. أكو نوع من الغيرة والمنافسة والقهر والكذا إلى موجود، بس مرات الإنسان يتغاضى عنه شنو؟ مكابرة، أمشي وأضحك يا ليلى، مكابرة علي أخبي عن الناس احتضاراتي بهذه الطريقة، يعني ما يريد يبين ضعفه أو كذا إلى. بس هو أكو نوع من المنافسة، نعم موجود هذا النوع من المنافسة اللي هو شنو؟ منافسة بها جانب شنو؟ مرضي. هسه أكو منافسة بها جانب صحي، أكو منافسة طبيعية، أكو منافسة تتأتى بشكل طبيعي، لكن أكو منافسة بها جانب شنو؟ بها جانب مرضي. يعني المنافسة قد تتأتى من شيء هو أصلا ما بي قيمة جوهرية، بس لأن الآخرين شنو يسوونه، يعني رغبة الآخر هي ما تشعل رغبتي، ورغبتي هي ما تشعل رغبة الآخر. يعني إذا كان شيء أنا أرغب به يتحول إلى عند الآخرين إلى نوع من المنافسة. طبعا هاي حكي بيها فيلسوف فرنسي اسمه جيرار، ريني جيرار، وقال أيضا أنه هاي الآلية بالذات هي تولد المنافسة وتولد العنف. العنف والعنف في التاريخ البشري كله حسب ما يرى ريني جيرار هو ناجم عن هذا الشيء، عندما يرغب شخصان في الشيء نفسه يعني يبدون شنو؟ يقلدون بعضهم الآخر، وهنا يصير النموذج هو عائق. أنت شايف مثلا تشوف واحد كلش ناجح تنعجب به، خلينا نقول تنبهر به، وتقول هذا والله ناجح بحياته، هذا والله بطل، هاي حكاياتك الأولى، ها، هذا والله سبع، هذا والله كذا، وأخير شيء شنو؟ يصير نموذج بالنسبة إليك. بس تكتشف بمرور الوقت أنه هو صار عائق، أنت غير قادر على أن تبلغ هذا المستوى مثلا اللي موجود عند فلان بسبب ظروفه، مرات ظروفه المادية، ظروف المعيشة، يعني ظروفه تختلف عن ظروفك، وضعه يختلف عن وضعك، محيطه يختلف عن محيطك، ما تقدر تصير مثله. يتحول هذا من
مثار للإعجاب إلى عائق، وتشعر أحيانا أنه هناك نوع من الصراع بينك وبينه، رغم هو شنو، رغم هو ما حاج وياك ما شايفك، ومرات تضوج منه وتحقد عليه، أنه يتحول هذا الحب إلى شنو، إلى إلى إلى إلى سبب إنمن للحقد، تتحول هذه المنافسة إلى سبب للعنف. هسه العنف مرات ظاهر ومرات باطن موجود في الداخل، مرات تلقى مجتمع كامل يعني يصير بهذا الوباء بكثرة، وهواي ناس بس لأنهم شنو، بس لأنهم ناجحين الناس تكرههم، هواي ناس صح لو لا، إيش جد ناس بس لأنهم ناجحين، بس لأنهم عندهم ذوق، بس لأنهم مثلا راقين، أو بس لأنهم لطيفين، أكو ناس شنو يعني تنعوج من عندهم، تضوج من عندهم، ليش؟ لأنهم يمثلون النموذج اللي يتحول إلى شنو، إلى نوع، إلى نوع من ال يعني إلى عائق، إلى نوع رهيب من العوائق بهذه الطريقة. وهنا هذا اللي يقودنا بالأخير إلى ما يسمى حرب الجميع ضد الجميع. أعتقد هوبز كان صاحب هذه النظرية بشكلها الأساس، حرب الجميع ضد الجميع. طبعا المجتمعات القديمة وإحنا هاي حاشينها، عندهم آلية اسمها آلية كبش الفداء، يعني العنف الجماعي المتفجر من صراع الجميع ضد الجميع يتحول إلى صراع ضد فرد واحد، يختارون عشوائيا شخص غريب أو مختلف أو كذا، ويبدون شنو يقولون هو هذا السبب، هو هذا اللي لازم إحنا نقتص منه، هو هذا اللي لازم نسوي له يعني كت، هو هذا اللي لازم نقطع جذوره. هو يتحول غضبه دائما نحو شخوص معينين، واحد لو اثنين، هذا عندنا موجود أيضا في زمن الميديا، شوف إنه واحد يقول هذا خارج عن الأخلاق العامة، هذا والمجتمع كله شنو يتحول ينبذ هذا الشخص، أو يسيء لهذا الشخص، أو ينكل بهذا الشخص. ليش؟ حتى يفرغ نوع من المنافسات الموجودة عنده في الداخل، نوع من الإرهاق الفكري والمعنوي والوجداني، نوع من الأذى النفسي، نوع من التفريغ أحيانا اللي إحنا نستخدمه ضد أشخاص بعينهم.

المنافسة مرات واحد يخسر بها وقت، خصوصا إذا ما محدد هو ليش جاي ينافس الثاني، لماذا ينافس آخر، لماذا ينافس هذا الآخر، وكيف ينافس هذا الآخر. هسه مرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون تقول الآية، مو هسه نوع من التنافس هو شرعي لطيف جميل حلو كذا إلى آخره، لكن عندما ترى بمنظار أو بمجهر التاريخ ستكتشف أن هناك أنواع من المنافسة هي قد يصعب تصديقها، يعني يصعب تصديقها. تخيلوا أكو لعبة كرة قدم قديمة، يعني بمثابة كرة القدم، تشبه كرة القدم، كانت من تنتهي يجيبون واحد من الفريق الخاسر يقطعون رأسه. اي والله، طبعا هاي من الأمثلة

التاريخية المثيرة في حضارات أمريكا الوسطى القديمة، الأولمبك والأولمبك والمايا هذه الشعوب. وهاي لعبة تشبه كرة القدم طبعا قليلا يعني، وكانوا يضحون بأحد اللاعبين من الفريق الخاسر. طبعا أكو روايات تقول لا يضحون من الفريق الفائز، يعني واحد من الفائزين شو يسمونه المقاتل المقدس، هذا ينتقل للعالم الآخر وكذا إلى آخره كمقاتل مقدس بسبب هذه اللعبة يعني. طبعا أكو روايات أخرى مثل ما جينا تقول لا الفريق الخاسر أكو واحد يضحي، أكو لا روايات تقول لا هم أصلا يجيبون أسرة يخلونهم بالفريقين وكذا ويلعبون اللعبة وبعدين يضحون بهم بهذه الطريقة. تخيلوا الطريقة اللي يتم التنافس معها. احنا مرات نسوي هذا التنافس مرات بشكل غير شريف، هسه مرات نقتل بس نقتل معنويا، هواي ناس بس لأنهم داخلين ويانا في خط المنافسة ننتقص منهم أو نسيء لهم أو نقلل من شأنهم، نمارس بكل أدوات القتل المعنوي هذه المحاكاة، هذه الطريقة، وهي طريقة دموية طبعا حتى وإن لم يسل هذا، يعني هذا الدم هو غير مسال. هاي من الطرائق الغريبة، وهاي المنافسة همنا موجودة في إطارات التعليم، في رغم أنه طبعا على طار التعليم قرأت دراسة تقول أنه الجو التعليمي للأطفال، احنا معودين الاطفال شنو لازم يطلع الاول لازم كذا الى اخره بمثابه انه يعني هذا شيء جيد وهذا شيء لازم وهذا كذا الى اخره، لكن اغلب الدراسات تقول انه المنافسه في الغالبيه الساحقه من الحالات المدروسه طبعا هي تنتج ماذا؟ ابداعا اقل. المنافسه، لأن المنافسة بها نوع من العنف. هسه مرات العنف منظور مشاهد ومرات العنف غير منظور. زين بس ارجع لي شوية بالذاكرة، شايفين هاي النظرة عدنا على أنه الشاطر كلش خبيث وحقير قبل بالابتدائية، لأن أشطر واحد بالصف أكو نظرة علي أنه هذا والله حقير، هذا والله كذا، ها أناني، أكو نظرة عدنا موجودة عند الطلاب عند الأطفال أنه أكو واحد بالصف شاطر جيد كذا إلى آخره، يعتبرونه حقير، يعتبرونه كذا إلى آخره. هذا نوع من الناجم هو بالحقيقة، هاي الفكرة، هو مو حقير هو مو بالضرورة حقير يعني، ها بس من الناجم هذا التفكير، ناجم من فكرة المنافسة، يعني هو واي أكو فارق بيناتهم، فأكو نزعة تدميرية حتى في داخل حتى الطفل، ها أكو نزعة تدميرية تظهر على شكل رأي أنه هذا حقير، هذا أنفة، يجيك واحد يقول هذا كافر، هذا ملحد، هذا مدري يسبغ أو يعني يغطي بأوصاف معينة حتى شنو؟ حتى يسد الفوارق، لأن عنده مشكلة وياها. مو؟ فهذه البيئات التي فيها تنافس وخصوصا البيئات التعليمية بحسب كثير من الدراسات أنها تنتج إبداعا أقل. زين ليش؟ يعني مو بس إبداع أقل، حتى أداء أضعف في البيئات العمل مثلا. المنافسة قوية، لا تعتقد انه هذه منافسه قويه تنقل الشركه الى يعني الى وضع اخر بحسب الدراسه طبعا. اكو اداء اضعف واكو رضا ادنى. هم بمن يقارنون هذه البيئه التنافسيه ببيئه اخرى، شو نسميها؟ البيئه التعاونيه، يعني هاي البيئه اللي واحد يحب الثاني بيها بالعمل، اللي بالمدرسه بالصف، واحد يحب الثاني، هذه البيئات تنتج ابداعا اكبر وتنتج رضا عن النفس أكبر، إذا ما قورن الموضوع بمن بالبيئات شنو؟ التنافسية. طبعا كثير من الدراسات تقول احنا ما حصلنا فكرة انه المنافسة تؤدي إلى كثرة الإنتاجية، يعني لهاي الدرجة. احنا عندنا مرات انه المنافسة في الوضع الرأسمالي أو كذا ينتج نوع من الإنتاجية ويزيد الإنتاجية كذا إلى آخره، هذا الافتراض شائع جدا في ثقافة الأعمال والتعليم، لكن هو ما مدعم بدراسة ولا مدعم بأدلة علمية.

طبعا قبل كانت يعني كان الإنسان يضع توضع عليه قيود، قيود في الغالب هي من الخارج، يعني السلطة تضع عليه قيود من الخارج، وسلطة السلطة الحكومية شتري يسميها السلطة الاجتماعية، وهذه القيود أيضا موجودة الآن، وكل عمل بنوع من القانون اللي هو بمثابة قيد على حرية الإنسان بشكل من الأشكال. أساس تري سمي انضباط سمي، بس هو نوع من القيود بالأخير. أكو قيد لقاء هذا الراتب اللي تاخذه، أكو نوع من القيد. هسه مرات انضباط بالوقت، مرات انضباط بالإنجاز، مرات كذا إلى آخره. هذا معروف مفهوم أنه مرات أكو قيد من الخارج، مديرك حتى لو يضحك وياك يسلم عليك كذا إلى آخره، فهو يطالبك بماذا؟ يطالبك بنوع من انضباط، نوع من الاستجابة لهذا الانضباط، اللي يعني يحول يحول العمل في هذه الدائرة أو تلك إلى نوع من العمل المؤسسي، أكو نوع من الاستجابة والانضباط بين الموظفين وبين المدير. هذا واضح. زين، هذا هذا هذا واضح جدا ومفهوم. يعني السلطة، القانون، الرئيس، ذني محاورة السلطة، القانون، أكو سلطة للرئيس عليك، احتمال يبطلك، احتمال كذا إلى آخره، فنفهم أنه هو من حقه أنه يسوي كذا أو كذا، وقانون ينظم هذه العملية، ورئيس موجود أصلا هو شغلته هذه، يحاسب ويدقق ويشوف الغياب ويشوف المتأخر ويشوف كذا إلى آخره. هاي مفهومة. زين، هذا شي يسمونه، هذا يسمونه مجتمع الانضباط، هذا يسمونه مجتمع الانضباط اللي هو احنا غادرناه بالحقيقة، هو موجود لكن هناك شيء آخر طفى على السطح، اللي هو مو مجتمع الانضباط، أو هو مو مجتمع يعني مو مجتمع الانضباط القديم، هو مجتمع الإنجاز. مجتمع زين، شنو يختلف مجتمع الإنجاز عن مجتمع الانضباط؟ ذاك أسبابه خارجية، مجتمع الإنجاز أسبابه داخلية. مجتمع الإنجاز أكو ناس عندهم إرهاق بسبب العمل ولا لا؟ أكو ناس عندهم خوف إنه عندهم عمل واحد ولا لا؟ أكو ناس دائما يطمح إلى أن تكون عنده 3 أعمال 4 ولا لا؟ أكو واحد يقدر يصبر على عمل شفت واحد ولا لا؟ قليلين مو صح؟ كل الناس تشتغل شغلتين، أغلبهم يريدون يشتغلون شغلتين بس تتاح له فرصة يشتغل، هسه إذا ما محصل شغل. هذا شنو؟ هذا مجتمع الإنجاز اللي بيه الفرد يلزم نفسه داخليا بتحسين أدائه، تلقاه هو مستقر بالعمل وكذا وياخذ راتب إلى آخره، يطب دورات مثلا، ها؟ يريد أن يستغل إمكاناته باستمرار دون أي سلطة خارجية تؤثر عليه تجبر على ذلك. ماكو واحد يجبر على ذلك، بس هو شنو؟ يطب دورة إنجليزي، يطب دورة بهاي المهارة. مرات الدورات شنو؟ فلوسها أعلى من راتبه نفسه، لأن هو عنده طموح، عنده خطة، عنده كذا إلى آخره. طبعا الفيلسوف الكوري الألماني المعاصر بيون شولهان تحدث عن هذه الأمر، وهذا هو طبعا يعني هو تخصصه بفكرة الإنسان المعاصر وكيف تغيرت ذهنية الإنسان المعاصر الآن، وبالتالي يبحث كل يعني من ناحية العمل، من ناحية السلوك، من ناحية العلاقات، من ناحية التفكير بالذات، هو يبحث كل هذه المحاور دائما. المهم، المفارقة اللي يشوفها هان في هذا النموذج اللي هو نموذج مجتمع الإنجاز، يقول لا تعود المنافسة بين الأفراد هي المشكلة الجوهرية. ماكو، مو بالضرورة منافسة بين واحد والثاني، احنا مو مستعجلين ان يعني اصلا الرغبة تتأتى عن طريق الآخر. يعني انا ما ارغب بشيء اذا الآخر مو موجود عنده، غالبا ارغب بشيء موجود عند الآخرين من المشاهدة، من التجربة، من كذا الى آخره. المهم يقول لا لا لا، الان المنافسة لا تعود بين الأفراد هي المشكلة، المشكلة الحقيقية انه الفرد يبدأ في منافسة نفسه. هاي فكرة يعني شوية واحد يتوقف عنده، الفرد يبدأ في منافسة ماذا؟ نفسه بهذه الطريقة. وهذا السباق إذا واحد يسابق نفسه، أكو نتائج، أكو أشياء لازم نتفق عليها. إذا واحد يسابق نفسه، إذا واحد يدخل مع نفسه في سباق، لازم نتفق على عدد من الأشياء. أولا أنه هذا السباق ما بي نهاية، ما بي نهاية، هو جاي يسابق نفسه. زين، وهو احتمال ما بيفائز، احتمال كبير ما بيفائز. ليش؟ لأن هو يعني يتجاوز نفسه مرارا وتكرارا، السباق دائم يعني بهذه الطريقة. وإحنا هان يتحدث، عندما يتحدث عن مجتمع الإنجاز هو يتحدث بالضرورة عن الذات المنجزة، هذا الشخص الذي ينجز الأشياء.
يقول هاي الذات اللي هو أنا وأنت وإحنا وكذا إلى آخره، إذا وصلنا لفكرة أنه إحنا نصير مجتمع الإنجاز، يعني غالبا الآن التقييم عليه من على الإنجاز، أنت منو، وش جاي تسوي، شنو أنجزت، شنو ثقافة الإنجاز اللي هي يعني دائما يرجعون جذورها إلى الرأسمالية والشركات الأجنبية والعالمية اللي خلت يعني مجتمع الإنجاز بهذه الطريقة. مجتمع يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل وينام في الليل بهذه الطريقة. يعني إذا ترجع مثلا للمجتمعات الأوروبية والمجتمعات الغربية تجد أنه الناس بالليل شنو ما تطلع، يروح للقهوة وكذا، يروح المطعم كل يوم، عندهم بس بالويك أند يعني يطلع يغير جو. ليش؟ لأن هو مجتمع إنجاز، يعني هو يشتغل من الصبح للليل يرجع نقضان، ما بيحد يطلع بعد، مو؟ فمجتمعات هي مجتمعات إنجاز. هو يتحدث عن هذه الذات الموجودة في مجتمع الإنجاز اللي يسميها الذات المنجزة، الذات المنجزة. يقول في نفس الوقت احنا مرينا هذا يدخل في سباق مع نفسه، وهذا السباق غريب عجيب لأن بيه عدد من الشروط اتفق عليها، انه مثلا صعب انه واحد يفوز بالسباق مثلا، او هذا السباق لا ينتهي، مو؟ يقول هاي الذات المنجزة هي سيدة نفسها. متفقين؟ متفقين؟ بس ارجع شو يقول، وعبدة نفسها. يا سلام، زين ليش عبدة نفسها؟ ليش أنت وصفتها بالسيدة؟ أوكي، لماذا تصفها بأنها هسه السيدة؟ لأنها تنجز ولأنها تقوم ولأنها كذا، هاي فهمناها وصحيح، تنجز يعني كل واحد ينجز عدد من الأشياء المهمة وكذا نقول عنه سيد يستاهل. زين ليش تسميها يا بعبدة نفسها؟ هسه متفقنا أنه هي جاي تنجز وشيء إيجابي. يقول لأنها تمارس نوعا من العنف موجها نحو الداخل. يا سلام، شوف التفكير، احنا مورينا المنافسة بها نوع من العنف، لو ما بها، بها نوع من العنف. احيانا المنظور مشاهد مرئي يمكن الإشارة إليه واضح، وفي احيان اخرى ماذا، هذا العنف غير واضح غير مرئي، لا يمكن او لا تمكن ملاحظته، مو؟ يقول هاي الذات المنجزة السبعة الكذا، صحيح هي سيدة تستحق التبجيل، تستحق الاحترام، تستحق الإشادة، تستحق الإشارة، لكن في الوقت نفسه ماذا؟ هي عبدة نفسها. لماذا؟ لأنها توجه أو لأنها تمارس عنفا نحو الداخل، وهذا العنف شنو سماته؟ يا أبا تعال، هذا العنف شنو سماته؟ قال هذا العنف غريب، يذكرنا بالسباق نفسه تو حكينا عليه. زين ليش غريب هذا العنف؟ قال هذا العنف لا يفرضه أحد على هذه النفس، ما موجود من الخارج، هذا العنف الذات نفسها تفرض على نفسها، تختار هذا العنف طواعية من رضاها يعني، وتعتقد أن هذا العنف الذي توجهه نحو الداخل ماذا؟ حرية. والنتيجة الحتمية لهذا السباق هي شنو؟ هو نوع من الإنهاك النفسي بالحقيقة، اللي أحيانا يوصف هان، يعني شون هان يوصف بدقة، وهذه الدقة قاسية بالحقيقة، يقول هناك نتائج مرضية لهذا الاستغلال، لأن هذا الاستغلال غريب، هذا الاستغلال واحد يستغل ذاته وطواعية ويعمل على تدمير نفسه.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس،
2: هوى الناس مع علي الياسري.
3: المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مبتدئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القصر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر.
4: طالما كان الشاي المشروب الوطني للعراقيين، حتى لو القهوة تحوم بالمضايف وبقعدات الشيوخ وبالمآتم والمجالس، وتكون حاضرة بمكانتها الوجدانية بأشعارنا وموروثنا، لكن وقت القهوة مثل الضيف ما تنافس الشاي أبداً. إلى أن إجا ذاك اليوم، يوم سقط نظام صدام، إجا زمن القهوة، زمن الإسبريسو والموكا والنسكافيه واللاتيه وحتى كبسولات القهوة. وياها إجا زمن المعلبات، الموز والبيبسي والتفاح الأحمر اللي كنا نشوفها بالأفلام والمسلسلات بس. وجيل الطيبين يعرفون الجاي نحكي. المفارقة إنه من زمان كانت كلمة مقهى اسم للمكان، بس مو شرط يقدموا لك القهوة. المقاهي قبل تقدم شاي ونومي ونرجيلة وطاولي، الشاي كان الأساس، وأصلاً ما حد يطلب قهوة. ما بعد 2003 من انفتحت الأسواق وتبدلت العادات، دخلت القهوة من أوسع أبوابها. أكو جيل كامل عرف القهوة الأول مرة من خلال أكياس سريعة التحضير، وجيل ثاني تعلم يحمص البن ويطحنه ويصنع نكهاته الخاصة. ومن بين هاي الناس حيدر غالي، صاحب محمصة قهوة، ومن عنده تبدي قصتنا.
5: طبعاً القهوة هي تمر بعدة مراحل، تبدي مرحلة الزراعة، وما بعد الزراعة القطف وطرق القطف. المرحلة الثانية هي مرحلة ما بعد الجني، مرحلة المعالجة، أما بالتجفيف، بعدين تتقشر لفترة من الزمن. هذه المعالجة المجففة، أكو المعالجات المغسولة اللي هي رأساً الكرزة، تنغسل يعني محطة المعالجة تنفتح وتنغسل حباية البن اللي يستخرجوها من بطن الكرزة، وأكو المعالجات العسلية، وأكو معالجات التخمير. طبعاً إحنا عندنا المعالجات كلها موجودة نوفرها. يعني ما بعد المعالجات هي أكو مراحل السورتينج، الفرز من العيوب حتى تطلع القهوة يعني بكواليتي عالي. ما بعدها تجي الأهم مرحلة، هي مرحلة المنتصف، مرحلة التحميص. هو هذا هنا أكو مايسترو لازم يشتغل. إذا هي المحصول القهوة كان فاخر، المسؤول عن إخراج وإبراز هاي النكهات هو الحماص، وبنفس الوقت هو سلاح ذو حدين. يعني إذا كان المحصول فاخر بس ساء التصرف فيه أثناء التحميص راح يغرب، وهذا يعرض الخسارة فادحة يعني.
4: ومن داخل مختبر الحماص يبدسر القهوة اللي توصل للناس مثل ما يبينها أستاذ حيدر،
5: ويجي النوب يبدي بمرحلة المهارات الحسية، هو حامل لمهارة حسية، فيبدي أكو في طريقة معينة يطحن قهوته ويبدي يسوي عليها عملية احنا نسميها كابينج، شم تذوق، ويعرف انه هذا الباتش من يتحمص او هاي الدفعة من يتحمصت هي صالحة للاستهلاك او غير صحيح، او يقدر حتى مثلا يميز انه هو راح يوجه حمصته في اي اتجاه للاسبرسو، مثلا اكو طريقه تحضير للاسبرسو، فهو يحمص ضمن سيناريو، او للفلتر هم راح يحمص ضمن سيناريو ثاني، للقهوه العربيه مثلا العراقيه مالت هذه سيناريو لها خاص، العربيه اللي بالخليج يعني شمال اليمن المملكه السعوديه يعني دول الخليج العربي هم عندهم اسلوب يسمونها حتى قهوتهم يسمونها اصفر، يعني عبره مرحله المايلارد اللي هي مرحلة تفاعل الإنزيمات إلى آخره، شروها بالأسلوب، إحنا نروح باتجاه الأسود وهم يطلقون عليها شمالية، نحن نطلق عليها جنوبية.
4: بمرور الوقت ما تغير بس المشروب، حتى اسم المكان تغير، قبل كنا نقول مقهى، اليوم صرنا نقول كوفي، وإذا أكثر من واحد نقول كافيهات، والقهوجي صار اسمه باريستا، واللي راح تحكينا عن أهمية دورة صاحبة أحد الكافيهات في البصرة الست جوان.
6: والقهوة والله يعني اعتمادها على الباريستا، ما لها علاقة الماكينة، أكو مكاين توصل أسعارها مئات الآلاف، بس إذا مو الباريستا اللي يشتغلها مضبوط والحباية البن جودتها عالية ما راح تطلع القهوة زينة، فالموضوع معتمد اعتماد تام على الباريستا ونوع القهوة. هو شيء كانت القهوة قبل نحمصها بطاوة ويدقوها أهلنا وريش تنشرب، وراها القهوة التركية، هسه حاليا موضوع القهوة تطور شوي، صار أكو قهوة مختصة وأكو قهوة تجارية، أكثر شيء هسه شيء الطلب على القهوة المختصة V60 كولد برو، قهوة اللي تتخمر، نفس الوقت الناس اللي عندها ثقافة القهوة عالية جاي يقرون يثقفون عنها، يعرفون أنواعها وين تنزرع شنو منشئها منين تجي إيش قد لازم تبقى قبل لا تتحضر، فهذا شيء حلو.
4: وعن الأنواع المتوفرة وامتيازاتها الضيف جوان.
6: أصلاً القهوة اليمنية كلش نادرة وصعبة إنه تتحصل، وهي طبعاً من أغلى الأنواع، كل المناشئ مال القهوة الموجودة يعني جاي نوفرها، أكثر شيء جاي تجينا القهوة المختصة من السعودية، يعني هم شوية سابقين بموضوع القهوة المختصة، فجاي تجينا من عندهم قهوة الكولومبية، برازيلي، أثيوبي، الأثيوبي هو طبعاً أطيب شيء وأغلى شيء، فجاي تتوفر يعني من كل المناشئ العالمية هي موجودة. أكو شاي بس قليل، بس ورا الأكل صارن يأكلوا يشربوا.
4: بالوقت اللي انتشرت بيه الكافيهات وصارت القهوة ترند بكل مكان، ظل قسم من الناس أوفياء للشاي ما تخلوا عنه مثل محمد خليل.
7: أنا بالنسبة لي من متذوقي الشاي، ما أعرف ممكن لأن تعودت عليه أو بسبب أنه كونه سابقا يعني كان يجي محلى يعني، فأنا حبيت الشاي أكثر زين واستمغيت، بس هسه نفس الشيء القهوة تلفى طرق التحضير مالتها، تسويق صار بصورة أوسع، الإسبانش لاتي، الإسبانش V60، القهوة التركية، الإسبريسو، هذا خلاها تنتشر بشكل أوسع وخلالها أجواء صراحة يعني، يمكن حتى تشوف الناس اللي يشتغلون بالشركات، يمكن أعتقد يمكن لها علاقة بالإنتاجية، تشوف الموظف او ايا كان يعني تلقاه يشتغل ويا كوب كبير مال قهوه يعني كشخه، وصارت تعطي اجواء صراحه يعني، يعني انت هسه حتى الكافيهات من تنفتح يمكن مبدا التسويق مالته يعتمد على القهوه اكثر من الشاي، الشاي بقى تقليدي يعني، هو الشاي اللي تعودنا عليه هو نفس طريقه التحضير نفس الطعم، في حين القهوه لا.
4: وبالمقابل اكو مزاج ثاني راح باتجاه القهوه، احمد جاسم جرب القهوة بكل أنواعها، يحب أجواء الكافيهات والكوب اللي يتغير شكله وطعمه حسب المود.
8: تعرف قبل أستاذ كان موضوع الوجود بالمنطقة والانغلاق اللي موجود ببلدنا صراحة كان مانع علينا هواي ثقافات، ممكن هسه كثرة السفر كثرة الاحتكاك بالشعوب الأخرى وبثقافاتها نقلوا هواي ثقافات داخل البلد، من ضمنها ممكن هو موضوع القهوة اللي هو ممكن أكون معلومة البعض ما يدري بيها، ممكن هو ثاني أقوى اقتصاد بعد النفط صار موضوع البن والقهوة، يعني خاصة إحنا يعني نقول اللي علينا ضغط وشغل ونحب يعني شايف دائما وقت فراغك وقت اللي تكون بيه أنت تريد تريح من ضغوطات العمل تشرب فنجان قهوة تقعد ويا الأصدقاء بمكان هادئ، فأكيد هذا الموضوع يعني هي ثقافة جديدة واليوم كل جديد هو مرغوب، فالعالم أكيد يعني حبذته أكثر من موضوع الشاي، مع العلم الشاي يعني إلى رواد لحد هذا الوقت، بس الفئة الشبابية الجديدة يعني أكثر شيء فضلت موضوع القهوة.
4: والنتيجة ماكو فايز وخسران، الشاي بقى مثل ما هو حاضر بكل بيت وبكل تجمع، والقهوة أخذت مكانها بوضعها وأنواعها اللي تعجب الشباب، فالبصرة ما تختار واحد وتترك الثاني، صارت بيت للشاي والقهوة بالوقت نفسه.
9: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: عقب إغلاق مؤقت فرضته الإجراءات الأمنية لإعادة السيطرة بعد استهدافه بطائرات مسيرة، استأنف منفذ العبد للحدود بين العراق والكويت نشاطه المعتاد. ومع إعادة فتح المعبر عادت حركة عبور المسافرين والتبادل التجاري إلى طبيعتها السلسة عبر منفذ صفوان في محافظة البصرة، لينهي بذلك حالة الترقب ويعيد تدفق الحركة الشريانية بين البلدين. تعد البوابة الحدودية بين العراق والكويت أداة ربط استراتيجية وثقافية واقتصادية لا غنى عنها، وشهد منفذ صفوان الحدودي تطويراً استراتيجياً ضمن مشروع توسعة شمل إقامة صالات استقبال حديثة على مساحات تجاوزت 200,000 متر مربع بقدرة استيعابية تصل إلى أكثر من 15,000 مسافر يومياً خلال مواسم الذروة كزيارة الأربعين، إلى جانب تسهيل حركة ما يزيد عن 500 إلى 800 شاحنة تجارية وترانزيت يومياً، مما يرفع حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين والدول المجاورة ليتجاوز حاجز المليار دولار. تترجم المشاعر الإنسانية فرحة إعادة الفتح بشكل لا تخطئه الأذن، فالزائرون القادمون عبر الخليج العربي يرتبطون بلهفة روحية بهذه الأرض. المسافر السعودي القادم من الإحساء محمد ابن إبراهيم يصف لوعته وحبسه للأنفاس أمام شاشات التلفاز خوفاً من ضياع إجازته السنوية المخصصة للزيارة الأربعينية قبل أن تتبدد مشاعره بدموع الفرح.
1: إيه بس فترة تذكرة اللي هو المنفذ، والله جد أطلع في التلفزيون في القنوات هلت دمعة عيني، ندم. متعود على طول نجي هنا نشوف الجهة الطيبة ونزور سيد الشهداء سلام الله عليه، يعني حزين كثير على اللي هو إنه شلون بيفتح المنفذ ولا ما بيفتح. أنا طبعا كل سنة أخذ إجازتي بس في شهر صفر من العمل، مخصصة حق شهر صفر حق زيارة عبد الله الحسين. لا حسيت شعور ثاني، ماني مصدق. ما كلنا أهل الحسا وأهل اللي هو القطيف وأهل البحرين والسعودية كلها يعني ما هم صدقة بالشيء ذا، فرحة كأنه يوم اللي هو ولدتنا.
0: ولا تقتصر طمأنينة العبور على أبناء الخليج وحدهم، إنما تتعداها إلى المقيمين للجنسيات المختلفة في دول الجوار. غزل بهرامي وهي إيرانية مقيمة في الكويت تعبر المنفذ لتؤكد انطباعها عن غياب أي عوائق، مشيدة بحسن المعاملة والاحترام الذي تحظى به على جانبي الحدود.
2: كل أمور هتملو من الكويت وإهديك اللي كان أمور طيبة ولا مشكلة، هم من دولة الكويت هم إهني بلا شيء، ما يقولون شيء عشان مشاكل ولا لا لا لا، الحمد لله أمورهم طيبة ما يقصرون بيان، لا ولا مشكلة ما في بالكويت مع إيراني، كل شيء تمام مشكلة يعني، ولا مرة أنا وأكيد كل الناس كل إيراني ولا مرة أنا ما سمعتها إيرانية يعني مشكلة، لا ولا مرة، وايد طيبين والله بصراحة.
0: وراء هذه الإنسيابية تقف جهود ميدانية متواصلة تتولى تنظيم حركة العبور على مدار 24 ساعة. رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي يوضح من داخل منفذ صفوان سرعة الإجراءات التي لا تستغرق سوى دقائق معدودة، مؤكدا استراتيجية المنفذ بوصفه شريانا تجاريا وحيويا ينبض بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.
3: اليوم حضرنا إلى منفذ صفوان الحدودي في محافظة البصرة للاطلاع بشكل ميداني عن التبادل التجاري بين دولة الكويت الشقيقة، وكذلك لتقديم الخدمة لزائرين أربعة إمام الحسين عليه السلام. الحمد لله كما تجولنا معكم في المنفذ الحدودي هنالك تبادل تجاري مستمر على مدار الساعة، وكذلك دخول المسافرين بكل إنسيابية. المسافر الواحد يأخذ دقيقتين فقط لختم جوازه والتوكل سالم إلى الديار المقدسة في محافظة كربلاء. الحمد لله منفذ صفوان هناك اهتمام كبير من قبل هيئة المنافذ، من قبل الحكومة، من قبل المحافظة. يعتبر هذا المنفذ المنفذ المهم والبوابة الوحيدة للعراق مع دول مجلس التعاون الخليجي. نحن حريصين على رفع التبادل التجاري، حريصين على التكامل الاقتصادي ما بيننا وبين دولة الكويت وعبرها لدول الخليج الأخرى. إن شاء الله مستمرين بهذه الجولات الميدانية في هذه المنافذ المهمة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة. إن شاء الله لا يتأخر أي زائر داخل منفذ صفوان الحدودي. كل الموجودين من المنافذ والمحافظة والأجهزة الأمنية الأخرى تعمل على مدار 24 ساعة لتقديم أفضل الخدمات لأخوتنا والأشقائنا من دول الخليج العربي.
0: أهمية هذه البوابة تتجاوز الحدود الإقليمية المباشرة لتشكل نقطة ارتكاز لشحن البضائع والترانزيت بين قارتي أوروبا وآسيا نحو أسواق الخليج. سائق شاحنة الترانزيت التركي عمر أوغلو ينقل تجربته الميدانية بعد 7 أيام من تنقله عبر الطرق الدولية بين تركيا والعراق والكويت، مشيداً بالأمان والسلاسة التي لمسها خلال رحلته.
4: والله من تركيا جينا، وديت له حمل للكويت، وجيت له أوراق، من أوراق نروح على تركيا. صلي 3 يومات هون طيب وما بس مشكلة وهو زين باشوا طيب. 7 يومات فتنا بالأوراق وجينا على الكويت ونطلع من هون. صلي 7 يومات طريق طيب كان ما بي مشكلة.
0: وعلى مستوى الإدارة المحلية لمحافظة البصرة أثبتت التوسعة العمرانية واللوجستية قدرتها على استيعاب ضغط العبور وتقديم التسهيلات الخدمية. معاون محافظ البصرة معين الحسن يبين حرص الحكومة المحلية على إظهار المنفذ بحلة تليق بالوافدين من خلال التأشيرات السريعة والقاعات الحديثة، ليكون المنفذ محركاً متكاملاً للتبادل التجاري والثقافي والرياضي.
5: حرصنا على أن يكون هذا المنفذ بحلة تليق بأهلنا الوافدين سواء كان من دولة الكويت أو من الدول المجاورة، أقصد الخليج العربي. وذلك السيد المحافظ أشرف بنفسه على أن تكون هذه القاعات بهذا الشكل، وأيضاً الطرق والممرات كلها كافية لاستيعاب أعداد الزائرين. عملية مرورهم هي عملية يسيرة جداً، منح الفيزا سريع جداً، يعني يشعر الزائر بأنه وكأنه في بلده ومعزز مكرم من لحظة دخوله من منطقة يعني نقطة الصفر إلى يعني خروجه من قضاء صفوان ثم مروراً بالطريق الدولي إلى كربلاء. هذا المنفذ هو منفذ مهم ليس فقط في حدث زيارة 40، إنما في الأحداث الكبرى التي نحتاجها في تنمية العلاقات، في التبادل التجاري، في التبادل العلمي، في التبادل الرياضي والاجتماعي. كل الأنشطة يعني تمر من خلال هذا المنفذ. الأنشطة أقصد اللي مع دول الجوار وتحديدا دول الخليج، فهو منفذ مهم ويحظى برعاية الحكومة المحلية بشكل كامل.
0: وهكذا تثبت الأحداث أن الحدود بين الشعوب الشقيقة لا تعني خطوطاً على خريطة بقدر ما هي شرايين تنبض بالحياة تتجاوز التحديات الأمنية بوعي وإرادة ورؤية استراتيجية. من استئناف حركة العبدلي إلى انسيابية صفوان في قلب البصرة تباشر القوافل مسيرها، ليبقى شريان التواصل بين العراق وأشقائه الخليجيين والعالم مفتوحاً يروي قصص أمل وتكامل لا ينقطع.
6: من نحن قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ ها هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر فأي متهم في زي معتذر.
7: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايمز سكوير،
9: بصرة تايمز سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: مكياج الأطفال، قبح التجميل يغتال براءة الصغيرات. على مدى زمن طويل كان اهتمام الفتيات الصغيرات بالموضة والجمال ينحصر في تسريحات طفولية بضفائر وشرائط ملونة وربما في سن أكبر ارتداء بعض الإكسسوارات البسيطة أو وضع طلاء الأظافر. لكن حالياً وفي توجه جديد أصبح منتشراً في العالم، فإن الصغيرات أصبح لهن اهتمام بالمكياج ومستحضرات العناية بالبشرة والتجميل التي كانت حكراً على الكبار، بعدما كان العبث بعلبة مكياج الأم حلماً وأملاً تأمل الوصول إليه الصغيرة عندما تكبر ويصير لها أدوات تجميل خاصة. ظهرت اهتمام الصغيرات بأدوات التجميل أصبحت ملحوظة، حتى أن بعض شركات التجميل الكبرى دشنت خطوط إنتاج تستهدف الأطفال، وظهرت شركات متخصصة تنتج مستحضرات تجميل تزعم أنها للصغيرات والمراهقات التي صرنا ورقة رابحة في هذه الأسواق. إذ انتشر في الأسواق أحمر الشفاه وظلال العيون بألوان وأشكال براقة جذابة للفتيات، وكذلك كريمات وماسكات العناية بالبشرة، وهو ما أثار سجالاً واسعاً حول هذا الأمر باعتبار أن له تبعات تعدى على المستوى الصحي والنفسي وكذلك الاجتماعي.

تعد السوشيال ميديا البوابة الأولى التي تتعرف منها الصغيرات على هذا العالم عبر الإعلانات والمؤثرين والترويج لهذه المنتجات، لتتحول الطفلة من مشاهد إلى مستهلك، وتتضخم هذه الأسواق وغيرها بفعل الرغبة في التقليد واتباع نصائح المؤثرين الذين أصبحوا المثل والقدوة. منذ أعوام عدة عالمياً تم تداول مصطلح عند دراسة هذه الظاهرة يعرف بأطفال سيفورا، ويرجع أصل هذا المصطلح إلى ملاحظة توافد الطفلات الصغيرات على متجر مستحضرات التجميل الذي يعد من الأشهر عالمياً لشراء منتجات العناية بالبشرة والتجميل. الظاهرة أصبحت لافتة حتى أن بعض الدول فرضت قيوداً على بيع بعض المنتجات للأطفال، ومن حينها ارتبط المصطلح بالظاهرة وانتشر في العالم كله، وأصبح يعني هوس البنات الصغيرات بالتجميل. اهتمام الفتيات الصغيرات بالتجميل أصبح له وجود وحضور في العالم العربي كله، وهنا في العراق إلى جانب مستحضرات العناية بالبشرة تزدحم محلات لعب الأطفال بألعاب متنوعة على شكل علب المكياج بأشكال وألوان مبهجة تمثل عامل جذب كبيراً للصغيرات. وهذه النوعية من الألعاب تمثل أزمة أكبر باعتبار إنها تعامل معاملة لعب الأطفال لا مستحضرات التجميل، لذا فإن الرقابة على محتوياتها لا تكون بالكيفية نفسها التي تجرى بها الرقابة على مستحضرات التجميل التي تنتجها شركات معروفة تخضع لقواعد في الإنتاج وتلزم بتوضيح المكونات.

إلى جانب منتجات التجميل والمكياج، بدأ على استحياء ظهور مراكز تجميل تستهدف الأطفال، وأحياناً في مراكز البالغات هناك متخصصات في مكياج الأطفال، وتقدم هذه المراكز خدمات تصفيف الشعر وعمل الماسكات والعناية بالأظافر ووضع المكياج للصغيرات، التي أصبحت هذه الأشياء تمثل اهتماماً كبيراً لهن. وبالطبع فإن الأسر ما بين مؤيد ومعارض، بعض الأمهات لا تمانع بل ربما تشجع، وأخريات يرين أن الأمر سابق لأوانه، وأن الطفلات لابد من أن يعشن طفولتهن بنقائها من دون تكلف. استخدام الصغيرات مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والمكياج منذ سن مبكرة، من المؤكد أن له عديداً من الآثار السيئة على البشرة التي تتعرض لهذا الكم من المواد الكيميائية منذ سن مبكرة وبهذا الشكل المكثف. وفي دراسة نشرت عام 2025 أنجزها باحثون من جامعة نورث ويسترن الأمريكية، حلل الباحثون 100 مقطع فيديو على تيك توك للعناية بالبشرة قدمتها فتيات صغيرات ومراهقات، ورصد القائمون على الدراسة المنتجات التي تستخدمها الصغيرات، فوجدوا أنه في المتوسط يصل عدد المنتجات التي تستخدمها الفتاة إلى 6 منتجات للعناية بالبشرة. وبالتعرف إلى مكونات المنتجات التي ظهرت في 100 فيديو، وجد أن من بينها 11 مادة يمكن أن تسبب الحساسية والتهيج للصغيرات. ووجدت الدراسة أن نسبة قليلة من الفتيات أشارت إلى استخدامها المواد التي من المفترض أن تحقق فائدة، مثل واقيات الشمس الخاصة بالأطفال على رغم أهميتها للحماية. للمكياج كثير من الأضرار على الأطفال، من بينها مشكلات الجلد واضطرابات الهرمونات، إضافة إلى الآثار النفسية السيئة، فبشرة الأطفال تكون أكثر رقة بنسبة تصل إلى 30% من الكبار، وهذا يجعلها تمتص المواد الكيميائية الموجودة في مستحضرات التجميل بصورة أكبر وتنقلها إلى الدم، كما أن بشرة الأطفال غير مهيئة لاستخدام مستحضرات التجميل من الأساس، وهذا قد ينتج عنه كثير من الأضرار، من بينها حساسية الجلد التي تظهر على شكل تهيج، احمرار، طفح جلدي، وحكة بسبب العطور والأصباغ التي تحتويها مستحضرات التجميل، بخاصة الأنواع الرديئة منها. فأدوات المكياج الرخيصة غالباً ما تحوي مواد كيميائية ضارة ونسب عالية من المعادن السامة مثل الرصاص. المواد الكيميائية الضارة يمكن أن تؤدي إلى تهيج العينين والمناطق المحيطة بها بسبب العطور والمواد الحافظة التي تستخدم في صناعة مثل هذه المنتجات، فطلاء الأظافر ومكياج العيون بخاصة الأنواع المجهولة المصدر يمكن أن يضر بالجهاز التنفسي والعصبي، كما أن بعض مستحضرات التجميل الرديئة يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات في الهرمونات باعتبار أن بعضها يحوي مواد كيميائية تعمل كمعطلات للغدد الصماء. مكياج المدرسة. مع بداية العام الدراسي الماضي كان من الظواهر الملحوظة على وسائل التواصل الاجتماعي انتشار مقاطع فيديو لفتيات صغيرات يقدمن الروتين التجميلي الخاص باليوم الأول للمدرسة، تضمن وضع كريمات للبشرة قبل النوم، ووضع بعض المرطبات للوجه والشفاه، واستخدام العطور قبل الذهاب إلى المدرسة، وتضمن أيضاً شراء مجموعة من المستحضرات بحجم صغير حتى يمكن اصطحابها داخل الحقيبة المدرسية. سابقاً كان الشائع
في مشتريات الاستعداد للدراسة هو الحقائب والأدوات المكتبية والزي المدرسي. ولاحقاً في الأعوام الأخيرة دخل عصر اللانش بوكس والفلاسك. أما حقيبة التجميل الخاصة بالمدرسة فهي أمر مستحدث تماماً بفعل عصر السوشيال ميديا. تشكل هذه الظاهرة تحدياً جديداً تشهده المدارس والقائمون على إدارتها، باعتبار أن حقيبة التجميل والعناية بالبشرة أصبحت حاضرة بصورة يومية مع بعض الفتيات. في الأعوام الأخيرة بدأ ظهور مستحضرات التجميل مع التلميذات الصغيرات، ومع كل حفلة أو مناسبة تقيمها المدرسة أصبحنا نلاحظ بعض الطالبات تضع مساحيق التجميل، ما دفع إدارات بعض المدارس إلى التنبيه قبل كل احتفال أو رحلة بمنع مستحضرات التجميل منعاً باتاً، والتنبيه بشكل شبه دائم على عدم اصطحابها للمدرسة في الأيام الدراسية العادية. المؤثرات الصغيرات في عالم التجميل أصبح لهن شهرة واسعة وتأثير كبير في الصغيرات، سواء كنا من المحليات أو ممن حققنا شهرة على المستوى العالمي وأصبحنا علامات في هذا المجال على مستوى العالم. منهن على سبيل المثال نورث ويست، ابنة كيم كارداشيان البالغة من العمر 13 سنة، التي تعد من الأشهر وأيضاً من الأكثر انتقاداً في هذا المجال بمظهرها الأكبر من عمرها وبظهورها بشكل مبالغ فيه في الملابس والشعر ومستحضرات التجميل، إضافة إلى أنه من المخطط أن تطلق أمها علامة تجارية باسمها تتعلق بالموضة والتجميل. وأيضاً سالش ماتر المراهقة الأمريكية التي أصبحت من الأكثر شهرة في عالم التجميل، إضافة إلى إطلاقها علامة تجارية لمنتجات العناية بالبشرة للمراهقين، حققت انتشاراً واسعاً، ونتيجة للشهرة الكبيرة لصاحبتها أصبحت تباع في متجر سيفورا أشهر متاجر التجميل، وقد شهد يوم إعلان إطلاق العلامة التجارية بأحد المولات الأمريكية تدفق آلاف المراهقين من متابعي سالش، ما أدى بالشرطة إلى التدخل للسيطرة على الوضع. النمط الذي تقدمه هؤلاء المؤثرات لشكل الجسم ولطابع الجمال ولنمط الحياة يجعل الصغيرات يعتقدن أن هذا هو الشكل المثالي، ومن تتخلف عنه ليست جميلة ولن يكون لها قبول، وقد تتعرض للتنمر والإساءة، مما يؤثر بشكل كبير في الحالة النفسية للفتيات، بخاصة وإن كنا لا يتلقين الدعم الكافي من الأسرة. دور الأسرة هو العامل الأكثر تأثيراً في تشكيل نظرة الطفلة لنفسها والتعامل مع رغبتها. فاستخدام مستحضرات التجميل يحتاج إلى التوازن بعيداً من المنع القاطع أو التشجيع غير المحدود. ومن أهم الأساليب التي يمكن للأسرة اتباعها الاستماع للطفلة وفهم الدافع ومعرفة سبب الرغبة في استخدام مستحضرات التجميل، هل بدافع الفضول أم تقليد الأصدقاء أم التأثر بالمؤثرين، أما الشعور بعدم الرضا عن مظهرها. وتعزيز الثقة بالنفس ينبغي التركيز على مدح صفات الطفل الشخصية مثل الذكاء والإبداع والاجتهاد لا المظهر الخارجي فقط، والتوعية بالاستخدام المناسب للعمر، وشرح أن بعض مستحضرات التجميل صممت للكبار وأن بشرة الأطفال أكثر حساسية، مع توضيح أن العناية بالنظافة الشخصية والبشرة تختلف عن استخدام مستحضرات التجميل. استخدام الأطفال مستحضرات التجميل ليس مجرد سلوك مرتبط بالمظهر،
بل قد يعكس احتياجات نفسية واجتماعية تتعلق بالقبول والانتماء والثقة بالنفس. فيمر الأطفال بمراحل مهمة في بناء هويتهم النفسية وتقديرهم لذواتهم، ويحتمل ذلك بدرجة كبيرة على الرسائل التي يتلقونها من الأسرة والمدرسة والمجتمع. وعندما تعتقد الطفلة أن جمالها أو قبولها بين الآخرين مرتبط باستخدام مستحضرات التجميل، فقد تبدأ في تكوين صورة ذاتية تعتمد على المظهر الخارجي أكثر من قدرتها أو شخصيتها. وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الثقة بالنفس، المقارنة المستمرة مع الآخرين، والشعور بعدم الرضا عن المظهر الطبيعي، القلق من تقييم الآخرين أو التعرض للسخرية، ربط الشعور بالنجاح أو القبول بالمظهر الخارجي فقط. من بين كل الأجيال، فإن جيل ألفا هو الجيل الذي ارتبط بشكل كامل بالتكنولوجيا منذ بداية حياته، ويعتبرها المصدر الأول للمعلومات والصور الذهنية والتفضيلات، والمؤثرون هم النموذج الأمثل بالنسبة إليهم. يحدث هذا هنا في العراق وفي العالم كله، لذا فإن نمط الجمال لديهم قادم من الصورة التي تقدمها السوشيال ميديا. وقد أثبتت دراسات تسويقية أن جيل زد كان متوسط سن بداية استخدامه مستحضرات التجميل 13 عاماً أو يزيد، بينما جيل ألفا كانت متوسط بداية تعامله مع مستحضرات التجميل بصورة عامة من سن 8 سنوات، وهو ما يشكل انخفاضاً حاداً ويعزز التأثير الكبير لتأثير السوشيال ميديا.

0: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر. ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا. شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رشدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: راديو تايم سكوير 102.5، نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة فينا.
3: سحر الأهواز، مدينة تعرف بأهلها المضيافين الكرماء وتاريخها الأصيل.

وبكثرة جسورها الجميلة ونهرها العريق وبناياتها التاريخية الأثرية. إنها الأهواز، مركز محافظة خوزستان جنوب غرب إيران والعاصمة النفطية للبلاد، وتعد ثالث أكبر حقل نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية والكويت. وتتنوع معالم الأهواز ما بين تاريخية وحديثة. سنلقي نظرة هنا على بعض هذه الأماكن المستقطبة للسياح والزوار من جميع أنحاء العالم. جسور الأهواز. تلقب الأهواز بمدينة الجسور، وذلك لكثرة جسورها التي تصل غرب المدينة بشرقها، إذ فيها 10 جسور، من بينها جسور شهيرة أكثر من غيرها، وذلك حسب أقدميتها واستخدامها. وهذه الجسور سميت حسب دلالاتها، مثل الجسر الأسود والجسر الأبيض والجسر السلكي. الجسر الأسود هو أول جسور هذه المدينة وأقدمها، تم إنشاؤه عام 1929 في فترة حكم الشاه رضا بهلوي، بهدف ربط خط سكة حديد ميناء الخميني شابور آنذاك المطل على شمال الخليج بخط سكة حديد طهران وصولاً إلى شمال إيران. وتعود ملكية هذا الجسر إلى المديرية العامة للسكك الحديدية في جنوب إيران.

تم بناء هذا الجسر المعدني الأسود الذي يبلغ طوله 1050 متراً وعرضه ما يقارب 6 أمتار، ويقف على 52 عموداً بأساسات خرسانية وحجرية على قاع نهر كارون. ويعمل الجسر في مجال مواصلات القطارات، إذ يكون فوقه خطان، واحد للذهاب والآخر للإياب لمرور القطار، كما توجد أرصفة بعرض نحو متر واحد على الجانبين لمرور الأشخاص. بعد 7 سنوات من افتتاح الجسر الأسود، تم تشييد جسر جديد يربط الأهواز القديمة بالجديدة، وكان للسيارات والعربات والأشخاص، إذ عرف منذ القدم باسم الجسر الأبيض أو الجسر أبو هلالات، وكذلك الجسر الهلالي نظراً إلى لون طلائه الفضي وشكله. يتكون هذا الجسر من 3 أجزاء فيها 5 هلالات معدنية. الجزءان الكبيران من الجسر يصل أحدهما إلى 136 متراً والآخر إلى 130 متراً، ويكون فوق كل جزء هلال بطوله، كما يقع بين هذين الجزئين جزء آخر للجسر تحته 3 أقواس معدنية بطول 49 متراً لكل واحد، إذ يبلغ الطول الإجمالي للجسر 501 من الأمتار، كما يعد الجسر الهلالي رمزاً للمدينة. ومن بين جسور الأهواز يكون الجسر السلكي أو الثامن أو الغدير هو الأحدث حتى الآن، ويعرف بجسر السلكي بين الأهوازيين، وهو مدعم بالأسلاك المتصلة بعمودين على شكلة حرف أي، إذ يبلغ طوله 1014 متراً وعرضه 22 متراً. ويربط هذا الجسر منطقة الأمانية غرب نهر كارون بشارع زند شرق هذا النهر، ويعد واحداً من أطول الجسور المعلقة داخل المدينة في الشرق الأوسط، وبدأ العمل به في سنة 2013.

البنايات الأثرية في الأهواز. بعيداً عن عالم الجسور والمواصلات، هناك بنايات تاريخية وأثرية كثيرة في الأهواز تحظى باهتمام واسع من قبل الأهوازيين والسياح الذين يزورون المدينة. فعلى سبيل المثال، فندق قو وخان معين التجار والجامعة المثلثة هي من أبرز هذه البنايات في الأهواز وأشهرها. فندق قو أو ما تبقى منه

الموجات الهوائية في الأهواز بتنظيف المبنى وساحة الفندق بشكل طوعي وترميمها، ولا تزال هذه العمليات مستمرة، وذلك إلى جانب افتتاحها مقهى في ساحة الفندق. وجاءت هذه الخطوة بهدف إعادة افتتاح الفندق بشكل دائم ولتعريف الناس به أكثر، كما ستدفع جميع الأرباح من مبيعات هذا المقهى لصيانة المبنى وترميمه.

على بعد خطوات من فندق قو يوجد مبنى تاريخي على ضفاف كارون يعرف بخان معين التجار الذي سمي على اسم بانيه الحاج محمد تقي معين التجار، وهو تاجر من أهل مدينة توستر. وقد شيد هذا الخان في عهد الملك الإيراني ناصر الدين شاه القاجاري ليكون عبارة عن مكتب لشركته ومحطة لتبادل السلع التجارية التي تشحن بالسفن من مدينة خرمشهر المحمرة إلى الأهواز عبر نهر كارون، إذ كان يتم تفريغها في هذا الخان، ومن ثم تشحن في القطارات لترسل إلى خارج البلاد. ومن عام 1928 إلى عام 1995 تحول الخان إلى مخزن للبضائع والسلع، حتى اندلع فيه حريق كبير عام 1995. تدمر إثره معظم المبنى، كما تضرر السقف ومعظم الأعمدة بشدة. وبعد ترميم هذا المكان التاريخي أعلن المسؤولون في خوزستان فتح أبوابه أمام السياح. وإذا عبرنا من جسر سلمان الفارسي المجاور لهذا الخان، ففور وصولنا إلى الجهة الأخرى من الجسر سنواجه مبنى بديعا وفريدا من نوعه، هو أحد المعالم التاريخية الأخرى للأهواز، إذ كانت له استخدامات عدة منذ تدشينه في عام 1929، أي في عهد حكم البهلوي الأول في إيران.

بعد افتتاح المبنى المثلث بالفارسية ساخت مانسيه كوش في سنة 1929، أصبح هذا المبنى محلاً للبنك الإيراني الوطني في الأهواز، وتحول بعد 3 سنوات إلى المكتب الإداري للمحافظة، وبقي على هذا الحال حتى دخل جيش الحلفاء البلاد إبان فترة الحرب العالمية الثانية عام 1942، وأصبح المقر الرئيسي لهذا الجيش، وبعد 7 سنوات صار مقراً لمنظمة ترومان الأمريكية في الأهواز. وظل على هذه الحال تتبادله الدوائر والمؤسسات حتى تم شراؤه أخيراً في عام 1957 من البنك الوطني الإيراني من قبل الحكومة آنذاك، وتحول إلى مبنى لكلية الطب في جامعة جندي شابور في الأهواز حتى عام 1966، حيث تحول المبنى في العام نفسه إلى محل لمجموعة معاهد تتبع لجامعة جندي شابور. وفي عام 1971 أصبح المبنى المثلث كلية الآداب واللغات الأجنبية في جامعة الشهيد تشمران في الأهواز، حتى ترك طلاب الآداب واللغات الأجنبية هذا المبنى المبهر عام 2010 لتنتهي مهامه في احتضان العلوم والعلماء والطلاب. ومنذ تلك الفترة أغلقت أبوابه من أجل عمليات الترميم والتجديد.

المعالم الدينية. تحتضن الأهواز أماكن دينية تاريخية، أحدها هو مرقد علي بن مهزيار الأهوازي الذي كان أحد الرفاق المقربين للإمام الرضا عليه السلام في فترة مكوثه في هذه المدينة، إذ بعد خروج الإمام من المدينة قام شيعة الأهواز ببناء مسجد في محل إقامته، ودفن بن مهزيار بعد وفاته فيه، وشيد له مقام تزوره الشيعة من إيران وخارجها. يتميز هذا المبنى الذي يقع بالقرب من نهر كارون بأسلوب البناء والتزيين والزخرف الإيراني الإسلامي البديع، ويعد هذا المقام أحد المعالم المهمة والدينية لهذه المدينة العريقة. كنيسة مسروب المقدسة، واحدة من كنائس الأهواز، وهي مبنى قديم في مركز المدينة وقريب من نهر كارون، يعود إلى فترة حكم الملك الإيراني المخلوع محمد رضا البهلوي. تم تصميمها وبناؤها على يد الإيراني المسيحي ترداد داوديان عام 1968، والذي كان يعمل في شركة النفط الوطنية الإيرانية آنذاك.

على ضفاف كهون صومعة قمح الأهوز التي تعد واحدة من المعالم التاريخية في هذه المدينة، إذ تشكل جزءاً من تاريخها المعاصر، بما أنها ساعدت في تشكيل مدينة الأهواز الحديثة في مجال الصناعة، وهي ثاني أكبر صومعة للقمح بعد صومعة طهران. تطل هذه الصومعة على نهر كارون، وتقع بالتحديد بين جسري السلكي والخامس، حيث أصبحت رمزاً عمرانياً تاريخياً وجميلاً في الأهواز. تم تشييد هذه الصومعة عام 1940 بهدف حفظ وتخزين الغلال، وعلى وجه الخصوص القمح، بجدران خرسانية مسلحة على الضفة الغربية لكارون. كما يتكون المبنى الرئيسي لهذه الصومعة من 20 اسطوانة في 3 صفوف. وقديماً كان القمح ينقل من الصومعة عبر نفق طوله 145 متراً إلى السفن الراسية في النهر لتصديره إلى الدول المجاورة. وإلى جانب جميع هذه المعالم المبهرة والتاريخية، يبقى نهر كارون المعلم الرئيسي والأساسي لمدينة الأهواز، ويجمع بين معالمها من الماضي إلى الحاضر، ويرتبط بتراثها وتاريخها منذ طليعتها، إذ أصبح في عصرنا الحالي مكاناً مريحاً وخلاباً، شيدت على ضفافه المطاعم والمقاهي والأماكن الترفيهية المطلة على مياهه.

0: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس؟ قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس. وتلوم شعري حين مسك، ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا. والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا. والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا. سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس. والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس. والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء، تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا. ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم، فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: تايمز سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
3: دموع البشر، علاج نفسي وجسدي عبر العصور. كثيرا ما سمعنا عن فوائد الضحك، حتى أصبح له يوغا باسمه، ومنصات متعددة تحتفي به، من ستاند أب كوميدي والمسرحيات الضحكة والأفلام الكوميدية والنكات التي تنتشر على منصات التواصل وسواها. هازما غريمه الأبدي المتمثل في الحزن والبكاء، وبين البكاء والضحك أيضا قصة عضلات، فحين يندفع الفرح من الأعماق يكفي أن تسجم 10 عضلات أو أكثر في الوجه لتضيء ابتسامة صغيرة، وإذا اتسعت الضحكة وشاركتها العينان والخدان تتحرك 43 عضلة. أما البكاء فله لغته الخاصة، تنقبض عضلة العين الدائرية وتلتحق بها عضلات الشفاه والوجنتين، فيتداخل عمل ما بين 23 و40 عضلة تقريبا. هذه الانقباضات العضلية تساهم في شيخوخة الوجه وظهور العلامات فيه، لكنها أيضا تشبه الضحك المفرط الذي يترك آثاره على الوجه أيضا. فعندما تشاهد علامات الوجه الظاهرة فإنها دلالة على أن الشخص الذي يملكها قد عبر جيدا عن مكنوناته بكاء وضحكا. وكما للضحك مسرحه ومنصاته، بات للبكاء أيضا مطارحه، حتى تلك البعيدة من أحزان الفقد والموت والمرض والهجران، مطارح داخل شاشة تنقل الحزن وتستدر البكاء بهدف التنفيس عن الضغوط. فما قصة البكاء وما هي فوائده؟ حين تفيض الدموع تحمل في قطراتها الماء المالح من جهة، لكنها تقوم بمهمة سحب شحنات من التوتر والضغط، ما يطلق عليه علماء النفس التطهير العاطفي، أي تفريغ المشاعر المكبوتة بطريقة تسمح للإنسان أن يتنفس الصعداء من جديد. إذ بعد موجة بكاء صادقة غالبا ما نشعر بخفة في الروح، كأن ثقلا انزاح عن صدورنا. تحتوي الدموع العاطفية على هرمونات مرتبطة بالتوتر مثل البرولاكتين، والتخلص منها يخفض القلق ويعيد التوازن للجهاز العصبي. كما أثبت العلم أن للدموع وظيفة جسدية بحتة لا علاقة لها بالشعور والمزاج والحالة النفسية، فهي ترطب العين وتحميها من الجفاف والميكروبات بفضل إنزيم يدعى الليزوزيم المضاد للبكتيريا. وبحسب المتخصصين فإن الدموع الناتجة من الانفعال تؤدي إلى إفراز الإندورفينات، وهي مسكنات الألم الطبيعية في أجسادنا، ما يفسر شعور الراحة بعد البكاء. كما يخفض البكاء معدل ضربات القلب وضغط الدم، وكأنه عملية إعادة ضبط داخلية. وبعيدا عن المختبرات، للبكاء وجه اجتماعي أيضا ممعن في القدم. فعندما يبكي الإنسان أمام غيره فإنه يرسل إشارة غير لفظية تطلب المساندة، إنها تلك الإشارة التي تستدعي نجدة، وكأنها لغة خاصة بين البشر لا تحتاج إلى مفردات، تدعو للتعاطف والاحتواء وتكسر الحواجز. ويقوم البكاء بمهمة تفريغ المشاعر، مثل بعض أنواع العلاجات التي من شأنها التنفيس وإعادة التوازن، مثل العلاج بالصراخ

في بعض العيادات في اليابان وكوريا جلسات صراخ جماعي للموظفين كوسيلة لتخفيف ضغط العمل، ويشعر المشاركون بالراحة بعد الجلسة، لكن الأثر عادة مؤقت. تفريغ من نوع آخر يتجلى بالتحطيم كتكسير الزجاج أو ضرب مجسم ما قد يكون دمي على شكل مدير أو رئيس مؤسسة معينة. والفكرة تفريغ الغضب على جسم بديل بدل الشخص الحقيقي، ولكنه يدخل ضمن ما يسمى العلاج بالتفريغ العدواني، ومثل الصراخ يعطي شعورا فوريا بالارتياح، لكنه يمكن أن يعزز السلوك العدواني على المدى الطويل، لأن الدماغ يتعود على ربط الغضب بالفعل العنيف. ويوجد في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ودول أخرى ما يعرف بغرف الغضب، حيث يدفع الناس المال لكسر صحون وزجاج وأثاث، ويقر المشاركون أنهم يشعرون براحة بعد الجلسة، إلا أن الدراسات تشير إلى أن هذه الممارسات لا تعالج المشاعر العميقة بل تؤجلها. لذا يعد من الأفضل التفريغ من دون عوارض جانبية، وهكذا يظل البكاء فريداً لأنه يجمع بين تفريغ نفسي داخلي يتجلى في إخراج هرمونات التوتر، ووظيفة اجتماعية تتجلى في استدعاء التعاطف والدعم.

نشرت شبكة سي ام بي سي تقريراً عام 2018 أثارت جدل حول ما سمي بمعلمي البكاء في اليابان، حيث ينصح الموظفون بالبكاء مرة واحدة أسبوعياً لتخفيف ضغوط العمل باستخدام أفلام أو كتب أو موسيقى حزينة. لاحقاً أوضح حساب اليابان بالعربي أن ما ورد عن مدربي البكاء أقرب إلى الأساطير الإعلامية، ولم يصل اليابانيين أي تعليم رسمي بهذا الخصوص. ومع هذا ذكرت ناشيونال جيوغرافيك أن اليابان وجدت للبكاء صيغة جديدة اسمها روي كاتسو، أي نشاط البكاء، إذ يجتمع الناس لمشاهدة مقاطع مؤثرة ثم يتركون ليذرفوا دموعهم بلا خجل. وكذلك فإن فكرة أخرى أطلقها رجل الأعمال الياباني هيروكي تيراي لم تبقى تجربة شخصية وصارت خدمة متكاملة يشارك فيها ما يعرف بالفتيان الوسيمون، الذين يرافقون المشتركين ويمسحون دموعهم أيضا. وقد وصف The Atlantic هذه الجلسات بأنها محاولة جماعية لتفريغ الضغط النفسي في مجتمع يقدس الانضباط ويكبت العاطفة. وكانت مجلة تايم قد ذكرت أن بعض المكاتب في طوكيو تسمح للموظفات باستئجار رفيق بكاء ليشاهدن معه فيلما حزينا أثناء العمل. وكأن اليابانيين ابتكروا صيغة رسمية للدموع.

تشهد الديانات طقوس حزن أو بكاء بهدف تذكر تاريخي لمأساة ما، كما في الجمعة العظيمة ذكرى صلب المسيح لدى المسيحيين، أو لمأساة كربلاء لدينا ذكرى استشهاد الحسين وعائلته وأصحابه. ولهذه الممارسات آثار عميقة على الصعيد النفسي والاجتماعي، ويرى علم النفس أن الحزن الجماعي بما فيه البكاء يحرر هرمونات التوتر ويفرز الإندورفينات، ما يمنح إحساساً بالراحة بعد الألم. وحين يكون البكاء جماعياً كما في مجالس عاشوراء، فإن المشاعر تتضاعف عبر ما يسمى العدوى الانفعالية، إذ يتأثر الشخص بدموع الآخرين فيشعر بانتماء قوي ويفرغ حزنه بشكل أعمق. ولا ينحصر البكاء هنا بالحزن على الماضي، بل يعلن فيه الباكي رفضه الظلم وتجديد ولائه للمبدأ الذي يحتفي به. وكما في المسرح التراجيدي الذي تحدث عنه أرسطو، يوفر مشهد كربلاء مساحة للتطهير الوجداني، فيعيش الحضور المأساة ويذرفون دموعهم، ثم يخرجون بشعور من الصفاء والراحة، وكأنهم أعادوا ترتيب انفعالاتهم. كذلك فإن الطقوس الدينية العاطفية كالحج أو الطقوس الصوفية تعد تجارب تخفض معدلات الاكتئاب والقلق لدى المشاركين، لأنها تمنحهم وسيلة آمنة للتعبير عن المشاعر، وتساعد المناسبات الدينية أو المآتم والتعازي التي يكون فيها البكاء واضحاً وجماعياً في تأليب مشاعر المشاركين حتى لو كانوا لا يعرفون الشخص المتوفى.

وفي الحضارات القديمة عرف النّدّابون وامتدوا حتى عصرنا، ومهنتهم الإبكاء، إما من خلال الكلام الشعري الحزين والمواويل، أو من تعداد مزايا الميت بأسلوب تراجيدي يبكي الحاضرين. وكلما كان الإبكاء قوياً يعد موظف الندب ناجحاً ومطلوباً. أما قديماً فكان موضوع الندب ومحترفو البكاء والحداد من أعمق الطقوس الإنسانية، لأنه يعكس كيف حولت المجتمعات الحزن الفردي إلى طقس جماعي منظم، ويكاد وجودهم أن يملأ العالم من وادي النيل إلى الصين القديمة، مروراً باليونان وروما وحتى المجتمعات العربية. وأطلق على الندابات المحترفات في مصر القديمة المعولات، ويظهرن في بعض النقوش على جدران المقابر يلطمن وجوههن، وهن يعلن الحزن ويعملن على انتقال الميت إلى العالم الآخر بطريقة لائقة عبر الصوت الجماعي الحزين. وفي روما واليونان كانت الندابات يستأجرن في الجنائز ويعددن مناقب وصفات الميت، ويلطمن ويبكين بأصوات عالية. وصف أرسطو هذه الطقوس بأنها نوع من التطهير الجماعي الذي يشبه التراجيديا المسرحية. وقبل الإسلام كانت النياحة أو الندابة تستأجر للندب على الميت بعبارات شعرية وغنائية. وعلى الرغم أن الإسلام نهى عن النياحة المأجورة، إلا أنها ما زالت شائعة حتى الآن. وكانت الندابات المأجورات يقودن مسيرات الجنازة في الهند والصين بالبكاء والنواح أياما عدة، ويملأن المكان بصوت الحزن الجماعي، ما يدل إلى مكانة الميت وتكريمه، بخاصة لدى الهندوس.

لكن ليست كل دمعة تأتي مصادفة. بعض النساء وجدن في تقطيع البصل حجتهن المثلى، فهناك بين لوح التقطيع وسكين المطبخ تنهمر الدموع من دون أسئلة محرجة ولا تبرير ثقيل، والمركب الذي يطلقه البصل يتكفل بدور الصديق ويمنح العيون فرصة أن تفرغ ما حملته من أثقال تحت غطاء كيميائي مشروع. وأحيانا يبحث الإنسان عن سبب للبكاء، عن مشهد يفتح الباب أمام مشاعر مكتومة، فيلجأ كثيرون إلى مشاهدة الأفلام الحزينة في مشهد تتحول فيه الشاشة إلى مسرح آمن للتطهير العاطفي. فعندما تنهار بطلة الفيلم أمام موت الحبيب، أو يتألم البطل من فراق أمه، يبكي المشاهد ليس فقط تعاطفا مع القصة التي يشاهدها، لكن لأن دموعه الخاصة كانت تنتظر إذنا بالانفجار. يصبح الفيلم وسيلة لتفريغ التوتر وإعادة التوازن النفسي. والذين يبكون عادة أثناء مشاهدة الأفلام أو المسرحيات أو عند سماع أغنية حزينة أو قراءة قصة هم الأشخاص ذوي الحساسية العاطفية العالية، والذين يعانون ضغوطا مكبوتة. وتعد القصص والأفلام والفنون التي تستدر البكاء بيئة محمية، حيث القصة خيالية لكن رؤية شخصيات تبكي تحفز العدوى الانفعالية كما يسميها علماء النفس، والنتيجة النهائية تطهير وجداني يخرج فيه المشاهد من قاعة السينما أو أمام الشاشة وكأنه ترك بعضا من أثقاله خلفه.

ليس البكاء في الحداد مجرد تعبير عاطفي، فهو جزء من عملية نفسية طبيعية تساعد على استيعاب الفقدان. لكن في مجتمعات كثيرة يتوقع من الناس، بخاصة الرجال، أن يتماسكوا ولا ينهاروا، ما يجعل الكبت سيد الموقف. لكن هذا الكبت قد يبدو قوة من الخارج، يترك داخله ندوبا نفسية وجسدية بسبب الحزن غير المعيش أو المؤجل، وقد يظهر لاحقا في شكل اكتئاب أو قلق أو حتى انفعالات غاضبة بلا سبب واضح. ويحمل الجهاز العصبي الضغط غير المفرغ، ما يزيد من معدلات الأدرينالين والكورتيزول في الدم، وقد يؤدي إلى مشكلات جسدية مثل الأرق واضطرابات النوم وارتفاع ضغط الدم وضعف جهاز المناعة وآلام جسدية مزمنة تعرف بالأعراض الجسدية للحزن. لذا من الأفضل عيش الحزن والحداد وإعطاؤه الوقت اللازم للمحافظة على الصحة النفسية والجسدية. ويساعد الحداد الجماعي على التعبير، فبعض الثقافات تشجع طقوس الحداد الجماعي، إذ يعبر الجميع عن مشاعرهم بالصراخ أو البكاء معا، وهذا يخفف العبء ويمنح شعورا بالاحتواء. بينما في مجتمعات أخرى يكافئ الصامت القوي الذي لا يذرف دمعة، والمفارقة أن الأول يسهل عليه تجاوز الحزن، بينما الثاني قد يحمل ثقله سنوات.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: من قلب البصرة،
6: من قلب البصرة،
5: من مول بصرة تايم سكوير.
6: بصرة تايم سكوير.
5: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
3: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

أهلا بكم مستمعين الكرام مع حلقة جديدة من برنامج سينما تايم. حلقة اليوم ستكون عن حكاية السينما الكورية، النشأة والتطور، أهم مميزاتها، وصولها إلى العالمية. بعد ذلك سنختار أفلام مميزة وفيلم اليوم المختار. معكم في الإعداد والتقديم أحمد الزبيدي، يرافقنا مخرجا الزميل مصطفى نزار، الإشراف والمتابعة للزميلين علي وحسين عبد الباقي. فكونوا معنا بعد الفاصل.

0: شلون صناعة كانت تعاني من الرقابة والحروب والدمار وقلة الإمكانيات قدرت خلال عقود قليلة تتحول إلى واحدة من أكثر الصناعات السينمائية تأثيراً بالعالم. القصة مو مجرد قصص أفلام ومخرجين ونجوم، لكن قصة بلد كامل عاش تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية هائلة. السينما كانت حاضرة بكل مرحلة من هاي التحولات مثل مرآة تعكس اللي يصير بالمجتمع. ولذلك إذا أريد نفهم السينما الكورية اليوم لازم نرجع لبدايتها. البداية كانت بوقت كوريا تعيش تحت الاحتلال الياباني بين عام 1910 و 1945، وبهاي الفترة السينما الكورية كانت بعيدة جدا عن الحرية اللي نعرفها اليوم. الرقابة كانت شديدة والسلطات اليابانية كانت تفرض قيود على الإنتاج الفني وحتى على اللغة والثقافة الكورية نفسها. تعرضت المحاولات طمس من قبل الاحتلال، يعني السينما الكوري كان عنده تحدي شلون يصنع سينما هو يعيش تحت السلطة تحاول تفرض عليه شنو يقول وشنو يشوف. بعد سنة 1945 من انتهى الاحتلال الياباني كان المفروض تبدي مرحلة جديدة، لكن للأسف البلد قبل لا يلحق يلتقط أنفاسه بعد 5 سنوات اندلعت الحرب الكورية عام 1950 واستمرت لغاية عام 53. ومثل ما هو معروف نتائج الحروب شنو تكون غير الدمار والمدن المهدمة وملايين البشر بين قتيل ومهجر ومجتمع منقسم إلى دولتين. وأكيد السينما مثل باقي القطاعات تتأثر بهذا الدمار، لكن السينما الكورية بقت مستمرة وما اختفت من المشهد. بالعكس بعد ما انتهت الحرب بدأت الصناعة تستعيد حياتها بالتدريج، وخلال الخمسينيات والستينيات بدأت ملامح ما يعرف بالعصر الذهبي الأول للسينما الكورية. بدأت الأفلام تنتشر وظهر جيل جديد من المخرجين وصار الجمهور الكوري يرجع للسينما من جديد. بس حتى هاي المرحلة ما كانت مستقرة تماما، لأن كوريا الجنوبية دخلت لاحقا بمرحلة سياسية صعبة، خصوصا عقود السبعينات والثمانينات، فترة صعود الحكومات العسكرية وتجديد الرقابة على وسائل الإعلام والفنون. والسينما كانت واحدة من أكثر المجالات اللي خضعت لهاي الرقابة. المخرج يريد يحكي عن المجتمع، الفقر، السلطة، الظلم، الحرب، المشاكل الاجتماعية، لكن أغلب هاي المواضيع كانت تصطدم بالرقابة. لذلك خلال سنين طويلة بقت السينما الكورية تشتغل ضمن مساحة ضيقة جدا، إلى أن إجى التحول الكبير عام 1987. بدأت كوريا الجنوبية تدخل بمرحلة التحول الديمقراطي وبدأت مساحة الحرية الفنية تتوسع بالتدريج، وهنا السينما بدأت تتغير، لأن من تنطي المخرج حرية أكبر حتى يحكي عن مجتمعه وعن أفكاره أكيد راح تتغير الأفلام. بدينا نشوف قصص أكثر جرأة وشخصيات أكثر تعقيد، مواضيع سياسية واجتماعية كانت سابقا صعب طرحها.
1: أمي 얼굴도 뵙고 좋더라 건강들 하시고
2: 일거리가 없으셔도
1: 네가 내 대신 얘 과외 선생님 좀 해줘라 영어
2: 대학생인 척하라는 거야?
1: 구라를 좀 치지 뭐.
2: 넌 이 좋은 실력으로 왜 미대는 맨날 떨어지냐?
3: 아 죽을래.
2: 저는 이게 위조나 범죄라고 생각하지 않아요. 참으로 시의적절하다. 부자들이 원래 참 잘 속아.
0: إلى فترة التسعينات تحول ثاني ما يقل أهمية، دخلت الشركات الكورية بقوة صناعة السينما واستثمرت أموال كبيرة بالإنتاج والتوزيع والبنية التحتية، وهذا الشيء هو اللي ساعد الصناعة على الانتقال من مرحلة صناعة أفلام محلية صناعة منظمة وتقدر تنافس. والأهم من كل هذا أنه الدولة نفسها بدأت تكتشف أنه الثقافة مو مجرد ترف، السينما ممكن تكون قوة ناعمة وتأثيرها ما يستهان به. يعني بدل ما توصل للعالم من طريق السياسة والاقتصاد ممكن يوصل اسم الدولة وثقافتها من خلال الأفلام والموسيقى والمسلسلات والشخصيات. ومن هنا بدأت كوريا تبني شيء أكبر من مجرد صناعة سينمائية، بدأت تبني صورة جديدة عن نفسها أمام العالم. عام 1999 سجل واحد من أهم المحطات بتاريخ السينما الكورية الحديثة بعد نجاح الفيلم الكبير شيري اللي قدر ينافس أفلام هوليوود داخل شباك التذاكر الكورية ويحقق نجاح ما مسبوق، ومنا بدت الانطلاقة الحقيقية للسينما الكورية الحديثة. خلال السنوات اللي بعدها ظهر جيل جديد من المخرجين مثل بونغ جون هو وبارك تشان ووك، كيم جي وون، مخرجين قدروا يقدمون أفلام تجمع بين المتعة الجماهيرية والعمق الفني وتحكي عن قضايا المجتمع الكوري بطريقة تخلي المشاهد خارج كوريا هم يتفاعل وياها ويعجب بيها، إلى أن وصلت السينما الكورية إلى واحدة من أهم لحظاتها بتاريخ حياتها، وهو عام 2019 من إجا فيلم باراسايت للمخرج بونغ جون هو، حصل على السعفة الذهبية بمهرجان كان، وبعدها بسنة صار الإنجاز الأكبر، 4 جوائز أوسكار من بينها أفضل فيلم، وصار أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يفوز بالجائزة الأهم بتاريخ الأكاديمية وصناعة السينما. وهنا السينما الكورية ما بقت مجرد سينما آسيوية ناجحة، لكن صارت جزء أساسي من المشهد السينمائي العالمي. قصة هذا الفيلم وتفاصيله الجميلة ما راح نمر عليها مرور سريع خلال هذا المحور العام اللي نحاول نغطي به أهم عالم السينما الكورية، لكن راح نخليه محور خاص به بنهاية هاي الحلقة. وهسه نرجع خطوة إلى الوراء ونحاول نفهم شنو اللي يميز السينما الكورية أصلا، وليش أفلامها مختلفة، ليش عنصر المفاجأة حاضر بقوة بأعمالها، وشلون قدرت تجمع بين السينما التجارية والدراما والجريمة والرعب والكوميديا والقضايا الاجتماعية بدون ما تفقد هويتها. لأن نجاح السينما الكورية إجا من رحلة طويلة بدت من تحت الأنقاض وانتهت بوصولها إلى أكبر مسارح العالم.

بعد ما عرفنا شلون وصلت السينما الكورية لهذا المكان، نجي للسؤال الأهم، شنو اللي خلاها تنافس هوليوود خلال أقل من 30 سنة؟ هل هو بسبب الميزانيات الضخمة؟ لو المؤثرات البصرية؟ لو أكو سبب ثاني؟ الحقيقة الموضوع أعمق من كل هذا. إذا تابع أفلام هوليوود فبالعادة تعرف من البداية شنو نوع الفيلم، أكشن أو كوميديا أو رعب، لكن بالسينما الكورية أصلاً ما تعترف بهاي الحدود. ممكن تدخل على فيلم باعتباره قصة حب، لكن بعد نص ساعة يتحول إلى فيلم جريمة، بعدها يصير كوميدي، بعدين يفاجئك بمشهد مؤلم ما كنت متوقعة. لذلك من الصعوبة تتوقع شنو راح يصير بنهاية الفيلم. السينما الكورية تشوف أنه الحياة نفسها مو لون واحد، فضحكتنا ممكن تجي بعد لحظة حزن، والنجاح ممكن يتحول إلى مأساة خلال دقيقة أو ثواني. ولهذا السبب أفلامها قريبة جدا من الحياة الواقعية. والشيء الثاني اللي يميزها هو أبطالها. احنا تعودنا بأفلام هوليوود انه البطل ينقذ العالم بآخر دقائق، لكن بالسينما الكورية كل شيء وارد. ممكن البطل يخسر، ممكن يموت، وممكن ما يوصل للنهاية اللي نتمناها إليه كمشاهدين وجمهور. المهم بالسينما الكورية مو انتصار البطل، لكن المهم القصة تكون مقنعة وإنسانية.

كذلك تتميز بجرأة طرح مشاكل مجتمعها، تتناول مواضيع الفقر والطبقية، ضغوط الحياة والعمل، العلاقات العائلية المعقدة، وما تقدمها بشكل درس أو محاضرة ممل أو وعظي، لكن تخليها جزء من قصة تشوقة تخليك تستمتع بالفيلم. السينما الكورية ما تحب النهايات المتوقعة، دائما تحاول تخليك شريك بالقصة وتلعب على مشاعرك وتوقعاتك إلى آخر لحظة، ولهذا السبب هواي من أفلامها تبقى بذاكرتنا تبعد ما يخلص الفيلم بأيام. واحدة من أسباب تميز هاي السينما إنهم حاولت تصير نسخة ثانية من هوليود، لكن نجحت وتميزت كونها نسخة مختلفة، تناولت قصص محلية ومشاكل اجتماعية، قدمتها بطريقة خلت ملايين الناس حول العالم يشوفون أنفسهم داخل هاي القصص. والحقيقة هاي الظاهرة ممكن نلاحظها مو فقط بالسينما الكورية ولا بالسينما بصورة عامة، إنه أي كيان أو شخص يكون واثق من نفسه ويبدأ طريقته الخاصة يطبع بصمته بالمنتج اللي جاي يقدمه، سواء فكري أدبي علمي، يشق طريقة بدون تقليد بعد المثابرة والاستمرارية اللي هي أهم مقومات طريق النجاح والوصول، راح يوصل ويثبت بصمته للآخرين كونه مميز. يعني التقليد مهما وصل من المهارة والنبوغ راح يبقى تقليد ونسخة ثانية، وحتى لو لفت الأنظار ما راح يوصل للمراتب اللي يوصلها المتميز اللي دخل ببصمته الجديدة يحاول يسوق ثقافته وشخصيته ولهجته إلى الآخرين، لأنه واثق منها مهما كانت مقوماته أو اللغة اللي يتكلمها بعيدة عن العالم، فالعالم راح يتقبلها وراح يرفع قبعة الاحترام والتقدير ويضيف اسم هذا الكيان أو الشخص إلى قائمة الأسماء المعتبرة واللي يعتد بإنجازها بالمجال أو الاختصاص المعني أو المذكور. وإذا أردنا نختصر سر نجاح السينما الكورية بجملة واحدة، ممكن نقول هي سينما ما تخاف من كسر القواعد، ولا تخاف تفاجئ جمهورها، وحتى ما تخاف تخليك تطلع من الفيلم وانت حزين مصدوم وتفكر بأسئلته طول اليوم، وهذا اللي خلاها تتحول من سينما محلية إلى أهم التجارب السينمائية بالعالم.

هل السينما الكورية تفوقت على هوليوود؟ الجواب يعتمد على شنو نقصد بكلمة تفوقت. إذا نحكي عن حجم الصناعة والإيرادات العالمية، فطبعاً هوليوود لا تزال أكبر بفارق واضح. عندها ميزانيات إنتاج وتسويق ضخمة، شبكة توزيع عالمية، أفلام تحقق مئات الملايين من الدولارات وأحياناً مليارات. لكن إذا دخلنا للسوق الكورية نفسها، فهنا القصة تختلف تماماً. السينما الكورية مو مجرد سينما محلية تعيش على هامش هوليوود، لكن قدرت تنافس الأفلام الأمريكية داخل بلدها وأحياناً تتفوق عليها. ناخذ مثل عام 2019، الفيلم الكوري إكستريم جوب حقق نجاح جماهيري هائل ووصل إلى أكثر من 16 مليون مشاهد داخل كوريا، صدر شباك التذاكر الكوري وتفوق على مجموعة من أضخم إنتاجات هوليوود ذاك العام. أفلام مثل Avengers Endgame وعلاء الدين Frozen 2، يعني الجمهور الكوري ما كان ينتظر الفيلم الأمريكي حتى يروح للسينما، كان مستعد يدفع فلوسه ويقضي ساعتين أو أكثر حتى يشوف فيلم كوري. وهذا الشيء مو حالة استثنائية، لأن خلال السنوات اللي تبعدها ظهرت مجموعة من الأفلام الكورية حققت أرقام ضخمة جدا داخل كوريا. يعني السينما الكورية قدرت تبني جمهورها المحلي قبل لا تحاول تغزو العالم.

وهنا يكمن أحد أسرار قوته. المخرج الكوري ما مضطر يسوي فيلم حتى يناسب ذوق هوليوود أو يتكلم باللغة الإنجليزية حتى ينجح. يقدر يحكي عن المجتمع الكوري وعن تاريخه وطبقاته الاجتماعية ومشاكله وبلغته المحلية، ومع ذلك يوصل للجمهور العالمي. وهذا هو الفرق بين المنافسة وبين التفوق. السينما الكورية ما تفوقت على هوليوود من حيث حجم الصناعة لو الإيرادات العالمية، لكن سوت شيء مهم، أثبتت أنه هوليوود هو مو الطريق الوحيد لتصنع سينما جماهيرية ومؤثرة عالمياً. ومثل ما أشرنا إلى الثقة بالنفس والاعتداد بالإمكانات الذاتية، فأحب أشير الافتتان بهوليوود ظاهرة عالمية ما خاصة بلد دون آخر. وأغلب العاملين بالسينما سواء كانوا صناع سينما أو ممثلين غالبا حلمهم أنه يكون الحصول على فرصة داخل هوليوود. السينما الكورية شنو سوت؟ ما راحت طرقت أبواب هوليوود وقالت لهم أدي نص يستحق التمثيل، لو عندي ممثلين متميزين وبإمكانات هائلة. يعني مهما كان التميز سواء بكتابة النص أو بالتمثيل، المنافسة دائما تكون صالح الأمريكي أو الإنجليزي. وهذا مو عنصرية بقدر ما أنه فتشي منطقي، أنه أنا صاحب مؤسسة تتحدث اللغة اللي هي اللغة الإنجليزية وهي اللغة الأولى بالعالم والمقبولة عند المتلقين والجمهور، فأنا ليش أروح أجازف أجيب لي واحد يتكلم لغة ما معروفة وأخليه ينافس ممثلي الإنجليزي اللي له جمهوره وناسه ومحبينه. فالسينما الكورية شنو سوت؟ اتحدوا بثقة وصنعوا مؤسستهم الخاصة بهم أو كيانهم أو إمبراطوريتهم، شنو ممكن نوصفها؟ دولتهم السينمائية اللي خاصة بهم، اللي ما تحتاج قبول من أحد أو تزكية أو فرض شروط، بنت مجدها بنفسها خطوة خطوة وخلت قواعدها الخاصة بيها، ما يحتاج أحد يكون من الخارج وصي عليها، وانطلقت تخاطب العالم قبل أن تفكر بالقبول من صناعة سينمائية بالنصف الثاني من الكرة الأرضية. خلاصة هذا المحور أنه السينما الكورية ما تحتاج تتفوق على هوليوود حتى تثبت نفسها، لكن هي بالفعل أثبتت أنه عندها مكانتها الخاصة على خارطة السينما العالمية. ويمكن هذا هو الإنجاز الحقيقي للسينما، أنه ما صارت هوليوود ثانية لكن خلت العالم كله يهتم بالسينما الكورية نفسها.

أفلام مميزة، جريمة بلا حل. إذا تحب أفلام الجريمة والغموض اللي تخليك طوال الوقت تحاول تحل اللغز ويا المحققين، ففيلم Memories of Murder أو ذكريات القتل من الأفلام الكورية اللي ما أنصحك تفوتها. صدر الفيلم عام 2003 بواسطة المخرج بونغ جون هو، اللي قدر يقدم من خلاله واحد من أبرز أفلام الجريمة بتاريخ السينما الكورية، قصته مستوحاة بشكل جزئي من جرائم قتل حقيقية هزت كوريا الجنوبية خلال فترة الثمانينات من القرن الماضي. لكن الفيلم ما ركز بس على هوية القاتل، الفيلم ركز على رحلة المحققين ومحاولاتهم للوصول للحقيقة وسط الفوضى اللي تحيط بهم وقلة الأدلة. ذات الدور منطقة ريفية بكوريا الجنوبية، من تبدي سلسلة جرائم قتل غامضة بحق النساء، يتم تكليف محققين لمتابعة القضية، لكن مشكلتهم أنه ماكو أدلة كافية والقاتل دائما سابقهم بخطوة. كل ما يتصورون أنه اقتربوا من الحل تظهر تفاصيل جديدة تزيد القضية تعقيد. تميز الفيلم بالمزج بين الجريمة والدراما وحتى الكوميديا السوداء من دون ما يفقد القصة ثقلها لو إحساسها بالتوتر. حصل على إشادة واسعة من النقاد واعتبر واحد من أهم الأفلام الكورية، وخصوصا بسبب نهايته اللي تخليك تفكر بالقضية حتى بعد انتهاء الفيلم. فإذا تحب أفلام الجريمة اللي ما تنطيك إجابة بسهولة وتخليك تشك بكل التفاصيل وكل شخصية، فأنصح بمشاهدة هذا الفيلم Memories of Murder، لأنه تجربة تستحق المشاهدة فعلا. فن الانتقام. فيلم الفتى العجوز Old Boy واحد من أهم أفلام الجريمة والغموض. قصته عن رجل يتم اختطافه وينحبس بمكان مجهول لمدة 15 سنة من دون ما يعرف شنو السبب، وبعد كل هاي السنين يتم إطلاق سراحه فجأة، وبدل ما يحاول يرجع الحياة الطبيعية اللي هي للأسف اتدمرت بسبب هذا الغياب الطويل، قرر يدور على سبب اختطافه، منو اللي سوى به كل هذا وليش. ومن هنا تبدي رحلة البحث والانتقام، خصوصا بعد ما يكتشف انه هاي السنوات اللي قضاها ما اخذت منه بس حريته، لكن دمرت حياته وعلاقته بعائلته. الفيلم حصل على إشادة واسعة وكبيرة من النقاد، منهم الناقد روجر إيبرت اللي أشاد بقدرته على الدخول إلى أعماق النفس البشرية واستكشاف الجوانب المظلمة بيها. أما المخرج العالمي كونتين تارانتينو فكان من أبرز المعجبين بالفيلم، خصوصا وأنه كان رئيس لجنة التحكيم بمهرجان كان سينمائي عام 2004 واللي شهد فوز الفيلم بالجائزة الكبرى للمهرجان. فإذا كنت تحب أفلام الانتقام اللي ما تكتفي بالحركة والعنف لكن تخليك تفكر بالإنسان ودوافعه وحدود انتقامه، فهاي تجربة مهمة للمشاهدة. الخدعة الكبرى. من أفلام الغموض والإثارة النفسية فيلم Forgotten منسي، واحد من الأفلام الكورية اللي أنصح بمشاهدتها، خصوصا إذا تحب الأفلام اللي كل شوي تقلب توقعاتك. إنتاج عام 2017، يقدم قصة مليانة ألغاز وخيوط مش شابكة، ويعتمد بشكل كبير على البلوت تويست.

ترجع الفترة الشبابة من كان طالب بالجامعة، اشتغل فترة مدرس خصوصي ببيئة عائلة ثرية، ومن خلال تجربته داخل بيتهم بدأ يتخيل سيناريو غريب، شنو يصير لو قدر يدخل مجموعة من أصدقائه البيت هاي العائلة الغنية، وكل واحد ممكن يحصل على وظيفة هناك. الفكرة ظلت موجودة براسه سنوات طويلة إلى أن بدأ يحولها إلى سيناريو، وبتعاونه ويا الكاتب هان جين وون اتطورت القصة تدريجياً إلى الشكل اللي شفناه على الشاشة. بدأ تصويره بمايو 2018 واستمر لغاية سبتمبر من نفس السنة. استغرق بناء وتجهيز بعض المواقع وقت طويل وجهد كبير، خصوصاً بيت عائلة بارك اللي نشوفه بالفيلم، فإنه بيت حقيقي متكامل لكنه كان مصمم ومبني خصيصاً كموقع تصوير. وبعد ما اكتمل الفيلم اجت أول محطة مهمة جداً عام 2019، شارك الفيلم بمهرجان كان السينمائي، وكانت المفاجأة من فاز بالسعفة الذهبية، وبهذا الإنجاز صار أول فيلم كوري جنوبي بالتاريخ يفوز بالسعفة الذهبية. ونجاح الفيلم ما توقف بمهرجان كان، بعد عرضه بكوريا الجنوبية بدأ الإقبال عليه يكبر بشكل سريع، ووصل عدد مشاهدي بالسوق الكورية إلى أكثر من 10 ملايين شخص. وبعدها بدأ الفيلم جولته العالمية، من مهرجان المهرجان ومن سوق السوق، إلى أن تحول واحد من أنجح الأفلام غير الناطقة بالإنجليزية بتاريخ السينما ككل. والأرقام كانت مذهلة مقارنة بميزانيته اللي كلفت تقريباً 11 مليون دولار، حقق عالمياً أكثر من 263 مليون دولار بشباك التذاكر، يعني تقريباً أكثر من 23 ضعف. والنجاح الأكبر كان ينتظر بموسم الجوائز حفل الأوسكار عام 2020. دخل باراسايت المنافسة بأكثر من فئة، وطلع بأربع جوائز من المهرجان: جائزة أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وأفضل سيناريو أصلي، وأفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية. والجائزة الأهم كانت طبعاً أفضل فيلم، لأن صار أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يفوز بأوسكار أفضل فيلم بتاريخ السينما. إنه مثل ما شرحنا بالحلقات السابقة إنه الأفلام الغير ناطقة بالإنجليزية تتنافس ضمن فئة خاصة بيها، كل دولة بالعالم إلها حق الترشيح لهاي الفئة ضمن مواعيد محددة. تختار لجنة الأوسكار 5 أفلام كل سنة. فيلم ريلي كان مرشح ضمن هاي القائمة، لكن بسبب تميزه ترشح أيضا ضمن قائمة أفضل الأفلام الرئيسية، فكان مترشح ضمن فئتين وفاز بالفئتين. وهنا دخل هذا الفيلم تاريخ جوائز الأوسكار من أوسع أبوابه.

عائلتان وعالمان مختلفان. تبدي قصة طفيلي وعائلة كيم اللي تتكون من أب وأم وابن وبنت شباب، عائلة مترابطة تحب بعضها، لكن ظروفها المادية صعبة جدا. يعيشون بشقة شبه تحت الأرض بحيث مستوى النوافذ يصير بمستوى الشارع، يعني حتى تدخل لها وانت تمشي جاي من الشارع يحتاج تنزل درج حتى تفوت لهاي الشقة، فكأنه مستواها تحت الأرض. صاير شغلهم غير مستقر، إذا صح التعبير أنه شغل، ما عندهم أعمال ووظائف ثابتة، لكن يحاولون يلتقطون أرزاقهم من وظائف بسيطة. بالجهة المقابلة عندنا عائلة بارك، عائلة ثرية تعيش ببيت واسع وحديث، عندهم حديقة وسيارة وخدم ومدرسين خصوصي، عالم مختلف تماما عن العالم اللي تعيش به عائلة كيم. الفيلم من البداية يخلينا أمام هاي العائلتين المتناقضة، عائلة كافحة تعيش وعائلة تعيش حياة مترفة لأقصى درجة. تبدي نقطة التحول من ابن العائلة الفقيرة كيوو يحصل على فرصة يشتغل مدرس خصوصي البنت عائلة بارك، ومن أول زيارة يدخل بها لهذا البيت اللي هو مجرد دخوله قبل أن يحصل وظيفة تعتبر أهم نقلة بحياته. بعمره ما شايف هيك، باللحظة اللي يدخل بها هذا الشاب لهذا القصر يشوف أنه ممكن يكون دخوله أكثر من مجرد وظيفة مؤقتة. يباشر بالوظيفة وتبدي الأفكار تراوده أنه بما أنه حصل على هاي الفرصة ليش ما يساعد باقي أفراد أسرته حتى يجون يشتغلون وياه بهذا البيت. ومنها تبدي عائلة كيم واحد ورا الثاني يدخلون البيت عائلة بارك بوظائف مختلفة، كل واحد منهم يجيب الورا، هو جاب أخته والأخت جابت الأب والأب جاب الأم، وهكذا إلى أنه العائلة بالكامل اشتغلت ببيت عائلة بارك بدون أن يعرفون أنه هؤلاء الأربع أشخاص من عائلة واحدة. تبدي الأحداث بالتصاعد وتتحول فرصة بسيطة حصل عليها شاب بسيط إلى سلسلة من الأحداث اللي راح تغير حياة العائلتين بالكامل.

يحتوي الفيلم على عدد من الرمزيات المهمة اللي أحب أنبه المشاهد عليها، مثل الطفيلي، الرائحة، المنزل، السلالم، المطار، أجر الحظ. البداية وهي تسمية طفيلي، شنو ترمز هاي التسمية؟ الطفيلي هو كان يعيش على حساب كائن آخر، بس الفيلم موضوعه مو بهاي البساطة. عائلة كيم تعتمد على عائلة بارك حتى تحصل على المال، لكن بنفس الوقت عائلة بارك هم تعتمد على هاي العائلة حتى تحصل الخدمات، السائق، الخادمة، المدرس، المربية. يعني كأنه العلاقة بيناتهم بالبداية ممكن نعتبرها تبادل منفعة، الأغنياء يدفعون والفقراء يشتغلون. بس المشكلة شو وقت تبدي من تصير العلاقة بين الطرفين أكثر من مجرد علاقة عمل. فقير يشوف الغني وكأنه فريسة يحاول يأخذ منه أقصى ما يستطيع، أما الغني فبلا شعور أنه نظرته دونية لهذا الفقير، وهاي النظرة اللي يتصور أنه الفقير ما يحس بيها، فالفقير متأذي منها إلى أبعد الحدود. رمزية الرائحة، من أكثر الرموز شهرة بهذا الفيلم هي موضوع الرائحة. عائلة بارك أكثر من مرة تلاحظ أنه أكو ريحة معينة مرتبطة بهاي عائلة كيم، كل أشخاصها وخصوصا عند الأب. لا هي رائحة عطر، لا هي رائحة جسم بالمعنى المباشر للوصف والكلمة، الريحة مرتبطة بحياتهم، بالمكان اللي يعيشون به، سبب بيتهم الفقير، بسوء التهوية، المكانات ما مفصولة كما كان الطبخ والمام والنوم. هذه كلها مثل ما ذكرنا أنه موقع الواطي أقل من الشارع، يعني عدة عوامل هي تكون سبب هاي الرائحة. ممكن أنه تكون كناية ورمزية عن أنه رائحة الفقر. ليش تم التركيز على موضوع الرائحة؟ لأنه الفقر ممكن نقدر نخفيه، تقدر تلبس ملابس مرتبة، تحكي بطريقة مختلفة، تصنعها، تغير شعرك، تتعلم شلون الأغنياء يتمنطقون ويتصرفون، كل الريحة شلون تقدر تخفيها. لذلك بالفيلم صارت مثل علامة اجتماعية ما تقدر تخفيها، كأنه وصمة باقية بيك. والحساسية تزيد من عائلة كيم تسمع أكثر من مرة وتحس عائلة الأغنياء تشعر بالقرف من هاي الرائحة، ومن نايج الألم الحقيقي اللي هو مو بالرائحة نفسها، لكنه الألم جاي من الشعور بالدونية، وأنه أكو طبقة جاي تنظر لك بنظرة ازدراء وشمئزاز. لذلك موضوع الرائحة راح يكون حاضر من بدايته إلى نهايته، ويأثر بشكل ملحوظ وواضح على نفسية البطل وتفكيره وقراراته، وراح نشوفه باللحظة المفصلية بالفيلم، لحظة حفلة عيد الميلاد، اللحظة الأكثر صخب وفوضى وألم كانت بهذا المشهد، وممكن تعتبر هي النهاية الحقيقية للفيلم والخلاصة لمجريات الأحداث.

رمزية البيت، واحدة من إبداعات بونغ جون هو، هو استخدامه للمكان. بيت عائلة بارك مو مجرد موقع للتصوير، البيت نفسه تحول إلى شخصية من شخصيات الفيلم. خطوط المستقيمة، النوافذ المستخدمة، المساحات المفتوحة والجميلة والخضراء والملونة بمختلف الألوان، المكانات اللي يسطع بيها الضوء، ترتيبه، السلالم، القواطع، الرفاهية الواضحة عليه وعلى تصميمه، وكل شيء بيه مفتوح. ومن هنا نوصل إلى رمزية السلالم. إذا تركزون بالفيلم راح تلاحظون أنه الشخصيات تقريباً ما تتوقف عن الصعود والنزول طوال مدة الفيلم، لو صعود البيت بارك، لو نزول البيت كيم، نزول للقبو، صعود للحديقة، نزول للشارع. وهذا مو صدفة، الفيلم تقريباً بالكامل مبني على هاي الحركة العمودية، لأنه المخرج يريد يجسد لنا الطبقية بالمجتمع بين هاي العائلتين والتفاوت اللي بينهم، بدل ما يقول لك هذا غني وهذا فقير، يخليك تشوف هذا فوق التل وهذا تحت مستوى الشارع بخريطة بصرية واضحة جدا للمشاهد. المطر نعمة للأغنياء وكارثة للفقراء. بالنسبة للعائلة الغنية، المطر ممكن يفسد لهم حفلة، يغير برنامجهم، لكن بالنسبة للعائلة الفقيرة المطر معناه كارثة، يعني مثل ما وصفنا مكان البيت صاير تحت الأرض، بالإضافة إلى أنه صاير بنهاية شارع يميل بتدرج معين، بحيث بيت العائلة الفقيرة صاير بالنقطة السفلى من نهاية هذا الشارع. لك أن تتخيل الأمطار شلون راح تتسلط بشكل كأنه شلال وتدخل البيت كم، وخلال ليلة الأمطار الغزيرة يتحول المشهد إلى مأساة حرفيا. نجح الفيلم بتصويرها بطريقة مؤلمة للعوائل الفقيرة، شون تعاني وهي تواجه غرق بيوتها وتحاول تنقذ ما يمكن انقاذه من ممتلكات، طريقة بائسة وحزينة. بالنسبة للأغنياء المشهد كان جميل جدا، وطفلهم طلع خيمته اللي هي مشتري لها من أمريكا، وراح بالحديقة يعيش أجواء الخاصة بالخيمة تحت المطر، وقعد أبوه وأمه بالليل يباعون عليه ومستمتعين أنه بلعب ابنهم، جو رومانسي ولقطة جميلة من خلال النافذة الزجاجية الكبيرة اللي تملي صالتهم. بالمقابل تنتقل الصورة ويأخذنا المخرج من هذا المشهد الجميل إلى المشهد البائس للعائلة الأخرى. نفس المطار، نفس المدينة، نفس السماء، لكن تجارب مختلفة حسب الطبقة الاجتماعية. ومن هنا نفهم أنه الطبقية مو مجرد اختلاف بالمداخيل، لكن الطبقية تخليك تعيش نفس الحدث بطريقة مختلفة تماما عن الأشخاص من الطبقات الأخرى. رمزية الحجر السحري. يظهر في فيلم باراسايت حجر أثري تم إهدائه إلى عائلة كيم من بداية الأحداث كتميمة ممكن تجلب الحظ لهاي العائلة. يتم إهدائه بواسطة صديق الشاب كيوو، ويقول لهم أنه هذا يجلب الثروة، وتصادف أنه تبدي الأحداث تصاعد بعد هذا الإهداء. فباله أنه هذا التطور اللي صار لهم وقدروا يحصلون على وظائف جيدة نسبيا، أنه هذا مرتبط الحظ بهذا الحجر. ويبقى الحجر ويانا نهاية الفيلم، وراح نشوفه بالمشهد الأخير وحضوره وشنو كان دوره. هذا الحجر اللي تعتقد أنه ممكن يضر أو ينفع أو يجلب لك الحظ، شنو راح يسبب لك بالنهاية؟ تصار الحجر السحري يمثل حلم كيوو بالثراء والصعود الاجتماعي، يبدي كرمز للأمل، بعدها يتحول إلى عبء وينتهي بالنهاية اللي ذكرتها.

واحدة من أهم الثنائيات اللي يشتغل عليها الفيلم هي ثنائية الفقر والغنى. المخرج ما قدمها بطريقة مباشرة وتقليدية، ما قال لك هذا غني وهذا فقير وهذا ظالم وهذا مظلوم، لكن يخليك تكتشف الفرق من خلال التفاصيل الصغيرة، طريقة الكلام، نظرات الشخصيات والرائحة. نرجع ونعيد يا موضوع الرائحة. عائلة بارك الغنية ما نشوفهم أشرار بالمعنى التقليدي، عند عائلته يحبهم، يريد يحميهم، يهتم براحتهم، وهو عايش بعالم يخليه يشوف الإنسان الفقير كأنه مو إنسان كامل، إنما فقط عامل يؤدي وظيفة معينة، السائق يسوق، الخادم ينظف، العامل يشتغل وهكذا، مجرد أن تنتهي وظائفهم يصيرون بالنسبة لك أنهم غير موجودين أصلا. هذا اللي الفيلم سلط عليه الضوء، لأن الغني مو بالضرورة يكره الفقير، لكنه أصلا ما يشوفه، ما يشوف حياته ولا مشاكله ولا خوفه ولا الظروف اللي خلته يعيش بهذا الشكل، يشوف فقط نفسه وأطفاله وراحته ومصالحه. وأقوى مثال على هذا الشيء يجي بالنهاية بلحظة الفوضى والعنف داخل الحفلة. المشهد يتحول إلى حالة من الصخب، والناس تصرخ وتشرد، وأكو صابات ودماء، اللي قلب موازين حياة العائلتين بالكامل. تصرف الأب من وجهة نظره هو ممكن يفسر كأنه إنساني بالتمام والكمال، أب وخاف على عائلته وعلى أبنائه، وهذا كان سلوكه طبيعي. لكن هذا السلوك ما كان مجرد من الزمان والمكان، بلحظتها أكو ناس غيره تدمرت وانهارت وصار بها اللي صار. ما أريد أخوض بالتفاصيل أكثر تلا أفضح الفكرة وأحرقها للمستمع، بس هو بأقصى لحظات الفوضى والخطر وما كان هام أحد بالدنيا غير نفسه. السؤال المطروح هنا، هل المشكلة أنه هاي عائلة فقراء وهاي عائلة أغنياء، لو المشكلة الحقيقية هي بالنظام الاجتماعي اللي خلق هاي الفجوة والمسافة والهوة بين الطبقات، إلى درجة كل طرف صار ما يقدر يشوف الطرف الثاني كأنه إنسان مثله. وإذا نطلع من أحداث الفيلم ونحاول نعكس القصة على كل المجتمعات بالعالم، لاحظ الجرائم أكثر ما تظهر وتتفاقم بالبيئات اللي يكون بيها فقر مدقع، حرمان، تهميش، انعدام للفرص. وهذا مو معناه أنه الفقر وحده ممكن يصنع الجريمة، عوامل هواي تدخل بالموضوع، بس من يصير الفقر إحساس بالعجز الدائم والإهانة وعدم المساواة، ممكن يصير بيئة خصبة، المشاكل الاجتماعية أكبر تبدي تتراكم وتنمو داخل نفوس الفقراء، وممكن تنفجر بلحظة معينة وتحرق الأخضر واليابس وتعم على الأغنياء قبل الفقراء.

لذلك اللي نشوفه حاليا تفاوت الطبقي اللي مستشري وحاصل بسبب الفساد، ناس تكنز مليارات تحير وين تضمها، ما عندها مكان، لا خلت تبين، لا خلت آبار، لا خلت جدران ما حفرت بيها وضمت المليارات، وبالمقابل اكو عوائل فقيرة ما تقدر تحصل قوت يومها، تنتظر راس الشهر فارغ الصبر على مود مبلغ بسيط. هذا التفاوت المستمر والمتزايد بين الطبقات إلى لحظة معينة ممكن ينفجر بيها ويأثر على النظام بالكامل. لا يتصور أنه الغني راح يكون بمعزل ومأمن عائلته ومأمن وضعه وما راح تلوح النار. هذا مو حسد عيشة أو للنعمة، لكن أنه يكون ننظر لمجتمعنا وواقعنا بعين من التوازن. استمرار غياب العدالة وتكوين شريحة واسعة من الفقراء أمام نخبة أو قلة من الأغنياء والأثرياء اللي يسيطرون على رؤوس الأموال ومقدرات البلد، نذير سوء وناقوس خطر يدق يومية بأرجاء هذا البلد ويحذره من لحظة الوصول إلى حافة الهاوية. وصدق من قال: عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. الإنسان اللي ما يملك أبسط مقومات الحياة واللي يشوف غيره يعيش بوفرة أمام عيون الناس، يصعد أرقى السيارات ويبني أعلى القصور، ما راح يعتبر الموضوع نقص مال فقط، لكن هذا يولد بداخله شعور بالظلم والإقصاء والغضب. وهاي أهم رسالة رادي يوصلها إن الفيلم رادي يراوينا شلون الفقر ممكن يتحول من حالة اقتصادية إلى ضغط نفسي واجتماعي ويدفع أفراده لارتكاب الجرائم مهما كانوا أشخاص صالحين وما تتوقع من عندهم الشر. الفقر صار شعور بالاختناق، كأنه أنت محاصر داخل هاي الطبقة الاجتماعية ما تقدر تطلع منها. ومننا نفهم ليش الفيلم اختار البيت والدرج والقبو والبيت السفلي والرائحة المقززة كرموز للطبقية، لأنه يريد يقول أنه الشر ما يكمن بالفقر ولا بالغنى، الشر يكمن بالطبقية نفسها. وشنو راح يصير شعور الإنسان إذا عاش سنوات محروم ومهان ومهمش، ومن يتحول هذا الشعور من مجرد غضب داخلي إلى انفجار.

0: عندما يصبح الصعود حلما والنزول قدرا. بالنهاية طفيلي مو مجرد فيلم عن عائلة فقيرة وعائلة غنية، وإنما فيلم عن مجتمع كامل تحكم الطبقية، عن ناس تعيش فوق وناس تعيش تحت، عن الصعود والنزول مو بس بالمكان ولكن بالمكانة والفرص والحياة نفسها. بونج جون هو خلانا نشوف شلون الفقر ممكن يتحول إلى إحباط، وشلون الغنى ممكن يصنع عزلة نفسية عن البشر اللي حواليك، شلون المسافة بين الطبقات تكبر إلى درجة أنه الإنسان بعد ما يشوف أخوه الإنسان إنما يشوفه كأنه أداة أو جزء من عالم ثاني. وهنا نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج سينما تايم، إلى أن نلتقي بحكاية سينمائية جديدة. وتذكروا دائما أنه الفيلم العظيم ينتهي، لكن الأسئلة اللي يتركها أبد ما تنتهي. نشكر حسن استماعكم وإصغائكم. كان معكم أحمد الزبيدي، والشكر موصول للزميل المخرج مصطفى نزار، والزملاء في الإشراف والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. نلتقيكم في حلقة قادمة من برنامج سينما تايم. حتى ذلك الحين كونوا بخير مستمعين الكرام.
1: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

0: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها، إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت وأنت نفسك، التاج رهن في يديك وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار؟ إلى ما تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار. لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
1: لراديو تايمز سكوير الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: التعيسة التي كان من المقرر أن تصبح ملكة العراق، من هي؟ فاضلة تركيا. كان المسؤولون يقفون في أماكنهم، وكانت الكاميرات مستعدة لتوثيق لحظة تاريخية في مطار ييشيلكوي الذي تغير اسمه لاحقاً إلى مطار أتاتورك. كانت السجادة الحمراء قد فرشت. كان من المقرر أن يصل ملك العراق الشاب، ذلك الملك الذي كانت أوروبا والشرق الأوسط تتحدثان عنه بوصفه مستقبل ملكية حديثة. وفي اللحظة نفسها وعلى بعد آلاف الكيلومترات، كانت فتاة في 17 من عمرها في مدرسة داخلية بلندن تنتظر خبر وصول خطيبها إلى إسطنبول، خبراً كان من المفترض أن يغير مسار حياتها إلى الأبد. لكن ذلك الخبر السعيد لم يصل قط، واختار التاريخ في بغداد طريقاً آخر. لم تكن الأميرة فاضلة فتاة عادية، حتى وإن كانت تحاول أن تجعل حياتها بسيطة، فقد ولدت في عائلة كانت بحد ذاتها خريطة صغيرة أو نموذجاً مصغراً لتاريخ الشرق الأوسط. فمن جهة ارتبطت عائلتها بآخر بقايا الإمبراطورية العثمانية المنهارة، ومن جهة أخرى بسلالة محمد علي مؤسس مصر الحديثة. نشأت فاضلة في أوروبا في أجواء المدارس الإنجليزية المنضبطة، بين الملابس المكوية بعناية واللغات الأجنبية والتقاليد الأرستقراطية التي لم تكن بعيدة في الواقع عن الماضي الحافل بالحكايات لعائلتها. كانت والدة فاضلة هي السلطانة هانزادة، امرأة كان جمالها يقارن بنجمات هوليود في ذلك الزمان.

يذكر حفيدها علي سوات ابن فاضلة عنها في كتاب سلطان من عائلة صبيحة لإيبيك تالشلار منشورات يابي كردي التركية. كان يمكن إدراج جدتي ضمن قائمة الجميلات مثل غريتا غاربو أو صوفيا لورين. في أي مجلس كانت تدخله كانت أجمل من جميع النساء والرجال الحاضرين، وكانت طويلة القامة مقارنة برجال ذلك العصر أيضا، مثل شقيقتها ناسلي شاه سلطان. كان طول كلتيهما مترا وستة وسبعين أو سبعة وسبعين سنتيمتر. كانت ذات قوام جميل، وأذكر أنها حتى عندما بلغت أوائل الستينيات من عمرها لم أرى أي تجعيد في وجهها. كان والد هنزادة هو عمر فاروق أفندي حفيد السلطان عبد العزيز وابن عبد المجيد أفندي آخر خلفاء الدولة العثمانية، وهو المنصب الذي ألغي من التاريخ السياسي للعالم في العام نفسه. وكانت والدتها صبيحة سلطان ابنة السلطان محمد السادس آخر سلاطين الدولة العثمانية. ولدت هنزادة في قصر دولما بهجت قبيل انهيار الإمبراطورية العثمانية مباشرة، ولم تكن قد بلغت ستة أشهر من العمر حين ألغيت الخلافة ونفيت الأسرة العثمانية، فغادرت إسطنبول مع عائلتها. أمضت طفولتها ومراهقتها في مدينة نيس الفرنسية، وعندما بلغت الرابعة عشرة من عمرها هاجرت أسرتها للمرة الثانية واستقرت في مصر.

تزوجت هنزادة في 17 من عمرها من محمد علي إبراهيم، أحد أمراء أسرة محمد علي في مصر، وسافرت مع زوجها إلى باريس لقضاء شهر العسل. في تلك الأثناء ومع اندلاع الحرب اضطرا إلى البقاء في باريس، وهناك عاشت هنزادة مع زوجها الذي كان يكبرها ب23 عاماً، ولم تكن تعرفه معرفة وثيقة. شهوراً طويلة في فنادق باريس، وفي عام 1941 و1942 أنجبت فاضلة وشقيقها الثاني أحمد بعيداً عن منزل زوجها الأرستقراطي الجميل في مصر، وبعيداً عن والدتها التي كانت تنتظرها بقلق في القاهرة في الغربة والوحدة. كان والد الأميرة فاضلة محمد علي إبراهيم أحد أمراء أسرة محمد علي في مصر، وهي الأسرة التي أرست منذ أوائل القرن 19 أسس مصر الحديثة. ولد عام 1900 وكان حفيد توفيق باشا خديوي مصر. وعلى خلاف بعض الأمراء ذوي الأدوار التشريفية البحتة، نشأ محمد علي إبراهيم في البيئة الأرستقراطية السياسية المصرية في فترة كانت مصر تتأرجح فيها بين النفوذ البريطاني والسعي إلى الاستقلال. كان محمد علي من جيل عرف تقاليد البلاط، وفي الوقت نفسه كان على صلة بالعالم الحديث وأوروبا، وقد شكل زواجه من هنزادة رابطاً بين اثنتين من أهم الأسر الحاكمة في المنطقة، الأسرة العثمانية وسلالة محمد علي.

غربة ومنفى متواصلان، كانت حياة هنزادة وزوجها وكذلك أبناؤهما تتأثر باستمرار بالتحولات السياسية. فمع قيام ثورة مصر عام 1952 وسقوط الملكية، فقدت الأسرة المالكة المصرية سلطتها، واضطرت العديد من العائلات الملكية والأرستقراطية ومن بينها أسرة محمد علي إبراهيم إلى العيش خارج البلاد. هكذا تذوقت هنزادة مرة أخرى مرارة الهجرة وعدم الاستقرار، وأصبحت حياتهم موزعة بين القاهرة وأسطنبول والمنفى في أوروبا. بعد إقامتهم في باريس التحقت فاضلة التي كانت قد بدأت دراسة البيانو واللغات الأجنبية في السابعة من عمرها في القاهرة بالمعهد الموسيقي، لكنها أرسلت بعد فترة قصيرة إلى مدرسة داخلية في إنجلترا في صيف 1957. طرح نوري السعيد باشا رئيس وزراء العراق القوي فكرة زواج الملك فيصل الثاني من فتاة تنحدر من الأسرة العثمانية، انطلاقاً من اعتقاده بأن هذا الزواج يمكن أن يعزز الشرعية الدينية والسياسية للملكية الهاشمية في العراق. وكانت فاضلة بوصفها حفيدة آخر خلفاء الدولة العثمانية وعضواً في الأسرة المالكة المصرية، خياراً مثالياً لهذا الارتباط الذي من شأنه أن يعزز مكانة الملك داخلياً ويمنح الملكية العراقية مزيداً من الهيبة والوجاهة.

بعد فترة من التفكير وافق الأمير محمد علي والسلطانة هنزادة على الاقتراح، وأبلغا سفارة العراق في باريس بقرارهما، لكن القضية لم تكن مجرد محاولة لتعزيز الشرعية السياسية والدينية للملك العراقي الشاب، فقد كان فيصل الذي بلغ 22 من عمره وقت خطوبتهما قد درس مثل فاضلة في أرقى المدارس الإنجليزية، وكانا قد تعارفا في سويسرا قبل عامين من طلب الزواج والإعلان الرسمي عن الخطوبة. كان فيصل قد أعجب كثيراً بجمال فاضلة وأصالتها، ولذلك انتظر تخرجها من كلية هيثفيلد بسبب صغر سنها في آب أغسطس 1957. جاءت فاضلة برفقة والدها ووالدتها، وجاء الملك مع عمه الأمير عبد الإله وعدد من كبار العائلتين إلى إسطنبول. أقامت فاضلة وعائلتها في قصر أبو بكر وجيدة راتيب، وهما من الأصدقاء المقربين لعائلة فاضلة. أما العائلة الملكية التي وصلت إلى إسطنبول على متن سفينة، فقد رست في مرسى قصر راتيب. وفي نهاية المطاف في أيلول سبتمبر 1957 خطب ملك العراق فيصل البالغ من العمر 22 عاماً إلى الأميرة فاضلة البالغة من العمر 16 عاماً، وذلك في القصر نفسه في منطقة يينيكوي في إسطنبول. وقد نشر هذا الخبر المهم في الصفحات الأولى للصحف ومجلة حياة مرفقاً بعدد كبير من الصور.

بعد الخطوبة كان الملك الشاب يأتي كل يوم عند الساعة 9 صباحاً إلى القصر ويقضي وقتاً مع خطيبته حتى 2 أو 3 فجراً. كانا يذهبان معاً إلى البحر ويمارسان التزلج على الماء ويتجولان على شاطئ المضيق، ثم يعيدها إلى المنزل ويعود هو إلى سفينته. وكان عن فيصل عبد الإله يحضر دائماً في الجوار مع قطته الرمادية التي كان منشغلاً بمداعبتها، ويشاركهما فترات تقديم الشاي. يقول عرسوات ابن فاضلة عن تلك الأيام: كانا يلتقيان دائماً تحت مراقبة الآخرين. كان فيصل يتحدث معها عن خططه ومشاريعه بشأن العراق. نادراً ما كانا يختليان فعلاً. أقرأ في بعض الصحف إنهما كانا عشيقين يقضيان وقتاً رومانسياً وما إلى ذلك، لكن حسب علمي لم يكونا حتى يمسكان أيدي بعضهما. كان ذلك هو العرف في ذلك الوقت. الشباب كانوا يتزوجون أولاً ثم يتعرفون على زوجاتهم ويبدأون علاقة عاطفية بعد الزواج. أعلن عن الخطوبة رسمياً في 15 أيلول سبتمبر 1957، وبقي الملك الشاب في إسطنبول نحو 1.5 شهر. منذ ذلك التاريخ أصبح الملك الشاب والأميرة الجميلة رمزاً لمستقبل الشرق الأوسط. كانا يلتقيان في بغداد وإسطنبول ويقضيان أياماً معاً، ثم تعود فاضلة إلى إنجلترا والكلية. كانت صورهما تنشر في المجلات جنباً إلى جنب بملابس أنيقة في الحفلات والمناسبات الرسمية. أصبحت بغداد بالنسبة لفاضلة البيت المستقبلي، وكانت جميع دول المنطقة وحتى أوروبا تنتظر هذا الزواج.

نهاية مفجعة لحلم. في صباح 14 تموز يوليو 1958، قبل أسبوعين من الزفاف، كان كل شيء في مطار بغداد وإسطنبول في حالة تأهب. كان المسؤولون ينتظرون وصول ملك العراق إلى إسطنبول. السجادة الحمراء مفروشة، وكان عدنان مندرس رئيس الوزراء آنذاك، ومسؤولون حكوميون في المطار لاستقباله. كان استقبالاً رسمياً فخماً قد أعد له، لكن خلال ساعات قليلة فقط تغير كل شيء. ففي صباح ذلك اليوم وقع انقلاب في العراق، وقد قام قادة الانقلاب بقتل الأمير عبد الإله ورئيس الوزراء نور السعيد باشا وتقريباً جميع أفراد العائلة المالكة وعدد كبير من الشخصيات السياسية المهمة في العراق وهم في أسرتهم. أصيب الملك فيصل الشاب خلال ذلك بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، لكن قادة الانقلاب منعوا الأطباء من علاجه وهددوا بأنهم إذا بقي الملك على قيد الحياة فسيتم إعدام الجميع رمياً بالرصاص. كانت الأميرة فاضلة في ذلك الوقت في إنجلترا تنتظر خبر وصول خطيبها إلى إسطنبول، لكنها سمعت الخبر من مديرة مدرستها، الفتاة التي كان من المفترض أن تصبح ملكة العراق. وجدت نفسها فجأة في حالة ذهول وحزن وحيدة وعلى بعد آلاف الكيلومترات من عائلتها.

ومنذ ذلك اليوم استمرت الأخبار لفترة طويلة تدور حول هول هذه الحادثة، وكان يشار إلى الأميرة فاضلة في الأخبار باسم الأميرة التعيسة، ثم لاحقاً الأميرة الحزينة، وأصبحت رمزاً لتاريخ يوشك على النسيان. تزوجت الأميرة فاضلة بعد 7 سنوات من تحول خطوبتها إلى مأساة في حياتها، وذلك عام 1965 من حيري أورتغوبلو ابن رئيس وزراء تركي سابق، وأنجب ولدين هما سوات وسليم. لم يستمر زواجها من حيري أورتغوبلو أكثر من 15 عاماً، وبعد انفصالها عن والد أبنائها تزوجت في 18 حزيران يونيو 1983 من جان ألفونس بيرنارد. قضت الأميرة فاضلة معظم حياتها في فرنسا، وعادت إلى إسطنبول خلال جائحة كورونا. توفيت في 27 أيلول سبتمبر 2024 في إسطنبول، ودفنت في مقبرة أشيان إلى جانب والدتها هانزادة سلطان.

حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا خمر خابية في ظل عرجوني يا سكتة الموت يا أعصار زوبعة يا خنجر الغدر يا أغصان زيتون يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين يا مستجم النعاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين

على طاولات التفاوض الدولية يجلس السياسيون ومعهم أشباح اللغويين والمترجمين وخبراء اللسانيات. هناك خلف الأبواب المغلقة تخاض الحروب بالفاصلة والنقطة وباختيار الكلمة التي تحمل في بطنها السلام والقتل والقوة والتسامح في آن. ولطالما اعتقد البعض أن التفاوض هو عملية تفاهم، بينما الحقيقة التاريخية الفجة تقول إن التفاوض هو إدارة صراع لغوي مسلح. تصبح الترجمة الحرفية مقصلة والمصطلح لغما موقوتا، ونبرة الصوت إعلان حرب غير مكتوب وصياغة لمصير الشعوب فوق جلود الكلمات. يقال إن المترجم هو الخائن الأزهى أو الأجمل في علم الترجمة السياسية، إذ إن نقل الكلمة من لغة إلى أخرى ليس عملية ميكانيكية تبادلية، وهو نقل لحمولة ثقافية وتاريخية كاملة. والخطأ الحرفي في التفاوض ليس غلطة مطبعية، إنه رصاصة طائشة تصيب قلب الحقيقة. فعندما يقف المترجم الفوري بين عدوين، فإنه وإن كان يترجم العبارات فهو أيضا يترجم النوايا ربما. وإذا ما تجردت الكلمة من سياقها الثقافي تحولت إلى أداة تدمير شامل.

لكل جهاز استخباراتي ولكل وزارة خارجية في دولة لغتها الخاصة. والمصطلحات في التفاوض هي بمثابة مغلفات تنتظر أن يعبئها كل طرف بمفرداته.

مصطلح الوضع الراهن بالنسبة لطرف مستقر يعني الحفاظ على الأمن، وبالنسبة لطرف محتل يعني تكريس الاحتلال. فالمصطلحات من شأنها أن تعمل على تفخيخ الاتفاقيات عمداً لتترك مخارج قانونية للهرب أو ما يعرف بالغموض البناء، وهو الفن الخبيث لصياغة نص يظن كل طرف أنه انتصر فيه حتى يحين وقت تفسيره بالسلاح. أما نبرة الصوت فتعد ربما السخرية التي تفجر الجبهات، فالمفاوض المخضرم يسمع بأذنيه ما لا يقال، ونبرة الصوت هي بمثابة الموسيقى التصويرية للنص الدبلوماسي، وقد تتراوح بين النبرة المتهكمة والبرود المصطنع أو الهدوء المستفز، وهي قادرة على تحويل مقترح سلام إلى إهانة وطنية. فالنبرة تصنع الفارق بين الرجاء والأمر، وفي اللقاءات الرفيعة يتم التلاعب بالترددات الصوتية لإيصال رسائل عزم أو انكسار، وهي ما يبنى عليه تقييم أجهزة الاستخبارات لصلابة الخصم. في الدبلوماسية الجسد ليس عفويا تماما، إنه بروتوكول متحرك، وتأتي لغة الجسد كمسرحية إيمائية صامتة للموت والحياة. فقبل أن يبدأ المفاوض بالكلام يكون جسده قد قال شيئاً، طريقة دخوله إلى الغرفة وسرعة مسيره ومكان وقوفه في الصورة الجماعية وزاوية جلوسه واليد التي يمدها والابتسامة التي يمنحها أو يمنعها. وهذه ليست حركات عفوية، وتكون أحياناً مدروسة ومتدرباً عليها بالكامل، وتعمل كسلاح صامت شبه بريء، وهي كلها رسائل لا تحتاج إلى بيان رسمي.

وتحلل عادة لغة الجسد للمفاوضين تحت المجهر، بدءا من اتساع حدقة العين وجفاف الحلق وبلع الريق، وصولا إلى طريقة مصافحة اليد ومن تعلو يده فوق الآخر. في المفاوضات العدائية يصبح الوقوف نفسه فعلا سياديا، من يقف في الوسط، من يظهر قرب العلم، من يدخل أولا، من ينتظر الآخر، من يمد يده أولا، ومن يكتفي بإيماء باردة. في الصورة الرسمية قد تتحول الجهة التي يقف فيها المفاوض إلى رسالة داخلية لجمهوره، بمعنى لم نستدرج ولم نحرج ولم نقف تحت علم الخصم ولم نصافح إلا وفق شروطنا. ولا تقل تعابير الوجه أهمية، الابتسامة في التفاوض ليست دائما علامة ود، فقد تكون أحيانا قناعا لشراء الوقت أو محاولة لكسر التوتر أو إشارة تفوق هادئة. وفي المقابل التجهم قد يكون استراتيجية مقصودة لإبلاغ الطرف الآخر أن السقف ضيق وأن هامش المناورة قليل، لكن الخطر أن تقرأ هذه العلامات خارج ثقافاتها. فالصمت الآسيوي مثلا قد يقرأ غربيا كغموض أو رفض، بينما قد يكون علامة احترام أو تفكير، والنظر المباشر في العين قد يعد ثقة في سياق وتحديا وقحا في سياق آخر. هنا لا تكفي معرفة اللغة، يجب معرفة قاموس الجسد أيضا. لذلك يراقب الصحفيون والمحللون المصافحة كما يراقبون البيان الختامي، فالمصافحة الطويلة جدا قد تبدو سيطرة، المصافحة الرائعة

لهذا يدخل المفاوضون الكبار إلى الغرفة بأجساد مدربة، يتعلمون متى يصمتون ومتى ينظرون ومتى يبتسمون ومتى يتركون الورق أمامهم كي تقول إنهم غير مستعجلين. الدبلوماسي لا يحتاج إلى أن يكذب بجسده، لكنه يحتاج إلى أن لا يترك جسده يفضح ما لا يريد قوله. فعلى طاولة المفاوضات جسدك هو جاسوسك الأول عليك، أو سلاحك الأخير لترهيب أو التأثير بعدوك. في القمم الكبرى والمؤتمرات الحساسة يتخذ المترجم مكانا قد يبدو في الظاهر هامشيا، غير أنه يقف فعليا في قلب آلة صنع القرار الدولي. فالترجمة الفورية أبعد ما تكون عن كونها نقلا آليا باردا للألفاظ، إنها عملية معرفية معقدة وتخضع لضغط نفسي وذهني شديد، حيث يتوجب على المترجم أن يستمع بتركيز ويفهم السياق ويختصر العبارات أحيانا، ثم يعيد تركيب الجملة لغويا مع الحفاظ الصارم على المعنى والنبرة، وكل ذلك في غضون ثوان معدودة. وتعتمد المؤتمرات لإدارة هذا التواصل على أنظمة تقنية ولوجستية متكاملة تشمل كبائن معزولة للصوت مخصصة للمترجمين، وسماعات توزع على الوفود المشاركة، ومايكروفونات مرتبطة بقنوات لغوية متعددة، فضلاً عن أجهزة استقبال محمولة أو أنظمة اتصالات مدمجة في صلب قاعات المؤتمرات. وتضاف إليها أحياناً تقنية الترجمة التتابعية في الاجتماعات شديدة الحساسية، حيث يتحدث المسؤول أولاً ثم يتوقف ليتيح للمترجم نقل حديثه.

في واحدة من أقصى تجليات الصدام اللغوي والثقافي في الدبلوماسية الحديثة، يقف التفاوض الإيراني الأمريكي الممتد لعقود كحالة تشريحية فريدة لصراع الهويات خلف الكلمات. إنه صدام بنيوي مستمر بين عقليتين لا تلتقيان، العقلية الأمريكية الكاوبوي التي تطارد حلولاً خطية وبراغماتية وسريعة تصاغ في نقاط جافة وصفقات تجارية باردة، وعقلية حائكي السجاد الإيرانية التي تعشق المواربة والمط والنفس الطويل وإثقال النصوص السياسية بالمجازات الفقهية واللاهوتية لحفظ ماء الوجه الاستراتيجي. تمثل باكستان رسمياً قسم رعاية المصالح الإيرانية بواشنطن عبر سفارتها هناك منذ عقود، فمنذ قطع العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين واشنطن وطهران في عام 1980 في أعقاب أزمة الرهائن، تولت باكستان رسمياً دور حماية المصالح الإيرانية في الولايات المتحدة، وقد دخلت إسلام آباد على الخط تاريخياً وأخيراً عبر قنواتها الدبلوماسية مستخدمة لغة تعتمد على التوازن العسكري والسياسي. وبحكم الجوار الجغرافي والثقافي المشترك مع إيران، حيث تشترك اللغتان الأردية والفارسية في جذور لغوية ومفاهيمية واسعة، يستطيع المفاوض الباكستاني فهم الرموز والمجازات الإيرانية بدقة ونقلها إلى صانع القرار الأمريكي بلغة عسكرية وسياسية يفهمها البنتاغون والخارجية الأمريكية، مما يحد من فرص الصدام الناتج من الفهم الخاطئ للنوايا.

وعلى رغم ذلك فإن هذا الاختلاف اللغوي تحول إلى ملهاة دبلوماسية مشحونة بالتناقضات كادت أن تدفع الاقتصاد العالمي نحو حافة الهاوية. فمع تصاعد وتيرة التفاوض حول إسلام آباد، مذكرة التفاهم المؤلفة من 14 نقطة والخاصة بوقف العمليات العسكرية وأمن مضيق هرمز وملفات التسليح، دخل العالم في دوامة من سوء الفهم الثقافي الذي يحتاج إلى فك شفرات لغوية مستعصية. وتصادمت مدرستان لغويتان بضراوة في الوثائق والتصريحات الفارسية الصادرة عن حكومة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، إذ لا تقاس الأمور بميزان الربح والخسارة المادي، إنما بالاستناد إلى أدبيات الثورة والإرث الديني، مستخدمة مفردات مثل العزة والمصلحة. فعندما يرفض المفاوض الإيراني شروطا تقنية فإنه لا يصفها بأنها غير عملية، ويعمل على صياغتها بعبارة على شاكلة: هذا مقترح يمس كرامة وعزة الجمهورية الإسلامية. وفي المقابل يقف دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس على المنابر ليتحدث بلغة الكاوبوي والأرقام الصارمة والشروط التي تشبه الإملاءات القضائية، مثل تخفيف فوري لنسب التخصيب، تفكيك أو تخفيف تدريجي للمخزون على الأراضي الإيرانية، وتحديد صارم لمدى الصواريخ. وبينما يرى ترامب المذكرة مجرد صفقة تجارية مؤقتة لمدة 60 يوما، مهددا بلغته الهجومية الحادة: إما اتفاق نهائي أو نعود للقصف وتدمير الأخضر واليابس. يرى الإيراني في هذه المهلة جولة مناورة تكتيكية لإثبات السيادة وتثبيت نفوذ إقليمي.

يمكن القول أحياناً أن التاريخ ليس سوى سلسلة من الكوارث التي تسبب بها رجال لم يفهموا بدقة ما قاله الآخرون، ما جعلها مقاصد تاريخية لسوء الفهم اللغوي. وقد يكون من أبرز هذه السقطات التي كتبت بالدم كلمات كلفت مئات آلاف الأرواح. فأثناء إعلان بوتس دام في يوليو تموز 1945، حين طلبت أمريكا وبريطانيا والصين اليابان بالاستسلام الفوري غير المشروط، عقد رئيس الوزراء الياباني آنذاك سوزوكي كانتار

إن الأمريكيين التقطوا المعنى المتطرف والاشتقاقي الحرفي للكلمة القتل بالصمت وترجموها إلى اليابان تتجاهل الإعلان باحتقار أو تزدريه. فجاءت النتيجة الكارثية. إذا اعتبر الرئيس الأمريكي هاري ترومان الرد إهانة وصلفا يابانيا، فأعطى الأمر بإلقاء القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناكازاكي في أغسطس آب 1945. كلمة واحدة حمالة أوجه فسرت بغطرسة من طرف

0: وخلال الحرب الباردة، في استكمال دبلوماسي بالسفارة البولندية بموسكو في 18 من نوفمبر تشرين الثاني 1956، التفت الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف إلى السفراء الغربيين وأطلق عبارته الصادمة بالروسية. وقام المترجم الفوري السوفيتي الشهير فيكتور سوخادريف بترجمتها حرفياً إلى الإنجليزية: We will bury you، أي سوف ندفنكم. نزلت العبارة كالصاعقة على واشنطن، واعتبرتها وكالة الاستخبارات المركزية والجمهور الأمريكي تهديداً نووياً صريحاً بمحو الولايات المتحدة. ولكن في الحقيقة اللغوية، فإن خروتشوف كان يقتبس مجازاً ماركسياً شهيراً من البيان الشيوعي، يقول إن البروليتاريا هي حافرة قبر الرأسمالية، وكان يقصد أن الشيوعية ستعيش أطول من الرأسمالية وستحضر جنازتها التاريخية كمنظومة. لاحقاً في عام 1963 اضطر خروتشوف للاعتذار علناً في يوغسلافيا، لكن بعد ماذا؟ بعد أن دفعت العبارة المترجمة سباق التسلح النووي إلى ذروته الجنونية. ولم تكن سقطة خروتشوف تلك مجرد زلة عابرة، بل كانت انعكاسا لذهنية فلاح سوفيتي أساء الغرب فهم مجازاته.
1: من النخيل وكم خانوا ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملاً وطناً جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
2: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
3: الأمل عربياً في انتظار ما لا يجيء. يعرف معجم المعاني الأمل بأنه تعلق النفس بتحقيق المرام والأماني، وهو اسم مؤنث يعني الرجاء والأمنية والطموح والتطلع والتفاؤل، وهو أيضاً اندماج يجمع بين مشاعر ذاتية وتفكير في مسارات ممكنة. عرفه عالم النفس الأمريكي سي آر سنايدر بأنه الإرادة للسعي إلى تحقيق الأهداف والقدرة المتصورة على بلوغها، ومن شأنه أن ينشط مراكز المكافأة والتحفيز في الدماغ التي هي وثيقة الصلة بتخفيف أعراض الاكتئاب. منظمة الصحة العالمية تقول إن الأمل الذي يعد من مكونات الصحة النفسية هو قدرة على التعامل مع الضغوط والعمل بفعالية والإسهام البناء في المجتمع. البحوث والدراسات العلمية الموثقة تثبت بصورة متكررة أن ارتفاع مستوى الأمل لدى الإنسان يرتبط بانخفاض معدلات القلق والضغوط الناجمة عن الصدمات، وهي فوائد نفسية تنعكس إيجاباً على الصحة البدنية. على سبيل المثال الحصر، والحقائق منسوبة إلى منظمة الصحة العالمية، مرضى السرطان الذين يتحلون بنسب أمل أعلى يلتزمون بالخطة العلاجية على نحو أكثر انضباطاً ويحرزون نسب بقاء أفضل، والأمل في مقتبل العمر يرتبط بنتائج صحية أفضل على المدى الطويل، ويؤدي استمراره إلى انخفاض عدد الزيارات الطارئة للمستشفيات وتضاؤل معدلات الوفاة المبكرة. ويبدو أن رياح فقدان أو تضاؤل أو تقهقر الأمل التي تعتري سكان الأرض بين وقت وآخر دفعت منظمة الأمم المتحدة إلى تخصيص يوم عالمي للأمل. أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقول إن المنظمة هي وليدة الأمل، وهو ما يثير بعضاً من مشاعر عدم اليقين ويحرك قدراً إضافياً من مواطن القلق، إذ تجد المنظمة الأممية نفسها اليوم في وضع غير مسبوق يهدد بقاءها ووجودها. بين أزمات مالية خانقة وتراجع قدرتها على تنفيذ ما ورد في ميثاقها من صون السلم والأمن الدوليين وحماية حقوق الإنسان ودعم القانون الدولي، تذكرنا المنظمة أن اليوم 12 من يوليو تموز هو اليوم الدولي للأمل، على أن يجتهد الجميع في تعريف الأمل والبحث عن مصادره وإعادة أحياء قيمته ومكانته ووجوده. في اليوم الدولي للأمل يوجد الأمل في أماكن وظروف لا تطرأ على بال أو خاطر، إنها المناطق الأبعد ما يكون عن الأمل والمجتمعات الأقرب ما تكون إلى فقدان الرجاء. المفاجأة هي أن الشعوب في الدول النامية والفقيرة هم الأكثر أملاً في غد أفضل والأكثر تفاؤلاً في شأن المستقبل والآفاق الاقتصادية التي يحملها المستقبل القريب للأبناء، وذلك مقارنة بشعوب العالم الأول المتقدم الغني. وتتفق دراسات علمية عدة على أن شعوب الدول الفقيرة والنامية تميل بصورة عامة إلى التمسك بتلابيب الأمل في غد أفضل، تباين ديموغرافي في الأمل. تشير دراسة حديثة إلى أن العمليات النفسية مثل الأمل ليست مجرد سمات فردية، لكنها متأصلة في السياقات والقيم والظروف المكانية المحيطة من دولة ومجتمع وجغرافيا وتاريخ وغيرها، وتتشكل بتأثيراتها المختلفة. وذكرت الدراسة أن من بين أكبر العوامل الديموغرافية التي جرت دراستها برزت الفروق الأكبر فيما يتعلق بحضور وممارسة الشعائر الدينية، إذ أظهر من يمارسون هذه الشعائر أكثر من مرة في الأسبوع مستويات أمل أعلى بكثير من غيرهم، سواء في داخل الدولة نفسها أو بين الدول وبعضها. وعلى رغم ذلك يظل الأمل في يومه الدولي يقف في مفترق طرق من حيث التعريف والتحديد، إذ تتدخل تعريفات عدة وتتشابك سياقات جغرافية وثقافية واجتماعية وبالطبع اقتصادية وسياسية عدة. منظمة الأمم المتحدة تقر وتعترف بأن الاحتفال بالأمل اليوم يأتي على خلفية عالم يرزح تحت وطأة اضطراب متنام وانقسامات اجتماعية آخذة في الاتساع وتحديات اقتصادية وبيئية لا تتوقف عن الإثقال على كاهل البشر. وتجد الأمم المتحدة نفسها وهي الواقعة في قبضة عوامل تؤدي إلى فقدان الأمل، تدعو إلى العمل على قيم تجمع البشرية ولا تفرقها، وعلى رأسها الأمل الذي يبرز كقوة بالغة التأثير على الجميع باختلاف مشاربهم. الأفراد والمجتمعات والدول في المنطقة العربية في اليوم الدولي للأمل لا يعيشون بلا أمل، لكن غالب الظن أن الكثير يعيشون على حافته أو على مقربة شديدة من الحافة، لكن المثير هو أن قطاعات عريضة غارقة في الأمل، لكن بمساعدة الإيمان وسرديات الصمود والتكيف. في نهاية العام الماضي 2025 أجرت جالوب، وهي شركة التحليلات والاستشارات ومقرها واشنطن، ما سمته أطول دراسة عالمية مستمرة للرأي العام، عنوانها عالم منقسم يتطلع إلى 2026، تفاؤل في الجنوب، قلق في الغرب، وبين الأجيال الأكبر سناً. وعلى رغم أن العالم بحسب مركز بيانات النزاعات في جامعة أوبسالا السويدية غارق فيما لا يقل عن 65 نزاعاً، بينها 18 حرباً كبرى وصغرى، يتسبب كل منها فيما لا يقل عن 1000 وفاة سنوياً بسبب القتال، إضافة إلى 8 نزاعات دولية مباشرة بين دول، وهذا رقم قياسي للحروب المتزامنة، ناهيك عن كون نسبة الصراعات التي تجتاح العالم هي الأعلى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فإن الأمل يغلف الأفق بصورة أو بأخرى. والمفاجأة الأكبر أنه لا يغيب عن الأفق العربي على رغم الكم الكبير من الصراعات المزمنة والمستجدة فيه، وتواتر الحروب في دول عدة، وإصرار المشاحنات والاحتقانات على التجدد والانتشار.

في دراسة غالوب التي أجريت في 60 دولة، قال 37% من المشاركين إن العام الحالي 2026 سيكون أفضل من 25، وقال 25% إنه سيكون أسوأ، وتوقع 31% عدم حدوث تغيير كبير، وذلك من منطلق أن عدم وجود أخبار أو تغيرات هو أخبار طيبة في حد ذاتها. لم يغب الأمل تماماً. صحيح أن حرب إيران اندلعت بعد أقل من شهرين من العام الجديد، وصحيح أنها لم تكتفي بالاندلاع فقط

الأردن والمنطقة العربية عزيزوا تفاؤلها. وتبقى جدلية، هل الاقتصادات العربية ناشئة؟ أم لا؟ وحتى لو كانت ناشئة قبل حرب إيران، هل لا تزال ناشئة أم أصابها ضرر أو عطل ما؟ قائمة دون إجابة واضحة بعد، وعلى الرغم أن التفاؤل يختلف قليلاً عن الأمل، حيث الأول طريقة نظر إيجابية للمستقبل ترتكز على توقعات وأدلة علمية ترجح نتائج جيدة، في حين الأمل هو رغبة قوية في حدوث تغيير ما للأفضل، وغالباً يرتبط بأوقات صعبة تنعدم فيها الأدلة المنطقية، إلا أنه يمكن اعتبار تفاؤل المنطقة العربية في ظل أوضاعها الصعبة أقرب ما يكون إلى الأمل القائم على أدلة لا ترتبط بالضرورة بسند منطقي. الدول الخمس الأكثر تشبثاً بالأمل بحسب غالوب هي كينيا، ثم سوريا، تليها السعودية، ثم جنوب أفريقيا وكولومبيا. علماء النفس والاجتماع والاقتصاد والسياسة دأبوا على الخروج بجداول لقياس مستوى الأمل لدى أفراد أو مجموعات أو شعوب، جدول يقيس مقدار العزيمة والطاقة الموجهة بالتحفيز، وآخر يقيم القدرة على وضع حلول لعقبات تحول دون تحقيق الشخص للأهداف، وثالث يرصد درجة الاستعداد للتعامل ومواجهة مفاجآت تحدث دون سابق إنذار، وغيرها كثير من سبل القياس. لكن تبقى الثقافة والعادات من أبرز العوامل المؤثرة في الأمل، بدءا بمفهومه ودرجته وعلاقته بأشخاص أو شعوب دون غيرهم. الأمل عبر الثقافات، أحد أبرز الكتب التي تناولت مفهوم الأمل بحسب الثقافات صدر في عام 2023 تحت عنوان الأمل عبر الثقافات، وخرج بنتائج عدة محددة لتعريفات ومفاهيم الأمل المختلفة بناء على دراسات أجريت في ثقافات مختلفة.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمنه لكم برفقتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. في الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث الهامة أعرض لها إن شاء الله على التسلسل. البحث الأول قوله تبارك وتعالى تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. القرآن الكريم أراد من وراء هذا التعبير أن يبين لنا الأسرار والفوائد التي تترتب على تنويع الوقت إلى ليل ونهار. طبعا احنا نعيش الليل ونعيش النهار في هذه الحياة ونرى بالحس وبالوجدان أن لليل فوائد وأن للنهار فوائد وأن لليل مزايا وأن للنهار مزايا، وبطبيعة الحال هذه المزايا كتب فيها الكتاب وشرحها العلماء بكثرة. لكن المراد من تعبير القرآن الكريم تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل ما هو؟ طبعا العلاج الإدخالي، شنو معنى تدخل الليل بالنهار وتدخل النهار بالليل؟ طبعا مو المقصود المعنى بظاهره، لا، اكو حذف مضاف مثل ما يقولون، تولج الليل مكان النهار وتولج النهار مكان الليل. يعني بتعبير اخر ان كل جزء من الكرة الارضية يتعاقب عليه لونين من الوقت، قسم من الوقت هذا الجزء من الكرة الأرضية يكون نهار وقسم يكون ليل، وبالعكس اللي يكون ليل الآن يكون نهار من بعد الليل. يعني كل جزء من الكرة الأرضية يمر عليه فترة من الوقت يصير ليل ويمر عليه فترة من الوقت يصير نهار، يعني أن الوقت منوع للليل وللنهار. طيب ما هي الفائدة من ذلك؟ شنو الفائدة؟ طبعا ان الفائدة من تنويع الوقت الى ليل او نهار

أهمها يعني من أعظم الفوائد علم الفتى قلبه هدى وشيرته عدلا وأخلاقه حسنا، فبشره أن الله أولاه نقمة توليه حرمانا وتشعه حزنا. فاليوم أكو حادثة صارت للحجاج. الحجاج جاي حج واصل إلى مكة للحاج، شافت ازدحام في الكعبة الشريفة، قالوا جيبوا لي قنفسة. جابوا له القنفسة يعني زولية بسيطة، جلس ويما منه يما الشعبي. الشعبي طبعا يعدوه من العلماء، حافلة وسادة ومن فتش عليها قاعد يما. بالأثناء اجا واحد يطوف بالكعبة يلبي بصوت عالي، عند تلبية صوت مرتفع يصير لبيك لازم صوت يلفت النظر. قالوا جيبوا لي صح ولا؟ رمى الحجاج اليه رأسه، قال ممن الرجل؟ قال من ولد ادم وحواء. قال لا انا ما اقصد من هذا، اقصد انت من اين اتيت؟ قال اتيت من ظهر ابي وبطن امي. قال لا انا اقصد انت تنتمي الى اي بلد؟ قال اي تقول؟ انا من اليمن. قال انت من اليمن؟ قال بلى. قال كيف خلفت محمد ابن يوسف؟ محمد ابن يوسف اخو الحجاج والي على اليمن. قال كيف خلفت محمد ابن يوسف؟ قال خلفته خراجا ولاجا اكالا لباشا حريرا. قال انا ما جاي اسألك عن شكله، اقول لك شو يلبس او شو ياكل، اسألك عن سيرته عن اخلاقه. قال تركته غشوما ظلوما عاصيا لله مطيعا للمخلوق فاشقا متهورا. قال عجيب، اتقول ذلك وانت تعلم منزلته مني؟ انت تقول هالشكل وانت تعرف انه اخوي؟ التفت له قال له اسمع، انا وافد على الله وزائر النبي وطائف ببيته، افتراني بمكاني من الله ورسوله اهون عليك من مكان اخيك منك؟ يقول له الحجاج بعد احرجه سكت. قال له انت معتبر اخوك لان اخوك انا ضيف الله، انا وافد على النبي، انا فعلا كرم الله، لازم تكرمني اكثر ما تكرم اخاك. الحجاج سكت ما تكلم، على بمجرد ان شافه غفل عنه انشل راح. الشعبي يقول تبعته الحته، قلت يا هذا قف لي اليك حاجه. يقول رفع راسه نظر الي قال لا ولا كرامه لك، انت صاحب الوساده؟ انت اللي من تجعل المخدر يعلم الحجاج؟ قلت بلى. قال اما كان لك من دينك ما يرضعك من الجلوس الى جانب هذا الظالم؟ اما كان لك من ادب القران ما ينهاك عن الارتماء على بساطه؟ والله يقول ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. يقول التفت اليه قلت له انا رجل يعني مثلك محكوم ويرسل ورائي. قال لي ما يخالف، يرسل ورائك وجبرك بوسعك تيجي تسلم عليه وتقوم، اما انت مرتاح وحاطي لك وساده ومنشرح وياه، اما تخشى ان تهلك من السماء عليه نقمه فتعمك معه؟ لازم يكون العلم الى ادب الى الياقه، انت عندك علم تحمل علم، هذا العلم انت اللي حامله تحمله حمل، هذا علم مو مستعمل محمول. كالعيش بالبيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محموله. يعني يقول العلم الذي يؤدبك خليك تقف في وجه الظلم، خليك تقيم الناس، خليك تكون مؤدب، خليك عندك دين. ففي واقع الامر العلم حياه والجهل ممات، وكل أمة تقاس بمقياس عظمائها. تتصور الإنسان خلي يحصل على جميع وسائل الرفعة بالدنيا، أموال وعمر طويل وضخامة جسد وقوة بدن وكثرة عشيرة وعظم شعب، كل هذا يروح يتلاشى. صدقني أن الدنيا كلها تتلاشى، لكن ما يتلاشى الفكر أبدا ولا يتلاشى العلم أبدا. يظل يوم من الأيام أديسون حي، ويظل اينشتاين حي، ويظل المتنبي حي، ويظل ابن سينا حي،
هذول ما يموتون اطلاقا لانهم فكر الكندي. نعم ما يموت بالمرة. نظائر الكندي مثلا من هؤلاء العلماء الذين حملوا مش على العلم هذول ما يموتون. يموت من؟ يموت الجاهل ولو كانت عنده اموال قارون. رأيت الغنى فكرا يعيش وغيره وإن ملأ الآفاق من ذهب فقر فما مات عيشا وهو يفترش الثرى. ولا عاش قارون وأبوابه تبر تهاوى رمادا ألف صرح ممرد وعاش على البردي في ألف فقر. في الواقع أن الفكر هو الذي هو الحياة، العلم حياة والجهل موت. يقول الزمخشري وكل فضيلة فيها سناء رأيت العلم منها أتيك أشنى فلا تعتد غير العلم ذخرا فإن العلم كنز ليس يفنى. أرجع للآية. الرأي الأول أن معنى قوله تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي يعني تخرج العالم من الجاهل والجاهل. وقلنا أن هذا الرأي لا سبيل إلى قبوله. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي يعني تخرج المؤمن من الكافر وتخرج الكافر من المؤمن. أيضا هذا لا سبيل إليه، لا نقبل هذا الرأي. صحيح الكافر ميت وصحيح المؤمن حي. قد يقول لي واحد ياهو هذا الكافر ميت ومؤمن حيين، عندنا الآن احنا في بلاد الإسلام مؤمنين، عندنا ما شاء الله رحمه الله شارحين مثل بهاي زين، ايش قد تريد نطلق من عندهم؟ شو تجيب لنا واحد من ذول الكفار اللي عندهم انه اللي غير وجه الحياة نعم هو هذا المؤمن الحي؟ لا شو شفت زين، لا تخدع بالظواهر. الايمان حياة وعدم الايمان موت. كيف؟ انا اسألك سؤال، هذا الانسان اللي عنده ثقافة وعنده علم واللي قتل نص مليون بقنبلة ذرية نبه زين، الى الان البشرية تعاني منها، الى الان البلدان اللي وقع عليها التفجير النووي تعاني من ويلات واثاره. هل تسميه انسان حي عنده ضمير حي عنده انسانية؟ هذا ابدا وابيك. الانسانية تكون حيث يضع الانسان علمه لخدمة الناس، هذا هو الحي. الايمان يحاول ان يسمو بالانسان، ان يجعل الانسان اداة للنفع. الانسان اذا كان لا يتعايش مع الانسانية تعايشا انسانيا ما يقدر يسميه انسان حي. الانسان اللي يعتدي على الانسانية ميت، والانسان الذي يخدم الانسانية فيما اراد لا شك انه حي. لا شك ان الايمان يستهدف خدمة البشر. الايمان وسيلة لرفع مستوى الخلق. اضرب لك يعني الفت نظرك لنقطة، يعني هذا اللي انا اسميه مؤمن متدين أرجوك هذا إذا صلى يعني راح يزود ملكوت السماء، راح يزود السماوات الأرض الكواكب. أو هذا الفاسق المستهتر هذا الصور راح يغير من واقع الدنيا شيء، ينقص الدنيا ينقص الحياة يوقف القوانين الطبيعية عن مسيرتها؟ أبدا. لا هذا يضر الله عز وجل ولا ذاك يرفع الله، هذا يضر الناس وهذاك يرفع الناس. المسألة إذن الإيمان وسيلة لرفع مستوى الأخلاق، والكفر غالبا لان الكافر لا يؤمن بقيم ما عنده مانع ان يدمر الانسانية من اجل مطامع معينة. الانسان يطمع، الكافر يطمع وقد يدمر الناس من اجل مطامعه. فالبعض يقول ان المقصود تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي يعني تخرج المؤمن من الكافر وتخرج الكافر من المؤمن. اللي ينفهم من ظاهر الآية أن الإخراج حال الحياة أو الحياة حال الإخراج، يعني من يطلع ربنا ما يتصف بالمؤمن. أما من بعد ذلك يجوز، من بعد ذلك يصير. مثلا أبو لهب من عبد المطلب، صحيح أبو لهب كافر عبد المطلب مؤمن. نلاحظ بعض أولاد المسلمين اللي طلعوا كافرين موجود، هذا بعد ذلك يصير. لكن إذا قلنا أن تخرج يعني يطلع حي حال الإخراج وميت حال الخروج من بطن أمه، لأن معنى ما يصح أن نسميه كافر ومؤمن. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث لا، نحمل الآية على ظاهرها
أن معنى قوله تعالى تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي يعني الميت بالظاهر، لأنه ما أكو شيء يطلع من بطن الأم ها هو ميت بالفعل، ميت بالظاهر. خلنا أوضح لك شلون نبهي. يعني الآن بالنسبة للميت يعني اللي نسميه ميت ويمثلونه بالنواة، يقولون النواية النواية ميتة والرطبة أو النخلة النخلة حية، تطلع من عندها النواة الميتة. هاي النواة مو ميتة، ليش؟ لأنها حية بالقوة. شلون حية بالقوة؟ أوضح لك. احنا حركة يسموه الانتقال من الفعل إلى القوة. كيف؟ مثل ايش؟ مثلا انا هالبيضة الان اللي اشتريها فعلا هي بيضة ميتة، هي فعلا ميتة، لكن هالبيضة بالقوة شنو هي؟ دجاجة. اذا حصل لها حضانة

0: ما يسوي عملية الإزالة هل يعتبر قاتل أم لا؟ يعني عندما يسقط حمل المرأة نعتبر قاتل أم لا؟ بعض الفقهاء يقول إن أحد قبل الأربعة أشهر ما يعتبر قاتل، لأن الجنين من أول يوم إلى أربعة أشهر ما في حياة، في نمو بس، ما نقدر نسميه قاتل. بعض الفقهاء يقول لا قاتل، لأن هذا الجنين بمجرد أن تعلق في بطن أمه من اليوم الأول يعني هو إنسان بالقوة، هو تمام فعلا نسميه زي كده نسميه نطفة، لكن هو إنسان بالقوة راح ينمو ينمو يصير إنسان، فإذا أجهرها يعتبر قاتل. هذا رأي الغزالي ورأي جماعة من الفقهاء نبالي، وهو رأي صحيح، رأي صحيح جدا. في واقع الأمر أن لعله العلم ما كان، بعض الفقهاء العلم ما كان متقدم عندهم مو عارفين هالجانب، وإلا في واقع الأمر أن النطفة بمجرد أن تسقط في رحم المرأة هي في طريقها إلى أن تكون إنسان، فإذا كان في طريقها إلى أن تكون إنسان يعني هي إنسان بالقوة. هذا بيسميه كارل ماركس يسميه ديالكتيك، يعني الانتقال من حركة الفعل إلى القوة، يعني كل شيء يحمل نواة نقيضة، هو فعلا بيضة نقيضة دجاجة، هو في نفس الوقت دجاجة، هذا هو نفسه. نبهين إلى معنى قوله تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، يقول يعني النواة هذه اللي نسميها ميتة تطلع من النخلة، والنخلة اللي نسميها حية تطلع من النواة، الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاج. إنسان ينولد من امرأة ميتة يطلعوا يسوون أولادة بعملية قيصرية، أو واحد ميت ينولد من واحد حي، يعني نحمل الآية على ظاهرها. زين، على الرأي الثالث تخرج وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، بعد وترزق من تشاء بغير حساب. هذا المعنى ترزق من تشاء بغير حساب أنا سبق أن شرحته تفصيلا، لكن أكو مقطع من عنده هذا الواقع يريد شوية توسعة. الحقيقة هذا المقطع هو أحد الآراء أن معنى قوله تعالى وترزق من تشاء بغير حساب أن إحنا دائما إذا أردنا نسوي لنا نعمة، إذا أردنا نعملنا على واحد أو نسوي لنا جويل، يعني نعمل أي جميل إلى واحد، هذا الجميل اللي نسويه نسويه بحساب، ما في شيء نسويه بغير حساب. يعني مثلا أنا عندما أطلع وأصدق أشوف لفد واحد أصدق عليه، لما أصدق على واحد أصدق بحساب، أنا ما أعطي صدقة إلا أريد من الله عز وجل أن يعطيني عوض عنها، بدال الصدقة يا ربي خلصني من النار، بدال الصدقة أعطيني طول عمر، بدال الصدقة كثر رزقي، بدال هاي صلة الرحم أعطيني في الشيء، يعني أنا أتصدق بحساب. كذلك إجا واحد صديق عندي من سفر رحت لي زرته وجدت هدية، هالهدية أكو وراها حساب، يو اريد استبيل وده اضم لي كصديق اريد منه عوض صداقة، يو لا انا اعرف سبقا وسلفا ان هذا الفعل مردود علي، اليوم اودي له بشر هو يودي لي عملية معاوضة، انا بشر صين عندي مناسبة يجيب لي. دائما احنا لما نسوي جميل حتى الحقوق اللي نطيها لله عز وجل اريد بدالها حقوق شرعية اسويها امتثال لامر الله، ادفع الزكاة لان الله امرني، واذا ما اعطيت الزكاة معناه انا انسان عاق عاصي لامر الله واتوقع ان اعذب، تخلصا من الشعور بالعذاب ادفع الزكاة، ما امطي شيء الا واكو بيه حساب، ما اتصدق بشيء الا من وراء حساب. لكن هل ان الله عز وجل اذا انعم على العبد بنعمة او رزق العبد نوعا من الرزق اكو عنده حساب مع العبد؟ طبعا لا، طبعا ما عنده حساب ويا العبد اطلاقا، لان الله عز وجل يعطينا كل انواع النعم ولا يريد منا شيء. الله تبارك وتعالى اساسا هو الغني اللي يريد شيء المحتاج، يعني انا عندما اسوي جميل وانتظر رد الجميل لاني محتاج لرد الجميل، انا اخاف عندي خوف، انا ناقص اريد اكمل نقصي، لما انطيك وامل انك ترجع لي يعني سرني بهذا تكمل عندي شعور بالنقص. لكن الله الكامل، الله عز وجل الغني، الله المتفضل، الله يعطي ولا يريد عوضا، ينشر الخير للبر وللفاجر، لا يتصور عطاء الله عز وجل يقف عند فئة خاصة،
1: لا،
0: المسلم ينعم بعطاء الله، والكافر ينعم بعطاء الله، والمعطل ينعم بعطاء الله، جميع ما في الوجود مفتقر الى الله، والله يقيم عليه. الباري عز وجل يطي البلبل ويطي العقربة ويطي الحية مشكل، ويطي الطائر الغريب الجميل، ويطي الانسان المؤمن ويطي الانسان الكافر، لان مسألة حياة اطابع ليهم الحياة. لما اطابع ليهم الحياة يتعين ان ينطيهم حاجتهم، خلقهم ولما خلقهم كن يرزقهم، لان الخالق هو الرازق، والا يصبح الخلق عبث. اذا خلقهم ولم يرزقهم الخلق يصير عبث، فلا بد من العطاء تخلصا من العبث. نبه زين، لا بد، لان الله عز وجل لا يصنع العبث حتى بالمصائب. شو تكتبت؟ يعني الان لا سمح الله الانسان يصاب بمصيبه، يموت اخوه، لما الله عز وجل ياخذ منا اخوه لازم يعوضه. شي عوضه؟ يعطي اقل مما صنع معه. اذا اعطاه اقل صار ظلم، لانه اعطاه الاقل. ليش يظلمه؟ يموت اخوه يعطي اقل من اخوه. اذا اعطاه المماثل يعطي بقدر اخوه يصير عبد، وكان لازم يعطي له اخوه. ليش ياخذ اخوه يعطي بقدره؟ اذا لا، اذا ايش يتعين؟ لازم يعطيه الاكثر، لانه لما اخذ اخاه يكون يعوض مما هو اكثر. نبهي، وذلك محض العطاء ومحض اللطف، يرزق من يشاء بغير حساب. اكو جماعة يكفرون بوجود الله عز وجل، لا يعترفون بوجوده، لا يحسنون، لا يعبدونه، مع ذلك الله عز وجل لا يقطع عنهم شآبيب رحمته، يمدهم. ليش؟ لان انما يعجل من يخاف الفوت. وين يروح هذا؟ هو في قربة الله عز وجل، وين تتصور ينتهي؟ يعني هذا وين؟ الى اين؟ الى اي مكان يروح؟ ولا بد من المعاد، يوم من الايام لا بد وان يعود الى خالقه ليؤخذ منه الحق. ولهذا السبب الحسين اراد يوم العاشر من المحرم ان يذكر هؤلاء الجبناء الاوباش اللي هجموا على عائلة الرسالة. حسين قالهم يا شيعة آل أبي سفيان، ترى هالتعبير شوية من الحسين سلام الله عليه تعبير إلى دلالة، لما يقولهم يا شيعة آل أبي سفيان شنو المقصود من عنده؟ المقصود أن هذا أبو سفيان وجماعته معروفة أوضاعهم، دولة بطولتهم دائما من بعد الموت، اعتداء على الموتى، اعتداء من بعد المعركة. بالفعل مثل ما جاء أبو سفيان هو وزوجته، جاء إلى حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء، بقرة وبطنة وطلعوا كبدة، لاكت كبدة وضعته في فمها ولاكته، وهو أخذ رمحة حط على خد حمزة اتكى عليه حتى أخرجه من الجانب الثاني، قال ذق يا عقق. هذه هم بطولاتهم، أغلب بطولاتهم من النوع. الحسين يقول لهم أنتم معروفين، أنتم أتباع هؤلاء، يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد. اولا الى ان تدعون مسلمين خافوا المعاد، لان الله غدا سائلكم على هالمجموعة من الاطفال المروعيهم وهالمجموعة من النساء. ان كنتم لا تخافون المعاد، ان لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد، ارجعوا الى احسادكم، كنوا احرارا في دنياكم، كنوا عربا كما تزعمون. قل انتم عرب، العربي يستنفذ يعتدي على مرأة، عيب عليكم. العربي يربع بنفسه أن يتعدى على مرأة، العرب تحترم المرأة، تكرمها غاية التكريم. قلهم هذه عائلة رسول الله، قال بين أظهركم فعلا رحل رسول الله، هذه عائلة النبي، أنا الذي أقاتلكم وتقاتلوني، وهذه النساء ليس عليها جناح. عند ذلك انكفأت عليه الخيل والرجال، صاح منادي اقصدوه بنفسه، وأخته تبعث إليه بصوتها وهي على التل المعروف بالتل الزينبي.
2: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: العراق يستخدم أسيكودا، من سيدفع كلفة ارتفاع الأسعار؟ دخل العراق مرحلة جديدة في إدارة اقتصاده مع البدء الشامل بتطبيق نظام الأسيكودا في منافذه الحدودية، وهي تحول رقمي يأتي في توقيت حساس يعاني فيه الاقتصاد العراقي من فجوة كبيرة في الإيرادات غير النفطية. هذا الانتقال من الإدارة الورقية التقليدية إلى الأتمتة الكاملة ليس مجرد إجراء إداري عابر، بل هو اصطدام مباشر بين تكنولوجيا عالمية صارمة وبين واقع محلي معقد تشكل عبر عقود من البيروقراطية والمصالح المتجذرة. وبينما تقدم الحكومة هذا النظام كأداة لضبط حركة الأموال والسلع ومنع الهدر المالي، يراقب المواطن العراقي هذا التحول بحذر وتساؤل. فهل سيؤدي هذا الضبط الرقمي إلى استقرار الأسعار وتدفق بضائع أكثر جودة، أم أن دقة الإجراءات ستنعكس زيادة في التكاليف يتحملها المستهلك النهائي؟ بعيداً عن المصطلحات المعقدة، يعرف نظام الأسيكودا بأنه نظام حوسبة جمركي متكامل طوره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. هو ليس مجرد برنامج حوسبة، بل هو قاعدة بيانات ضخمة تدير دورة حياة البضاعة منذ لحظة انطلاقها من منشئها وحتى وصولها إلى مخازن التاجر. ولكي نفهم حجم الجدية في تحويل جمارك العراق إلى الرقمنة، يجب النظر إلى التفاصيل التعاقدية والجدول الزمني للمشروع الذي تديره الدولة كاستثمار طويل الأمد في بنيتها التحتية الاقتصادية. هيكلية المشروع وتمويله ليس مجرد شراء برمجيات، بل اتفاقية تعاون دولية كبرى تضع وزارة المالية العراقية في واجهة جهة التمويل، بينما تطلع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة بدور الجهة المنفذة والمشرفة تقنياً، مما يمنح النظام معايير دولية صارمة. بلغت الميزانية الإجمالية المخصصة للاتفاقية بمراحلها الثلاث نحو 14 مليون دولار، وقد قسمت الدفعات المالية لضمان سير التنفيذ وفق جدول زمني محدد. على عكس التوقعات بحدوث تغيير مفاجئ، وضعت للمشروع خطة عمل تمتد لأربعة وثمانين شهراً، أي سبع سنوات. بدأت فعلياً منذ توقيع الاتفاق في 27 من أيار 2021 بتاريخ 25 من حزيران 2024. انطلق العمل بالمرحلة الثانية، وهي المرحلة التي بدأ فيها المواطن والتاجر يلمسان التأثير المباشر لنظام في المنافذ الحدودية، حيث انتقل المشروع من مرحلة التخطيط إلى التطبيق التشغيلي الواسع.

ولسنوات طويلة كان الانفصال بين بيانات الجمارك، أي ما يدخل من بضائع، وبيانات البنك المركزي، وتمثل ما يخرج من دولار، يمثل الثغرة الأكبر التي ينفذ منها الفساد المالي. اليوم يغير نظام الأسيكود هذه المعادلة من خلال المطابقة الرقمية، إذ في السابق كان بإمكان بعض الجهات الحصول على ملايين الدولارات من نافذة العملة بحجة استيراد بضائع، بينما في الحقيقة لا يدخل إلى العراق إلا جزء بسيط منها أو لا يدخل شيء على الإطلاق، وهو ما يعرف بالاستيراد الوهمي. ومع بداية العام الحالي دخل البيان الجمركي المسبق، وهو أحد أهم الركائز التقنية في نظام الأسيكودا، حيث في السابق كانت المعاملة أو الإجراءات تبدأ عند وصول الشاحنة، أما الآن فالمعاملة تسبق البضاعة. ومن خلال منصة الأسيكودا يقوم المستورد برفع جميع البيانات المتعلقة بشحنته، الفاتورة وشهادة المنشأ وقوائم التعبئة، وهو لا يزال في مكتبه. بمجرد إرسال هذا البيان المسبق يدخل النظام في حالة تحليل فوري للبيانات من حيث مراجعة صحة الوثائق ومطابقتها للمعايير الجمركية، ومن ثم إصدار أمر دفع بالرسوم والضرائب قبل وصول البضاعة، مما يتيح للتاجر تسديد ما عليه من مبالغ عبر البنك مسبقاً.

لا يمكن قراءة تطبيق نظام الأسيكودا في العراق بمعزل عن الصراع على إدارة الموارد، فالمنافذ الحدودية لم تكن يوماً مجرد نقاط عبور تجارية، بل مثلت مراكز نفوذ مالي وسياسي لجهات متعددة، ومن هنا يبرز التوتر السياسي المصاحب لهذا النظام. لعقود مضت عاش الاقتصاد العراقي في غيبوبة الريع النفطي، حيث كانت الدولة تكتفي بانتظار عوائد الخام لتمويل ميزانياتها، وبحسب مراقبين تركت المنافذ الحدودية للإهمال البيروقراطي والفساد المنظم. هذا الإهمال لم يكن مجرد كسل إداري، بل كان ثغرة مقصودة سمحت بضياع مليارات الدولارات سنوياً في دهاليز الأوراق والتقديرات الشخصية. ولا يمكن الحديث عن نجاح كامل بينما تظل منافذ إقليم كردستان خارج هذه المظلة الرقمية، فعدم توحيد النظام في الإقليم يخلق اقتصاداً موازياً حيث تتحول البضائع نحو الطرق الأقل رقابة، مما يحرم الخزينة الاتحادية من إيراداتها ويضرب مبدأ العدالة التنافسية بين التجار. استمرار هذا الانقسام يعني أن هذا النظام يظل مبتوراً ما لم تتحول التفاهمات السياسية إلى ربط تقني شامل، إذ إن غياب الربط بين بغداد وأربيل عبر نظام الأسيكودا أدى إلى نشوء ظاهرة المفاضلة الجمركية. فعندما يجد التجار أن إجراءات الأسيكودا في منافذ المركز مثل أم قصر البصرة تتسم بالصرامة والتدقيق المالي العالي والربط مع نافذة العملة، يلجأ الكثير منهم إلى تحويل شحناتهم نحو منافذ الإقليم التي قد تعتمد إجراءات أقل تعقيداً أو تعرفة مختلفة، بالإضافة إلى المنافذ غير الرسمية في إقليم كردستان البالغ عددها 20 منفذاً، وهي طرق تهريب ومعابر غير رسمية وغير معترف بها من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. عدم شمول إقليم كردستان بنظام الأسيكودا حول هذه المنافذ إلى رئة تتنفس منها السوق الموازية، فبينما تحاول بغداد خنق الفساد الرقمي من خلال المنصة، تظل الثغرة الجغرافية والتقنية في الشمال هي المورد الأساسي للمضاربين، مما يجعل سعر صرف الدينار رهيناً بهذا الانقسام الإجرائي. وبما أن التجار الذين يستوردون عبر منافذ الإقليم لا يخضعون لقيود المطابقة الرقمية نفسها التي تربط السلعة بالدولار المباع في النافذة، فإن الكثير منهم يجد صعوبة أو مخاطرة في دخول المنصة الرسمية. بدلاً من ذلك يلجأ هؤلاء إلى السوق الموازية لشراء الدولار النقدي لتمويل تجاراتهم، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار خارج النظام المصرفي الرسمي، وبالتالي ارتفاع سعره في سوق الصرف الأجنبي.

لطالما عانى قانون التعرفة الجمركية لسنة 2010 من التطبيق الانتقائي، إذ كانت الرسوم تفرض وفقاً لأهواء الموظفين أو الضغوط الجانبية، مما أفقد القانون قيمته كأداة لحماية الاقتصاد. لكن مع دخول نظام الأسيكودا تحول هذا القانون إلى خوارزمية برمجية غير قابلة للتفاوض. في ظل النظام الورقي كان التلاعب في بند التعرفة باباً واسعاً للفساد، فالبضاعة التي تخضع لرسوم 30% قد تسجل 5% بمجرد تغيير وصفها. قام النظام ببرمجة جداول قانون 2010 بالكامل داخل سيستم الجمارك، وبمجرد اختيار نوع السلعة يفرض النظام الرسوم القانونية تلقائياً. هذا الانتقال من مزاجية الموظف إلى دقة النظام هو التفعيل الحقيقي لروح القانون، ويمثل تفعيل قانون التعرفة الجمركية لسنة 2010 عبر بوابة الأسيكودا استعادة لذاكرة الدولة الضريبية. فالعراق لم يكن يفتقر إلى القوانين، بل كان يفتقر إلى الإدارة الرقمية لتنفيذها. واليوم لم يعد بإمكان المتنفذين الهروب من استحقاقات القانون عبر ثغرات الورق، فالقانون أصبح رقمياً والرقمنة لا تعرف المحسوبية. يعتمد قانون 2010 على المعايير الدولية لتصنيف السلع، وأن نظام الأسيكودا بصفته نظاماً عالمياً تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة للتنمية والتجارة، فرض هذا التصنيف الموحد في كل المنافذ المرتبطة به. هذا التوحيد يمنع التجار من استغلال التباين في التفسيرات القانونية بين منفذ وآخر للحصول على إعفاءات غير قانونية. هنا تبرز المعضلة أمام المواطن، فتفعيل القانون بصرامة عبر الأسيكودا يعني أن البضائع التي كانت تدخل بأسعار مدعومة بسبب التهرب الجمركي سترتفع تكلفتها لتطابق القانون. وإن تأخر تفعيل هذا القانون أكثر من 14 عاماً جعل السوق العراقية تعتاد على فوضى الأسعار، ليأتي الأسيكودا اليوم ويفرض انضباطاً قانونياً مفاجئاً، مما يستلزم من الدولة موازنة ذلك بدعم الإنتاج المحلي لتعويض فرق الأسعار في السوق. بينما تنظر الحكومة إلى الأسيكودا كإنجاز مالي يراقب المواطن العراقي، هذا التحول بعين الريبة والقلق. فالانتقال من فوضى الاستيراد إلى صرامة الأتمتة ليس مجرد تغيير إداري، بل هو إعادة صياغة للعلاقة بين جيب المواطن وسوق البضائع. في السابق كانت السلع تدخل بأسعار منخفضة نتيجة التهرب من الرسوم أو دفع مبالغ رمزية غير رسمية. أما بعد تطبيق النظام فإن التاجر يضطر إلى دفع الرسوم كاملة، وبدلاً من استقطاعها من أرباحه يقوم بإضافتها إلى سعر السلعة وتحميلها للمستهلك النهائي. وهكذا يجد المواطن نفسه يدفع ثمن استعادة الدولة لإرادتها من قوته اليومي، مما يولد شعوراً بأن الإصلاح يستهدف جيوب الفقراء قبل حيتان الفساد.

عندما يغلق النظام الرقمي ثغرات التهرب الجمركي، يجد التاجر نفسه أمام كلفة حقيقية لم يكن يدفعها سابقاً، وبدلاً من أن تتقلص هوامش أرباح كبار المستوردين، ترحل هذه الزيادة فوراً إلى المستهلك النهائي المواطن الذي يشتري كيس الطحين أو علبة الدواء. لا يرى نظاماً عالمياً للأتمتة، بل يرى رقماً إضافياً في فاتورته اليومية. يولد هذا الوضع شعوراً بالمرارة الاجتماعية، فالناس يتساءلون لماذا تبدأ الدولة بضبط التعرفة الجمركية التي ترفع الأسعار قبل أن تضبط منافذ الهرم.

0: مجاز حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

يا أهلا وسهلا أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. أرحب بحضراتكم أطيب وأجمل ترحيب، وأتمنى أن تكونوا بخير أنتم وأحبائكم، وأرحب بكل من يسمعنا بمختلف المناطق من الراديو عبر موجتنا الثابتة 102.5 FM، أو اللي يسمعنا من مواقع التواصل أو تطبيقات الهاتف المحمول أو منصات بودكاست حول العالم في كل مكان. يا حياكم الله وعساكم بخير وعافية. رحلة جديدة أيضا مع مجاز، ومشوار مع عالم الفكر، عالم المعرفة، عالم الكتب والمناقشات الثقافية التي تغني حياتنا اليومية وتضيف لأيامنا ودقائقنا وساعاتنا معنى، باعتبار أن القراءة والمذاكرة والكتاب والثقافة وتأمل الظواهر هو غذاء للعقول مثل ما الأبدان لها غذاء. أصدقائي، في المحور الأول من حلقتنا لهذا اليوم راح نتناول مظاهر اجتماعية حقيقة، نحاول أن نناقش جذورها الثقافية. أحيانا كثير نعتقد أنه إحنا المظاهر اللي نعاني من يمها بالمجتمع الفساد، الرشوة، الصدق والكذب، الخير والشر، حسن التعامل مع الأطفال، آداب الطابور يعني السرة، آداب الطريق عموما، كل هاي أشياء نعتقد أنه ما لها علاقة بالقراءة والكتابة وما لها علاقة بالثقافة، وهذا تصور خاطئ حقيقة. كل ظواهرنا الاجتماعية لها جذر ثقافي، وإصلاح أي ظاهرة ثقافية سلبية لابد أن يكون عبر المعرفة وعبر زيادة الوعي وعبر أن تكون عقولنا متفهمة لطبيعة المشكلة حتى نستطيع أن نفكر معا بطريقة للحل إلها. واحدة من الظواهر الأكثر وطأة في حياتنا اليومية هي قيادة السيارات والسياقة في الشوارع. اليوم السيارات والشارع جزء ما يتجزأ عن حياة أي إنسان، ماكو واحد بينا ما يشوف من خلال يومه الشارع، أو ما يركب سيارة رايح للدوام رايح للسوق، أو راجع من الدوام راجع من السوق. لكن ما أن يركب السيارة أو يقود السيارة تا يصطدم بحالة صعبة، حالة السياقة في المجتمع العراقي، حالة مليئة بالمعاناة، مليئة بالتعب، مليئة بالشعور بأنه أنت عايش في غابة، كل السيارات تتسابق، وكل السيارات واحد يريد يكسر على الثاني، واحد يريد يغلب الثاني، وتشوفهم حقيقة تقول هذا البلد يعني ما ينغلب، أفراد بلد ذكي وفطن، لكن حقيقة تتجسد كثيرا من أخلاقيات الشعوب والمجتمعات بأساليب القيادة، أساليب التشجيع، أساليب التعليق على مواقع التواصل الاجتماعي. فبالتالي محورنا الأول، ماذا تقول أو طريقة سياقتنا للسيارات عن مجتمعنا؟

خلينا بنبدي بمشهد يومي جدا وبسيط جدا. رجال يطلع من بيته الصبح هادئ نعسان بعد حتى ما صاحي صحيان كامل، يشرب الاستكين شاي، يشرب القهوة ويودع بيته، يودع عائلته ويدخل بسيارته. وأشوف بعد على بعد دوامه نص ساعة، ثلث ساعة، 40 دقيقة يصل إلى عمله، لكنه يصل وهو شخص آخر. تلقاه متوتر، غاضب، شتم لفد اثنين ثلاثة، شتمون فد اثنين ثلاثة، تعارك ويسايق، استخدم المنبه أو يستخدم المنبه خلفه عشرات المرات، يضطر أن يدافع عن حقه في مساره. وأحيانا من تمشي بالشارع وتشوف الخط أو السايد اللي أنت تمشي عليه، تحس أحيانا أنت لازم تدافع عن سايدك وكانوا جاي يدافع عن أرض بالمعركة. ما حد يطي سايده، ما حد يطي مجال حتى تعبر حتى تجتاز. يعني بعض من سواقنا الله يطيهم الصحة والعافية يطي بطل دم بس ما يطيك طريق، يعني مستعد يتبرع لك بطل دم بس ما ليوخر ويخليك تعبر، مستحيل. بالعكس، هو إذا شافك أنت متوازي تريد تجتاز أو تريد تستدير من اليمين، هو يضخلها للسيارة حتى يصير قدامك حتى يأخذ المكان. السؤال أنه ماذا حدث للإنسان لكي يصل إلى هذا المستوى من الأخلاقيات في السياق؟ السياق يا أخوان ممكن أن تعكس أخلاقيات الشعوب، حضارة الشعوب، ثقافتها. يعني نقدر نعرف أنه البلد هذا شقد متخلف، شقد بدائي، من خلال سياقة أبناء هذا البلد. إذا كان سياقتهم متهداية، محترمة، بيها ثقافة، بيها ذوق. ذوق، ليش يقولون سياقة ذوق؟ أعطي مجال، أستخدم المنبه للضرورات القصوى، أستخدم إشارة من نريد أكسر وأكسر بشكل صحيح، من نريد أدخل من شارع عام إلى شارع فرعي، من نريد أطلع من شارع فرعي إلى شارع عام، هو جماعة التكاتك وجماعة الماطورات وجماعة الستوتات، هاي حدث ولا حرج حقيقة. تعال جيب لي قلب ما مدشن وانت تسوق الى جانب ستوتة او ماطور او ابو توصيل، لان ممكن باي لحظة اي لحظة وبدون سابق انذار انه تلقاك بالك قدامك. شنو اللي يصير خلال فترة السياقة هاي بحيث الانسان يخرج من طوره ويدخل البيت، يدخل الدوامة وكأنه يعني دا كان راجع من حلبة مصارعة؟ شنو اللي جاي يصير؟ وهل المشكلة في هذا السائق أم المشكلة بالشارع، أم الشارع استخرج من الإنسان شيء هو أصلا موجود به في داخله؟ يعني وكأنه الشارع هذا السياقة يخلينا نطلع اللاوعي مالتنا، خلينا نطلع الأشياء المكبوتة بداخلنا على شكل ظاهرة من العنف الرمزي والتجاوز والغلط والتغالب بغير وجه حق.

أنا أعتقد أن طريقة السياقة في أي مدينة تستحق أن تدرس بوصفها وثيقة اجتماعية، لأن الشارع حقيقة مكان نادر يلتقي به الغني والفقير، المتعلم والأمي، المسؤول والمواطن، الرجل المرأة، ولا يستطيع أحد أن يختار الأشخاص اللي سيقابلهم بالشارع. تلاحظون هالشيء؟ يعني بالبيت بالمقهى تقدر تختار أصدقائك، بالعمل توجد سلطة فوقكم تنظم العلاقات، لكن بالشارع لا، أنت تتعامل مع غرباء بالكامل. وهنا يبدي الاختبار الحقيقي للأخلاق المدنية. طبعا أكو فرق مبدئيا بين الأخلاق الشخصية والأخلاق المدنية، يعني قد يكون الشخص كريما مع أهله، وفيا لأصدقائه، محترما لضيوفه مثلا، لكنه عندما يدخل الشارع يتحول إلى وحش، يتحول إلى شخص آخر. ليش؟ لأن الأخلاق الشخصية تمارس مع أناس نعرفهم، قرايب، أهل، أصدقاء، معارف. أما الأخلاق المدنية فتظهر لما نتعامل مع شخص ما راح نشوفه مرة ثانية. سموها الأخلاق المدنية. تسأل نفسك أنت أنه تسمح لسيارة أنه تعبر من قدامك، تعطيها مجال؟ تسأل نفسك هل تتوقف إذا واحد راد يعبر، رجل، امرأة، كبير، صغير، مشاة يردون يعبرون، توقف لهم؟ تسأل نفسك أنه تستخدم أنت إشارة قبل الانعطاف، قبل اللوفة؟ تسأل نفسك أنت تحترم السرع، تحترم الدور عندما يكون بإمكانك تجاوز الدور أو تجاوز السرع؟ هاي التصرفات الصغيرة تكشف مفهوم مهم، أنه الإنسان هذا هل يرى المجتمع اللي أمامه باعتباره جماعة يتعاونون أفرادها، أم يعتبرها فت ساحة للصراع، ساحة الأقوى يأكل فيها الأضعف، والأسرع يسبق الأبطأ، والأكثر جرأة يحصل على الحصة الأكبر. أنا حقيقة يؤلمني منطق التغالب اللي في الشارع. كثير من مشاكلنا إحنا الاجتماعية، كثير من واقع البلد الراهن ممكن يقرأ الواحد بالشارع. يعني لما نراقب السياقة بالبصرة نلاحظ حضور منطق التغالب. أي مسافة صغيرة بين سيارتين تتحول إلى فرصة يجب أن نقتنصها، وتلقاه كسر عليك ومد البقلايت ما تتلاحظون، مد البوز ما سيارته وحاول أنه يأخذها. إذا تترك مسافة أمان تدخل بها سيارة، بحيث تلقى سيارات وحدة لازقة بالثانية، ماكو أمان. إذا السالم أنا أقود بهدوء، بس وين تقدر تقود بهدوء؟ تقدر تقود هدوء بالبصرة؟ لأن الآخرين يعاملوك باعتبارك ضعيف، يعتبروك عاجز، وظل الهورانة ترقى عليك، ما تقدر. يعني إذا ما تركض وياهم وتجاريهم ما تقدر. ومرات هو الشارع هو يجبرك أنه تطلع من أخلاقك. يعني إذا أنت إنسان لطيف وسمحت لسيارة أنه تعبر قدامك، يبدون الآخرين يستخدمون المنبهات وكأنك ارتكبت فد مخالفة، ارتكبت فد جريمة أخلاقية لأنه كنت متسامح. هنا تتشكل مشكلة اجتماعية عميقة، أنه السلوك السيء يبدأ بمحاسبة بل معاقبة السلوك الجيد. ملاحظين هذا الشيء؟

0: يعني السائق الهادئ يتعلم تدريجيا انه لازم يصير عدواني حتى يقدر يحمي نفسه ويحمي سيارته، واللي يحترم القانون يكتشف لاحقا انه الاخرين يستغلون التزامه ويضحكون عليه، وبهذا تنتقل العدوانية والهمجية بالسياقة مثل ما تنتقل العدوى. طيب هل الفوضى المرورية هي دليل على التخلف مثل ما قلنا في بداية المحور؟ هنا لازم نكون حذرين، يعني ما يصير انه احنا اذا شفنا سائق متهور نستنتج مباشرة ان المجتمع كله جاهل، لكن عندما تتحول مثلا المخالفة الى قاعدة اجتماعية ويصير احترام القانون في شيء استثنائي، فاحنا اكيد امام مشكلة حقيقية. ولهذا انا استذكر عالم اجتماع اسمه نوربت إلياس، درس من خلال مشروع عن عملية التمدن وكيف تطورت المجتمعات تاريخيا من خلال زيادة قدرة الإنسان على ضبط اندفاعاته وتأجيل استجابته المباشرة. طبعا هذا الثيوري أو هذه النظرية مالته تنطبق بشكل مميز على موضوع السياق. يعني الحضارة بهذا المعنى، الحضارة تبرز أو تظهر لما تمتلك القدرة على التجاوز لكنك لا تتجاوز، لا تتجاوز القانون أقصد، مو لا تتجاوز السيارة اليمك. القوة الحقيقية هنا أحبتي هي القدرة على أن نضبط القوة، يعني اللي يضبط القوة هو ترى القوي، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يمسك نفسه، يمسك نفسه عند الغضب، علي بن أبي طالب يقول. وأنا أشوف أن السيارة وكأنه مساحة للقوة، مساحة لاستعراض القوة. أكو فشي غريب، يعني نشوف إنسان مسالم بس يصعد للسيارة يتخبل، ممكن شخص يستحي يدفع له واحد بإيده بالسوق، تلقاه يقترب بسيارته من سيارة أخرى بطريقة خطرة جدا. ليش؟ لأنه هيكل السيارة ينطي شعور بالعزلة، ينطي شعور بالحماية، تتحول السيارة المقابلة ويتحول الرجل العازل الأعزل اللي يمشي يتحول إلى عائق، مجرد عائق، وهي عملية نفسية خطيرة جدا. ولهذا تشوف أنت شائع صار في أحيانا يحطون هاي الطسات القوية وهاي المربع الحديد، ليش؟ لأن يقول لك الناس السواق ما يحترمون، يجي بالأحياء الشعبية بالأحياء الشوارع الفرعية ويجي سوق مؤلف وإحنا عندنا أطفال يلعبون بالشارع، وهاي أيضا فتشي كلش خطير إنه إحنا صرنا نستهخف بحياة الناس، يمشي مؤلف ما يهمه، ويطلع على الأيمن مؤلف، ويطلع من الشارع الفرعي للشارع الرئيسي مؤلف. كل هاي المظاهر تدل إنه إحنا شعب نستهين به الحياة، حياتنا احنا الشخصية، لأنه هو ممكن يتعرض للخطر، وحياة الآخرين، ونستهين بالقانون، وعندنا ضعف بالقانون. كل هاي المظاهر ممكن أن ندرسها من خلال مراقبة الأخلاقيات البائسة في السياقة بالمجتمع العراقي. نسمع هذا التقرير أصدقائي الذي يتكلم عن مسألة القيادة وعلاقتها بمدى وعي وثقافة وحضارة مجتمع وأمة معينة.
1: تعد شوارع المدينة مرآة حية تعكس واقع المجتمع بوضوح، لا يقل عن كتب التاريخ أو السلوك البشري. فأسلوب قيادة المركبات ليس مجرد مهارة ميكانيكية للوصول من نقطة إلى أخرى، بل هو تعبير سلوكي يومي يكشف عن عمق ثقافة المجتمع ومنظومته الأخلاقية. عندما نراقب حركة المرور في مجتمع ما، فإننا نرى تجسيداً مباشراً لمدى احترام النظام وسيادة القانون في المجتمعات التي يسود فيها الالتزام بالمسارات واحترام الإشارات الضوئية وإعطاء الأولوية للمشاة. يتضح لنا رسوخ قيم المواطنة والمسؤولية الجماعية. القيادة هنا تتحول من فعل أناني إلى تنسيق جماعي مبني على التوقع والاحترام المتبادل، حيث يدرك كل سائق أن حريته تنتهي حيث تبدأ سلامة الآخرين. في المقابل تعكس الفوضى المرورية مثل التجاوز الخطي واستخدام بوق السيارات بشكل مفرط ومزعج وعدم الالتزام بآداب الطريق، غيابا لثقافة الإيثار وتغليبا للأنانية والفردية المطلقة. القيادة الهجومية أو العدوانية غالباً ما تكون مؤشراً على ضغوط نفسية واجتماعية كامنة، أو دليلاً على ضعف الرقابة الذاتية وغياب حس المسؤولية تجاه الشريك في الطريق. إنها تظهر كيف يتعامل الفرد مع الآخرين عندما يختبئ خلف هيكل حديدي يمنحه شعوراً زائفاً بالقوة والخصوصية. علاوة على ذلك، ترتبط آداب القيادة بمفهوم الرقي الأخلاقي والتعاطف، فالقائد الذي يفسح المجال لسيارة أخرى بالمرور أو يتباطأ ليسمح لعابر سبيل بعبور الشارع بأمان يمارس أرقى صور الأخلاق الإنسانية في مساحة عامة مشتركة. هذه الإيماءات البسيطة تنشر طاقة إيجابية وتقلل من حدة التوتر اليومي في الشوارع. ختاماً، إن الشوارع هي الساحة الأكبر التي يتفاعل فيها أفراد المجتمع يومياً دون حواجز، وإذا أردنا قياس تحضر أي أمة ومدى رقيها الأخلاقي فلا داعي للنظر إلى شعاراتها، بل يكفي أن نراقب سلوك أفرادها خلف مقود السيارة، فالطريق لا يكذب أبداً، وأسلوب القيادة هو الهوية غير المكتوبة لكل مجتمع.
0: دائماً علينا أن نعرف حقيقة أن كل تصرف، كل سلوك نسلكه، سواء كنا في البيت، بالشارع، في بيئة العمل، في السيارة وإحنا نقود سيارة، كل تصرف إحنا مسؤولين أمام الله، مسؤولين أمام ضمائرنا. كل تصرف إنه يعكس أخلاقياتنا، يعكس تربيتنا، يعكس ثقافة مجتمعنا، يعكس النظرة اللي تأخذها العالم علينا وعلى بيوتاتنا وأسرنا وعشائرنا. فبالتالي دائما إحنا نقول إنه إحنا أبناء الحضارة، إحنا أبناء الخير، أبناء السلوكيات الجيدة. علينا أن نبرهن هذا الأمر بتصرفاتنا، بكل تصرفاتنا، بدءا بالالتزام بالطابور بالسرق، انتهاء لسلوكنا بالشارع وإحنا نعبر الشارع باعتبارنا السواق أو باعتبارنا راجلين مشاة. كل واحد مسؤول، لأن كل تصرف نتصرفه هو يرتد إليك بالخير أو بالشر بحسب ما تعمل به. كما تدين تدان.

علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. المحور الجديد اللي راح نتكلم عنه الآن مسألة تتعلق بالشعور الدائم بأنك عليك أن تكون سعيدا. هناك العالم كله أكو به فد حالة من طغيان الإيجابية، خلينا نسميه. البشر اليوم يصرفون مليارات الدولارات حتى يستشعرون الراحة، يستشعرون السعادة، لكن بالوقت نفسه معدلات الاكتئاب والعزلة واصلة لأرقام قياسية. المشكلة الحقيقية أخواني أن السعادة نفسها تحولت إلى نوع من الالتزام، أقدر أسميه التزام أيديولوجي، التزام صارم. لازم تفرح، لازم تكون سعيد، لازم تكون نسخة مميزة، لازم تتفوق على نفسك، أنت تستطيع، يسوي كان. هذه الأشياء النظام المعاصر صار يتعامل ويا الحزن ويا لحظات الانكسار ويا لحظات التعثر والإخفاق كأنها عيوب شخصية، أو كأن صاحبها إنسان كسلان ما اشتغل على نفسه صح. وهي مشكلة، لأن الخطأ والانكسار والتعثر جزء طبيعي من سياق الحياة. اليوم أنت ناجح باكر، اليوم أنت خذت قرار صحيح، اشتغلت على نفسك صحيح، بكرة أنت تخفق، تقع تتعثر، الظروف ما تناسبك، مرات ظروف خارجية تكون أقوى منك. هذا لا يعني أنه هذا عيب، لكن المجتمع الآن، النظام العالمي الآن ينظر له كأنه عيب. وأريدك دائما أنت ليش ما تحس بالسعادة؟ أنت لازم تكون سعيد، وكأنه لازم تكون عندك إنجاز، وكأنه الإنسان الطبيعي ليش حياة طبيعية؟ هذا الشيء غير مرغوب به. مع نهايات تسعينات القرن الماضي وتحديدا مع صعود المنظومة النيو ليبرالية، أنا حكيت هواي على النيو ليبرالية، وصراحة كل مشاكل عصرنا جاية من النيو ليبرالية. انتشر ما يسمى علم النفس الإيجابي، سماه واحد مارتن سليغمان، وطرح تحول أساسي على كيفية فهمنا للمعاناة الإنسانية، كيفية فهمنا للأزمات المعيشية، التفكك الاجتماعي، الضغوط السياسية، اللي للأسف حقيقة جرى اختزال الأزمة كلها داخل رأس الفرد عبر مقولة واحدة ضربت كالنار في الهشيم، أنه أنت تعيس لأنك تجلب الأفكار السلبية لنفسك. وهذا المسار خاطئ جدا جدا. إنسان ما كل إنسان يتمنى أن يكون تعيسا، لكن أكو مسارات بالحياة هي ليش نقول أقدار أقوى من الإنسان، فالإنسان لازم ما يقسي على نفسه أكثر.

هذا المسار هو ما يوصف الفيلسوف الكوري الألماني بيونغ شوهان بمجتمع الإنجاز. يعني إحنا صرنا مجتمع من الانضباط القائم على سلطة خارجية تمنع وتصادر كل القيم، بحيث ميشيل فوكو تذكرون من قال انتقلنا من نموذج تكون فيه السلطة خارجية هي اللي تفرض عليك إلى نموذج تكون السلطة داخلية أنت تفرض على نفسك. الفرد المعاصر صار يحرم نفسه من الراحة بشكل طواعي خوفا من أن يخرج من سباق الكفاءة. شوفوه بالمديرية يشتغل في دائرة لكنه يرجع للبيت، جروبات العمل

0: نزيه متواضع طيب خلوق، وإذا سويت ذني كلهن راح تكون مميز أول وتالي. أكو دراسة صدرت عن جامعة ملبورن الأسترالية عام 2018 أشارت إلى أن المجتمعات التي تضغط على أفرادها لإظهار التفاؤل بانتظام تسجل مستويات أعلى من الانتكاسات النفسية عند مواجهة الفشل، مقارنة بمجتمعات تتقبل التقلبات المزاجية، تتقبل التعب كجزء طبيعي من التجربة الحياتية. وأكو عالمة اجتماع فرنسية اسمها إيف إيلوز فككت في كتابها صناعة السعادة تشكل شيء ما تسميه الرأسمالية النفسية. هي قالت إنه الصحة العاطفية، لأن أكو شيء اسمه صحة عاطفية مو بس صحة جسدية، هذه تحولت إلى سوق يدر عشرات المليارات من الدولارات سنويا من خلال ما يعرف بكتب الإرشاد وتطبيقات التأمل وورش التدريب. سامعيهم ذولا مال طلع الطاقة الإيجابية اللي بداخلك، وطاقة المنجا وطاقة الهارموني مصيبة. يدفعون فلوس ويحضرون بدورات أونلاين وبالدولار. أنت تستطيع وأنت أقوى، وانظر نفسك في المرآة وسترى نفسك أسد. وهو تقاح مار يعني، لأن الخطورة هنا تتجاوز مسألة التسويق. يعني الإيجابية ما يراد لها تسويق، أنت لازم تصير إيجابي. هاي إيجابية قسرية، والإيجابية القسرية يعني إيجابية بالقوة كذابية أنت تصطنعها. هاي تشتغل كعازل، يمنع الغضب الاجتماعي، يمنع الغضب الشخصي، تجبر الأفراد على أن يتكيفون مع ظروف عمل سيئة جدا بدل أن يفكرون بأن يغيروها. وأنا أشوف ناس يتعرضون لأذى نفسي كبير لأنه والله مرتبطين بعمل وما عنده شجاعة أنه يغير المكان اللي يشتغل به، وكأنه خلاص ها ينخلق هو هنا ولازم يعيش هالشغل ويموت بهالشغل. وهذا كله ينقلب إلى تدهورات نفسية غاية في الخطورة. نسمع أحبتي هذا التقرير الذي يتحدث عن طغيان الإيجابية وتأثيرها على ذات الإنسان والانقلابات أو الاضطرابات اللي تصنعها في حياتنا ونحن نصطنع أو نسعى حول وراء إيجابية لا يمكن الإمساك بها كما لا يمكن الإمساك في السراب بالصحراء.
1: في السنوات الأخيرة أصبحت الإيجابية صناعة كاملة، كتب ودورات ومقاطع قصيرة ومدربون ورسائل يومية تخبرك أن النجاح قرار وأن السعادة خيار، وأن عليك أن تستيقظ كل صباح نسخة أفضل من نفسك. ومع تكرار هذه الرسائل تحولت الرغبة في التطور إلى سباق لا يعرف خط النهاية. علم النفس بدأ يلفت الانتباه إلى ظاهرة تسمى الإيجابية السامة، وهي الميل إلى فرض التفاؤل في كل الظروف والتعامل مع الحزن والقلق والإحباط بوصفها مشاعر ينبغي التخلص منها بسرعة. هذا الأسلوب قد يدفع الإنسان إلى إنكار ما يشعر به أو الشعور بالذنب لأنه لم ينجح في أن يكون سعيدا طوال الوقت. والمفارقة أن مقاومة المشاعر الطبيعية تجعلها أكثر إلحاحا، لأن الدماغ لا يتوقف عند معالجة الانفعال بمجرد تجاهله. وتشير دراسات إلى أن ثقافة المقارنة المستمرة التي غذتها منصات التواصل الاجتماعي رفعت مستويات القلق وعدم الرضا عن الحياة، لأن الإنسان يقيس يومه العادي بحياة منتقاة بعناية يعرضها الآخرون. الإنجاز يفقد أثره سريعاً ويظهر هدف جديد قبل أن يمنح صاحبه فرصة للاحتفال بما حققه. الحياة لا تقاس بعدد المهام المنجزة، ولا بعدد الدورات التي حصلنا عليها، ولا بعدد الكتب التي قرأناها. الإنسان يحتاج إلى فترات من التوقف وإلى لحظات لا يسعى فيها إلى تحسين شيء، وإنما يكتفي بالعيش والتأمل واستعادة توازنه. الطموح قيمة عظيمة، لكنه يحتاج إلى إيقاع إنساني يحتمل التعب ويعترف بالضعف ويمنح النفس فرصة للهدوء. فالذين يركضون بلا توقف قد يحققون أهدافاً كثيرة، لكنهم قد يصلون في النهاية وهم لا يعرفون لماذا بدأوا الركض أصلاً، ولا إلى أين كانوا يريدون الوصول.
0: إذن تحول الحزن اليوم أصدقائي من حالة إنسانية طبيعية إلى إخفاق، يعني وكأنه إخفاق إداري، يعني على الأقل إدارة الذات، إدارة نمط الحياة. لما تطالب الفرد أو الإنسان أن يعالج ألمه وأن يسحق ألمه بشكل سريع حتى لا تتعطل عجلة الإنتاج. يعني إذا جربت في يوم من الأيام تكون أنت بيت تعبان حيل، تمر بظرف صعب، وحكيت لأصدقائك حتى تفرغ اللي بقلبك، غالبا راح تلقى واحد يقول لك يا معود تعود من الشيطان، عوف هاي الأفكار السلبية، أنت تقدر تتجاوزها أنت، وهاي تبعد عنك الرزق وتبعد عنك أكو كلام يقول لك والله الأفكار هي اللي تجلب لك النجاحات أو الطاقة ماتك، أنت بس خلي طاقتك إيجابية راح تقدر. هذا الجواب حتى لو كانت الدوافع مات طيبة، لكنه يحمل بداخله مصادرة لحقن الإنساني في التعب. أخوان ترى التعب ترى شيء موجود بالحياة، ونستحق أنه نشعر بالتعب، لأن التعب يهدي بينا أنه نذهب إلى الراحة، والراحة جزء مهم من دورة الإنسان في يومه. ما تقدر الصادر حقك بالتعب، اللي صادر حقك بالحزن، اللي صادر يقول لك بصراحة معود أنت مشاعرك السلبية هاي جيت أنت بطاقتك السلبية، هذا حزنك يزعجنا، روح صلح روحك وتعال. هذه خطرة جدا، وتؤدي إلى حالة من الاغتراب، حالة من الشعور بالغضب المتراكم الخطير. وعلى فكرة عندنا هذا سلافوي تشيجيك الفيلسوف، أعتقد فيلسوف أوروبي، هذا قال ببساطة إنه السعادة بالزمن الحالي صارت مثل الأيديولوجيا المفروضة، يعني لازم تظهر بمظهر أنه أنت مكتفي ومستقر ومتوازن حتى يتقبلك المجتمع. وقبله بكثير نيتشه أيضا قال بهذا الشيء، يعني كان ينبهنا في كتابه أنه المعاناة هي المادة الخام اللي تبني عمق الإنسان، اللي تبني تطور الإنسان. إنسان بلا معاناة ما يقدر يعطيك إبداع، استئصال المعاناة بشكل كامل راح يحولنا لكائنات سطحية بلا ملامح. شوفوا توم مطربين أول ما يبدي وهو فقير شلون يقدم لك إبداع، وفنانين وممثلين ولاعبين كرة قدم، وشوف لما يرتاحون ويريشون شلون يبدي ينحدر عنده مستوى الإبداع. حتى الدكاترة المهندسين شوف أول ما هو يريد يبني اسمه تلقاه ذاب روحه كاتل روحه كتل، لكن بس يرتاح يبدي يشربت.

إذن الإيجابية إذا كانت مصطنعة عمرها ما راح تخلينا سعداء، كل ما هنالك هي راح تعزلنا عن الواقع، يعني تجردنا من أجمل صفة بشرية بينا اللي هي القدرة على مواساة بعضنا. إحنا لما نشوف نفسنا على حقيقتنا ونشرح مشاعرنا الحقيقية، هذا يفتح الباب للآخرين إنه يتواصلون ويانا ويوقفون ويانا. شنو هي الحياة من دون هذا التواصل بالمشاعر؟ شخص محتاج موعظة، شخص محتاج وقفة، شخص محتاج مواساة، محتاج تحضر يمه وتسمعه وتعترف بثقل الأيام اللي وثقل التجربة اللي جاي يمر بيها. يعني إذا أكو تشافي ما يجي ترى من الكتب والورش والهذا، يجي من لحظة الصدق لما نملك الشجاعة ونقول إن أمورنا مو تمام مو بخير، وهذا حقنا إن نكون تعبانين، لأن هذا اللي نحس به من صدق، وبالتالي نعطي فرصة للمقابل إنه يوقف إلى جانبنا ويسندنا. هذا واجب. حياة عبارة عن إنه تعطي حب وتأخذ حب، تنطي مشاعر وتأخذ مشاعر، تنطي وقفة للناس في لحظات محنهم، وأنت باشر عقب أيضا تأخذ بالمقابل. هذه عطاء وأخذ، عطاء وأخذ. إذا أنت ما تشعر أو ما تسمح لنفسك بلحظة التعب، عمرك ما راح تحس بعطاء الراحة وطعم الراحة. وإذا أنت ما تقدر حزنك وتعطيه مساحته، ما راح تقدر تفرزن السعادة. حتى علماء النفس يقول لك أنه أنت من الخطأ الكبير أنه تكبت أحزانك. محنة لما تجي محنة كبيرة وأنت ما تطلع حزنك بيها، هاي تنعكس في داخلك وتطلع لاحقا بصور مؤذية. هل راح نبقى احنا نركض وراء الإيجابية أو وهم الإيجابية المطلقة اللي ينباع بالشاشات وبالسوشال ميديا وبالدورات وطاقة الجذب وهالسوالف؟ لو الوقت حان حتى نرجع لحقنا البسيط بأنه نعيش مشاعرنا كاملة بدون خوف وبدون خجل من مشاركته.

0: إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، أكتفي بهذا القدر من وقت البرنامج. شكرا لحسن إصغائكم. أتمنى في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه تحيات الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب.
4: التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب
3: في أحرج الأوقات. تايمز سكوير اف ام، موجة تفاؤل وهدوء.
4: تايمز سكوير اف ام، موجة تفاؤل وهدوء.
5: جفاف الأرض ونزوح البشر، البصرة في مواجهة طوفان التغير المناخي.
6: باتت البصرة اليوم تعيش فصلاً قاسياً من فصول التغير المناخي، فالأرض التي كانت تعرف تاريخياً بالخصوبة والمياه تحولت بفعل الجفاف وتطرف المناخ إلى بيئة طاردة تدفع بالمزارعين وسكان الأرياف إلى حزم أمتعتهم والهجرة قسراً. لم تقتصر هذه الهجرة على النزوح الداخلي من أقضية شمال البصرة نحو مركز المدينة فحسب، إنما تحولت البصرة إلى ملاذ أخير لآلاف العائلات النازحة من محافظتي ذي قار وميسان بحثاً عن حياة جديدة، ما وضع المحافظة تحت ضغط سكاني وخدمي غير مسبوق. وتشير آخر الإحصاءات والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية الموثوقة لعام 2026 إلى حجم هذه الكارثة الإنسانية، حيث يبلغ عدد العائلات النازحة من مناطق شمال البصرة إلى مركز المدينة حوالي 1000 عائلة، في حين استقبلت المحافظة من ميسان نحو 1500 عائلة نازحة، وصوب قضاء الزبير وحده نزحت قرابة 2000 عائلة من أرياف الناصرية بعد أن فقدت هذه العائلات مصادر عيشها الأساسية المتمثلة في الصيد والزراعة وتربية الحيوانات. أمام هذا الواقع المتأزم وخطر النزاع على الموارد، ولدت من رحم الحاجة تحركات مدنية ورسمية رائدة لتعزيز الاستقرار المجتمعي، إذ تم تشكيل أول فريق على مستوى العراق يعنى بالحد من الهجرة المناخية وتدعيم السلم الأهلي في المناطق الأكثر تضرراً. لتسليط الضوء على هذا الفريق وآلية عمله، نستمع إلى أفراح فالح، مقررة اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في ديوان محافظة البصرة.
7: هو أول فريق ينشئ على مستوى العراق في محافظة البصرة، تحديداً في قضاء القرنة، فريق التماسك الاجتماعي درب على يد المجتمع المدني اللي هي جمعية الفردوس العراقية بالتعاون مع UNDP الجناح البيئي في هيئة الأمم المتحدة. كانت التدريبات طويلة وقاسية، يعني حضرناها إحنا كلجنة مكافحة التطرف عنيف ومواد الإرهاب باعتباره تطرف مناخي. اطلقنا عليهم مجتمع صمود، مجتمع تكيف، هم رافضين إلى النزوح أو رافضين إلى الهجرة، يعني من شمال البصرة إلى باقي البصرة. يعني يتكون من رجال دين وزعماء قبائل وعشائر، مديرية زراعة البصرة، مديرية بيئة البصرة، مديرية تربية البصرة باعتبار رح يأثر على النشأ الجديد الأجيال القادمة، منظمات مجتمع مدني، رئيس اتحاد الصيادين والقادة المحليين. إحنا اليوم نحتاج إلى قادة محليين فعليين، قادة ميدانيين، يكون قائد مؤثر نحن نثق به نوصل المشكلة إليه من هذا الباب. تبناه أستاذ ماهر العامري النائب الإداري، ضمه إلى لجنة مكافحة التطرف العنيف ليقلل حالات النزاع لا تتحول إلى صراع.
6: لم تقف تأثيرات هذا النزوح الكثيف عند الحدود البيئية، بل ألقت بظلالها على البنية الاجتماعية والثقافية والأمنية للمناطق المستضيفة، وتحديداً في قضاء الزبير الذي واجه تحولات ديموغرافية وسلوكية متسارعة أدت إلى تراجع الترابط المجتمعي وبروز ظواهر دخيلة، للوقوف على الأبعاد التربوية والنفسية والاجتماعية لهذه الأزمة في الزبير. نستمع أولاً إلى الجزء الأول من تصريح أمل عقاب، مشرف اختصاص إرشاد تربوي ونفسي.
8: حالياً بسبب طبعاً نزوح الزبير أكثر ما نزح إليه، خلينا نكون واقعيين، وأنا يعني بنت الزبير وأعرف أكثر ما نزح إليه هم أرياف الناصرية، لأن أقرب شيء إليه يعني كان. تعرف الزبير بها مزارع، هذه هم جانب خدمهم إنهم أرياف وجو المزارع، يعني ما تغير عليهم الوضع كلش، لكن اللي انعكس على أبناء الزبير سلباً اللي هي العادات الاجتماعية اللي نسحت لنا مع النازحين، أنا خلي أقول نسحت يعني معهم فعلاً. هذه العادات تأثيرها سلبي على شباب الزبير وعلى عوائل الزبير، لأن دخلت لنا عادات دخيلة تمس علاقاتنا الاجتماعية وتمس يعني ترابطنا، فشوف كثرة بالزبير المشاكل، زاد العنف. أنا الأول مرة اسمع بالزبير أكو يعني أوكار مخدرات، أكو أوكار جريمة، أكو أوكار سرقات، هذا الأمور يعني انعكست بشكل سلبي علينا، بحيث حتى الناس اللي كانوا يعرفون بعض قلت العلاقات بيناتهم من حسرت، كأنه كل من يقول خليني يعني بحالي ما أريد أختلط بأحد، يعني ما أعرف شنو تجيني مشكلة من وراها.
6: وتستكمل الخبيرة التربوية تحليلها للمشهد الخدمي والتعليمي في القضاء، مستذكرة الهوية التضامنية القديمة التي بدأت تذوب تحت وطأة الاكتظاظ السكاني. ننتقل إلى الجزء الثاني من كلام السيدة أمل.
8: نسمع كنا بس يمكن جريمة كل 20-30 سنة جريمة، لكن حاليا جرائم قتل موجودة، السرقة موجودة، جرائم العار ما أعرف إيش موجودة، خطف الأطفال، زواج المبكر موجود، تعاطي المخدرات وانتشارها وتفشيها بشكل يعني مخيف صراحة داخل الزبير. المدارس صار عندنا زيادة بالأعداد جدا كبيرة، بحيث يعني المدارس هسه أقل مدرسة هي من 900 إلى 1000 طالبة بها. حتى ذكر مقالة بالسبعينات بألف باء كتبت عن الزبير، قال الزبير لما تدخل له تسأل عن أي شخص يعطونك جدة السابع، يعني معناها شقد أكو ألفة وشقد أكو تقارب بين أفراد المجتمع. حاليا هاي إحنا نفتقدها صراحة، حتى قمنا نخاف نطلع علينا سم تدخل للسوق ما تلقى لك واحد تعرفه، يعني كلها ناس وجوه جديدة، حكي جديد، يعني احنا حتى لهجتنا مختلفة، لهجتنا خاصة بينا، حتى هذه اللهجة فقدناها يعني حاليا، لأن ما قمنا نتعامل بها. تدخل للسوق ما تعرف، يعني إذا تقول له مفردة يجوز ما يعرفها يعني هو.
6: المعاناة الإنسانية الناتجة عن التغير المناخي والجفاف لا تتوزع بالتساوي، إذ تقع النساء والأطفال دائماً في خط المواجهة الأول، حيث تتبدد مع جفاف الأرض مصادر تمكينها الاقتصادي التقليدي المرتبط بالزراعة والرعي، لتسليط الضوء على الواقع البيئي والجندري للأزمة. نستمع إلى رشا عبد الحسين، ناشطة في مجال البيئة وحقوق الإنسان.
9: أكثر فئة تتأثر بالتلوث وتتأثر بالتغيرات المناخية هي المرأة والأطفال. هناك كثير من الأضرار تلحق بالمرأة، مثل الجفاف، التصحر، فقدان بعض المهن اللي هي الصيد، الزراعة، تربية الحيوانات. نلاحظ أنه كثير من العوائل نزحت إلى مركز المدينة هنا في البصرة. يبلغ عدد العوائل النازحة من شمال البصرة إلى المركز 1000 عائلة، بينما من محافظة ميسان إلى البصرة 1500 عائلة، من الناصرية إلى قضاء الزبير في البصرة تقريبا 2000 عائلة. الأسباب هي الجفاف، قلة الموارد، موارد العيش فقدوها، اللي من عندها الصيد، من عندها الزراعة، من عندها تربية الحيوان. نلاحظ أن النساء فقدت هذه المهن، فتضطر أن تلجأ إلى أماكن أخرى لاستحصال مصادر الرزق.
6: تضعنا الأرقام الموثوقة والشهادات الحية أمام حقيقة بيئية واجتماعية لا يمكن التغاضي عنها، إن التغير المناخي في جنوب العراق تحول إلى واقع يفرض الهجرة القسرية ويهدد الاستقرار الاجتماعي للمدن المستضيفة كالبصرة والزبير. إن تجارب مثل فريق التماسك الاجتماعي في القرنة تفتح باباً للأمل في كيفية بناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود والتكيف والتخفيف من حدة النزاعات المناخية. ومع ذلك فإن حماية النسيج الاجتماعي العراقي واستيعاب هذا التحول الديموغرافي الضخم يتطلبان استراتيجية وطنية عاجلة تبدأ من معالجة أزمة المياه من منابعها وتوفير بدائل اقتصادية للنساء والرجال في الأرياف، وصولاً إلى دعم البنية التحتية والمؤسسات التعليمية في المدن لضمان ألا تضيع الهوية المحلية والاستقرار الأهلي تحت وطأة النزوح والاضطرار.
10: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
11: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
12: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة، وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
13: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
12: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: المفاوضات بين الأعداء، أمم تباد وأوطان تصنع بخطأ لغوي.

على طاولات التفاوض الدولية يجلس السياسيون ومعهم أشباح اللغويين والمترجمين وخبراء اللسانيات. هناك خلف الأبواب المغلقة تخاض الحروب بالفاصلة والنقطة وباختيار الكلمة التي تحمل في بطنها السلام والقتل والقوة والتسامح في آم. ولطالما اعتقد البعض أن التفاوض هو عملية تفاهم، بينما الحقيقة التاريخية الفجة تقول إن التفاوض هو إدارة صراع لغوي مسلح. تصبح الترجمة الحرفية مقصلة والمصطلح لغما موقوتا، ونبرة الصوت إعلان حرب غير مكتوب وصياغة لمصير الشعوب فوق جلود الكلمات. يقال إن المترجم هو الخائن الأزهى أو الأجمل في علم الترجمة السياسية، إذ إن نقل الكلمة من لغة إلى أخرى ليس عملية ميكانيكية تبادلية، وهو نقل لحمولة ثقافية وتاريخية كاملة. والخطأ الحرفي في التفاوض ليس غلطة مطبعية، إنه رصاصة طائشة تصيب قلب الحقيقة. فعندما يقف المترجم الفوري بين عدوين، فإنه وإن كان يترجم العبارات فهو أيضا يترجم النوايا ربما. وإذا ما تجردت الكلمة من سياقها الثقافي تحولت إلى أداة تدمير شامل.

لكل جهاز استخباراتي ولكل وزارة خارجية في دولة لغتها الخاصة. والمصطلحات في التفاوض هي بمثابة مغلفات تنتظر أن يعبئها كل طرف بمفرداته. ومصطلح الوضع الراهن بالنسبة لطرف مستقر يعني الحفاظ على الأمن، وبالنسبة لطرف محتل يعني تكريس الاحتلال. فالمصطلحات من شأنها أن تعمل على تفخيخ الاتفاقيات عمداً لتترك مخارج قانونية للهرب أو ما يعرف بالغموض البناء، وهو الفن الخبيث لصياغة نص يظن كل طرف أنه انتصر فيه حتى يحين وقت تفسيره بالسلاح. أما نبرة الصوت فتعد ربما السخرية التي تفجر الجبهات. فالمفاوض المخضرم يسمع بأذنيه ما لا يقال، ونبرة الصوت هي بمثابة الموسيقى التصويرية للنص الدبلوماسي، وقد تتراوح بين النبرة المتهكمة والبرود المصطنع أو الهدوء المستفز، وهي قادرة على تحويل مقترح سلام إلى إهانة وطنية. فالنبرة تصنع الفارق بين الرجاء والأمر، وفي اللقاءات الرفيعة يتم التلاعب بالترددات الصوتية لإيصال رسائل عزم أو انكسار، وهي ما يبنى عليه تقييم أجهزة الاستخبارات لصلابة الخصم. في الدبلوماسية الجسد ليس عفويا تماما، إنه بروتوكول متحرك، وتأتي لغة الجسد كمسرحية إيمائية صامتة للموت والحياة. فقبل أن يبدأ المفاوض بالكلام يكون جسده قد قال شيئا، طريقة دخوله إلى الغرفة وسرعة مسيره ومكان وقوفه في الصورة الجماعية وزاوية جلوسه واليد التي يمدها والابتسامة التي يمنحها أو يمنعها. وهذه ليست حركات عفوية، وتكون أحيانا مدروسة ومتدربا عليها بالكامل، وتعمل كسلاح صامت شبه بريء، وهي كلها رسائل لا تحتاج إلى بيان رسمي.

وتحلل عادة لغة الجسد للمفوضين تحت المجهر، بدءا من اتساع حدقة العين وجفاف الحلق وبلع الريق، وصولا إلى طريقة مصافحة اليد ومن تعلو يده فوق الآخر. في المفاوضات العدائية يصبح الوقوف نفسه فعلا سياديا، من يقف في الوسط، من يظهر قرب العلم، من يدخل أولا، من ينتظر الآخر، من يمد يده أولا، ومن يكتفي بإيماء باردة. في الصورة الرسمية قد تتحول الجهة التي يقف فيها المفاوض إلى رسالة داخلية لجمهوره، بمعنى لم نستدرج ولم نحرج ولم نقف تحت علم الخصم ولم نصافح إلا وفق شروطنا. ولا تقل تعابير الوجه أهمية، الابتسامة في التفاوض ليست دائما علامة ود، فقد تكون أحيانا قناعا لشراء الوقت أو محاولة لكسر التوتر أو إشارة تفوق هادئة. وفي المقابل التجهم قد يكون استراتيجية مقصودة لإبلاغ الطرف الآخر أن السقف ضيق وأن هامش المناورة قليل، لكن الخطر أن تقرأ هذه العلامات خارج ثقافاتها. فالصمت الآسيوي مثلا قد يقرأ غربيا كغموض أو رفض، بينما قد يكون علامة احترام أو تفكير، والنظر المباشر في العين قد يعد ثقة في سياق وتحديا وقحا في سياق آخر. هنا لا تكفي معرفة اللغة، يجب معرفة قاموس الجسد أيضا. لذلك يراقب الصحفيون والمحللون المصافحة كما يراقبون البيان الختامي، فالمصافحة الطويلة جدا قد تبدو سيطرة، المصافحة الرخوة قد تقرأ ضعفا، شد اليد نحو الجسد قد يوحي بمحاولة امتلاك المشهد، وضع اليد الثانية فوق يد الخصم قد يبدو وديا في الظاهر، لكنه قد يحمل معنى احتواء أو أبوية سياسية. وحتى الامتناع عن المصافحة يصبح خطابا كاملا، كما حدث في لقاءات كثيرة بين مسؤولين لا يريدون منح خصومهم صورة مجانية.

لهذا يدخل المفاوضون الكبار إلى الغرفة بأجساد مدربة، يتعلمون متى يصمتون ومتى ينظرون ومتى يبتسمون ومتى يتركون الورقة أمامهم كي تقول إنهم غير مستعجلين. الدبلوماسي لا يحتاج إلى أن يكذب بجسده، لكنه يحتاج إلى أن لا يترك جسده يفضح ما لا يريد قوله. فعلى طاولة المفاوضات جسدك هو جاسوسك الأول عليك، أو سلاحك الأخير لترهيب أو التأثير بعدوك. في القمم الكبرى والمؤتمرات الحساسة يتخذ المترجم مكانا قد يبدو في الظاهر هامشيا، غير أنه يقف فعليا في قلب آلة صنع القرار الدولي. فالترجمة الفورية أبعد ما تكون عن كونها نقلا آليا باردا للألفاظ، إنها عملية معرفية معقدة وتخضع لضغط نفسي وذهني شديد، حيث يتوجب على المترجم أن يستمع بتركيز ويفهم السياق ويختصر العبارات أحيانا، ثم يعيد تركيب الجملة لغويا مع الحفاظ الصارم على المعنى والنبرة، وكل ذلك في غضون ثوان معدودة. وتعتمد المؤتمرات لإدارة هذا التواصل على أنظمة تقنية ولوجستية متكاملة تشمل كبائن معزولة للصوت مخصصة للمترجمين، وسماعات توزع على الوفود المشاركة، ومايكروفونات مرتبطة بقنوات لغوية متعددة، فضلاً عن أجهزة استقبال محمولة أو أنظمة اتصالات مدمجة في صلب قاعات المؤتمرات. وتضاف إليها أحياناً تقنية الترجمة التتابعية في الاجتماعات شديدة الحساسية، حيث يتحدث المسؤول أولاً ثم يتوقف ليتيح للمترجم نقل حديثه.

في واحدة من أقصى تجليات الصدام اللغوي والثقافي في الدبلوماسية الحديثة، يقف التفاوض الإيراني الأمريكي الممتد لعقود كحالة تشريحية فريدة لصراع الهويات خلف الكلمات. إنه صدام بنيوي مستمر بين عقليتين لا تلتقيان، العقلية الأمريكية الكاوبوي التي تطارد حلولاً خطية وبراغماتية وسريعة تصاغ في نقاط جافة وصفقات تجارية باردة، وعقلية حائكي السجاد الإيرانية التي تعشق المواربة والمط والنفس الطويل وإثقال النصوص السياسية بالمجازات الفقهية واللاهوتية لحفظ ماء الوجه الاستراتيجي. تمثل باكستان رسمياً قسم رعاية المصالح الإيرانية بواشنطن عبر سفارتها هناك منذ عقود، فمنذ قطع العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين واشنطن وطهران في عام 1980 في أعقاب أزمة الرهائن، تولت باكستان رسمياً دور حماية المصالح الإيرانية في الولايات المتحدة، وقد دخلت إسلام آباد على الخط تاريخياً وأخيراً عبر قنواتها الدبلوماسية مستخدمة لغة تعتمد على التوازن العسكري والسياسي. وبحكم الجوار الجغرافي والثقافي المشترك مع إيران، حيث تشترك اللغتان الأردية والفارسية في جذور لغوية ومفاهيمية واسعة، يستطيع المفاوض الباكستاني فهم الرموز والمجازات الإيرانية بدقة ونقلها إلى صانع القرار الأمريكي بلغة عسكرية وسياسية يفهمها البنتاغون والخارجية الأمريكية، مما يحد من فرص الصدام الناتج من الفهم الخاطئ للنوايا.

وعلى رغم ذلك فإن هذا الاختلاف اللغوي تحول إلى ملهاة دبلوماسية مشحونة بالتناقضات كادت أن تدفع الاقتصاد العالمي نحو حافة الهاوية. فمع تصاعد وتيرة التفاوض حول إسلام آباد، مذكرة التفاهم المؤلفة من 14 نقطة والخاصة بوقف العمليات العسكرية وأمن مضيق هرمز وملفات التسليح، دخل العالم في دوامة من سوء الفهم الثقافي الذي يحتاج إلى فك شفرات لغوية مستعصية. وتصادمت مدرستان لغويتان بضراوة في الوثائق والتصريحات الفارسية الصادرة عن حكومة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، إذ لا تقاس الأمور بميزان الربح والخسارة المادي، إنما بالاستناد إلى أدبيات الثورة والإرث الديني، مستخدمة مفردات مثل العزة والمصلحة. فعندما يرفض المفاوض الإيراني شروطا تقنية فإنه لا يصفها بأنها غير عملية، ويعمل على صياغتها بعبارة على شاكلة: هذا مقترح يمس كرامة وعزة الجمهورية الإسلامية. وفي المقابل يقف دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس على المنابر ليتحدث بلغة الكاوبوي والأرقام الصارمة والشروط التي تشبه الإملاءات القضائية، مثل تخفيف فوري لنسب التخصيب، تفكيك أو تخفيف تدريجي للمخزون على الأراضي الإيرانية، وتحديث صارم لمدى الصواريخ. وبينما يرى ترامب المذكرة مجرد صفقة تجارية مؤقتة لمدة 60 يوماً، مهدداً بلغته الهجومية الحادة: إما اتفاق نهائي أو نعود للقصف وتدمير الأخضر واليابس، يرى الإيراني في هذه المهلة جولة مناورة تكتيكية لإثبات السيادة وتثبيت نفوذ إقليمي.

0: يمكن القول أحياناً أن التاريخ ليس سوى سلسلة من الكوارث التي تسبب بها رجال لم يفهموا بدقة ما قاله الآخرون، مما جعلها مقاصد تاريخية لسوء الفهم اللغوي. وقد يكون من أبرز هذه السقطات التي كتبت بالدم كلمات كلفت مئات آلاف الأرواح. فأثناء إعلان بوتس دام في يوليو تموز 1945، حين طلبت أمريكا وبريطانيا والصين اليابان بالاستسلام الفوري غير المشروط، عقد رئيس الوزراء الياباني آنذاك سوزوكي كانتارو مؤتمرا صحفيا وأطلق كلمته التاريخية القاتلة موكو ساتسو، وكان يقصد بالمعنى اللغوي المحايد نحن نمتنع عن التعليق حاليا وندرس الأمر. لكن وكالات الأنباء والمترجمين الأمريكيين التقطوا المعنى المتطرف والاشتقاقي الحرفي للكلمة القتل بالصمت، وترجموها إلى اليابان تتجاهل الإعلان باحتقار أو تزدريه. فجاءت النتيجة الكارثية. إذا اعتبر الرئيس الأمريكي هاري ترومان الرد إهانة وصلفا يابانيا، فأعطى الأمر بإلقاء القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناكازاكي في أغسطس آب 1945. كلمة واحدة حمالة أوجه فسرت بغطرسة من طرف وبقلة احتراز من طرف آخر، مسحت مدينتين من الوجود. وخلال الحرب الباردة، في استقبال دبلوماسي بالسفارة البولندية بموسكو 18 من نوفمبر تشرين الثاني 1956، التفت الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف إلى السفراء الغربيين وأطلق عبارته الصادمة بالروسية. وقام المترجم الفوري السوفيتي الشهير فيكتور سوخودريف بترجمتها حرفيا إلى الإنجليزية: We will bury you، أي سوف ندفنكم. نزلت العبارة كالصاعقة على واشنطن، واعتبرتها وكالة الاستخبارات المركزية والجمهور الأمريكي تهديدا نوويا صريحا بمحو الولايات المتحدة. ولكن في الحقيقة اللغوية، فإن خروتشوف كان يقتبس مجازا ماركسيا شهيرا من البيان الشيوعي، يقول إن البروليتاريا هي حافرة قبر الرأسمالية. وكان يقصد أن الشيوعية ستعيش أطول من الرأسمالية وستحضر جنازتها التاريخية كمنظومة. لاحقاً في عام 1963 اضطر خروتشوف للاعتذار علناً في يوغسلافيا. لكن بعد ماذا؟ بعد أن دفعت العبارة المترجمة سباق التسلح النووي إلى ذروته الجنونية. ولم تكن سقطة خروتشوف تلك مجرد زلة عابرة، بل كانت انعكاسا لذهنية فلاح سوفيتي أساء الغرب فهم مجازاته.
1: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
2: كيف تباع الهوية في السياسة والرياضة والفن؟

أشعلت الصورة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يقدم عطره إلى الرئيس السوري أحمد الشرع منتصف نوفمبر تشرين الثاني الماضي منصات التواصل الاجتماعي والتعليقات بين استهجان وإعجاب والتحليلات للخطوة خلف تلك المبادرة من الرئيس الأمريكي. وعالمياً لم تقرأ كلقطة بروتوكولية عابرة بل كرسالة مركبة في عالم تدار فيه السياسة بالرموز بقدر ما تدار بالقرارات. وتحولت زجاجة العطر إلى أسئلة: هل نحن أمام إشارة سياسية محسوبة أم أمام واحدة من حركات ترامب المدروسة لجذب الانتباه وتصدر المشهد؟ الضجة التي أثارتها الصورة لم تنبع من الهدية بحد ذاتها بل من اجتماع عناصر غير مألوفة في لحظة واحدة. رئيس أمريكي معروف بتحويل ذاته إلى علامة تجارية ورئيس سوري مثير للجدل في مرحلة انتقالية من تاريخ بلاده والمنطقة أيضاً، ومنتج استهلاكي يستخدم كوسيط سياسي وبصري. هنا تداخلت الشعبوية مع التسويق والدبلوماسية مع الاستعراض، مما فتح الباب أمام قراءات تتجاوز البروتوكول إلى سؤال أعمق: هل كان العطر رسالة انفتاح ناعمة أم اختبارا للرأي العام أم إعادة إنتاج لأسلوب ترامب القائم على كسر القواعد وإرباك الخصوم عبر الصورة قبل الموقف؟ بعيداً من التحليل السياسي، كشف مقطع الفيديو الذي جمع الرئيس الأمريكي مع نظيره السوري عن الترحيب الخاص. وقال ترامب وهو يزيل الغطاء الذهبي لزجاجة العطر الخاصة به: هذا عطر رجالي، إنه أفضل عطر، قبل أن يرش منه على الشرع ويشير إلى أن هناك زجاجة ثانية مخصصة لزوجته. وذلك الفيديو فتح باب التساؤل عن نوع العطر الذي يستخدمه ترامب. يستخدم دونالد ترامب عطوره الخاصة التي تحمل اسمه وروج لها، وأحدثها عطر فيكتور 4547 الذي أطلقه العام الحالي كرمز للنجاح والقوة، وهو عطر

فاخر يأتي في زجاجة ذهبية على شكل تمثال ويسوق للرجال والنساء الذين يحبون الفوز، ويجمع بين نفحات الهيل والأخشاب العنبرية. ويشير عطر فيكتور إلى فترتي رئاسة ترامب 45 و47 وسعيه إلى العودة، ويرمز إلى الفوز والقوة والنجاح. أما سعره فليس بمتناول الجميع، إذ يبلغ نحو $250 للزجاجة. أما عطر ترامب الآخر الذي يحمل اسم فايت فايت فيركز على القتال بحسب ما يدل معناه. وبالنسبة إلى فراغرانس عام 2004 فهو أول عطر له، وكان أكثر ابتكاراً ويجمع بين السوسن والأعشاب الحارة والفلفل، ولكنه لم يعد متوافراً كما تذكر تقارير.

لم يعد إطلاق رئيس الدولة أو نجم رياضي عالمي لمنتج يحمل اسمه مجرد نزوة تجارية أو محاولة لركوب موجة استهلاكية عابرة، بل ما نشهده اليوم هو تحول بنيوي في مفهوم القوة والنجاح. الاسم نفسه أصبح اقتصادياً قابلاً للتسييل والتوسع وإعادة التدوير خارج السياسة والملاعب، فعطر ترامب ليس حالة معزولة بل مثالاً واضحاً على هذا التحول. منتج بسيط ورمزي، لكنه محمل بدلالات القوة والفوز والهيبة، وهو في جوهره ليس عطراً بقدر ما هو قطعة من هوية ترامب المثير للجدل. في السابق كان رجل الأعمال أو السياسي أو الرياضي يكتفي بعقود رعاية أو إعلانات يظهر ويروج ويدفع له مقابل ذلك، لكن المنطق تغير اليوم لأن الأجر محدود زمنياً، أما الملكية فتعني دخلاً مستداماً وقيمة تراكمية وقدرة على التوسع إلى ما لا نهاية. وحين يطلق الشخص ماركة باسمه فهو لا يبيع صورته فقط بل يملكها اقتصادياً، ويصبح المنتج قناة دخل مستقلة، ويمكن توسيعه لاحقاً إلى خطوط جديدة أي عطور أو أزياء وعناية شخصية وإكسسوارات أو حتى مكملات غذائية، أي أنها قفزة من اقتصاد الرعاية إلى اقتصاد المنظومة. الميزة الأخطر التي يملكها الرؤساء والنافذون والرياضيون اليوم ليست المال بل الجمهور، لأن لديهم ملايين المتابعين والولاء العاطفي والدخول اليومي عبر المنصات الرقمية، كلها تحولت إلى شبكة توزيع جاهزة قبل إطلاق أي منتج، مما يعني أن صاحب الاسم لا يبدأ من الصفر مثل أي شركة ناشئة ولا يحتاج إلى إقناع السوق بوجوده، فالسوق تعرفه أصلاً. لذلك فالإطلاق يتم خلال ساعات، والتسويق يحصل تلقائياً عبر الجدل أو الإعجاب أو حتى الرفض، وفي حالات كثيرة مجرد الاستقطاب بحد ذاته يصبح أداة بيع.

ليست مصادفة أن يكون العطر من أكثر المنتجات التي يختارها الرؤساء ورجال الأعمال أو الرياضيين، فالعطر سلعة رمزية بامتياز، وهو لا يشترى لوظيفته فقط بل لما يمثله من حضور وجاذبية وقوة وأناقة أو انتماء. ويسمح العطر ببيع الشخصية لا التركيبة، ويمكن تسويقه كإحساس بالفوز أو كتجربة نجاح أو كامتداد لأسلوب حياة معين، وهو في الوقت نفسه سهل التصنيع عبر الترخيص ولا يحتاج إلى بنية صناعية ضخمة، ويمكن تسعيره بمرونة عالية. وعليه فإن إطلاق علامة تجارية شخصية هو أيضاً أداة للتحكم بالرواية، فالسياسي الذي يغادر المنصب ولا يريد أن يبقى أسير الأرشيف أو النقد يعيد عبر منتج يحمل اسمه تقديم نفسه كما يريد، رجل حاسم وواثق وقيادي أو حتى أسطورة شخصية. والأمر نفسه ينطبق على الرياضي بعد الاعتزال، فالماركة تصبح وسيلة للبقاء في الوعي العام.

منتجاتهم بأنها إرث وليست مشروعاً. ولا يقاس النجاح الحقيقي في هذه الحالة بعدد القطع المباعة فقط، بل بقدرة الاسم على التحول إلى علامة تعيش بعد صاحبها، أو في الأقل بعد ذروة حضوره. ولكن لهذا المسار ثمناً، فالماركة الشخصية شديدة الحساسية لأية أزمة وأية فضيحة أو موقف سياسي أو تراجع في الشعبية، مما ينعكس مباشرة على المنتج. كذلك إذا شعر الجمهور بأن المشروع بلا روح أو أصالة، يتحول سريعاً إلى مادة سخرية. أيضاً قد يواجه المنتج خطر التشبع، خصوصاً في قطاعات مثل العطور والعناية الشخصية، فتتشابه المنتجات وتتنافس القصص أكثر من الجودة. يذكر أن الرئيس ترامب لم يكتفي بالعطور، بل أنشأ منظومة واسعة تحمل اسمه. فإضافة إلى العطور، أنتج ساعات وأزياء وعقارات ومنتجات ترخيص مختلفة، معتمداً على اسمه كرمز للقوة والنجاح، ومحولاً الجدل السياسي إلى محرك للبيع. أيضاً الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وبعد فترة الرئاسة، لم يطلق منتجات استهلاكية مباشرة، لكنه أسس علامة فكرية إعلامية، هاير جراوند في الإنتاج الإعلامي، تدار كماركة تحمل رؤيته وقيمه. وعام 2018 تعهد هو وزوجته ميشيل بإنتاج أفلام ومسلسلات ووثائقيات عبر صفقة مع منصة نتفليكس، بهدف سرد قصص مؤثرة تسلط الضوء على أصوات متنوعة وتعزز التعاطف والفهم بين الناس. وأنتجت الشركة بالفعل أعمالاً بارزة مثل فيلم أمريكان فاكتوري.

ومن الرياضيين هناك لاعب كرة السلة الشهير الأمريكي مايكل جوردان، الذي تحول من لاعب إلى علامة تجارية عالمية مستقلة تشمل ملابس وأحذية رياضية، وتجاوزت مفهوم الرعاية لتصبح إمبراطورية أزياء وثقافة شبابية. أيضاً لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو أطلق علامة متكاملة تشمل العطور والملابس الداخلية والأحذية والفنادق. ورونالدو بالمناسبة يبيع أسلوب حياة لا مجرد منتج عبر بيستانا، التي لا تعد مجرد علامة تجارية فندقية بل احتفاء بالحياة والطاقة الشبابية. وانبثقت هذه العلامة من شراكة بين رجل أعمال برتغالي يدعى ديونوسيو بيستانا ورونالدو، وهي رائدة في كل مدينة تحل فيها، وكل فندق مصمم للضيوف الباحثين عن أسلوب حياة نشط وجريء بمثابة تكريم للثقافة المحلية في البرتغال. ومن الرياضيين أيضاً ليبرون جيمس، الذي يعد من أعظم لاعبي كرة السلة في تاريخ اللعبة، وشارك في إنشاء منصات ومشاريع إعلامية وتجارية تحمل اسمه وتوجهه، مما جعله شريكاً لا واجهة. لاعب كرة القدم البريطاني ديفيد بيكهام يعد نموذجاً متقدماً في بناء الماركة الشخصية بعد الاعتزال الرياضي، فأطلق علامات في العطور ونمط الحياة أبرزها هاوس 99 للعناية الرجالية، مستثمراً صورته كرمز للأناقة والانضباط والرجولة الحديثة.

وهناك كثر من الفنانين العالميين الذين دخلوا عالم إنتاج ماركات خاصة بهم، من بينهم على سبيل المثال المغنية الأمريكية اللاتينية جينيفر لوبيز، وهي من أوائل النجمات اللواتي فهمنا مبكراً قيمة الاسم كعلامة تجارية مستقلة، وأطلقت سلسلة عطور ناجحة منذ مطلع الألفية قبل أن تعود بقوة عبر جاي لوبيوتي، فحولت صورتها المرتبطة بالجمال الدائم والعناية بالبشرة إلى مشروع تجاري متكامل. وهنا نجاحها لم يشمل فقط المنتج، بل قام على سردية الاستمرارية والتجدد وكيف تبقى أيقونة بعد عقود في الضوء، والقدرة على إعادة تعريف الذات مع تغير العمر والدور والجمهور. ولبنانياً أطلق مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب عطره الخاص منذ أعوام قليلة، ومن خلاله بات ينافس العطور العالمية من منطلق وجوده في عالم الجمال والأزياء منذ عقود. لماذا تنجح مثل هذه الأمثلة؟ ببساطة لأن تلك الشخصيات امتلكت الماركة التجارية ولم تكتفي بالترويج لها، لأن المنتج كان امتداداً طبيعياً لها، ولأن الجمهور يشعر بأنه يشتري قصة وهوية لا سلعة فقط. ونجاح هذه التجارب يرتبط بثلاثة عناصر حاسمة: ملكية حقيقية للماركة، وجمهور جاهز يعمل كشبكة توزيع، وقدرة على تحويل السيرة الشخصية إلى قصة قابلة للبيع. أما الفشل فيأتي حين يشعر الجمهور بالافتعال أو غياب الأصالة، أو حين تتحول الماركة إلى عبء يرتد على صاحبها في لحظات الأزمة.

حين يطلق الشخص الناجح في أي مجال كان ماركته الخاصة، فهو يراهن على اسمه كعملة اقتصادية، وكذلك القدرة على تحويل الهوية إلى مشروع متماسك يعيش حتى خارج الأضواء. وإطلاق المشاهير سواء كانوا رؤساء أو رياضيين أو فنانين أو حتى سياسيين لماركات تحمل أسماءهم لم يعد تفصيلاً تجارياً، بل تحول إلى ممارسة مدروسة تعكس انتقال النفوذ من المجال الرمزي إلى السوق مباشرة، حيث بات الاسم رأس مال بحد ذاته يستثمر ويسوق ويدار كأصل اقتصادي مستقل لا كوسيلة ترويج عابرة. ويشكل العطر والأزياء والعناية الشخصية تحديداً أدوات مثالية لهذا التحول، لأنها تبيع الهوية قبل المنتج، وما يشتريه الجمهور ليس الرائحة أو القماش فقط، بل صورة النجاح والجاذبية والقوة أو الاستمرارية التي يجسدها صاحب الاسم. هنا يصبح المنتج امتداداً للسرد الشخصي ووسيلة للسيطرة على الصورة العامة بعد انتهاء المنصب أو الاعتزال أو تراجع الظهور الفني. وما نشهده هو إعادة تعريف للسلطة في العصر الحديث، أي سلطة لا تقاس فقط بالقرار أو الإنجاز، بل بالقدرة على تحويل الحضور العام إلى اقتصاد دائم. وفي هذا السياق لا تعود الماركات الشخصية مجرد منتجات استهلاكية، بل أدوات نفوذ ناعمة تعيش في السوق بقدر ما تعيش في الوعي العام. وفي عالمنا الحالي لم يعد السؤال هل المنتج جيد، بل هل الاسم قادر على البيع؟

0: نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة إذاعية ممكنة.
1: المتانة المزعجة، زوال الأشياء التي تدوم. في حياتنا أشياء لا تتحرك، لكنها تتحرك في داخلنا. أشياء تقف في الزاوية ذاتها منذ أعوام، لا تشكو ولا تتبدل، ومع ذلك تربكنا أكثر مما تربكنا الأشياء المعطوبة. خزانة قديمة، مصباح لا ينطفئ، ساعة حائط تواصل دقاتها بالوتيرة نفسها، كأنها تقول لنا بهدوء: أنا هنا كما كنت، بينما نحن لسنا كما كنا. ربما لم يكن سؤال المتانة سؤالاً في الماضي، كان أمراً بديهياً، جزءاً من إيقاع الحياة نفسها. أن تشتري شيئاً يعني أنك اشتريت زمناً إضافياً من الطمأنينة، وأن تقتني أداة متينة يعني أنك تعقد اتفاقاً صامتاً مع الغد. الأشياء كانت تبقى ونحن نبقى معها. كان هناك خيط خفي يصل بين الحاضر والمستقبل، خيط من الاعتياد والوفاء، لا من الاستهلاك والاستبدال. لكننا اليوم نعيش في زمن مختلف، زمن يتغير فيه كل شيء بسرعة لافتة. حتى صرنا نظن أن التغيير قانون طبيعي لا يراجع. نغير هواتفنا قبل أن تتعطل، نستبدل أثاثنا قبل أن يشيخ، ونتطلع دائماً إلى النسخة الأحدث، الشكل الأحدث، اللون الأحدث. لم يعد السؤال هل ما نملكه صالحاً، بل هل ما نملكه ما زال يواكب الإيقاع؟ وسط هذا التسارع يحدث شيء غريب. الأشياء التي تدوم طويلاً لم تعد تبعث فينا الطمأنينة ذاتها، بل شيئاً من الضيق الخفي، كأن استمرارها يضعنا في مواجهة غير مريحة مع الزمن. المصباح الذي يعمل منذ سنوات بلا انقطاع لا يذكرنا بكفاءته فقط، بل بثباته، ونحن الذين نتحرك بلا توقف. الأثاث الذي رافقنا طويلاً لا يحمل ذكرياتنا فحسب، بل يعكس تغير ذائقتنا، مزاجنا، وربما صورتنا عن أنفسنا. كيف تحولت المتانة التي كانت يوماً مرادفاً للأمان والاستقرار إلى عبء نفسي خفيف لكنه حاضر؟ متى بدأنا ننظر إلى الأشياء التي تدوم بوصفها عائقاً أمام التحديث لا دليلاً على الجودة؟ وكيف صار العمر الطويل للمنتج مشكلة اقتصادية بعد أن كان فضيلة؟ هذه الأسئلة لا تتعلق بالأثاث أو الأجهزة فقط، بل بطريقتنا في العيش، بطريقتنا في فهم الزمن، وفي علاقتنا بما نملك. فالأشياء ليست مجرد مواد صامتة، إنها امتدادات لحياتنا اليومية، تحفظ آثارنا وتشيخ معنا أو بدلاً منا أحياناً. وحين تتوقف عن المغادرة تضعنا أمام مسؤولية غير معلنة: أن نصبر، أن نصلح، أن نعتاد، أن نمنح الزمن فرصة ليترك أثره.

لم يكن دوام الأشياء في الماضي يحتاج إلى دفاع عنه، إذ كان بدهياً وجزءاً من المنطق الذي تدار به الحياة. وأن تشتري شيئاً متيناً يعني أنك تستطيع الاعتماد عليه في الغد، وتربط الحاضر بالمستقبل بخيط من الطمأنينة. وفي مجتمعات ما قبل الاستهلاك السريع كانت المتانة مرادفاً للأمان، الأمان الاقتصادي وأمان الاستقرار وحتى أمان الذاكرة. تشير دراسات اجتماعية في تاريخ الاستهلاك إلى أن الناس كانوا ينظرون إلى الأشياء على أنها استثمار طويل الأمد لا قرار لحظي. وصف علماء الأنثروبولوجيا الاستهلاكية أو السلع بأنها حاملة للمعنى، تنتقل من جيل إلى آخر محملة بقصص أصحابها، ولهذا لم تكن الأدوات ترمى عند أول عطل، بل يجرى إصلاحها وإعادتها للحياة مرة تلو أخرى. وكانت هناك علاقة واضحة بين اليد التي تستخدم والشيء الذي يخدم، قوامها الاحتياد للملل، والملابس بدورها لم تكن موسمية بالمعنى الذي نعرفه اليوم، كانت تفصل لتدوم وترقع ثم تورث، فيصبح المعطف الذي ارتداه الأب أثقل قليلاً على كتفي الابن، لا بسبب وزن القماش بل بسبب ما يحمله من أثر الزمن. بعض الممتلكات تصبح جزءاً من هوية أصحابها، لا لأنها ثمينة بل لأنها رافقتهم طويلاً.

حتى الأجهزة المنزلية التي نراها اليوم رموزاً للاستهلاك السريع كان تصميمها يتم في منتصف القرن العشرين لتخدم لعقود، وكانت الثلاجات والغسالات وأجهزة الراديو تشترى مرة واحدة في حياة العائلة وتخضع للصيانة والإصلاح بدلاً من استبدالها. وتظهر أبحاث في تاريخ التصميم الصناعي أن فكرة العمر الافتراضي القصير لم تكن هي القاعدة بل الاستثناء، وفي ذلك الزمن لم تكن الأشياء عبئاً نفسياً بل كانت امتداداً طبيعياً للحياة اليومية، تشيخ مع أصحابها وتحتفظ بأثرهم، ولم يكن بقاؤها يثير الضيق بل يمنح شعوراً بالاستمرارية. لم يحدث التحول فجأة، ولم يرافقه رفع شعارات تنذر بما سيأتي. لم تستيقظ المجتمعات ذات صباح لتقرر أن الأشياء يجب أن تعيش أقل. ما تغير هو الإيقاع من حولها. بدأت فلسفة التصميم تنزلق بهدوء من فكرة يدوم إلى منطق يتقادم، ولم يعد العمر الطويل فضيلة بحد ذاته بل عائقا أمام التحديث، وبالتأكيد في وجه الريح. وفي بداية القرن العشرين كان من الممكن أن تشتري جهازا أو أداة وأنت تتوقع استخدامها لأعوام طويلة وربما مدى الحياة، لكن مع تسارع الإنتاج الصناعي ظهرت فكرة العمر الافتراضي القصير بوصفها حلاً عملياً، منتج يعمل بصورة جيدة ولكن ليس لفترة طويلة جداً. وأصبحت التحديثات متلاحقة لا لأن الحاجة التقنية تفرض ذلك دائماً بل لأن السوق تعود على الجديد، والموضة التي كانت حكراً على الملابس تحولت إلى إيقاع قاس يشمل كل شيء من السيارات إلى الأدوات المنزلية إلى المعدات الكبيرة والصغيرة.

واحدة من أشهر القصص التي تكشف عن هذا التحول ما يعرف بمصباح ليفرمور في كاليفورنيا، وهو مصباح كهربائي أضيء عام 1901 وما زال يعمل حتى اليوم في محطة إطفاء في مشهد يبدو شبه خيالي. وليس هذا المصباح معجزة، بل إنه شاهد على أن صناعة المصابيح كانت قادرة تقنياً على إنتاج منتجات طويلة العمر، والمفارقة هي أن هذه القدرة نفسها أصبحت لاحقاً مشكلة. وخلال عشرينيات القرن الماضي اجتمعت كبرى شركات تصنيع المصابيح الكهربائية، من بينها شركات أمريكية وأوروبية، فيما عرف لاحقاً بكارتل فيبوس. ولم يكن الهدف تحسين الجودة، بل العكس، الاتفاق على تقليص العمر الافتراضي للمصابيح إلى نحو 1000 ساعة فقط. ويرى المؤرخون الاقتصاديون في هذه اللحظة واحدة من أوائل الأمثلة الموثقة على ما سيعرف لاحقاً بالتقادم المخطط، إذ لم يعد المصباح الذي يدوم طويلاً مربحاً بما يكفي، ولم يكن المستهلك طرفاً واعياً في هذا القرار، وجرى التحول في الخفاء وبهدوء تحت غطاء التطوير والتحديد. ومع الوقت انتقل هذا المنطق إلى صناعات أخرى، وأصبح الإصلاح الذي كان خياراً بدهياً غير منطقي من الناحية الاقتصادية، وصارت قطع الغيار نادرة أو باهظة، والمنتج الجديد أرخص وأسهل. وتشير دراسات حول اقتصاد الاستهلاك إلى أن هذا التحول لم يغير سلوك السوق فقط، بل أعاد تشكيل توقعات الناس أنفسهم، فلم يعودوا ينتظرون من الأشياء أن تعيش طويلاً. لسنا هنا بصدد إدانة الاستهلاك ولا الانضمام إلى خطابات الملل من الكماليات، بل في محاولة لفهم شعور أعمق، لماذا أصبح استمرار الأشياء يزعجنا؟ كل مصباح وكل قطعة أثاث وكل جهاز يبقى معنا أعواماً طويلة أصبح يذكرنا بصمت، ببطء الحياة وبالتزامن غير المعلن تجاه ما نمتلك. تشير دراسة أجرتها جامعة أمريكية عام 2012 تحت إشراف العالمة النفسية ساندي غوسلينغ إلى أن البشر يشعرون بالقلق الخفي أمام الأشياء المستمرة، إذ يربط الدماغ بين الثبات والمسؤولية، ما يولد شعوراً بعدم الراحة حتى لو لم يكن هناك عطل أو خلل فعلي. وحين تتوقف الأشياء عن المغادرة من حياتنا نرى أنفسنا أمام مرآة لا ترحم، نحن الذين نتغير بسرعة ونبحث عن الأمان ونفر منه في الوقت نفسه. الأثاث القديم الذي كان يعجبنا يبدل مزاجنا اليوم، والمصباح الذي كان يضيء بلا توقف يذكرنا بأن بعض الأمور لا تنكسر بسهولة، بينما نحن في عالم سريع اعتدنا فيه على الانتهاء المبكر لكل شيء، وتصبح العلاقة مع الأشياء القديمة أشبه بالعلاقة مع المدن أو الوظائف أو حتى العلاقات العاطفية، تتطلب صبراً ووفاءً بينما نحن في عجلة من أمرنا.

وما يعزز هذه المفارقة أن التاريخ يزخر بأمثلة مضادة لتوجهنا الحالي. البيوت المبنية منذ قرون ولا تزال صامدة، والأدوات التي يتم إصلاحها وليس استبدالها، والأثاث المصنوع بعناية ليخدم أكثر من جيل واحد. وتشير دراسة حديثة في تاريخ التصميم الصناعي عام 2015 إلى أنه ما قبل ثقافة الاستهلاك السريع كانت المتانة هي القاعدة، وأن الأشياء كانت تصنع لتعيش طويلاً ليس فقط للربح بل لأنها امتداد طبيعي للحياة اليومية. اليوم يبدو كل هذا غريباً، فنحن نتعامل مع المنتجات وكأن عمرها محدد مسبقاً، وكأن التغيير جزء من قوانين الطبيعة، بينما في الواقع لا تزال الأدوات القديمة تثبت أن البقاء ممكن. حتى الشركات تعلمنا القبول بهذا الواقع منذ البداية، إذ يبدو الضمان أو الكفالات التي تمنحها للمنتجات وعوداً بالضمان، لكنها في الواقع حدود ضمنية لعمر المنتج. السيارات عادةً 5 أعوام، والأدوات المنزلية ما بين 1 و3 سنوات، والأجهزة الإلكترونية غالباً 1 سنة فقط. ومن اللحظة الأولى يبلغ المستهلك بأن لا يتوقع أكثر من هذه المدة، وكأن النظام نفسه يرسخ فكرة أن الأشياء مؤقتة وأن المتانة الطويلة لم تعد جزءاً من صفات المنتجات.

حين نفكر في تلك الأشياء التي لم تتحرك منذ عقود ولا تزال تذكرنا بصمودها ببطء الحياة، كتلك الخزانة في بيت الجد، كم نتمنى أن نغيرها أو نغطيها بغلاف جديد كما نفعل أحياناً مع أنفسنا. كل شيء حولنا يتحرك بسرعة، الموضة والألوان، حتى أشكال البيوت والأثاث لا تستقر على حال. وفي مرحلة ما بدأ أن كل البيوت تتشابه بأثاث أبيض تقليلي، كأن البساطة هي القاعدة. ثم فجأة صار الأسود عنوان الأناقة، وشيء من الذهب القديم يعود ليضيء الغرف، متحدياً فكرة إنه تعبير منتهي الصلاحية عن الترف. وكل موجة من هذه الموجات تعيد إحياء الرغبة في الجديد، وتجبرنا على إعادة النظر في الأشياء التي نملكها، وتجعل من المتانة تحدياً نفسياً بدلاً من تقديم خدمة مريحة. كذلك تقوم وسائل التواصل الاجتماعي بدور كبير في هذا التغيير. الصور المتدفقة والحسابات المليئة بالأفكار والحملات التي تروج لكل جديد تجعلنا نتوقع أن العالم كله في حركة مستمرة، وأن البقاء على القديم هو نوع من التخلف أو الاستسلام لواقع ممل. وربما وسط هذه الحيرة يكمن سؤال أكثر عمقاً، هل نكره دوام الأشياء لأنها تتحدانا أم لأنها ترينا جانباً من أنفسنا لا نريد مواجهته؟

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا. يصحبني فيها وعلى مداري ساعة من الآن عمار مشتاق.

0: إذن أيها الأحبة المستمعين، الطفولة هي بصراحة أهم مرحلة من المراحل الإنسانية التي يمر بها الإنسان، يعني بصراحة لا تكاد تضاهيها مرحلة، لا البلوغ ولا المراهقة ولا أي شيء. ما يتربى عليه الإنسان في طفولته يلقاه في شبابه، يلقاه في مراهقته، ويلقاه حتى في بلوغه، يعني عندما يصبح كبيرا في العمر وفي السن. إذن أيها الأحبة، الموضوع بصراحة لا يقتصر على أنه كيف نربي، لا، الموضوع أكبر من ذلك بكثير. ما يتعرض له الطفل في سني حياته هو الذي ينعكس سلبا أو إيجابا على بقية حياته. فعندك هاي الست سنوات من مرحلة الأولى وحتى السادسة بصراحة هي أخطر المراحل في تربية الأطفال، ليس فقط في تربيتهم، قد يستغرب البعض، إنما حتى في تغذيتهم. لذلك نرى بعض الثقافات في بعض البلدان ومنها الصين لا يربى الأطفال على السكريات في بداياتهم. لماذا؟ لأنهم يوقنون ويعرفون بأنه هذا الإنسان عندما تغذيه على السكريات وهو صغير سينشأ لديه مقاومة أنسولين سكري وهو كبير، وبلا شك يعني بنسبة تفوق 90%. لذلك بصراحة تربية الأطفال، الاهتمام بتربيتهم لا يقتصر فقط على أنهم يأكلون ويشربون فحسب، إنما بناء العلاقات الصحية، الأب كيف يتصرف مع طفله، افساح المجال للأطفال أن يعبروا عن مكنوناتهم وعن دواخلهم، هذه بصراحة كلها على طاولة البحث. للأسف في مجتمعاتنا ما زال تقريع الأطفال ماشيا، يعني الطفل يصرخ عليه بصورة عجيبة غريبة. يعني كيف يصرخ على طفل؟ الصوت العالي يا أخي الحيوان لا يتحمله، الحيوان ينفر من صاحبه عندما يسمع صوتا عاليا، فكيف بالطفل؟ الآباء الذين يصرخون بصوت عالي على أطفالهم عليهم أن يراجعوا هذه التربية، لأن هذه الصرخة تنعكس على إحباط شخصيته. لا تقول بعدين ابني ما عنده شخصية، ابني لا يواجه، ابني لا يجلس في مجلس ويتحدث ويتكلم. طيب ما أنت عدمت شخصيته في سني طفولته، كيف تريد منه أن يكون، كيف تريد منه أن يكون ذو شخصية وهو كبير؟ ما ممكن. لذلك بناء العلاقات الصحية ونجر جواها 3 خطوط مهم جدا مع الأطفال الذكور والإناث: تقوية شخصيتهم، إعطائهم مجال للتعبير عن دواخلهم، التحدث بطلاقة، الخطابة، زجهم في بعض التمارين النفسية التعبوية. وإلا فإن الطفل عندما، للأسف الكل اليوم مشمول بهذا الحديث بلا استثناء، الأطفال نحن اليوم في عصر التكنولوجيا الفائقة الذي أحبط آمالهم في أن يتعايشوا مع الطبيعة. نعم هنالك تعايش نوعا ما مع الطبيعة لدى بعض الأطفال، ولكن الغالبية العظمى تتعايش مع الأجهزة. حتى فقد هؤلاء الأطفال جزء من علاقاتهم الاجتماعية، جزء كبير، جزء من علاقاتهم مع الأبوين. لذلك لا نستخسر اللحظة البسيطة التي من الممكن أن نعيشها مع أطفالنا، من الممكن أن تأخذ منه الجهاز، ولكن ليس بصيغة غاضبة، إنما بصيغة الضحكة، أن تضحك معه وتأخذ منه الجهاز، وتأخذه معك في مشوار، وتأخذه معك في كلام عاطفي بينكما داخل البيت، تحضنه، تلعب معه، تركض خلفه ويركض خلفك. هذه يعني حقيقة لا تنكرن من المعروف شيئا، يعني هذا هو هذا المعروف، اصنع هذا المعروف مع أطفالك لكي تكسبهم الطاقة الإيجابية، الطاقة الإيجابية التربية الصحيحة. ماكو شيء اسمه طاقة إيجابية مثل جماعة التنمية البشرية مع احتراماتي، طاقة إيجابية وطاقة سلبية، لا، انت امشي صحيح انت راح تحصل على طاقات إيجابية وليست واحدة. لذلك لا تلومن أنفسكم في المستقبل عندما تحصلوا على أجيال منكفئة سيئة، عفوا، لا تعرف الحديث، لا تعرف أن تكون جملة، ليست لديها معلومات كافية حول الأرض والكون وكل شيء واللغة وإلى آخره، لا تطور من ذاتها. هنا علينا أن نسأل أنفسنا كيف كانت تربيتنا لهم في هذه السنوات التي عاشوها معنا. فالعيش المشترك يعني ماذا أستطيع أن أفعل بنفسي إلى أولادي، وكذلك إعادة تربية الذات بمعنى تمكين الفرد من معالجة احتياجاته النفسية والجسدية التي لم تلبى في طفولته، وهذا ما سنتحدث عنه. بمعنى أن الإنسان إذا لم تلبى حاجاته النفسية والجسدية في الطفولة راح يكتسب المزيد والكثير من الأمراض النفسية وهو كبير. فلذلك عملية العلاج النفسي تتلخص في مصطلح مهم جدا حقيقة احنا حبينا اليوم أن نشرحه ونتحدث به، وهو إعادة تربية الذات. الإنسان يعيد من تربية ذاته بعيدا عن المشكلات التي حصلت له في طفولته والمشكلات التي حصلت له بسبب أبويه، بصراحة جرح الأب جرح الأم الذي لا يلتام كما تقول العرب، أي الذي لا يلتئم يعني، ولكنهم يخففون الهمزة، هو لا يلتئم يقولون لا يلتام يعني. فأيها الأحبة، عملية إمضاء الطفولة هي بيد الأبوين. كلما كان الأبوان قادران وهي نقطة مهمة على تربية أطفالهما تربية نفسية صحيحة وإقامة علاقات متوازنة معهم، كلما كان هؤلاء الأطفال هم مشاريع مستقبلية ناجحة جدا في المستقبل. كلما كان التضييق والتموضع بصراحة المعاملة بسوء مع الأطفال، كلما كانت الانعكاسات والارتدادات غير محمودة العواقب في المستقبل. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: لا تنتهي آثار الطفولة بانتهاء سنواتها، إذ يحمل كثيرون إلى مرحلة البلوغ أنماط التفكير والمشاعر وطريقة مخاطبة الذات التي تشكلت في علاقتهم بوالديهم، وقد تتحول هذه الأنماط إلى عائق أمام الشعور بالسعادة أو بناء علاقات صحية. ومن هنا برز مفهوم إعادة تربية الذات أو إعادة بناء الوالد الداخلي كمحاولة لتعويض ما افتقده الإنسان في طفولته وبناء علاقة أكثر صحة مع نفسه. عند هذه المرحلة يتوقف الإنسان عن التساؤل ماذا فعل بي الماضي، ويبدأ في طرح سؤال مختلف: ماذا أستطيع أن أفعل بنفسي الآن؟ فبدلاً من البقاء أسير جرح الأم أو جرح الأب، يسعى إلى أن يكون الأب والأم لنفسه بطريقة سوية ومتوازنة، وأن يمنح ذاته كشخص بالغ ما افتقده في طفولته، وهي العملية التي يطلق عليها إعادة تربية الذات. يشير مصطلح إعادة تربية الذات في العلاج النفسي إلى عملية تمكن الفرد من معالجة الاحتياجات النفسية والجسدية التي لم تلبى في طفولته، بما يساعده على بناء أنماط عاطفية وسلوكية أكثر صحة. وتقوم هذه العملية على استعادة أسس تربوية افتقدها في سنواته الأولى، مثل الشعور بالأمان وتهدئة النفس عند القلق، والتعاطف مع الذات والتشجيع والاعتراف بالاحتياجات وتقبل المشاعر، ووضع حدود صحية والقدرة على قول لا وتحمل المسؤولية والانضباط الذاتي وتنظيم المشاعر. تعود جذور مفهوم إعادة تربية الذات إلى أوائل سبعينات القرن الماضي، حين طرحت الدكتورة موريل جيمس أفكاراً حول إعادة التربية في إطار العلاج بالتحليل التفاعلي. كانت تعرض على مرضاها فرصة جديدة لتبني صورة داخلية أكثر لطفاً وتعاطفاً للوالدين، صورة تقول عبارات مثل: لا بأس إن أخطأت، وأنت قوي بما يكفي لتتخطى هذا، وما زلت شخصا جيدا رغم ما ارتكبته، ويمكنك إصلاح ذلك. لعل الخبر الجيد أنه يمكن البدء من جديد دائما، فحتى إذا انقضت الطفولة ما زالت هناك فرص حقيقية للشفاء واختيار سلوكيات مختلفة بوعي في مرحلة البلوغ، وعادة يمكن البدء عبر مجموعة من الخطوات، أهمها تسمية المشاعر والتعبير عنها والسماح لها بالظهور دون شعور بالخزي أو الإحراج، تعلم كيفية وضع حدود صحية والتعرف على الاحتياجات الذاتية بدلاً من تجاهلها، التوقف عن عادة إرضاء الآخرين على حساب النفس، تغيير رؤية المرء لنفسه عبر تطوير نظرة صادقة وصحية وإيجابية للذات، واستكشاف القيم ونقاط القوة والسمات والرغبات والمهارات، تغيير الطريقة التي ينظر بها إلى الآخرين باعتبارهم غير آمنين، والسماح للنفس بالشعور بالأمان مع الأشخاص الذين يثبتون أنهم جديرون بالثقة، التعرف إلى الشكل الحقيقي للعلاقة الصحية وأن هناك طرقاً صحية لتلقي النقد وتقديمه، وأن الحب لا يعني قبول العنف أو الإساءة سواء أكانت لفظية أم جسدية.
0: أحبتي، إذن يشير مصطلح إعادة تربية الذات في العلاج النفسي إلى عملية أو إلى عملية تمكن الفرد من معالجة احتياجاته النفسية والجسدية التي لم تلبى في طفولته، بما يساعده على بناء أنماط عاطفية وسلوكية أكثر صحة. وتقوم هذه العملية على استعادة أسس تربوية افتقدها في سنواته الأولى، مثل الشعور بالأمان، تهدئة النفس عند القلق، التعاطف مع الذات والتشجيع والاعتراف بالاحتياجات وتقبل المشاعر ووضع حدود صحية والقدرة على قول لا، وهذه النقطة المهمة، وتحمل المسؤولية والانضباط الذاتي وتنظيم المشاعر. يا أخي، يجب أن يقول طفلك لا، ما ممكن كل ما تقول شيء الطفل يلبي، لا، يجب أن تكون لديه كلمة لا لكي يستطيع مستقبلا أن يرفض أشياء وأن يستقبل أشياء وحسب حاجاته الموروثة أو غير الموروثة.

وفي محورنا الثاني الاختلافات الجينية الموروثة بين الأشخاص قد تساعد في تفسير سبب إصابة بعض المكتئبين أو المدخنين بالسرطان. هذا ما سنناقشه في محورنا الثاني.

0: أحبتي، في موضوعة الأمراض للأسف بعض السلوكيات التي يقوم بها الإنسان في حياته اليومية تؤدي إلى أمراض غير محمودة العواقب في بقية حياته. واحدة من هذه السلوكيات التدخين. المدخنون يصابون بأمراض في القلب والشرايين وتصلب الشرايين ومشكلات في المعدة ومشكلات في القولون، ولا ينتهي بهم الأمر بعضهم إلا بالسرطان، ولكنهم يصرون على التدخين. يتساءل البعض ويقول بعض الناس لا يصاب بالسرطان وهو مدخن، صحيح جدا، وبعض الناس يصاب بالسرطان وهو مدخن. هنا الأطباء والعلماء، عفوا وليس الأطباء، العلماء المختصون في هذا المجال وجدوا أن بعض الاختلافات الجينية الموروثة بين الأشخاص هي التي تتسبب بالسرطان عند بعض المدخنين. وانت هاي وين تعرف هالاختلافات الجينية؟ خو مو تروح تسوي تحاليل على مو تعرفها، فالأفضل أن تقطع التدخين. بمعنى آخر نقرب الصورة، يعني قد تكون لديك جينات تتفعل وتصيبك بالسرطان عندما تدخن، وشخص آخر ما يمتلك هذه الجينات لذلك يدخن ما يصاب بالسرطان. أنت وين تعرف هل لديك هذه الجينات أم ليست لديك؟ ما تعرف. فبالنتيجة الوقاية خير من العلاج. أن تقطع التدخين وأن لا تدخن أفضل، لأنه قد تكون حامل لهذه الجينات التي تتفعل عند التدخين وتصاب بالسرطان، مثل كثير من الناس الذين أصيبوا بسرطان الرئة والدم والعظم وغيرها بسبب التدخين، وبعضهم لا، لم يصب، يدخن ولم يصب. فأنت لا تمتلك الحل بيديك، لما تدخل هذه السموم إلى جسدك؟ هذه نقطة وتساؤل مهم. حاول أن تشغل نفسك بما تستطيعه بعيدا عن التدخين. يا أخي اشغل نفسك بشيء، كثير من الناس شغلت نفسها، بعض الناس حقيقة تعرفنا عليهم قد شغلوا أنفسهم هذا السبحة، هذه يسبح لكي لا يدخن مثلا، يسبح أقصد يستخدم السبحة يعني وليس يسبح بالمعنى الديني، ولا بأس إن كنت تسبح بالمعنى الديني لكي تقطع التدخين، هم شيء جيد هذا. فبصراحة التدخين والشره بالتدخين، أكو فرق بين إنسان يدخن يمكن عندما ما يشتهي مثل ما يقولون، وبين إنسان شرهم في التدخين، يعني باكيت السيجار في جيبه والأرجيلة في متناول يده، وهذا الفايب مع الالكتروني على طول السنة، هذا ماذا يقول لجسده الذي أنهكه بالتدخين؟ بصراحة الحديث عن التدخين يجرنا للحديث عن الكثير من السلوكيات الخاطئة التي يتعامل بها الكثير من الأشخاص في حياتهم اليومية، وتؤدي فيما تؤدي إليه إلى مشكلات صحية خطيرة. واحدة منها أيضا عدم تجنب السكر، السكريات، كثير من الناس كبيرة في العمر فوق 40 فوق 50 تأكل هذا هاي الأطعمة المعالجة الغنية بالسكريات. طيب أنت إمتى تتوقف لكي تشعر، أيضا أنت أقول لكي تشعر جسدك أنه قد وصل إلى مرحلة الإشباع فيها من هذه المواد، وعليه أن يتخلى عن الكثير من المواد لكي يكون بصحة جيدة وعالية، لكي يسبح في مفاهيم الصحة بشكل صحيح، يعني هذا التعبير اللي وردنا اليوم. فالتدخين بالتقرير اللي احنا بصدده يتعلق بالتشخيصات الجينية، الخصائص الجينية لكل شخص، فيتراكم أو يتطور السرطان عفوا عندما تتراكم طفرات وتغيرات في الحمض النووي للخلايا. من اللي يسوي الطفرات والتغيرات؟ التدخين، هاي السيجارة البسيطة، مما يسمح لها بالنمو والانقسام بصورة غير منضبطة، ويمكن لعوامل بيئية مختلفة أيضا أن تزيد تلف الحمض النووي. على سبيل المثال، يحتوي دخان السجائر على عدد كبير من المواد المسرطنة القادرة على إلحاق الضرر بخلايا الرئتين، بينما قد تسبب الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس تلفا في الحمض النووي لخلايا الجلد، لكن التعرض للعامل الضار نفسه لا يؤدي دائما إلى النتيجة ذاتها لدى جميع الأشخاص، وهو ما دفع الباحثين منذ سنوات إلى الاشتباه في أن الاختلافات الجينية الموروثة تؤثر في كيفية تعامل الجسم مع هذا التلف. قد تكون لديك اختلافات جينية تنقذك من التلف اللي يحصل بالحمض النووي عندما تدخن، ولكن قد ليست لديك هذه الاختلافات الجينية التي لدى شخص آخر تنقذه من التدخين، أنت ما تمتلكها وبالنتيجة تتلف خلاياك وتؤدي فيما تؤدي إليه إلى السرطنة، إلى السرطان. العوامل المسرطنة كثيرة، ومنها بل على رأسها التدخين. طبعا حتى شرب الكحول هو من العوامل المسرطنة، ولكن باعتبار سموم، ولكن التدخين هو العامل الأساس، هو الأسوأ من شرب الكحول. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت عبد الخالق كريم.
1: أظهرت دراسة علمية حديثة أن الاختلافات الجينية الموروثة بين الأشخاص قد تساعد في تفسير سبب إصابة بعض المكتئبين أو المدخنين بالسرطان، في حين لا يصاب آخرون رغم تعرضهم لعوامل الخطر البيئية نفسها. تشير النتائج إلى أن التركيب الجيني قد يؤثر في طريقة تطور السرطان، وليس فقط في قابلية الشخص الأولية للإصابة به، كما قد يساهم في تحديد كيفية استجابة الأورام للعلاجات المختلفة. ويرى الباحثون أن هذه المعرفة قد تساعد مستقبلا في تطوير وسائل أكثر دقة للوقاية من السرطان وتشخيصه وعلاجه، اعتمادا على الخصائص الجينية لكل شخص بدلا من التعامل مع جميع الأورام بالطريقة نفسها. يتطور السرطان عندما تتراكم طفرات وتغيرات في الحمض النووي للخلايا، مما يسمح لها بالنمو والانقسام بصورة غير منضبطة، ويمكن لعوامل بيئية مختلفة أن تزيد تلف الحمض النووي. فعلى سبيل المثال، يحتوي دخان السجائر على عدد كبير من المواد المسرطنة القادرة على إلحاق الضرر بخلايا الرئتين، بينما قد تسبب الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس تلفا في الحمض النووي لخلايا الجلد. لكن التعرض للعامل الضار نفسه لا يؤدي دائما إلى النتيجة ذاتها لدى جميع الأشخاص، وهو ما دفع الباحثين منذ سنوات إلى الاشتباه في أن الاختلافات الجينية الموروثة تؤثر في كيفية تعامل الجسم مع هذا التلف. وتكشف النتائج أن الخلفية الوراثية لا تعمل بالضرورة بوصفها مفتاحا مباشرا لتشغيل السرطان أو إيقافه، لكنها قد توجه الخلايا نحو طفرات ومسارات محددة عند تعرضها للعوامل المسرطنة. يساعد هذا التفسير في فهم أحد الأسئلة التي طالما حيرت العلماء والجمهور: لماذا يصاب بعض المدخنين بسرطان الرئة بينما لا يظهر المرض لدى آخرين رغم استمرارهم في التدخين سنوات طويلة؟ لا تعني النتائج أن بعض الأشخاص محصنون جينياً ضد أضرار التدخين، أو أن التدخين يصبح آمنا لدى من يمتلكون تركيبا جينيا معينا، إذ يظل دخان السجائر عاملا رئيسيا لإتلاف الخلايا وزيادة خطر الإصابة بأنواع متعددة من السرطان. لكن الدراسة تشير إلى أن استجابة الجسم لذلك التلف قد تختلف من شخص إلى آخر نتيجة التباين في الجينات الموروثة، وقد ينعكس هذا الاختلاف على طبيعة الطفرات التي تتكون داخل الخلايا وطريقة تطور الورم، وبذلك قد ينتج عن التعرض البيئي الواحد مسارات مختلفة للمرض. حتى عندما يتعرض الأشخاص لذات الجرعة من العمل المسرطن، قد تساعد النتائج في دعم توجه الطب الدقيق الذي يسعى إلى اختيار وسائل الوقاية والعلاج وفق الخصائص الجينية والبيولوجية لكل مريض وورمه. فإذا تمكن العلماء من تحديد الطريقة التي تؤثر بها الخلفية الجينية في نشوء الطفرات، فقد يصبح من الممكن التعرف مبكرا على الأشخاص الأكثر عرضة لبعض أنواع السرطان، أو توقع المسار الذي قد يسلكه الورم.
0: إذن أحبتي، لا تعني النتائج أن بعض الأشخاص محصنون جينيا ضد أضرار التدخين، أو أن التدخين يصبح آمنا لدى من يمتلكون تركيبا جينيا معينا، إذ يظل دخان السجائر عاملا رئيسيا لإتلاف الخلايا وزيادة خطر الإصابة بأنواع متعددة من السرطان، لكن الدراسة

تشير إلى أن استجابة الجسم لذلك التلف قد تختلف من شخص إلى آخر نتيجة التباين في الجينات الموروثة، والذي قد ينعكس هذا الاختلاف أقصد على طبيعة الطفرات التي تتكون داخل الخلايا وطريقة تطور الورم، وبذلك قد ينتج عن التعرض البيئي الواحد مسارات مختلفة للمرض.

0: الكشوفات الكوكبية والنجمية والكونية بشكل عام بصراحة يعني كشوفات عظيمة جدا، وبسبب التكنولوجيا الفائقة ما زلنا اليوم نحصل على المزيد من هذه الكشوفات وعلى المزيد من هذه التراتبيات العلمية المهمة. اليوم وبعد نحو أكثر من 150 عاما عفوا من اكتشاف الكويكب نيسا 44، نجح فريق دولي من علماء الفلك في الكشف عن طبيعته الحقيقية ليصبح أول كويكب ثلاثي الفصوص يعرف في النظام الشمسي. إذن نحن أمام كشف جديد، يعني 150 عام تم اكتشاف الكويكب نيسا 44، ولكن هذا الكويكب جسمه مختلف، يتكون من ثلاثة فصوص متصلة تفصل بينها منطقتان منخفضتان تشبهان العنق، وهو تركيب لم يشاهد من قبل في أي كويكب معروف. كيف نشأ هذا الكويكب؟ وما هي التساؤلات العلمية حوله؟ وما هي التطورات التي نحن بصددها حول هذه الكشوفات؟ بصراحة هذه التساؤلات مهمة جدا وأساسية، قد تعطينا المزيد من المعلومات لفهم الكون، كيفية تشكله، المسافات، والباحثون وماذا يقولون عن أصل هذا الكوكب. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت أحمد الرسام.
1: بعد نحو أكثر من 150 عاما من اكتشاف الكويكب نيسا 44، نجح فريق دولي من علماء الفلك في الكشف عن طبيعته الحقيقية ليصبح أول كويكب ثلاثي الفصوص يعرف في النظام الشمسي. ولم تتوقف المفاجأة عند هذا الحد، إذ أظهرت الأرصاد أيضا أن جسما صغيرا يدور حوله، في اكتشاف يمنح العلماء فرصة نادرة لفهم كيفية تشكل الكويكبات وربما الظروف التي ساهمت في بناء الكواكب الصخرية ومنها الأرض. تبين أن الكويكب يبلغ عرضه نحو 75 كيلومترا، ويتكون على الأرجح من ثلاثة فصوص متصلة تفصل بينها منطقتان منخفضتان.

سبب في تشويهه بفعل قوى المد والجزر، وربما مزقه إلى أجزاء أعادت الجاذبية تجميعها في الشكل الحالي. لكن هذه الفرضية تواجه مشكلة، إذ أن مثل هذه الاصطدامات عادة ما تنتج عائلة كاملة من الكويكبات ذات التركيب نفسه، بينما يبدو أن نيسا منفرد باستثناء قمره الصغير. يحظى نيسا 44 باهتمام خاص لأنه ينتمي إلى الكويكبات من النوع E، وهي أجسام تتميز بسطح شديد الانعكاس وغني بمعدن الأنستاتيت، وهو سيليكات فقيرة بالحديد. ويعتقد علماء الكواكب أن هذه الكويكبات تشكلت بالقرب من الشمس في بداية النظام الشمسي، ولذلك تعد من أفضل المرشحات لتمثيل المواد الأولية التي ساهمت في بناء الكواكب الداخلية ومنها الأرض. ومن هنا فإن فهم بنية هذا الكويكب وأصله لا يقتصر على دراسة جسم صخري بعيد، بل قد يساعد في إعادة رسم صورة المراحل الأولى التي تشكلت خلالها الكواكب. إن مثل هذه الاكتشافات تؤكد أن الكون ما زال يحتفظ بأسرار كثيرة، وأن تطور أدوات الرصد والتحليل قادر على تغيير فهمنا لأجرام اعتقدنا أننا نعرفها منذ أكثر من قرن. وكل كشف جديد لا يثري معرفتنا بتاريخ النظام الشمسي فحسب، بل يرسخ أيضا أهمية الاستثمار في البحث العلمي والاستكشاف، لأن الإجابات الكبرى عن أصل الأرض والحياة تبدأ أحيانا من صخرة صغيرة تدور بصمت بين المريخ والمشتري.

إذن أيها الأحبة، لم يكن الشكل الغريب هو الاكتشاف الوحيد، إذ كشفت الصور وجود قمر صغير يبلغ قطره نحو 1 كيلومتر يدور حول الكويكب على مسافة لا تقل عن 170 كيلومترا. لا يزال أصل نيسا 44 موضع نقاش، لكن الباحثين يطرحون فرضيتين رئيسيتين. الأولى وهي الأكثر ترجيحا أن الكويكب نيسا عبارة عن 3 أجسام صغيرة التحمت معا بفعل الجاذبية، مكونة جسما واحدا يعرف بالكويكب ثلاثي الفصوص. والثانية أن هذا الكويكب تعرض في الماضي البعيد لاقتراب شديد من جسم أكبر حجما تسبب في تشويهه بفعل قوي، وربما مزقه إلى أجزاء أعادت الجاذبية تجميعها في الشكل الحالي. يعني بمعنى آخر أنه كان كويكب كما الكويكبات الأخرى مدور، ولكن تم يعني تعرضه إلى اصطدام أو ما شابه، ومن ثم بفعل الجاذبية جمع في هذا الشكل. حقيقة غرائب في الكون عجيبة. ممكن أن نرى أو أن نشاهد هذا الكويكب، بس نكتب بالجوجل كويكب نيسا 44، يعني نيسا 44، وبالنتيجة نستمتع بمشاهدته التي قد لا تقل غرابة عن الكثير من الظواهر الكونية المبهمة حتى اليوم.

0: أحبتي، في عالم الإسبريسو اللي نعيشه اليوم، الكثير من الناس لديها مكائن في البيت تستخدم بقايا القهوة أو ما يعرف بتفل القهوة، والكثير من الناس أيضا يشربها خارج البيت، ولكن بشكل أو بآخر الملمس الحبيبي لبقايا القهوة يمنح قدرة على الكثير من الاستفادة منه. واحدة من هذه التفاصيل اللي نستفيد من أداة حقيقة هو يستخدم كسماد في إثراء التربة وزيادة القيمة الغذائية للنباتات. فقط ما عليك سوى أن تنثر بقايا القهوة، سواء كانت القهوة التركية الفنجان مالتها أو بقايا القهوة الإسبريسو، على التربة المحيطة بالنباتات، إذ يرفع ذلك من جودة السماد العضوي ويساعد على امتصاص المعادن الثقيلة التي قد تلوث تربة الحديقة. إذن بقايا القهوة أو ما يعرف بتفل القهوة مهم جدا في الكثير من القضايا، لنتعرف عليها، بعضها في مكافحة الحشرات، بعضها في يستخدم كصبغة طبيعية للأقمشة، وبعضها كسماد عضوي، والكثير من التفاصيل لنستمع إليها بصوت لبنى الفضل في سياق التقرير التالي.
1: في كل مرة تعد فيها فنجاناً من القهوة، غالباً ما تنتهي بقايا القهوة في سلة المهملات من دون تفكير، لكن هذه البقايا التي تبدو عديمة الفائدة يمكن إعادة استخدامها بطرق عدة في المنزل والحديقة، لتصبح بديلاً طبيعياً واقتصادياً لبعض المنتجات التي نستخدمها يومياً وكما يلي. أولاً، مكافحة الحشرات. تشير دراسات إلى أن بقايا القهوة المستهلكة تحتوي على مركبات قد تكون لها خصائص تساعد في مكافحة بعض أنواع الحشرات والآفات. ثانياً، تنظيف الأسطح. يمنح الملمس الحبيبي لبقايا القهوة قدرة على كشط بعض الأوساخ والترسبات العالقة، لذلك يمكن الاستفادة منها في تنظيف عدد من الأدوات والأسطح المنزلية. وفي المنزل يمكن وضع البقايا الجافة داخل جوارب أو أكياس قماشية نظيفة، ثم تركها في الحقائب الرياضية أو أدراج الملابس أو السيارة، كما يمكن وضع كمية منها في وعاء مفتوح داخل الثلاجة للمساعدة في امتصاص بعض الروائح النفاذة. ثالثاً، صبغة طبيعية للأقمشة. يمكن الاستفادة من اللون الداكن لبقايا القهوة في صبغ بعض الأقمشة بديلاً عن الصبغات الصناعية، وقد توصل باحثون إلى إمكان استخدام بقايا القهوة في إنتاج صبغة طبيعية تمنح الأقمشة درجات مختلفة من اللون البني. ولتحضير الصبغة، تغلى بقايا القهوة في الماء، ثم تنقع الأقمشة في المحلول الناتج قبل شطفها جيداً وتركها لتجف، ويمكن استخدام المحلول بالطريقة نفسها لمنح الورق مظهراً قديماً، خاصة في الأعمال الفنية والحرف اليدوية. رابعاً، إخفاء خدوش الأثاث. قد تساعد البقايا أيضاً في إخفاء الخدوش السطحية التي تظهر على قطع الأثاث الخشبي الداكن بفضل لونها وقدرتها على صبغ المنطقة المتضررة مؤقتاً. خامساً، تحتفظ بقايا القهوة بمعظم مضادات الأكسدة والأحماض الفعالة والمركبات النشطة حيوياً، والتي تساعد في إثراء التربة وزيادة القيمة الغذائية للخضروات والنباتات. ما عليك سوى نثرها على التربة المحيطة بالنباتات، يرفع ذلك جودة السماد العضوي، حيث يساعد على امتصاص المعادن الثقيلة التي قد تلوث تربة الحديقة. وفي دراسة حديثة، قارن الباحثون بين 4 دفعات من الكمبوست احتوت على نسب متفاوتة من بقايا القهوة، تراوحت بين 0% و40%، وأظهرت النتائج أن الدفعة التي تضمنت أعلى نسبة من بقايا القهوة 40% أنتجت أفضل جودة من السماد العضوي.
0: أحبتي، إذن يعني حقيقة قضايا بسيطة، يعني حتى وضع البقايا الجافة في أماكن معينة من الممكن أن يساعد في امتصاص بعض الروائح النفاذة، لأن القهوة لديها القدرة على هذه التفاصيل، وبصراحة أفضل من استخدام مواد مثل النفتالين وغيرها اللي تباع بالأسواق الملونة، الكرات اللي هي دائما تستخدم في سحب الروائح. من الممكن أن تستخدم بقايا عضوية، بقايا طبيعية مثل بقايا القهوة. ناهيك عن فوائد القهوة الكبيرة، إذا شربت باعتدال فهي تساعد في تخلص الكبد من السموم، وتساعد أيضا في حماية القلب لما فيها من مضادات أكسدة عالية، ولكن الإفراط بها طبعا مشكلة كبيرة، لأنه قد يرفع من الكوليسترول الضار، وقد طبعا مو القهوة المفلترة، المفلترة ما ترفع من الكوليسترول الضار، وكذلك الإسبريسو، وأيضا من الممكن أن تسبب في ارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص. لذلك الاعتدال في كل شيء هو الأساس في الكثير من القضايا التي تتعلق بالغذاء.

0: إلى هنا أيها الأحبة وصلنا إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم. حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: تراجع الطاقة وعقدة التمويل والسياسة في العراق. مع حلول صيف كل عام لا ترتفع درجات الحرارة في العراق لتتجاوز نصف غليان الماء وحدها، إنما يرتفع معها منسوب المعاناة اليومية لأكثر من 45 مليون مواطن في الأحياء الضيقة والأسواق المزدحمة. ينقطع التيار الكهربائي الوطني ليترك المواطنين بين الحر اللاهب والمولدات الأهلية ذات الكلفة المادية المجهدة والأصوات المزعجة والأبخرة السامة. هذا الصيف تراجع إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية إلى نحو 22 ألف ميجاوات بعد أن كان قد سجل 28 ألف في العام الماضي. تراجع حاد جاء وسط أزمة تعثر إمدادات الغاز المستورد من إيران المطالبة بسداد مستحقات مالية متراكمة عن واردات الطاقة، وكل ذلك يحدث في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى إنفاق ما يقارب 48 تريليون دينار على قطاع الكهرباء خلال السنوات الأربع الماضية، دون أن ينعكس ذلك على واقع التجهيز أو يضع حداً لهذه الدوامة المؤرقة والمتكررة. هنا في البصرة رئة العراق الاقتصادية ومصدر ثروته النفطية الهائلة، يبدو التناقض أكثر إيلاماً. من هذه الأرض تخرج ملايين براميل النفط والغاز، لكن أصحاب المهن الصغيرة يواجهون شللاً تاماً في أعمالهم نتيجة الانقطاع المستمر للتيار وغياب التخطيط الاستراتيجي الكفيل بإدارة موارد الطاقة. ننقلكم إلى أحد محال الخياطة القديمة في البصرة لنسأل أبو أحمد عن أثر هذه الأزمة على معيشة المواطن وحرفته.
1: سوء التخطيط، التخطيط مو جيد، لازم يجيبون خبير مال الكهرباء يخطط يا بفلان شي وفلان شي وفلان شي. واكو جماعة جولهم قالوا لهم احنا راح نسوي لكم كهرباء، فما حد قبل عرضوه وما حد قبل يسوي الكهرباء. والله هي صرفت صح، صرفت على الكهرباء، واحنا عندنا خير من الله، البصرة خير من الله، وأكثر المحافظات يجي يشتغلون من البصرة، البصرة أم الخير، بس جماعة أهل البصرة ما مستفادين من هالشغلة، المليارات بعد راحت بالجيوب. بالنسبة للخياطة صار سنتين ثلاثة أو أكثر من سنتين ثلاثة انتهت الخياطة، هسه بس قاعد نغرم تغاريم، ياخذنا بطرون كاوبوي ب5000. قبل بزمن نظام البائد كانت البراوات معلقة داير ما داير المحل، شاكيتات خوط كلها تخيط، الغني والفقير يخيط، هسه تريدك واحد يخيط ماكو، هسه اكثر انت صالح.
0: شهادة ابو احمد الخياط تختصر مأساة اقتصاد محلي يتعثر بفعل انقطاع الشريان الحيوي للانتاج. لكن اين تذهب تلك المليارات والتخصصات الاستثمارية الضخمة؟ ولماذا تفشل المنظومة الكهربائية في مواكبة الزيادة السكانية والتوسع العمراني؟ الخبراء الماليون والاقتصاديون يشيرون إلى سوء إدارة العقود وتداعي آليات الجباية، إضافة إلى الاعتماد الحرج على الوقود المستورد لإنتاج أكثر من 8000 ميجاوات. الدكتور أحمد صدام المتخصص في مجال الطاقة أجابنا عن ذلك بقوله:
2: المشكلة الرئيسية بالدرجة الأساس تعود إلى إدارة التخصيصات الاستثمارية للطاقة الكهربائية. هناك فشل في إدارة العقود بالشكل الصحيح على الرغم من وجود تخصيصات استثمارية، وهذا الأمر اعتدنا عليه منذ العام 2004 وحتى الآن لا توجد مشاريع حقيقية ترفع من مستوى الطاقة التوليدية بشكل يتناسب مع مستوى الطلب المتزايد والذي يقدر بحدود 10% سنويا، وبالتالي زيادة الطاقة التوليدية الكهربائية الصحية لا تتناسب مع حجم الطلب المتزايد سنويا بسبب زيادة السكان والتوسع في مشاريع الإسكان، وكل ذلك يترجم إلى زيادة في مستوى الطلب على الكهرباء. أيضا هناك مشكلة مثلا في سياسة الجباية، لا توجد جباية حقيقية، وبالتالي على أساس هذا لا يوجد ترشيد للاستهلاك، هذا أيضا أدى إلى تفاقم مشكلة الاستهلاك الكبير مع قصور الطاقة التوليدية، وبالتالي كل ذلك يؤدي إلى نقص، مع الأخذ بنظر الاعتبار نقص الوقود المجهز والغاز المستورد، على اعتبار أن 70 أو 60% من محطات الطاقة الكهربائية في العراق تعمل بالغاز المستورد، وهناك طاقة توليدية تقدر بحدود 8000 ميجاوات تعتمد على الغاز المستورد.
0: أمام هذا التشخيص الأكاديمي، كيف تبدو المعادلة لدى وزارة الكهرباء؟ تتضاعف الحاجة الفعلية للعراق لتصل إلى نحو 60,000 ميجاوات خلال أشهر الصيف القائض، بينما لا يتعدى الإنتاج الحالي ثلث هذه الحاجة. هذا الفارق الشاسع يدفع المسؤولين إلى التحرك الدبلوماسي بين واشنطن وطهران للبحث عن إعفاءات وآليات سداد معقدة لتسوية مستحقات الغاز الإيراني عبر المصرف العراقي للتجارة. وزير الكهرباء علي سعدي يوضح ذلك.
3: في هذه الأشهر الصيف الحار من نتكلم حاجتنا بحدود 60,000 ميجاوات، وإحنا عندنا اليوم بحدود 22,000 ميجاوات، أي عندنا ثلث الاحتياج. إحنا لازم بثلث الاحتياج نحاول نوفر ساعات تجهيز في أغلب المحافظات. هسه هذا كالفرق بين السنة الماضية والسنة الحالية. سافرنا إلى الولايات المتحدة وبعدها بكم يوم إلى الجمهورية الإسلامية حتى نحاول نرجع قدر المستطاع من القدرات الإنتاجية اللي خارج الشبكة. تكلمنا مع الجانب الأمريكي بخصوص بعض التسهيلات إلى الجانب الإيراني والحصول موافقات من وزارة الخزانة الأمريكية على تسهيل آلية تسديد جزء من مستحقات الجانب الإيراني اللي موجودة عندنا في المصرف العراقي للتجارة.
0: أزمة الكهرباء في العراق لم تعد ملفاً خدمياً أو فنياً بحتاً، تحولت إلى ورقة في معادلة الصراع والتفاوض الأمريكي الإيراني بين القيود المالية المفروضة من الخزانة الأمريكية وشروط توريد الغاز الإيراني. يجد القرار العراقي نفسه محاصراً وسط تحذيرات سياسية واستراتيجية من تبعات استمرار هذا الارتهان على الاستقرار المالي والأمني للمنطقة، وهذا ما أشار إليه رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي بقوله.
4: يعني اليوم حتى الكهرباء دخلت، يمكن بعض يستغرب، دخلت بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، لما الأمريكان ما يقبلون أن تدفع للإيرانيين والإيرانيين ما يعطوا غاز حتى يستخدمون ورقة ضغط لحل الموضوع، سواء ضغط على الجانب الأمريكي والإيراني. أنا أقول توقع بالمنطقة لا سامح الله وضع مزين، يعني لاك فلوس ما كنت أظن.
0: بين تقارير الإنفاق الملياري المتراكم وواقع المحطات المشلولة بغياب الغاز، يبقى المواطن العراقي هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة المعقدة. تتواصل عمليات الحرق المباشر للغاز المصاحب في حقول النفط الوطنية بمليارات الدولارات، بينما تستمر المفاوضات الإقليمية حول قطع وإعادة التجهيز. إن الخروج من مظلة العتمة لا يتطلب زيارات سريعة أو صفقات إسعافية، إنما إرادة حقيقية لتحقيق الاستقلالية الطاقوية وتفعيل استثمار الغاز المصاحب واستكمال مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي وتوفير التخصصات المالية. وإلى أن يتحقق ذلك، يظل صيفنا ينبض بحرارة الصبر وانتظار عودة الضوء.
5: أحكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رشدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ مساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
6: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
7: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
8: كل الحكاية انت
9: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: ويا براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل شاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل شاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل شاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: الزاهد والسلطان، حوار طويل على مائدة التاريخ.

لم يكن التصوف الإسلامي في أي مرحلة من تاريخه ظاهرة روحية خالصة أو تجربة باطنية منعزلة عن محيطها الاجتماعي والسياسي. فمنذ لحظة تبلوره المبكرة في القرون الهجرية الثلاث الأولى، ارتبط التصوف بموقف ما من السلطة، موقف يعبر عن رؤيته للعالم ولموقع الإنسان في منظومة الحكم والدين. لهذا يمكن القول إن العلاقة بين التصوف والسلطة لم تكن علاقة جامدة، بل مرت بتحولات كبرى يمكن أن نلخصها في مرحلتين رئيستين. المرحلة الأولى حيث وقف التصوف على يسار السلطة متصادماً أو متباعداً عنها، ممثلاً صوت الوعي الأخلاقي والاحتجاج الرافض للنزعة المادية والتسلط. والمرحلة الثانية التي شهدت تحول التصوف إلى شريك الرئيس في السلطة وإلى ركن من أركان الشرعية السياسية في العالم الإسلامي الوسيط. في القرون الثلاثة الأولى للهجرة، حين بدأ الوعي الإسلامي يتشكل على وقع اتساع الدولة الإسلامية وتحول الخلافة من مجتمع المؤمنين البسيط إلى إمبراطورية مترفة، نشأ الزهاد الأوائل كرد فعل أخلاقي وروحي لحالة الترف المتنامي في بلاطات الحكام وأروقة الطبقات الأرستقراطية الحاكمة.

كان الحسن البصري نموذجا صريحا لهذا الاتجاه. واجه الحسن السلطة الأموية بلسان واعظ لا يخشى لومة لائم. يروى عنه أنه قال: بلغنا أن رجلا من الملوك قال: لا أجعلن الحسن في يدي. فقيل له: اتق الله، فإن لله أولياء لا يصل إليهم أحد بسوء إلا انتقم الله منه. يمكن القول إن هذا الخطاب الوعظي وإن لم يكن ثوريا بمعنى مباشر، فقد كان في حقيقته تعبيرا صادقا عن موقف ديني روحي رافض لفساد السلطة واستبدادها. مع حلول القرن الثالث الهجري ومع نشوء الحركة الصوفية كظاهرة فكرية متكاملة، صار هذا الرفض أكثر عمقا وتنظيرا. فالتصوف لم يعد مجرد زهد، بل أصبح فلسفة للحياة. ترى أن السلطة من الممكن أن تعيق السالك عن الوصول إلى الحق. في هذا السياق قيل: الصوفي منقطع عن الخلق، متصل بالحق، لا سلطان له إلا الله. وفقا لهذا التصور يصبح التجرد من المناصب والمكاسب فعلا روحيا وسياسيا في آن واحد.

من اللافت للنظر أن عدداً من المتصوفة دفعوا حياتهم ثمناً للتطبيق العملي لهذا الموقف. كان الحسين بن منصور الحلاج مثالاً مأساوياً للتصوف الذي يصطدم بالسلطة الدينية والسياسية معاً، وذلك حين قال عبارته الشهيرة: أنا الحق. في الواقع لم تكن تلك العبارة مجرد صرخة ميتافيزيقية، بل كانت تحدياً ضمنياً للسلطة التي احتكرت تعريف الحق والحديث باسمه. ولذلك لم يكن من الغريب أن تصدر أوامر الخليفة العباسي المقتدر بالله بإعدام الحلاج في مشهد دام جمع بين العقوبة السياسية والرمزية الدينية، الأمر الذي وصفه المفكر المصري عبد الرحمن بدوي في كتابه شهيد التصوف عندما قال: إن مأساة الحلاج لم تكن فقط في التصادم بين الوعي الفردي المتأله والسلطة المؤسسة، بل في كونها أول إعلان عن حرية الروح في وجه الدولة الدينية. مع حلول القرن الخامس الهجري كان المشهد الصوفي قد اتسع ليشمل تيارات مختلفة من الزهد الاجتماعي إلى الفلسفة العرفانية، ومع ذلك ظل الخط الأساسي في العلاقة مع السلطة هو التباعد والتحفظ. أبو حامد الغزالي على سبيل المثال، ورغم مكانته العلمية الكبرى، انسحب من التدريس في المدرسة النظامية ببغداد بعد أن رأى تهافت المناصب وفساد القرون.

يروي الغزالي في كتابه الشهير المنقذ من الضلال: فأقبلت بهمتي على طريق الصوفية، وعلمت إن طريقتهم لا تتم إلا بعلم وعمل، وكان حاصل علومهم قطع عقبات النفس والتنزه عن أخلاقها المذمومة. في الحقيقة كان انسحاب الغزالي من بلاد السلطة السلجوقية بمثابة بيان رمزي لرفض التماهي بين الدين والسياسة، وللتحذير من التدين السلطاني الذي يجعل من العلماء أدوات لتجميل وجه الحكم. بهذا المعنى مثل التصوف في مرحلته الأولى ضمير الأمة الموجه، أو ما يمكن تسميته بالمعارضة الأخلاقية للنظام السياسي. لم يقود الصوفيون ثورات مسلحة، لكنهم قادوا ثورات رمزية ضد القيم السائدة، ورفضوا أن يكونوا فقهاء السلطان أو وعاظ البلاط. ابتداء من القرن السادس والسابع الهجريين، ومع تراجع قوة الخلافة العباسية وظهور الإمارات المستقلة والسلطنات العسكرية، بدأ المشهد يتغير جذريا، وذلك بعدما دخل التصوف مرحلة جديدة لم يعد فيها غريبا عن السلطة، بل صار شريكا رئيسا في بنائها الصلب.

في الحقيقة تعددت أسباب هذا التحول، فمن جهة احتاجت السلطة الحاكمة إلى مشروعية روحية تعوض ضعفها السياسي، ومن جهة أخرى وجد الصوفيون في دعم الدولة فرصة لنشر طرقهم وتعاليمهم على نطاق أوسع. في هذا السياق ولد شكل جديد من التصوف أكثر مؤسساتية وأقل راديكالية يمثله الشيوخ الكبار الذين أسسوا الطرق المنظمة، كشيخ عبد القادر الجيلاني مؤسس القادرية في بغداد، وأبي الحسن الشاذلي في المغرب ومصر، ثم جلال الدين الرومي مؤسس الطريقة المولوية في الأناضول. في كتابها الأبعاد الصوفية في الإسلام أوضحت المستشرقة الألمانية آن ماري شيمل أن هذه الطرق نجحت في أن تملأ الفراغ الروحي والسياسي بعد سقوط الخلافة، فصارت الزوايا والتكايا مؤسسات تطلع بدور اجتماعي يشبه مؤسسات الدولة. من هنا لم تعد الزاوية الصوفية مكانا للعزلة والعبادة وممارسة الزهد والتقشف، بل صارت مركزا للتعليم والتوجيه والإغاثة، بل وأحيانا للتجنيد العسكري كما جرى في الحالة البكتاشية والنقشبندية في العصر العثماني.

من جهة أخرى تبين القراءة المدققة في سير كبار شيوخ الصوفية في تلك المرحلة العلاقة الوطيدة التي جمعت بين المتصوفة وسلاطين عصرهم. على سبيل المثال، كان الجيلاني مقربا من مؤسسة الخلافة العباسية، وقد لعبت طريقته دورا مهما في تهدئة المجتمع البغدادي بعد فوضى البساسيري والصراعات الطائفية التي اندلعت لسنوات بين السنة والشيعة. في مصر ارتبطت الشاذلية ارتباطا وثيقا بالسلطة المملوكية. يذكر ابن حجر العسقلاني في كتابه الدرر الكامنة أن السلطان الظاهر بيبرس كان يزور مشايخ الشاذلية ويطلب بركتهم قبل الحملات العسكرية. كما تواترت القصص عن العلاقة الودية التي جمعت بين سلاطين المماليك وكل من السيد البدوي في طنطا وإبراهيم الدسوقي في دسوق، وكلاهما من أقطاب التصوف الطرقي في مصر. أما في الدولة العثمانية فقد أصبحت النقشبندية والمولوية جزءاً لا يتجزأ من البنية الأيديولوجية للسلطنة، بحيث عد شيخ الطريقة الصوفية واحداً من أهم رجالات الدولة الرسميين على الإطلاق.

لم يكن هذا التحول مجرد مصادفة، بل مثل انتقال التصوف من خطاب الاحتجاج إلى خطاب الشرعية، الأمر الذي لاحظه المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون في دراسته عن الحلاج، عندما أكد أن السلطة الإسلامية حين تبنت التصوف لم تفعل ذلك عن ضعف، بل عن إدراك أن الروح الصوفية تصلح لتأييد النظام، لأنها تقنع الناس بالزهد في الدنيا والرضا بالمكتوب. هنا يظهر السؤال الملح: كيف استوعبت المجتمعات الإسلامية التحول الطارئ في شكل وبنية الظاهرة الصوفية؟ وكيف جرى تفسير هذا التحول من المعارضة إلى الشراكة؟ ربما كان الجواب يكمن في البنية المزدوجة للظاهرة الصوفية نفسها، فالتصوف من جهة نزعة فردية تحررية تسعى إلى خلاص النفس، ومن جهة أخرى حركة اجتماعية تبحث عن الاستقرار والانتشار، وحين تتغلب الأولى يصبح الصوفي معارضا للسلطة، وحين تتغلب الثانية يصبح حليفا لها. في كتابه دوائر الخوف أشار المفكر المصري نصر حامد أبو زيد إلى تلك البنية المزدوجة، عندما ذكر أن التصوف حركة وعي مضاد في بدايتها، ثم ما تلبث أن تتماهى مع السلطة حين تتحول إلى مؤسسة. يضيف أبو زيد: الزهد فعل احتجاجي، لكن الطريقة نظام اجتماعي يحتاج إلى حماية السلطة، وهذا بالضبط ما حدث في العالم الإسلامي الوسيط، عندما خرج التصوف من طور الزهد الفردي إلى طور التنظيم الطرقي، ليرسم نفسه بعدها جزءا من النسيج السلطاني.

من هنا يمكن أن نفهم أن الصوفيين الذين اقتربوا من الحكم لم يكونوا مجرد وعاظ، بل كانوا مستشارين روحيين يشرعون الحكم بالكرامة والبركة. فالمماليك مثلا أسسوا احتفالات المولد النبوي بإشراف الصوفية لتكن مناسبة لدمج المقدس في السياسي. وفي المغرب والأندلس منح السلاطين الأوقاف للزوايا الصوفية، وأصبح شيخ الزاوية شريكا فعليا في إدارة المجتمع، الأمر الذي رأى فيه المفكر المغربي عبد الإله بلقزيز في كتابه الدين والسلطة والمجتمع تحالفا قويا أنتج نموذجا فريدا للدولة الروحية التي لم تكن ثيوقراطية تماما، لكنها جعلت من الدين شبكة رمزية للهيمنة. من الملاحظات المهمة التي ينبغي الالتفات إليها أن دمج التصوف بالسلطة قد تسبب في حدوث تغييرات كبرى في الخطاب الصوفي نفسه. على سبيل المثال، تطورت قيمة الطاعة لتصير إحدى القيم المركزية في الخطاب الصوفي. في هذا السياق فرض على التابع الانقياد المطلق لشيخه، حتى شاعت مقولة إن المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل، يقلبه من حال إلى حال كيف يشاء، وهو لا يتكلم معه ولا يرد عليه. وهكذا فقد التصوف الإسلامي الحالة الروحية التي كانت تنظر للتجربة الصوفية بوصفها علاقة فردية بين العبد والرب، واستبدلت تلك الحالة بنظرة هرمية تنظيمية تتماشى وتتوافق إلى حد بعيد مع التنظيم الهرمي للسلطة السياسية الحاكمة.

رغم ذلك بقيت داخل التصوف بعض التيارات التي حاولت أن تحافظ على استقلالها النسبي. فابن عربي رغم أنه عاش في كنف الدولة الموحدية ثم الأيوبية احتفظ بمسافة من السلطة. يظهر ذلك في كتابه الفتوحات المكية الذي يقول: الناس في خدمة السلاطين إلا العارف فالسلطان في خدمته. تكشف هذه العبارة عن نزعة عميقة في الفكر الصوفي ترى أن الولاية الحقيقية ليست ولاية الحكم بل ولاية الروح. ومع ذلك فإن تأثير هذا الموقف ظل محدودا أمام موجة التصوف السلطاني الذي ترسخ في الوجدان الجمعي الإسلامي منذ العصر المملوكي والعثماني.

0: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر. ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا. شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رشدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ مساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: في مكان ما من هواتفنا الذكية يقبع صديق لا مرئي يعيش معنا تفاصيل اليوم، يستمع إلى حيرتنا ويفكك عقد أعمالنا، ويمنحنا من عقله الرقمي ما يشبه الإنعكاس لأفكارنا. الذكاء الاصطناعي الطفرة التي غيرت مفهوم النصيحة والبحث. من يملك الإجابة عن خلل مفاجئ في سيارة أو حسابات معقدة لضغط مياه في طابق سكني؟ ومن يمتد أثره إلى غرف التصميم ومختبرات الأدوية الطبية؟ البداية تأتي من زاوية الاحتياجات اليومية البسيطة، حيث يتحول الذكاء الاصطناعي إلى مستشار فوري يقدم حلولاً نابعة عن التجربة. لنستمع إلى رضا أيوب، وهو أحد هواة الذكاء الاصطناعي.
3: نستخدمه مثلاً عند الاحتياجات المنزلية، احتياجات السيارة، نوبات خلل فني بالتليفون، يضيف لك معلومات، اقتراحات طيبة، وتوفق ما يملي عليك العقل تتخذ الخطوة اللي تناسبه. يعني تقريبا شلون احل هاي المشكله، شلون اسوي مثلا فلان شغله، مثلا علامه بالسياره ما اعرفها شنو هاي، شروحات يعني وارده، معلومات ثقه يعني عن تجربه انا اشوف معلوماته احسن من ما تقضي وقتك بالسفاري او غيره، يعني يختصر لك هواي امور، ينطي حلول طيبه وحلوه. الجانب الطبي هم نستخدمه اكيد، يعني نوبات علاج يكون ما مواثق منه شنو يكون استخدامه، فتستعين بالذكاء الاصطناعي تصوره له يعطيك تفاصيل كامله عنه وشنو يناسب، شنو اذا عندك حساسيه من عنده، فيلخص لك هواي امور.
2: وفي ميادين العمل الهندسي المعقد يمنح الذكاء الاصطناعي حلولا منطقيه تفكك ازمات البناء وتساهم في التخطيط. نتابع التفاصيل مع المهندس أوس محمد.
4: هذه يعني أنا مرات أدخل يعني هو يقترح علي اقتراحات أروح أسوي عليها سيرش مش تطلع أفضل من المواد اللي عندي. يعني أنا لحد البارحة إنه أنا ملجأ له بموضوع عندي بالفلوت الميكانيك المياه الخاصة عندي وحدة سكنية، فأريد الضغط مال الماي يعني حتى لو 10 طوابق إنه الضغط نفسه هو بالطابق الأرضي. سألت أعطاني جواب كلش منطقي ومعقول واستخدمته هسه حالي. مشكلة صارت عندي بالعمل، يعني بالعمل نفسه مو يا أشخاص اللي بالعمل، يعني مشكلة بالبناء صار عندي هطول أو صار عندي يعني هواي مواضيع أسئلة يعطيني جواب يعني كمساعد مقرر. إيه يعني من تحتاج شيء تلقاه موجود طقه جواب خلص الموضوع، فضل يعطيك أجوبة أنت تشيك ها جواب مضبوط 100% يفيدك بالشغل، ويعطيك عدة اقتراحات يعني الأمانة. يعني من أنطي انه برجع اكرر وهو يعني يقول لي ساعدني اكثر حتى اوصل، ساعدني اكثر، اظل وياه اساس لحد ما نوصل نقطه معينه.
2: وعلى الرغم من الانفتاح التكنولوجي الواسع تظهر دعوات لتقنين هذا التعامل دون خلط الاله بالعلاقات الاجتماعيه. نستمع الى راي الطالب سلطان ناصر.
5: والله أنا بالنسبة للذكاء الاصطناعي حتى ما سلم عليه، قبل أعطيه المعلومة اللي أريدها وأطلع من عنده، لا صديق ولا أي، هو يعتبر رد آلي. ثانيا إذا دخله بالعلاقات يعني الاجتماعية يعني عن طريق بعض الأشخاص تواصلت وياهم بالخارج وعندي علاقات بيهم سوى اكتئاب، لأن هو راح يوجه بطريقة غير مباشرة، يوجه إلى إذا تبحث عنه يوجه إلى أن الشخص يصير عنده فد توحد وفد غرور معين بهذا الخص يعني العلاقات الاجتماعية. فأنا ما أفضل، أنا أستخدمه من أريد أبحث عن شيء، من أريد معلومة

0: مثلا اريد احصلها اليوم، شفت شيء ما اعرفه استخدمه بتطوير اللغه مالتي صراحه، هو فد شيء عظيم يعني تستخدمه تتحادث وياه فد كونفرزيشن معين مفيد بهاي الامور.
1: اما رواد الاعمال فيرون في هذه التكنولوجيا بوابة للمستقبل باقل نسبة خطأ ممكنة في البحوث والتصاميم. القراءة يعرضها الباحث ورجل الاعمال كريم علي.
2: والله أنا ما صار لي فترة طويلة، بس احتاجيتها بكم شغلة قبل فترة، يعني بعلاجات وكم أفكار يعني الدراسة وللتطوير وللعمل صراحة يعني أبهرني، وظلت دائما أعتمد عليه، يعني كل ما يجي ببالي ظلت أشتاق له، أحب أقعد أسولف وياه. نسبة الخطأ كلش قليلة ويعني تكون معدوم مرات، فينطيك أجوبة دقيقة جدا وينطيك الموجود يعني اللي أحدث شيء معلومة موجودة يسحبه ويعني ينطيك ياها خلي متناول ايدك. والله يعني يخدمني صراحة بالبحوث، يعني بهواي برامج احتاجها ينطيني البرنامج اللي يفيدني، احتاجها بتصاميم ينطيني تصاميم كلش دقيقة كلش حلوة، مثلا احتاج في اللوجو لشيء معين، احتاج انه ارد اعرف هذا الاسم متوفر او ما متوفر، احتاجها في مشروع معين يختصر لي بدقائق معدودة يعني ثواني، والله يعني بهواي امور، يعني هو كل شيء اللي تريده يجاوبك عليه.
1: وفي ختام تقريرنا يبقى السؤال حول مدى قدرة هذه الأدوات على خدمة الرأي العام وتطوير المؤسسات. معنا في هذه القراءة الصحفي خالد سلامة.
3: البعض يعتبر أنه اليوم الذكاء الاصطناعي صديق مقرب ويتوجه إلى يطلب منا نصائح، حتى نصائح خلينا نقول بمختلف أنواعها، عاطفية، نصائح بالتعامل بالعلاقات مع الآخرين. اليوم الإمارات تعتبر الدولة العربية الأعلى انفاقا في اتجاه الذكاء الاصطناعي، العراق يفترض أيضا يعني يحذو حذو هذا الاتجاه، واليوم يكون إلى توجه كبير باتجاه هذا الذكاء باعتبار أنه اليوم هذه الخاصية راح تخدم المجتمع وتخدم لربما تطوير مؤسسات الدولة. اليوم الذكاء الاصطناعي أكثر استخدامات اللي يستخدمها الشباب إلى تقريبا توجيههم نحو السيارات والمعلومات الخاصة بالسيارات، وأيضا أكو أشخاص آخرين طبعا يستخدمون في مجالات أخرى.
1: بين عقل بشري يبحث عن الإجابة وعقل اصطناعي يملك ملايين الاحتمالات، تستمر هذه الشراكة الرقمية في صياغة واقع جديد ليس البديل عن الإنسان، لكنه الأداة التي تجعله أكثر قدرة على مواجهة تحديات عصره، شريطة أن تبقى نبضة الإنسانية هي الموجه الأول والأخير. أحبتي المستمعين، عيشوا التكنولوجيا بوعي واحفظوا للقلب خصوصيته.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: جوائح وأمراض لا ترى، لكنها أعادت رسم الخرائط والمجتمعات. في كل مرحلة من مراحل التاريخ كانت البشرية تظن أنها بلغت من القوة ما يجعلها بمنأى عن الانهيار، فتأتيها بلا مقدمات جائحة صامتة تهدم هذا الوهم حجراً فوق حجر، وتشكل كل جائحة محطات فارقة تعيد صياغة علاقة الإنسان بالحياة وبالخوف والموت، فيصبح العناق مخاطرة والاقتراب تهديداً، وحتى الهواء نفسه يصبح محل شك. الطاعون والكوليرا والإنفلونزا الإسبانية وسواها أمراض غيرت مسار التاريخ، فسرقت ملايين الأرواح وأعادت تعريف معنى الخطر والموت. يخلط الناس بين الوباء والجائحة، وعلى رغم أن الاثنين يفتكان بالبشر والمجتمعات، لكن الوباء يشبه نارا تشتعل في بيت واحد، أما الجائحة فهي

أول ما تسجله الذاكرة التاريخية هو طاعون أثينا عام 430 قبل الميلاد، الذي ضرب المدينة وسط حربها مع إسبارتا، فأودى بحياة ما يقارب ثلث سكانها. ولم يفهم الأثنيون حينها من أين أتى هذا الموت، لكن المؤرخ ثيوسيدس وثق الرعب عبر شهادته حين كتب أن الناس كانوا يموتون في الشوارع، وأن المرض كان أسرع من العدالة وأقوى من الآلهة. ثم جاءت أنواع الطواعين، وأولها كان الطاعون الأنطوني عام 165 للميلاد، الذي فتت أوصال الإمبراطورية الرومانية وأرهق جيوشها العائدة من الشرق، ويعتقد الآن بأنه كان الجدري. ولم يكد الجسد الروماني يتعافى حتى أصيب من جديد بطاعون جستنيان عام 541 للميلاد، الذي اجتاح القسطنطينية وانتشر عبر البحر الأبيض المتوسط، فقتل أكثر من 25 مليون شخص، وما سرع في انتشار الأوبئة حلم البشر بالاتصال والتجارة والنقل والانفتاح على العوالم الأخرى، الذي تحول لاحقاً إلى كابوس. واعتبر باحثون أن كل جائحة قديمة كبرى كانت مرتبطة بصورة أو بأخرى بخطوط النقل النشطة أنذاك، وكان أشهر طرق التجارة حينها طريق الحرير الذي ربط الصين ببلاد فارس وروما، والسفن التجارية التي كانت تنقل الحرير والتوابل وتحتل عنابرها الجرذان والبراغيث والفيروسات، كأنما يبنيه الإنسان في قرون قد تهدمه جرثومة وصلت عن طريق الخطأ في أيام. ولجأ إنسان ذلك الزمن إلى طبه المعروف حينها، الذي مارس العزل البدائي ومحاصرة المرضى في أطراف المدن، أو كانوا يتركون للموت وحدهم. وقامت الطقوس الدينية بدور كبير، إذ كانت الأوبئة تفسر كغضب من الآلهة، فترتفع الأناشيد وتقدم القرابين وصولاً إلى جلد الناس أنفسهم طلباً للرحمة.

الموت العظيم. وفي القرن الرابع عشر حل الكابوس الأكبر، الطاعون الأسود، أو كما سماه بعضهم الموت العظيم. فاجتاح أوروبا بين عامي 1347 و 1351، ولم يكن مجرد جائحة، بل كان نقطة فاصلة في التاريخ الإنساني. بدأ أولاً في آسيا الوسطى، وسلك طريقه عبر قوافل التجارة إلى البحر الأسود، ومن هناك على متن السفن التجارية إلى إيطاليا.

ثم انفجر كالنار التي تنبئ بانتهاء الحياة في غضون أيام أو ساعات. وخلف الطاعون الأسود زلزالاً اجتماعياً تجلى بانهيارات ثقة الناس بالمؤسسات الدينية التي عجزت عن إنقاذهم، وبدأت موجات الشك والتشكيك في السلطة الكنسية، ما مهد لاحقاً لحركات إصلاح دينية عميقة. لم يكن الاستعمار مجرد احتلال بالسلاح، فلقد كان اجتياحاً شاملاً للجسد والأرض والحضارة والروح. فعندما وصلت السفن الأوروبية إلى آسيا وأفريقيا والأمريكيتين، لم تكن محملة بالبضائع فقط، إذ إنها حملت الجذري والحمى الصفراء والجذام كذلك، كأنها توزع الموت مجاناً على الشعوب التي كانت تحيا مطمئنة في أراضيها. ففتكت الحمى الصفراء بجنود الاستعمار في أفريقيا، لكنها أبادت السكان الأصليين أكثر، وبقى الجذام وصمة يخلفها المستعمر في الأجساد لتذكيرهم بأنهم مصابون حتى بعد أن يرحل.

لم يكن القرن العشرين بكل ما حمله من تطور علمي وتقني كفيلا بأن يكف يد الوباء عن البشرية حين تمتد. فمع بداية القرن التاسع عشر، عندما كانت أوروبا تتغنى بثورتها الصناعية وتفاخر بقطاراتها ومصانعها وشوارعها، كانت البنية الصحية تنهار تحت ذلك الازدهار. وعام 1817 انطلقت أولى موجات الكوليرا من دلتا نهر الجانج في الهند، وعبرت آسيا إلى الشرق الأوسط ثم إلى أوروبا، ووصلت على أجنحة التجارة تماماً كما وصل الحرير والتوابل، وكان ثمنها الباهظ أرواحاً تزهق بسرعة قاتلة. فبعد أن يصاب الشخص بالإسهال الشديد والجفاف يموت أحياناً في غضون ساعات، وكان الناس يتساقطون كأوراق الشجر من دون سابق إنذار في شوارع لندن وباريس، حتى ظن أن الموت يختبئ في الهواء. ولكن الطبيب البريطاني جون سنو أثبت بعد ملاحظات ودراسات أن الكوليرا لا تنتقل عبر الهواء الفاسد، إنما عبر الماء الملوث. وعام 1918 مع

نقل يخشى لمسهم أو حتى الاقتراب منهم. حتى جاءت الليدي ديانا بكل آلاقها، لم تكن طبيبة ولا ناشطة صحية، كانت إنسانة ترى الألم قبل أن ترى المرض. فزارت عام 1987 مستشفى في لندن مخصصاً لمرضى الإيدز، وبين عدسات الإعلام المرتابة وعيون العالم المذعورة جلست إلى جانب أحد المرضى ومدت يدها مصافحة إياه بلا قفازات. كان المشهد البسيط في ذلك الزمن ثورة صامتة، إذ كان الناس حينها يعتقدون بأن الإيدز ينتقل باللمس أو المصافحة، وكانت ديانا بيدها العارية تنشر وعياً اجتماعياً إنسانياً راقياً، وواصلت عملها الإنساني في التوعية حول الإيدز حتى وفاتها.

ظهر عام 2003 فيروس سارس، تلاه عام 2005 إنفلونزا الطيور، وعام 2009 إنفلونزا الخنازير التي صنفت جائحة بعدما أصابت أكثر من 214 دولة خلال أقل من عام، كما عادت إيبولا التي انتشرت عام 1995 لتأخذ مقعدها في العقد الأخير وترعب غرب أفريقيا من جديد بين عامي 2014 و2016، إذ تجاوزت نسبة الوفاة في بعض المناطق 50%، إلى أن وصلنا إلى مرحلة الوحش كوفيد-19 الذي اجتاح العالم أواخر عام 2019، وأعلن جائحة في مارس آذار عام 2020، وهو الفيروس الذي غير وجه الكوكب وحمل في طياته كثيراً من الإشاعات والحقائق والاتهامات عن أصله ومنشئه وإذا كان مفتعلاً أو طبيعياً. المهم إنه أقفل الأبواب على الناس وأغلق الحدود وجمد الاقتصاد. وبعدما خف وهج كورونا ظهر وباء جلدي عام 2022، وهو جدري القرود الذي أعاد للأذهان مخاوف الأوبئة الجلدية والعدوى السريعة، وعادت الكوليرا أخيراً للتفشي في اليمن وهايتي وأماكن أخرى، من سوق في ووهان إلى كل بيت على وجه الأرض. إنه الوطواط الذي تناوله ذلك الرجل الصيني الغامض، أو ربما إشعاعات من مختبرات جرثومية، أو ربما تجارب فاشلة لفيروسات ما. إنه كوفيد-19 الذي ظهر عام 2019، إنه الحدث الكوني الذي أعاد ترتيب أولويات العالم بأسره وقلب معادلة الحياة رأساً على عقب. وكانت له طقوسه الخاصة، فحبس الناس في بيوتهم وألبسهم الكمامات في الخارج وأغلق المطارات والأعمال والمدارس ودور العبادة، وصمت الكون كله بانتظار أن يمر بأقل أضرار ممكنة.

لكل منا قصته مع هذا الزائر غير المرغوب فيه. فقد كثيرون أحباءهم ولم يستطيعوا في البداية حتى احتضانهم أو دفنهم بطرائق لائقة. دفن بعضهم بمقابر جماعية بالحفارات والبلدوزارات، وتغير نوع العلاقات الاجتماعية، وصارت التعقيمات فرضاً واجباً، وبات الخبر الأوحد والمنتظر والعاجل إحصاء عدد الضحايا يومياً. وكانت كل مرة تحتل دولة سلم أعلى الوفيات، من إيطاليا إلى المكسيك إلى إسبانيا، ولم تسلم دولة في العالم من هذا الفيروس الفتاك، إذ إن الوباء انتقل من رئة إلى رئة ومن دولة إلى قارة، كأن الأرض نفسها أصيبت بضيق التنفس. وعلى الرغم أنه لم يكن القاتل الأكبر من ناحية الأرقام، لكنه كان الأكثر تأثيراً من ناحية المدى والعمق، فلقد أصاب أكثر من 700 مليون إنسان، وتسبب في وفاة ما يزيد على 7 ملايين حول العالم. ومع ظهور اللقاحات بدأ المرض بالانحسار، على الرغم ما رافق الجرعات من فضائح حول العالم واعترافات بأنها لم تكن ناجعة تماماً. المهم أن كوفيد لم ينتهي، وكانت له متحورات عدة، لكن يبدو أن الخوف الذي رافقه وقد يكون سبباً في وفاة الكثيرين قد زال. واليوم نقابل أشخاصاً مصابين بكورونا كأنهم مصابون بالرشح أو الإنفلونزا الموسمية، لكن الجائحة هذه لا شك في أنها تركت وراءها ندوباً غير مرئية في الذاكرة والنفوس وفي صورة الحياة نفسها. فلقد اعتاد الناس على تباعد معين، وأصبح العمل عن بعد حلاً بدأت الشركات تدرجه ضمن أنظمتها.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: في البصرة يمتزج سواد النفط ببياض أحلام الناس. تقف المدينة اليوم أمام مرآة الأرقام القاسية، تلك الأموال المعلقة في دهاليز الموازنات والمشاريع التي تنتظر لمسة الضوء بين أروقة الوزارات، كلها تحكي قصة ثغر يمنح الكثير ويعيش تحت رحمة وعود مؤجلة. في هذا التقرير الإذاعي نفتح النافذة على أصوات المسؤولين والخبراء لنقف على حقيقة الأزمة المالية التي تخنق شرايين البصرة. البداية تأتي من لغة الأرقام والحسابات المتراكمة، حيث تضيع مليارات الديون ومستحقات البترودولار في دهاليز الموازنات. نتابع تفاصيل المظلومية بصوت رئيس اللجنة المالية الدكتور شكر العامري.
3: احنا نطلب اكثر من 43 تريليون دينار عراقي منذ سنه 2010 لغايه سنه 2022. انا اليوم كرئيس للجنه الماليه والاداريه في مجلس المحافظه تم حساب هذا المبلغ، هو يعتبر ما متبقي من موازنات للسنوات الماضيه، مثلا موازنه اي سنه معينه ما تستكمل، ما تعطى البصره كل حقوقها، مثلا يعطى 50% 30% 60%، فبالتالي ما متبقي من هذه الموازنات تم حسابه وجمع هذا المبلغ، يضاف الى اموالنا من البترودولار استحقاقاتنا ايضا هي لا تعطى بالكامل، اما ان تعطى جزء قليل او اذا اعطي المبلغ كاملا فلا يعطى على مدار السنه، بالتالي اكو مشكله هنا. يعني هسه مثلا من شهر السابع للعام الماضي لغايه الان لم تعطى البصره حقوقها من البترودولار، اذا تجمع المبالغ تكون بشكل كبير.
2: وعلى مستوى البنيه التحتيه والمدارس تبرز أزمة الأبنية لتفرض واقعا صعبا في مركز المدينة والأقضية. تشرح لنا الواقع رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
4: نقص التخصيصات المالية ألقت بظلالها على المحافظة وحتى على العراق كله، توقفت عندنا المشاريع خاصة المشاريع الأبنية المدرسية، كان عندنا تمويل وحيد هو عن طريق المنافذ الحدودية، ولكن مع الأسف توقف التمويل وربطوا أيضا بالموازنة من شهر السابع، يعني أيضا ما عندنا تخصيصات. احنا عندنا المشكلة النقص الحاتوة في مركز المحافظة، قد البعض يستغرب عندنا أكثر المدارس الموجودة في مركز المحافظة هي مدارس أهلية، مع الأسف مدارس الحكومية قليلة جدا وأكثرها متهالكة، وقسم كبير منعتها تم إخلاءها وتحويلهم إلى دوامات ثلاثية أو نقلهم إلى مناطق بعيدة عن واقع سكن أبنائنا الطلبة. لذلك وعدنا أيضا بعض الأقضية والنواحي، خاصة النواحي المناطق النائية أو النواحي الحدودية مع باقي المحافظات مثل الثغر، مثل قد يكون بخور الزبير، بعض مناطق شط العرب. لذلك نتمنى أن تقر الموازنة سريعا من أجل أنه ترى النور إن شاء الله خطة الأبنية.
2: أما شرايين المشاريع وتوقف تمويل المنافذ فيهدد مئات المشاريع المقرة بالتعاطي. نتابع قراءة هذا الشلل الخدمي مع عضو مجلس المحافظة السيد صباح البزوني.
5: الأزمة المالية خانقة جدا على العراق بشكل عام وأيضا البصرة ومشاريعها، باعتبار بأن هناك إقرار للمشاريع، وزارة التخطيط لحد الآن لم تقر هذه المشاريع باعتبار عدم وجود السيولة المالية، بعدم إقرار موازنة 2026 من قبل البرلمان، لا سيما بأنه كان هناك إقرار لخمس سنوات ثلاث سنوات سابقا من 25 حد 25. اليوم عدم إقرار موازنة في مجلس النواب يخليك بالنسبة تعمل على 1 على 12. وأيضا بالنسبة إلى عدم وجود الأموال، اليوم الدولة تعاني حتى من تأمين الرواتب بشكل كامل لهذه السنة في ظل مضي خرمز وغلق مضي خرمز، وبالتالي بالنسبة للأحداث اللي جرت في هذه المنطقة أكيد بأنه تلغى بأثارها على العراق، بالتالي المشاريع راح تتوقف من خلال بأنه عدم وجود السيولة المالية. أيضا بالنسبة إلى تفاقم المشاكل حول المشاريع المستمرة، المشاريع الجديدة ممكن راح تتوقف بالكامل.
2: الأزمة المالية الكبيرة تتزامن مع شلل تمويل المنافذ الحدودية وتجميد مئات المشاريع المقرة لعام 2024 في أروقة الوزارات، مما يعطل الخدمات في الأقضية والنواحي. يستمر معنا في القراءة الدكتور شكر العامري.
3: نعم، البصرة أمام أزمة مالية وأزمة مالية كبيرة. لحد الآن أيضا المنافذ تقريبا لا يوجد، ما موجودة خلال صارت 3 أشهر إلى 4 أشهر، أموال المنافذ لم تصرف إلى محافظة البصرة، واللي هي تعتبر الشريان الرئيسي للمحافظة اللي ممكن تمشي معاملاتها وبعض المشاريع البسيطة خلينا نقول. فهذه توقفت، وتوقفت الموازنات أيضا. إحنا موازنة 2024 صادقنا على 397 مشروع، لحد الآن لم تصادق من قبل وزارة التخطيط ولم تمول من قبل وزارة المالية. فهذه هي كلها مشاريع بها خدمات للناس بالقطاعات كافة المختلفة. بالنتيجة راح تتأخر عندنا المشاريع، تتأخر عندنا إنجاز الخدمات للمواطن. المواطن يشعر أنه عدم الاهتمام به. إحنا لا سيما أنه هذه المشاريع أكثر من 37% هي إلى الأقضية والنواحي، بالنتيجة لا تزال الأقضية والنواحي تعاني في المحافظة.
2: وفي ختام تقريرنا، تتجه الأنظار صوب ممثلي المحافظة في البرلمان لتوحيد الصفوف وانتزاع الموازنة، بينما تقع مسؤولية استمرار الإعمار حاليا على عاتق المقاولين بجهودهم الذاتية. الكلمة الأخيرة تضعها رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
4: أطلب من الأخوة السادة النواب الموجودين حاليا يعني في البرلمان العراقي، عندنا 25 نائب، نتمنى من حضراتهم بأن يرتقون بمسؤولياتهم ويعملون بصلاحياتهم، اللي هي أولا رسم سياسة عامة للبلد، المطالبة بإقرار الموازنة سريعا، وخاصة نواب البصرة أريد منهم توجه وتوحد بالآراء من أجل الضغط على الحكومة الاتحادية أنه الإقرار جداول الموازنة وإرسالها إلى البرلمان من أجل دراستها والتصويت عليها، وخاصة البصرة اللي انحرمت من كل تخصيصاتها المالية، البترودولار احنا اكثر من 43 او 45 تريليون. البصرة تطلب، والسيد المحافظ اقام دعوتين ضد وزارة المالية. ايضا عندنا المنافذ قلنا متوقفة من شهر السابع، عندنا الموازنة سنتين ما مستلمين. رغم هذا نشوف اكو نسبة عمل، نسبة انجاز في بعض المشاريع وبعض الابنية، هذا يعني بجهود المقاولين الاخوان، رغم انه يطلبون من سنوات عديدة او يعملون بالاجل يعني من اجل تسيير العمل في هذه المشاريع.
2: بين ميزان مستحقاتها الغائبة وعجلة مشاريعها التي تدور بالآجل، تظل البصرة بانتظار فجر منصف يعيد لها بريقها. القضية هنا تتجاوز نقص الأموال لتصبح حكاية أرض تفيض بخيراتها على الجميع ولا تنال سوى قائمة من أمنيات معطلة.
6: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحاً مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشاً بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار، واستلقى على المزني، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا، أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
7: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
8: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
9: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
8: هوى الناس
9: هوى الناس معالي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

طبعا من الأشياء اللي هي قد تكون مريبة وغريبة ومثيرة في الوقت نفسه إنه أحيانا إحنا لا نعرف ماذا نريد، وهي إحنا حكينا هواي هاي الجملة، لكن بأي معنى اليوم نحكيها؟ نحكيها بمعنى آخر تماما ومختلف، وهو المعنى الذي يقول ويؤكد أحيانا إنه معنى أي شيء نعرفه بالدنيا هو لا يتحدد من هذا الشيء نفسه. يعني عندما تقرأ جملة، معنى الجملة ما موجود بالجملة نفسها، وإنما موجود عندك. يعني النص لا يحمل معنى، أو يحمل قدر أو قدر قليل من المعنى. في الأعم الأغلب من يكون المعنى المتلقي. يعني أكو نص شعري المتلقي هو اللي يعطي المعنى، وأكو فيلم المتلقي شنو هو اللي يعطي المعنى، وأكو جملة هي عادية جدا ها، لكن المتلقي شو يسوي؟ هو الذي يعطيها معنى، هو الذي يجعل لها معنى مختلف وكبير أحيانا. لماذا؟ لأن عنده حمولات، هو أصلا جاي للدنيا وعنده حمولات. يعني عنده سيستم يقدر به معاني الأشياء. أكو شيء يعتبره مقدس وهو شبيه شيء، هو شيء عادي، بس هو بنظامه الذهني من يدخل بي، يعني من تدخل هذه الداتا أو هذه المعلومة أو هذه الفكرة أو هذا النص أو هذه الصورة أو هذا الشخص، شو يسوي؟ يسوي مقدس. يعني أكو نظام للأشياء. طبعا أكو واحد اسمه فيش، هذا فيش غريب عجيب، كان يقول دائما أنه معاني الأشياء الحقيقية ليست موجودة في الأشياء نفسها، وإنما موجود في المجتمعات المفسرة. يابا تعال من المجتمعات المفسرة، يقول يابا كل مجتمع بنظام وبأفكار وبمعتقدات وبتاريخ، ها هذا المجتمع بالأخير هو عنده نظام معين للأشياء. هذا النظام سابق للأحداث اللي تصير، سابق للنصوص، هو اللي يطمعنا للنصوص، هو اللي يطمعنا للأفلام، هو اللي يطمعنا للمسرحيات، هو اللي يطمعنا للأديان، هو اللي يطمعنا للتاريخ، هو اللي يطمعنا للمن، لأشياء كثيرة. هسه زين، خلنا نضرب مثل. صدام حسين وفق نظامنا المعرفي ونظامنا الذهني، نظام مجتمعاتنا شبيه مجرم، مو خصوصا احنا، يعني عندنا صدام مجرم قام بعمليات وكذا إلى آخره، ومشاكل ومقابر جماعية وإعدامات بالجملة، والأمن العامة والسلطة، ويعني سلطة الحديد والنار، مو وماكو لا حرية ولا ديمقراطية ولا صحافة ولا تلفزيون ولا كل شيء، ماكو، مو الناس تخاف من ظلها. زين، هذا وفق يا نظام، وفق نظامنا الذهني. من يجي صدام يجي هذا، أكو ناس آخرين هسه في بلدان أخرى، في العراق نفسه ربما، من يجي اسم صدام يقولون لا هذا قائد بطل، هذا مدري شنو، هذا كذا، عندهم يابا مو مسوي جرائم، أكو فيديوهات منتشرة، أكو ناس ضحايا للآن، يعني الناس تتذكر أهلها، مو أكو عوائل كاملة دثرت، أكو كذا إلى آخره. هذاك وفق نظام الذهني أنه صدام بطل. ليش؟ لأن هو النظام يسبق المعنى، بغض النظر هو صدام شنو، النظام اللي مخليه بعقله هو يطلع كل واحد بهذا الشكل، يطلع على أنه بطل. وهذه مشكلة كبيرة جدا. ليش؟ لأن تخلينا نغير معنى الأشياء. يعني تجد اثنين أو ثلاثة كلهم مختلفين في تحديد معنى البطولة، كلهم مختلفين في تحديد معنى الذكاء، كلهم مختلفين في تحديد معنى التضحية، كلهم مختلفين في تحديد معاني الأشياء جميعها. وصعب أن تمسك معاني الأشياء اللي أصلا هي شنو اللي هي تمشي حياتك. لحد الآن إحنا في مجتمعنا في العراق عندنا لغط حول فكرة الوطني لحد الآن. هسا فن اللي يعرف الوطني منه بالعراق، الوطنية نفسها بها مشكلة، مو صحيح؟ ودائما يعني هذا يسمونه وطني وذاك يسمونه وطنشي، هذا يسمونه مدري ايش. شوف المفردة الواحدة يعني تستخدم في غير مكانها، يعني وطنشي مفردة سيئة دلالتها سيئة، وطني دلالتها جيدة،
وبين هذا وذاك لغط كبير وكثير. ليش؟ لأن احنا عاجزين عن تحديد معاني الأشياء.

طبعا من ضمن الأشياء اللي سبب نوع من المشاكل أحيانا أنه إحنا ندخل في إطار المنافسة. نحن جميعا نتنافس في المجتمع وحتى في العائلة الواحدة، حتى وإن أخفي الأمر، يعني مرات العائلة الواحدة تخفي، مو كل واحد مثلا بالعائلة أخ من الأخوة الله يعني مشي أموره المادية مثلا ها أكثر من بقية الأخوة الآخرين. هذا أكو نوع من المنافسة الخفية. طبعا الأخوة لا يظهرون ذلك، ومو دائما الموضوع سلبي طبعا، لا لا، بس هاي منافسة حاضرة حتى لو احنا ما حسينا بيها، حتى لو احنا تغاضينا عنها قد تكون حاضرة. بالنسبة للأبناء، الأبناء هم يشوفونك كأب ويشوفون أولاد عمهم، مو الزوجة تراك كزوج وترى أخاك اللي هو يعني أيضا زوج، مو زوج لامرأة أخرى، وبالتالي هناك نوع من عقد المقارنات. زين، المشكلة وين؟ المشكلة أنه المنافسة كفكرة، المنافسة نفسها كفكرة اللي أخذنا عنها أشياء قليلة في الحلقة الماضية، المنافسة نفسها هناك من يقول أنه يعني الإنسان أصلا لا يعرف ماذا يريد وماذا يرغب من تلقاء نفسه. يعني الإنسان لو كان عايش لوحده، الإنسان ما راح يعرف شنو يريد. تخيل الإنسان عايش بالكرة الأرضية لوحده، ما راح يقدر يعرف هو شو يريد أبدا أبدا، وإنما رغبته يعني تجي تتأتى من خلال شنو؟ من خلال رؤية الآخرين. يعني حين يرى شخص آخر يرغب في شيء معين، شو يبدي هو؟ يبدي في الرغبة فيه. هذا واضح وين؟ عند الطفل. الطفل اللي صريح وبريء، ها؟ من يشوف طفل ثاني كاذ لعبة أو كاذ لعبة ثانية، أنت جايب له 100 لعبة بس يريد هاي اللي عند الطفل الثاني يشخصها. ليش؟ لأن هو صريح الطفل، ما يستحي وما يعني ما يخجل مرات من إبداء مشاعره. إحنا كنا عندنا هاي المشاعر، ومرات مشاعر مرة يعني صعب انه الرجل مثلا يعترف بها. يعني كثير من الرجال قد تتأتى عندهم رغبة، مثلا رغبة انه يشوف له امرأة جميلة يقول هاي ليش مو زوجتي، ليش زوجة فلان، هاي يحجونها الناس، يحشيها بس بالسر، ها يحجونها يقول هذا المهتلف، هذا الكذا، ماخذ هاي الجميلة الكذا. اكو نوع من الغيرة والمنافسة والقهر والكذا الى موجود، بس مرات الإنسان يتغاضى عنه شنو؟ مكابرة. أمشي وأضحك يا ليلى مكابرة، علي أخبي عن الناس احتضاراتي بهذه الطريقة، يعني ما يريد يبين ضعفه أو كذا. لا، بس هو أكو نوع من المنافسة، نعم موجود هذا النوع من المنافسة اللي هو شنو؟ منافسة بها جانب شنو؟ مرضي. هسه أكو منافسة بها جانب صحي، أكو منافسة طبيعية، أكو منافسة تتأتى بشكل طبيعي، لكن أكو منافسة بها جانب شنو؟ بها جانب مرضي. يعني المنافسة قد تتأتى من شيء هو أصلا ما بي قيمة جوهرية، بس لأن الآخرين شنو يسوونه، يعني رغبة الآخر هي ما تشعل رغبتي، ورغبتي هي ما تشعل رغبة الآخر. يعني إذا كان شيء أنا أرغب به يتحول إلى عند الآخرين إلى نوع من المنافسة. طبعا هاي حكي بيها فيلسوف فرنسي اسمه جيرار، رينيه جيرار، وقال أيضا أنه هاي الآلية بالذات هي تولد المنافسة وتولد العنف. العنف والعنف في التاريخ البشري كله حسب ما يرى رينيه جيرار هو ناجم عن هذا الشيء، عندما يرغب شخصان في الشيء نفسه، يعني يبدون شنو؟ يقلدون بعضهم الآخر، وهنا يصير النموذج هو عائق. أنت شايف مثلا تشوف واحد كلش ناجح تنعجب بي، خلينا نقول تنبهر بي، وتقول هذا والله ناجح بحياته، هذا والله بطل، هاي حكاياتك الأولى، ها هذا والله سبع، هذا والله كذا، وأخير شي شنو؟ يصير نموذج بالنسبة إليك. بس تكتشف بمرور الوقت أنه هو صار عائق، أنت غير قادر على أن تبلغ هذا المستوى مثلا اللي موجود عند فلان بسبب ظروفه، مرات ظروفه المادية، ظروف المعيشة، يعني ظروفه تختلف عن ظروفك، وضعه يختلف عن وضعك، محيطه يختلف عن محيطك، ما تقدر تصير مثله. يتحول هذا من
مثار للإعجاب إلى عائق، وتشعر أحيانا أنه هناك نوع من الصراع بينك وبينه، رغم هو شنو، رغم هو ما حاكي وياك ما شايفك، ومرات تضوج منه وتحقد عليه، أنه يتحول هذا الحب إلى شنو، إلى إلى إلى إلى سبب من للحقد، تتحول هذه المنافسة إلى سبب للعنف. هسه العنف مرات ظاهر ومرات باطن موجود في الداخل، مرات تلقى مجتمع كامل يعني يصير بهذا الوباء بكثرة، وهواي ناس بس لأنهم شنو، بس لأنهم ناجحين الناس تكرههم، هواي ناس صح لو لا، إيش جد ناس بس لأن هم ناجحين، بس لأن هم عندهم ذوق، بس لأن هم مثلاً راقين، أو بس لأن هم لطيفين، أكو ناس شنو يعني تنعوج من عندهم، وبوج من عندهم، ليش؟ لأن هم يمثلون النموذج اللي يتحول إلى شنو، إلى نوع، إلى نوع من ال يعني إلى عائق، إلى نوع رهيب من العوائق بهذه الطريقة. وهنا هذا اللي يقودنا بالأخير إلى ما يسمى حرب الجميع ضد الجميع. أعتقد هوبز كان صاحب هذه النظرية بشكلها الأساس، حرب الجميع ضد الجميع. طبعا المجتمعات القديمة وإحنا هاي حاشينها، عندهم آلية اسمها آلية كبش الفداء، يعني العنف الجماعي المتفجر من صراع الجميع ضد الجميع يتحول إلى صراع ضد فرد واحد، يختارون عشوائيا شخص غريب أو مختلف أو كذا، ويبدون شنو يقولون هو هذا السبب، هو هذا اللي لازم إحنا نقتص منه، هو هذا اللي لازم نسوي له يعني كت، هو هذا اللي لازم نقطع جذوره. هو يتحول غضبه دائما نحو شخوص معينين، واحد لو اثنين، هذا عندنا موجود أيضا في زمن الميديا، شوف إنه واحد نقول هذا خارج عن الأخلاق العامة، هذا والمجتمع كله شنو يتحول ينبذ هذا الشخص، أو يسيء لهذا الشخص، أو ينكل بهذا الشخص. ليش؟ حتى يفرغ نوع من المنافسات الموجودة عنده في الداخل، نوع من الإرهاق الفكري والمعنوي والوجداني، نوع من الأذى النفسي، نوع من التفريغ أحيانا اللي إحنا نستخدمه ضد أشخاص بعينهم.

المنافسة مرات واحد يخسر بها وقت، خصوصا إذا ما محدد هو ليش جاي ينافس الثاني، لماذا ينافس آخر، لماذا ينافس هذا الآخر، وكيف ينافس هذا الآخر. هسه مرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون تقول الآية، مو هسه نوع من التنافس هو شرعي لطيف جميل حلو كذا إلى آخره، لكن عندما ترى بمنظار أو بمجهر التاريخ ستكتشف أن هناك أنواع من المنافسة هي قد يصعب تصديقها، يعني يصعب تصديقها. تخيلوا أكو لعبة كرة قدم قديمة، يعني بمثابة كرة القدم، تشبه كرة القدم، كانت من تنتهي يجيبون واحد من لا من الفريق الخاسر يقطعون رأسه. اي والله، طبعا هاي من الأمثلة التاريخية المثيرة في حضارات أمريكا الوسطى القديمة، الأولمبيك والمايا هذه الشعوب. وهاي لعبة تشبه كرة القدم طبعا قليلا يعني، وكانوا يضحون بأحد اللاعبين من الفريق الخاسر. طبعا أكو روايات تقول لا، يضحون من الفريق الفائز، يعني واحد من الفائزين شيء يسمونه المقاتل المقدس، هذا ينتقل للعالم الآخر وكذا إلى آخره كمقاتل مقدس بسبب هذه اللعبة. يعني طبعا أكو روايات أخرى مثل ما جينا تقول لا، الفريق الخاسر أكو واحد يضحي. أكو لا، رواية تقول لا، هم أصلا يجيبون أسرة يخلونهم بالفريقين وكذا ويلعبون اللعبة وبعدين يضحون بهم بهذه الطريقة. تخيلوا الطريقة اللي يتم التنافس معها. احنا مرات نسوي هذا التنافس مرات بشكل غير شريف. هسه مرات نقتل، بس نقتل معنويا، واي ناس بس لانهم داخلين ويانا في خط المنافسة ننتقص منهم او نسيء لهم او نقلل من شأنهم، نمارس بكل ادوات القتل المعنوي هذه المحاكاة، هذه الطريقة، وهي طريقة دموية طبعا، حتى وإن لم يسل هذا، يعني هذا الدم هو غير مسال. هاي من الطرائق الغريبة. وهاي المنافسة همنا موجودة في إطارات التعليم، في رغم أنه طبعا على طار التعليم قرأت دراسة تقول أنه الجو التعليمي للأطفال، احنا معودين الاطفال شنو لازم يطلع الاول، لازم كذا الى اخره، وبمثابه انه يعني هذا شيء جيد وهذا شيء لازم وهذا كذا الى اخره. لكن اغلب الدراسات تقول انه المنافسه في الغالبيه الساحقه من الحالات المدروسه طبعا هي تنتج ماذا؟ ابداعا اقل. المنافسه، لأن المنافسة بها نوع من العنف. هسه مرات العنف منظور مشاهد ومرات العنف غير منظور. زين، بس ارجع لي شوية بالذاكرة، شايفين هاي النظرة عدنا على أنه الشاطر كلش خبيث وحقير قبل بالابتدائية، يعني أشطر واحد بالصف أكو نظرة علي أنه هذا والله حقير، هذا والله كذا، ها أناني، أكو نظرة عدنا موجودة عند الطلاب عند الأطفال أنه أكو واحد بالصف شاطر جيد كذا إلى آخره، يعتبرونه حقير، يعتبرونه كذا إلى آخره. هذا نوع من الناجم هو بالحقيقة، هاي الفكرة، هو مو حقير هو مو بالضرورة حقير يعني، ها، بس من الناجم هذا التفكير، ناجم من فكرة المنافسة، يعني هو واي أكو فارق بيناتهم، فأكو نزعة تدميرية حتى في داخل حتى الطفل، ها، أكو نزعة تدميرية تظهر على شكل رأي أنه هذا حقير، هذا أنفة، يجيك واحد يقول هذا كافر، هذا ملحد، هذا مدرش، يسبغ أو يعني يغطي بأوصاف معينة حتى شنو، حتى يسد الفوارق، لأن عنده مشكلة وياها. فهذه البيئات التي فيها تنافس وخصوصا البيئات التعليمية بحسب كثير من الدراسات أنها تنتج إبداعا أقل. زين، ليش؟ يعني مو بس إبداع أقل، حتى أداء أضعف في البيئات العمل مثلا. المنافسة قوية، لا تعتقد انه هذه منافسة قوية تنقل الشركة الى يعني الى وضع اخر بحسب الدراسة. طبعا اكو اداء اضعف واكو رضا ادنى. هم بمن يقارنون هذه البيئة التنافسية ببيئة اخرى، شو نسميها؟ البيئة التعاونية.
يعني هاي البيئه اللي واحد يحب الثاني بيها بالعمل، اللي بالمدرسه بالصف، واحد الناس واحد يحب الثاني، هذه البيئات تنتج ابداعا اكبر وتنتج رضا عن النفس اكبر. اذا ما قورن الموضوع بمن بالبيئات شنو التنافسيه. طبعا كثير من الدراسات تقول احنا ما حصلنا فكره انه المنافسه تؤدي الى كثره الانتاجيه، يعني لهي الدرجه احنا عندنا مرات انه المنافسه في الوضع الراسمالي او كذا ينتج نوع من الانتاجيه ويزيد الانتاجيه وكذا الى اخره. هذا الافتراض شائع جدا في ثقافه الاعمال والتعليم، لكن هو ما مدعم بدراسه ولا مدعم بادله علميه.

طبعا قبل كانت يعني كان الإنسان يضع توضع عليه قيود، قيود في الغالب هي من الخارج، يعني السلطة تضع عليه قيود من الخارج، وسلطة السلطة الحكومية اشتري يسميها السلطة الاجتماعية، وهذه القيود أيضا موجودة الآن، وكل عمل بنوع من القانون اللي هو بمثابة قيد على حرية الإنسان بشكل من الأشكال. هسه تري يسميه انضباط سميه، بس هو نوع من القيود بالأخير. أكو قيد لقاء هذا الراتب اللي تاخده، أكو نوع من القيد. هسه مرات انضباط بالوقت، مرات انضباط بالإنجاز، مرات كذا إلى آخره. هذا معروف مفهوم أنه مرات أكو قيد من الخارج، مديرك حتى لو يضحك وياك يسلم عليك كذا إلى آخره، فهو يطالبك بماذا؟ يطالبك بنوع من انضباط، نوع من الاستجابة لهذا الانضباط، اللي يعني يحول، يعني

أو العمل في هذه الدائرة أو تلك إلى نوع من العمل المؤسسي، أكو نوع من الاستجابة والانضباط بين الموظفين وبين المدير، هذا واضح. زين، هذا هذا هذا واضح جدا ومفهوم. يعني السلطة، القانون، الرئيس، ذني محاورة السلطة، القانون، أكو سلطة للرئيس، يعني عليك احتمال يبطلك، احتمال كذا إلى آخره، فنفهم أنه هو من حقه أنه يسوي كذا أو كذا، وأكو قانون ينظم هذه العملية، وأكو رئيس موجود أصلا هو شغلته هذه، يحاسب ويدقق ويشوف الغياب ويشوف المتأخر ويشوف الكذا إلى آخره، هاي مفهومة. زين، هذا هذا شو يسمونه؟ هذا يسمونه مجتمع الانضباط، هذا يسمونه مجتمع الانضباط، اللي هو احنا غادرناه بالحقيقة، هو موجود لكن هناك شيء آخر طفى على السطح، اللي هو مو مجتمع الانضباط، أو هو العفو مو مجتمع ال يعني مو مجتمع الانضباط القديم، هو مجتمع الإنجاز. مجتمع زين، شنو يختلف مجتمع الإنجاز عن مجتمع الانضباط؟ ذاك أسبابه خارجية، مجتمع الإنجاز أسبابه داخلية. مجتمع الإنجاز أكو ناس عندهم إرهاق بسبب العمل ولا لا؟ أكو ناس عندهم خوف إنه عندهم عمل واحد ولا لا؟ أكو ناس دائما يطمح إلى أن تكون عنده 3 أعمال 4 ولا لا؟ أكو واحد يقدر يصبر على عمل شفت واحد ولا لا؟ قليلين مو صح؟ كل الناس تشتغل شغلتين، أغلبهم يريدون يشتغلون شغلتين بس تتاح له فرصة يشتغل، هسه إذا ما محصل شغل. هذا شنو؟ هذا مجتمع الإنجاز اللي بيه الفرد يلزم نفسه داخليا بتحسين أدائه، تلقاه هو مستقر بالعمل وكذا وياخذ راتب إلى آخره، يطب دورات مثلا، ها؟ يريد أن يستغل إمكاناته باستمرار دون أي سلطة خارجية تؤثر عليه تجبر على ذلك، ما كل واحد يجبر على ذلك، بس هو شنو؟ يطب دورة إنجليزي، يطب دورة بهاي المهارة، مرات الدورات شنو؟ فلوسها أعلى من راتبه نفسه، لأن هو عنده طموح، عنده خطة، عنده كذا إلى آخره. طبعا الفيلسوف الكوري الألماني المعاصر بيونغ تشولهان تحدث عن هذه الأمر، وهذا هو طبعا يعني هو تخصصه بفكرة الإنسان المعاصر وكيف تغيرت ذهنية الإنسان المعاصر الآن، وبالتالي يبحث كل يعني من ناحية العمل، من ناحية السلوك، من ناحية العلاقات، من ناحية التفكير بالذات، هو يبحث كل هذه المحاور دائما. المهم، المفارقة اللي يكشفها هان في هذا النموذج اللي هو نموذج مجتمع الإنجاز، يقول لا تعود المنافسة بين الأفراد هي المشكلة الجوهرية. ماكو، مو بالضرورة منافسة بين واحد والثاني، احنا مو مستعجلين ان يعني اصلا الرغبة تتأتى عن طريق الآخر، يعني انا ما ارغب بشيء اذا الآخر مو موجود عنده، غالبا ارغب بشيء موجود عند الآخرين من المشاهدة، من التجربة، من كذا الى آخره. المهم يقول لا لا لا، الان المنافسة لا تعود بين الأفراد هي المشكلة، المشكلة الحقيقية انه الفرد يبدأ في منافسة نفسه. هاي فكرة يعني شوي واحد يتوقف عنده، الفرد يبدأ في منافسة ماذا؟ نفسه بهذه الطريقة. وهذا السباق إذا واحد يسابق نفسه أكو نتائج، أكو أشياء لازم نتفق عليها. إذا واحد يسابق نفسه، إذا واحد يدخل مع نفسه في سباق، لازم نتفق على عدد من الأشياء. أولا أنه هذا السباق ما بي نهاية، ما بي نهاية، هو جاي يسابق نفسه زين، وهو احتمال ما بيفائز، احتمال كبير ما بيفائز. ليش؟ لأن هو يعني يتجاوز نفسه مرارا وتكرارا، السباق دائم يعني بهذه الطريقة. وإحنا هان يتحدث، عندما يتحدث عن مجتمع الإنجاز هو يتحدث بالضرورة عن الذات المنجزة، هذا الشخص الذي ينجز الأشياء. يقول هاي الذات اللي هو أنا وأنت وإحنا وكذا إلى آخره، إذا وصلنا لفكرة أنه إحنا نصير مجتمع الإنجاز، غالبا الآن التقييم عليه من على الإنجاز، أنت منو، وش جاي يسوي، شنو أنجزت، شنو ثقافة الإنجاز، اللي هي يعني دائما يرجعون جذورها إلى الرأسمالية والشركات الأجنبية والعالمية اللي خلت يعني مجتمع الإنجاز بهذه الطريقة، مجتمع يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل, يعمل وينام في الليل بهذه الطريقة. يعني إذا ترجع هسه مثلا للمجتمعات الأوروبية والمجتمعات الغربية، تجد أنه الناس بالليل شنو ما تطلع، يروح للقهوة وكذا، يروح المطعم كل يوم، عندهم بس بالويك أند يعني يطلع يغير جو. ليش؟ لأن هو مجتمع إنجاز، يعني هو يشتغل من الصبح للليل يرجع نقضان، ما بيحيل يطلع بعد، مو؟ فمجتمعات هي مجتمعات إنجاز. هو يتحدث عن هذه الذات الموجودة في مجتمع الإنجاز اللي يسميها الذات المنجزة، الذات المنجزة. يقول في نفس الوقت احنا مو قلنا هذا يدخل في سباق مع نفسه، وهذا السباق غريب عجيب لأن بيه عدد من الشروط اتفق عليها، انه مثلا صعب انه واحد يفوز

التفكير. احنا مو قلنا المنافسه بها نوع من العنف؟ لو ما بها، بها نوع من العنف. احيانا المنظور مشاهد مرئي يمكن الاشاره اليه واضح، وفي احيان اخرى ماذا؟ هذا العنف غير واضح، غير مرئي، لا يمكن او لا تمكن ملاحظته. مو يقول هذا، هاي الذات المنجزه السبعه الكذا، صحيح هي سيده تستحق التبجيل، تستحق الاحترام، تستحق الاشاده، تستحق الاشاره، لكن في الوقت نفسه ماذا؟ هي عبده نفسها. لماذا؟ لانها توجه او لانها تمارس عنفا نحو الداخل. وهذا العنف شنو سماته؟ يابا تعال، هذا العنف شنو سماته؟ قال هذا العنف غريب. يذكرنا بالسباق نفسه تو حكينا عليه. زين زين، ليش غريب هذا العنف؟ قال هذا العنف لا يفرضه احد على هذه النفس، ما موجود من الخارج. هذا العنف الذات نفسها تفرض على نفسها، تختار هذا العنف طواعية من رضاها يعني، وتعتقد أن هذا العنف الذي توجهه نحو الداخل ماذا؟ حرية. والنتيجة الحتمية لهذا السباق هي شنو؟ هو نوع من الإنهاك النفسي بالحقيقة، اللي أحيانا يوصف هان، يعني شول هان يوصف بدقة، وهذه الدقة قاسية بالحقيقة. يقول هناك نتائج مرضية لهذا الاستغلال، يعني هذا الاستغلال غريب، هذا الاستغلال واحد يستغل ذاته وطواعية ويعمل على تدمير نفسه.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية. هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس،
1: هوى الناس مع علي الياسري.
2: المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مبتدئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القصر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب كلا لا وزر، ليس من الموت مفر.

0: يا ربنا لا تلوم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر.
1: مكياج الأطفال، قبح التجميل يغتال براءة الصغيرات. على مدى زمن طويل كان اهتمام الفتيات الصغيرات بالموضة والجمال ينحصر في تسريحات طفولية بظفائر وشرائط ملونة، وربما في سن أكبر ارتداء بعض الإكسسوارات البسيطة أو وضع طلاء الأظافر. لكن حالياً وفي توجه جديد أصبح منتشراً في العالم، فإن الصغيرات أصبح لهن اهتمام بالمكياج ومستحضرات العناية بالبشرة والتجميل التي كانت حكراً على الكبار، بعدما كان العبث بعلبة مكياج الأم حلماً وأملاً تأمل الوصول إليه الصغيرة عندما تكبر ويصير لها أدوات تجميل خاصة. ظاهرت اهتمام الصغيرات بأدوات التجميل أصبحت ملحوظة، حتى أن بعض شركات التجميل الكبرى دشنت خطوط إنتاج تستهدف الأطفال، وظهرت شركات متخصصة تنتج مستحضرات تجميل تزعم أنها للصغيرات والمراهقات التي صرنا ورقة رابحة في هذه الأسواق، إذ انتشر في الأسواق أحمر الشفاه وظلال العيون بألوان وأشكال براقة جذابة للفتيات، وكذلك كريمات وماسكات العناية بالبشرة، وهو ما أثار سجالاً واسعاً حول هذا الأمر باعتبار أن له تبعات تعدى على المستوى الصحي والنفسي وكذلك الاجتماعي.

تعد السوشيال ميديا البوابة الأولى التي تتعرف منها الصغيرات على هذا العالم عبر الإعلانات والمؤثرين والترويج لهذه المنتجات، لتتحول الطفلة من مشاهد إلى مستهلك، وتتضخم هذه الأسواق وغيرها بفعل الرغبة في التقليد واتباع نصائح المؤثرين الذين أصبحوا المثل والقدوة. منذ أعوام عدة عالمياً تم تداول مصطلح عند دراسة هذه الظاهرة يعرف بأطفال سيفورا، ويرجع أصل هذا المصطلح إلى ملاحظة توافد الطفلات الصغيرات على متجر مستحضرات التجميل الذي يعد من الأشهر عالمياً لشراء منتجات العناية بالبشرة والتجميل. الظاهرة أصبحت لافتة حتى أن بعض الدول فرضت قيوداً على بيع بعض المنتجات للأطفال، ومن حينها ارتبط المصطلح بالظاهرة وانتشر في العالم كله، وأصبح يعني هوس البنات الصغيرات بالتجميل. اهتمام الفتيات الصغيرات بالتجميل أصبح له وجود وحضور في العالم العربي كله، وهنا في العراق إلى جانب مستحضرات العناية بالبشرة تزدحم محلات لعب الأطفال بألعاب متنوعة على شكل علب المكياج بأشكال وألوان مبهجة تمثل عامل جذب كبيراً للصغيرات. وهذه النوعية من الألعاب تمثل أزمة أكبر باعتبار إنها تعامل معاملة لعب الأطفال لا مستحضرات التجميل، لذا فإن الرقابة على محتوياتها لا تكون بالكيفية نفسها التي تجرى بها الرقابة على مستحضرات التجميل التي تنتجها شركات معروفة تخضع لقواعد في الإنتاج وتلزم بتوضيح المكونات.

إلى جانب منتجات التجميل والمكياج، بدأ على استحياء ظهور مراكز تجميل تستهدف الأطفال، وأحياناً في مراكز البالغات هناك متخصصات في مكياج الأطفال، وتقدم هذه المراكز خدمات تصفيف الشعر وعمل الماسكات والعناية بالأظافر ووضع المكياج للصغيرات، التي أصبحت هذه الأشياء تمثل اهتماماً كبيراً لهن. وبالطبع فإن الأسر ما بين مؤيد ومعارض، بعض الأمهات لا تمانع بل ربما تشجع، وأخريات يرين أن الأمر سابق لأوانه، وأن الطفلات لابد من أن يعشن طفولتهن بنقائها من دون تكلف. استخدام الصغيرات مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والمكياج منذ سن مبكرة، من المؤكد أن له عديداً من الآثار السيئة على البشرة التي تتعرض لهذا الكم من المواد الكيميائية منذ سن مبكرة وبهذا الشكل المكثف. وفي دراسة نشرت عام 2025 أنجزها باحثون من جامعة نورث ويسترن الأمريكية، حلل الباحثون 100 مقطع فيديو على تيك توك للعناية بالبشرة قدمتها فتيات صغيرات ومراهقات، ورصد القائمون على الدراسة المنتجات التي تستخدمها الصغيرات، فوجدوا أنه في المتوسط يصل عدد المنتجات التي تستخدمها الفتاة إلى 6 منتجات للعناية بالبشرة. وبالتعرف إلى مكونات المنتجات التي ظهرت في 100 فيديو، وجد أن من بينها 11 مادة يمكن أن تسبب الحساسية والتهيج للصغيرات. ووجدت الدراسة أن نسبة قليلة من الفتيات أشارت إلى استخدامها المواد التي من المفترض أن تحقق فائدة، مثل واقيات الشمس الخاصة بالأطفال على رغم أهميتها للحماية. للمكياج كثير من الأضرار على الأطفال، من بينها مشكلات الجلد واضطرابات الهرمونات، إضافة إلى الأثار النفسية السيئة، فبشرة الأطفال تكون أكثر رقة بنسبة تصل إلى 30% من الكبار، وهذا يجعلها تمتص المواد الكيميائية الموجودة في مستحضرات التجميل بصورة أكبر وتنقلها إلى الدم، كما أن بشرة الأطفال غير مهيئة لاستخدام مستحضرات التجميل من الأساس، وهذا قد ينتج عنه كثير من الأضرار، من بينها حساسية الجلد التي تظهر على شكل تهيج، احمرار، طفح جلدي، وحكة بسبب العطور والأصباغ التي تحتويها مستحضرات التجميل، بخاصة الأنواع الرديئة منها. فأدوات المكياج الرخيصة غالباً ما تحوي مواد كيميائية ضارة ونسب عالية من المعادن السامة مثل الرصاص. المواد الكيميائية الضارة يمكن أن تؤدي إلى تهيج العينين والمناطق المحيطة بها بسبب العطور والمواد الحافظة التي تستخدم في صناعة مثل هذه المنتجات. فطلاء الأظافر ومكياج العيون بخاصة الأنواع المجهولة المصدر يمكن أن يضر بالجهاز التنفسي والعصبي، كما أن بعض مستحضرات التجميل الرديئة يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات في الهرمونات، باعتبار أن بعضها يحوي مواد كيميائية تعمل كمعطلات للغدد الصماء. مكياج المدرسة. مع بداية العام الدراسي الماضي، كان من الظواهر الملحوظة على وسائل التواصل الاجتماعي انتشار مقاطع فيديو لفتيات صغيرات يقدمن الروتين التجميلي الخاص باليوم الأول للمدرسة، تضمن وضع كريمات للبشرة قبل النوم، ووضع بعض المرطبات للوجه والشفاه، واستخدام العطور قبل الذهاب إلى المدرسة، وتضمن أيضاً شراء مجموعة من المستحضرات بحجم صغير حتى يمكن اصطحابها داخل الحقيبة المدرسية. سابقاً كان الشائع
في مشتريات الاستعداد للدراسة هو الحقائب والأدوات المكتبية والزي المدرسي. ولاحقاً في الأعوام الأخيرة دخل عصر اللانش بوكس والفلاسك. أما حقيبة التجميل الخاصة بالمدرسة فهي أمر مستحدث تماماً بفعل عصر السوشيال ميديا. تشكل هذه الظاهرة تحدياً جديداً تشهده المدارس والقائمون على إدارتها، باعتبار أن حقيبة التجميل والعناية بالبشرة أصبحت حاضرة بصورة يومية مع بعض الفتيات. في الأعوام الأخيرة بدأ ظهور مستحضرات التجميل مع التلميذات الصغيرات، ومع كل حفلة أو مناسبة تقيمها المدرسة أصبحنا نلاحظ بعض الطالبات تضع مساحيق التجميل، ما دفع إدارات بعض المدارس إلى التنبيه قبل كل احتفال أو رحلة بمنع مستحضرات التجميل منعاً باتاً، والتنبيه بشكل شبه دائم على عدم اصطحابها للمدرسة في الأيام الدراسية العادية. المؤثرات الصغيرات في عالم التجميل أصبح لهن شهرة واسعة وتأثير كبير في الصغيرات، سواء كنا من المحليات أو ممن حققنا شهرة على المستوى العالمي وأصبحنا علامات في هذا المجال على مستوى العالم. منهن على سبيل المثال نورث ويست، ابنة كيم كارداشيان البالغة من العمر 13 سنة، التي تعد من الأشهر وأيضاً من الأكثر انتقاداً في هذا المجال بمظهرها الأكبر من عمرها وبظهورها بشكل مبالغ فيه في الملابس والشعر ومستحضرات التجميل، إضافة إلى أنه من المخطط أن تطلق أمها علامة تجارية باسمها تتعلق بالموضة والتجميل. وأيضاً سالش ماتر المراهقة الأمريكية التي أصبحت من الأكثر شهرة في عالم التجميل، إضافة إلى إطلاقها علامة تجارية لمنتجات العناية بالبشرة للمراهقين، حققت انتشاراً واسعاً، ونتيجة للشهرة الكبيرة لصاحبتها أصبحت تباع في متجر سيفورا أشهر متاجر التجميل، وقد شهد يوم إعلان إطلاق العلامة التجارية بأحد المولات الأمريكية تدفق آلاف المراهقين من متابعي سالش، ما أدى بالشرطة إلى التدخل للسيطرة على الوضع. النمط الذي تقدمه هؤلاء المؤثرات لشكل الجسم ولطابع الجمال ولنمط الحياة يجعل الصغيرات يعتقدن أن هذا هو الشكل المثالي، ومن تتخلف عنه ليست جميلة ولن يكون لها قبول، وقد تتعرض للتنمر والإساءة، مما يؤثر بشكل كبير في الحالة النفسية للفتيات، بخاصة وإن كنا لا يتلقين الدعم الكافي من الأسرة. دور الأسرة هو العامل الأكثر تأثيراً في تشكيل نظرة الطفلة لنفسها والتعامل مع رغبتها. فاستخدام مستحضرات التجميل يحتاج إلى التوازن بعيداً من المنع القاطع أو التشجيع غير المحدود. ومن أهم الأساليب التي يمكن للأسرة اتباعها الاستماع للطفلة وفهم الدافع ومعرفة سبب الرغبة في استخدام مستحضرات التجميل، هل بدافع الفضول أم تقليد الأصدقاء أم التأثر بالمؤثرين، أما الشعور بعدم الرضا عن مظهرها. وتعزيز الثقة بالنفس ينبغي التركيز على مدح صفات الطفل الشخصية مثل الذكاء والإبداع والاجتهاد لا المظهر الخارجي فقط، والتوعية بالاستخدام المناسب للعمر، وشرح أن بعض مستحضرات التجميل صممت للكبار وأن بشرة الأطفال أكثر حساسية، مع توضيح أن العناية بالنظافة الشخصية والبشرة تختلف عن استخدام مستحضرات التجميل. استخدام الأطفال مستحضرات التجميل ليس مجرد سلوك مرتبط بالمظهر،
بل قد يعكس احتياجات نفسية واجتماعية تتعلق بالقبول والانتماء والثقة بالنفس. فيمر الأطفال بمراحل مهمة في بناء هويتهم النفسية وتقديرهم لذواتهم، ويحتمل ذلك بدرجة كبيرة على الرسائل التي يتلقونها من الأسرة والمدرسة والمجتمع. وعندما تعتقد الطفلة أن جمالها أو قبولها بين الآخرين مرتبط باستخدام مستحضرات التجميل، فقد تبدأ في تكوين صورة ذاتية تعتمد على المظهر الخارجي أكثر من قدرتها أو شخصيتها. وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الثقة بالنفس، المقارنة المستمرة مع الآخرين، والشعور بعدم الرضا عن المظهر الطبيعي، القلق من تقييم الآخرين أو التعرض للسخرية، ربط الشعور بالنجاح أو القبول بالمظهر الخارجي فقط. من بين كل الأجيال، فإن جيل ألفا هو الجيل الذي ارتبط بشكل كامل بالتكنولوجيا منذ بداية حياته، ويعتبرها المصدر الأول للمعلومات والصور الذهنية والتفضيلات، والمؤثرون هم النموذج الأمثل بالنسبة إليهم. يحدث هذا هنا في العراق وفي العالم كله، لذا فإن نمط الجمال لديهم قادم من الصورة التي تقدمها السوشيال ميديا. وقد أثبتت دراسات تسويقية أن جيل زد كان متوسط سن بداية استخدامه مستحضرات التجميل 13 عاماً أو يزيد، بينما جيل ألفا كانت متوسط بداية تعامله مع مستحضرات التجميل بصورة عامة من سن 8 سنوات، وهو ما يشكل انخفاضاً حاداً ويعزز التأثير الكبير لتأثير السوشيال ميديا.

0: من النخيل وكم خانوا ولم أخني. أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني. بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد. تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
4: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
4: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
5: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
6: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية اخرى.
7: ما بين الباذنجان والفنجان، كيف حافظت النكهات ذاكرة الشرق المشتركة؟ تتجاوز القهوة والأرجيلة والباذنجان مجرد الطعم والمذاق لتصبح لغة تاريخية مشتركة تشكل جسراً متيناً يربط بين ثقافتين غنيتين في الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط الشرقي. إنها أصوات قديمة يمكن سماع صداها في الأزقة الضيقة والمقاهي المزدحمة وعلى موائد الأسر. رائحة التبغ المعطر والمأكولات الملونة التي تزين بأطعمة بسيطة لكنها أصيلة تشير إلى جذور ثقافية عميقة تربط بين تركيا والعالم العربي. هذه العناصر ليست جزءاً من الحياة اليومية فحسب، بل تحولت عبر التاريخ إلى رموز للضيافة والحوار والتعايش، رموز ما زالت حية في الشوارع والأسواق على جانبي البحر الأبيض المتوسط الشرقي. اليوم أيضاً يمكن ملاحظة آثار هذا الإرث المشترك في تفاصيل الحياة الحضرية، من مقاهي اسطنبول إلى مقاهي بيروت والقاهرة، ومن التجمعات الأسرية في غزة إلى الحفلات الودية في أنقرة. تظل القهوة والشيشة سبباً للتجمع، تماماً كما يلعب الباذنجان في عشرات الوصفات المشتركة دور الرابط على المائدة. هذه التشابهات تذكرنا بأن الثقافات تتحدث قبل كل شيء عبر الحدود، وأن تاريخ التفاعل والتعايش له لغة حية أكثر من أي معاهدة سياسية.

يمكن اعتبار القهوة والأركيلة والباذنجان رموزا رئيسية لهذا التراث المشترك بثقة وتأكيد. وعلى الرغم من الفروقات البسيطة في طرائق التحضير والطهي والتقديم، فإن شغف الناس بهذه الأطعمة والنكهات يظهر كيف أثرت الطرق التاريخية والتجارة والتفاعل البشري في أساليب الحياة والأذواق الإقليمية. القهوة التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية في معظم دول المنطقة انتشرت لأول مرة في القرن 15 الميلادي في شبه الجزيرة العربية، خصوصاً في مكة والمدينة. كان الحجاج يجربون هذا المشروب ويأخذونه معهم إلى بلادهم. في نفس الوقت أصبحت اليمن مركزاً رئيسياً لزراعة وتجارة القهوة بحلول منتصف القرن 16، عندما أدرج العثمانيون اليمن ضمن إمبراطوريتهم. وصلت القهوة مع تجارة التوابل والبضائع الأخرى إلى اسطنبول. يقال إن أوزدمير باشا والي اليمن كان أول من قدم القهوة إلى بلاد السلطان سليمان القانوني.

في ذلك الوقت وصل اثنان من التجار السوريين من حلب، هما حاكم وشمس، إلى اسطنبول، وافتتحا أول مقهى في حي طحتكالا، وسرعان ما لاقت المقاهي إقبالاً واسعاً، وأصبحت ملتقى للشعراء والعلماء والتجار وحتى العامة، حيث كانت تقرأ الأشعار وتروى الحكايات وتعزف الموسيقى وتلعب ألعاب مثل الطاولة والشطرنج. ومع تزايد شعبية المقاهي كمراكز للنقاش الأدبي والسياسي، شعرت الدولة بالقلق، وأصدر بعض السلاطين العثمانيين مثل سليم الثاني ومراد الثالث حظراً على شرب القهوة والجلوس في المقاهي خلال عهد السلطان مراد الرابع. كانت العقوبات صارمة لدرجة أن شرب القهوة قد يعاقب عليه بالإعدام. وعلى الرغم من كل هذا الحظر، كان عشق الناس للقهوة قوياً لدرجة أن أي فرمان لم يستطع إيقاف انتشارها. أصبحت القهوة جزءاً من طقوس الحياة اليومية في الاحتفالات والزيارات وحتى المناسبات الرسمية. تدريجياً أصبحت المقاهي جزءاً لا يتجزأ من الحياة الحضرية في الإمبراطورية العثمانية. من القرن السابع عشر فصاعداً باتت القهوة جزءاً من الهوية الاجتماعية العثمانية، وانتشرت المقاهي بسرعة في دمشق والقاهرة وأزمير وسالونيك وغيرها، ووصلت القهوة من هناك إلى مصر ثم أوروبا مغيرة ثقافة الشرب.

دمشق وحلب لموقعهما التجاري لعبتا دورا مهما في نشر القهوة في الدول والمقاطعات المجاورة. عندما انتشرت القهوة في مصر في أواخر القرن السادس عشر، كانت المقاهي في البداية أماكن تجمع للصوفيين الذين يستخدمون القهوة للسهر والعبادة، وسرعان ما تحولت هذه المقاهي إلى مراكز اجتماعية نابضة بالحياة، حيث يجتمع التجار والفنانون وطلاب الأزهر. في هذا الوقت اعتبر بعض علماء الأزهر القهوة محرمة لأنها تشبه الكحول كمحفز. حاولت الحكومة المصرية في بداية القرن السادس عشر إغلاق المقاهي عدة مرات، وأصدرت في عام 1524 مرسوماً رسمياً لحظر القهوة، لكن شعبية المقاهي كانت قوية بحيث لم يدم أي من هذا الحظر طويلاً. في أوائل القرن السابع عشر وصلت القهوة إلى شمال إفريقيا، إلى المغرب وتونس والجزائر عبر التجار وقوافل الحج. في مقاهي المغرب كانوا يمزجون القهوة بالتوابل المحلية ليصنعوا نكهة فريدة أصبحت لاحقاً مشهورة عالمياً. في مصر كانت المقاهي تعرف باسم قهوي، وهو مصطلح استخدم لاحقاً في التركية والإنجليزية والفرنسية، وأضيف أيضاً إلى العربية مصطلح مزاج الذي كان يشير إلى من يتغير مزاجه بعد شرب القهوة وأصبح لاحقاً جزءاً من اللغة اليومية.

سواء في تركيا أو الدول العربية، القهوة ليست مجرد مشروب، بل جزء أساسي من طقوس الضيافة والود، وترتبط بالعديد من العادات والتقاليد، من مراسم الخطوبة إلى العزاء، ومن إشارات الأدب العثماني إلى قراءة الفنجان. طريقة التحضير والتقديم تختلف حسب الذوق المحلي والتاريخ. في تركيا تطبخ القهوة في جذوة على نار هادئة، وتستخدم حبوب داكنة ومحمصة بالكامل، ويولى الاهتمام بالرغوة التي تغطي سطح الفنجان بالتساوي. تقدم القهوة التركية في فناجين صغيرة مع كوب ماء صغير وحلويات مثل اللكم أو البقلاوة. في دول الخليج والمملكة العربية السعودية تحضر القهوة من حبوب خفيفة التحميص أو خضراء، وتطبخ في الدلة، ويضاف إليها الهيل والزعفران والقرفة أو القرنفل. حبوب هذه القهوة أكبر وألوانها عادة كهرمانية، وتقدم في فناجين صغيرة غير مسننة مع التمر أو الحلويات أو البقلاوة العربية. في مصر تحضر القهوة على الطريقة التركية في جدوة أو إبريق نحاسي، وأحياناً يضاف إليها الهيل، ويجب أن يكون مقدار القهوة في الفنجان قليلاً لأن الفنجان يعاد تعبئته عدة مرات.

في المقاهي العثمانية كانت الأرجيلة رفيقة قديمة وثابتة للقهوة. أصل الأرجيلة من الهند، ومن ثم انتشرت في الشرق الأوسط في القرن 17 وارتبطت بالثقافة الصفوية في إيران، ثم دخلت الإمبراطورية العثمانية بداية من الشام وحلب وصولاً إلى اسطنبول خلال عهد السلطان مراد الرابع. تم حظرها، وكانت هناك تقارير عن معاقبة من يستخدمها، لكنها عادت بسرعة وأصبحت جزءاً من المقاهي. لم تكن مجرد وسيلة للتدخين أو التسلية، بل كانت مرتبطة بالمكانة الاجتماعية. كانت الكبيرة ذات القواعد الفضية أو النحاسية والأنابيب المزخرفة علامة على الثراء والتميز، وأصبحت جزءاً من مراسم الضيافة في القصور والمنازل الثرية. في تركيا الحديثة يعرف باسم نارجيلية، وفي معظم الدول العربية يعرف بالمرادفات نارجيلة أو أرجيلة نسبة لاستخدام جوز الهند في تصميمها. في مصر أطلقوا عليها اسم الزجاج لحجم القاعدة الكبيرة وجمالها. من منتصف القرن 18 وصلت ثقافة الأرجيلة إلى المنازل في سوريا ولبنان، وأصبحت تقدم للضيوف بجانب الشاي والقهوة. في دول الخليج انتشرت ثقافة الشيشة في المقاهي والتجمعات الليلية في القرن 20، وغالباً كانت هذه المقاهي خافتة الإضاءة وتصاحب بالموسيقى الحية.

اليوم توجد المقاهي الخاصة بالشيشة في شوارع مزدحمة في مصر وسوريا ولبنان والعراق، ويسمع فيها صوت أم كلثوم أو فيروز. تفضيل الأتراك كان للتبغ الثقيل والبسيط، بينما اختلف تبغ الأرجيلة في الولايات المختلفة من الإمبراطورية العثمانية حسب ذوق كل منطقة، مثل مزج التبغ مع الجليسرين والعسل في مصر، أو استخدام المعسل المنكه بالفواكه العطرية في العراق ولبنان وسوريا. في تركيا تقدم الأرجيلة مع الشاي، وفي الدول العربية مع القهوة العربية أو شاي النعناع أو العصائر. رغم أن في المخطوطات العثمانية القديمة كانت تصور نساء البلاط وهن يدخن الأرجيلة، إلا أن التدخين في الأماكن العامة كان مقتصراً على الرجال حتى تسعينيات القرن الماضي، ومن بعدها أصبحت النساء يدخن الأرجيلة بحرية في المقاهي والتجمعات النسائية. في مصر ولبنان كانت النساء يدخن منذ زمن طويل، وكانت المقاهي القديمة تستقبل النساء أيضاً.

أما الباذنجان فهو عنصر لا غنى عنها للموائد التركية والعربية. هذه الخضرة اللذيذة تلعب دوراً مهماً في النكهات والمقبلات واليخنات، وقد وصلت من الهند وجنوب شرق آسيا عبر طريق الحرير وإيران إلى الشرق الأوسط. تشير المصادر التاريخية إلى أنه وصل إلى بغداد في القرن الثامن والتاسع خلال العصر العباسي. في البداية كان بعض الأطباء العرب يحذرون من الباذنجان لأنه بارد وجاف وقد يضر بالصحة، لكن مع مرور الوقت تمددت هذه المخاوف وأصبح الباذنجان مقبولاً تماماً بين الناس، على الرغم من أنه كان في البداية غذاءً للأمراء والنبلاء، إلا أنه انتشر لاحقاً إلى موائد العامة. منذ ذلك الوقت انتشر الباذنجان في الشام ومصر والأندلس، وفي كتاب الوصلة إلى الحبيب في وصف الطيبات والطيب أحد أقدم كتب الطبخ العربية توجد وصفات للباذنجان، كما تأثرت مطابخ البلاط العثماني بالطبخ الإيراني والعربي، لذا أصبح الباذنجان عنصراً رئيسياً في المطبخ العثماني قبل القرن الخامس عشر، وقد ذكره العديد من الرحالة الأوروبيين وأشادوا بتعدد طرق طبخه. اليوم يحضر الباذنجان في معظم دول المنطقة مشوياً أو مقلياً بالزيت، أو يطبخ مع الخضار والتوابل في اليخنات والمقبلات، ويقدم على موائد كل البيوت والمطاعم. إعادة قراءة هذه الروابط العطرية والممتعة تذكرنا بأن الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط الشرقي ليس مجرد مناطق صراعات وأزمات، بل أرض يمكن أن تكون فيها التقاليد الغذائية والطقوس الاجتماعية ورموز الحياة اليومية جسوراً للحوار والصداقة، ومستقبلاً مشرقاً.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: شهدت الآونة الأخيرة حراكا لافتا تمثل في ظهور منظمات نسوية وندوات تثقيفية تتبنى خطابا تنويريا يحث على تمكين المرأة في مختلف الميادين اقتصاديا، اجتماعيا، قانونيا وثقافيا. هذا الحراك حظي بمقبولية ودعم مادي ومعنوي في أروقة النقابات والمؤسسات، لكنه في الوقت ذاته أثار جدلا واسعا بين المثقفين والمراقبين. البعض يرى في هذه الخطابات شعارات فارغة من محتواها وغير أصيلة، بحجة أن المرأة اليوم حققت بالفعل حضورا بارزا وملموسا في الوظائف والقضاء والبرلمان والسياسة، ولنا في الوزيرات الفاعلات في مراكز القرار خير دليل، كما أن حقها في اختيار شريك حياتها ودراستها بات أمرا مسلما به، وما يحدث من انتهاكات ينظر إليها كحالات شاذة ناتجة عن انفعالات نفسية تحدث حتى في أكثر بلدان العالم تطورا. هذا التباين يضعنا أمام سؤال جوهري، هل سيقود تمكين المرأة إلى نجاح مجتمعي شامل؟ أم أنه سينتج ذكورية متمردة على العادات والتقاليد والضوابط السلوكية؟ للاقتراب أكثر من الواقع، استمعت إذاعتنا إلى المواطنة هيفاء جعفر التي نقلت لنا تجربتها الشخصية مع التمكين.
3: صراحة أنا من النساء اللي كلش أتأثر بموضوع تمكين المرأة، كنت مهووسة بي عن طريق صديقاتي، دائما نتداول بهذا الموضوع ونحكي بي، وأحضرت هواي دعوات نسوية عن تمكين المرأة، وحتى مرة صارت مظاهرة وطلعت بالمظاهرات، فكنت أريد أطبق كل هذا الشيء اللي أشوفه مثالي على حياتي الزوجية. وبالكثرة كلامي بالبيت وإلحاحي وتصرفاتي اللي أحاول أغير من عدها حتى أكون امرأة قوية وكذا، زوجي شفته أنه استجاب للتمكين، مع أنه أنا صراحة ما توقعت، قلت يمكن كثرة الإلحاح أو هو فعلا تفهم الموضوع. لكن بعد فترة قصيرة اكتشفت أنه هو متزوج من مرة ثانية، يعني حسيت نفسي نادمة أو غلطانة لأنه اتجنب النقاش وياي، والكلام اللي على قولته ما بيفايدة، فأخذ الطريق الأقصر وعاش حياته ويا وحدة ثانية وكان يجاملني بس. لذلك أنا اكتشفت بعدها التمكين مو مناسب لمجتمعنا، حسيت يعني بذنب. التمكين خصوصا الاقتصادي موجود، أنا موظفة والوضع الاجتماعي والثقافي مكني بحدودي كامرأة أو إمكانياتي، فهذا التطرف الزايد اللي رحت بطريق خلاني ما منه رجعة.
2: على صعيد منصات التواصل الاجتماعي والفضائيات، فجرت الفنانة شمس الكويتية لغطا كبيرا بتصريحاتها المثيرة للجدل، حيث انتقدت ما وصفته بالخلط السائد لدى النساء بين مفهومي المساواة والمشاركة. شمس رأت أن المشاركة لا تفعيل لها دون اتفاق مسبق، بينما المساواة قد تظلم المرأة بتحميلها أعمالا تتطلب جهدا عضليا شاقا، واعتبرت الحديث المبالغ فيه عن الاستقلالية التامة نوعا من التطرف، وصفة المرأة التي تطالب به بأنها يجب أن لا تحتاج إلى ذكر. ترى لو كانت الناشطة المدنية بثينة داود السعدي حاضرة في ذلك اللقاء، كيف كان سيكون ردها؟ السعدي تحدثت لإذاعتنا لتعقب على هذا الطرح برؤية مغايرة.
4: المرأة العربية وخاصة في العراق تطالب بالعدالة وليس المساواة، لأن احنا مستحيل بأن نساوى. هي مثل ما فضلت بأن المساواة بين امرأة وامرأة، ما نقدر بأن نساوى بين أي شخص، ما يقدر يتساوى مع شخص ثاني. بس العدالة، العدالة بأن احنا نحميها، بأن احنا نوعيها، بأن نوعيها مجتمعيا وصحيا، إضافة إلى حتى تغيرات المناخية اللي جاي تحيط بها كثير، فتعالج هذه الأمور بالأمراض المحيطة، إضافة إلى أن نمكنها اقتصاديا، ما نخليها بأن هي مدجنة بالبيت بس مجرد بأن يعني يعطوها الفلوس، يعطوها المال، يعطوها الأكل. هي مو دجاجة يعني مثل ما هي بهذا المنطق اللي تتكلم به. المرأة قديما يعني من قبل الإسلام، هي المرأة لها اسمها وصفاتها ونخوتها، اللي طبعا العشائر العربية تنتخي بامرأة. المرأة قادت حروب، قادت تجارة، إضافة إلى مواهبهم، إضافة إلى مقدرتهم، تقدر بأن هي تكون زوجة ومشاركة بالحياة.
2: ومن تجارب التمكين العصرية ننتقل إلى ألمانيا، الدولة التي يصفها البعض بأنها نموذج للتحرر المنضبط، حيث نالت المرأة حقوقها دون الحاجة إلى ثورات خطابية يراها منتقدون غير مكتملة المضمون. من هناك تحل المواطنة العراقية المغتربة رواء بندر الياسري ضيفة علينا لتعيد ترتيب الأولويات والإجابة عن السؤال: هل التثقيف لتمكين المرأة العراقية ضرورة لبناء مجتمع عادل متوازن، أم أنها مجرد مطالب عشوائية تشبه مسرحية قد تفشل بسبب تبادل أدوار أبطالها؟
5: لازم أولا توعية المجتمع. التحرر المنضبط للمرأة لازم بالمقابل أكو تقبل لفكرة التحرر للمرأة، حقوقها بالمقابل معرفة مسؤولياتها تجاه المجتمع، ولازم تأخذ بنظر الاعتبار القيم والمبادئ المجتمعية الموجودة. يعني ما ممكن إنه اللي تنادي بالنسوية أو اللي تنادي بالتحرر المنضبط مثل ما نقول، ولو هو بأوروبا ما أقدر أقول منضبط. يعني المجتمع يحتاج نوعا ما تغيير لتقبل فكرة تحرر المرأة. يعني مضمون فكرة التحرر لازم المرأة تكون واعية إنه هي نصف المجتمع، مو كل المجتمع، مو صراع دائم لإثبات وجود. اثنيناتهم المفروض الموضوع يصب في مصلحة المجتمع من خلال بناء أسرة بركائز قوية، الركيزتين هي الأم والأب.
2: إن الدعوة إلى التمكين والاستقلالية التامة التي تتبناها المنظمات النسوية يبدو أنها تستهدف في خططها الاستشرافية بناء جيل نسوي يافع صاعد، متجاوزة في كثير من الأحيان المرأة التي انصهرت بالفعل في قالبها الاجتماعي التقليدي. ولأن التمكين يرتبط بالطرف الآخر في المجتمع، توجهت إذاعتنا إلى الشباب، وتحديداً إلى الشاب جعفر علي بصفته زوجاً مستقبلياً للشريحة المستهدفة بهذه الحملات، ليوضح لنا موقفه من استقلالية المرأة وقراراتها.
6: التمكين بحد ذاته هو مو مشكلة، المشكلة تصير لما يتحول إلى تمكين مطلق بدون توازن أو مسؤولية مقابلة. فهنا عندك الانتقاد الفلسفي والاجتماعي هنا مو ضد المرأة، وإنما ضد أي فكرة تعطي طرفا حصانة فكرية أو اجتماعية فقط لأنه ينتمي إلى فئة معينة. لما يفقد حدوده يتحول من وسيلة لتحقيق العدالة إلى أداة لإعادة تشكيل عدم التوازن بصورة معاكسة. هنا مو من الحكمة إنه يعالج اختلال قديم بصناعة اختلال جديد، لأن يعني أي تمكين مطلق لأي طرف راح يغلق شعور بالتفوق بدل الشراكة، وهذا طبعا راح يكون أساس من الأسس اللي يكون بها فشل العلاقة الزوجية. والتمكين المطلق ما راح يبني توازن، بس شنو راح يسوي؟ راح ينقل مركز القوة من طرف إلى آخر، بينما هو إذا تجي عليه العدالة الحقيقية أنه ما يتحول من طرف إلى آخر، إنما شنو يبقى؟ يبقى شراكة.
2: يبقى الثابت الذي لا يختلف عليه مسلم ومسلمة، هو أن الدين الإسلامي قد أقر للمرأة كامل حقوقها المادية والمعنوية، ومنحها ذمة مالية مستقلة في التمليك والبيع والشراء وإدارة أعمالها دون وصاية، كما أن القوانين الوضعية في بلدنا كفلت لها مكانة إنسانية وتشريعية عادلة، ونراها اليوم حاضرة بقوة في الإعلام والإعلانات، ولها دور سيادي في القرار الأسري.
1: تايم سكوير FM منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً مفيداً وشيقاً.
7: دموع البشر، علاج نفسي وجسدي عبر العصور. كثيرا ما سمعنا عن فوائد الضحك، حتى أصبح له يوغا باسمه ومنصات متعددة تحتفي به، من ستاند أب كوميدي والمسرحيات الضحكة والأفلام الكوميدية والنكات التي تنتشر على منصات التواصل وسواها، هازما غريمه الأبدي المتمثل في الحزن والبكاء. وبين البكاء والضحك أيضا قصة عضلات، فحين يندفع الفرح من الأعماق يكفي أن تنسجم 10 عضلات أو أكثر في الوجه لتضيء ابتسامة صغيرة، وإذا اتسعت الضحكة وشاركتها العينان والخدان تتحرك 43 عضلة. أما البكاء فله لغته الخاصة، تنقبض عضلة العين الدائرية وتلتحق بها عضلات الشفاه والوجنتين، فيتداخل عمل ما بين 23 و40 عضلة تقريبا. هذه الانقباضات العضلية تساهم في شيخوخة الوجه وظهور العلامات فيه، لكنها أيضا تشبه الضحك المفرط الذي يترك آثاره على الوجه أيضا، فعندما تشاهد علامات الوجه الظاهرة فإنها دلالة على أن الشخص الذي يملكها قد عبر جيدا عن مكنوناته بكاء وضحكا. وكما للضحك مسرحه ومنصاته، بات للبكاء أيضا مطارحه، حتى تلك البعيدة من أحزان الفقد والموت والمرض والهجران، مطارح داخل شاشة تنقل الحزن وتستدر البكاء بهدف التنفيس عن الضغوط. فما قصة البكاء وما هي فوائده؟

حين تفيض الدموع تحمل في قطراتها الماء المالح من جهة، لكنها تقوم بمهمة سحب شحنات من التوتر والضغط، ما يطلق عليه علماء النفس التطهير العاطفي، أي تفريغ المشاعر المكبوتة بطريقة تسمح للإنسان أن يتنفس الصعداء من جديد. إذ بعد موجة بكاء صادقة غالبا ما نشعر بخفة في الروح، كأن ثقلا انزاح عن صدورنا. إذ تحتوي الدموع العاطفية على هرمونات مرتبطة بالتوتر مثل البرولاكتين، والتخلص منها يخفض القلق ويعيد التوازن للجهاز العصبي. كما أثبت العلم أن للدموع وظيفة جسدية بحتة لا علاقة لها بالشعور والمزاج والحالة النفسية، فهي ترطب العين وتحميها من الجفاف والميكروبات بفضل إنزيم يدعى الليزوزيم المضاد للبكتيريا. وبحسب المتخصصين فإن الدموع الناتجة من الانفعال تؤدي إلى إفراز الإندورفينات، وهي مسكنات الألم الطبيعية في أجسادنا، ما يفسر شعور الراحة بعد البكاء، كما يخفض البكاء معدل ضربات القلب وضغط الدم، وكأنه عملية إعادة ضبط داخلية. وبعيدا عن المختبرات، للبكاء وجه اجتماعي أيضا ممعن في القدم، فعندما يبكي الإنسان أمام غيره فإنه يرسل إشارة غير لفظية تطلب المساندة، إنها تلك الإشارة التي تستدعي نجدة، وكأنها لغة خاصة بين البشر لا تحتاج إلى مفردات، تدعو للتعاطف والاحتواء وتكسر الحواجز. ويقوم البكاء بمهمة تفريغ المشاعر، مثل بعض أنواع العلاجات التي من شأنها التنفيس وإعادة التوازن، مثل العلاج بالصراخ

في بعض العيادات في اليابان وكوريا جلسات صراخ جماعي للموظفين كوسيلة لتخفيف ضغط العمل، ويشعر المشاركون بالراحة بعد الجلسة، لكن الأثر عادة مؤقت. تفريغ من نوع آخر يتجلى بالتحطيم كتكسير الزجاج أو ضرب مجسم ما قد يكون دمية على شكل مدير أو رئيس مؤسسة معينة. والفكرة تفريغ الغضب على جسم بديل بدل الشخص الحقيقي، ولكنه يدخل ضمن ما يسمى العلاج بالتفريغ العدواني، ومثل الصراخ يعطي شعورا فوريا بالارتياح، لكنه يمكن أن يعزز السلوك العدواني على المدى الطويل، لأن الدماغ يتعود على ربط الغضب بالفعل العنيف. ويوجد في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ودول أخرى ما يعرف بغرف الغضب، حيث يدفع الناس المال لكسر صحون وزجاج وأثاث، ويقر المشاركون أنهم يشعرون براحة بعد الجلسة، إلا أن الدراسات تشير إلى أن هذه الممارسات لا تعالج المشاعر العميقة بل تؤجلها. لذا يعد من الأفضل التفريغ من دون عوارض جانبية، وهكذا يظل البكاء فريداً لأنه يجمع بين تفريغ نفسي

باستخدام أفلام أو كتب أو موسيقى حزينة. لاحقاً أوضح حساب اليابان بالعربي أن ما ورد عن مدربي البكاء أقرب إلى الأساطير الإعلامية، ولم يصل اليابانيين أي تعليم رسمي بهذا الخصوص. ومع هذا ذكرت ناشيونال جيوغرافيك أن اليابان وجدت للبكاء صيغة جديدة اسمها روي كاتسو، أي نشاط البكاء، إذ يجتمع الناس لمشاهدة مقاطع مؤثرة ثم يتركون ليذرفوا دموعهم بلا خجل. وكذلك فإن فكرة أخرى أطلقها رجل الأعمال الياباني هيروكي تيراي لم تبقى تجربة شخصية، وصارت خدمة متكاملة يشارك فيها ما يعرف بالفتيان الوسيمون الذين يرافقون المشتركين ويمسحون دموعهم أيضا. وقد وصف The Atlantic هذه الجلسات بأنها محاولة جماعية لتفريغ الضغط النفسي في مجتمع يقدس الانضباط ويكبت العاطفة. وكانت مجلة تايم قد ذكرت أن بعض المكاتب في طوكيو تسمح للموظفات باستئجار رفيق بكاء ليشاهدن معه فيلما حزينا أثناء العمل. وكأن اليابانيين ابتكروا صيغة رسمية للدموع.

تشهد الديانات طقوس حزن أو بكاء بهدف تذكر تاريخ لمأساة ما، كما في الجمعة العظيمة ذكرى صلب المسيح لدى المسيحيين، أو لمأساة كربلاء لدينا ذكرى استشهاد الحسين وعائلته وأصحابه. ولهذه الممارسات آثار عميقة على الصعيد النفسي والاجتماعي، ويرى علم النفس أن الحزن الجماعي بما فيه البكاء يحرر هرمونات التوتر ويفرز الإندورفينات، ما يمنح إحساساً بالراحة بعد الألم. وحين يكون البكاء جماعياً كما في مجالس عاشوراء، فإن المشاعر تتضاعف عبر ما يسمى العدوى الانفعالية، إذ يتأثر الشخص بدموع الآخرين فيشعر بانتماء قوي ويفرغ حزنه بشكل أعمق. ولا ينحصر البكاء هنا بالحزن على الماضي، بل يعلن فيه الباكي رفضه الظلم وتجديد ولائه للمبدأ الذي يحتفي به. وكما في المسرح التراجيدي الذي تحدث عنه أرسطو، يوفر مشهد كربلاء مساحة للتطهير الوجداني، فيعيش الحضور المأساة ويذرفون دموعهم، ثم يخرجون بشعور من الصفاء والراحة، وكأنهم أعادوا ترتيب انفعالاتهم. كذلك فإن الطقوس الدينية العاطفية كالحج أو الطقوس الصوفية تعد تجارب تخفض معدلات الاكتئاب والقلق لدى المشاركين، لأنها تمنحهم وسيلة آمنة للتعبير عن المشاعر، وتساعد المناسبات الدينية أو المآتم والتعازي التي يكون فيها البكاء واضحاً وجماعياً في تأليب مشاعر المشاركين حتى لو كانوا لا يعرفون الشخص المتوفى.

وفي الحضارات القديمة عرف النّدّابون وامتدوا حتى عصرنا، ومهنتهم الإبكاء، إما من خلال الكلام الشعري الحزين والمواويل، أو من تعداد مزايا الميت بأسلوب تراجيدي يبكي الحاضرين. وكلما كان الإبكاء قوياً يعد موظف الندب ناجحاً ومطلوباً. أما قديماً فكان موضوع الندب ومحترفو البكاء والحداد من أعمق الطقوس الإنسانية، لأنه يعكس كيف حولت المجتمعات الحزن الفردي إلى طقس جماعي منظم، ويكاد وجودهم أن يملأ العالم من وادي النيل إلى الصين القديمة، مروراً باليونان وروما وحتى المجتمعات العربية. وأطلق على الندابات المحترفات في مصر القديمة المعولات، ويظهرن في بعض النقوش على جدران المقابر يلطمن وجوههن، وهن يعلن الحزن ويعملن على انتقال الميت إلى العالم الآخر بطريقة لائقة عبر الصوت الجماعي الحزين. وفي روما واليونان كانت الندابات يستأجرن في الجنائز، ويعددن مناقب وصفات الميت، ويلطمن ويبكين بأصوات عالية. وصف أرسطو هذه الطقوس بأنها نوع من التطهير الجماعي الذي يشبه التراجيديا المسرحية. وقبل الإسلام كانت النياحة أو الندابة تستأجر للندب على الميت بعبارات شاعرية وغنائية. وعلى الرغم أن الإسلام نهى عن النياحة المأجورة، إلا أنها ما زالت شائعة حتى الآن. وكانت الندابات المأجورات يقودن مسيرات الجنازة في الهند والصين بالبكاء والنواح أياما عدة، ويملأن المكان بصوت الحزن الجماعي، ما يدل إلى مكانة الميت وتكريمه بخاصة لدى الهندوس.

هو جزء من عملية نفسية طبيعية تساعد على استيعاب الفقدان، لكن في مجتمعات كثيرة يتوقع من الناس بخاصة الرجال أن يتماسكوا ولا ينهاروا، ما يجعل الكبت سيد الموقف. لكن هذا الكبت قد يبدو قوة من الخارج، يترك داخله ندوبا نفسية وجسدية بسبب الحزن غير المعيش أو المؤجل، وقد يظهر لاحقا في شكل اكتئاب أو قلق أو حتى انفعالات غاضبة بلا سبب واضح، ويحمل الجهاز العصبي الضغط غير المفرغ، ما يزيد من معدلات الأدرينالين والكورتيزول في الدم، وقد يؤدي إلى مشكلات جسدية مثل الأرق واضطرابات النوم وارتفاع ضغط الدم وضعف جهاز المناعة وآلام جسدية مزمنة تعرف بالأعراض الجسدية للحزن. لذا من الأفضل عيش الحزن والحداد وإعطاؤه الوقت اللازم للمحافظة على الصحة النفسية والجسدية. ويساعد الحداد الجماعي على التعبير، فبعض الثقافات تشجع طقوس الحداد الجماعي إذ يعبر الجميع عن مشاعرهم بالصراخ أو البكاء معا، وهذا يخفف العبء ويمنح شعورا بالاحتواء، بينما في مجتمعات أخرى يكافئ الصامت القوي الذي لا يذرف دمعة. والمفارقة أن الأول يسهل عليه تجاوز الحزن، بينما الثاني قد يحمل ثقله سنوات.

يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم: رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا، فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه، رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولئك الطارئين: تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض، لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن رب ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوه؟

0: جديدة، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: أعزائنا المستمعين، مو كل يوم الدنيا تجود علينا بأبطال يحفرون اسمهم بالتاريخ، واليوم قصتنا عن واحد من هذول الأبطال، بطل بصراوي ما عرف للخوف طريق ولا للحدود معنى. من حارات البصرة وبين أزقتها برز أياد البدر، نجم رياضة الموي تاي، وصار اسم يلمع بالساحات العالمية وانتزع لقب أفضل لاعب بالعالم. هالقصة كتبها للإذاعة حسين عبد الباقي. ابقوا متابعين وخلونا نغوص ببدايات أياد حتى نعرف شلون بدت رحلته ووين وصل وش راح يواجه بطريقه.
2: بدايتي أنا تأثرت بأخوي اللي أكبر من عندي، أخواني كلهم رياضيين، كبير بلش بالملاكمة، بعدها سحب أخوي اللي أصغر من عنده، بس بعدها أخوي اللي أصغر من عنده حول للمويتاي، وبعدها سحب أخوي اللي أكبر من عندي وهمين بالمويتاي، وبعدها سحبني أنا همين بلشت بالمويتاي، كان عمري 8 سنوات.
1: أياد مثل أي طفل بصراوي كان يحلم بكرة القدم، يعشقها ويركض وراها بكل شغف، بس القدر كاتب له طريق ثاني. واليوم أياد ما ينسى هاي البداية، ما ينسى أيامه ويا أخوه شلون كانت البوكسات والركلات لغتهم المشتركة.
2: كنت أحب كرة القدم، بس يعني كنت كلش من عشاق كرة القدم، بس بعدها أخوي اللي أكبر من عندي كان يجبرني أنه أروح وياه للمويتاي، فكان يضربني وياخذني وياه. كنت لما نرفض كان غصبا علي لازم أروح. وأتذكر كان أخوي لما يرجع من الشغل كان مرات تعبان فما يقدر يروح للتمرين، فينطيني الكروة مع النفرات حتى أروح نفرات، يعطيني 1000 دينار، فأروح أوقف على الشارع وانتظر السيارات. أنا شو أسوي على مود ما أروح للتمرين، على مود أروح ألعب كرة قدم، فأظل واقف نص ساعة ساعة، بعدها أرجع للبيت أقول له ما حصلت سيارات، فهو يقول لي ليش تكذب؟ أقول له أنا كنت صغير فكنت أحلف، أقول له والله العظيم ما حصلت.
1: محظوظ اللي يلقى بطريقة شخص يؤمن به قبل لا هو يؤمن بنفسه، شخص يشوف ويقرب داخله شيء بعد ما ظاهر. رغم البداية الصعبة، أياد صادف أول مدرب بحياته اللي ما لاحظ به مجرد لاعب، وإنما بطل يتشكل خطوة بعد خطوة.
2: بلشت ب2009، بلشت ويا كابتن عادل جواد اللي هو حببني بالرياضة أكثر. فأول ما بلشت كنت أتدرب بنادي نفط الجنوب، فلعبت أول بطولة ب2013، جبت مركز أول وحبيت الرياضة، هنا بلشت أحب الرياضة. فهو كان ماكو دعم، لا يطون راتب أو شيء، فكنت صغير أنا يعني كان عمري 12 سنة. فالمدرب ماتي كابتن عادل كان ينطيني كل فترة يعطيني 25 هيتشي، لأن شاف أنه بي موهبة، عندي موهبة حلوة، فكان ينطيني على مود أبقى بالرياضة وما أبطل. والكابتن مالتي كان يعرف أنه إذا استمريت راح أسوي فتشي، وهو كان دائما يقول لي أنت بالمستقبل راح تصير بطل. فبعدها بسنة ب2014 اختاروني من ضمن المنتخب الوطني، مثلت العراق ببطولة العالم بماليزيا، كانت بطولة قوية وأكثر من 40-50 دولة بوقتها مشاركة، لعبت بيها بوقتها فئة البراعم وحصلت على الميدالية الذهبية، خضت لي نزالين وواحد انسحاب وجبت الميدالية الذهبية بطولة العالم. بعدها استمريت بالتدريب تحت إشراف المدرب ماتي كابتن عادل جواد، قاعة خاصة، واستمرينا يعني نلعب بعض الأحيان، يعني نلعب بطولات داخلية محلية، بس كان يعني طموحنا احنا مثل العراق يعني خارج العراق بالبطولات الخارجية.
1: العام 2018 ما كان السنة عادية بحياة أياد. 2018 السنة اللي صار بيها اسمه يهز الساحات، مو بس على المستوى الفردي وإنما على مستوى العرب وآسيا كلها.
2: ب 2018 مثلت العراق ببطولة العالم اللي صارت بتايلاند للمنتخبات، وخذت بيها نزالات قوية، خذت بها 4 نزالات، النزال الأول ويا اللاعب التايلندي، والنزال الثاني ويا اللاعب المولدوفي، والثالث ويا اللبناني، والرابع ويا اللاعب البرتغالي، يعني وفزت هاي النزالات كلها، وحصلت على جائزة أفضل لاعب بالعالم من بين أكثر من 800 لاعب وأكثر من 90 دولة، وهذا الإنجاز يعني ما حد جايبه لحد الآن بالعرب وبالعراق. بالعرب يعني جايبين أنه أفضل لاعب بآسيا، بس ما حد جايب أفضل لاعب بالعالم فئة الشباب.
1: وبسبب حبه العميق لرياضة المويتاي، أياد اتخذ قرار مصيري بترك دراسته الجامعية حتى يستثمر طاقته وشبابه للعبة. كان عنده إيمان قوي أنه طريق الحقيقي بالمويتاي مو بأي مكان، بل في مهد هذه الرياضة وأصلها دولة تايلاند. هناك بين أحزمة النزال والتدريب الشاق بدأ يكتب فصل جديد بمسيرته ويشق طريقه نحو الاحتراف.
2: للأسف ما حالفني الحظ أنه أكمل دراستي الجامعية مرحلة ثانية تربية رياضية، وتركت الدراسة واتجهت لتايلاند اللي هي أصل اللعبة مالتنا، واتجهت هناك على مود الاحتراف. فبلشت هناك بعدها بفترة، بالبداية كان تدريبي وكل شيء سكني كله على حساب الخاص. فبعدها النادي اللي كنت أتدرب به يعني نعجبوا بلعبي وهيكي، فسووا لي عقد انه تدريبي وهاي يصير مجاني. وبعدها استمريت يعني الحلمي ومستمر لحد الان، وان شاء الله اوصل بعد واكثر واكثر. وما انسى زميلي امير ابراهيم اللي هو همين بطل عالم اكثر من مره ولاعب محترف، همين لاعب احتراف، نزالات كلش هواي وانجازاته خارجيه والداخليه كلش هواي، اللي فتح لنا الطريق لتايلاند وفتح لنا مثل ما نقول روانا الخارطه لتايلاند، وخلى الكل واحد يروح بسهوله يعني لتايلاند باي وقت يقدر يروح يعني لوحده.
1: بحسرة وبغبطة يحكي لنا أياد عن سحر أجواء الموي تاي بتايلند. هناك الشغف ينعكس بكل زاوية وكل حركة، وبطابع ما يخلو من التندر. يشتكي من إهمال دولتنا واتحادنا للألعاب الفردية اللي رغم الإنجازات الكبيرة اللي تنولد منها تقابلها نظرة ضيقة تفضل كرة القدم اللي للأسف ما نحس بيها إنجازات ملموسة نفتخر بيها.
2: بتايلاند الوضع مختلف، هناك يعني الشعب كله يعرف الموي تاي والأغلبية هم يلعبون موي تاي. ف يعني حتى مرات لما أخلص نزالي وأروح مثلا أتمشى أو أروح المكان، فالناس يشوفوني مثلا يجون يصورون وياي أو يقولوا لي شفنا نزالك بكذا يوم، شفنا نزالك وهيك يعني. ومع ذلك يعني تباوع عنا يعني اللي هنا بالبصرة وبالعراق يعني بصورة عامة، يعني ماكو اهتمام يعني بالألعاب الفردية خاصة، رغم أنه إحنا رياضة الموي تاي وخاصة وحتى باقي الرياضات الفردية يعني الإنجازات اللي جاي نجيبها على مستوى العالم يعني كلش يعني كبيرة مقارنة بكرة القدم. يعني كرة القدم يعني الاهتمام عليها كلش كبير، ورغم أنهم ما جاي يقدمون فتشي يعني إذا تريد قارن بين الألعاب الفردية شنو جاي نقدم وبينهم ماكو أي مقارنة، أنتم قارنوا يعني.
1: في ذروة مسيرته الاحترافية بتايلاند، أياد يطمح للحزام بالوزن الخاص به واللي راهن عليه مثل ما راهن على نفسه في أول خطوة.
2: وأنا حاليا جاي ألعب بأفضل منظمة بالعالم للموي تاي الاحتراف اللي هي منظمة الوان شامبيونشيب، اللي لحد الآن ما حد ممثلها بالعراق يعني غير 3 أشخاص، أنا وأصدقائي 2 مصطفى التكريتي وشاكر التكريتي العفو. ومستمر يعني والحمد لله، يعني أشوف نفسي قريب لحلمي، قريب أنه حتى أوصل للهدف اللي أنا أطمح له اللي هو أصير بطل بفئة وزني وأخذ الحزام وأحقق حلمي يعني. وراح أبقى مستمر بهاي الرياضة ومخلص لها، وإن شاء الله يعني بالمستقبل هواي أفكار، بس يعني حاليا نفكر بس بالتدريب.
1: وبالأخير نتمنى نكون عرضنا لكم قصة الكابتن أياد البطل البصراوي العالمي اللي يلعب من أجل حلمه ووطنه ومدينته. قصة أياد تثبت لنا أنه ماكو شيء مستحيل، وأنه الصبر والشغف هم مفاتيح النجاح اللي ما له حدود. تقبلوا تحياتنا وخليكم متابعين باقي برامج إذاعتنا اللي تحرص على تقديم الأفضل لكم.
3: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام، وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام، وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك لا تنسى شعب الخيام، وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام، وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك من فقدوا حقهم في الكلام، وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك قل ليتني شمعة في الظلام.

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
3: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا. يصحبني فيها وعلى مداري ساعة من الآن عمار مشتاق.

0: إذن أيها الأحبة المستمعين، الطفولة هي بصراحة أهم مرحلة من المراحل الإنسانية التي يمر بها الإنسان. يعني بصراحة لا تكاد تضاهيها مرحلة، لا البلوغ ولا المراهقة ولا أي شيء. ما يتربى عليه الإنسان في طفولته يلقاه في شبابه، يلقاه في مراهقته، ويلقاه حتى في بلوغه، يعني عندما يصبح كبيرا في العمر وفي السن. إذن أيها الأحبة، الموضوع بصراحة لا يقتصر على أنه كيف نربي، لا، الموضوع أكبر من ذلك بكثير. ما يتعرض له الطفل في سني حياته هو الذي ينعكس سلبا أو إيجابا على بقية حياته. فعندك هاي الست سنوات من مرحلة الأولى وحتى السادسة بصراحة هي أخطر المراحل في تربية الأطفال، ليس فقط في تربيتهم، قد يستغرب البعض، إنما حتى في تغذيتهم. لذلك نرى بعض الثقافات في بعض البلدان ومنها الصين لا يربى الأطفال على السكريات في بداياتهم. لماذا؟ لأنهم يوقنون ويعرفون بأنه هذا الإنسان عندما تغذيه على السكريات وهو صغير سينشأ لديه مقاومة أنسولين سكري وهو كبير، وبلا شك يعني بنسبة تفوق 90%. لذلك بصراحة تربية الأطفال، الاهتمام بتربيتهم لا يقتصر فقط على أنهم يأكلون ويشربون فحسب، إنما بناء العلاقات الصحية، الأب كيف يتصرف مع طفله، افساح المجال للأطفال أن يعبروا عن مكنوناتهم وعن دواخلهم، هذه بصراحة كلها على طاولة البحث. للأسف في مجتمعاتنا ما زال تقريع الأطفال ماشيا، يعني الطفل يصرخ عليه بصورة عجيبة غريبة. يعني كيف يصرخ على طفل؟ الصوت العالي يا أخي الحيوان لا يتحمله، الحيوان ينفر من صاحبه عندما يسمع صوتا عاليا، فكيف بالطفل؟ الآباء الذين يصرخون بصوت عالي على أطفالهم عليهم أن يراجعوا هذه التربية، لأن هذه الصرخة تنعكس على إحباط شخصيته. لا تقول بعدين ابني ما عنده شخصية، ابني لا يواجه، ابني لا يجلس في مجلس ويتحدث ويتكلم. طيب ما أنت عدمت شخصيته في سني طفولته، كيف تريد منه أن يكون، كيف تريد منه أن يكون ذو شخصية وهو كبير؟ ما ممكن. لذلك بناء العلاقات الصحية ونجر جواها ثلاث خطوط مهم جدا مع الأطفال، الذكور والإناث: تقوية شخصيتهم، إعطائهم مجال للتعبير عن دواخلهم، التحدث بطلاقة، الخطابة، زجهم في بعض التمارين النفسية التعبوية. وإلا فإن الطفل عندما، للأسف الكل اليوم مشمول بهذا الحديث بلا استثناء، الأطفال نحن اليوم في عصر التكنولوجيا الفائقة الذي أحبط آمالهم في أن يتعايشوا مع الطبيعة. نعم هنالك تعايش نوعا ما مع الطبيعة لدى بعض الأطفال، ولكن الغالبية العظمى تتعايش مع الأجهزة. حتى فقد هؤلاء الأطفال جزء من علاقاتهم الاجتماعية، جزء كبير، جزء من علاقاتهم مع الأبوين. لذلك لا نستخسر اللحظة البسيطة التي من الممكن أن نعيشها مع أطفالنا، من الممكن أن تأخذ منه الجهاز، ولكن ليس بصيغة غاضبة، إنما بصيغة الضحكة، أن تضحك معه وتأخذ منه الجهاز، وتأخذه معك في مشوار، وتأخذه معك في كلام عاطفي بينكما داخل البيت، تحضنه، تلعب معه، تركض خلفه ويركض خلفك. هذه يعني حقيقة لا تنكرن من المعروف شيئا، يعني هذا هو هذا المعروف، اصنع هذا المعروف مع أطفالك لكي تكسبهم الطاقة الإيجابية، الطاقة الإيجابية التربية الصحيحة. ماكو شيء اسمه طاقة إيجابية مثل جماعة التنمية البشرية مع احتراماتي، طاقة إيجابية وطاقة سلبية، لا، انت امشي صحيح انت راح تحصل على طاقات إيجابية وليست واحدة. لذلك لا تلومن أنفسكم في المستقبل عندما تحصلوا على أجيال منكفئة سيئة، عفوا، لا تعرف الحديث، لا تعرف أن تكون جملة، ليست لديها معلومات كافية حول الأرض والكون وكل شيء واللغة وإلى آخره، لا تطور من ذاتها. هنا علينا أن نسأل أنفسنا كيف كانت تربيتنا لهم في هذه السنوات التي عاشوها معنا. فالعيش المشترك يعني ماذا أستطيع أن أفعل بنفسي إلى أولادي، وكذلك إعادة تربية الذات بمعنى تمكين الفرد من معالجة احتياجاته النفسية والجسدية التي لم تلبى في طفولته. وهذا ما سنتحدث عنه، بمعنى أن الإنسان إذا لم تلبى حاجاته النفسية والجسدية في الطفولة راح يكتسب المزيد والكثير من الأمراض النفسية وهو كبير. فلذلك عملية العلاج النفسي تتلخص في مصطلح مهم جدا حقيقة احنا حبينا اليوم أن نشرحه ونتحدث به، وهو إعادة تربية الذات. الإنسان يعيد من تربية ذاته بعيدا عن المشكلات التي حصلت له في طفولته والمشكلات التي حصلت له بسبب أبويه، بصراحة جرح الأب جرح الأم الذي لا يلتام كما تقول العرب، أي الذي لا يلتئم يعني، ولكنهم يخففون الهمزة، هو لا يلتئم يقولون لا يلتام يعني. فأيها الأحبة، عملية إمضاء الطفولة هي بيد الأبوين. كلما كان الأبوان قادران وهي نقطة مهمة على تربية أطفالهما تربية نفسية صحيحة وإقامة علاقات متوازنة معهم، كلما كان هؤلاء الأطفال هم مشاريع مستقبلية ناجحة جدا في المستقبل. كلما كان التضييق والتموضع بصراحة المعاملة بسوء مع الأطفال، كلما كانت الانعكاسات والارتدادات غير محمودة العواقب في المستقبل. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: لا تنتهي آثار الطفولة بانتهاء سنواتها، إذ يحمل كثيرون إلى مرحلة البلوغ أنماط التفكير والمشاعر وطريقة مخاطبة الذات التي تشكلت في علاقتهم بوالديهم، وقد تتحول هذه الأنماط إلى عائق أمام الشعور بالسعادة أو بناء علاقات صحية. ومن هنا برز مفهوم إعادة تربية الذات أو إعادة بناء الوالد الداخلي كمحاولة لتعويض ما افتقده الإنسان في طفولته وبناء علاقة أكثر صحة مع نفسه. عند هذه المرحلة يتوقف الإنسان عن التساؤل ماذا فعل بي الماضي، ويبدأ في طرح سؤال مختلف: ماذا أستطيع أن أفعل بنفسي الآن؟ فبدلاً من البقاء أسير جرح الأم أو جرح الأب، يسعى إلى أن يكون الأب والأم لنفسه بطريقة سوية ومتوازنة، وأن يمنح ذاته كشخص بالغ ما افتقده في طفولته، وهي العملية التي يطلق عليها إعادة تربية الذات. يشير مصطلح إعادة تربية الذات في العلاج النفسي إلى عملية تمكن الفرد من معالجة الاحتياجات النفسية والجسدية التي لم تلبى في طفولته، بما يساعده على بناء أنماط عاطفية وسلوكية أكثر صحة. وتقوم هذه العملية على استعادة أسس تربوية افتقدها في سنواته الأولى، مثل الشعور بالأمان وتهدئة النفس عند القلق، والتعاطف مع الذات والتشجيع والاعتراف بالاحتياجات وتقبل المشاعر، ووضع حدود صحية والقدرة على قول لا وتحمل المسؤولية والانضباط الذاتي وتنظيم المشاعر. تعود جذور مفهوم إعادة تربية الذات إلى أوائل سبعينات القرن الماضي، حين طرحت الدكتورة موريل جيمس أفكاراً حول إعادة التربية في إطار العلاج بالتحليل التفاعلي. كانت تعرض على مرضاها فرصة جديدة لتبني صورة داخلية أكثر لطفاً وتعاطفاً للوالدين، صورة تقول عبارات مثل: لا بأس إن أخطأت، وأنت قوي بما يكفي لتتخطى هذا، وما زلت شخصا جيدا رغم ما ارتكبته، ويمكنك إصلاح ذلك. لعل الخبر الجيد أنه يمكن البدء من جديد دائما، فحتى إذا انقضت الطفولة ما زالت هناك فرص حقيقية للشفاء واختيار سلوكيات مختلفة بوعي في مرحلة البلوغ. وعادة يمكن البدء عبر مجموعة من الخطوات، أهمها تسمية المشاعر والتعبير عنها والسماح لها بالظهور دون شعور بالخزي أو الإحراج، تعلم كيفية وضع حدود صحية والتعرف على الاحتياجات الذاتية بدلاً من تجاهلها، التوقف عن عادة إرضاء الآخرين على حساب النفس، تغيير رؤية المرء لنفسه عبر تطوير نظرة صادقة وصحية وإيجابية للذات، واستكشاف القيم ونقاط القوة والسمات والرغبات والمهارات، تغيير الطريقة التي ينظر بها إلى الآخرين باعتبارهم غير آمنين، والسماح للنفس بالشعور بالأمان مع الأشخاص الذين يثبتون أنهم جديرون بالثقة، التعرف إلى الشكل الحقيقي للعلاقة الصحية وأن هناك طرقاً صحية لتلقي النقد وتقديمه، وأن الحب لا يعني قبول العنف أو الإساءة سواء أكانت لفظية أم جسدية.
0: أحبتي، إذن يشير مصطلح إعادة تربية الذات في العلاج النفسي إلى عملية أو إلى عملية تمكن الفرد من معالجة احتياجاته النفسية والجسدية التي لم تلبى في طفولته، بما يساعده على بناء أنماط عاطفية وسلوكية أكثر صحة. وتقوم هذه العملية على استعادة أسس تربوية افتقدها في سنواته الأولى، مثل الشعور بالأمان، تهدئة النفس عند القلق، التعاطف مع الذات والتشجيع والاعتراف بالاحتياجات وتقبل المشاعر ووضع حدود صحية والقدرة على قول لا، وهذه النقطة المهمة، وتحمل المسؤولية والانضباط الذاتي وتنظيم المشاعر. يا أخي، يجب أن يقول طفلك لا، ما ممكن كل ما تقول شيء الطفل يلبي، لا، يجب أن تكون لديه كلمة لا لكي يستطيع مستقبلا أن يرفض أشياء وأن يستقبل أشياء وحسب حاجاته الموروثة أو غير الموروثة.

وفي محورنا الثاني الاختلافات الجينية الموروثة بين الأشخاص قد تساعد في تفسير سبب إصابة بعض المكتئبين أو المدخنين بالسرطان. هذا ما سنناقشه في محورنا الثاني.

0: أحبتي، في موضوعة الأمراض للأسف بعض السلوكيات التي يقوم بها الإنسان في حياته اليومية تؤدي إلى أمراض غير محمودة العواقب في بقية حياته. واحدة من هذه السلوكيات التدخين. المدخنون يصابون بأمراض في القلب والشرايين وتصلب الشرايين ومشكلات في المعدة ومشكلات في القولون، ولا ينتهي بهم الأمر بعضهم إلا بالسرطان، ولكنهم يصرون على التدخين. يتساءل البعض ويقول بعض الناس لا يصاب بالسرطان وهو مدخن، صحيح جدا، وبعض الناس يصاب بالسرطان وهو مدخن. هنا الأطباء والعلماء، عفوا وليس الأطباء، العلماء المختصون في هذا المجال وجدوا أن بعض الاختلافات الجينية الموروثة بين الأشخاص هي التي تتسبب بالسرطان عند بعض المدخنين. وانت هاي وين تعرف هالاختلافات الجينية؟ خو مو تروح تسوي تحاليل على مود تعرفها، فالأفضل أن تقطع التدخين. بمعنى آخر نقرب الصورة، يعني قد تكون لديك جينات تتفعل وتصيبك بالسرطان عندما تدخن، وشخص آخر ما يمتلك هذه الجينات لذلك يدخن ما يصاب بالسرطان. أنت وين تعرف هل لديك هذه الجينات أم ليست لديك؟ ما تعرف. فبالنتيجة الوقاية خير من العلاج. أن تقطع التدخين وأن لا تدخن أفضل، لأنه قد تكون حامل لهذه الجينات التي تتفعل عند التدخين وتصاب بالسرطان، مثل كثير من الناس الذين أصيبوا بسرطان الرئة والدم والعظم وغيرها بسبب التدخين، وبعضهم لا، لم يصب، يدخن ولم يصب. فأنت لا تمتلك الحل بيديك، لما تدخل هذه السموم إلى جسدك؟ هذه نقطة وتساؤل مهم. حاول أن تشغل نفسك بما تستطيعه بعيدا عن التدخين. يا أخي اشغل نفسك بشيء. كثير من الناس شغلت نفسها، بعض الناس حقيقة تعرفنا عليهم قد شغلوا أنفسهم هذا السبحة، هذه يسبح لكي لا يدخن مثلا، يسبح أقصد يستخدم السبحة يعني وليس يسبح بالمعنى الديني. ولا بأس إن كنت تسبح بالمعنى الديني لكي تقطع التدخين، هم شيء جيد هذا. فبصراحة التدخين والشره بالتدخين، أكو فرق بين إنسان يدخن يمكن عندما ما يشتهي مثل ما يقولون، وبين إنسان شرهم في التدخين، يعني باكيت السيجار في جيبه والأرجيلة في متناول يده، وهذا الفايب مع الالكتروني على طول السنة، هذا ماذا يقول لجسده الذي أنهكه بالتدخين؟ بصراحة الحديث عن التدخين يجرنا للحديث عن الكثير من السلوكيات الخاطئة التي يتعامل بها الكثير من الأشخاص في حياتهم اليومية، وتؤدي فيما تؤدي إليه إلى مشكلات صحية خطيرة. واحدة منها أيضا عدم تجنب السكر، السكريات. كثير من الناس كبيرة في العمر، فوق 40 فوق 50، تأكل هذا يعني هاي الأطعمة المعالجة الغنية بالسكريات. طيب أنت يمتى تتوقف لكي تشعر أيضا، أنت أقول لكي تشعر جسدك أنه قد وصل إلى مرحلة الإشباع فيها من هذه المواد، وعليه أن يتخلى عن الكثير من المواد لكي يكون بصحة جيدة وعالية، لكي يسبح في مفاهيم الصحة بشكل صحيح، يعني هذا التعبير اللي وردنا اليوم. فالتدخين بالتقرير اللي احنا بصدده يتعلق بالتشخيصات الجينية، الخصائص الجينية لكل شخص، فيتراكم أو يتطور السرطان عفوا عندما تتراكم طفرات وتغيرات في الحمض النووي للخلايا. من اللي يسوي الطفرات والتغيرات؟ التدخين، هاي السيجارة البسيطة، مما يسمح لها بالنمو والانقسام بصورة غير منضبطة، ويمكن لعوامل بيئية مختلفة أيضا أن تزيد تلف الحمض النووي. على سبيل المثال، يحتوي دخان السجائر على عدد كبير من المواد المسرطنة القادرة على إلحاق الضرر بخلايا الرئتين، بينما قد تسبب الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس تلفا في الحمض النووي لخلايا الجلد، لكن التعرض للعامل الضار نفسه لا يؤدي دائما إلى النتيجة ذاتها لدى جميع الأشخاص، وهو ما دفع الباحثين منذ سنوات إلى الاشتباه في أن الاختلافات الجينية الموروثة تؤثر في كيفية تعامل الجسم مع هذا التلف. قد تكون لديك اختلافات جينية تنقذك من التلف اللي يحصل بالحمض النووي عندما تدخن، ولكن قد ليست لديك هذه الاختلافات الجينية التي لدى شخص آخر تنقذه من التدخين، أنت ما تمتلكها وبالنتيجة تتلف خلاياك وتؤدي فيما تؤدي إليه إلى السرطنة، إلى السرطان. العوامل المسرطنة كثيرة، ومنها بل على رأسها التدخين. طبعا حتى شرب الكحول هو من العوامل المسرطنة، ولكن باعتبار سموم، ولكن التدخين هو العامل الأساس، هو الأسوأ من شرب الكحول. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت عبد الخالق كريم.
1: أظهرت دراسة علمية حديثة أن الاختلافات الجينية الموروثة بين الأشخاص قد تساعد في تفسير سبب إصابة بعض المكتئبين أو المدخنين بالسرطان، في حين لا يصاب آخرون رغم تعرضهم لعوامل الخطر البيئية نفسها. تشير النتائج إلى أن التركيب الجيني قد يؤثر في طريقة تطور السرطان، وليس فقط في قابلية الشخص الأولية للإصابة به، كما قد يساهم في تحديد كيفية استجابة الأورام للعلاجات المختلفة. ويرى الباحثون أن هذه المعرفة قد تساعد مستقبلا في تطوير وسائل أكثر دقة للوقاية من السرطان وتشخيصه وعلاجه، اعتمادا على الخصائص الجينية لكل شخص بدلا من التعامل مع جميع الأورام بالطريقة نفسها. يتطور السرطان عندما تتراكم طفرات وتغيرات في الحمض النووي للخلايا، مما يسمح لها بالنمو والانقسام بصورة غير منضبطة، ويمكن لعوامل بيئية مختلفة أن تزيد تلف الحمض النووي. فعلى سبيل المثال، يحتوي دخان السجائر على عدد كبير من المواد المسرطنة القادرة على إلحاق الضرر بخلايا الرئتين، بينما قد تسبب الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس تلفا في الحمض النووي لخلايا الجلد. لكن التعرض للعامل الضار نفسه لا يؤدي دائما إلى النتيجة ذاتها لدى جميع الأشخاص، وهو ما دفع الباحثين منذ سنوات إلى الاشتباه في أن الاختلافات الجينية الموروثة تؤثر في كيفية تعامل الجسم مع هذا التلف. وتكشف النتائج أن الخلفية الوراثية لا تعمل بالضرورة بوصفها مفتاحا مباشرا لتشغيل السرطان أو إيقافه، لكنها قد توجه الخلايا نحو طفرات ومسارات محددة عند تعرضها للعوامل المسرطنة. يساعد هذا التفسير في فهم أحد الأسئلة التي طالما حيرت العلماء والجمهور: لماذا يصاب بعض المدخنين بسرطان الرئة بينما لا يظهر المرض لدى آخرين رغم استمرارهم في التدخين سنوات طويلة؟ لا تعني النتائج أن بعض الأشخاص محصنون جينياً ضد أضرار التدخين، أو أن التدخين يصبح آمناً لدى من يمتلكون تركيباً جينياً معيناً، إذ يظل دخان السجائر عاملاً رئيسياً لإتلاف الخلايا وزيادة خطر الإصابة بأنواع متعددة من السرطان. لكن الدراسة تشير إلى أن استجابة الجسم لذلك التلف قد تختلف من شخص إلى آخر نتيجة التباين في الجينات الموروثة، وقد ينعكس هذا الاختلاف على طبيعة الطفرات التي تتكون داخل الخلايا وطريقة تطور الورم. وبذلك قد ينتج عن التعرض البيئي الواحد مسارات مختلفة للمرض. حتى عندما يتعرض الأشخاص لذات الجرعة من العمل المسرطن، قد تساعد النتائج في دعم توجه الطب الدقيق الذي يسعى إلى اختيار وسائل الوقاية والعلاج وفق الخصائص الجينية والبيولوجية لكل مريض وورمه. فإذا تمكن العلماء من تحديد الطريقة التي تؤثر بها الخلفية الجينية في نشوء الطفرات، فقد يصبح من الممكن التعرف مبكراً على الأشخاص الأكثر عرضة لبعض أنواع السرطان، أو توقع المسار الذي قد يسلكه الورم.
0: إذن أحبتي، لا تعني النتائج أن بعض الأشخاص محصنون جينياً ضد أضرار التدخين، أو أن التدخين يصبح آمناً لدى من يمتلكون تركيباً جينياً معيناً، إذ يظل دخان السجائر عاملاً رئيسياً لإتلاف الخلايا وزيادة خطر الإصابة بأنواع متعددة من السرطان، لكن الدراسة تشير إلى أن استجابة الجسم لذلك التلف قد تختلف من شخص إلى آخر نتيجة التباين في الجينات الموروثة، والذي قد ينعكس هذا الاختلاف أقصد على طبيعة الطفرات التي تتكون داخل الخلايا وطريقة تطور الورم، وبذلك قد ينتج عن التعرض البيئي الواحد مسارات مختلفة للمرض.

0: الكشوفات الكوكبية والنجمية والكونية بشكل عام بصراحة يعني كشوفات عظيمة جدا، وبسبب التكنولوجيا الفائقة ما زلنا اليوم نحصل على المزيد من هذه الكشوفات وعلى المزيد من هذه التراتبيات العلمية المهمة. اليوم وبعد نحو أكثر من 150 عاماً عفواً من اكتشاف الكويكب نيسا 44، نجح فريق دولي من علماء الفلك في الكشف عن طبيعته الحقيقية ليصبح أول كويكب ثلاثي الفصوص يعرف في النظام الشمسي. إذن نحن أمام كشف جديد، يعني 150 عام تم اكتشاف الكويكب نيسا 44، ولكن هذا الكويكب جسمه مختلف، يتكون من 3 فصوص متصلة تفصل بينها منطقتان منخفضتان تشبهان العنق، وهو تركيب لم يشاهد من قبل في أي كويكب معروف. كيف نشأ هذا الكويكب؟ وما هي التساؤلات العلمية حوله؟ وما هي التطورات التي نحن بصددها حول هذه الكشوفات؟ بصراحة هذه التساؤلات مهمة جدا وأساسية، قد تعطينا المزيد من المعلومات لفهم الكون، كيفية تشكله، المسافات، والباحثون وماذا يقولون عن أصل هذا الكوكب. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت أحمد الرسام.
1: بعد نحو أكثر من 150 عاماً من اكتشاف الكويكب نيسا 44، نجح فريق دولي من علماء الفلك في الكشف عن طبيعته الحقيقية ليصبح أول كويكب ثلاثي الفصوص يعرف في النظام الشمسي. ولم تتوقف المفاجأة عند هذا الحد، إذ أظهرت الأرصاد أيضاً أن جسماً صغيراً يدور حوله في اكتشاف يمنح العلماء فرصة نادرة لفهم كيفية تشكل الكويكبات وربما الظروف التي ساهمت في بناء الكواكب الصخرية ومنها الأرض. تبين أن الكويكب يبلغ عرضه نحو 75 كيلومتراً ويتكون على الأرجح من 3 فصوص متصلة تفصل بينها منطقتان منخفضتان تشبهان العنق، وهو تركيب لم يشاهد من قبل في أي كويكب معروف. لم يكن الشكل الغريب هو الاكتشاف الوحيد، إذ كشفت الصور وجود قمر صغير يبلغ قطره نحو كيلومتر واحد يدور حول الكويكب على مسافة لا تقل عن 170 كيلومترا. لا يزال أصل الكويكب موضع نقاش، لكن الباحثين يطرحون فرضيتين رئيسيتين. الأولى وهي الأكثر ترجيحا، أن نيسا عبارة عن 3 أجسام صغيرة التحمت معا بفعل الجاذبية مكونة جسما واحد يعرف بالكويكب ثلاثي الفصوص. والثانية أن الكويكب تعرض في الماضي البعيد لاقتراب شديد من جسم أكبر حجما تسبب في تشويهه بفعل قوى المد والجزر، وربما مزقه إلى أجزاء أعادت الجاذبية تجميعها في الشكل الحالي. لكن هذه الفرضية تواجه مشكلة، إذ أن مثل هذه الاصطدامات عادة ما تنتج عائلة كاملة من الكويكبات ذات التركيب نفسه، بينما يبدو أن نيسا منفرد باستثناء قمره الصغير. يحظى نيسا 44 باهتمام خاص لأنه ينتمي إلى الكويكبات من النوع E، وهي أجسام تتميز بسطح شديد الانعكاس وغني بمعدن الأنستاتيت وهو سيليكات فقيرة بالحديد. ويعتقد علماء الكواكب أن هذه الكويكبات تشكلت بالقرب من الشمس في بداية النظام الشمسي، ولذلك تعد من أفضل المرشحات لتمثيل المواد الأولية التي ساهمت في بناء الكواكب الداخلية ومنها الأرض. ومن هنا فإن فهم بنية هذا الكويكب وأصله لا يقتصر على دراسة جسم صخري بعيد، بل قد يساعد في إعادة رسم صورة المراحل الأولى التي تشكلت خلالها الكواكب. إن مثل هذه الاكتشافات تؤكد أن الكون ما زال يحتفظ بأسرار كثيرة، وأن تطور أدوات الرصد والتحليل قادر على تغيير فهمنا لأجرام اعتقدنا أننا نعرفها.

على مسافة لا تقل عن 170 كيلومترا. لا يزال أصل نيسا 44 موضع نقاش، لكن الباحثين يطرحون فرضيتين رئيسيتين. الأولى وهي الأكثر ترجيحا أن الكويكب نيسا عبارة عن ثلاثة أجسام صغيرة التحمت معا بفعل الجاذبية، مكونة جسما واحدا يعرف بالكويكب ثلاثي الفصوص. والثانية أن هذا الكويكب تعرض في الماضي البعيد لاقتراب شديد من جسم أكبر حجما تسبب في تشويهه بفعل قوي، وربما مزقه إلى أجزاء أعادت الجاذبية تجميعها في الشكل الحالي. يعني بمعنى آخر أنه كان كويكب كما الكويكبات الأخرى مدور، ولكن تم يعني تعرضه إلى اصطدام أو ما شابه، ومن ثم بفعل الجاذبية جمع في هذا الشكل. حقيقة غرائب في الكون عجيبة. ممكن أن نرى أو أن نشاهد هذا الكويكب، بس نكتب بالجوجل كويكب نيسا 44 يعني نيسا 44، وبالنتيجة نستمتع بمشاهدته التي قد لا تقل غرابة عن الكثير من الظواهر الكونية المبهمة حتى اليوم.

0: أحبتي، في عالم الإسبريسو اللي نعيشه اليوم، الكثير من الناس لديها مكائن في البيت تستخدم بقايا القهوة أو ما يعرف بتفل القهوة، والكثير من الناس أيضا يشربها خارج البيت، ولكن بشكل أو بآخر الملمس الحبيبي لبقايا القهوة يمنح قدرة على الكثير من الاستفادة منه. واحدة من هذه التفاصيل اللي نستفيد من أداة حقيقة هو يستخدم كسماد في إثراء التربة وزيادة القيمة الغذائية للنباتات. فقط ما عليك سوى أن تنثر بقايا القهوة، سواء كانت القهوة التركية الفنجان مالتها أو بقايا القهوة الإسبريسو، على التربة المحيطة بالنباتات، إذ يرفع ذلك من جودة السماد العضوي ويساعد على امتصاص المعادن الثقيلة التي قد تلوث تربة الحديقة. إذن بقايا القهوة أو ما يعرف بتفل القهوة مهم جدا في الكثير من القضايا، لنتعرف عليها، بعضها في مكافحة الحشرات، بعضها في يستخدم كصبغة طبيعية للأقمشة، وبعضها كسماد عضوي، والكثير من التفاصيل لنستمع إليها بصوت لبنى الفضل في سياق التقرير التالي.
1: في كل مرة تعد فيها فنجانا من القهوة، غالبا ما تنتهي بقايا القهوة في سلة المهملات من دون تفكير، لكن هذه البقايا التي تبدو عديمة الفائدة يمكن إعادة استخدامها بطرق عدة في المنزل والحديقة، لتصبح بديلا طبيعيا واقتصاديا لبعض المنتجات التي نستخدمها يوميا وكما يلي. أولا، مكافحة الحشرات. تشير دراسات إلى أن بقايا القهوة المستهلكة تحتوي على مركبات قد تكون لها خصائص تساعد في مكافحة بعض أنواع الحشرات والآفات. ثانياً، تنظيف الأسطح. يمنح الملمس الحبيبي لبقايا القهوة قدرة على كشط بعض الأوساخ والترسبات العالقة، لذلك يمكن الاستفادة منها في تنظيف عدد من الأدوات والأسطح المنزلية. وفي المنزل يمكن وضع البقايا الجافة داخل جوارب أو أكياس قماشية نظيفة، ثم تركها في الحقائب الرياضية أو أدراج الملابس أو السيارة، كما يمكن وضع كمية منها في وعاء مفتوح داخل الثلاجة للمساعدة في امتصاص بعض الروائح النفاذة. ثالثاً، صبغة طبيعية للأقمشة. يمكن الاستفادة من اللون الداكن لبقايا القهوة في صبغ بعض الأقمشة بديلاً عن الصبغات الصناعية، وقد توصل باحثون إلى إمكان استخدام بقايا القهوة في إنتاج صبغة طبيعية تمنح الأقمشة درجات مختلفة من اللون البني. ولتحضير الصبغة، تغلى بقايا القهوة في الماء، ثم تنقع الأقمشة في المحلول الناتج قبل شطفها جيداً وتركها لتجف، ويمكن استخدام المحلول بالطريقة نفسها لمنح الورق مظهراً قديماً، خاصة في الأعمال الفنية والحرف اليدوية. رابعاً، إخفاء خدوش الأثاث. قد تساعد البقايا أيضاً في إخفاء الخدوش السطحية التي تظهر على قطع الأثاث الخشبي الداكن بفضل لونها وقدرتها على صبغ المنطقة المتضررة مؤقتاً. خامساً، تحتفظ بقايا القهوة بمعظم مضادات الأكسدة والأحماض الفعالة والمركبات النشطة حيوياً، والتي تساعد في إثراء التربة وزيادة القيمة الغذائية للخضروات والنباتات. ما عليك سوى نثرها على التربة المحيطة بالنباتات، يرفع ذلك جودة السماد العضوي، حيث يساعد على امتصاص المعادن الثقيلة التي قد تلوث تربة الحديقة. وفي دراسة حديثة، قارن الباحثون بين 4 دفعات من الكامبوست احتوت على نسب متفاوتة من بقايا القهوة، تراوحت بين 0% و40%، وأظهرت النتائج أن الدفعة التي تضمنت أعلى نسبة من بقايا القهوة 40% أنتجت أفضل جودة من السماد العضوي.
0: أحبتي، إذن يعني حقيقة قضايا بسيطة، يعني حتى وضع البقايا الجافة في أماكن معينة من الممكن أن يساعد في امتصاص بعض الروائح النفاذة، لأن القهوة لديها القدرة على هذه التفاصيل، وبصراحة أفضل من استخدام مواد مثل النفتالين وغيرها اللي تباع بالأسواق الملونة، الكرات اللي هي دائما تستخدم في سحب الروائح. من الممكن أن تستخدم بقايا عضوية، بقايا طبيعية مثل بقايا القهوة. ناهيك عن فوائد القهوة الكبيرة، إذا شربت باعتدال فهي تساعد في تخلص الكبد من السموم، وتساعد أيضا في حماية القلب لما فيها من مضادات أكسدة عالية، ولكن الإفراط بها طبعا مشكلة كبيرة، لأنه قد يرفع من الكوليسترول الضار، وقد طبعا مو القهوة المفلترة، المفلترة ما ترفع من الكوليسترول الضار، وكذلك الإسبريسو، وأيضا من الممكن أن تسبب في ارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص. لذلك الاعتدال في كل شيء هو الأساس في الكثير من القضايا التي تتعلق بالغذاء.

0: إلى هنا أيها الأحبة وصلنا إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم. حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه. حياتنا منوعة واسعة ممتدة نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.
2: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن. هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
3: من قلب البصرة من مول بصرة تايمز سكوير أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5.
4: في اللحظات التي تكتب فيها هذه السطور تشهد البصرة غزواً من نوع آخر، غزواً حول جلود البشر إلى ساحات قتال وجعل من السكينة حلماً بعيد المنال. هي حرب الدبابيس السامة التي استهدفت أجساد الصغار والكبار مستورة كانت بالثياب أو عارية. فلا حصان اليوم أمام هذا الضيف المشاكس الذي استباح المدينة، وكأننا في مشهد هوليودي لفيلم رعب طويل. تتدفق قوافل البعوض لتغزو البقعة المأهولة لتشارك البصرة العالم اضطراباته وحروبه، لكن بطريقتها الخاصة، حرب مع البعوض الدامي الذي لا ترهبه المبيدات ولا توقفه المواد الكيميائية التي صنعت خصيصا لإبادته. لقد بات يسرح ويمرح فوق وجوه الأطفال مخلفا وراءه دمامل موجعة وصرخات لا تهدأ. بدأ الأمر حين انهمر المطر الغزير والنادر من سماء المدينة، فلهجت الأرسن بالدعاء: اللهم اجعله مطر خير. ولكن هل كان خيرا حقا؟ أم أن هذا الغيث كان إذانا بانطلاق جيوش لا ترى إلا بآلامها؟ إذاعتنا تقف اليوم عند هذه الظاهرة لتبحث عن إجابة. يصب المواطن عبد الكريم حسن في طرح شكايته ومناشدته لإذاعتنا قائلا:
5: مناشدة حكومة، يا ريت أنه تشوف يعني مبيدات فصلية فصول السنة اللي يتكاثر بها البعوض، هاي المستنقعات اللي يتكاثر عليها البعوض، طبعا هو دائما يتكاثر بالأماكن الرطبة والمظلمة والماء، فيا ريت يعني الحكومة تتفضل علينا وتتكرم على شعبها المقرود والمقروص وتشوف حل، يعني يا ريت والله، وما يعني أنه تأخذ هذا الموضوع على مأخذ الجد والأهمية القصوى.
4: يتعدى هاجس الخوف لدى المواطن البصري من تلك الظاهرة إلى القلق والتوتر من ظهور كائنات حشرية، خاصة في المناطق الزراعية التي حولتها الحاجة إلى مناطق سكنية، الأمر الذي قاد إلى مناشدات صارخة لوضع حد من جهات مسؤولة بهذا الشأن، وسكوت عن ظاهرة تكاثر البعوض وغيره من الحشرات قد يقود إلى أمراض صحية وبيئية خطيرة. ومن باب الحصر اكتفت إذاعتنا بمناشدة المواطنة وفاء أم حسين قائلة:
6: احنا نناشد الجهات المختصة، الانتشار البعوض وانتشار الحشرات والناموس والجيدان اللي بالأرض، يعني جاي نعاني معاناة مو طبيعية بالنسبة للأراضي الزراعية، وهاي معاناتنا. يعني سابقا كان اكو طيارات تدب مبيدات وسيارات تدب مبيدات، حاليا كل شيء ماكو، فكل اللي جاي نتأذى. فاحنا نناشد الحكومة، نناشد الجهات المختصة النظر ان من هاي الناحية احنا حتى انتشار امراض جاي يصير بهذه المناطق الزراعية عن طريق هذا البعوض والحشرات. رجاء انه النظر انه ومعالجة هاي الامور والوقاية من عندها.
4: وفي سياق متصل اوضحت لإذاعتنا مديرة منظمة أوزون للخدمات العامة والتنمية المستدامة الأستاذة فدوى طعمة عن الأسباب المحتملة لانتشار البعوض في مدينة البصرة قائلة:
7: في الآونة الأخيرة شهدنا ارتفاع أعداد البعوض في محافظة البصرة، صراحة صار هو يشكل مصدر إزعاج وقلق للمواطنين. طبعا إلى عدة أسباب، هو تراكم النفايات اللي موجودة بعض المناطق السكنية وخاصة بعض القطع المهجورة الخاصة بالمواطنين ورميها، طبعا وجود مياه راكدة من سبب الأمطار أو من المياه الثقيلة طافحة، فأكو مناطق طبعا فيها هذا الموضوع، يعني يزداد عدد البعوض. يعني ما شهدنا حملات رش مثل هذه السنوات السابقة، فنحتاج إلى معالجة دورية بالمناطق. هاي الظاهرة تتطلب معالجة فورية لأن جاي الشكل بصراحة خطر، إحنا خاصة بالبيوت اللي ما كانت عندنا يعني بعوض، فطبعا السبب مخاطر على الصحة والبيئة.
4: وعن خطورة ظاهرة البعوض واعتبار مدينة البصرة الأرض الخصبة لهكذا توسع حشري خطير، بيّنت الدكتورة زينب السعد الكثير من المعطيات التي من شأنها أن تكون الحافز البيئي لولادة هذا الخطر قائلة:
8: المدينة تعتبر يعني من المدن البيئة خصبة لتكاثر هاي الحشرات، هو يشكل خطر صدق حقيقي. ليش؟ لأنه يعتبر ناقل بيولوجي لمسببات الأمراض الخطيرة. فشنو مثلا الأمراض اللي يمكن ينقلها هذا البعوض؟ ينقل لنا الملاريا. الملاريا هي مرض طفيلي سبب طفيلات اللي هي يسمونها المتصورة. حمى الضنك اللي هي تعتبر من أبرز التهديدات الوبائية بالبصرة، ينقلها بعوض نوع يسمونه البعوض الزاعجة المصرية. ليش؟ لأنه هو يتكيف بشكل يعني بالعيش بالقرب من البشر داخل المنازل، عادي تلقاه بالخزانات مات ماء أواني المواعين والإطارات القديمة وكلش. إنه هذا المرض معناته شو يصير؟ بيصير ارتفاع شديد في درجة الحرارة وألم بالعظام والمفاصل، يعني حتى يسموها الحمى مالتها حمى تكسير العظام.
4: واستأنفت السعد حديثها متطرقة إلى الجانب الطبية التي يخلفها قرص البعوض قائلة:
8: مشاكل جلدية يعني بسبب الحكة المستمرة، صار تورم بالمكان، وبسبب الحكة ممكن تدخل بي يعني صار التهابات وصار مشاكل بكتيرية، ممكن هاي تتطور أصلا هاي المشاكل البكتيرية وتزيد يعني وتصير مضاعفاتها أكبر.
4: لعجب من قدر غزو البعوض لمدينة البصرة، وذاكرة أبنائها تقول إنها المدينة الإسفنجية التي تمتص المصائب ولا تثكل. لا نريد التطير ورفع صحائف الشكايات، لكن عندما يصل الضرر إلى سكينة الناس وصحتهم في أجواء بيئية مسمومة، فعلى من يهمهم الأمر بلوغ السرعة في وقت آفة البعوض المتفشية في أجمل محافظة عراقية طالها الإعمار والاستثمار، وبانت للناظر عروسا تتجدد رغم النكبات. فلطفا بمن يحب تلك المدينة ويحرص على سلامة ناسها بالاستجابة السريعة لمناشداتهم المتوترة، فذلك أقل واجب وأتمها.
9: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير الشاعر عمر السراي من بغداد.
10: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
11: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
10: نبض من وحي الكلمات.
12: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
13: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
14: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
15: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
4: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.

مستمعين الكرام، مستمعي راديو تايمز سكوي، رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس. فكل التحايا لكل مستمعي موجتنا 102.5 FM. سأكون معكم بهذه الجولة داخل مول بصرة تايمز سكوير. أنا أنفال ربيعي في الإعداد والتقديم، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. أحياناً بثواني كل شيء يتغير، حادث بسيط بالشارع، ضربة سيارة أو دعمة أو ضرر أساساً ما كان بالحسبان، وإذا تبين أنه الخطأ مو عليك، هنا رح يجي السؤال، شو تسوي؟ تقول الحمد لله على السلامة ودفع الله ما كان أعظم وتسامح، لو تعتبر من حقك تقيم الأضرار وتطالب بالتعويض حسب القانون. اليوم رح نحكي عن الموقف اللي يمكن أي واحد من عندنا يمر به، ونشوف شنو رأي الناس ما بين التسامح وحفظ الحقوق، وشنو تسوي إذا كان الخطأ مو عليك. تعالوا خلينا نسمع.

0: نسمع أول رأي بحلقة اليوم ونتعرف بالأخ. مرحبا.
1: أهلا وسهلا عيني.
0: اسم حضرتك؟
1: سعد.
0: أهلا وسهلا بك يا سعد. سعد عندك سيارة؟
1: نعم عندي.
0: سيارتك شلونها؟
1: طبيعية.
0: طبيعية. سوق سريع ولا لا؟
1: لا والله. هو أنا كو ازدحام بشاء الله يقدر يمشي سريع. الازدحامات
0: يعني ما تمشي سريع؟
1: لا لا.
0: ولا بطيء؟ متوسط؟
1: إيه متوسط. السرعة طبيعية.
0: سعد أحيانا هو شغلات مثلا تتغير بلحظة، يا سامح الله إذا صار حادث بالشارع وبين أنه الخطأ مو من عندك، من الطرف الثاني، بهاي الحالة شنو تسوي؟
1: إجراءات المرورية العادية الطبيعية، واحد تصب المرور، يعني لا تعرض لبساء ولا يسوي لأي شيء، هو الغلطان وكم مرور يأخذ حق.
0: يعني أنت تلتجئ للقانون. في بعض الأحيان إحنا نقول مرات
1: خدش طبيعي
0: عافية،
1: هذا سهلة، ماك مداعي واحد يسوي له مشكلة وهو سوي مرور. أدواي سيارة ملك الشارع مو لأي أحد،
0: تمشيها وتسامح ولا نرجع إحنا نحسب الأضرار؟
1: أخطاء تلبس سيارة 24 ساعة ونزايد العالم وين راح تصير، كل عرايك إن شاء الله.
0: تؤمن بمقولة دفع الله ما كان أعظم؟ مرات إحنا رأسة أول ما يجي على بالنا نقول أول شيء قبل لا نعرف الخطأ منك ولا منه، رأسة واحد يقول للثاني عمي حمد الله على سلامتك، حتى الناس اللي تجي رأسة نقول لك عمي حمد الله على سلامتكم.
1: هذا حديد سيارة حديد وملك الشارع قلت لك، يعني عادي تصير على أخطاء ولا حوادث.
0: زين، أنت برأيك تسامح بكل الحالات؟ تشوف هذا التصرف صحيح؟
1: هي ممكن حالات وكسمك حالات تأذي السيارة، يعني المقابل جوز ما ساهم من كارت تليفونه أو جاي يسوي فيها صاحب، زي أنت تغير تبي للشارع إذا جاي تمشي سريع وتضرب المقابلك وما تقبل، لا ما تصير هذا.
0: زين، هو هسه أنت من ضمن واقع مجتمعنا وشايفين إحنا حوادث، اللي عنده سيارة شايف وحتى اللي ما عنده سيارة لابد حادث معين صار قدامه، أكو البعض إنه يبين نفسه وإن كان الخطأ من عنده أو حتى لو هو مغلطان. عافية. زين، فهنا المطالبة بالحق حسب وجهة نظرك يعتبر في بعض الأحيان طمع وجشع؟ يعني أكو ناس تلجأ على الخطأ البسيط وتريد الطالب وطيني السنوية وانطيني كذا، بيتك عشيرتك عمامك،
1: ما تسوى. أكو قانون يأخذ حقك إذا كان المقابل غلطان.
0: أنت تشوف هذا حق قانوني من يجي يوقفك ويأخذ سنويتك؟ زين،
1: ضربني.
0: احنا بالحالتين، ها انا راح احكي لك اياها بشكل عام، لان اكو شغلات احنا جايين نشوفها من ضمن واقع مجتمعنا، العالم جاي يدور الزله.
1: العالم يدور الزله عشار، هاي سوالف عشار.
0: سوالف عشار. ما تحس انه هذا الطمع وجشع مجتمعنا البعض وصلوا الى هالدرجه؟
1: البعض يسوي اغلاط، عمود ياخذ له فصل عشائري، يسوي له مشكله، عمود واحد يضربه حتى يقول له ضربتني. الصراحه احنا ما نريد نلتجئ الى هاي الامور، اكو قانون ياخذ حقك.
0: شنو رايك بالستوتات والدراجات اللي بلحظه شارع ما بي احد وتطلع لك؟
1: طلع من سيارتك من جوا السياره،
0: ما تعرف
1: من يجي فعلا، يعني ما ادري الله يرزقك.
0: مو اكو بيهم يقول لك ابو الدراجه ضربك ولا انت ضربته انت الغلطان؟
1: صحيح. شو تسوي بهالحاله؟ زين، ده المرور ويا عشائري، انت على لازم اذا صار بي ضرب انت لازم تعالجي وفصل عشائري.
0: نعم.
1: زين، اليوم ترى عبد الله هاي السالفه، يعني مره سيارتي واقفه ابو ستوته ضربني من ورا ويا عائلتي، قلت لعمي توكل بالله في دويلك. زين، هاي اذا جبت المرور مو راح يحاسبوني انا، زين شنو ذنبي انا واقف؟
0: هسه انت من قلت له توكل بالله بحكم انه اللي انا المرور والقانون وياه، ولا بحكم لين عائلته وياه؟
1: صار لي تقريبا 4 ايام جديده زيرو ضربني، قلت له توكل بالله الله لي عائلته وياه. شفت رجال جاي يسوق ستوت طالع على باب الله، يجوز دور معاد، يجوز ماخذ مكرو. زين، انا تصليح سيارتي يجوز فوق ال 200، اقول له مين يجيب ال 200 الف؟ قلت له الله محمد عليه. شو اسوي؟
0: تتهاون اكثر ويا النساء ولا الرجال؟
1: والله ويا الكل، ما حدد انا ويا الكل، بس ياكم مرات غلطات تصير، يعني ما واحد ما يسكت عليه يلجا الى طعام.
0: واحده من هاي الغلطات اللي ما ينسكت عليها ضربتك بنيه دعمتك، تسكت ولا لا؟ لو نمشيها بحكم انه هي مره وزحمه وقدام العالم ضحكت. ضحكت. ها
1: لا، مو اذا ما منتبه، ما انا قلت لك اكو ضربات تصير انسان، مو بس الكبير مثلا صار سوهم، بس اكو ما منتبه للشارع. زي انت تسوقين بيدك تليفون كبنيه او حتى الولد يسوق بيد التليفون، هذا ما يصير، وتمشي سريع، بس يقول الله كريم، الله يوفق خواتنا واخواننا بالشارع.
0: ان شاء الله يا رب السلامه للكل. شكرا لك ولوقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: فادي حسين.
0: اهلا بيك يا فادي. فادي عندك سياره؟
1: اي نعم.
0: صار لك ايش قد من تسوق؟
1: تقريبا 8 سنوات.
0: يا ساتر، ايش قد انت عمرك حتى صار لك 8 سنوات؟
1: يعني من 18 28.
0: 18؟ ها هسه انت عمرك 28.
1: ها اقل. اي اي، انت من عمر 18 تسمح لك تطلع اجازه سوق، وعلى القانون الحديث صار من 16 سنه.
0: يعني انت من باب القانون واجازه السوق وهي التفاصيل، اكو اكو بالثالث متوسط وهو طالع، يعني عمر ال 14 وهو طالع يسوق.
1: هو يعني الانسان انه يتعلم السياقه شيء ضروري، بس مفروض ما يطلع للشارع. يعني مثلا لا سامح الله حاله خطره، مثلا والده مثلا صارت له اصابه، او مثلا انكسرت رجله وهو بس الوحيد الموجود بالبيت، هاي الحاله مثلا ماكو سياره ماكو تاكسي قريب يقدر ياخذه. يعني انه يتعلم هذا شيء ضروري، لكن انه يطلع للشارع هذا شيء ما مسموح به، لان انت راح تعرض حياه الناس الثانيه للخطر. فانا اصلا متعلم السياقه من عمري بالسادس ابتدائي، لكن ما طلعت للطريق يعني اسوقا الا بعد ما اخذت اجازه السوق اللي ورا ما خلصت السادس.
0: عاشت ايدك. منو اللي علمك السياقه؟
1: والدي. والدي علمني السياقه.
0: فادي، احنا اليوم راح نسولف عن موضوع كلش مهم، وهذا موجود بواقع مجتمعنا وجاي نشوفه بشكل يومي للاسف. زين، اللي متعلم السياقه واللي يسوق صار له 20 سنه واللي قبل سنتين، هي الحوادث يعني بيد رب العالمين، يعني الله مقدرها. اكو في بعض الاحيان تصير حوادث سهوا، يعني واحد ما منتبه، واحد عنده اتصال بالتليفون باله شارد احنا نقول، فتصير هاي الحوادث السرعه. زين، في حال ويا سامح الله اجى احد ودعمك، ضربت سيارتك وتضررت، بهاي الحاله شنو تسوي؟
1: هاي الحاله يعني اذا ان شاء الله يعني لا سامح الله صار حادث، اهم شيء يعني يكون الانسان المقابل وانت وعائلتك او عائلته ما بيهم شيء، وباقي الامور يعني سهله. يعني شوف اذا مثلا كانت الحادث بسيط، الضرر بسيط، اوكي انت تتحمله ممكن تصلحه. اذا مثلا المقابل عنده القدره الماديه انه هو يصلح لك وهو غلطان، يعني ماكو اي اشكال. لكن هي اغلب شيء يعني واحد يحكي الحقيقه تعتمد على المقابل. يعني انت من تنزل قل الحمد لله على سلامتك، يعني من تشوفه مثلا هو يقول لك خير ان شاء الله خير ما صار شيء تدلل، انت من تشوفه يشكر راح تجاوبه. يا بس مثلا من ينزل ويقول لك لا بالضبط، يعني من يقول لك انت الغلطان او هالشكل شيء، يعني تاخذ الاجراءات الممكن ممكن يعني تحلها مثلا اذا ويا عائله او يا زوجته، يعني تمشيها حتى يعني نسوان لا يظلن بالحار على ما يجي المرور، وهاي تمشي هاي الامور. ويعني وتصير هاي الحوادث. يعني ابسط مثال مساء سولفت للولد الحادث، يعني مثلا سيارتي كانت طابقه، يعني مكان مخصص انه تطبقها، نزلت اشتري، يعني اجت يعني مره قاعد السوق رجعت بق دعمتها، فاوكي الحمد لله على سلامتكم، قالت ها ما شفت ما ادري شنو كيف هذا وبيك خير تدلنوا توكلوا. والله
0: ضربه قويه
1: يعني
0: حسيت انه بيها خسائر ماديه،
1: يعني دعامي او تاملق وش اسمه ولايت بس.
0: يعني تقريبا ايش قد كلفتك؟
1: بحدود 300. لكن
0: زين، هسه انا بس اريد اوصل النقطه وياك، انه اليوم من مره تضرب تدعم سياره او رجال يدعم السياره، شنو الفرق بين الاثنين؟ يعني منو الانطي العذر وامشي وسامحه ممكن يقدم اعتذار واعبر له؟
1: يعني اكثر شيء يعني اذا مقابل يعني كانت يعني مره، فانت يعني خو ما توقفها وتجيب المرور
0: واذا الضرر كبير،
1: هنا اذا الضرر كبير ممكن يعني انا شايفها يعني صارت يعني مقابلي، يعني ممكن تقول لها اعطيني سنويه السياره واعطيني رقم زوجك والدك اخوك، وها هي اخذ السياره وتوكلي بالله روحي لبيتكم وانا اخابرهم ونتفق عليهم. وصارت يعني وتصير يعني تتحرج شوي، يعني توقفها بالشمس وخوسه، وبعد تدرين يعني مثلا مره وندعمه تصير عندها الارتباك. اما ك يعني رجل اذا دعمك تنحل بالتراضي وتمشي، ويا ما دعمنا وندعمنا يعني وتمشي، وانت من تعبر هالشخص معين يعني يا ما يعني مثلا دعمت سيارتي مرتين قلت له هذا هو روح وغدا الشار وماكو، انا هم دعمت مرتين وثلاثه، هم يطلع لي بالمقابل شخص متفهم ويدري مثلا ما كنت منتبه او ضايقتك سياره، ويقول لك هذا هو روح توكل بالله هاي انا شيل التصليح مالتي. وتصير يعني بالتالي هي تعتمد يعني على المقابل، انت يعني من تدعم وتنزل وتقول له الحمد لله على سلامتك هو ما صار وياك شيء، اكيد هو بالمقابل راح من تنزل له هيك. واحنا مجتمعنا العراقي يعني كلش حلو من هاي الناحيه يعني.
0: زين، يختلف، وهذا سؤال أخير لحضرتك، يختلف قرارك على الطرف الثاني في حال أنه ظروف المادية صعبة؟ اليوم مرات ممكن صاحب ستوتة، صاحب تاكسي، تعرف هاي يختلف ممكن عن شخص لا تحسه، أنت تحسه متمكن، هنا يختلف قرارك بالتعويض؟
1: أكيد يختلف قرارك بالتعويض. يعني أنت مثلا من شوف شخص مثلا رجال كبير بالعمر وقاعد يشتغل بستوتة، مثلا إذا رحت في منطقة العشار هو اصلا يعني متعب، شمس عليه، فانت ما تقدر يعني تغرمه وتحمله فوق طاقته، خصوصا اذا انت وهي تعتمد هم عليك يعني ساعاتك وبعض، هو هم مثلا سائق تاكسي هم ما عنده يعني يصلح سيارته هي يشتغل بيها، مثلا انت مقتدر ماديا تقدر تصلحها، فتقول له هذا وروح انا اصلح سيارتي، فهي تعتمد على الطرفين يعني، جوز المقابل هم ما عنده يعني بس الدعم ما عنده يصلح سيارته، فهي هم تعتمد. مثلا اذا هو متمكن ماديا قال له هذا هو روح انا اصلحها، بس مثلا اذا دعمت سائق تاكسي مثلا عنده سايبه ما يقدر يصلحها، فهو يقول لك يعني صلح لي اياها، بس هو ما يطلب من عنده الا جديد، يقول لك صلح لي اياها يكون انا اقدر اشتغل بيها، فهي تبقى. وخصوصا يعني نظام عندنا نظام العشائري، يعني واحد يساعد الثاني ممكن يعني يسوي يحول عليه ويصير يعني التصليح، يعني هو خصوصا انه تدفع صندوقك وصندوق عشيره او شكل شيء، فيعني تشيله يا يعني عشيرته او اهله او قرايبه، فكانما تتوزع يعني تصير المليون اذا توزعت كانما كل شخص يدفع 100,000، ويعني يصير هذا على مبدا شيء مصغر من التكافل الاجتماعي.
0: شكرا لرايك يا فادي، والسلامه للجميع يا رب، مع السلامه.
1: حياك الله.

0: تعرف بالعائلة؟ مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك. مرحبا أبو عباس شاوي.
0: أهلا وسهلا بك أبو عباس. مرحبا.
2: هلا ومرحبا.
0: شلون الصحة؟
2: قلبي
0: حبيبتي. أبو عباس، حسب اللي عرفته أنت وأم عباس تسوقون سيارة. أوكي. موضوع حلقتنا إحنا لليوم، أحياناً بثواني يطلع لك فتشي مفاجئ مو على البال ولا بالحسبان، خاصة بالشارع. بالشارع كل شيء يصير، واللي يسوق السيارة دائما شي يقول لك السيارة ملك الشارع، هذا اللي معتاد عليه واللي سامعينه. يعني شنو معناها ملك الشارع؟ بالله احكي لي شنو المعنى. يعني
1: هي هاي القاعدة خطأ، السيارة ملك صاحبها، ملك أبو التعب، ملك أبو على قولتهم أبو عرق الجبين. هاي قاعدة مال ملك الشارع فاشلة. اي فبعض الأوقات تكون يعني هناك دعمات أو فرضا صدمات أو هناك خدشات بسيطة، لازم هناك تكون مساعدة. أما على ضرر كبير، أنا بالنسبة لي أنصح كل سائق بالبصرة وغير البصرة يتجه للقانون، لا ينخدع بشغلة عمي وعمك وخاله وخالك وهذا كبير وذاك كبيرك، لأن بعدين المتضرر هو اللي يدفع الثمن. أنا أفضل القانون، أثبت بالقانون والقانون يأخذ مجرى وأبوك الله يرحمه. أول شيء هنا الداعم ما راح ينسجن، لأن هو داعم سيارة مو بشر، ما راح ينسجن بنفس يعني بوقتها، بس أكو أضرار مادية يجب على الداعم والمعتدي أن يدفعها. هذا اللي أفضل أنا.
0: في حال إذا كانت الدعمة مو شخطة سيارة وضربة بسيطة، الضرر مالتها بسيط، وإحنا نقول توكل بالله ودفع الله ما كان أعظم، لا شلون الموضوع أضراره كبيرة والدعمة مرة، شو تسوي؟
1: والله لا دعمة بسيطة سهل، الله يسهل.
0: ما أريد البسيطة.
1: ولا لا، الدعمة مو بسيطة، سواء مرة ولا سواء زلمة، المعتدي أو المعتدي عليه القانون أفضل. أرجع للقانون، ما يفيدني أنا، لا يفيدني العشيرة ولا يفيدني الكبير ولا يفيدني عم خالك. ممكن تكون أضراري فرضا أنا كسبي مثال أضراري 2-3 مليون، لما أروح للمصلح أروح لبو الميكانيك أروح لبو الجام ويجيني باشر فرضا إذا صار الشغلة عشارية ممكن يطيلي 300 ألف، شنو ذنبي أنا أدفع 2,700,000 خسارة؟ فأنا بالنسبة لي دائما خصوصا السيارات أفضل شغلة القانون. يعني
0: ممكن يختلف قرارك بما أنه أنت قلت مرة ولا رجال، المهم هو الضرر كبير وما أقدر أتحمله. يختلف هنا قرارك في حال إذا الطرف الثاني اللي دعم سيارتك إنه هو ظروف المادية صعبة.
1: أقدر أساعد. ممكن أنا أطي في باعي. أكو أمور هنا إحنا نحكي على أمور قانونية، القانون أنا أتوجه للقانون. أما شغلة مساعدة ممكن يأخذ على قولته أنه هدوم العلي وروح إذا كان هو فرضا ما عنده مستحق المساعدة. أما يعني هذا لازم يكون بيناتنا على قولتهم فاصل. أي يعني صارت شغلة إنسانية صارت شغلة قانون، من واحد لواحد يختلف.
0: شلون لعد حسب وجهة نظرك شلون ممكن أنت توازن ما بين الأخلاق والإنسانية وبين حفظ القانون وحقوق الإنسان؟
1: والله باعي
0: يعني لا أقدر أسامح وقل له توكل بالله.
1: لا ما أقدر. مسامحة مو أختي. هي مو قصة مسامحة، هي قصة ضرر. والضرر أنا إنسان على قولتهم ماشي بدرب الله، وجه السائق من السواق ودعمني، سواء أمور المادية زينة مو زينة. لما نشتري السيارة وصار قاعد ورا الستيرن بعد يتحمل المسؤولية صراحة. ممكن دعمني أنا، ممكن أسامحه ب500-700 ألف، بس لا دعم لطفلين 3 أو دعم لمرة كبيرة أو دعم سيارة بها عائلة، شو تقول له؟ تقول له روح الله يسامحك؟ لا، كل شيء هنا الإنسان لما أسوي شيء يكون أتحمل مسؤوليته. أي نعم.
0: شنو رأيك مو بسايق السيارة، سايق الستوتة والدراجة؟
1: والله هنا شغلة الستوتات الصراحة يعني الله يكون بعون شبابنا، لأن يعني الظروف المادية تجبرهم على سياقة الستوتة، بس سياقة الستوتة يعني شيء مو حضاري.
0: والدراجة
1: كذلك. يعني أنا لو صاحب قرار بالبصرة ثقي بذات الله، هاي البصرة بشعبها الطيب بأهلها الكرماء بشوارعها النظيفة قياس الباقي المحافظات، يعني المفروض يكون قرار للدراجات والستوتات صراحة. لأن حرام تشتري سيارة بكذا مبلغ وده طالع فرضا من الجنينة للجزائر كسب مثال، أو فرضا جاي من الجنينة للبهو وتحس بالستوتة بصفك مراية على مراية أو بدي على بدي، يعني أنا أشوفها هاي
0: بس ترى الله على انه انت جاي وماشي بطريقك وعلى حب الله. مرات لا انت واقف طابق السياره وتتفاجئ انه السياره مضروبه.
1: يعني لازم على الحكومه المحليه في محافظه البصره ان تتخذ قرار ولو بالمستقبل لمنع الستوتات والدراجات، لان منظر غير حضاري. ولكن انا ارجع واقول هو جبر ابنائنا وشبابنا على الستوته والدراجه هي الظروف الماليه. لو هاي الظروف الماليه متوفره لهم ما مجبورين يسوقوا الستوته او دراجه. يعني لو اخلي بمكان البنغلادي او الباكستاني او الهندي بشركه نفط الجنوب ممكن يترك الستوته. يعني لازم حلول قطع الارزاق، لازم اكو حلول.
0: شكرا لك ورايك ابو عباس، شكرا، مع السلامه.

0: رجعنا لكم بعد هذا الفاصل على الموجة 102.5 FM بعد ما سمعنا رأي أبو عباس بموضوع حلقتنا لليوم. نسمع رأيك أم عباس، أنت عندك سيارة وتسوقين، وأنتوا زيارتكم هنا للعراق، بس أنتوا عراقيين وعايشين بالعراق وتعرفين النظام والقانون وهواي تفاصيل حكم كنتي أنت فرد من أفراد مجتمع العراقي. هسه نريد نسولف على موضوعة السيارة، وإذا مقابيلش أو الطرف الثاني هو الغلطان شنو اللي تسوينه؟ ومؤمنة بعبارة دفع الله ما كان أعظم وتمشين الأمور، ولا شلون تلجئين للقانون؟
1: شوفي، هي أول شيء السياق كذوق، وترجع للأشخاص نفسهم شنو هم بالدرجة. الصراحة الثقافة شيء مريود، شنو إذا كان شيء بسيط ليش لا يا با عفوا أنزل وأسامح من واحد لثاني، بس إذا كان الدخجة يعني كبيرة ليش لا؟ أكو تأمين، وأكو بما أنه ما أدري بالعراق أكو تأمين سيارات مدري لا، فأكو ليش لا واحد يساعد الثاني، بس إذا كانت كبيرة لا. أنزل وأشوف شنو يريد صاحب السيارة أو هو شنو يريد.
0: ما عندك مشكلة تنزلين وتشوفين الغلط وين؟ إحنا طبعا النساء ما نعرف أنه يعني مو مثل الرجال، إذا دعمه كذا وإذا يعني وجه أو الدعامية القدام وين الغلط، فهم رأسة يعرفون يعني حتى ممكن بعيدا عن المخطط المروري، بس مو مثلنا إحنا. يعني ما عندش مشكلة تنزلين وتشوفين من المتضرر، سيارتك شبيهة سيارتك،
1: هذا من الحلو. هاي ترجع ثقافة الإنسان شنو هو، انزلوا يمكن إذا ما بيها شيء بالعكس واحد يسامح الثاني ليش لا بالعكس.
0: إذا ما قابلش الطرف الثاني اللي دعمك هو الغلطان وإيجي قال ليش آسف واعتذر، شايفة إحنا مرات الكلمة الطيبة يعني تغير لك هواي أمور. يعني أنت ممكن جاية بعصبية وتردين تاخذين حقك، مجرد تشوفين كلمة بسيطة هو يحكيها ويحس بنفسه فعلا ندمان وغلطان، لا تهون عليك هواي تفاصيل.
1: طبعا مو قلت لك يعني هو هي الأشخاص شنو يعني يجيك واحد ها ما يخالف وما أعرف شنو أنا أدفع لك وتستاهلين ليش لا بالعكس. كلش حلو هذا الشيء، كلش حلو من ثقافة المجتمع. هاي
0: يتغير ممكن قرارك في حال إذا اللي دعم سيارتك مثلا مرة مو رجال، لو هنا لا شوي نختلف.
1: أعتقد نفس الشيء، نفس الشيء بالعكس، يمكن ومرة ومرة بعد أكثر، يمكن بالعكس نفس الشيء.
0: يختلف قرارك في حال اللي دعمك إنه سايق ستوته وإمكانيته بسيطة ضعيفة؟
1: بعد أزيد، يمكن بعد أزيد، بما أنه هذا خطيئة أبو الستوتة الله يكون بعونهم الصراحة، بس صايرين الصراحة مع احترامات عبء للشارع، يعني أبو الستوتة أبو الدراجة زحامات كثيرة، يدخلون هاي بين السيارات، يمكن تصير الدعمات في بين قوسين، يعني الله يكون بعونهم.
0: جايين هنا حسب اللي سمعته زيارة للعراق، انتوا وين؟
1: احنا انا من اهلي ببغداد والحجي اهله بالبصرة.
0: انتوا حاليا انت قلتي احنا زيارة، وين انت سابقا باي دولة؟
1: انا بالدنمارك مقيمين.
0: هذا النظام موجود؟ سولفي لنا شوي.
1: يا نظام مال السيارات
0: ولا في حال اذا تعرضت سيارتكم لدعمه بسيطه او
1: كثير هناك؟ اول شيء الاشخاص، الصراحة انا صارت بي مره من المرات يعني واقفة دا انتظر الترافيك لايت على مود يشتغل، واجا قدامي تريلي تريد ترجع على اليمنى، وهذا ابو السيارة رجع على مود يسوي لها مكان لان التريلة كلش كبيرة وتريد مجال على مود يفتر، فرجع طق بالسيارة، امشينا خطوة على مود الترافيك لايت اشتعل اخضر، واحد اشر للثاني يا ابو وقف، نزلني السيارة ما بيها شيء، اعتذر انا اعتذرت، الله وياك كل شيء وصل.
0: زين يعتمد على
1: فكره اللي كان سايق السياره كان دكتور يشتغل بمستشفى.
0: عين هسه هاي هذا الموقف، حسيتي اذا نريد نقارن بين الشعب العراقي والمجتمع العراقي وبين الدنمارك، تقدرين تقولين هاي ثقافه مجتمع ولا الشخص نفسه؟
1: لا والله الصراحه ثقافة مجتمع. نعم، لأن اللي خليت شتشي أول شيء هي ثقافة شخص، وثاني شيء ثقافة مجتمع، والمجتمع مبني على قانون لازم تلتزمين به. اكو قوانين هناك اللي يدعم واللي ما كثيره كثيره وايد توفاصي.
0: شكرا رأيك ام عباس، والسلامه للجميع ان شاء الله حبيبتي. شكرا لك، مع السلامه.

0: نزلنا حبيت موسم عند الكرام نتجول داخل مول بصرة تايمز سكوير. خلينا نتعرف بالأخ. مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أنا أبو كرم.
0: أبو كرم، أهلا وسهلا بك أبو كرم. أبو كرم، عندك سيارة تسوق؟
1: أي نعم عندي سيارة.
0: صار لك إيش قد تسوق؟
1: تقريبا 20 سنة.
0: 20 سنة، يعني ترى 20 سنة هذا بعد خبرة.
1: أكيد.
0: مو؟
1: أكيد أكيد.
0: زين، على مدى 20 سنة مريت بموقف إنه يعني صار فد حادث معين وتبين مقابيلك أو الطرف الثاني هو الغلطان؟
1: أكيد مر بهذا الشيء، يعني أكثر من مرة صار عندي حادث، بس حسب الظروف. يعني مرات فد حادث بسيط إنه شيء عابر ويخلص الموضوع، أنت أكيد وديا ويخلص، ولا ربما مثلا فد حادث صار فد قوي المسبب ذاك يعني غلطان بشكل كبير يعني بالحادث، ممكن يصير أكو أضرار بالسيارة، ممكن يصير الموضوع ودي ينحل تعاون. بشكل عام أنا أحل الأمور بشكل ودي، يعني ما أوصل للمرور وهالشكل، لا أحل الموضوع بشكل ودي وينتهي الموضوع يعني بما يرضي الله. وتعرفين هو كل شيء يصير الحادث قضاء وقدر، يعني هذا لمرات الأمور، يعني الإنسان لا تتوقعين يعني بأغلب الأحيان أنه هو يكون متقصد أنه يسوي حادث، بس لربما سهوة، لربما يعني سوء تصرف، لربما ما مسيطر على السيارة، تصير هاي الأمور. واحد مسامح كريم مرات يقول لك حتى
0: يعني
1: تخلص.
0: يعني أنت اختصرت لي الموضوع على أساس أنه إنسان مسامح وإنسان مؤمن بعبارة دفع الله ما كان أعظم.
1: أكيد أكيد، كل شيء هذا قضاء وقدر، ومرات الإنسان يدفع الشر عن المقابل، وراح يدفعه همين لربما يدفع عن نفسه. يعني فد شيء فد شر بسيط هذا يصير، مثلا ضرر بسيارة، فد خسارة مادية بسيطة، بس لربما تدفع لك فد قضاء وقدر فشيء أكبر، فنقول الحمد لله والشكر والله يعوضه وينتهي الموضوع وديا. أنا بشكل عام هالشكل أحل الأمور.
0: زين، في حالة أنت قلت معتمد على مبدأ التسامح وتمشي الأمور الحمد لله على سلامة الجميع وانتهى، بس في بعض الأحيان مقابيلك حتى لو غلطان، وهي صايرة بمجتمعا هو غلطان ويظل يحاول يبين طبعا بعلات الصوت ويسوي الهوسة والضجة ولمة العالم على أساس أنت الغلطان وأنت تدفع وأنت تخسر وأنت. مرات حتى الأسلوب يختلف، فالطرف الثاني من تشوف تعامله وأسلوبه بهاي الطريقة تمشيله؟
1: بالحقيقة يعني بهيجي موقف بهيجي ظروف أكيد ما تمشي الأمور، تلجأ للفيصل اللي هو المخطط المروري، تتصل بالمرور أو تتواصل وياهم إنه يجون يسوون مخطط حتى يكون من الغلطان ومن يعني المتسبب هو بالحادث، وكل شخص يتحمل يعني التصليح أو هيك شيء، يعني يشوف شلون يصير الموضوع حسب المخطط وحسب الإجراء المروري اللي يصير.
0: بما أنه أنت معتمد على مبدأ التسامح، أكو مرات إنه أكو عائلة ويا الرجال اللي ضرب السيارة أو سبب لك أضرار كبيرة، مو الأضرار البسيطة اللي نقول عليها نتسامح، هم تأخذ الأمور بطريقة ودية لأن عائلته وياه، أو في بعض الأحيان مو رجال مرات مرة، نأخذ الأمور بطريقة ودية ولا لا بحكم الأضرار كبيرة هنا نقيم الضرر ونريد التعويض؟
1: أكيد يعني إذا ضرر كبير راح يصير خسارة مادية كبيرة وسيارة تضرر، يعني ماكو واحد اليوم يتحمل هيك أضرار. بس احنا مثل ما قلت لك شباب بالبدايه، الموضوع انه نحاول نحله وديا بالتسامح، يعني بالتفاهم. مرات هسه انا شخص يسبب لي حادث، وانا حقيقه قبل فتره قصيره تعرضت للحادث، يعني سيارتي واقفه وسرحت عليها في السياره وضربتها، يعني فوقتها اجى قال انا اصلح لك وما عندي مشكله وهالشكل، فيعني الموضوع تاخذه ببساطه، ويعني قدر الامكان تدفعها وينتهي الموضوع. في حال كان مع عائلة أو كان يا أحد حسب الأسلوب أكيد، يعني إذا مثلا هو يتهجم، أكو ناس تتهجم يعني تحاول تبعد الخطأ عن نفسها أو هيك شيء تبرر نفسها، قلت لك يعني نلجأ للمرور يعني أفضل، يعني هو هذا يكون الفيصل في الموضوع هذا.
0: في حال إذا ضرر كبير بس اكتشفت أنه مقابلك وضع المادي ضعيف، يعني صاحب تاكسي تشوفه مرات مثلا طالب تحس بيه انه هو طالب او موظف بسيط، او في بعض الاحيان حتى صاحب ستوته، فهي شلون تتعامل وياهم؟
1: بالحقيقه يعني بهيجي ظروف وبهيجي اشخاص، يعني شوف المقابل قلت لك انه اذا كان يعني ما متقصد هو وموضوع يعني سهوا صار، حقيقه يعني

0: مرحبا.
1: اهلا ومرحبا.
0: اسم حضرتك؟
1: اكرم.
0: اكرم، اهلا وسهلا بك يا اكرم. احنا راديو تايم سكوير حابين نسمع رايك بموضوع حلقتنا لليوم، وموضوعنا انه انت بالبدايه عندك سياره ولا لا؟
1: اي نعم الحمد لله عندي.
0: صار لك ايش قد تسوقها؟
1: انا من 2010 تقريبا يعني عندي سياره، صار اكثر من 15 سنه عندي سياره بالشارع.
0: صار لك 15 سنه، على مدى هاي ال 15 سنه اكو مرات السائق من يحس نفسه انه هو بدا مسيطر على الشارع وعلى السياقه مالته، يبدي ممكن لحظه التهور في بعض الاحيان. زين، من يحس نفسه انه هو مسيطر، اذا كان اكو ياخذ امور حذر بيها، يعني ما يكون عندي اتصال، ما التهي فد شيء معين لان انا جاي اسوق، لا، من يشوف نفسه مسيطر لا هاي الامور كلها تصير سهله وعادي. وشنو واكو مبدا يقول لك السياره ملك الشارع، فانت تأيد هذا الموضوع وصارت عندك حاله بعد ما سيطرت، بديت انه لحظه التهور في بعض الاحيان؟
1: لا لا اكيد. شوفوا، هي اول شيء اليوم على قولتنا يقول العمر الى حوبه، يعني فعاده تلقى هذا التهور عند الشباب الطايشين اللي هو استوى جاي للشارع، اللي هو اصلا استوى متعلم مو متمكن. يعني صدقين الشخص المتمكن يعرف الخطوره ويعرف العواقب، فلذلك تلقاه دائما متهدي. فذول الشباب الطايشين عاده سيارته سباق او سيارته سريعه او يسوق بتهور، هاي المشكله الاساسيه تبقى حتى الحادث بحد ذاته. شوف الشخص اللي سوى وياك حادث، يعني هل كانت سياقته مثلا صحيحه، مثلا كان متهور، مثلا كان ملتزم قوانين السياقه على الاقل، فتعتمد بعد انت والمقابل على حسب هو. يعني
0: اذا مقابلك اكتشفنا انه هو الغلطان بهاي اللحظه شنو تسوي؟
1: قلت لك حسب، اذا كان هو سائق متهور اذا هذا مستهتر، يعني اذا لازم ياخذ جزاء.
0: اها، هسه احنا خلينا نوقف وحده وحده. اذا متهور راح ياخذ جزاء. نعم. جزاء اللي هو شنو؟
1: اعتيادي، غرامه ماديه، تصليح مثلا او اي.
0: اذا هو مراهق طايش متهور اهمال ما يعرف للقوانين وسبب لك فد اضرار، اضرار ان كانت بسيطه ولا اضرار كبيره، وانت قلت انه احنا نلجأ للطريق الثاني، هاي الحاله بس اكتشفت انه هو حالته الماديه بسيطه وضعيفه، لا شو تسوي؟
1: شوفي، بغض النظر عن الحاله الماديه، هو لو كانت حالته الماديه بسيطه ما ممكن يسوق سياره فارهه ويسوق بهذا التهور، واكيد سيارته راح تكون.
0: خلينا على السوتوته، انا راح ارجعك على السوتوته. على السوتوته بهاي الحاله شو نسوي؟ عوفنا من السياره.
1: والله قلت لك بعد هي ذيك الساعه من الممكن انه تسامحه او تساعد وياه، او على الاقل يعني عاده هسه الماشي يكون التسطيح مثلا نص عليه يكون نص علي، واذا سيارات اثنين المتضررات يعني فكل واحد بعد يصلح سيارته، وهذا قضاء وقدر يعني بالنهاية.
0: يعني أنا حطك بالستوتة ترجعني على السيارة؟ لا، على الستوتة. الستوتة.
1: الستوتة شنو تقصدين بها؟ يعني مثلا بالستوتة دعمك لو الستوتة شنو؟
0: لا، أبو الستوتة دعمك.
1: أي بالستوتة دعمني، يعني إذا هو بالستوتة رحمة أبو تشاخذ من عدة، يعني
0: أنا أريد أشوف،
1: يعني إذا صراحة بعد هنا أنا لازم ترأف بحالة، يعني هو شوف وضع المادة هيك وشوف مثلا هو أكيد يعني بما أنه عنده الستوتة طالع على باب الله، فأبو الستوتة من الممكن يحصل يومي 10,000 دينار، زين أقل تصطيح هو اليوم مليونين ثلاثة، فما ممكن إنه تاخذ يعني من عدة فد مليونين ثلاثة، تبقى الجانب الإنساني هنا.
0: هسه احنا عرفنا الجانب الإنساني وعرفنا شو وقت إنه أنت تسامح وتعبر وتمشي وشو وقت توقف عدها إذا مرة دعمتك وأضرار كبيرة.
1: شوفي، المرأة أول شيء نتعامل وياها كمرأة وفقا للعرف العشائري والقانون حتى للشرع، يعني زين، لا تبقى هي مرأة كائن ضعيف، يعني هسه تبقى الأضرار حسب أنه إذا كان المخطط عليها 100%، إذا كانت مقتدرة مثلا شوياك بالتصليح أو تصلح لك أو السامحة، بس تبقى هي بالنهاية مرأة ما تتعامل وياها أنت كرجل مقابلك. يعني
0: شنو رأيك بالناس اللي تستغل هاي الحوادث وإن كانت بسيطة حتى الطالب بمبالغ مادية كبيرة؟ شنو رأيك بهاي الناس؟
1: والله للأسف أنا أشوفهم ناس يعني صراحة ما عندهم أخلاق، لأن هي شغلة أخلاقية يعني وإنسانية، فالإنسان اللي

0: عكز على حادث يعني وشخص متضرر يعني ما أشوف عنده أخلاق صراحة.
1: شنو رأيك بالجماعة الدراجات؟
0: لا جماعة الدراجات ذول موضوع وحدهم يعني صراحة. هسه أكو بدراجة نفس الحالة طال على باب الله، يشتغل توصيل، يشتغل ديليفري، يشتغل يروح ويرجع كوسيلة نقل يعني مستخدمها يروح الدوام ويرجع بها. بس أكو دراجات يعني أكو شباب صغار مثلا تلقينا نفس الحالة طايش ويمشي سرعة ويزارق بين السيارات، ومن الممكن أنا أشوف كل شخص صراحة كل شخص مستهتر المفروض يأخذ جزاء.
1: شنو اللي يخلي الناس للأسف وصلنا إلى مرحلة إنه تكون يعني أقل تسامح من قبل؟ قبل ممكن نعدي ونسامح والخاطر فلان وهذا رجال كبير وهذا طفل صغير وهاي مرة. ليش وصلنا إلى مرحلة إنه بالعكس إحنا جاي ندور على التعويض ونقيم الأضرار ونقيم وإن كان ضرر ممكن جدا بسيط؟
0: شوفي أغلبية الحوادث لازم يكون لها مسبب، يعني عادة قلت يا أما متهور بالسياقة يا أما أصلا طايش بعد ما يستحق حتى إجازة سوق يا أما كان غافل ملتهي بالتليفون أو مثلا ما منتبه للشارع. فالإنسان ما ممكن إنه يسامح شخص هو أصلا غلطان من البداية. يعني هذا الموضوع اللي
1: شكرا لك يا عيني وشكرا لوجهة نظرك. مع السلامة.

0: مرحبا المستمعين الكرام، خلينا نتعرف بالعائلة. مرحبا،
1: أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أبو آدم.
0: أهلا وسهلا بك أبو آدم. أبو آدم، عندك سيارة سوق؟
1: أي نعم.
0: صار لك شقد؟
1: 20 سنة.
0: على مدى 20 سنة سياقتك، يعني مرات الواحد من يحس نفسه بدأ يسيطر، أكيد بالبداية مو مثل ما فد 10 سنوات، ما بعد 10 سنوات صارت عندك لحظة تهور؟
1: أي بالتأكيد
0: تمشي أنت يعني موازن سياقتك، المشي مالتك بسرعة ولا بطء، ماخذ الحيطة والحذر ولا لا موازنها؟
1: قبل صراحة لا، بس هسه الوضعية اختلفت. يعني
0: شنو اللي اختلفت؟
1: يعني السياقة ما تختلفت عن قبل،
0: يعني صارت أكثر اتزان. يعني
1: نعم أكثر اتزان. قبل كنت تمشي سريع مثلا بطنش، هسه لا أمشي معتدل. يعني
0: زين، مرات إحنا نوصل إلى مرحلة إنه هذا التهور بحكم إحنا وحدنا بالسيارة، ما أنظر للموجود برا للشارع. بعض الأحيان لا، أنا هذا التهور شوي أتجنب لين وياي عائلة. ولا أنت بطبيعة الحال قبل شنو؟
1: لا قبل أوكي، حتى شلون عائلة كنت ماكم أمشي سريع يعني، بس بالوقت الحالي لا.
0: عائلة وياك واحدة؟
1: عائلة وحدي أمشي بالتزام.
0: إحنا موضوع حلقتنا اليوم إنه هواي جاي لاحظ أكو حوادث تصير. مرات أبو ستوتة يضرب السيارة وهي واقفة، مرات أبو دراجة. زين، وهاي تجي شغلات مو بالحسبان. تعرضت لحادث معين وشنو سويت اذا تبين انه مقابلك الطرف الثاني هو الغلطان؟
1: ما هي مشكله، خاصه الستوته والدراجه، يعني اكثر الاحيان تعرفين بهم ذولي لو على باب الله كسبه يعني غلبه، ما قدرت احكي، فبالمقابل راح تقول اروح.
0: واذا الاضرار كبيره، هسه ممكن الدحكه والشخطه البسيطه نقول روح، بس اذا اضرار
1: بالنسبه لي حتى لو ضرر كبير اقول اروح.
0: ممكن يختلف قرارك في حال اذا الضرر كبير ومره؟
1: اي ممكن، يعني
0: ممكن.
1: اي بالتاكيد
0: انت بينت انه يختلف قرارك وتسامح وتعدي وتقول دفع الله ما كان اعظم في حال اذا كاسب. بهاي الحاله احنا متفقين عليها، ترجع للامور انه تسامح وتعبر لو انت حفاظا على القانون. انا اجيب مخطط مروري ولازم نمشي بعدال.
1: لا بالعاده الموضوع الانساني هو اللي يغلب، او يكون سيد الموقف، يعني الموضوع الانساني اكثر.
0: شلون ممكن توازن ما بين الاخلاق والانسانيه والموضوع على قولتك انساني، وما بين انا لازم احافظ على حقوقي، خاصه اذا الضرر كبير؟ يعني مرات المليونين وثلاثه يقول لك انا ما ملزم بها لان انا مقابلي الغلطان.
1: اي بالتاكيد اذا اذا اذا اكو ضرر كبير مثلا للسياره مالتي، انظر للشخص المقابل اشوف انه تسمح له امكانيته انه يصلح لي او ما تسمح له. اذا تسمح له عادي يعوضني، مجبر يعوضني، بس اذا ما تسمح له امكانيته ما اقدر على شخص ما عنده فلوس.
0: عندك الاعتذار الصادق، احنا مرات نشوف مقابيلك ينزل ويعتذر وتحس اعتذاره صدق، تحس بيه اعتذار صادق، ما بين واحد لا يبين لك انه انت الغلطان مع انه هو العكس، ايش راح تتصرف هنا؟
1: بالنسبه لاول واحد الاعتذار، اذا اعتذر لي بعد تفاهماني اكيد شو اسمه اكيد راح يصير تعاون. بس الشخص من ينزلك بمواجهة خلاص ينزل يضل صيح مثلا، او يحاول انه شلون تقول انه ياخذ الحق له، يعني انه بالصياح وبالهذا انه حتى يقول لك انا اصير سيد الموقف وسيطر على الموضوع، وبالتالي هو يخسر لي. يعني لا، هنا انا اجيب محكم بيناتنا وله المرور اكيد.
0: صار في يوم من الايام او مريت بهيك موقف حسيت مقابيلك نزل وماكو كل اعتذار صادق منه؟
1: اي صارت وياي مره واحده.
0: شنو سويت هنا؟ جبت مخطط مروري؟
1: بالحقيقة أول مرة هم صيحتوا، وبعدين بهاي الأثناء كان أكو مرور موجود، جو المرور قال لي أنت غلطان بس ما خسرته.
0: زين، أنت قبل لا يجي المرور، إحنا مرات أنتوا خاصة أنتوا مو مثلنا، يعني إحنا النساء نختلف، أنتوا مجرد يعني أنت من يمك تعرف الغلط من وين، يعني قبل لا يجي المخطط المروري هنا أنت من نزلت وعرفت أنه مقابلك هو الغلطان ورغم أنه أنت متصايح وياه. في بعض الأحيان نتجنب المصايح حتى لو هو غلطان تجنبا من مشاكل المجتمع، رأسة يوديك للعرف العشائر وعمامي والسنوية وهاي التفاصيل كلها، ممكن حقك يروح.
1: صح، بس بالوقت الحالي جاي يشوف هالموضوع شبه انقرض يعني، أو قل بحكم أنه الحكومة قلت القرارات المرورية أحسن يعني ما قبل.
0: نعم.
1: وسرعة استجابك وحتى من المرور.
0: سؤال أخير لحضرتك، تؤمن بمقولة دفع ما كان الله أعظم؟
1: أي طبعا بالتأكيد
0: من بها، ومن تصير نقول دفع ما كان الله أعظم، والحمد لله على سلامتك وسلامتي ومشينا الأمور
1: بالتأكيد.
0: شكرا لك وشكرا لوجهة نظرك، مع السلامة.

التسامح قيمة عظيمة وحفظ الحقوق مهم جدا، بس يمكن ماكو جواب واحد يناسب الجميع، لأن كل حادث إلى ظروفه. تقبلوا تحياتي، كنت معكم على مدار هذه الساعة أنا أنفال ربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.
2: المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مبتدئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القفر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر.
1: لم يكن ما يسمى جيل التسعينيات جيلاً عادياً بكل الاعتبارات، وإنما هو الجيل المحير الذي فطن الحرب العراقية الإيرانية وتداعياتها المؤلمة، حيث غياب الآباء والإخوة والأقرباء في الحرب وعيش حالة الترقب والقلق والتوتر. ولتوخي الدقة، هم الجيل السبعيني على نحو الخصوص، الذي راهق في حرب الخليج ليصبح شاباً في زمن سقوط النظام والتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد. شهدت جيل التسعيني تغيرات العملة العراقية وانهيار السوق والتهجير وقوانين الخدمة العسكرية وضوابطها القاسية. وجدير بالذكر أن أغلب من هاجر وتمرد هو ذلك الجيل. السؤال، هل هم جيل الشتات بامتياز؟ أجاب إذاعتنا الكاتب والمحلل في الشأن العراقي الأستاذ ضمير حسن قائلاً:
3: هذا الجيل ولد في ظلم ثلاثة أعاصير سياسية ودينية واجتماعية: إعصار سياسي فاشل متخبط حكم العراق في السبعينات والثمانينات والتسعينات الماضية، وإعصار ديني يحاول أن يبتعد بالفكر الديني الصحيح إلى فكر عقائدي شاذ، والإعصار الثالث هو إعصار أو دوامة المجتمع العراقي اللي كان يعيش مرحلة ما قبل السبعينات لم يواكب التقدم، يعني التقدم اللي إجاله ما كان مستوعبه. فبالتالي هل ثلاثة دوامات عصفت بالعراق لتنتج له جيل غالبيته لا يستطيع أو لا يعلم معنى قيادة الدولة، فبالتالي تلقاه جيلا ينظر إلى مصلحته الخاصة أزيد مما ينظر إلى مصلحته الوطنية، غير قادر على إدارة الدولة، وبالتالي حتى أنه إذا جينا نحلل نفسيا راح نتعب كثيرا.
1: وعن امرأة هذا الجيل الذي سمي بجيل الضيم وعيش العوز والخوف والأمنيات الطبيعية التي أصبحت صعبة، صهرتها المحن وتفوقت بالصبر لتصبح زوجة وأما في خضم الأزمات، تحلل الدكتورة شهد ياسر الغريري لإذاعتنا تحولات المرأة في هذا الجيل مع مقاربة تربوية بالجيل الحالي قائلة:
4: المرأة العراقية في تلك الفترة كانت فعلاً أم رائعة وزوجة مثالية مقارنة بالمرأة العراقية اليوم، لكن من باب الإنصاف فإن المرأة العراقية اليوم بسبب الميديا، تغيرات سوق العمل، ظهور نموذج جمالي جديد، والأهم تغير مفهوم المرأة المثالية أو الناجحة، كل هذا أدى إلى ظهور نموذج من المرأة العراقية غير قادر على تكوين عائلة صحية. في السابق وتحديدا في فترة التسعينات كانت الحرب والأزمات تصنع قوة تحمل نابعة من غريزة البقاء، فالمرأة الناجحة والمثالية كانت تلك التي تصنع العائلة، تحافظ على الزوج والأولاد، فهي تحقق قيمة وجودها من خلال تلك العائلة، على عكس المرأة العراقية اليوم فتحقيق ذلك المعنى مرتبط بأمور كثيرة وأغلبها يقع خارج المنزل وبعيدا عن العائلة.
1: يمكن بحال اعتبار ما سمي بجيل الضيم هو بالأحرى جيل الثوابت، حيث تشير المؤشرات الاجتماعية إلى انخفاض معدلات الطلاق بشكل ملحوظ في زيجات هذا الجيل، ويعزى ذلك إلى عوامل ثقافية واجتماعية. عن ذلك أفادت إذاعتنا المحامية والدكتورة بلقيس خالد قائلة:
5: جيل التسعينات عايش تجارب احتاج فيها أن يكون صابر من عمر صغير إلى كبير، مقارنة بجيل الألفينات فما بعد. فنشوف أنه هذا يؤكد أنه للتربية والمجتمع المحيط دور كبير. نوع التربية الحديثة توفرت كل وسائل الرفاهية، طفل ما تقول له لا من هو صغير، كل مطالبة متوفرة، عكس طفل التسعينات اللي صار قنوع باللي موجود، قدر ظروف أهل الفقيرة، عاش هواي صعوبات بالممكن ممكن والموجود، كان عنده فرص أكبر للعب خارج البيت للاستكشاف. اليوم طفل خامل ما بعد الألفينات، عايش بحدود البيت، تجربته بسيطة، كل اللي تعلمه هو عن طريق الشاشات. الأهل ماكو تواصل بينهم وبين الأبناء باعتبار أنه أيضا هم مشغولين. سابقا أنه الأهل يشاركون الأطفال اللعب، يشاركونهم الرأي.
1: المحن قد تطول أو تقصر، ولنا في خوض تجربتها سؤال: ماذا بعد المحن؟ اعتبر هذا الجيل من الأجيال التي أنتجت ثقافة مغايرة وإبداعا مميزا بكل المقاسات، سواء في سوق العمل والإدارة العامة. يا ترى هل صنعت أدبا متفوقا بتجربة عراقية معيشة؟ يجيبنا القاص والروائي باسم القطراني قائلا:
6: أعتقد بأن جيل التسعينات من شعراء وقصاصين قد أبدع في استثمار الظروف القاسية التي مرت عليه من حروب وحصار خانق، فعمد إلى كتابة ما مر عليه من مآسي واستثمرها ضمن مشاريع كتابية مهمة أنتجت لنا قابليات مبدعة. إن النصوص التي كتبها هؤلاء كانت شاهدا حيا على الويلات والتحديات التي عاشوها رغم تقنيات القناع التي دأب بعض الكتاب على استخدامها هروبا من قبضة النظام السابق. وهذا يثبت بما لا يقبل الشك أن الأدب عموما إذا خرج من رحم المعاناة سيكون أكثر صدقا، وربما يعتبر وثيقة تاريخية مهمة تشير إلى الزمن بوصفه شاهدا وحاكما في الوقت ذاته.
1: يقول الكاتب والفيلسوف إيميل سيوران: إن حبا يخيب هو محنة فلسفية تمتلك من الثراء ما يتيح لها أن تخلق من حلاق نظيرا لسقراط. نعم، المحن تصهر الوعي وتؤكده بعد إدراك، ومن لم يستفد من تجاربه فهو الأهوج بعينه. هكذا هي الشعوب التي نهضت بعد كبوة، ذلك لأنها استفادت من أخطاء تجاربها وبنت الإنسان قبل المدن، مؤمنة بأن المعمار قد ينهار بزلزال أو فيضان، لكن بناء الإنسان هو التفوق الحق الذي لا يخيب الرهان فيه.
0: سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
7: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
8: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
7: ونتجول في أزقة الحضارة،
8: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
7: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين.
8: تجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
7: عراق ميديا، إعداد وتقديم
8: الدكتور عادل هاشم.

حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراق فيديا. في هذا اليوم موضوع جديد، والمواضيع دائما تتجدد بتجدد اللقاء معكم في إذاعة تايم سكوير عبر التردد 102.5. معكم في برنامج عراق فيديا في الإعداد محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ويرافقني في الإخراج الأستاذ عمار مشتاق.

في المحور الأول من برنامج عراقبيديا لهذا اليوم سنتكلم عن الهيكل. الهيكل أقصد بالهيكل تاريخيا يعرف بهيكل سليمان أو يعرف بهيكل القدس أو الهيكل المقدس، احنا نسميه بال يعني بالتراث الإسلامي يعني المسجد الأقصى. طيب ما علاقة الهيكل بالعراق وبتاريخ العراق؟ الهيكل يرتبط بتاريخ العراق لأن من هدم الهيكل بعد أن أضيف ما أضيف عليهم العراقيون، تحديدا البابليين. بابل في زمن نبوخذ نصر هي من هدمت أورشليم وهدمت الهيكل. هذا الهيكل تاريخيا يعني هذا الرمز كرمز تاريخي أنا أتعامل معه الآن كرمز تاريخي وأيضا كرمز ديني للديانات السماوية كلها. طيب هذا الهيكل له اتصال مباشر بالعراق لأن اليهود الذين أجلوا ما نقول سبوا الذين أجلوا من أورشليم إلى العراق عاشوا في العراق وأعيد إنتاج الديانة اليهودية في العراق بعد أن هدم هذا الهيكل. طيب أنا السؤال الذي ستنطلق منه يعني حلقة هذا اليوم أو محور هذا اليوم هو لماذا الآن اليهود في الكيان الصهيوني في القدس تحديدا لماذا اليهود لا يدخلون إلى المسجد الأقصى؟ طبعا هم في اعتقادهم في اعتقاد اليهود أن الهيكل مكان الهيكل الأصلي هو في المسجد الأقصى، وفي أدبياتهم أن اليهودية طبعا في أدبياتهم اليهودية أن المسيح المخلص اللي راح يجي يخلص الناس وراح يقود اليهود في اعتقادهم يقود اليهود ويعتبر الملك أو المنقذ أو من يعيد أمجاد اليهود هو يسمونه المسيح المخلص، لا يأتي هذا المسيح المخلص حتى يبنى الهيكل. طيب وين يبنى الهيكل؟ يبنى في الآن في بيت المقدس تحديدا بيت المقدس قبة الصخر تحديدا هاي المنطقة المسيجة. زي ليش ما يبنون على مود يطلع المسيح المخلص ويقود اليهود كما يدعون أو كما يزعمون؟ هم يعتقدون بأن هذا المكان يعني المسجد الأقصى في اعتقاد اليهود قد دنس قد أصبح يعني حاشا أصبح منطقة نجسة ولا يمكن تطهير هذا المكان حتى تذبح بقرة حمراء لا شية فيها. شلون احنا بالقرآن الكريم يرد في هذا الوصف وأنا راح أجي عليها بشيء بالتفصيل. طيب وين البقرة حمراء؟ لم تولد لحد الآن، لم توجد هذه البقرة. هسه احنا نرجع إلى هذا الهيكل، شنو أهمية هذا الهيكل وكيف بدأ ولماذا هدم أساسا، يعني لماذا هدم ولماذا أعيد بناء مرة أخرى وهدم مرة أخرى وهم ينتظرون البناء الثالث؟ بالبناء الثالث سيخرج المسيح في اعتقاد اليهود، سينزل المسيح مرة أخرى ويقود اليهود بأمجادهم التي جاءت في نصوصهم الدينية.

إذا نعود بالحديث عن الهيكل، عن هيكل سليمان. هي كلمة راح ناخذها بالمعنى التاريخي ومعنى اللغوي أيضا، وأيضا شيء من المعنى الديني أو العقدي بالنسبة للديانات السماوية. هسه الهيكل مر بتدميرين، الأول في زمن البابليين والثاني في زمن الرومان. كلمة هيكل يعني المعبد طبعا، وبالأصل هي أصلها كلمة سومرية. هسه واحد يقول جاب السومريين على اليهود، لا هسه أنا هاقل جابهم. هي كلمة هيكل هي احنا عندنا باللغة السومرية تقرأ كلمة إيغال بالسومرية، طبعا جاية من كلمتين، إي معناتها بيت وقال عظيم. السومرية يسمونها لغة ملصقة، يعني شنو لغة ملصقة؟ باعتبارها هي من أقدم اللغات المدونة وأقدم اللغات المدنية المتمدنة. يعني السومريون هم أقدم الشعوب تمدنا، أكو ناس عايشة بالبراري في الجبال بالصين بأفريقيا بكذا، بس تمدنا خلينا نسميه إنسان عاقل هم السومريون، أقدم تمدن السومري. لذلك اللغة مالتهم كانت تسمى يعني في بدايتها من صفاتها أنها لغة مرصقة، يعني لما تستحدث فشي جديد في في في مجتمعهم في المجتمع السومري ما يعني نادرا ما يجيبوا له كلمة يعني مباشرة، يجيبون كلمتين مع بعض يلصقونها مع بعض فتكون عندنا كلمة. ففي السومرية يقولون إي معناتها بيت وقال عظيم، إي قال يسمونه البيت العظيم، أو مثلا لو قال الرجل العظيم. طيب هاي الإي قال البيت العظيم كانت تطلق على المعبد يسمونه إي قال. من إجوا من خلصوا السومريين إجوا الأكاديون كانوا أكثر يعني استخداما لهذه المفردة، فتطورت المفردة من إي قال أصبحت حي قال بالحاء حي قال، ومن الأكادية انتقلت إلى السريانية، مو السرياني إلى الآرامية وإلى الأشورية بلهجة يعني اللهجة الشمالية للأكادية وباقي اللغات الجزرية بما فيها العربية. فأصبحت من إيقال معبد السومري صارت حيقال، صارت هيكال بالعبري، ثم أصبحت هيكل، وكل هذه المعاني تعني المعبد. فكلمة هيكل هذه يعني التأثير اللغوي لها. طيب هذا الهيكل الذي أصبح قبلة الديانة اليهودية، يعني هالمكان في المسجد الأقصى، وفي بداية الإسلام أيضا كان قبلة للديانة السماوية الإسلامية في بدايتها. هذا يعني مر كما قلنا بنقاط مفصلية في التاريخ، وهذه النقاط أثرت في الديانة اليهودية، أثرت في العاطفة اليهودية، أثرت في الذاكرة اليهودية اللي هي يعني الفترة الأولى لهدم الهيكل والفترة الثانية. طبعا الفترة الأولى أقسى كانت لأنها بدايتها، ولم تكن فقط أقسى وإنما كانت يعني رافقها أيضا نفي وإجلاء أو يسمونه السبي، ما يعرف يعرف خطأ أن السبي البابلي، ولا هو الإجلاء البابلي أو النفي البابلي. طيب خلينا ناخذ الهدم الأول أو حادثة يعني نعم هدم الهيكل الأول بالقرن السادس، يعني السادس قبل الميلاد، القرن السادس قبل الميلاد. هاي منطقة شمال العراق، سوريا الحالية، الشام الحالية، وصولا إلى فلسطين إلى حدود مصر، هذه كلها كانت تابعة إلى الدولة البابلية، يسمونها الدولة البابلية الحديثة أو الدولة الكلدية البابلية الكلدية. طيب وطبعا بقيادة الملك الأبرز نبوخذ نصر الثاني، وكل هذه المناطق كانت تدفع الأتاوة وتدفع الجزية، مو جزية عفوا جزية مصطلح إسلامي، تدفع الأتاوة إلى الدولة البابلية. طبعا فلسطين في ذلك الوقت كانت يعيش فيها الكنعانيون وأيضا اليهود. اليهود كانوا منقسمين إلى قسمين، قسم في السامرة مملكة إسرائيل يسمونها حاليا منطقة نابلس اللي هم 10 أسباط، هذول أسقطوهم الآشوريين، تجمعوا مرة أخرى وعاشوا مرة أخرى في مدينة القدس اللي هي أورشليم، العاصمة الدينية كانت لهم في زمن نبوخذنصر. ملك اليهود اللي هو اسمه صدقية، ملك اليهود في بادئ الأمر كان خاضعا
للدولة البابلية. لكن بمرور الزمن تمرد على البابليين وتعاون أو تحالف مع المصريين. طبعا هذا الأمر أثار غضب البابليين اللي هو في بزمن نبوخذنصر، فقاد نبوخذنصر أو زحف بجيش نحو أورشليم، نحو مملكة يهوذا، وفرض عليها حصارا خانقا مدة تقريبا سنة ونص. هذا يمت سنة 588 قبل الميلاد، وهذا اللي هو كان يسمونه سبي بابلي الأول. ما أسقطها، لم يسقطها، صمدت المدينة. مدينة القدس طبعا إن شاء الله ترجع ونزورها، ترجع إلى أحضان العربية ونزورها إن شاء الله. مدينة القدس يعني لما نشوفها أنت بالجغرافية مالتها، هي مدينة محصنة طبيعيا، يعني تعلو على منطقة جبلية أو على منطقة جبلية، ويتخذون من التضاريس حصن طبيعي. وهذه ميزة امتاز بها اليهود قديما. يعني أنا مرة رحت لخيبر بالسعودية، منطقة خيبر، خيبر نعرف أنه هي اللي أصبحت فيها، صارت بها غزوة خيبر وقصة الإمام علي عليه السلام وكيف اقتلع الباب، هذا في أدبياتنا الإسلامية. خيبر أنا زرتها في السعودية، شفت أنه هي تقع على قمة جبل، وهذا الجبل هو محصن ذاتيا، يعني جبل والانحدار على سفح الجبل انحدار شديد، وفقط توجد بوابة واحدة، طريق واحد وبوابة واحدة تدخل إلى الحصن. طبعا هي خيبر كجبل هي موجود يعني حولها بساتين وأراضي، لكن أوقات الحرب يتحصنون في هذا الحصن. نفس هذا الدفاع الطبيعي، خلينا نسميه نفس هذا الدفاع الطبيعي، كان موجود في مملكة القدس. لذلك عندما يعني هجم نبوخذنصر على اليهود في أورشليم، واجه هذا الدفاع اللي هو دفاع صخري كان أو دفاع طبيعي. على أي حال استمر الحصار مدة سنة ونص، ولم يصمد اليهود في وجه البابليين. تمكن البابليون من اختراق أسوار القدس تحديدا بشهر تموز، اخترقوا القدس، لكن السقوط الكلي كان في شهر آب 586 قبل الميلاد. شهر آب بالضبط 9 آب، طبعا شهر آب هو نفسه يسمونه آف بالعبري، باليهودي آب، ونفسه بالبابلي أيضا آب، ونفسه اللي احنا جاي نستخدمه بالعراق شهر آب اللي هو الشهر الثامن. فبهذا الشهر 9 آب 586 قبل الميلاد اقتحم الجيش البابلي القدس وأسقط الهيكل ودمرت المدينة. هسه هذا التحليل أو التعليل تاريخي، هذا التعليل تجده أيضا، أو هذا الوصف تجده أيضا في التوراة، وتجده أيضا في القرآن الكريم. في التوراة في سفر أرميا، بالقرآن الكريم في سورة الإسراء اللي تسمى سورة بني إسرائيل. طيب اللي هي بالقرآن الكريم: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. هاي العباد لنا كل المفسرين فسروا على أنه هجوم البابليين على في زمن نبوخذنصر على أورشليم. بالتوراة في سفر أرميا تقرأ يقول الله سبحانه وتعالى على لسان أرميا: سأرسل عليكم عبدي نبوخذنصر لأنكم أحرقتم بخورا لغير الله وقتلتم الأنبياء. يعني شنو أحرقتم بخورا لغير؟ يعني أنتم تقربتم لآلهة، آلهة الكنعانيين اللي غير آلهة، يعني غير الله سبحانه وتعالى، وأنتم موحدين. على أي حال 9 آب أسقطت القدس وأحرقت ودمرت القدس تدميرا شبه كامل. هذا 9 آب. أكو مثل إحنا عندنا بالعراقي، مادي عمار سامع عمار عليك، يقولون هذا راح 9 بسود. أنا هذا سامع مثل قديم، هذا يعني راح 9 بسود، يعني راح ضمن الدمار. شنو 9 بسود؟ من رجعت ودورت عليه يعني الربط التاريخي، 9 بسود يقصدون به هذا طلع مثل يهودي احنا نستخدمه كان بالعراق. 9 بسود يعني 9 شهر آب الأسود يسمونه، بيوم 9 آب 9 بشهر آب الأسود دمرت القدس ودمر اليهود ورحلوا من أورشليم من القدس إلى العراق.
فهذا يضربون مثل على انه انه هذا الشيء قد ذهب مع الدمار الشامل الذي حلوه، ويرجع تاريخيا الى 9 آب 586 قبل الميلاد، سقوط اورشليم على يد البابليين.

إذن مع 9 آب 586 سقطت أورشليم على يد البابليين, تحديدا على يد القائد أو الملك نبوخذ نصر, وأحرقت المدينة. هي واحد يقول إنه شون الله سبحانه وتعالى يدز البابليين على اليهود الموحدين, لا, اليهود في ذلك الوقت لم يكونوا موحدين, أخذوا يعبدون آلهة الكنعانيين, هذا في نص التوراة, يعني مو يعني مو تجني على اليهود. المهم أحرقت المدينة و نهبت الكنوز الذهبية والفضية, الأواني المقدسة اللي مثل المنارة والمذبح كلها نقلت إلى بابل كغنائم حرب. أكو عندهم فشي مقدس عند اليهود, يعني هذا يختلف عليه هل هو أخذ إلى بابل أم لم يأخذ إلى بابل. احنا جاي نتكلم عن الهيكل تاريخيا, خاف واحد يضيع عند الموضوع. تابوت العهد, تابوت العهد طبعا هذا من الألغاز في التاريخ. هناك من تابوت عهد اللي هو كان يضم ألواح الشريعة اليهودية. خلال الدمار البابلي لأورشليم أين ذهب هذا التابوت؟ هناك من يقول أنه أخذ ضمن الغنائم, وهناك من يقول قد دفن في أورشليم. ولذلك أنه لحد الآن الحفريات الأثرية الصهيونية تنبش داخل وبجوار وتحت بيت المقدس, ولم يعثر عليه لحد الآن. المهم هجروا اليهود من أورشليم إلى العراق, وسيق آلاف اليهود من النخبة والحرفيين كلهم سيقوا إلى بابل. هذا تاريخيا يعرف بالسبي البابلي. أنا أعترض على مفردة السبي, أنا تكلمنا عن هذا المحور في حلقات سابقة. مفردة السبي هي غير صحيح, هو كان نفي وكان ترحيل وكان إجلاء, يعني حتى بالإنجليزي أكو يعني مرة يكتبون بابلونيان كابتيفيتي, ومرة يكتبون إكزايل, يعني مرة يكتبون سبي ومرة يكتبون ترحيل. أنا يعني أرجح الأسر اللي هي كابتيفيتي. علي أي حال هذا الترحيل كما قلنا, يعني كما قلنا كان نتيجة أنه دخول البابليين إلى أورشليم اللي كان في يوم 9 آب اللي يسمونه التسعة أسود, ولحد الآن يصومون اليهود, لحد الآن يصومون هذا اليوم 9 آب يصومون اللي هو ذكرى هدم الهيكل من قبل البابليين. وورد حتى يعني يتغنون برثاء, بنوع من الرثاء في سفر المزامير كقصيدة يعني دائما يتلونها, يقول على أنهار بابل هناك جلسنا بكينا عندما تذكرنا صهيون وكيف أسقطها البابليون. طبعا هذه الأسفار أو المزمور من الأسفار التوراتية أصبح أغنية, تكلمنا عنها في مرحلة سابقة, أغنية جامايكية ب 1970 أخذت هذا النص وغنته, وأصبحت يعني المرتبة الأولى عام 1970. على أي حال نرجع إلى الهيكل وكيف دمر وكيف رحل اليهود إلى بابل. الترحيل أو الأسر اليهودي أو الأسر البابلي لليهود حقيقة هو لم يكن أسر مذلة. يعني أنا دائما ما أشبه هذا الأمر بأسر العراقيين بعام 1991 لما العراقيين أخذوهم أسرى إلى أمريكا, مو طلعوا عندنا أسرى إلى رفحة ونوب إلى, إلى, إلى, إلى, إلى أمريكا. هو صحيح أسير حرب عام 1991, يعني حرب الخليج, وراح لأمريكا, بس هو راح هناك شنو؟ راح منعم ومكرم وصار عنده راتب وظل يجز لأهله بالتسعينات دولارات, مو هذه كلها يعني تعتبر خنسميه, يعني أسر مو أسر خنسميه, يعني ترحيل من منطقة أدنى إلى منطقة أعلى. نفس الشيء اليهود نقلوا من أورشليم إلى بابل وعاشوا معززين مكرم, يعني سكنوا في, يعني نبوخذ نصر خصص حارات وخصص مجاميع سكنية لليهود, وتحديدا هسه يعني تقع أطلالها في منطقة الشفل. هاي المنطقة بين النجف وبين كربلاء, حيث مدفون بها النبي حزقيال اللي هو ذو الكفل, مدفون بها. وأكو منطقة بالديوانية يعني جريق بالقرب من نيبور اللي هي قريبة من عفتش, قديما تسمى تل أبيب.
عاش بها ايضا، عاش بها اليهود. طبعا تل ابيب، ابيب هو لغويا الابيب هو الماء، تل ابيب هو الماء الوفير، تل ابيب الماء الوفير من كلمه السومريه اب، اب يعني ماء، وحتى اخذتها بعض اللغات الاب بمعنى الماء، وحتى بدر شاكر سياب استخدم هذا الاب، يصغر النهر الصغير يسميه بويب، اعتقد موجود عندنا باب الخصيب لحد الان. على اي حال هم اليهود عاشوا حياه استقرار ورفاهيه، واصبحت لهم مراكز عليا، يعني هم يعني تصور انه هو اسير ومرحل لكنه اصبح يشارك في الحياه الاجتماعيه وفي الحياه السياسيه. رحل مع اليهود ثلاثه انبياء اللي هم حزقيال ودانيال وعبد نبو. طبعا دانيال مدفون في منطقه الشوش، وحزقيال مدفون عندنا ب يعني قريب الكوفه، بالكوفه تحديدا. اما عبد نبو ما يعني لم اعثر على مكانه او لم اجد له مكانه، ربما مدفون ايضا في منطقه الشفل الحاليه. قاموا ايضا بعمل مصارف اليهود بعد هدم الهيكل مالهم في فلسطين، عملوا المصارف، واصبح اول صيرفه ومضاربه بالاموال في بابل من قبل اليهود. حتى انه الدين اليهودي نشأ من جديد في بابل. طبعا هاي قضية المجمع يعني الكنيس وكتابة التوراة وكتابة التدوين، وطبعا ليش هم أعادوا كتابة تدوين التوراة والتلمود في بابل؟ لأن هم خافوا من ضياع الهوية. الاستقرار الذي سمح لهم، يعني استقرار البابلي الذي سمح لهم بممارسة حياتهم بشكل طبيعي، ولد أو أنتج ديانة يهودية جديدة، ديانة يهودية جديدة في حضن التاريخ العراقي أو في حضن الحضارة البابلية. طبعا بابل في ذلك الوقت يعني هي قطب الحضارة الإنسانية، يعني إذا واحد يريد يقارنها يجوز شلون نيويورك مثلا في العالم هي عاصمة التمدن، خلينا نسميها بابل كانت في ذلك الوقت. لذلك أن اليهود بعد أن هدم الهيكل، احنا لحد الان جايين نتكلم عن الهيكل الاول، تهديم الهيكل الاول، اليهود بعد ان هدم الهيكل ورحلوا الى بابل، ما نقول سفوا، رحلوا ونفوا الى الى الى بابل، شوف تاثروا بالثقافه البابليه، تاثروا بالثقافه العراقيه، كثير من المفاهيم البابليه انتقلت الى الفكر اليهودي. بس مو يجيني واحد يقول التوراه اللي الله نزلها سبحانه وتعالى على موسى واعيد كتابتها اخذوها من اساطير البابليه، لا، هي المصدر واحد، صح؟ لا ما بدنا نخوض بها لان هذا موضوع اخر. يعني كثير كما قلنا كثير من المفاهيم انتقلت الى الفكر اليهودي، يعني مثلا اسماء الشهور البابليه، نيسان، تموز، ايلول، اب، هاي كلها انتقلت، تشرين لحد الان طبعا يستخدمونها، انتقلت من البابليين الى اليهود. ساعد في هذا الانتقال، ساعد في هذا التلاقح الثقافي أنه البابلية، اللغة البابلية واللغة العبرية كلاهما ينتميان إلى اللغة الأكدية وعائلة اللغات الجزرية أو السامية. لذلك أنه كثير من القصص والتشريعات انتقلت من حضارة بلاد الرافدين من البابلية إلى إلى إلى إلى اليهود. حتى الشيقل هسه طبعا العملة الرسمية في فلسطين هي الشيقل، اللي هي يعني عملة الكيان الصهيوني، شيقل. احنا نستخدم دينار، هم يستخدمون شيقل. الشيقل بالاساس هي وزن او زنه ل 14 غرام من الفضه، عند البابليين كانوا يسمونه شيقل، فهي كلمه بالاصل بابليه وحتى قبلها السومريين. كل 11 او 14 غرام من الفضه يسمونه شيقل، واكو منه واكو باقي كر، يعني باقي هذه الاوزان موجوده في كتاب فوزي رشيد. على أي حال يعني بابل أصبحت لهم حاضنة، كما هي حاضنة لكثير من القوميات، أصبحت حاضنة لليهود بعد أن هدم الهيكل في 586. يعني حتى بعد أن سمح لهم، بعد أن سمح لهم كورش الفارسي، جام كورش الفارسي وخلص أسقط البابليين، وسمح لليهود بأن يعودوا إلى القدس ويبنون القدس مرة أخرى، كثير من اليهود وخصوصا النخب كثير من اليهود فضلوا البقاء في بابل.
وكتب كما قلنا التراث اليهودي مرة أخرى في بابل من قبل النخبة. وهذا طبعا شيء يحسب لبابل أنها احتضنت واحدة من كبريات الديانة السماوية آنذاك.

إذن في سنة 539 قبل الميلاد جاء ملك فارسي اللي هو ملك أخميني يسمى كورش الكبير. كورش الكبير الملك كورش أو سيروس كما تذكر المصادر اليونانية، هذا أسقط الحضارة البابلية، أسقط الدولة البابلية، أسقط الحضارة العراقية، نهى الحضارة العراقية وحلت حضارة جديدة أو حلت مرحلة جديدة هي مرحلة الدولة الأخمينية. اليهود الذين كانوا في بابل سمح لهم هذا كورش الفارسي الذي أسقط بابل، سمح لهم أنه يعود إلى إلى إلى إلى أورشليم وأن يبنوا القدس مرة أخرى. يعني أصدر كورش منشور، طبعا هذا منشور شهير يعني على شكل لحد على شكل مخروط موجود في أعتقد في المتحف البريطاني، أنه جميع الشعوب التي هجرها البابليون يمكن أن تعود إلى أوطانها وتمارس شعائرها بشكل طبيعي. فكرة أنه كورش الفارسي، الملك كورش الفارسي الذي أسقط بابل وسمح لليهود أن يرجعوا إلى بابل، طبعا هم اليهود كثير منهم ما رجعوا، قليل جدا قليل جدا رجعوا إلى أورشليم، الكثير منهم بقى في بابل، مو بس في بابل، في بابل وفي الواحات العربية التي كانت تابعة إلى بابل، مثل تيماء، مثل دومة الجندل، مثل يثرب، مثل فدك، مثل خيبر، هذني كانت تابعة إلى بابل. هسا قد واحد يسأل يقول هسا احنا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، ايش جاب اليهود في هذه المناطق؟ ايش جاب اليهود الى يثرب؟ ايش جاب اليهود الى خيبر؟ ايش جاب اليهود الى فدك؟ ايش جاب اليهود الى ادوماتو دومة الجندل؟ ايش جاب اليهود الى تيماء؟ هذني واحات بابلية عربية، ايش جاب اليهود لهم؟ في نهاية الدولة البابلية ضاق بهم ذرعا الملك نبونائيد فرحلهم الى هذه المناطق، قال لهم انتم بعد انا يعني كجالية، طبعا هم ناس اهل زراعة واهل اقتصاد للامانة في ذلك الوقت، نقلهم من بابل إلى هذه الواحات، أسكنهم في هذه الواحات وطلب منهم أن يعمروا في هذه الواحات، وأصبحت سلالتهم من 500 قبل الميلاد إلى 500 ما بعد، يعني 1000 سنة عاشوا لحد ما جاء الإسلام ويعني أسقط هذه الواحات بالغزوات الإسلامية. على اتحاد هل الكورش الفارسي، طبعا كورش الفارسي عند اليهود، كورش الفارسي عند اليهود الذي أسقط بابل كان يعتبرونه هو المسيح المخلص، يعني بثوا إشاعة بين الأوساط اليهودية بأن المسيح المخلص الذي سيأتي ويخلصهم من الدمار ويعيد لهم إنتاج الديانة اليهودية ويعيد لهم سطوة مملكة سليمان على باقي الشعوب على باقي الممالك القديمة هو هذا كورش الفارسي. لذلك عندما جاء كورش ودخل إلى إلى إلى إلى بابل كان يعتقدون بأنه هو المسيح المخلص، طبعا هذا شيء غير صحيح، وهذا طبعا ولد حالة من الانقسام داخل الصف اليهودي في بابل. قسم يقودهم النبي عزرة ونحمية، وقسم من عندهم اللي هو يسمونه زربابل، يقودهم زربابل، رجعوا إلى أورشليم. طبعا بالمناسبة أنا مريت على عزرة، هناك فرق بين عزرة الكاتب وبين العزير الموجود عندنا هسه بالعمارة. العزير بحسب الدراسات الأخيرة هو ليس عزرة الكاتب، من أعاد كتابة القرآن، وربما هو يعني أنا أرجح نفسه، العزير وعزرة هو أرجحهم نفسه، لأن العزير من الأشخاص الذين يتمتعون بمكانة قوية عند اليهود وخصوصا في فترة وجودهم بالعراق، يعني حتى بالقرآن الكريم وقالوا قالت اليهود عزير ابن الله، يعني أوصلوه إلى مرحلة أنه هو ابن الله حاشا لله. هذه المكانة التي أوصلها اليهود للعزير جاءت لأنه هو أعاد إنتاج الكتب أو التراث اليهودي أو التراث التورادي، فيسمونه عزرة الكاتب. هو في أغلب الدراسات أكدت أن عزرة الكاتب هو العزير نفسه في العراق. طبعا أنا هسه جاي أتكلم عن أحوال اليهود كلها في العراق، هذا كله بسبب الهدم الأول للهيكل، والعراق أصبح حاضنة كما قلنا في هذه الفترة حتى بعد أن سقطت بابل على يد الفرس الأخمينيين على يد كورش، بقي العراق
مرجعي يحوي على مرجعية يحتوي على مرجعية دينية عليا اليهود. نشأت المراكز العلمية اليهودية في العراق حتى بعد سقوط بابل، ما قبلوا يرجعون إلى فلسطين، ما قبلوا يرجعون إلى مو فلسطين، هي فلسطين كانت عند الكنعاني، ما قبلوا يرجعون إلى يهوذا، إلى أورشليم، بقوا في بابل وبنوا مدارس أو مراكز علمية يسمونها السورات. السورات هي من المفردة، يعني كلمة سورة، حتى احنا نستخدمها كلمة سورة. سورة يعني الدائرة اللي حلقة، طبعا هي بالعبرية، سبحان الله، بالعبرية نفسها بالعربية اسمها حلقة بالخاء، عندهم حلقة يعني حلقة تسمى سورة، ومن السوار شيء المدور، احنا سميناها بعدين بالإسلام حلقات علمية، تسميها حلقات العلمية. طبعا هي ليش يسمونها حلقة؟ لأن هي مجموعة من الدارسين يجتمعون على شكل حلقة فيتدارسون مع بعضهم. هذه موجود يعني أسسوها في العراق. أبرز المدارس الدينية اليهودية في العراق بعد سقوط بابل على يد الفرس الأخمينيين هي مدرسة سورة، اللي قلنا مدرسة يعني سورة يعني الحلقة. سورة الآن أعتقد تقع أطلالها أو يعني قد تتوافق مع الوصف التاريخي منطقة القاسم، بس القاسم منطقة القاسم بالحلة، هي كانت مدينة تحتوي على مدرسة يهودية يسمونها مدرسة السورة، وأكو مدينة أخرى يسمونها بومبديتا، بومبديتا الفلوجة أيضا كانت تحتوي على مدرسة يهودية. كثير طبعا للمدارس، أبرز حتى لا نطيل الكلام عن الوجود اليهودي في العراق بعد سقوط بابل، أبرز ما اشتهر به الوجود أو ما أنتجه الوجود اليهودي في العراق هو التلمود البابلي. الآن 99% من التشريعات التي يتبعها اليهود الآن، مثل الصلاة، زواج، طهارة، طعام، كلها مستمدة من تلمود بابل، كلها مستمدة من التلمود الذي كتب في بابل. طبعا هم عندهم تلمودين. التلمود هو شنو التلمود؟ التلمود هو تفسير التوراة، التلمود هو تفسير التوراة وتفسير يعني تفاصيل الشريعة. شلون احنا مثلا احنا عندنا القرآن الكريم وعندنا الحديث النبوي الشريف، وما عندهم التوراة وعندهم التلمود، طبعا عندهم التناخ وبعض في هذه الكتب، لكن التلمود هو الكتاب الأقدس بعد التوراة لأنه فيه تفسير التوراة. عندهم نسختين، نسخة تسمى تلمود بابلي، هذا كتب في بابل زمن وجود اليهود في بابل في زمن نبوخذنصر، وعندهم تلمود أورشليمي، تلمود أورشليمي يعني تلمود القدس يسمونه. المعتمد الآن في الديانة اليهودية هو التلمود البابلي، التلمود البابلي هو المعتمد في الديانة اليهودية، واللي كان في زمن يعني ظهور رئيس

دخلت في الديانة اليهودية. والأبرز كما ذكرنا الأبرز هو أنه الدين اليهودي إلى وقتنا الحاضر الدين اليهودي. طبعا أنا قبل لا أنهي هذا المحور، الدين اليهودي، اليهودية شيء والصهيونية شيء آخر. اليهودية ديانة سماوية، وكثير من ليس كل اليهود صهاينة، ليس كل اليهود صهاينة. اليهود كثير منهم، هناك طائفة ما يسمونها السامرية لا تعتقد بأحقية اليهود في فلسطين. المهم أبرز ما أنتج في بابل في العراق في زمن وجود اليهود في العراق هو التلمود البابلي الذي يعد العمود الفقري للديانة اليهودية في الوقت الحاضر.

إذن بعد انتهاء السبي البابلي أو الترحيل البابلي، ما أحب أقول السبي، بعد انتهاء الترحيل البابلي وعودة اليهود إلى أورشليم إلى القدس بمرسوم ملكي من الملك الفارسي كورش الذي الفارسي الذي أسقط بابل، بدأت فترة الهيكل الثاني، وهذه الفترة تقريبا استمرت 600 عام، وأيضا بها تحولات وعدم استقرار، هي الشخصية اليهودية غير مستقرة، لذلك تجدها دائما يعني ما تثير القلاقل مع جيرانها، لأنهم اليهود المتشددين يعتقدون أن جميع البشر إنما خلقوا لخدمتهم، لذلك أنه تجد تعاملهم مع أغلب مع كل الديانات مع كل الأجناس البشرية تعامل عنصري شديد. المهم رجعوا إلى أورشليم، وكان تقودهم شخصية اسمها زربابل. زربابل يعني هذه أيضا من الشخصيات التي ولدت في بابل، من الشخصيات اليهودية التي ولدت في بابل وقاد اليهود وأرجعهم إلى أورشليم إلى القدس. طبعا عندما عاد اليهود إلى القدس وجدوا القدس مدمرة تماما، فبدأت عملية إعادة الهيكل اللي هو كان بناء بسيط جدا، بحيث أنه تصف النصوص التوراتية أن الشيوخ عندما رأوا البناء بكوا لتواضع هذا البناء، يعني مقارنة مع البناء الهيكل الذي يعتقدون أنه سليمان بني في زمن سليمان. طبعا هسه هيكل سليمان وين؟ مملكة سليمان وين؟ هذا موضوع آخر إن شاء الله احنا مارين عليه، بس أهم إن شاء الله نأتي عليه بشيء من التفصيل. المهم أكو ملك اسمه هيرودوس، هذا عينه الرومان على في أورشليم وعلى جالية اليهودي، أراد أن يكسب ود اليهود، فقام بالتوسعة وقام ببعض البناء. طبعا البناء اللي هو الآن بيت المقدس، اللي هو يسمونه مثلا بنى سور حول هذا المملكة أو حول هذا

الهيكل يسمونه الآن يسمونه حائط المبكى، بالإسلام يسمونه حائط البراق، عند اليهودية يسمونه حائط المبكى. اللي دائما يشوف اليهود أو من يؤمن بالديانة اليهودية حتى من المسيحيين يجي عند هذا الحائط ويبكي أو يطلب الدعاء وباقي الصلوات. بالقرن الأول الميلادي أصبح هناك توتر بين اليهود وبين بين الرومان. ليش؟ لأنه لم يكن يدفع الضرائب إلى الرومان، هم كانوا تابعين، يعني كانوا تابعين، فتابعين إلى الدول الكبرى، مرة تابعين إلى البابليين ومرة تابعين إلى الرومان. هذا متى كانوا تابعين؟ بعد سقوط مملكتهم في زمن سليمان وزمن داود. لذلك هم دائما ولا يزالوا يحلمون بإعادة بناء دولتهم التي كانت في زمن داود وسليمان. ثار اليهود في سنة 66 ميلادية وأرسل الإمبراطور الرومالي سبازيان أرسل ابنه القائد تيتوس لإخماد هذه الثورة. طبعا تيتوس كان قاسي جدا، ربما أقسى من نبوخذ نصر. تيتوس الروماني حاصر القدس وجوع أهلها بسنة 70 ميلادية، حرق، دخل إلى المدينة وحرق المدينة، حرق أورشليم، حرق القدس بما فيها المينورة. المينورة هاي المنارة الذهبية يسمونها، نفس المينورة منارة بالعربية. وهجر اليهود وشتت اليهود، خاف نبوخذ نصر البابلي جابهم معززين مكرمين وحطهم في بابل، وكثير منهم كانوا يشتغلون في المراكز البابلية والإنتاج البابلي. لا، هنا تيتوس ما جلاهم إلى مكان، ما نفاهم إلى مكان، شتتهم في الأرض. وهذا يسمونه هم في تراثهم يسمونه الشتات الكبير، دياسبورا. شتت اليهود في بقاع الأرض ومنعوا من دخول القدس لفترات طويلة. لذلك هم يعني يؤمنون بأن الهدم الثاني للهيكل سيتبعه لاحقا بناء الهيكل الثالث، والهيكل الثالث الذي سيبنى في زمنه عندما يبنى سيأتي المسيح ويخلصهم من هذا الشتات ويجمعهم من هذا الشتات ويقودهم مرة أخرى ويعيد معهم أمجاد مملكة داود. طيب يمتى يبنى هذا الهيكل؟ يبنى هذا الهيكل في بيت المقدس. ليش ما يبنونه هسه؟ خب ما قاصرين، يقدرون يبنونه هسه. لا، يقولون أنه بيت المقدس هذا الآن اللي هو مكان الهيكل مكان نجس، لأن دخلت به أقوام غير يهودية ونجسوا هذا المكان. يعني عودة على بدء. طيب شلون تنظف هذا المكان؟ شلون تطهره من هذه النجاسة؟ حاشاها طبعا، طهره لما تذبح بقرة، وهذه البقرة اسمها يعني أو لونها، عفوا لونها حمراء، بالعبرية يسمونها بارة أدومة. بارة أدومة، بارة يعني بقرة، يعني كلمة بارة هي شلون المصريين ما يلفظون القاف، بقرة نفسها العبرية أيضا. بارة أدومة يعني بقرة، يعني بقرة أدومة، أدومة يعني دم أحمر، بقرة حمراء يجب أن تذبح وحتى يتطهر. ولحد الآن ما لاقين هاي البقرة. قصة البقرة الحمراء وقضية البقر والاعتقاد بمع ذبح البقرة الحمراء وإعادة بناء الهيكل الثالث ومجيء المسيح والدولة اليهودية الكبرى الذين يتأملون أن تحدث، إن شاء الله هذه نأخذها بتفصيل في حلقات لاحقة إن شاء الله.

0: إذن هيكل سليمان الذي يعتقد اليهود أنه بني في القدس في منطقة الحرم, يعني حرم المسجد الأقصى, كان محور لحديثنا لهذا اليوم. الهيكل مر بدمارين على مر التاريخ. الأول كان في زمن نبوخذ نصر 586 قبل الميلاد, والثاني في زمن تيتوس. طبعا الأول كرم اليهود به, أنه جلب البابليون اليهود إلى بابل وكرموا, لكن الرومان أذلوا اليهود في زمن الإمبراطور تيتوس وبدأ الشتات. هسه احنا كما قلنا الهيكل الثالث سيبنى, في اعتقادهم سيبنى, ومع بناء هذا الهيكل الثالث في أورشليم سينزل المسيح ويقود المسيح يقود اليهود مرة أخرى في بناء دولة كبيرة. هذا كان كله في برنامج عراقبيديا. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي, ورافقني بمحبة الأستاذ عمار مشتاق في الإخراج. أيضا كان معنا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين,
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير,
1: ونتجول في أزقة الحضارة,
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك,
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين,
2: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
1: عراق ميديا, إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.
3: بصرتنا ما عذبت محب, واحنا الوقت عذبنا, لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب, احنا البشر عذبنا, لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب, ظل حي جذر بصرتنا, قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا, وألف مدينة طفت من روما لمانيلا, فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها, ملائكة من النور لكم مدت أياديها, بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها, فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
4: من تايم سكوير, من البصرة الفيحاء, من ثغر العراق الباسم,
3: كريم العراق.
5: في ظل تصاعد التوترات على الحدود العراقية السورية, تركز الأجهزة الأمنية في البصرة جهودها في مراقبة سوق العمل وتنظيم العمالة الأجنبية, وفي مقدمتها العمالة السورية, في خطوة اعتبرت إجراء احترازيا في مواجهة المخاوف من تسلل عناصر متشددة, مع تصاعد مخاوف أمنية بعد تقارير عن الفرار من سجون شمال شرقي سوريا وعمليات نقل لمعتقلي داعش إلى العراق ضمن جهود دولية لمنع الفوضى على الحدود. رغم أن السلطات العراقية تؤكد أن الحدود مع سوريا في حالة تأهب تام, وأنها تستخدم منظومة مراقبة متكاملة من كاميرات حرارية وطائرات مسيرة وخنادق وجدار أسمنتي لمنع أي محاولة تسلل, فإن ملف العمالة الوافدة وخاصة العمالة السورية بات محور اهتمام الأجهزة الأمنية في البصرة. وأشارت بيانات رسمية سابقة إلى أن كل العمال السوريين في المحافظة تحت رقابة الجهات المعنية ومسجلون لدى الأجهزة الأمنية, ولا يوجد أحد خارج نطاق الإشراف والمتابعة. في هذا السياق أجرينا لقاءات مع سوريين يعملون في البصرة، بالإضافة إلى تصريح من رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، لنرصد واقع العمالة السورية بين الشارع والمراقبة الأمنية. قبل أن ننتقل إلى الشارع ونتعرف على وجهات نظر العاملين السوريين، نبدأ بالحديث مع نادين عارف، سيدة سورية تعمل في مجال التجميل في أحد مراكز التجميل في البصرة. تجربة نادين لا تعكس قلقاً شخصياً من الإجراءات، إنما صورة مختلفة عن واقع الاندماج والاستقبال هنا.
6: أنا إلي سنتين وشهرين بالبصرة، ومن أول ما أجيت على البصرة لحد الآن طبعاً اشتغلت بكذا مكان. صرنا نحن أصلاً متجذرين بالعراق، يعني صرنا نحن 3/4 عراقيين. من 10 القوم 40 يوم صار منهم، وهي أنا إلي سنتين وشهرين يعني ما نزلت أبداً على سوريا، وعن جد هنهم مثل أهلي وناسي يعني. هلا بالنسبة للوظائف بصراحة ما حسيت في صعوبة بإني أحصل وظيفة، تمام. وبالنسبة للتعامل بالنسبة للقانون العراقي بالنسبة للإقامات وهيدي الأمور، ففي شوية يعني صعوبة كمواطن سوري، بس ما فيني أنا أقول أن هي كصعوبة، لأنه من حق العراق يأخذ إجراءات تجاه السوريين بالنهاية. أنا لو أني أنه هو ببلدي راح يسوي بلدي نفس الشيء، صح ولا لا؟ فلا ما بعرف يعني، بحس أنه عادي يعني إجراء قانوني بالنسبة من العراق أو من سوريا، فهو هذا الشيء قانوني إن كان هون عنا بالعراق أو هناك عنا بسوريا، صح؟
5: من زاوية أخرى نلتقي طارق متوج، متخصصاً في التجهيزات الرياضية، والذي وجد نفسه جزءاً من المجتمع البصري منذ أشهر. طارق يتحدث عن علاقاته اليومية وكيف يرى ما يكتب على منصات التواصل الاجتماعي مقارنة بما يعيشه على أرض الواقع.
7: طبعاً أنا عايش بالبصرة من تقريب 5 أشهر. أهالي البصرة كانوا معي، يعني معاملة أهالي البصرة كانت بكل احترام وكل مودة، دعم بكل أشكاله. أنا ما حسيت حالي أني بعيداً عن أهلي، أهالي البصرة كانوا هم أهلي. خلال 5 أشهر يعني كونت صداقات وكأنما إلي 5 سنين، ما تعرضت لأي مضايقة، على العكس تماماً، كل الدعم. طبعاً الحمد لله طورت بمجالي المهني، وحالياً مستلم إدارة أكثر من فرع رياضي، والحمد لله كله. بالتالي هذه ما بتمثلنا هالناس اللي عم تطلع على السوشيال ميديا، نحن على أرض الواقع عايشين، العراقي والسوري أخوة، قدموا لنا كل الدعم وقدمنا لهم كل الدعم سابقاً، وهن ما ناكلوا هالشيء، ونحن أكيد ما رح ننكر هذا الشيء.
5: ومن المجال العلمي نفسه في البصرة نستمع إلى بتول ديب، أيضاً عاملة في مجال التجميل، التي تتحدث عن تجربتها في التفاعل مع المجتمع المحلي البصري، وعن الإجراءات التي تنفذ لحماية الحقوق والتنظيم المهني.
8: كسوريين موجودين بالعراق وبالبصرة تحديدا، ما بتلاقي أي شخص عم بيعاملك على أنه أنت حدا غريب. هذا الشيء كتير لفتني، ما سكنت بأي محافظة تانية، فرح بحكي عن البصرة تحديدا، يعني بيعاملوك بالعكس، يعني أحسن من أي حدا عراقي، تمام؟ يعني كأنه أنت منهم وفيهم، ما بيحاولوا يحسسوك أنك أنت بغربة. تأمل فرصة الفيز والإقامة وهي القصص، كل شيء نظامي، ما في أي شيء مخالف، هي أهم شيء. بالنسبة للتعامل خبرتك أنا هذا الشيء اللي شفته بالبصرة تحديدا. هلا شوي لا ما كتير في تسهيلات، تمام. هذا الشيء طبعا أكيد صاحب العمل أكيد إله دور فيه، تمام، بس كتسهيلات مثلنا مثل أي حدا. هلا صرنا كسوريين مو بس بالعراق، بأي مكان ما في تسهيلات، صار الموضوع يعني بأي مكان في شوية صعوبات، بس مع هيك لا، عم بيكون في إقامات نظامية، عم بيكون في فرص عمل نظامية، يعني كل شيء عم بيكون نظامي.
5: أما من الجهة الرسمية فننتقل إلى تصريح الدكتور عقيل طالب، رئيس اللجنة الأمنية في محافظة البصرة، الذي يشرح من منظور الجهات المتخصصة كيفية التعامل مع العمالة السورية والأجنبية في الوقت الراهن، ويضع الموضوع في سياق أوسع يشمل الاحتياجات الاقتصادية والأمنية للمدينة.
9: بالنسبة للأشقاء السوريين، للأخوة السوريين العاملين في المحافظات العراقية ومنها محافظة البصرة، هم أخوة أعزاء وضيوف يعملون ضمن الضوابط والتعليمات التي تتيح للأجانب العمل ضمن المرافق السياحية والتجارية. بشكل عام أكو تطبيقات ثبوتية للأوراق الثبوتية، اللجان المختصة والمؤسسات الأمنية الخاصة، الإقامة والأمن السياحي وحتى الاستخبارات دائما ما تشيك على معلومات وتعمل جرودات بين فترة وأخرى بشكل أصولي من خلال الكشف عن الأوراق الثبوتية، إجازات العمل، يعني ما يخص وجودهم بشكل قانوني.
5: بين الشارع البصري الذي يرى في العمالة السورية قوة عاملة ساهمت في حياته اليومية، وبين الأجهزة الأمنية التي تعمل وفق إجراءات مراقبة وتنظيم لحماية الأمن الوطني، ترسم البصرة اليوم نموذجاً لتوازن فيه الخطاب العملي اليومي أبعد ما يكون عن مستويات التوتر التي تثار أحياناً في الإعلام الاجتماعي. المعارف المشتركة بين الوافدين والعمال المحليين تجاوزت القلق الأمني، وفي المقابل تؤكد الجهات الرسمية أن التنظيم والرقابة هما أساس العلاقة، لا الاستبعاد أو الخوف من الآخر، في وقت تسعى فيه المحافظة للحفاظ على الأمن والاستقرار والفرص الاقتصادية للجميع.
10: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
11: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
12: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
13: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من قلب البصرة،
5: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير.
5: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
6: 10 أسرار شخصية يعرفها فيسبوك عنك. نعرف جميعا أن فيسبوك ينتهك الخصوصية، مع ذلك يقلل الكثيرون من شأن مدى تطفله على حياتنا الشخصية. لكن الأمر أسوأ مما يمكنك تخيله، فلا يقف تطفل فيسبوك عند التجسس على اهتماماتنا وأنشطتنا، بل يمتد الأمر إلى نمط حياتنا وانحيازاتنا السياسية وأعمق أسرارنا ومسائل شخصية أخرى نود على الأرجح ألا نخبر بها أحدا. إن فيسبوك يراقبك عن كثب لدرجة إنه يعرفك أكثر مما تعرف نفسك، ومثل ما ستدرك في القريب العاجل، فإن حذف حسابك على فيسبوك أو حتى رفض استخدامه أو أي من الخدمات ذات الصلة به لن يمنعه من تتبعك. فموقع فيسبوك يؤسس صفحة شخصية لك ويبقي عليها حتى وإن لم تكن تستخدم أي من خدماته، وهذا ليس سوى غيظ من فيض. إليك 10 حقائق يعرفها عنك فيسبوك. أولاً، توجهك الفكري والسياسي. يعرف موقع فيسبوك توجهك الفكري السياسي حتى وإن لم تكن قد أفصحت عنه عبر أي من تطبيقاته، ولم تضغط قط زر الإعجاب بصفحة أحد المرشحين الانتخابيين. ويحدد فيسبوك ميولك السياسية عبر فحص أنشطتك من خلال خدماته، ثم يستخدم تلك المعلومات ليصنفك كليبرالي أو وسطي أو محافظ. والطريقة التي يصنف بها القناعات السياسية ليست واضحة، ويعتقد محللون أن الموقع يتتبع تفاعلك مع المؤسسات السياسية. على سبيل المثال، إعجابك بصفحة الاتحاد القومي للأسلحة أو التفاعل معها سيجعل فيسبوك ينتبه إلى انتمائك للتيار المحافظ. ثانياً، حياتك العاطفية. يعرف فيسبوك حينما تكون واقعاً في الحب قبل أشهر من إعلان هذا على صفحتك الشخصية، فبفضل تحليل مليارات أو حتى تريليونات البيانات بإمكان فيسبوك التنبؤ بأفعال العشاق المرتقبين. يعرف فيسبوك أن شيئا ما سيحدث قريبا حينما يلاحظ زيادة مفاجئة في التعليقات والمشاركة بين شخصين، ففي المتوسط ينشر من يتوقع ارتباطهم عاطفيا على حسابات بعضهم البعض 1.53 منشور في اليوم قبل 85 يوما من إعلام ارتباطهم رسميا، ويزداد ذلك إلى متوسط 1.67 منشور في اليوم قبل بدء العلاقة ب12 يوماً. إلا أن وتيرة تلك المنشورات تتباطأ قليلاً حين يبدأ المحبان علاقتهما، وبشكل عام تقل تعليقاتهما ورسائلهما وتفاعلهما، إلا أن هذا التقليص لا يعني شيئاً سيئاً، وإن كانت له دلالة فهو يعني أن العلاقة صحية وتحتوي التعليقات التي تنشر بعد بدء العلاقة وكذلك الرسائل والتفاعلات دائماً على محتوى أكثر قيمة من تلك التي أرسلاها لبعضهما بعضاً قبل بدء العلاقة. ثالثاً، سجل الاتصالات والرسائل القصيرة والرسائل متعددة الوسائط. يحتفظ فيسبوك بتفاصيل كل مكالمة وكل رسالة نصية وكل رسالة متعددة الوسائط ترسلها أو تستقبلها، ويحتفظ كذلك بكل شيء بخصوص تلك المكالمات الهاتفية بما في ذلك الأسماء وأرقام المتصلين وبيانات مستقبلي الرسائل والتواريخ والمواقيت ومدة المكالمات الهاتفية، ويحتفظ بتلك المعلومات لسنوات. في عام 2018 وجد بعض المستخدمين الذين حملوا أرشيف بياناتهم الذي يشمل معلومات سجلها لهم فيسبوك سجلاً لمكالمات ورسائل نصية يعود تاريخها إلى عام 2015. ولحسن حظ مستخدمي نظام تشغيل iOS، هذا الانتهاك الصارخ للخصوصية يلحق فحسب مستخدمي نظام تشغيل أندرويد، إذ لا تتيح شركة أبل للتطبيقات الوصول إلى مثل هذه المعلومات. ومثل ما هو الحال مع فيسبوك، أنكر فيسبوك الوصول إلى سجلات المكالمات والرسائل الخاصة بمستخدمي أندرويد دون إذنهم، وهذا صحيح إلى حد ما، لأن تلك الخاصية كانت تلقائية في الإصدارات الأولى من أندرويد، فلقد كنت توافق على تلك الشروط تلقائياً عبر تنزيل تطبيق فيسبوك واستخدامه. مع ذلك اتهم العديد من المستخدمين فيسبوك بالوصول إلى بيانات مكالماتهم ورسائلهم بطريقة غير قانونية. في النسخ الحديثة من نظام تشغيل أندرويد التي تلزم فيسبوك بطلب الوصول إلى بيانات المكالمات والرسائل النصية والرسائل الخاصة بالوسائط المتعددة، ويزعم هؤلاء أن فيسبوك قد وصل إلى مكالماتهم ورسائلهم حتى قبل رفض طلب الوصول. رابعاً، وجودك في الحياة. الكثيرون لا يستخدمون موقع فيسبوك أو حذفوا حساباتهم إثر مخاوف متعلقة بالخصوصية. مع ذلك هذا لا يعني أنهم بمنأى عن إزعاج فيسبوك، إن فيسبوك يكترث بشأنك حتى وإن لم تكن تستخدم خدماته، فهو يعرف أنك على قيد الحياة وعلى الأرجح أعد لك حساباً على فيسبوك. فالجميع لديهم حسابات على فيسبوك، طالما لديهم أصدقاء يستخدمونه، أو أصدقاء لأصدقائهم، أو أصدقاء لأصدقاء أصدقائهم، وتلك الحسابات المسمات بحسابات الظل حرفياً ليست مرئية بالعين المجردة، إذ توجد فحسب على خوادم تشغيل موقع فيسبوك. دعنا نفترض سيناريو افتراضي، أنك لا تستخدم موقع فيسبوك بينما يستخدمه أصدقاؤك، ويرفع آنذاك رقم هاتفك ويحتفظ به حينما يؤسس الآخرون حسابات على الموقع، ويربط الموقع أرقام الهواتف هذه بالمستخدمين الحاليين ويقترح عليهم إضافتهم كأصدقاء. هذه باختصار خاصية أشخاص قد تعرفهم التي تجدها على الصفحة الرئيسية بالموقع. يؤسس فيسبوك حسابات الظل لمن هم مثلك وليس لديهم حسابات على الموقع، ويعزز المعلومات على حسابك الظلي كلما أنشأ أصدقاؤك حسابات على فيسبوك ورفعوا جهات الاتصال خاصتهم عليه، ويربط فيسبوك حسابك الظلي بحسابك الحقيقي حينما تنضم إليه في نهاية المطاف. وبهذه الطريقة يقترح الأصدقاء الذين عليك إضافتهم إذا لم ترفع بنفسك بيانات الاتصال المتاحة على هاتفك. خامساً، موقعك الجغرافي. اكتسب جوجل سمعة سيئة لاهتمامه البالغ بالمعلومات المتعلقة بموقعك، لأن ثمة موقعاً ينافسه سراً ونتغاضى عنه في المسائل المتعلقة بسرقة بيانات المواقع المكانية. هذا المنافس هو فيسبوك. يعرف فيسبوك مكانك في كل لحظة، وإن كنت تشعر بأن ذلك أمر مريب فلتعرف أيضا أنه يخزن تلك المعلومات على خوادمه، لذا فهو يعرف كل مكان ذهبت إليه، حتى تلك الأماكن التي نسيت أنك زرتها يوما. تتتبعك شركة فيسبوك باستخدام تطبيق فيسبوك على هاتفك، فالتطبيقات تتتبعك طوال الوقت حتى وإن لم تكن تستخدمها، ويعرض فيسبوك على الجميع خيار الحد من خواص التتبع المتاحة للتطبيق، أو يمكنك حتى إلغاء تلك الخاصية كليا. لكن بعض المستخدمين قد لاحظوا أن فيسبوك ما زال يتتبعهم حتى حينما أوقفوا عمل تلك الخاصية. وحين لا يعتمد فيسبوك على خاصية تحديد الموقع بهاتفك، فإنه يلجأ إلى استخدام شبكة واي فاي وعنوان الآي بي والبلوتوث وعادات التصفح والأماكن التي تسجل وصولك إليها عبر الموقع وجهات الاتصال التي ترفعها على الموقع. وعلى عكس خاصية تحديد الموقع، لا يمكنك إيقاف تشغيل تلك الخصائص. سادساً، الحمل. يعرف فيسبوك ما إذا كنت حاملاً واحتمالية حملك إذا لم تكوني كذلك في الوقت الحالي، لذا لا تندهشي حينما تبدأين في رؤية إعلانات مستلزمات العناية بالأطفال، إذ يتيح فيسبوك للمعلنين استهداف الحوامل، وسيستهدفونك إذا كنت تشكين في حملك. ورفض فيسبوك الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بسبل التعرف على النساء الحبلى، لكنه قال إنه يستخدم في أحيان نادرة بيانات تنشرها السيدات حينما يعلن حملهن. وهذا الكشف في واقع الأمر مريب جدا، حتى وإن كان يفترض به تهدئة بال المستخدمات، إذ يفترض أن تكون منشورات الصفحة الشخصية هي الطريقة الأرجح لمعرفة ما إذا كانت السيدة حبلى، أليس كذلك؟ وهذا حتى يتعارض مع ما قاله فيسبوك لأحد المعلنين بشأن طرق تعرفه على النساء الحوامل، إذ قال إنه يعرف احتمالية حمل النساء بناء على ما ينشرنه على صفحاتهن بالمواقع. ولم يفسر فيسبوك ما يعنيه بالنشر، فإن تعديل الحالة يعد منشوراً، ولكن هذا ليس المعنى الوحيد للمنشور. وقالت مجلة أيد أيج التي حققت في الجدل المثار حول استهداف إعلانات فيسبوك للحوامل إن الشركة تعمدت الغموض فيما يتعلق بالكشف عن طريق تحديد النساء الحبلى. سابعاً، نمط نومك. يعرف فيسبوك ما إذا كنت نائماً أو مستيقظاً، وبإمكان أي شخص يعرف القليل عن البرمجة بما يؤهله لاستخلاص تلك المعلومات من تطبيق المراسلة على فيسبوك أن يعرف نمط. يشمل فيسبوك خصائص تحدد المواقيت التي تستخدم فيها التطبيق على أي من أجهزتك، وبكود منوط به يستطيع معرفة حالة جميع من هم ضمن قائمة الأصدقاء. يمكن للمرء معرفة ما إذا كان أصدقاؤه متصلين بالإنترنت أو غير متصلين أو متصلين دون تفاعل، ويمكن استخدام تلك المعلومات لاحقاً لتحديد المواقيت التي تنام فيها وتستيقظ. ثامناً، الانفصال عن علاقاتك العاطفية. فلنعد إلى مسألة العلاقات العاطفية. يمكن لفيسبوك التنبؤ بما إذا كنت أنت وشريكك شركتك على وشك الانفصال حتى قبل أن يدرك أحدكم ذلك، لذا فاعلم أن الانفصال آت قريب حينما تبدأ في رؤية إعلانات مواقع المواعدة على صفحتك. ولا يتنبأ فيسبوك بالانفصال بناء على الصور التي تلتقطها بصحبة حبيبك حبيبتك أو وتيرة التواصل بينكما، بل يحدد الأمر بناء على أصدقائكم المشاركين وعلاقتك بأصدقاء شريكك شريكتك المقربين. ويعتبر فيسبوك أن علاقتكما صحية وسليمة إذا كان لديك أنت وشريكك العديد من الأصدقاء المشتركين، وإذا كنت مقرباً من المقربين للشريك. مع ذلك، إذا لم يكن لديكما أصدقاء مشتركون كثر وشريكك شريكتك في منأى عن أصدقائك المقربين، تزداد احتمالية انتهاء تلك العلاقة، ويعرف فيسبوك أن هذا النوع من العلاقات بالكاد يستمر نحو شهرين قبل أن تتبدد. تاسعاً، مؤشر الماوس بحاسوبك. إذا كنت تستخدم فيسبوك عبر حاسوبك الشخصي، فها نحن نحيطك علما أن فيسبوك يتتبع حركة الفأرة على شاشتك. فخلال تحقيقات الكونغرس الأمريكي بشأن فضيحة بيانات فيسبوك كامبريدج أناليتيكا في عام 2018، كشف فيسبوك عن تتبعه لحركة مؤشر الفأرة ليحدد ما إذا كان المستخدم بشرياً أم روبوتاً. وكان ذلك سيعد عذراً جيداً للغاية، إلا أن فيسبوك قد كشف الحقيقة قبل سنوات قليلة من تلك الواقعة، حينما قال إنه يتتبع حركة الفأرة لمعرفة الإعلانات التي يضغط عليها المستخدمون أو يتوقفون عندها بالمؤشر. وفي أحد التصريحات أشار فيسبوك إلى أنه يتتبع حركة مؤشر الشاشة ليعرف الإعلانات التي تستهوي المستخدمين. عاشراً، أقرباؤك الراحلون والمنسيون. في عام 2017 عثر الكاتب بموقع جيزمودو كشمير هيل على قريبته حينما اقترح فيسبوك عليه إضافتها كصديقة. لم يكن لدى الاثنين أي أصدقاء مشتركين، ولهما أسماء عائلة مختلفة، ولم يلتقيا منذ 35 عاماً، ومع ذلك علم فيسبوك إنهما من عائلة واحدة. بالفعل سبق أن شرحنا كيف تعمل خاصية أشخاص قد تعرفهم على فيسبوك، ومع ذلك يبدو أن الأمر أكثر تعقيداً مما نعتقد. إن موقع فيسبوك لا يعتمد فحسب على جهات الاتصال المتاحة على هاتفك والحسابات الظلية لاقتراح إضافة أشخاص قد تعرفهم، بل يستخدم أيضاً المكان وتقنيات التعرف على الوجوه، حتى إنه يشتري البيانات من تطبيقات أخرى، حتى إن إحدى الطبيبات النفسيات قد علمت أن مرضاها يرشحون لبعضهم البعض عبر الموقع. ومع ذلك في واقعة لا يناسبها وصف أقل من المفارقة، كان الكاتب كشمير هيل يتقصى السبل التي يقترح بها فيسبوك الأصدقاء، حينما اقترح عليه إضافة ريبيكا بورتر كصديقة. كانت ريبيكا قد تزوجت من شقيق جده بعد عام واحد من مولده، وكانت هذه هي المرة الوحيدة التي التقى الاثنان خلالها، ولم يكن لديهما أصدقاء مشتركون، وكانا يسكنان بعيداً عن بعضهما البعض، إذ كانت تعيش ريبيكا في أوهايو بينما يسكن هيل في فلوريدا. وقد تخلى جد هيل البيولوجي ويدعى بورتر هن هيل في مهده، وتبناه لاحقاً شخص يدعى هيل، ومن هنا اكتسب لقبه. وبعد 35 عاماً من تلك الواقعة توسط فيسبوك في جمع هيل بعمته الجدة.

0: سلاما بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارع. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكر، زمان توهج الفكر، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر كريم

0: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
1: حروب كارتونية باردة، ماشا المشاغبة وباربي المرفهة. قد يكون موقف بعض نواب مجلس العموم البريطاني المطالب بحظر كرتون الأطفال الروسي الأشهر ماشا والدب هو الأكثر ضجة فيما يتعلق بالاتهامات المتوالية بين المعسكرات السياسية في شأن الدمى وألعاب الأطفال وسلاسل الرسوم المتحركة، بينما في الحقيقة فإن هناك تاريخاً طويلاً ومتشابكاً في مسألة التوجس من كل منتجات الترفيه، لا سيما الموجهة إلى الصغار في فترة التكوين والنشأ، التي أثبتت الدراسات أنها الأكثر تأثيراً في شخصيتهم وتوجههم. أشار بحث نشر قبل سنوات قليلة في مجلة Scientific Research أن تلك الأعمال التي تتمتع بمشاهدات مليارية تترك بصمتها الواضحة على نمو الطفل العاطفي وإدراكه وشخصيته حتى مع التقدم في العمر. لهذا اعتبر ظهور قبعة سوفيتية ارتدتها ماشا وهي تلهو في مغامراتها مع الذئب من نواب أوكرانيين وبريطانيين فيما بعد على أنها وسيلة لعسكرة الطفولة وبمثابة دعاية تضليلية تمارسها روسيا عن طريق سياستها المتبعة في القوى الناعمة.

هذه اللقطة الخاطفة تسببت في توقيع 60 نائباً برلمانياً بريطانياً على عريضة تعبر عن مخاوفهم، مطالبين بضرورة منع عرض السلسلة الشهيرة بعد انتشارها على القنوات والمنصات، وهي مجرد حلقة في قصص متشعبة جعلت الحرب على عقول النشأ صداعاً متواصلاً يخلف أزمات دائمة وتحذيرات. بعضها يخرج من الجانب الروسي ضد بريطانيا والولايات المتحدة، وبعضها يكون في المسار المعاكس، وكأن دمى الأطفال الملونة هي الوقود الجديد للحرب الباردة التي انتهت رسمياً مطلع تسعينيات القرن الماضي بين أمريكا وروسيا، لكنها تعود على ما يبدو في صورة غزو ثقافي للطفولة وفق ادعاءات الأطراف المتصارعة. الأمر يتعدى بكثير مرحلة القلق أو الهواجس ويتحول إلى اتهامات صريحة وقوية نابعة من العداء التاريخي بين الثقافتين. لكن من جهتها تعتبر الشركة المنتجة لكرتون ماشا والدب أن التعامل مع كرتون مغامرات على أنه دعاية سياسية أمر مبالغ به، إذ قالت في ردها على الجدل الدائر بأن العمل من الأساس لا تنتجه جهة حكومية أو يحصل على أي تمويل من المؤسسات الرسمية، إنما هي حلقات تحتفي بالخيال والصداقة وتبهج الأطفال.

لكن الحقيقة أن كثيراً من رموز الرسوم المتحركة الموجهة للأطفال والمراهقين ذات الإنتاج البريطاني أو الأمريكي قد قوبلت بردود فعل حادة أيضاً في الدولة الروسية، إذ خرجت مطالبات قوية في المجتمع الروسي تزعمها سياسيون تحدثوا علانية في عام 2022 عما قالوا عن حرباً ثقافية من الأعداء، وجرى تداول عبارة يقول نصها الحرب لا تقتصر على ساحة المعركة فقط، متهمين الكرتون البريطاني الشهير بيبا بيج الذي يدور حول أسرة مكونة من الخنازير وهو موجه للأطفال في سن ما قبل المدرسة بأنه يروج لأجندة مرفوضة روسية تتعلق بالمثلية الجنسية. ظهرت في إحدى الحلقات دبة صغيرة تتحدث عن كونها تعيش مع أبوين من الجنس نفسه، واعتبر أن مروجي هذه الأفكار هم أعداء روسيا الذين يحاولون فرض نفوذهم بالهيمنة الثقافية، وجاء الرد بابتكار شخصيات روسية شبيهة مستوحاة من الشخصيات الرئيسية في الكرتون الشهير، تتحدث عن يوميات ذات طابع متوافق مع القيم الروسية بعيداً من السلوكيات الغربية المرفوضة محلياً، وهو الأمر الذي فجر أزمة أخرى متعلقة بحقوق الملكية الفكرية للعمل البريطاني الذي بدأ بثه منذ عام 2004.

كذلك قبل 3 أعوام جرى حظر فيلم باربي في نسخته الحية من بطولة مارغوت روبي رسمياً في إطار حملة العقوبات والمقاطعة التي جاءت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وقد تفجر جدال في المجتمع الروسي تزعمه بعض نواب البرلمان وأيضاً مسؤولون بوزارة الثقافة، اتهموا من خلاله الفيلم بمحاولة هدم معايير الأسرة التقليدية، وقالوا إنه يتناقض مع الأهداف الروحية التي تحمل المجتمع الروسي، ورافقه أيضاً دعوات بمنع الدمية كذلك. والشخصية الكرتونية الشهيرة كانت قد تعرضت للمنع قبل نحو ربع قرن، تحديداً في عام 2002، وحينها كان فلاديمير بوتين رئيساً للدولة الروسية كذلك، وقد أصدر وقتها قراراً بحظر بيعها مع عدد من الدمى الأخرى التي وصفت بالغربية، واعتبرت حينها بأنها تؤثر سلباً في تشكيل هوية الشباب الروسي، وتلوث عقولهم بأفكار مستوردة، وتثير غرائزهم بصورة لا تلائم مرحلتهم العمرية. هنا جرى استخدام سرديات تاريخية تعمق العداوة مع سيرة الدمية باربي من أساسها، إذ جرى الترويج لمعلومة أن والد مبتكرة الشخصية وهي سيدة الأعمال روث هاندلر التي أسهمت في تأسيس شركة ماتيل منتجة الدمية الأمريكية الشهيرة في نهاية 50ات القرن الماضي، كان قد هرب من التجنيد الإجباري في الجيش الروسي وهاجر إلى الولايات المتحدة في أوائل 20th century، وكان يدعى يعقوب موسكوفيتش.

كثيراً ما شكلت باربي الدمية الأنيقة التي تحولت لاحقاً إلى كرتون شهير محوراً للجدل في مجتمعات كثيرة. فالشخصية المفترض أنها موجهة للأطفال لديها حبيب هو كين، وتعيش حياة الشابات الناضجات، ما يسبب إرباكاً لدى كثير من العائلات. تمثل باربي نموذجاً أمريكياً منفتحاً لشابة عصرية شديدة الأناقة والتحرر والرفاهية أيضاً، فهي مدللة تعيش في منزل فاره ولديها سيارات فاخرة وملابس باهظة الثمن وغير مستقلة بالصورة الكافية، إذ إن ثروتها الطائلة لا تجعلها مضطرة إلى الجد والاجتهاد. لهذا فإن كثيراً وجدوا أن ظهور ماشا عام 2009 الفتاة الروسية التي تتمسك بهويتها كطفلة صغيرة بملابس لا تتغير ومظهر بسيط هو النقيض لباربي، إذ تعيش ماشا مفاجآت مع دب ضخم وتتعرض للطبيعة الروسية القاسية وتعرف كيف تخرج من أي أزمة حيث لا تخشى شيئاً ولا تتمتع بمظاهر الرفاهية التي لدى باربي. فالصغيرة النشيطة ذات الملابس البنفسجية تفضل الاعتماد على نفسها وتنظف وتطهو وتشاكس وتقوم بمغامرات في الجبال وتتمتع بشخصية قوية، وإن كان المأخذ الذي لا يزال يؤخذ عليها هو الإفراط في العنف والمقالب وعدم تحمل عواقب نزقها.

المقابل، حاول صناع باربي في مراحل تالية أن يبتكروا دمى باربي أخرى تظهر بأسلوب أكثر بساطة في الملبس، أو من ذوي متلازمة داون، أو ذات أعراق مختلفة، أو حتى تسير على كرسي متحرك لنفي صفة السطحية والنمطية والنزعة الاستهلاكية الأمريكية المعتادة عنها. لكن ظلت باربي بصورتها التقليدية الوردية، وصفاتها الأساسية هي السائدة لدى الجماهير العريضة والأطفال الفتيات على وجه الخصوص. بالعودة للشد والجذب الكرتوني، فالقنوات الروسية تعتبر دوماً أن الأعمال الموجهة للأطفال القادمة من المعسكر الغربي بصورة عامة لديها أجندة حرب من دون أسلحة، إذ تتشدد الرقابة في كل التفاصيل. ولهذا جرى حذف لقطة من إحدى حلقات سبونج بوب، المسلسل الكرتوني الأمريكي الشهير، ظهر فيها شكل قوس قزح فوق رأس الشخصية الرئيسية، إذ اعتبرت أنها دعوة إلى التصالح مع مجتمع الميم، وأمر لا يليق أن يقدم في عمل موجه للأطفال. ومن المعروف أن المحكمة العليا الروسية صنفت أي دعوات إلى المثلية بأنها دعوات متطرفة، ولهذا هي محظورة في أعمال الكبار كما الصغار.

اللافت أن تلك الأعمال الكرتونية التي ترافق الصغار في رحلتهم منذ مرحلة ما قبل تعلم النطق تعتبر هي الأشهر شعبياً على المستوى العالمي، وإضافة إلى التدقيق العابر للحدود فهي أخيراً باتت تتمتع بتدقيق محلي أيضاً فيما يشبه موجة إعادة النظر. فسبونج بوب يتهم بأنه عنيف وعنصري ويزيف التاريخ، وذلك وفقاً لدراسة أكاديمية نشرت نيويورك بوست تقريراً عنها عام 2019. تقول هولي إمباركر أستاذة الأنثروبولوجيا بجامعة واشنطن إن الكارتون الذي تدور أحداثه في قاع البحر في جزيرة اسمها مشتق من جزيرة بيكيني إحدى مجموعة جزر مارشال التي طرد الجيش الأمريكي السكان الأصليين منها لإجراء تجارب نووية. ووصفت الباحثة أن سبونج بوب يلهو ويمرح فوق أرض مغتصبة، ما يساهم في غسيل دماغ الأطفال بدعاية سياسية وعسكرية مزيفة تهدف إلى تبييض سمعة الجيش الأمريكي وتبرئته من سلوكياته المشينة في منتصف أربعينيات القرن الماضي. المفارقة أن حتى المستكشفة دورا الفتاة الأمريكية ذات الأصول اللاتينية في الكارتون الشهير أصبحت محط الاتهامات أخيراً بعد تجديد سياسة الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ وجدها مناصرو التيار اليميني وسيلة من وسائل دعم المهاجرين، واعتبروا أن تلك القصص تهدف إلى أن ينشأ الصغار على مشاعر التعاطف مع المهاجرين اللاتينيين، ما يضرب عمق الهوية. اللافت أن اتهامات شبيهة وجهت أيضاً لكارتون بيبا بيج البريطاني الذي يتمتع بشعبية بين الأطفال، وقد تعددت الشكاوى من التأثير الثقافي الهائل للحلقات بخاصة في مسألة اللكنة، إذ إن محبي الشخصيات يقلدون نطقهم للكلمات ذات الواقع البريطاني وليس الأمريكي، ووصفته بعض الأقلام بأنه يمثل غزواً لغوياً ناعماً ينبغي التصدي له حفاظاً على الهوية الأمريكية.

0: واحد سيف روحه رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولاء الطارئين تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه، نسوا أن رب ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه، وأنتم بلا حرف فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوه.
1: سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
2: كيف يحكم علم النفس على اختياراتنا لمواقع التواصل الاجتماعي؟ في عصر الرقمية الذي نعيش فيه، تشكل مواقع التواصل الاجتماعي جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، إذ تتراوح مشاعرنا اتجاهها بين الإعجاب والإدمان. لكن هل تساءلت يوماً عن العلوم التي تقف وراء جاذبيتها؟ ما هو العامل الذي يجعل بعضاً يستحوذ على اهتمامنا بينما نتجاهل البعض الآخر؟ هنا سنتعمق في علم النفس لنكتشف القوى الخفية التي تشكل اختياراتنا وتفصيلاتها لمواقع التواصل الاجتماعي، وكيف يمكن لفهم هذه العوامل أن يمنحنا رؤية أفضل لسلوكاتنا وتفاعلاتنا في العالم الافتراضي. قد تتساءل عن العامل النفسي الكامن وراء تعلق المستخدمين بتطبيقات التواصل الاجتماعي، فكل تطبيق يختلف عن الآخر في طريقة جذب الجمهور حسب دوافعه النفسية وكما يأتي. فيسبوك، التفاعل الاجتماعي وبناء العلاقات. أسست فكرة فيسبوك على مفهوم توصيل الأشخاص وبناء العلاقات، إذ يوضح علم النفس أن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه يسعى للانتماء والتواصل. وتقدم فيسبوك منصة رقمية تمكن الأشخاص من البقاء على تواصل ومشاركة الأخبار وتقوية الروابط الاجتماعية. أما تقنياً، فتم تصميم الواجهة لتكون مرحبة مع نظام يحفز الدماغ على التفاعل بشكل مستمر. يمكن أن ينبع التعلق بفيسبوك من حاجة الإنسان الأساسية للتواصل والانتماء، إذ

للأشخاص المشاركة في حوارات عالمية بضغطة زر، فالتكنولوجيا وراء تويتر تسعى للسرعة والتحديث الفوري، وهذا يلبي حاجة الإنسان النفسية للتفاعل الفوري والشعور بأنه جزء من نقاش أوسع، إذ يمكن أن يكون العامل النفسي وراء التعلق بتويتر مرتبطاً بحاجة الإنسان للتعبير عن نفسه والمشاركة في مجتمعه. فهناك رغبة قوية في أن يكون الشخص ذو تأثير، وتويتر يوفر هذا الفضاء.

انستغرام، الإبداع والتقدير الجمالي. يعد انستغرام الملاذ للفنانين والمصورين وأولئك الذين يقدرون الجمال في تفاصيل الحياة. فمن الناحية النفسية يبحث البشر عن التقدير والاعتراف بجهودهم، وانستغرام يوفر المساحة المثالية لعرض الإبداعات وتلقي التقدير من خلال الإعجابات والتعليقات، كما تشجع تكنولوجيا المنصة على المشاركة من خلال تصميم بسيط وأدوات تحرير مرئية، مما يجعل الصور تظهر بأبهى حلة. يبحث الإنسان عن جمال الحياة والتعبير عن الذات من خلال الفن والإبداع، وانستغرام هو المساحة الأنسب للفرد ليعرض جانبه الإبداعي ويتلقى التقدير. فنظرية التعزيز الاجتماعي توضح كيف يمكن للإعجابات والتعليقات أن تعزز السلوك الإيجابي وتزيد من التعليق بالمنصة. لذا يؤكد انستغرام حاجة الفرد للاعتراف والتقدير.

يوتيوب. اليوتيوب تم تأسيسه في فبراير 2005، هو أكبر موقع إلكتروني لمشاركة مقاطع الفيديو، وبلغ عدد مستخدمي الموقع 1 مليار مستخدم في عام 2014، حيث أن موقع اليوتيوب يسمح لمستخدميه برفع التسجيلات المرئية ورؤيتها بدون الحاجة لتنزيلها ومشاركتها والتعليق عليها والاحتفاظ بها في المفضلة وسجل المشاهدة لاحقاً، ويعتبر من ضمن مواقع التواصل الاجتماعية لأنه يتضمن عمل حساب وبعض المعلومات، وأيضاً لإمكانية التفاعل بين الأفراد فيه. يلعب موقع اليوتيوب دوراً هاماً في حياة الأفراد، وكلاً بحسب توجهاته وميوله، فيجد كل ذي اهتمام وموهبة ما يساعده ويناسب رغباته عن طريق هذا الموقع.

سناب شات، ويسمح سناب شات بنشر الصور والفيديوهات عبر الوسائط الذكية، ويحذف المنشور بشكل تلقائي بعد 24 ساعة، كما يدعم فتح أكثر من حساب يرتبط ببريد إلكتروني منفصل. وعملية النشر على سناب شات تتم بواسطة خاصية القصة ماي ستوري، حيث تضغط بسرعة وترفع إصبعك إن أردت الصورة فقط، وتحتفظ بإصبعك ضاغطاً إن أردت تصوير فيديو. وسيتمكن كل شخص من مشاهدة قصتك، شريطة أن يكون خيار المشاهدة في الإعدادات يسمح بذلك Everyone، كما يمكن لأي متابع لحسابك من متابعتك، ويمكنك من متابعة من ينضم إلى قائمة متابعيك أو مراسلته. ولأن المنشور صورة أو فيديو سيحذف تلقائياً بعد 24 ساعة من بثه، فإنه بإمكانك الاحتفاظ بنسخة مباشرة بعد التسجيل من خلال الضغط على الأيقونة الخاصة بالحفظ. ومن الأشياء التي يحبها كثيرون في سناب شات أنه لا يمكن لأحدهم بشكل قانوني الاحتفاظ بالصور والفيديوهات التي تنشرها. وعلى نظام iOS بالإمكان تغيير استخدام الكاميرا الخلفية والأمامية معا أثناء التسجيل من خلال النقر مرتين على شاشة الهاتف.

علم النفس الإعلاني واستراتيجيات التسويق في مواقع التواصل. في عالم يتسم بالتنافسية الشديدة والتطور التكنولوجي المتسارع، أصبح استخدام علم النفس في مجال التسويق على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ تبدأ هذه الرحلة بفهم كيفية جذب المستخدمين، حيث يتم توظيف مفاهيم الصدق والثقة والراحة النفسية لبناء علاقة مع العميل المحتمل. وبالنسبة للإعلانات المستهدفة والتخصيص، يتم استخدام تحليلات دقيقة لفهم سلوكات وتفضيلات المستخدمين، ومن ثم تقديم لمحتوى إعلاني يرتبط بشكل شخصي بمصالحهم وحاجاتهم، إذ يعزز هذا التوجيه المحدد من فعالية الرسالة ويزيد من احتمال التفاعل. كما يسهم البحث والدراسات الحديثة في علم النفس في توسيع فهمنا للعوامل التي تحدد اختيار مواقع التواصل، وهذا يشمل فهم الدوافع والعواطف والتأثيرات الثقافية التي تقود المستخدمين نحو منصات معينة. فهذه المعرفة تمكن المعلنين من تصميم حملات مستهدفة تتوافق مع قيم وتوقعات مجموعات ديموغرافية معينة. فإذا كان علم النفس قد كشف عن القوى المحركة للسلوك البشري، فإن استخدامه في مجال التسويق على مواقع التواصل يمكنه من تحويل هذه المعرفة إلى استراتيجيات فعالة تستهدف القلوب والعقول، إذ يمكنه من بناء جسور التواصل بين العلامات التجارية والمستهلكين بطرق جديدة ومبتكرة تتجاوز الحدود التقليدية للإعلان والترويج.

تأثير العوامل النفسية في اختيار مواقع التواصل الاجتماعي. الجمع بين الجانبين النفسي والتكنولوجي يكشف عن تفاعل معقد ومثير بين البشر والتكنولوجيا، إذ يتأثر اختيار المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي بدوافع نفسية متعددة، منها الرغبة في الانتماء والتفاعل وتأكيد الذات والاستجابة للضغوط الاجتماعية. لكن ما يحدث تحت هذا السطح هو تفاعل مستمر بين الفرد والتكنولوجيا. كما يلعب الجانب التكنولوجي والابتكارات التكنولوجية وتصميم واجهة المستخدم دوراً حيوياً في تحفيز تلك الدوافع النفسية، إذ تسمح المواقع بالتفاعل المباشر مع المحتوى من تعليقات وإعجابات، مما يعطي الفرصة للمستخدم بتأكيد ذاته والشعور بالانتماء. كما في مشاهدته، هذا يمنحهم القدرة على تقدير ذواتهم وتعزيز الهوية الشخصية. فالمواقع حالياً تستخدم الذكاء الصناعي وتحليلات البيانات، إذ تقوم بجمع البيانات حول تفاعلات المستخدمين، ومن ثم استخدام هذه البيانات لتقديم محتوى مخصص يلبي احتياجاتهم ورغباتهم، مما يعزز الانغماس والولاء. في العقد الأخير، شهدت الأبحاث والدراسات في علم النفس واختيار مواقع التواصل تزايداً ملحوظاً، حيث ركزت على فهم التفاعلات المعقدة بين الدوافع النفسية والعوامل التكنولوجية. إذ تقوم الأبحاث بتحليل كيفية جذب مواقع التواصل بناءً على احتياجات الفرد ورغباته، مثل البحث عن التواصل الاجتماعي أو التعبير عن الهوية. وتتطرق الدراسات أيضاً إلى قضايا مثل تأثير مواقع التواصل على الصحة النفسية والتأثير الثقافي والاجتماعي لهذه المنصات والإخلاقيات المتعلقة بجمع واستخدام البيانات. وكما تستكشف الأبحاث الحالية كيف يمكن للتفاعل بين الإنسان والحاسوب أن يؤثر في تجربة المستخدم، بالإضافة إلى تأثير المزج بين الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات على تقديم تجربة مخصصة، حيث تمثل تلك المؤلفات والأبحاث خطوة مهمة نحو فهم كيفية تكامل التكنولوجيا في أنماط حياتنا اليومية، وتقدم نظرة ثاقبة على التفاعل المستمر بين عقولنا والعالم الرقمي المتسارع.

يتحول علم النفس وراء اختيارنا لمواقع التواصل الاجتماعي إلى ميدان دراسي ذو أهمية قصوى، إذ توفر مواقع التواصل الاجتماعي نافذة فريدة على النفس البشرية، تكشف كيف نتفاعل ونتواصل ونعبر عن أنفسنا في هذا العالم. فمن خلال استكشاف التفاعل بين عقولنا وهذه المنصات نكتسب فهماً أعمق لأنفسنا ككائنات اجتماعية في هذا العصر الرقمي.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا، كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا، حتى تدلى وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد، قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى، من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد؟ كل صار آلهة، جلت صفاتك، ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

عن الأصمعي. نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. مرحبا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج القصخون من راديو تايمز سكوير. نرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب، ويا رب تكونون بخير. حلقة جديدة من القصخون ورحلة في تراثنا العربي وفلكلورنا الشعبي سنكون فيها معا وإياكم عبر راديو تايمز سكوير. نرحب بكل السيدات والسادة الذين يسمعوننا سواء من الراديو موجتنا الثابتة أو من مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الهاتف المحمول. عندنا تطبيقات في الآي أو إس جماعة الآيفون والأندرويد جماعة الجالكسي وهالسوالف، وين ما ترحون وياكم داخل البصرة وخارجها راديو تايمز سكوير. حلقة من القصخون وراح نحكي بيها استكمالاً للسلسلة الجميلة اللي حقيقة نسعد أنه هي نالت رضا الكثير من المستمعين الكرام من أصدقاء البرنامج. راح نحكي عن ذكر لحياة الحيوانات في التاريخ وكتب التراث الشعبي. اليوم راح نتكلم في بداية حلقتنا عن الخيل، هذا الحيوان المهم والمركزي وصاحب المكانة البارزة في حياة العرب، روايات التوحيدي والدميري والجاحظ وغيرها، ونشوف إذا يعني أسعفنا الوقت بتناول حيوانات أخرى. تقبلوا إذن أطيب تحية ونروح إلى أول فاصل، نشوف أوراس شم حضرنا من موسيقى وننطلق في حلقة اليوم. حياكم الله.

رغم أن الخيل تحتل مكان بارز في حياة العرب لأنها وسيلة ترحالهم ولهوهم في الصيد والسباق، وأنه للخيل العربية شهرتها الواسعة بين الخيول العالمية، فإنه كاتب كبير مثل التوحيدي ما ذكر عنها إلا أشياء يسيرة. وأغلب الظن حقيقة أنه مرد ذلك هو معرفة العرب بكل ما يحيط حياته من أسرار. يعني يقول لك أنا علي من أكتب ذا، العرب يعرفون كل شيء عن الخيول، وجزء من الكتابة، جزء من أسباب الكتابة هي المعرفة. زين، وبالتالي انتفاء الحاجة للحديث بسبب وفرة المعلومات كان يعني سببا من الأسباب قلة الحديث عن الخيول في الكتب التراث. لكن مع ذلك يقول التوحيدي إنه إناث الخيل تضع أولادها في 11 شهر أو في الشهر الثاني عشر. الخيل إذا ألقت حوافرها تبني لها رأسا حافر آخر، لأنه نبات الحافر الجديد يطلع من مع نصول الحافر الأول القديم. زين، من علاماتها أيضا أنه هي تصاب ببعض الأمراض، وإذا أصيبت بمرض ما استرخى أذناها، يعني معناها الإذن إذا كانت قائمة منتصبة صحة الخيل جيدة، أما إذا كانت مائلة أو ذابلة تدل على أنها ممكن مصابة بمرض. كذلك امتناعها من الأكل من العلف. زين، الخيل إذا ظلت الأنثى منها ضاعت أو هلكت ولها ولد، فإن أناث الخيل ترضعه وتربيه، وذلك لأن جنس الخيل في طباعها حب أولادها. وكذلك أنه ليس في قلوب جميع الحيوانات عظم إلا الخيل. توحيدي ظهر شرح الخيل، يقول كل الحيوانات قلوبها عبارة عن لحم فقط وأعصاب، بس الخيل بعظام. وأيضا في جنس من البقر ففي قلب هذين عظم دون غيرهما من الحيوانات. زين، الفرس الذي يعلق عليه شيء من أسنان الذئب يكون سريع الجري. نبا دخل التوحيدي بالغيبيات، يقول لك جيب لك سن مال ذيب ولبسه الحصان يقوم يركض سريع.

تخيل لها مكانة حقيقة. إلى الآن الفرس والحصان والخيل من الأشياء اللي الإنسان يعني يتعلق بها. منه من يمنى وهو طفل لم يتمنى أن يمتطي خيلا أو يركب حصان. حتى بالروايات الرومانسية دائما ما تصور العاشق أو الأمير أو الفارس أو فتى الأحلام يجي على حصان أبيض. هسه ليش أبيض؟ ما أدري، جزء من بدلة العرس. فالحصان إلى يعني إلى خصوصية، ربما خصوصيته هاي جاية وتعلق الناس به من سالف الزمان، يعني من أجدادنا الذين كانوا يهون الخيول ويعتبرونها كمالية وشيء من شخصية الرجل. وبالحروب أيضا الفارس المقدام هو الذي يستطيع أن يقاتل من على ظهور الخيول أو من ظهر الجواد. وهذا القتال حقيقة وانت راكب على الفرس مو أي فارس يجيده، لازم خيال، لأن هي أصلا عملية السيطرة على الحصان عملية صعبة ومعقدة، فكيف بالقتال من على ظهور الحصان. ولهذا إلى اليوم احنا اكو نوادي الفروسية، من الاشياء اللي يحلم بها الناس انه يرحون يترفهون يتونسون، يقضي لفت ساعة يأجر له خيل وبهاي المضامير الحلوة. حتى بالاعياد كانت حقيقة بعض الحارات خاصة يجيبون حصونة ويشوفوا لهم فرع شوي فارغ هادئ ما بي حركة او شارع كذلك يأجرون الحصان، ما أدري يعني شوف بعشر فلوس 20 فلس. بدأت تصاعد الأرقام مع ارتفاع الحياة وقيم الحياة، إلى أن هسه حاليا تقريبا اختفت هاي ظاهرة أنه تأجير الحصن بالأعياد بسبب الناس التجهت بعد للبلاي ستيشن والموبايل. يقول لك بابا بالعيدية اشتري لي كارت، اشتري ماينكرافت بيها يا حصان يا بطيخ. هاي حقيقة هاي الرياضة جميلة، يعني وردت بالحديث الشريف: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، دلالة على أهمية ركوب الخيل وأهمية الخيل في حياة العربي والمسلم. ويكفي للخيول أيضا شرف أنها ذكرت بالقرآن، بل أن الله عز وجل أقسم بها في كتابه فقال: والعاديات ضبحا. والمقصود خيل الغزو التي تعدو فتضبح، أو أي تصوت بأجواد فيها، يعني تطلع صوت. سموها العاديات يعني الراكضات، ضبحة يعني تطلع صوت وهي تركض. قسم موجود في القرآن، وهذا أيضا تشريف للخيل.

وروي في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله شوهد وهو يلوي ناصية فرسه بإصبعيه وهو يقول: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. وهي طبعا تدل على قيمة وأهمية الخيول، بأن الرسول عليه الصلاة والسلام وآله كرمها بهذا الوصف. يمضي الدميري في كلامه عن مكانة الخيل وأهميتها وتفضيلها على سواها، والحقيقة يورد الكثير من الأحاديث مع ذكر بعض القصص والنوادر عنها، لكن حقيقة نلاحظ أن الكثير مما ذكره الدميري في باب القصص والحوادث يدخل في باب الغيبيات التي لا تقوم على الحقائق. لكنه في الجزء الثاني من كتابه وفي باب الفاء يعود إلى الكلام بحق الفرس، فيقول: الفرس هي واحد الخيل، والجمع أفراس، الذكر والأنثى في ذلك سواء، وأصله التأنيث، يعني الفرس للأنثى. وحكى عن ابن جني والفراء قولهما فرسه، وقال الجوهري: هو اسم يقع على الذكر والأنثى، الفرس على الذكر والأنثى، ولا يقال للأنثى فرسه. زين، وإن أردت الأنثى خاصة لما لا تقول إلا فريسه بالهاء؟ طبعا فريسه لفظها مشتق من الافتراس، لأنها تفترس الأرض أو تفترس الأرض بسرعة مشيها. أما راكب الفرس فهو فارس، مثل لاب وتامر، أي صاحب اللبن وصاحب التمر، وفارس أي صاحب فرس، ويجمع على فوارس، وهو شاذ لا يقاس عليه. وكنية الفرس لدى العرب أبو شجاع وأبو مدرك وأبو مضاء وأبو المضمار وأبو المنجي. زين، ويقول التوحيدي عند رأي غريب، يقول الفرس أشبه الحيوانات بالإنسان لما يوجد فيها من صفات الكرم وشرف النفس وعلو الهمة. وتزعم العرب أنه كان وحشيا، وأول من ذلله وركبه النبي إسماعيل عليه السلام. شلون معلوماتها؟

من صفات الخيل الكريمة، يقول: من الخيل ما لا يبول ولا يروث ما دام راكبه عليه، ومنها ما يعرف صاحبه. يقول أكو خيل تعرف صاحبه فعلا. أنا مرة شايف على الانستغرام مقطع عجيب، يعني واحد رايح للمزرعة مالته ويقول أنا صار 3 أشهر ما شايف الخيل مالتي، فاجت بس شافت الخيول اللي جت عليه وقامت تجي تدحس بي وتحك ناصيتها بوجهه وكذا، وكأنها تعاتبه. هو يقول وجاي تعاتبني هيك وتصهل بشكل معين بصوت معين، لأن أنا صار لفترة ما مر عليها وكذا، وقاعد يحكي وياها هيك. في المقطع عجيب. فممكن فعلا سبحان الله بعض الحيوانات لها قدرة على معرفة صاحبها والاشتياق لصاحبها ومعاتبته. ويقول التوحيدي أن الخيل نوعان، هجين وعتيق، والفرق بينهما أن عظم البرزون أعظم من عظم الفرس، وعظم الفرس أصلب وأثقل من عظم البرزون. زين، وهكذا يستمر في نوع من المقارنة. والعتيق من الخيل ما أبواه عربيان، سمي بذلك لعتقه من العيوب وسلامته من الطعن فيه بالأمور المنقصة. والعتيق الكريم، العتيق هو الكريم من كل شيء. زين، وسميت الكعبة بالبيت العتيق مثل ما عرفنا لسلامتها من كل عيب، وخاصة من عيب الرق، لأنها لم يملكها ملك من الملوك الجبابرة. وفي طبع الفرس الزهو والخيلاء والسرور بنفسه والمحبة لصاحبه، ومن أخلاقه الدالة على شرفه وكرمه، وأنه لا يأكل بقية العلف، ما يأكل بواقي العلف. ومن علو همته أنه لا يدخل على صاحبه إلا بإذن، يعني يصهل قبل لا يتحرك. حتى يعني حقيقة يقول لك بعض الفرسان كان يحمحم قبل أن يدخل على فرسه. ومن ضمن الأحاديث يقال إنه الذكر من الخيل يصل عمره إلى 40 سنة، يعني عمره الافتراضي 40 سنة، وربما يعمر إلى 90 سنة. ومن المعلومات الغريبة جدا عن الخيل أنها ترى المنامات، تحلم. الحصونة أو الحصن تحلم كبني آدم، وفي طبعه أنه لا يشرب الماء إلا كدرا، يعني المي الصافي ما يشربه، لازم مي مخبوط الحصان أو الفرس، وإذا شافت مي صافي كدرته. وكذلك مما يعرف عنه أنه حاد البصر، شوف يعني شوف بشكل دقيق.

ومما قيل في كتب الأثر عن الخيل أنها إذا وطأت أثر الذئب نفضت جلدها، جسمها يقوم ينفض. أثر الذئب يعني الذيب، المكان اللي مشى به الذيب إذا داست على هذا المكان الظل تخدر القوائم مالتها حتى يكاد لا يتحرك ويخرج الدخان من جلده. وقال الجوهري: ويقال أن الفرس لا تحال له، وهو يعني هو اللي مسبب السرعة مالته، سرعة الحركة، مثل ما يقال أن للبعير لا يملك مرارة وبالتالي لا جسارة له. يعني هاي تصورات بدوية. ويقول السهلي أنه في الفرس 20 عضوا، كل عضو منها يسمى باسم طائر، فمنها النسر والنعامة والباز والسعدانة، السعدانة هنا يقصد بها الحمامة، والقطات والذباب والعصفور والغراب والصرد والناهض. الناهض هو فرخ العقاب. هذا مختصر ما أورد ديمير عن الخيل، اختصرناه حتى يعني المعلومات الموثوقة، المعلومات الجيدة، بعيدا عن الاستطرادات التي ربما لا تنفع المستمع الكريم. أما بالنسبة للجاحظ، فالجاحظ يكاد لا يأتي بالكثير عن الخيول، مما يتناسب مع مكانتها بالمجتمع العربي. يعني نجد شذرات من المعلومات موزعة بين أجزاء كتابه الحيوان. فهو يذكر في باب خضوع النتاج المركب للطبيعة، يقول: ولو كان أمر النتاج وما يحدث بالتركيب ويخرج من التزاوج إلى تقدير لرأي وما هو أقرب إلى الظن، لكانت الأظلاف تجري مجرى الحوافر والأخفاف. ألا ترى أن قرابة الظأن من الماعز كقرابة البخت من العراب والخيل من الحمير؟ وعرج أيضا على أعمار بعض الحيوانات، خاصة الحمير الوحشية. أكو نوع اسمه الأخدرية، يقول إنها أطول الحمير أعمارا، وكان حقيقة يستذكر بعض الأحصنة أو الأفراس لبعض الشخصيات الشهيرة والملوك والأمراء. وهناك روايات عن عمر بن عبد العزيز أنه هو كان أول من نهى عن حمل الصبيان على ظهور الخيل يوم الحلبة. وقالوا أيضا أنه في الحرب تفضل الفيلة على الحصون. ليش؟ لأن يقول لك الفيل هذا يحمي في الحرب، يحمي الجماعة كلهم، يقاتل ويرمي، وممكن أن يزج بالمزاليق. أحيانا دربوا بعض الأفيال بأنها تمسك الحجر وترمي بها على الأعداء، بالإضافة إلى أن ضخامة الفيل خلته مفضل، لأنه يتستر خلف الفرسان ويتستر خلف المقاتلين المشاة، مو مثل الخيل. الخيل الشيء الواحد وما عندها قابلية كبيرة على حماية الخيال ولا حماية الفرسان، عفواً حماية المشاة.

من الأشياء اللي أيضا كانت يحذر منها العرب خاصة في مسألة القتال إنه الحصان ربما يمر أحيانا بحالات غير مفهومة، يعني حالات من الانفعال، حالات من التوتر العصبي أثناء القتال. يعني شوفه هو مطيع لفارسه ومنقاد له، لكن يمر في لحظة فلا يطيع فارسه ويذهب به إلى معسكرات الأعداء. كثير من الخيول العتاق قتلت الفرسان بالحران مرة، وبالإقدام مرة، وبسوء الطاعة وشدة الجزع مرات. وهناك في نص يقول: وربما شب الفرس بفارسه حتى يلقيه بين الحوافر والسيوف، يعني يركض به لحد ما يكون يعني يضعه بين الأعداء، فالسهم يصيبه والحجر يقع فيه، ومن لم تكن نفقته التي تخرج في الكتب ألذ عنده من إنفاقه، إلى آخره. حقيقة نص طويل ولا يعنينا. الحقيقة عندما نقارن ما أورده الدميري والجاحظ، نلاحظ أنه والتوحيدي أيضا، نلاحظ أنه التوحيدي يذكر أنه الخيل تضع أولادها في مدة تتراوح بين 11 إلى 12 شهر، والدميري يرى كذلك أنها تطيع الفحل من غير جنسها، ويضيف بأنها تحيض. حقيقة التوحيدي يقول أشياء أيضا لطيفة عن بعض الحيوانات خاصة الحية، يعني مراقبها هواي يبدو شال على قلبه. يقول: من خصائص الحيات أن الأفعى تبيض في رحمها ثم يصير هناك حيوانا. الحيات نهمة قليلة شرب الماء لأنها لا تضبط أنفسها، وإذا شمت الشراب فإنها تشتاق إليه جدا. هسه الشراب هذا ما يعني ما أعرف شنو اللي يقصد به الشراب. الحية تعادل خنزير. توحيدي يقول الحية والخنزير يعني مو على وفاق، أمورهم تعبانة. كذلك الحية وابن عرس، لأنهما يأكلان الحية حيث وجداها. زين، عدو الحيات أربعة يقول التوحيدي: القنفذ والفيل والأيل والعقعق. العقعق شنو؟ ما تعرف. ومن مر بمكان كثير الضباع فأخذ بيده أصلا من أصول، يعني يقصد عنب الحية، هربت منه. وعنب الحية أخواني هو اسم من أسماء الحنظل.

نعم أحبتي، يقول أيضا في شأن الحيات أنه الفيل عنده عداوة قوية ويا الحي. شلون؟ قل ما أشد عداوة الفيل للحي، وين حيث أصاب الفيل الحية وطأها بقدمه وقتلها، داس عليها. كذلك القنفذ عدو الحياة، إذا قبض على حية تركها تضطرب على شوكه، تتقلب على الشوك ماته حتى تموت، فإذا ماتت قطعها قطعة. طبعا هاي الروايات التي تتناول حياة الحيوانات تدل على اهتمام العرب القدامى بحيواناتهم، لأن الحيوان جزء من حياة الإنسان، جزء من الطبيعة والبيئة المحيطة به، بالتالي من الضروري أن يدرس خصائصه حتى يتجنب شروره، حتى يستفاد من فوائده. كثير من الحيوانات بها خصائص علاجية، بها خصائص تغذوية، بالتالي الدراسة والمراقبة والفحص والكتابة مسألة مهمة. احنا هسه في وقتنا هذا ربما من الأوقات القليلة اللي نشوف بها ناس تتجه نحو البحث والمراقبة ومتابعة الكائنات حول، يعني طبيعة حياتنا المادية خلتنا نستصعب الجهود البحثية، ما نصرف هواي من وقتنا على قضايا البحث وقضايا الدراسة، بينما هي معلومات حقيقة جزء من يمها كثير ممتع يعني. زين، من الروايات أيضا أنه يكون الأيل هو عدو الحية، إذا اقتربت منه حية فانجحرت في صدع، ملأ الأيل فاه من الغدير أو من حيث وجد الماء فدفعه في ذلك الصدع، ثم اجتذب إليه الحية بالقوة حتى يقتلها، وإن كانت فوق أنزلها زين له، وكذلك إن كانت أسفل فإن كان جائعا أكل ما أصاب منها، وإن لم يكن به جوع قتلها وتركها، فصارت الحيات ذوات السم الزعاف المميت لكل من أصابه أو خالطه بدنه غذاء هذه الأيائل، ويكون ملائما لها لذيذا عندها. تخيلوا يعني هي تتغذى على الحيات المسمومة الخطرة جدا. طبعا الأيائل هاي يصيرش مثل شلون الغزلان، بس يصير عندها هيجي قرون كلش كبيرة، عظام في رأسها. زين، من المعلومات المقاربة يعني انه اذا دخن البيت

طبعا هو الأيل نفسه شديد الرعب، زين جبان، إذا أكل الحية بدأ بذنبها حتى ينتهي إلى رأسها ثم يقطعه بأسنانه، زين ومرات لا يبقي معلق يعني عاضها ومعلقها بسنونة بالهواء حتى يذهب بها إلى غدير الماء. زين الحية إذا هرمت كبرت شاخت وبصرها ضعف واسترخى جلدها دخلت في صدع ضيق، شافت لها جحر ضاغط يصعب عليها النفوذ فيه، تدخل نفسها بالقوة حتى ينسلخ عنها جلدها، فتأتي عين الماء وتنغمس فيها حتى تقوي لحمها وعيونها أيضا تتقوى. المي شنو علاقته إذا هي شاخت؟ عموما هاي المعلومات تعرفون يعني هم كانت أدواتهم في ذلك الوقت أدوات محدودة للبحث والدراسة والوصول إلى استقراء المادة العلمية والمعلومة العلمية من الملاحظة البصرية. من الطرائف أيضا ذكر الجاحظ أو التوحيدي والدميري أنه إذا رأت الحية إنسانا عريانا استحيت منه، خجولة الحية، وين أكو حج، ولم تقربه، وإن رأته كاسيا حملت عليه بجرأة شديدة. يعني خوش هاي، إذا واحد يعني غافلت حية لقى الحل زين. ويقول، وهي من المعلومات اللطيفة، أنه الحية تطلب الثار، يعني إذا واحد أذاها ما تعوف ثاره زين، وأنه يعني أخطر مكان فيها هذا إذا رأسها. وطبعا هاي معلومة معروفة أنه إذا ضربت الحية على رأسها ماتت في ساعتها غالبا. طبعا الحية اسم يطلق على الذكر والأنثى، يعني إذا أردت التمييز قلت هذه حية ذكر وهذه حية أنثى. المبرد يقول في كتاب الكامل: وإنما دخلته الهاء لأنه واحد من جنس، مثل بطة ودجاجة، يعني هو بط ودجاج وهكذا. على أنه قد روي عن بعض العربي: رأيت حيا على حية، أي ذكرا على أنثى، والنسبة إلى الحية حيوي. وهناك من يقول أن الحيوت هو ذكر الحية. أنشد الأصمعي يقول: ويأكل الحية والحيوتة ويخنق العجوز أو تموتة. ويقول ابن خالويه أن الحية لها أكثر من 200 اسم. شنهاي؟ ولهذا اللغة العربية يعني صعب واحد يجمل ويسيطر عليها.

0: المسعودي يقول أنه هنا ينقل عن الرواية أن الله تعالى لما أهبط الحية إلى الأرض أنزلها بسجستان فهي أكثر أرض الله حيات، والحية أنواع، منها الرقشاء التي فيها نقط سوداء أو سود وبيض ويقول لها الرقطاء أيضا، وهي من أخبث الأفاعي. ونتذكر قصيدة النابغة الذبياني: فبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع. أخو أخذناها بالذكرون باللغة بالأدب والنصوص. تبادرها الراقون من شر سمها فتطلقه يوما ويوما تراجعه. زين، أكو شاعر آخر يقول: هم أيقظوا رقط الأفاعي ونبهوا عقاريب ليل نام عنها حواتها. جميل. وتزعم الأعراب، أخواني قبل أن نختم الحلقة، الأعراب تزعم أن الأفاعي صم وكذلك النعام، والعلم عند الله. أنا شوية هاي المعلومة ما تأكدت منها. إذن أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان، نكتفي بهذا القدر. نتمنى أن تكون الحلقة قد راقت لكم. اليوم حلقتنا في برنامج القصة خون تناولنا فيها حياة الخيول عند الدميري والجاحظ والتوحيدي، وعرجنا في نهاية الحلقة على بعض المعلومات البسيطة عن الحيات والثعابين. إن شاء الله في اليوم نسوي حلقة خاصة تستاهل. زين، أكتفي بهذا القدر. تقبلوا في نهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج أوراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.
2: المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مبتدئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القصر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب، كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر.
1: تايم سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
3: عقب إغلاق مؤقت فرضته الإجراءات الأمنية لإعادة السيطرة بعد استهدافه بطائرات مسيرة، استأنف منفذ العبد للحدود بين العراق والكويت نشاطه المعتاد. ومع إعادة فتح المعبر عادت حركة عبور المسافرين والتبادل التجاري إلى طبيعتها السلسة عبر منفذ صفوان في محافظة البصرة، لينهي بذلك حالة الترقب ويعيد تدفق الحركة الشريانية بين البلدين. تعد البوابة الحدودية بين العراق والكويت أداة ربط استراتيجية وثقافية واقتصادية لا غنى عنها، وشهد منفذ صفوان الحدودي تطويرا استراتيجيا ضمن مشروع توسعة شمل إقامة صالات استقبال حديثة على مساحات تجاوزت 200 ألف متر مربع بقدرة استيعابية تصل إلى أكثر من 15,000 مسافر يومياً خلال مواسم الذروة كزيارة الأربعين، إلى جانب تسهيل حركة ما يزيد عن 500 إلى 800 شاحنة تجارية وترانزيت يومياً، مما يرفع حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين والدول المجاورة ليتجاوز حاجز المليار دولار. تترجم المشاعر الإنسانية فرحة إعادة الفتح بشكل لا تخطئه الأذن، فالزائرون القادمون عبر الخليج العربي يرتبطون بلهفة روحية بهذه الأرض. المسافر السعودي القادم من الإحساء محمد ابن إبراهيم يصف لوعته وحبسه للأنفاس أمام شاشات التلفاز خوفاً من ضياع إجازته السنوية المخصصة للزيارة الأربعينية قبل أن تتبدد مشاعره بدموع الفرح.
4: اي بس فترة تذكرة اللي هو المنفذ، والله جد أطلع في التلفزيون في القنوات هلت دمعة عيني، ندم. متعود على طول نجي هنا نشوف الجهة الطيبة ونزور سيد الشهداء سلام الله عليه، يعني حزين كثير على اللي هو انه شلون بيفتح المنفذ ولا ما بيفتح. انا طبعا كل سنة اخذ اجازتي بس في شهر صفر من العمل، مخصصة حق شهر صفر حق زيارة ابو عبد الله الحسين. لا حسيت شعور ثاني، ماني مصدق. ما كلنا اهل الحسا واهل اللي هو القطيف واهل البحرين والسعودية كلها يعني ما هم صدقة بالشيء ذا، فرحة كأنه يوم اللي هو ولدتنا.
3: ولا تقتصر طمأنينة العبور على أبناء الخليج وحدهم، إنما تتعداها إلى المقيمين للجنسيات المختلفة في دول الجوار. غزل بهرامي وهي إيرانية مقيمة في الكويت تعبر المنفذ لتؤكد انطباعها عن غياب أي عوائق، مشيدة بحسن المعاملة والاحترام الذي تحظى به على جانبي الحدود.
5: كل أمور هتملو بالكويت وإهديك، اللي كان أمور طيبة ولا مشكلة، هم من دولة الكويت هم إهني بلا شيء، ما يقولون شيء عشان مشاكل وفلا. لا لا الحمد لله أمورهم طيبة، ما يقصرون بيان، لا ولا مشكلة ما في بالكويت مع إيراني، كل شيء تمام مشكلة يعني، ولا مرة أنا وأكيد كل الناس كل إيراني ولا مرة أنا ما سمعتها إيرانية يعني مشاكل، لا ولا مرة، وايد طيبين والله بصراحة.
3: وراء هذه الإنسيابية تقف جهود ميدانية متواصلة تتولى تنظيم حركة العبور على مدار 24 ساعة. رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي يوضح من داخل منفذ صفوان سرعة الإجراءات التي لا تستغرق سوى دقائق معدودة، مؤكدا استراتيجية المنفذ بوصفه شريانا تجاريا وحيويا ينبض بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.
6: اليوم حضرنا إلى منفذ صفوان الحدودي في محافظة البصرة للاطلاع بشكل ميداني عن التبادل التجاري بين دولة الكويت الشقيقة، وكذلك لتقديم الخدمة لزائرين أربعية الإمام الحسين عليه السلام. الحمد لله كما تجولنا معكم في المنفذ الحدودي هنالك تبادل تجاري مستمر على مدار الساعة، وكذلك دخول المسافرين بكل إنسيابية. المسافر الواحد يأخذ دقيقتين فقط لختم جوازه والتوكل سالم إلى الديار المقدسة في محافظة كربلاء. الحمد لله منفذ صفوان هناك اهتمام كبير من قبل هيئة المنافذ، من قبل الحكومة، من قبل المحافظة. يعتبر هذا المنفذ المهم والبوابة الوحيدة للعراق مع دول مجلس التعاون الخليجي. نحن حريصين على رفع التبادل التجاري، حريصين على التكامل الاقتصادي ما بيننا وبين دولة الكويت وعبرها لدول الخليج الأخرى. إن شاء الله مستمرين بهذه الجولات الميدانية في هذه المنافذ المهمة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة. إن شاء الله لا يتأخر أي زائر داخل منفذ صفوان الحدودي. كل الموجودين من المنافذ والمحافظة والأجهزة الأمنية الأخرى تعمل على مدار 24 ساعة لتقديم أفضل الخدمات لأخوتنا والأشقائنا من دول الخليج العربي.
3: أهمية هذه البوابة تتجاوز الحدود الإقليمية المباشرة لتشكل نقطة ارتكاز لشحن البضائع والترانزيت بين قارتي أوروبا وآسيا نحو أسواق الخليج، سائق شاحنة الترانزيت التركي عمر أوغلو ينقل تجربته الميدانية بعد 7 أيام من تنقله عبر الطرق الدولية بين تركيا والعراق والكويت، مشيداً بالأمان والسلاسة التي لمسها خلال رحلته.
7: والله من تركيا جينا، وديت له حمل للكويت، وجيت له عراق، من عراق نروح على تركيا. صار لي 3 يومات هون طيب، وما بس مشكلة وزين باشوا طيبوا. 7 يومات فتنا بالأوراق وجينا على الكويت ونطلع من هون. صار لي 7 يومات طريق طيب كان ما بي مشكلة.
3: وعلى مستوى الإدارة المحلية لمحافظة البصرة، أثبتت التوسعة العمرانية واللوجستية قدرتها على استيعاب ضغط العبور وتقديم التسهيلات الخدمية. معاون محافظ البصرة معين الحسن يبين حرص الحكومة المحلية على إظهار المنفذ بحلة تليق بالوافدين من خلال التأشيرات السريعة والقاعات الحديثة، ليكون المنفذ محركاً متكاملاً للتبادل التجاري والثقافي والرياضي.
8: حرصنا على أن يكون هذا المنفذ بحلة تليق بأهلنا الوافدين، سواء كان من دولة الكويت أو من الدول المجاورة، أقصد الخليج العربي. وذلك السيد المحافظ أشرف بنفسه على أن تكون هذه القاعات بهذا الشكل، وأيضا الطرق والممرات كلها كافية لاستيعاب أعداد الزائرين. عملية مرورهم هي عملية يسيرة جدا، منح الفيزا سريع جدا، يعني يشعر الزائر بأنه وكأنه في بلده ومعزز مكرم من لحظة دخوله من منطقة يعني نقطة الصفر إلى يعني خروجه من قضاء صفوان ثم مرورا بالطريق الدولي إلى كربلاء. هذا المنفذ هو منفذ مهم ليس فقط في حدث زيارة 40، إنما في الأحداث الكبرى التي نحتاجها في تنمية العلاقات، في التبادل التجاري، في التبادل العلمي، في التبادل الرياضي والاجتماعي. كل الأنشطة يعني تمر من خلال هذا المنفذ. الأنشطة أقصد اللي مع دول الجوار وأكثر تحديدا دول الخليج، فهو منفذ مهم ويحظى برعاية الحكومة المحلية بشكل كامل.
3: وهكذا تثبت الأحداث أن الحدود بين الشعوب الشقيقة لا تعني خطوطاً على خريطة، بقدر ما هي شرايين تنبض بالحياة تتجاوز التحديات الأمنية بوعي وإرادة ورؤية استراتيجية. من استئناف حركة العبدلي إلى انسيابية صفوان في قلب البصرة، تباشر القوافل مسيرها ليبقى شريان التواصل بين العراق وأشقائه الخليجيين والعالم مفتوحاً، يروي قصص أمل وتكامل لا ينقطع.
1: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
9: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو. إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق.
10: استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو،
11: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
12: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
13: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
14: من قلب البصرة،
15: من قلب البصرة،
14: من مول بصرة تايم سكوير،
15: بصرة تايم سكوير.
14: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
16: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
17: روح القصة حكاية،
16: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
17: وروح الحكاية تجربة.
16: ولأن قيمة التجربة عبرة،
17: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
16: برنامج حكايتي،
17: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
16: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
17: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم وعلى الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نروي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنه من باب الصدفة ليس إلا.

حكاية اليوم فيها عبرة كبيرة، كيف نتمالك أنفسنا عند الغضب وماذا سينتج عن هذا الغضب. أعتقد مجتمعنا فيه الكثير من هكذا قضايا تبدأ بشرارة بسيطة لا نستطيع التحكم بها، وبالتالي خسائرها تكون كبيرة. حكايات كثيرة وصلتني، وأكرر أيضا إلى جميع متابعي برنامج حكايتي واللي عندهم تواصل معي على وسائل التواصل الاجتماعي أنه إن تأخرت حكاياتهم لكن هناك أولوية لأهمية الحكاية وعلاقتها في المجتمع بواقعيتها المؤثرة بواقعيتها المفيدة. وأيضا هناك حكايات وصلتني لم تكتمل لإشكالية البناء، منطقية سير الأحداث، يعني عطلت حتى حين لكن لم تلغى. حكاية اليوم هي حكاية هاشم، معلم الرياضيات المتزوج من بنت عمه ويسكن في حي سكني خاص بالمعلمين، يعني أعتقد بالثمانينات يعني في الحرب العراقية الإيرانية لندرة المعلمين والمدرسين. هناك مواليد من المواليد أنه لأسباب صحية لظروف معينة، فكان من القلائل. هاشم كان عنده مشاكل في النظر، عشو ليلي، لذلك عفوه من الخدمة العسكرية وعين في أحد المدارس وتزوج وطوب بيت سكن يعني للمعلمين يسمى بحي المعلمين في بغداد طبعا، وعاش مع هذه الزوجة بكل محبة واعتزاز. طبعا هو من عائلة يعني أيضا الأب كان معلم، عائلة مثقفة وواعية. عاش مع زوجته وأنجب الابن الأول اللي هو مصطفى، وأنجب الابن الثاني فيما بعد سنتين وأسماه حيدر.

عنده أولاد اثنين صاروا، مستقر، مدرسة قريبة من عنده، بيت حكومي مؤجر، ومن المزمع أنه يملك. استمرت الحياة على وتيرتها الطبيعية وبكل خير ومحبة، وكان أيضا من أمنياتهم. لكن إحنا نعرف مو مثل اليوم، يعني أكو شخصيات أنا أعتبرها واعية ومثقفة، تنجب الأول، تنتظر 3 سنوات، تنجب الثاني. هم بانتظار أن يعني أن تحمل الزوجة ويحظون بأنثى، لكن الأقدار أسرع من الأمنيات. شلون؟ في لنتخيل أنه هو يعني طلع أسباب صحية، رجل عشو ليلي، طبعا إجراءات الأسباب الصحية ليست بالسهلة كما أتحدث الآن، لا، إجراءات مزعجة جدا، شرح بيل ومدري شو اسمها، وعناوين غريبة وفحوصات وأيضا وساطات. لكن ما أن يتبين صدق الفحص حتى يعني لا يدخل في معمعة المعسكر ومشاكله. طبعا الكثيرين من الناس بهم أعاقات وداوموا في القلم في وقت الحرب العراقية الإيرانية في الشؤون الإدارية، والبعض لا نالهم الحظ خيرا وطلعوا من الجيش. هذا المسجد يعني رجل الحمد لله. شوف الأقدار اللي ننتبه، هو الله سبحانه وتعالى جنبه، خلصه من الحرب لأسباب صحية، وعاش حياته معلم، وزوجة بنت عم طيبة وخيرة، وأبناء أذكياء جدا والحمد لله، والدين، ومن المؤمل أنه تحمل الزوجة، ولعل الله سبحانه وتعالى يرزقهم البنت أو الأنثى. لكن هو صح ما راح إلى الحرب واستشهد، لكن في العام 1987 استدعوهم مرة أخرى لخدمة، إن هذول اللي طلعوا من الأسباب الصحية إنه يخدمون ولمدة 6 أشهر.

التحق بالوحدات العسكرية طبعا يعني ترك المدرسة. طبعا هو المشكلة وين؟ يعني زوجة وأولاد اثنين، يعني للتو أطفال، يعني شلون راح يتركهم؟ شلون يتدبر الأمر؟ المهم على مضض يعني التحق بالوحدة العسكرية، وهو اللي ما شايف الخاكي ولا شايف البعد عن العائلة، دخل إلى وحدة العسكرية قال لهم أنا أسباب صحية. طبعا أكو أمر وزاري من وزارة الدفاع بأنه الأشخاص اللي كانوا أسباب صحية لم يخدموا في الوحدات العسكرية أن يكون في الخلفيات والشأن الإداري، فعلا خلوه في أحد الدوائر الإدارية العسكرية، استمر بيها 15 ب 15، يعني 15 خدمة في المعسكر، 15 إجازة، يعني مع أصدقاء ومجموعة رتبوا هذا الوضع. والحقيقة في يعني أكو تقدير معين لهذه الفئة يعني من المعلمين والمدرسين، وأكو أيضا مهندسين. هنا يرجع إلى أهله، وهنا طبعا بالمناسبة في هذه الفترة في الثمانينيات كل إحنا نعرف، لكن يبدو الجيل الجديد ما يعرف، أنه نقول شلون هذا المعلم المسكين يرحل العسكرية وراتبه شلون؟ لا، كانت الأمور المالية والمادية، يعني كان الجندي العراقي يستطيع أن يتزوج من خلال راتبه في هذه الفترة في الحرب العراقية الإيرانية، والكثير تزوجوا في الحرب وأسسوا حياة، يعني وكان يكفيهم الراتب جدا. ما كانت هناك مشكلة أو معضلة في موضوعة تقوية العائلة ماليا. استمر بهذا الرضا لتنتهي هذه 6 أشهر ويعود إلى عمله في مدرسته وبيته. لكن اللي صار شنو؟

اللي صار انه هو عنده مكان يعني مبيت في الوحدة مالته العسكرية، هو مكتب القلم وهو يعني كم سرير ينامون به، لكن تعرفون مسائل أو ليل المعسكرات ليل مزعج، لا عائلة لا شيء. فيروحون هو وصديق إلى يعني يروحون إلى مكان آخر، يجلسون مع أصدقاء مع مجموعة من الأصدقاء، يلعبون طاولة دومنة يسولفون. في هذه الأثناء هنا جاء قدرك يا هاشم. هاشم جالس لابس ثياب دجداجته وقاعد ويتحدث عن تجربته في الحياة وحوارات. جندي يعني جاء ينظف بسلاحه، جرب السلاح يعني بايقى مثل ما يقولون رصاصة، بل ما يدري كان موجه السلاح باتجاه هاشم، فضغط على الزناد انطلقت رصاصة قتلت الرجل مات. شوف أقدار الدنيا كيف يمكن أن تصنع حياة وتغير حياة. حكايتنا الآن نتحدث عن هاشم، لكن القصة مو قصة هاشم، القصة هي قصة مصطفى الابن. طبعا أن يصل خبر وفاة رجل مو بالحرب، ما اعتبره شهيد، اعتبره يعني توفى أثناء الواجب، يعني أمر قدري وإجراءات وتحقيقات وغيرها، وأيضا دخلت في الجنبة العشائرية، حلت القضية بمبلغ بسيط وانتهى الأمر، مو مثل الآن يعني شوية كانت الأمور مستوعبة وكانوا مسيطرين عليها إلى حد ما. اليوم إذا حدثت هذه القضية تدخل في إشكالات كبيرة، إنه أنت هذا كان قاصد القتل، ويمكن أكو ناس تؤلف الحكايات، لكن الحمد لله كان هناك شهود. وهاشم أيضا من الشخصيات المحبوبة اجتماعيا، عرف رجل يلبس نظارات طبية ومحبوب ومحترم ومثقف، ويعني كجليس محبوب، فماكو عداوة مسبقة بينه وبين هذا المسكين الجندي اللي هو جاي أيضا للوحدة العسكرية على مضض، يعني جاي سعيد يعني حتى يقتل، له هو الرجل اللي يخلص خدمته ويقل في أمان الله. مات هاشم وانتهت الحرب العراقية الإيرانية، والمشكلة بقتل الأم هذه المسكينة الشابة، بعدها وعدها مصطفى وعدها حيدر، بعدهم أطفال. هنا أجمل ما عندنا إحنا العراقيين بصراحة موجود هذا التكافل الاجتماعي. البنت ما راحت لأهلها، رفضت أن تروح لأهلها، وبنفس الوقت يعني حتى أهل الولد قالت لهم لا أنا أبقى في بيت هذا الحكومة. التربية أخرجت توصيات بأنه هذه المرأة رجلها استشهد بهكذا ظروف، وهذا البيت سكن مع الحكومة نعم، لكن لتبقى به حتى فترة. تعاطفوا معها يعني بشكل غير رسمي إلى حد ما، خذ طبيعته الأولى رسمي، لكن بالتالي بدأوا يطمطمون على الموضوع، ما أن يوصل كتاب بإخلاء هذا البيت، لا يشققونه ويوقفون مع هذه المرأة. فعلا وقفوا وياها إلى فترة كلش طويلة، إلى أن بلغ مصطفى يعني وصل بالمتوسطة، واللي قبل أيضا أول متوسطة الفارق سنتين تقريبا. هنا لا، أحيانا تتغير الحياة تأخذ مسار آخر. عرضوا البيوت، هذن البيوت عرضوهن إلى أنه اللي يريد يشتري راح يسكنه، فإذا تريد تدفع مقابل كذا نعم. هنا تكاتفت العوائل كلها، أهلها وأهلها، واستطاعوا شراء البيت، بقت المرأة في هذا البيت. لكن نعم اشترته، لكن تبقى لمدة سنة تدفع شيء رمزي شهريا. على كل حال الحال المرأة يعني بدت تعتاش على ما يأتيها من التقاعد الزوج، وربت أبنائها. لنتخيل كيف استطاعت هذه المرأة أن تربي ليصل مصطفى أن يكون طبيب والثاني محامي، وينشؤون نشأة عظيمة ومحترمة. مصطفى شخصية حصل على يعني طبيب أسنان، وبفترة وجيزة خذ الماجستير والدكتوراه وفتح العيادة. طبعا طب الأسنان على ما أعتقد ما يحتاج إلى أن لكن هو مجتهد، فتح العيادة وأموره المادية جيدة جدا. هنا وصل إلى مرحلة يريد يغير حياته بما تغير من وضعه المالي،
وأخوه أيضا بدأ يشتغل بالمحاماة والأمور طيبة وسلسة. هذا البيت في هذا المكان النائي، لأنه هذه البيوت وزعوها في أطراف بغداد، فعرضوا إلى البيع، باعوا اشتروا لهم بيت في مكان آخر، بيت كبير يجمعهم، والأم سعيدة. طبعا الأم لم تتزوج رغم كل العروض التي قدمت لها، ما كانت تريد هي حياتها في الدنيا، ابنها ذول ولد الاثنين وكافي، ما تريد شيء آخر سوى أن تربيهم بشكل جيد. وفعلا حققت وأصبحت مثال، أيتام صغار يتيمين، شنو اللي صار؟ هذا طبيب وهذا محامي، وأمورهم المادية جيدة جدا، وعزوا هذه الأم التي تستحق. تزوج مصطفى بعد حين من طبيبة أيضا، وكان اشتراطه أن يبقى في بيته، ما يطلع يعني يروح، هذه أمي وهذا أخوي يعني، والبيت كبير وهذا شرط. البنت تحبه، قبلت بهذا الشرط وعاشت مع هذه العائلة، وأصبحت هذه أمها أيضا. أم مصطفى امرأة عاشت وتمني النفس ببنت، فكيف الآن أجت لها زوجة ابن وطبيبة ومهذبة. وأيضا حيدر بدأ يتأخر في موضوعة الزواج لأسباب عديدة تخصه. استمرت الأمور، وواقع أو الوضع المالي لمصطفى بشكل جيد، بدأ يحسن من وضعه، عيادته تغيرت من مكان بسيط إلى مكان أفضل، الزبائن كثروا وأصبح من أطباء الأسنان المهمين اللي يعني تحجز ألا تروح له. هنا بدأ سيارته بسيطة، بدأ يغيرها إلى سيارة أخرى، بقى فترة رأت يطورها إلى أن أصبح عنده القدرة المالية لشراء سيارة حديثة جدا اللي هي تسمى باللكزز حسب قول مخرجنا، أنه يعني هذه السيارة غالية، أنا ما عندي معرفة بالسيارات، غالية جدا، قد تصل حسب يعني موديلها إلى 15 يعني 5، والحديثة جدا الآن قد توصل إلى 12 وأكثر. هذا مبلغ هائل، لكن هو يعني استحقاقه، الولد تعب على نفسه، درس، يريد يكافئ نفسه بماله، وهذا حق طبيعي. هنا دخل إلى البيت ليبشر العائلة بسيارته الحديثة. دخل إلى أمه قال لها: يا أمي أنا اشتريت سيارة حديثة. والزوجة أيضا كانت على دراية مسبقة بأنه راح يشتري لكزز وسيارة حديثة. باركت للأم وهلهلت، طلعت برا شافتها سيارة جميلة سوداء، فقلت له: بيش هاي سيارة؟ قال لها: يا أمي غالية جدا، بهكذا سعر. فهي امرأة بسيطة يعني، وتسمع بهذا المبلغ تنزهل يعني بسرعة، تحيل إلى موضوع إنه هذا بيت ثاني يعني. فقال لها: يا أمي زوجته من باب يعني المناكفة، قلت له: معقول أنت اشتريت السيارة اليوم تأخذني أنا وأمك إلى المطعم، أنا والحجية إلى المطعم تعزمنا؟ قال لها: كلش بسيطة. طبعا النساء عادة من جيب شيء حديث يعني، لو يذبحون دجاج أو خروف أو تكسر بيضة، هي قامت بهذه المهام. فقالت: لا ابني لا، أنتم إذا عزمتم على أن تروحون تأكلون في مطعم، وهي أكلوا أنتم، أنا أساسا امرأة يعني ما أكل في الليل سوى يمكن بيضة سلق أو كذا، وإذا جعت فما لي حمل ولا حيل أن أروح إلى مطعم، استمتعوا أنتم في وقتكم. في هذا الذهاب إلى المطعم تبدأ الحكاية.

بدلت الزوجة، تأنقت، اليوم معزومة في مطعم مع زوجها احتفاء بشراء لسيارة حديثة، وعسى ما اشتراها. وراح تعرفون ليش عسى ما اشتراها. الرجل يعني في حساباته أكو مطعم جيد، وأيضا الزوجة تعرف هذا المطعم، مجربته مسبقا أو تحدث عنه بعض الأصدقاء، فيريد يوقف سيارته حتى ينزل يروح للمطعم. فخرج يعني بدأ يبحث، ظل يفتر على يريد لمكان يوقف السيارة، مع كل جراج اللي وقفه بعيد، يعني إذا وضع سيارته في الجراج مما يضطر أن يسير حتى وصولا، يقول له والله لو مسويها أفضل له، حتى يوصل هو وزوجته إلى المطعم متأنقين. وأكو عوائل ما معتادة صراحة على السير. المهم بدأ يفتر يريد لمكان، شخص هو وعائلته طلعوا من مكان حاملين أكياسهم، ركبوا في سيارة، فسأله قال له العفو راح تطلع أنت إن شاء الله؟ قال له إيه. قال له والله أريد أكون أصير بمكانك وجزاك الله خير. في هذه الأثناء هو يريد يعني يستدير حتى يكون باتجاه الانطلاق ويرجع بقى، يعني اجت سيارة أخرى وطبقت في مكان هذا الشخص اللي غادر حتى يحل مكانه مصطفى الطبيب من هاي الجمس المعدلات القديمات القوية. دخل واستوقف هذا بعده يعني بدي يتحرك، فقال له يا أخي يعني هذا الرجل أنا استأذنت من عنده أكون في مكانه، أنت ليش جيت استعجلت ودخلت في محلي؟ يعني قال له محلك شنو أنت؟ ويا امرأة كبيرة في السن يبدو أمه استحى من عنده أن يدخل في جدال وحوار عقيم، لكن هو زاد غضبا واشتاط لأنه المرأة كانت سليطة اللسان أيضا أسوأ من ابنها، فتقول لي شنو أنتم مشترين الشارع وإحنا بكيفنا وكذا، والولد يتكلم وكذلك مصطفى يرد لكن حانق، ومن حقه أن يكون حانق. ومرات يعني الإنسان حتى لو كان هادئ الآخر يستفزك أن تكون غضب وأن يطلع من عندك الفعل السيء أو غير المتوقع. فقال له والله أنا وقفت وشو اللي تريد تسوي سويه، ماذا هو بعد. والمرأة هم غلقوا سيارتهم وراحوا، ما يعرف الرجل وين يروح. هنا زاد مصطفى عنادا، قالت لزوجته خلي ماكو داعي حتى للمطعم، خليها في أي مكان. قال لا لا لا لا، وين وقف سيارته؟ وقف سيارته خلف السيارة، سيارة الشاب وغلقها. قالت لزوجته شلون هذا من يريد يرجع شلون يرجع؟ قال هو هذا اللي أنا أريده، مثل ما يعني كان هناك عناد واحتل المكان وهو مكاني لإيقاف سيارتي وكان وقح ولم يعتذر، فأنا أريد أراوي. طبعا المطعم من الممكن أن يجلس في المطعم ويشاهد سيارته، فقلت لزوجته أرجوك يجي مرور وبعدين يعاقبونك وسيارتك جديدة ويأخذون غرامة، أنت شلك بهالوجع هذا، خل نترك المطعم نروح إلى مكان آخر، يعني مو بالضرورة هذا المطعم. قال لا لا لا، الموضوع صار يا أبا أنت طبيب، ومن العيب جدا أن تدخل في مهاترة مع واحد يبدو على محياة تافه، ولد صليط ابن سوق مزعج وما محترم، احترامي طبعا لكل اللي يعملون في السوق، لا أقصد هذا النوع من الناس اللي يعني لا يقدر الآخرين وكأن الأشياء عند بضاعة أو الناس عند بضاعة. لا لا، زاد عناد، أنت طبيب ولا تنزل إلى مستوى آخر، هو يبدو صبياني وأصغر من عندك عمرا وأنت ناضج. قال لا لا لا، وقف سيارته بعينه، قال له امشي الا ادخل لهذا المطعم واتباوع من النافذه، امنيتي اتباوع من النافذه واشوف الحيره والانزعاج اللي ينتابه ويظل يبحث عني ونوبي يتوسل يقول لي ارجوك طلع سيارتك، خلي اطلع سيارتي، ابدا خليه يتوسل هو وامه. لا اله، العناد مرات يصيبنا او يعني يجعل امام اعيننا غشاوه، ما أعرف العقل شنو يأخذ استراحة إجازة
ما أدري شلون يفكر الإنسان، نتائج الأمور وشوفوا نتائج الأمور.

طبعا دخل للمطعم، اختار الطاولة اللي من خلالها يمكن أن يشاهد سيارته، وكيف يمكن أن يأتي هذا الشخص هو وأمه ويريدون يركبون سيارتهم ويشوفون هذه السيارة اللي هي لكزس سادة عليهم الطريق، ما يقدر يتحرك. المهم انتظر، جابوا الأكل للتو، بدت الزوجة تتناول الحساء والمقبلات والعصائر وتباوع من النافذ، يعني تأكل وهو يأكل وينظر في داخل غل، يعني في داخل غل باتجاه هذا الشاب اللي يشوفه. كان يتوقع هكذا توقعات، هو من الغباء بحال انه انت هكذا تتوقع الآخر ان تشاهد ظنك او ان تشاهد انزعاج الآخر وتستمتع به حتى تفج غلك. بعدين شوف النتائج، ليش انت تتوقع انه النتائج تكون الى هذا الحد ونكتفي؟ لا، اجى هذا الشاب هو وامه، شاف السياره، هو شاهدته من بعيد عبر الزجاج او من خلال الزجاج. قال لزوجته شوف شوف شوف شو راح يصير حاله، شو راح يجي يتوسل وراح يبحث في المحال والمطاعم حتى يشاهدني ويقول لي ارجوك، وانا انتظر من عنده كلمه ارجوك. وإذا قدامك يتوسل مثل ما بساعة صار سليط اللسان، ولو ما أمه امرأة كبيرة كنت علمت كذا وكذا. هاي مشاكلنا، كل واحد يعتقد هو بطل، كارثة. بعدين نتائج الأمور تؤول إلى المصائب. هذا الحبيب الشاب الوقح استغرب لي، كان يتوقع أنه راح يخلي الحجية في مكان يوقفها، قعد يا يمه بالسيارة وأنا أروح أدور على هذا الشاب حتى أسترضيه ويطلع سيارته خليه يتوسل. هذا اللي كان يتوقع، لا، الشاب ركب سيارته وهي وقاحة جر وقاحة، عناد يجر عناد، وبعدين يصير المشاكل. هذا الشاب ركب سيارته، ركب أمه وركب سيارته، يجمسي من هاي المعدل ويكحف بال، يضرب اللكزز ويدفعها عن طريقه. طبعا الناس بدل ما تركض وتقول ارجوك انت جاي تسوي بهاي السياره وليش تدفعها وهاي سياره غاليه وين صاحبها، لا، تصور عالم، بس تصور هذه المشاهد الغريبه بدون ان تتدخل براي اخلاقي يمكن ان يوئد اي مصيبه او اي مشكله. لا، هنا لا، الناس تصور اللي طلع جاي يشاهد اللي كان ياكل ترك، اللي بعتهم طالبين شباب اكل وشافوا من الزجاج هذا الفعل، راح بكل من كذا كاميرا التليفون ماله ويصور. هذا الطبيب مصطفى، يعني انت عجيب، انت ليش ما تفكر بالنتائج؟ مو هاي امك، يعني انت تيتمت وامك تعبت عليك، تذكر جراحاتها والامها وتعبها، ليش تدخل هسه في حزن ومشكلة؟ شوف المصيبة، ركض. الزوجة قالت له مو أقول لك، يعني أنا مو قلت لك إحنا راح نصير، طبعا ترك زوجته والزوجة وراه. شوف الهلع، يعني هذا هلع، وأنت جايبها تريد تعشيها لو تدخلها في هذا الخوف والرعب. راح أكو عمال جاي يلحمون سقيفة، عمال قريب يعني إلى جنب المطعم جاي يلحمون سقيفة، عندهم حديد يعني مقصصين، مسك حديده وركض له. ايش سوى؟ يعني هذا ضرب هذا جيم سياره، يعني مو كلش غاليه، وهاي لكزس ب 15 او 5 شدات او اكثر، يعني معقوله هذا بكل استهتار يضربها بهاي السياره السخيفه ويعني وزاد سخاف؟ هذا لزم الحديده وراح له، شنو سوى بيه؟

أمسك بحديدة وأركض. تحول هنا نزع ثوب الطب، ثوب الإنسانية، ثوب الأخلاق، ثوب الهدوء والاتزان، وركض حال حال أي شخص بربري. ذاك الشاب استغرب لقدوم هذا الرجل وماسك حديدة، قال له انزل. ما نزل الشاب، بعده مصر يدفع بالسيارة. طبعا يعني هو يريد يترك أثر، لأنه الإكزاز ما تتحرك بسرعة حتى وإن كان جمت، لكن هو يعني ضرب بابها جهة السائق قوة وترك آثار سيئة، ويدفع بيها بقوة وتتحرك شوية. هنا ما ينزل، مصر على عناده، ضرب الجامة. هذا من شاف ضرب الجامة مال السيارة الأمامية، وصغر الجامة تكسر على أمه وعليه. نزل الشاب، نزل وبكلام نابي سيء، وأيضا هو محذر نفسه. يعني هذول اللي عندهم مصايب وطلايب تلقى دائما توثيته جوا الكشن. هم سحب له توثيه ونزل، لكن ما لحق. المصطفى طبيب كان اسرع في ضربه على راسه. طبعا خر الرجل الشاب، سقط، يعني عمره تقريبا 24 سنه كذلك. يعني هو اصغر من مصطفى كثير. يعني احنا نتخيل لو صارت بيناتهم هاي الصراع بالايدي وبالادوات الحاده يمكن تحدث مقتله. هنا ترويع من قبل الام وهي تشوف ابنها مضروب. طبعا بعض الامهات، يعني هاي الام مثلا لو كانت خيره كانت من البدايه قالت الابنها يا ابني ما يصير احنا صرنا مكان يابا. مو هذا الموضوع، موضوع اخر. يعني الأم لو بادرت إلى مصطفى وقلت له يا مصطفى، العفو ما تعرفه هي، تقول له يا ابني احنا آسفين لكن احنا مستعجلين وسامحنا صرنا مكانك، يعني الرجل مصطفى هم يترك الكلمة الطيبة جميلة وتهدئ أمور كثيرة، تهدئ عواصف من العصبيات. الزوجة هنا شافت زوجها خرج من وقارة ومن ركاسته وضرب هذا الشاب على رأسه، والشاب سقط على الأرض، والأم تصرخ وهي أيضا مرعوبة. وشو نسوي والناس التمت، وأيضا الكاميرات تصور. يعني هاي المشكلة اليوم، أنا يعني مثلا خلنا أصور هذا المشهد اللي يقول سبق صحفي يعني، وراح أنزله على الفيسبوك أو على الماسنجر وإلي المفازة. لا هذا معيب جدا. يعني حياتنا تغيرت كثيرا، تغيرت الأخلاقيات، تغيرت فكرة الإصلاح بين اثنين وأد المشاكل. اليوم نوصل إلى حد أنه سيارة مقلوبة ما حد يروح لها، أو شخص يندعم القلة القليلة يركضوا له. يعني ما نريد نتورط، هاي الدنيا. يعني المهم نقلوا الولد إلى المستشفى الشاب، ومصطفى الطبيب إلى السجن.

مصطفى طبيب أسنان ومحترم، يعني شاب يتجاوز 38 سنة ومحترم ومقور بالسجن، وهذا الشاب بالمستشفى. طبعا بالسجن أكو نوع من البشر، أما عندما يعرف بحكايتك أما يهون عليك ويقول لك الأمور طيبة وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يكتب السلامة لهذا الرجل ويقوم بالسلامة ويتنازل عنك، وأكو أشخاص لا يقولوا لك لا سويت، أكو واحد قتل لواحد وكذا وفقد وسجنه عاش رعب. هنا يعني ما انتبه اللي شنو سوى، سيارته انضربت وهو ضرب الولد، هو بالسجن الآن والولد في حالة خطرة، وزوجته ما يدري شنو صار بيها يعني، وأمه إذا درت بهذا الموضوع يمكن

داخلي وفي حالة خطرة جدا، لا إله إلا الله، وننتظر إحنا ما نعرف شنو راح يصير. إحنا راح أخو للسجن، قال له شوف وضعي أنت شنو ضاربة بيش ضاربة، قال والله ضربتها بحديدة، شنو الداعي، قال له كذا وكذا. طبعا سكت أخو شيل، يعني قال له أنت المخطئ، أولا أنت المخطئ لأنه أنت جاريت الخطأ بالخطأ، وبعدين طلع من هو اللي يرتكب الخطأ هذا الأول بدون أخلاق أو دون أخلاق، من الممكن أن يطلع من عنده أي شيء. هذا يعني هو مو عصبي، وكانت ردود أفعال أو ردة فعله كانت سيئة، فكيف إذا يزداد غضبا؟ أكيد يعني تصرف بهذا الاستياء. وثاني شيء أكو عقد طبقي، يعني أنت سيارتك لكزز، يعني أنت شنو أحسن من العالم، أنت مركبتوها الحرامية، هذا هاي حوار إحنا العراقيين تعلم. ما يدري بي طبيب وتعبان على نفسه وجاب الليكزز بذراعه وشهادته. المهم هنا الخيوط في هكذا مواضيع إذا ما تعاملنا بها بحكمة تشتبك الخيوط، ويكون حلها أو حل حالتها صعب. قال له شنو يعني؟ قال أنا والله ما أدري، يعمى يقول أكو فطر براسه ويقول لك أكو كذا نزيف، وما أدري يعني يعيش لو ما يعيش ما أدري. ضربته بحديدة، يعني شنو هالضربة القاسية؟ يا بشوف إنه محامي، هنا عاش توتر جديد، يعني كان يتوقع ضربة بسيطة فج رأسه انتهى الأمر. يخيطونه وبعدين تروح ناس تحل القضية عشائريا ويطلعونه. وشهر بالسجن والولد في حالة سيئة جدا، حالة صحية سيئة جدا. هنا اجاله اخوه بعد شهر قال له احمد الله وشكر رب العالمين سهلها، والولد طلع من المستشفى، لكن اكو فد شيء، يعني الولد بين فتره وفتره يعني باليوم الواحد يفقد البصر لمده 10 دقائق ويرجع له، وايضا الولد انتباهه قليل، يعني مو مثل قبل، يعني حتى ذاكرته ضعيفه هكذا فهمت. طبعا ذولي ينتظرون ابنهم، ما سووا شيء، ينتظرون ابنهم من طلع من المستشفى، اجوا هاي اللي نسميها الدقه العشائريه، اجوا رمونهم شم طلقه بالباب بمعنى تعالون. هنا عرفوا القضيه، امهم قالت لهم لا يما قبل لا تروحون خلي اروح انا اهدئ، لان النساء لهم تاثير على الرجال، خلي اروح ارطب القلوب، اروح الامه. طبعا راحت الامه خطار، دقت الباب طلعت لها احكي وياك تفضلي منو انتي؟ قالت لها انا ام فلان ابو سيدش الله يخليكم، كافي مشاكل نعطيكم اللي تريدونه. هنا كظتها وطردتها واساءت اليها، وراحت رجعت المرة هاي يا امي ابنها هذا حيدر، قالت لها يا ابني طردوني. قال لها استحيتي، خذ عمامه خواله اهله وهاي، راح لشيخهم وراح قعدوا. هنا قال لهم شنو تريدون؟ علاج فصل شنو تريدون؟ بس تنازلوا. الولد الحمد لله طلع سالم. قال له أبو يا سالم يعماله باليوم 10 دقائق ما يشوف، ثاني شي انتباهه ضعيف، هل شوفه قدامك هذا المسكين؟ تركوا راح. وقال له احنا نعطيكم عطوة، طوهم عطوة، مصائبنا هواي والله العظيم. المهم طوهم عطوة، شقد هالقد مدة ونشوف نتدارك. خذوا سادة وخذوا عشائر وخذوا ناس وخذوا هذا الولد. شوف سبحان الله اكو اشياء مرات رب ضارة النافعة، يعني صح هو بدأ يتماثل لشفاء، لكن الولد من هذه الحادثة من انضرب على رأسه وبدأ يفقد الاستيعاب يتذكر الحادث وينساها، يتذكر الحادث وينساها. فاجت الناس وأبوه مصر على وأخوانه مصرين على، وشايف هذول أولاد العم اللي يقمزون يعني حتى يثبت وجوده لأن عنده نقص بشخصيته، بالهم يعني ما أدري إنكس يعني حلوا المشكلة بأخلاقيات عالية. على كل حال الولد قاعد ويحشون وجدل وحوار، قال لهم أنا غلطان، أنا اللي خديت مكانه، وأنا يعني بدل ما أنتظر وأروح له أنا حركت. استغربه وقالوا هذا يحشي صدق الولد؟ قال يعني أنا غلطان، وضربني الولد بعصبية. هنا بدت حكاية من هذا وحكاية من ذاك، خير من الناس جايبين هيك، يعني قال لهم حكاية انه كلمة، هو هذا المطفئ الحرق. انا احترم هاي الناس اللي تحكي بخواتيم الكلام. قال لهم صارت المشكلة بعد،

هو خطأان والطبيب أيضا خطأان، واللي بدأ بالخطأ هو اللي يعتبر نفسه ثاني شي دمر سيارته بهكذا مبلغ وخذ المكان من عنده، والأم كانت صليطة وتحكي بصوت عالي، وبدل ما تقول له يا ابني العفو الولد يروح عاند الولد، هو عناد وساعد شيطان. زين احنا يا ترى نبقى نجادل وندخل في هذا الموضوع ونطع عطوة ونرجع ونلتم، وهذا وقت وعمر، هذا الزمن زمن أعمارنا ووقتنا ومشاغلنا وعوائلنا، حلوا مشاكلكم يا ناس، حلوها بعقل، لازم نوصل إلى رأي. طبعا هذا من جانب من أهل المصاب بحكمة وصلوا إلى حل أنه يتنازلون، وفعلا تنازلوا والقضية حلت بسلاسة، والعائلة الولد أيضا رادت تصلح السيارة، وصلوا إلى هكذا اتفاق. طبعا عائلة مصطفى دفعت مبلغ كلش كبير يعني لعلاج الولد، ولكون طبيب وبعلاقاته استطاع بشكل جيد جدا أن يعني يدلل الكثير من الصعاب لتسفير الولد، وعلى حسابه وعلى حسابه إلى الأردن، وتبين فعلا الفطر بدأ يلتئم ومشاكل بسيطة في الدماغ، ورجع الولد إلى حالته الطبيعية، ومن خلاف كبير إلى علاقة جيدة بحكم التزاور والمعالجة والتفاوض، صارت بينهم علاقة جيدة وأصبحوا أصدقاء. لولا أن تحل هذه المشكلة بهذه الحكمة والعقلائية لا شاط الأمر وواحد من الأولاد يطفر على ذاك ويقتل ذاك، لأنه كان الشرط الأساسي هو أن يضرب كما ضرب الولد على رأسه. يعني هذا الاتفاق، احنا ما نريد اي شيء ولا نريد فلوس يطلع، واذا تنازلنا عنه ايضا نضربه، لكن مو هكذا يعني تدار الامور. نعم الحكمة في هكذا، انتهت القضية وانتهت الحكاية. هنا الغضب اللي يقودنا احيانا الى مشاكل كثيرة، مسألة بسيطة، حوار مرات بين زوج وزوجته يبدأ بمناكفة يعني بسيطة وعادية، تتحول إلى شجار كبير، يضربها، هي ترد عليه، يتمادى في ضربها، تزعل، تتمادى في زعلها، تخرب العائلة. أخ يتشاجر مع أخوه بحوار بسيط وتافه من أجل طفل أو زوجة، أو الكثير من الأمور اللي هي يعني يجب أن لا تحمل محمل الجد، وصار خلافات بين إخوان، وصارت مقتلة بين إخوان كثيرة في حياتنا، في البصرة تحديدا كثير من الإخوان لنزاع بسيط وتافه، واحد قتل الثاني، واللي قتل والده، والوالد اللي قتل ابنه، والصراع بين الجيران ومشاكل كثيرة.

0: أتمنى أن تكون في حكاية اليوم عبرة، حكاية ننتهت وحتى عودة مجددة. تقبلوا مني أنا أحمد سعد أطيب الأوقات، كان معي في الإخراج الزميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: تايم سكوير أف أم منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
4: تراجع الطاقة وعقدة التمويل والسياسة في العراق. مع حلول صيف كل عام لا ترتفع درجات الحرارة في العراق لتتجاوز نصف غليان الماء وحدها، إنما يرتفع معها منسوب المعاناة اليومية لأكثر من 45 مليون مواطن في الأحياء الضيقة والأسواق المزدحمة. ينقطع التيار الكهربائي الوطني ليترك المواطنين بين الحر اللاهب والمولدات الأهلية ذات الكلفة المادية المجهدة والأصوات المزعجة والأبخرة السامة. هذا الصيف تراجع إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية إلى نحو 22 ألف ميجاوات بعد أن كان قد سجل 28 ألف في العام الماضي. تراجع حاد جاء وسط أزمة تعثر إمدادات الغاز المستورد من إيران المطالبة بسداد مستحقات مالية متراكمة عن واردات الطاقة، وكل ذلك يحدث في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى إنفاق ما يقارب 48 تريليون دينار على قطاع الكهرباء خلال السنوات الأربع الماضية، دون أن ينعكس ذلك على واقع التجهيز أو يضع حداً لهذه الدوامة المؤرقة والمتكررة. هنا في البصرة، رئة العراق الاقتصادية ومصدر ثروته النفطية الهائلة، يبدو التناقض أكثر إيلاماً. من هذه الأرض تخرج ملايين براميل النفط والغاز، لكن أصحاب المهن الصغيرة يواجهون شللاً تاماً في أعمالهم نتيجة الانقطاع المستمر للتيار وغياب التخطيط الاستراتيجي الكفيل بإدارة موارد الطاقة. ننقلكم إلى أحد محال الخياطة القديمة في البصرة لنسأل أبو أحمد عن أثر هذه الأزمة على معيشة المواطن وحرفته.
5: سوء التخطيط مو جيد، لازم يجيبون خبير مال الكهرباء يخطط، يا بفلان شي وفلان شي وفلان شي، واكو جماعة جولهم قالوا لهم احنا راح نسوي لكم كهرباء، فما حد قبل عرضوه وما حد قبل يسوي الكهرباء. والله هي صرفت صح، صرفت على الكهرباء، واحنا عندنا خير من الله، البصرة خير من الله، وأكثر المحافظات يجي يشتغلون من البصرة، البصرة أم الخير، بس جماعة أهل البصرة ما مستفادين من هالشغلة، المليارات بعد راحت بالجيو. بالنسبة للخياطة صار سنتين ثلاثة وأكثر، أكثر من سنتين ثلاثة انتهت الخياطة، هسه بس قاعد نغرم تغاريم، ياخذنا بطرون كاوبوي ب5000، قبل بزمن نظام البائد كانت البراوات معلقة داير ما داير المحل، شاكيتات خوط كلها تخيط، الغني والفقير يخيط، هسه تريدك واحد يخيط ماكو، هسه اكثر التصاليح.
4: شهادة ابو احمد الخياط تختصر مأساة اقتصاد محلي يتعثر بفعل انقطاع الشريان الحيوي للإنتاج. لكن أين تذهب تلك المليارات والتخصصات الاستثمارية الضخمة؟ ولماذا تفشل المنظومة الكهربائية في مواكبة الزيادة السكانية والتوسع العمراني؟ الخبراء الماليون والاقتصاديون يشيرون إلى سوء إدارة العقود وتداعي آليات الجباية، إضافة إلى الاعتماد الحرج على الوقود المستورد لإنتاج أكثر من 8000 ميجاوات. الدكتور أحمد صدام المتخصص في مجال الطاقة أجابنا عن ذلك بقوله:
6: المشكلة الرئيسية بالدرجة الأساس تعود إلى إدارة التخصيصات الاستثمارية للطاقة الكهربائية. هناك فشل في إدارة العقود بالشكل الصحيح على الرغم من وجود تخصيصات استثمارية، وهذا الأمر اعتدنا عليه منذ العام 2004 وحتى الآن. لا توجد مشاريع حقيقية ترفع من مستوى الطاقة التوليدية بشكل يتناسب مع مستوى الطلب المتزايد والذي يقدر بحدود 10% سنويا، وبالتالي زيادة الطاقة التوليدية الكهربائية لا تتناسب مع حجم الطلب المتزايد سنويا بسبب زيادة السكان والتوسع في مشاريع الإسكان، وكل ذلك يترجم إلى زيادة في مستوى الطلب على الكهرباء. أيضا هناك مشكلة مثلا في سياسة الجباية، لا توجد جباية حقيقية، وبالتالي على أساس هذا لا يوجد ترشيد للاستهلاك. هذا أيضا أدى إلى تفاقم مشكلة الاستهلاك الكبير مع قصور الطاقة التوليدية، وبالتالي كل ذلك يؤدي إلى نقص، مع الأخذ بنظر الاعتبار نقص الوقود المجهد والغاز المستورد، على اعتبار أن 70 أو 60% من محطات الطاقة الكهربائية في العراق تعمل بالغاز المستورد، وهناك طاقة توليدية تقدر بحدود 8000 ميجاوات تعتمد على الغاز المستورد.
4: أمام هذا التشخيص الأكاديمي، كيف تبدو المعادلة لدى وزارة الكهرباء؟ تتضاعف الحاجة الفعلية للعراق لتصل إلى نحو 60000 ميجاوات خلال أشهر الصيف القائض، بينما لا يتعدى الإنتاج الحالي ثلث هذه الحاجة. هذا الفارق الشاسع يدفع المسؤولين إلى التحرك الدبلوماسي بين واشنطن وطهران للبحث عن إعفاءات وآليات سداد معقدة لتسوية مستحقات الغاز الإيراني عبر المصرف العراقي للتجارة. وزير الكهرباء علي سعدي يوضح ذلك:
7: في هذه الأشهر الصيف الحار من نتكلم حاجتنا بحدود 60000 ميجاوات، وإحنا عدنا اليوم بحدود 22000 ميجاوات، أي عدنا ثلث الاحتياج. إحنا لازم بثلث الاحتياج نحاول نوفر ساعات تجهيز في أغلب المحافظات. هسا هذا كالفرق بين السنة الماضية والسنة الحالية. سافرنا إلى الولايات المتحدة وبعدها بكم يوم إلى الجمهورية الإسلامية حتى نحاول نرجع قدر المستطاع من القدرات الإنتاجية اللي خارج الشبكة. تكلمنا مع الجانب الأمريكي بخصوص بعض التسهيلات إلى الجانب الإيراني والحصول موافقات من وزارة الخزانة الأمريكية على تسهيل آلية تسديد جزء من مستحقات الجانب الإيراني اللي موجودة عندنا في المصرف العراقي للتجارة.
4: أزمة الكهرباء في العراق لم تعد ملفاً خدمياً أو فنياً بحتاً، تحولت إلى ورقة في معادلة الصراع والتفاوض الأمريكي الإيراني بين القيود المالية المفروضة من الخزانة الأمريكية وشروط توريد الغاز الإيراني. يجد القرار العراقي نفسه محاصراً وسط تحذيرات سياسية واستراتيجية من تبعات استمرار هذا الارتهان على الاستقرار المالي والأمني للمنطقة، وهذا ما أشار إليه رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي بقوله:
8: يعني اليوم حتى الكهرباء دخلت، يمكن بعض يستغرب، دخلت بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية. لما الأمريكان ما يقبلون أن تدفع للإيرانيين والإيرانيين ما يعطوا غاز حتى يستخدمون ورقة الضغط لحل الموضوع، سواء الضغط على الجانب الأمريكي والإيراني. أنا أقول توقع بالمنطقة لا سامح الله وضع مزين، يعني لاكو فلوس ماكو تصدير.
4: بين تقارير الإنفاق الملياري المتراكم وواقع المحطات المشلولة بغياب الغاز، يبقى المواطن العراقي هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة المعقدة. تتواصل عمليات الحرق المباشر للغاز المصاحب في حقول النفط الوطنية بمليارات الدولارات، بينما تستمر المفاوضات الإقليمية حول قطع وإعادة التجهيز. إن الخروج من مظلة العتمة لا يتطلب زيارات سريعة أو صفقات إسعافية، إنما إرادة حقيقية لتحقيق الاستقلالية الطاقوية وتفعيل استثمار الغاز المصاحب واستكمال مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي وتوفير التخصصات المالية. وإلى أن يتحقق ذلك، يظل صيفنا ينبض بحرارة الصبر وانتظار عودة الضوء.
9: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
10: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
11: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

أهلا بكم مستمعين الكرام مع حلقة جديدة من برنامج سينما تايم. حلقة اليوم ستكون عن حكاية السينما الكورية، النشأة والتطور، أهم مميزاتها، وصولها إلى العالمية. بعد ذلك سنختار أفلام مميزة وفيلم اليوم المختار. معكم في الإعداد والتقديم أحمد الزبيدي، يرافقنا مخرجا الزميل مصطفى نزار، الإشراف والمتابعة للزميلين علي وحسين عبد الباقي. فكونوا معنا بعد الفاصل.

0: شلون صناعة كانت تعاني من الرقابة والحروب والدمار وقلة الإمكانيات قدرت خلال عقود قليلة تتحول إلى واحدة من أكثر الصناعات السينمائية تأثيراً بالعالم. القصة مو مجرد قصص أفلام ومخرجين ونجوم، لكن قصة بلد كامل عاش تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية هائلة. السينما كانت حاضرة بكل مرحلة من هاي التحولات مثل مرآة تعكس اللي يصير بالمجتمع. ولذلك إذا أريد نفهم السينما الكورية اليوم لازم نرجع لبدايتها. البداية كانت بوقت كوريا تعيش تحت الاحتلال الياباني بين عام 1910 و 1945، وبهاي الفترة السينما الكورية كانت بعيدة جدا عن الحرية اللي نعرفها اليوم. الرقابة كانت شديدة والسلطات اليابانية كانت تفرض قيود على الإنتاج الفني وحتى على اللغة والثقافة الكورية نفسها. تعرضت المحاولات طمس من قبل الاحتلال، يعني السينما الكوري كان عنده تحدي شلون يصنع سينما هو يعيش تحت السلطة تحاول تفرض عليه شنو يقول وشنو يشوف. بعد سنة 1945 من انتهى الاحتلال الياباني كان المفروض تبدي مرحلة جديدة، لكن للأسف البلد قبل لا يلحق يلتقط أنفاسه بعد 5 سنوات اندلعت الحرب الكورية عام 1950 واستمرت لغاية عام 53. ومثل ما هو معروف نتائج الحروب شنو تكون غير الدمار والمدن المهدمة وملايين البشر بين قتيل ومهجر ومجتمع منقسم إلى دولتين. وأكيد السينما مثل باقي القطاعات تتأثر بهذا الدمار، لكن السينما الكورية بقت مستمرة وما اختفت من المشهد. بالعكس بعد ما انتهت الحرب بدأت الصناعة تستعيد حياتها بالتدريج، وخلال الخمسينيات والستينيات بدأت ملامح ما يعرف بالعصر الذهبي الأول للسينما الكورية. بدأت الأفلام تنتشر وظهر جيل جديد من المخرجين وصار الجمهور الكوري يرجع للسينما من جديد. بس حتى هاي المرحلة ما كانت مستقرة تماما، لأن كوريا الجنوبية دخلت لاحقا بمرحلة سياسية صعبة، خصوصا عقود السبعينات والثمانينات، فترة صعود الحكومات العسكرية وتجديد الرقابة على وسائل الإعلام والفنون. والسينما كانت واحدة من أكثر المجالات اللي خضعت لهاي الرقابة. المخرج يريد يحكي عن المجتمع، الفقر، السلطة، الظلم، الحرب، المشاكل الاجتماعية، لكن أغلب هاي المواضيع كانت تصطدم بالرقابة. لذلك خلال سنين طويلة بقت السينما الكورية تشتغل ضمن مساحة ضيقة جدا، إلى أن إجى التحول الكبير عام 1987. بدأت كوريا الجنوبية تدخل بمرحلة التحول الديمقراطي وبدأت مساحة الحرية الفنية تتوسع بالتدريج، وهنا السينما بدأت تتغير، لأن من تنطي المخرج حرية أكبر حتى يحكي عن مجتمعه وعن أفكاره أكيد راح تتغير الأفلام. بدينا نشوف قصص أكثر جرأة وشخصيات أكثر تعقيد، مواضيع سياسية واجتماعية كانت سابقاً صعب طرحها.
1: 부모님 얼굴도 뵙고 좋더라. 건강들 하시고.
2: 이거 이거 없으셔도.
1: 네가 내 대신 얘 과외 선생님 좀 해줘라. 영어.
2: 대학생인 척하라는 거야?
1: 구라를 좀 치지 뭐.
2: 넌 이 좋은 실력으로 왜 미대는 맨날 떨어지냐?
3: 아 죽을래.
2: 저는 이게 위조나 범죄라고 생각하지 않아요.
4: 참으로 시의적절하다. 부자들이 원래 참 잘 속아.
0: إلى فترة التسعينات تحول ثاني ما يقل أهمية، دخلت الشركات الكورية بقوة صناعة السينما واستثمرت أموال كبيرة بالإنتاج والتوزيع والبنية التحتية، وهذا الشيء هو اللي ساعد الصناعة على الانتقال من مرحلة صناعة أفلام محلية صناعة منظمة وتقدر تنافس. والأهم من كل هذا أنه الدولة نفسها بدأت تكتشف أنه الثقافة مو مجرد ترف، السينما ممكن تكون قوة ناعمة وتأثيرها ما يستهان به. يعني بدل ما توصل للعالم من طريق السياسة والاقتصاد، ممكن يوصل اسم الدولة وثقافتها من خلال الأفلام والموسيقى والمسلسلات والشخصيات. ومن هنا بدأت كوريا تبني شيء أكبر من مجرد صناعة سينمائية، بدأت تبني صورة جديدة عن نفسها أمام العالم. عام 1999 سجل واحد من أهم المحطات بتاريخ السينما الكورية الحديثة بعد نجاح الفيلم الكبير شيري اللي قدر ينافس أفلام هوليوود داخل شباك التذاكر الكورية ويحقق نجاح ما مسبوق، ومنا بدت الانطلاقة الحقيقية للسينما الكورية الحديثة. خلال السنوات اللي بعدها ظهر جيل جديد من المخرجين مثل بونغ جون هو وبارك تشان ووك، كيم جي وون، مخرجين قدروا يقدمون أفلام تجمع بين المتعة الجماهيرية والعمق الفني وتحكي عن قضايا المجتمع الكوري بطريقة تخلي المشاهد خارج كوريا هم يتفاعل وياها ويعجب بيها. إلى أن وصلت السينما الكورية إلى واحدة من أهم لحظاتها بتاريخ حياتها، وهو عام 2019 من إجا فيلم باراسايت للمخرج بونغ جون هو، حصل على السعفة الذهبية بمهرجان كان، وبعدها بسنة صار الإنجاز الأكبر، 4 جوائز أوسكار من بينها أفضل فيلم، وصار أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يفوز بالجائزة الأهم بتاريخ الأكاديمية وصناعة السينما. وهنا السينما الكورية ما بقت مجرد سينما آسيوية ناجحة، لكن صارت جزء أساسي من المشهد السينمائي العالمي. قصة هذا الفيلم وتفاصيله الجميلة ما راح نمر عليها مرور سريع خلال هذا المحور العام اللي نحاول نغطي به أهم عالم السينما الكورية، لكن راح نخليه محور خاص به بنهاية هاي الحلقة. وهسه نرجع خطوة إلى الوراء ونحاول نفهم شنو اللي يميز السينما الكورية أصلا، وليش أفلامها مختلفة، ليش عنصر المفاجأة حاضر بقوة بأعمالها، وشلون قدرت تجمع بين السينما التجارية والدراما والجريمة والرعب والكوميديا والقضايا الاجتماعية بدون ما تفقد هويتها. لأن نجاح السينما الكورية إجا من رحلة طويلة بدت من تحت الأنقاض وانتهت بوصولها إلى أكبر مسارح العالم.

بعد ما عرفنا شلون وصلت السينما الكورية لهذا المكان، نجي للسؤال الأهم، شنو اللي خلاها تنافس هوليوود خلال أقل من 30 سنة؟ هل هو بسبب الميزانيات الضخمة؟ لو المؤثرات البصرية؟ لو أكو سبب ثاني؟ الحقيقة الموضوع أعمق من كل هذا. إذا تابع أفلام هوليوود فبالعادة تعرف من البداية شنو نوع الفيلم، أكشن أو كوميديا أو رعب، لكن بالسينما الكورية أصلاً ما تعترف بهاي الحدود. ممكن تدخل على فيلم باعتباره قصة حب، لكن بعد نص ساعة يتحول إلى فيلم جريمة، بعدها يصير كوميدي، بعدين يفاجئك بمشهد مؤلم ما كنت متوقعة. لذلك من الصعوبة تتوقع شنو راح يصير بنهاية الفيلم. السينما الكورية تشوف أنه الحياة نفسها مو لون واحد، فضحكتنا ممكن تجي بعد لحظة حزن، والنجاح ممكن يتحول إلى مأساة خلال دقيقة أو ثواني. ولهذا السبب أفلامها قريبة جدا من الحياة الواقعية. والشيء الثاني اللي يميزها هو أبطالها. احنا تعودنا بأفلام هوليوود انه البطل ينقذ العالم بآخر دقائق، لكن بالسينما الكورية كل شيء وارد. ممكن البطل يخسر، ممكن يموت، وممكن ما يوصل للنهاية اللي نتمناها إليه كمشاهدين وجمهور. المهم بالسينما الكورية مو انتصار البطل، لكن المهم القصة تكون مقنعة وإنسانية.

كذلك تتميز بجرأة تطرح مشاكل مجتمعها، تتناول مواضيع الفقر والطبقية، ضغوط الحياة والعمل، العلاقات العائلية المعقدة، وما تقدمها بشكل درس أو محاضرة ممل أو وعظي، لكن تخليها جزء من قصة تشوقة تخليك تستمتع بالفيلم. السينما الكورية ما تحب النهايات المتوقعة، دائما تحاول تخليك شريك بالقصة وتلعب على مشاعرك وتوقعاتك إلى آخر لحظة، ولهذا السبب هواي من أفلامها تبقى بذاكرتنا تبعد ما يخلص الفيلم بأيام. واحدة من أسباب تميز هاي السينما إنهم حاولت تصير نسخة ثانية من هوليود، لكن نجحت وتميزت كونها نسخة مختلفة، تناولت قصص محلية ومشاكل اجتماعية، قدمتها بطريقة خلت ملايين الناس حول العالم يشوفون أنفسهم داخل هاي القصص. والحقيقة هاي الظاهرة ممكن نلاحظها مو فقط بالسينما الكورية ولا بالسينما بصورة عامة، إنه أي كيان أو شخص يكون واثق من نفسه ويبدأ طريقته الخاصة يطبع بصمته بالمنتج اللي جاي يقدمه، سواء فكري أدبي علمي، يشق طريقة بدون تقليد بعد المثابرة والاستمرارية اللي هي أهم مقومات طريق النجاح والوصول، راح يوصل ويثبت بصمته للآخرين كونه مميز. لأن التقليد مهما وصل من المهارة والنبوغ راح يبقى تقليد ونسخة ثانية، وحتى لو لفت الأنظار ما راح يوصل للمراتب اللي يوصلها المتميز اللي دخل ببصمته الجديدة يحاول يسوق ثقافته وشخصيته ولهجته إلى الآخرين لأنه واثق منها، مهما كانت مقوماته أو اللغة اللي يتكلمها بعيدة عن العالم، فالعالم راح يتقبلها وراح يرفع قبعة الاحترام والتقدير ويضيف اسم هذا الكيان أو الشخص إلى قائمة الأسماء المعتبرة واللي يعتد بإنجازها بالمجال أو الاختصاص المعني أو المذكور. وإذا أردنا نختصر سر نجاح السينما الكورية بجملة واحدة، ممكن نقول هي سينما ما تخاف من كسر القواعد، ولا تخاف تفاجئ جمهورها، وحتى ما تخاف تخليك تطلع من الفيلم وانت حزين مصدوم وتفكر بأسئلته طول اليوم، وهذا اللي خلاها تتحول من سينما محلية إلى أهم التجارب السينمائية بالعالم.

هل السينما الكورية تفوقت على هوليوود؟ الجواب يعتمد على شنو نقصد بكلمة تفوقت. إذا نحكي عن حجم الصناعة والإيرادات العالمية، فطبعاً هوليوود لا تزال أكبر بفارق واضح. عندها ميزانيات إنتاج وتسويق ضخمة، شبكة توزيع عالمية، أفلام تحقق مئات الملايين من الدولارات وأحياناً مليارات. لكن إذا دخلنا للسوق الكورية نفسها، فهنا القصة تختلف تماماً. السينما الكورية مو مجرد سينما محلية تعيش على هامش هوليوود، لكن قدرت تنافس الأفلام الأمريكية داخل بلدها وأحياناً تتفوق عليها. ناخذ مثل عام 2019، الفيلم الكوري إكستريم جوب حقق نجاح جماهيري هائل ووصل إلى أكثر من 16 مليون مشاهد داخل كوريا، صدر شباك التذاكر الكوري وتفوق على مجموعة من أضخم إنتاجات هوليوود ذاك العام. أفلام مثل Avengers Endgame وعلاء الدين Frozen 2، يعني الجمهور الكوري ما كان ينتظر الفيلم الأمريكي حتى يروح للسينما، كان مستعد يدفع فلوسه ويقضي ساعتين أو أكثر حتى يشوف فيلم كوري. وهذا الشيء مو حالة استثنائية، لأن خلال السنوات اللي تبعدها ظهرت مجموعة من الأفلام الكورية حققت أرقام ضخمة جدا داخل كوريا. يعني السينما الكورية قدرت تبني جمهورها المحلي قبل لا تحاول تغزو العالم.

وهنا يكمن أحد أسرار قوته. المخرج الكوري ما مضطر يسوي فيلم حتى يناسب ذوق هوليوود أو يتكلم باللغة الإنجليزية حتى ينجح. يقدر يحكي عن المجتمع الكوري وعن تاريخه وطبقاته الاجتماعية ومشاكله وبلغته المحلية، ومع ذلك يوصل للجمهور العالمي. وهذا هو الفرق بين المنافسة وبين التفوق. السينما الكورية ما تفوقت على هوليوود من حيث حجم الصناعة لو الإيرادات العالمية، لكن سوت شيء مهم، أثبتت أنه هوليوود هو مو الطريق الوحيد لتصنع سينما جماهيرية ومؤثرة عالمياً. ومثل ما أشرنا إلى الثقة بالنفس والاعتداد بالإمكانات الذاتية، فأحب أشير الافتتان بهوليوود ظاهرة عالمية ما خاصة بلد دون آخر. وأغلب العاملين بالسينما سواء كانوا صناع سينما أو ممثلين غالبا حلمهم أنه يكون الحصول على فرصة داخل هوليوود. السينما الكورية شنو سوت؟ ما راحت طرقت أبواب هوليوود وقالت لهم عندي نص يستحق التمثيل، لو عندي ممثلين متميزين وبإمكانات هائلة. يعني مهما كان التميز سواء بكتابة النص أو بالتمثيل، المنافسة دائما تكون صالح الأمريكي أو الإنجليزي. وهذا مو عنصرية بقدر ما أنه فتشي منطقي، أنه أنا صاحب مؤسسة تتحدث اللغة اللي هي اللغة الإنجليزية وهي اللغة الأولى بالعالم والمقبولة عند المتلقين والجمهور، فأنا ليش أروح أجازف أجيب لي واحد يتكلم لغة ما معروفة وأخليه ينافس ممثلي الإنجليزي اللي له جمهوره وناسه ومحبينه. فالسينما الكورية شنو سوت؟ اتحدوا بثقة وصنعوا مؤسستهم الخاصة بهم أو كيانهم أو إمبراطوريتهم، شنو ممكن نوصفها، دولتهم السينمائية اللي خاصة بهم اللي ما تحتاج قبول من أحد أو تزكية أو فرض شروط. بنت مجدها بنفسها خطوة خطوة وخلت قواعدها الخاصة بيها، ما يحتاج أحد يكون من الخارج وصي عليها، وانطلقت تخاطب العالم قبل أن تفكر بالقبول من صناعة سينمائية بالنصف الثاني من الكرة الأرضية. خلاصة هذا المحور أنه السينما الكورية ما تحتاج تتفوق على هوليوود حتى تثبت نفسها، لكن هي بالفعل أثبتت أنه عندها مكانتها الخاصة على خارطة السينما العالمية. ويمكن هذا هو الإنجاز الحقيقي للسينما، أنه ما صارت هوليوود ثانية لكن خلت العالم كله يهتم بالسينما الكورية نفسها.

0: أفلام مميزة، جريمة بلا حل. إذا تحب أفلام الجريمة والغموض اللي تخليك طوال الوقت تحاول تحل اللغز ويا المحققين، ففيلم Memories of Murder أو ذكريات القتل من الأفلام الكورية اللي ما أنصحك تفوتها. صدر الفيلم عام 2003 بواسطة المخرج بونغ جون هو، اللي قدر يقدم من خلاله واحد من أبرز أفلام الجريمة بتاريخ السينما الكورية. قصته مستوحاة بشكل جزئي من جرائم قتل حقيقية هزت كوريا الجنوبية خلال فترة الثمانينات من القرن الماضي، لكن الفيلم ما ركز بس على هوية القاتل، الفيلم ركز على رحلة المحققين ومحاولاتهم للوصول للحقيقة وسط الفوضى اللي تحيط بهم وقلة الأدلة. أحداث الدور بمنطقة ريفية بكوريا الجنوبية، من تبدي سلسلة جرائم قتل غامضة بحق النساء، يتم تكليف محققين لمتابعة القضية، لكن مشكلتهم أنه ماكو أدلة كافية والقاتل دائما سابقهم بخطوة. كل ما يتصورون أنه اقتربوا من الحل تظهر تفاصيل جديدة تزيد القضية تعقيد. تميز الفيلم بالمزج بين الجريمة والدراما وحتى الكوميديا السوداء من دون ما يفقد القصة ثقلها لو إحساسها بالتوتر. حصل على إشادة واسعة من النقاد واعتبر واحد من أهم الأفلام الكورية، وخصوصاً بسبب نهايته اللي تخليك تفكر بالقضية حتى بعد انتهاء الفيلم. فإذا تحب أفلام الجريمة اللي ما تنطيك إجابة بسهولة وتخليك تشك بكل التفاصيل وكل شخصية، فأنصح بمشاهدة هذا الفيلم Memories of Murder، لأنه تجربة تستحق المشاهدة فعلا. فن الانتقام. فيلم الفتى العجوز Old Boy واحد من أهم أفلام الجريمة والغموض. قصته عن رجل يتم اختطافه وينحبس بمكان مجهول لمدة 15 سنة من دون ما يعرف شنو السبب، وبعد كل هاي السنين يتم اطلاق سراحه فجأة، وبدل ما يحاول يرجع الحياة الطبيعية اللي هي للأسف تدمرت بسبب هذا الغياب الطويل، قرر يدور على سبب اختطافه، منو اللي سوى به كل هذا وليش. ومن هنا تبدي رحلة البحث والانتقام، خصوصا بعد ما يكتشف انه هاي السنوات اللي قضاها ما اخذت منه بس حريته، لكن دمرت حياته وعلاقته بعائلته. الفيلم حصل على إشادة واسعة وكبيرة من النقاد، منهم الناقد روجر إيبرت اللي أشاد بقدرته على الدخول إلى أعماق النفس البشرية واستكشاف الجوانب المظلمة بيها. أما المخرج العالمي كونتين تارانتينو فكان من أبرز المعجبين بالفيلم، خصوصا وأنه كان رئيس لجنة التحكيم بمهرجان كان السينمائي عام 2004 واللي شهد فوز الفيلم بالجائزة الكبرى للمهرجان. فإذا كنت تحب أفلام الانتقام اللي ما تكتفي بالحركة والعنف لكن تخليك تفكر بالإنسان ودوافعه وحدود انتقامه، فهاي تجربة مهمة للمشاهدة. الخدعة الكبرى من أفلام الغموض والإثارة النفسية، فيلم Forgotten منسي، واحد من الأفلام الكورية اللي أنصح بمشاهدتها، خصوصا إذا تحب الأفلام اللي كل شوي تقلب توقعاتك. إنتاج عام 2017، يقدم قصة مليانة ألغاز وخيوط مش شابكة، ويعتمد بشكل كبير على البلوت تويست، يعني كل ما تفكر أنه فهمت شنو جاي يصير بالفيلم يفاجئك بشي جديد ويخليك تعيد حساباتك. قصة الدور عن عائلة مكونة من أب وأم واثنين أشقاء ينتقلون البيت جديد، لكن من البداية تصير مجموعة أحداث غريبة ومريبة، وبعد فترة ينخطف واحد من الأخوان وبشكل مفاجئ يرجع للبيت بعد مدة، لكن برجوعه يبدي أخوه يحس أنه أكو شيء مو طبيعي به، وكأنه الشخص اللي رجع مو هو نفس أخوه اللي يعرفه، فيبدي يراقبه ويحاول يكتشف الحقيقة، وتدخل الأحداث بسلسلة من المفاجآت وانقلابات اللي تخليك طول الفيلم تسأل شنو الحقيقة ومنو نقدر نصدق. وإذا أنت من النوع اللي يحب الأفلام اللي تخليك تخمن النهاية، فهذا الفيلم من الأفلام اللي أنصحك ما تعرف عنها تفاصيل أكثر قبل لا تشوفه، لأن الخدعة الحقيقية تكمن بالمفاجأة. المال أم الحب؟ The Handmaiden فيلم الخادمة، صدر عام 2016، مستوحى من رواية للكاتبة البريطانية سارة ووترز بعنوان فينجر سميث، لكن المخرج بارك تشان ووك غير بعض التفاصيل المهمة وأبرزها مكان وزمن الأحداث، فبدل ما تدور القصة بإنجلترا بالعصر الفكتوري نقلها لكوريا في ثلاثينيات القرن الماضي خلال فترة الاستعمار الياباني. الفيلم يتميز بأشياء هواي، لكن يمكن أهم نقطة هي الطريقة اللي قدر بيها المخرج يجمع بين القصة القوية والصورة المبهرة ويقدم أحداث معقدة ومتداخلة لكن بنفس الوقت مرتبة ودقيقة، وهذا الشيء خلى الفيلم يحصل على إشادة واسعة من النقاد وتم اعتباره واحد من أبرز أفلام عام 2016، خصوصا بعد فوزه بجائزة بافتا الأفضل فيلم بلغة غير إنجليزية ووصوله إلى قائمة IMDB الأفضل 250 فيلم بتاريخ السينما. قصته تحكي عن خادمة كورية تشتغل عند شابة يابانية ثرية تعيش بشكل منعزل ويا عمها المتسلط. بالبداية الخادمة تكون جزء من خطة تقنعها بزواج شخص معين حتى يتم الاحتيال عليها والاستيلاء على ثروتها، لكن الخطة تبدي تتغير من تقترب الفتاتين من بعضهم أكثر من المتوقع وتوصل العلاقة بينهم إلى شيء مو بالحسبان.
1: I'm

المحور الثالث، طفيلي، من فكرة بسيطة إلى أوسكار أفضل فيلم. لما نحكي عن فيلم طفيلي، احنا نحكي عن واحد من أكثر الأفلام الكورية نجاحاً وتأثيراً بتاريخ السينما الحديثة. فيلم بدأ فكرة بسيطة عند المخرج بونغ جون هو، وانتهى به الأمر إلى أن يصير أول فيلم كوري يفوز بالسعفة الذهبية بمهرجان كان، وأول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يفوز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم بتاريخ الجائزة. بس شلون بدأت قصته؟ بونغ جون هو قبل لا يسوي فيلم باراسايت كان أصلاً مخرج معروف بأفلام مثل ميموريز أوف ميردر، ذا هوست. بس الشرارة الأولى، الفكرة الطفيلي، ترجع الفترة الشبابة من كان طالب بالجامعة. اشتغل فترة مدرس خصوصي ببيئة عائلة ثرية، ومن خلال تجربته داخل بيئتهم بدأ يتخيل سيناريو غريب، شنو يصير لو قدر يدخل مجموعة من أصدقائه البيئة هاي العائلة الغنية، وكل واحد ممكن يحصل على وظيفة هناك. الفكرة ظلت موجودة براسه سنوات طويلة إلى أن بدأ يحولها إلى سيناريو، وبتعاونه ويا الكاتب هان جين وون اتطورت القصة تدريجياً إلى الشكل اللي شفناه على الشاشة. بدأ تصويره بمايو 2018 واستمر لغاية سبتمبر من نفس السنة. استغرق بناء وتجهيز بعض المواقع وقت طويل وجهد كبير، خصوصاً بيت عائلة بارك اللي نشوفه بالفيلم، فإنه بيت حقيقي متكامل لكنه كان مصمم ومبني خصيصاً كموقع تصوير. وبعد ما اكتمل الفيلم اجت أول محطة مهمة جداً عام 2019، شارك الفيلم بمهرجان كان السينمائي، وكانت المفاجأة من فاز بالسعفة الذهبية. وبهذا الإنجاز صار أول فيلم كوري جنوبي بالتاريخ يفوز بالسعفة الذهبية. ونجاح الفيلم ما توقف بمهرجان كان، بعد عرضه بكوريا الجنوبية بدأ الإقبال عليه يكبر بشكل سريع، ووصل عدد مشاهدي بالسوق الكورية إلى أكثر من 10 ملايين شخص. وبعدها بدأ الفيلم جولته العالمية، ومن مهرجان المهرجان ومن سوق السوق، إلى أن تحول واحد من أنجح الأفلام غير الناطقة بالإنجليزية بتاريخ السينما ككل. والأرقام كانت مذهلة مقارنة بميزانيته اللي كلفت تقريباً 11 مليون دولار، حقق عالمياً أكثر من 263 مليون دولار بشباك التذاكر، يعني تقريباً أكثر من 23 ضعف. والنجاح الأكبر كان ينتظر بموسم الجوائز حفل الأوسكار عام 2020. دخل باراسايت المنافسة بأكثر من فئة، وطلع بأربع جوائز من المهرجان: جائزة أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وأفضل سيناريو أصلي، وأفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية. والجائزة الأهم كانت طبعا أفضل فيلم، لأن صار أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يفوز بأوسكار أفضل فيلم بتاريخ السينما. إنه مثل ما شرحنا بالحلقات السابقة، إنه الأفلام الغير ناطقة بالإنجليزية تتنافس ضمن فئة خاصة بيها، كل دولة بالعالم إلها حق الترشيح لهاي الفئة ضمن مواعيد محددة. تختار لجنة الأوسكار 5 أفلام كل سنة. فيلم طفيلي كان مرشح ضمن هاي القائمة، لكن بسبب تميزه ترشح أيضا ضمن قائمة أفضل الأفلام الرئيسية، فكان مترشح ضمن فئتين وفاز بالفئتين. وهنا دخل هذا الفيلم تاريخ جوائز الأوسكار من أوسع أبوابه.

عائلتان وعالمان مختلفان. تبدي قصة طفيلي وعائلة كيم اللي تتكون من أب وأم وابن وبنت شباب، عائلة مترابطة تحب بعضها، لكن ظروفها المادية صعبة جدا. يعيشون بشقة شبه تحت الأرض بحيث مستوى النوافذ يصير بمستوى الشارع، يعني حتى تدخل لها وانت تمشي جاي من الشارع يحتاج تنزل درج حتى تفوت لهاي الشقة، فكأنه مستواها تحت الأرض صاير. شغلهم غير مستقر، إذا صح التعبير أنه شغل، ما عندهم أعمال ووظائف ثابتة، لكن يحاولون يلتقطون أرزاقهم من وظائف بسيطة. بالجهة المقابلة عندنا عائلة بارك، عائلة ثرية تعيش ببيت واسع وحديث، عندهم حديقة وسيارة وخدم ومدرسين خصوصي، عالم مختلف تماما عن العالم اللي تعيش به عائلة كيم. الفيلم من البداية يخلينا أمام هاي العائلتين المتناقضة، عائلة كافحة حتى تعيش وعائلة تعيش حياة مترفة الأقصى درجة. تبدي نقطة التحول من ابن العائلة الفقيرة كيوو يحصل على فرصة يشتغل مدرس خصوصي البنت عائلة بارك، ومن أول زيارة يدخل بها لهذا البيت اللي هو مجرد دخوله قبل أن يحصل وظيفة تعتبر أهم نقلة بحياته. بعمره ما شايف هيك، باللحظة اللي يدخل بها هذا الشاب لهذا القصر يشوف أنه ممكن يكون دخوله أكثر من مجرد وظيفة مؤقتة، يباشر بالوظيفة وتبدي الأفكار تراوده أنه بما أنه حصل على هاي الفرصة ليش ما يساعد باقي أفراد أسرته حتى يجون يشتغلون وياه بهذا البيت. ومنها تبدي عائلة كيم واحد ورا الثاني يدخلون البيت عائلة بارك بوظائف مختلفة، كل واحد منهم يجيب الورا، هو جاب أخته والأخت جابت الأب والأب جاب الأم، وهكذا إلى أنه العائلة بالكامل اشتغلت ببيت عائلة بارك بدون أن يعرفون أنه هؤلاء الأربع أشخاص من عائلة واحدة. تبدي الأحداث بالتصاعد وتتحول فرصة بسيطة حصل عليها شاب بسيط إلى سلسلة من الأحداث اللي راح تغير حياة العائلتين بالكامل.

يحتوي الفيلم على عدد من الرمزيات المهمة اللي أحب أنبه المشاهد عليها، مثل الطفيلي، الرائحة، المنزل، السلالم، المطار، أجر الحظ. البداية وهي تسمية طفيلي، شنو ترمز هاي التسمية؟ الطفيلي هو كان يعيش على حساب كائن آخر، بس الفيلم موضوعه مو بهاي البساطة. عائلة كيم تعتمد على عائلة بارك حتى تحصل على المال، لكن بنفس الوقت عائلة بارك هم تعتمد على هاي العائلة حتى تحصل الخدمات، السائق، الخادمة، المدرس، المربية. يعني كأنه العلاقة بيناتهم بالبداية ممكن نعتبرها تبادل منفعة، الأغنياء يدفعون والفقراء يشتغلون. بس المشكلة شو وقت تبدي من تصير العلاقة بين الطرفين أكثر من مجرد علاقة عمل. فقير يشوف الغني وكأنه فريسة يحاول يأخذ منه أقصى ما يستطيع، أما الغني فبلا شعور أنه نظرته دونية لهذا الفقير، وهاي النظرة اللي يتصور أنه الفقير ما يحس بيها، فالفقير متأذي منها إلى أبعد الحدود. رمزية الرائحة، من أكثر الرموز شهرة بهذا الفيلم هي موضوع الرائحة. عائلة بارك أكثر من مرة تلاحظ أنه أكو ريحة معينة مرتبطة بهاي عائلة كيم، كل أشخاصها وخصوصا عند الأب. لا هي رائحة عطر، لا هي رائحة جسم بالمعنى المباشر للوصف والكلمة، الريحة مرتبطة بحياتهم، بالمكان اللي يعيشون به، سبب بيئتهم الفقير، بسوء التهوية، المكانات مفصولة كما كان الطبخ والحمام والنوم. هذا كلها مثل ما ذكرنا أنه موقع الواطي أقل من الشارع، يعني عدة عوامل هي تكون سبب هاي الرائحة. ممكن أنه تكون كناية ورمزية عن أنه رائحة الفقر. ليش تم التركيز على موضوع الرائحة؟ لأنه الفقر ممكن نقدر نخفيه، تقدر تلبس ملابس مرتبة، تحكي بطريقة مختلفة، تصنعها، تغير شعرك، تتعلم شلون الأغنياء يتمنطقون ويتصرفون، كل الريحة شلون تقدر تخفيها. لذلك بالفيلم صارت مثل علامة اجتماعية ما تقدر تخفيها، كأنه وصمة باقية بيك. والحساسية تزيد من عائلة كيم تسمع أكثر من مرة وتحس عائلة الأغنياء تشعر بالقرف من هاي الرائحة، ومن يجي الألم الحقيقي اللي هو مو بالرائحة نفسها، لكنه الألم جاي من الشعور بالدونية، وأنه أكو طبقة جاي تنظر لك بنظرة ازدراء وشمئزاز. لذلك موضوع الرائحة راح يكون حاضر من بدايته إلى نهايته، ويأثر بشكل ملحوظ وواضح عن نفسية البطل وتفكيره وقراراته، وراح نشوفه باللحظة المفصلية بالفيلم، لحظة حفلة عيد الميلاد، اللحظة الأكثر صخب وفوضى وألم كانت بهذا المشهد، وممكن تعتبر هي النهاية الحقيقية للفيلم والخلاصة لمجريات الأحداث.

رمزية البيت، واحدة من إبداعات بونغ جون هو، هو استخدامه للمكان. بيت عائلة بارك مو مجرد موقع للتصوير، البيت نفسه تحول إلى شخصية من شخصيات الفيلم. خطوط المستقيمة، النوافذ المستخدمة، المساحات المفتوحة والجميلة والخضراء والملونة بمختلف الألوان، مكانات اللي يسطع بيها الضوء، ترتيبة السلالم، القواطع، الرفاهية الواضحة عليه وعلى تصميمه، وكل شيء بيه مفتوح. من هنا نوصل إلى رمزية السلالم. إذا تركزون بالفيلم راح تلاحظون أنه الشخصيات تقريباً ما تتوقف عن الصعود والنزول طوال مدة الفيلم، لو صعود البيت بارك، لو نزول البيت كينغ، نزول للقبو، صعود للحديقة، نزول للشارع. وهذا مو صدفة، الفيلم تقريباً بالكامل مبني على هاي الحركة العمودية، لأنه المخرج يريد يجسد لنا الطبقية بالمجتمع بين هاي العائلتين والتفاوت اللي بينهم، بدل ما يقول لك هذا غني وهذا فقير، يخليك تشوف هذا فوق التل وهذا تحت مستوى الشارع بخريطة بصرية واضحة جدا للمشاهد. المطر نعمة للأغنياء وكارثة للفقراء. بالنسبة للعائلة الغنية، المطر ممكن يفسد لهم حفلة، يغير برنامجهم، لكن بالنسبة للعائلة الفقيرة المطر معناه كارثة، لأن يعني مثل ما وصفنا مكان البيت صاير تحت الأرض، بالإضافة إلى أنه صاير بنهاية شارع يميل بتدرج معين، بحيث بيت العائلة الفقيرة صاير بالنقطة السفلى من نهاية هذا الشارع. لك أن تتخيل الأمطار شلون راح تتسلط بشكل كأنه شلال وتدخل البيت كم، وخلال ليلة الأمطار الغزيرة يتحول المشهد إلى مأساة حرفيا. نجح الفيلم بتصويرها بطريقة مؤلمة للعوائل الفقيرة، شون تعاني وهي تواجه غرق بيوتها

بائس للعائلة الأخرى، نفس المطار، نفس المدينة، نفس السماء، لكن تجارب مختلفة حسب الطبقة الاجتماعية. ومن هنا نفهم أنه الطبقية مو مجرد اختلاف بالمداخيل، لكن الطبقية تخليك تعيش نفس الحدث بطريقة مختلفة تماماً عن الأشخاص من الطبقات الأخرى. رمزية الحجر السحري. يظهر في فيلم باراسايت حجر أثري تم إهدائه إلى عائلة كيم من بداية الأحداث كتميمة ممكن تجلب الحظ لهاي العائلة. يتم إهدائه بواسطة صديق الشاب كيوو، ويقول لهم أنه هذا يجلب الثروة، وتصادف أنه تبدي الأحداث تصاعد بعد هذا الإهداء. فباله أنه هذا التطور اللي صار لهم وقدروا يحصلون على وظائف جيدة نسبيا، أنه هذا مرتبط الحظ بهذا الحجر. ويبقى الحجر ويانا نهاية الفيلم، وراح نشوفه بالمشهد الأخير وحضوره وشنو كان دوره. هذا الحجر اللي تعتقد أنه ممكن يضر أو ينفع أو يجلب لك الحظ، شنو راح يسبب لك بالنهاية؟ تصار الحجر السحري يمثل حلم كيوو بالثراء والصعود الاجتماعي، يبدي كرمز للأمل، بعدها يتحول إلى عبء وينتهي بالنهاية اللي ذكرتها.

واحدة من أهم الثنائيات اللي يشتغل عليها الفيلم هي ثنائية الفقر والغنى. المخرج ما قدمها بطريقة مباشرة وتقليدية، ما قال لك هذا غني وهذا فقير وهذا ظالم وهذا مظلوم، لكن يخليك تكتشف الفرق من خلال التفاصيل الصغيرة، طريقة الكلام، نظرات الشخصيات والرائحة. نرجع ونعيد يا موضوع الرائحة. عائلة بارك الغنية ما نشوفهم أشرار بالمعنى التقليدي، عند عائلته يحبهم، يريد يحميهم، يهتم براحتهم، وهو عايش بعالم يخليه يشوف الإنسان الفقير كأنه مو إنسان كامل، إنما فقط عامل يؤدي وظيفة معينة، السائق يسوق، الخادم ينظف، العامل يشتغل وهكذا، مجرد أن تنتهي وظائفهم يصيرون بالنسبة إلى كأنهم غير موجودين أصلا. هذا اللي الفيلم سلط عليه الضوء، لأن الغني مو بالضرورة يكره الفقير، لكنه أصلا ما يشوفه، ما يشوف حياته ولا مشاكله ولا خوفه ولا ظروف اللي خلته يعيش بهذا الشكل، يشوف فقط نفسه وأطفاله وراحته ومصالحه. وأقوى مثال على هذا الشيء يجي بالنهاية بلحظة الفوضى والعنف داخل الحفلة. المشهد يتحول إلى حالة من الصخب، والناس تصرخ وتشرد، وأكو صابات ودماء، اللي قلب موازين حياة العائلتين بالكامل. تصرف الأب من وجهة نظره هو ممكن يفسر كأنه إنساني بالتمام والكمال، أب وخاف على عائلته وعلى أبنائه، وهذا كان سلوكه طبيعي. لكن هذا السلوك ما كان مجرد من الزمان والمكان، بلحظتها أكو ناس غيرة تدمرت وانهارت وصار بها اللي صار. ما أريد أخوض بالتفاصيل أكثر تلا أفضح الفكرة وأحرقها للمستمع، بس هو بأقصى لحظات الفوضى والخطر وما كان هام أحد بالدنيا غير نفسه. السؤال المطروح هنا، هل المشكلة أنه هاي عائلة فقراء وهاي عائلة أغنياء، لو المشكلة الحقيقية هي بالنظام الاجتماعي اللي خلق هاي الفجوة والمسافة والهوة بين الطبقات، إلى درجة كل طرف صار ما يقدر يشوف الطرف الثاني كأنه إنسان مثله. وإذا نطلع من أحداث الفيلم ونحاول نعكس القصة على كل المجتمعات بالعالم، لاحظ الجرائم أكثر ما تظهر وتتفاقم بالبيئات اللي يكون بيها فقر مدقع، حرمان، تهميش، انعدام للفرص. وهذا مو معناه أنه الفقر وحده ممكن يصنع الجريمة، عوامل هواي تدخل بالموضوع، بس من يصير الفقر إحساس بالعجز الدائم والإهانة وعدم المساواة، ممكن يصير بيئة خصبة، المشاكل الاجتماعية أكبر تبدي تتراكم وتنمو داخل نفوس الفقراء، وممكن تنفجر بلحظة معينة وتحرق الأخضر واليابس وتعم على الأغنياء قبل الفقراء.

لذلك اللي نشوفه حاليا التفاوت الطبقي اللي مستشري وحاصل بسبب الفساد، ناس تكنز مليارات تحير وين نظمها، ما عندها مكان، لا خلت تبين، لا خلت آبار، لا خلت جدران ما حفرت بيها وضمت المليارات، وبالمقابل أكو عوائل فقيرة ما تقدر تحصل قوت يومها، تنتظر رأس الشهر بفارغ الصبر على مود مبلغ بسيط. هذا التفاوت المستمر والمتزايد بين الطبقات إلى لحظة معينة ممكن ينفجر بيها ويأثر على النظام بالكامل. لا يتصور أنه الغني راح يكون بمعزل ومأمن عائلته ومأمن وضعه وما راح تلوح النار. هذا مو حسد عيشة أو للنعمة، لكن أنه كون ننظر لمجتمعنا وواقعنا بعين من التوازن. استمرار غياب العدالة وتكوين شريحة واسعة من الفقراء أمام نخبة أو قلة من الأغنياء والأثرياء اللي يسيطرون على رؤوس الأموال ومقدرات البلد، نذير سوء وناقوس خطر يدق يومية بأرجاء هذا البلد ويحذره من لحظة الوصول إلى حافة الهاوية. وصدق من قال: عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. الإنسان اللي ما يملك أبسط مقومات الحياة واللي يشوف غيره يعيش بوفرة أمام عيون الناس، يصعد أرقى السيارات ويبني أعلى القصور، ما راح يعتبر الموضوع نقص مال فقط، لكن هذا يولد بداخله شعور بالظلم والإقصاء والغضب. وهاي أهم رسالة راد يوصلها إن الفيلم راد يراوينا شلون الفقر ممكن يتحول من حالة اقتصادية إلى ضغط نفسي واجتماعي ويدفع أفراده لارتكاب الجرائم مهما كانوا أشخاص صالحين وما تتوقع من عندهم الشر. الفقر صار شعور بالاختناق، كأنه أنت محاصر داخل هاي الطبقة الاجتماعية ما تقدر تطلع منها. ومننا نفهم ليش الفيلم اختار البيت والدرج والقبو والبيت السفلي والرائحة المقززة كرموز للطبقية، لأنه يريد يقول أنه الشر ما يكمن بالفقر ولا بالغنى، الشر يكمن بالطبقية نفسها. وشنو راح يصير شعور الإنسان إذا عاش سنوات محروم ومهان ومهمش، ومن يتحول هذا الشعور من مجرد غضب داخلي إلى انفجار.

0: عندما يصبح الصعود حلماً والنزول قدراً. بالنهاية طفيلي مو مجرد فيلم عن عائلة فقيرة أو عائلة غنية، وإنما فيلم عن مجتمع كامل تحكم الطبقية، عن ناس تعيش فوق وناس تعيش تحت، عن الصعود والنزول مو بس بالمكان ولكن بالمكانة والفرص والحياة نفسها. وونغ جون هو خلانا نشوف شلون الفقر ممكن يتحول إلى إحباط، وشلون الغنى ممكن يصنع عزلة نفسية عن البشر اللي حواليك، شلون المسافة بين الطبقات تكبر إلى درجة أنه الإنسان بعد ما يشوف أخوه الإنسان إنما يشوفه كأنه أداة أو جزء من عالم ثاني. وهنا نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج سينما تايم، إلى أن نلتقي بحكاية سينمائية جديدة. وتذكروا دائما أنه الفيلم العظيم ينتهي، لكن الأسئلة اللي يتركها أبد ما تنتهي. نشكر حسن استماعكم وأصغائكم. كان معكم أحمد الزبيدي، والشكر موصول للزميل المخرج مصطفى نزار، والزملاء في الإشراف والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. نلتقيكم في حلقة قادمة من برنامج سينما تايم. حتى ذلك الحين كونوا بخير مستمعين الكرام.
1: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
2: رحلة الدولار الشاقة في السوق العراقية. بعد انقطاع ناهز 4 أشهر، عادت شحنات الدولار النقدي الأمريكي في بغداد، عودة لم تكن مجانية. جاءت محملة بشروط رقابية وصفها خبراء الاقتصاد بالأشد قسوة، فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي لتقييد تداول العملة الخضراء وضمان عدم تسربها إلى دول وجهات خاضعة للعقوبات، وفي مقدمتها إيران. وعلى الرغم من إعلان البنك المركزي العراقي رفع الحظر عن 7 مصارف وإعادتها إلى قنوات المراسلة الخارجية، إلا أن أزمة السيولة لم تراوح مكانها، فالسعر الرسمي القابع عند 1300 دينار للدولار يبتعد بفجوة واسعة عن السوق الموازية التي تتجاوز حاجز 154,000 لكل 100 دولار، فجوة يدفع ثمنها المستورد ويكتوي بنارها المواطن البسيط. على صعيد القطاع الخاص والشركات المحلية، تبدو القرارات الحكومية والتعليمات المصرفية المتعاقبة كعائق يتزايد استثنائياً، حيث يعبر أصحاب الشركات عن استيائهم من التضييق المالي الذي عرقل حركات الحوالات وأضر بالالتزامات المالية تجاه الموظفين والشركات الموازية. عزيز الخالدي صاحب شركة مقاولات حدثنا عن ذلك بقوله:
3: دراسات البنك المركزي وقراراتهم وتعليماتهم اللي جاي تصدر الغير مدروسة، اللي جاي سيء ضرر مستمر للشركات القطاع الخاص. احنا بالنسبة لنا لو يقبلون ينزلون حوالاتنا بالدولار داخل البلد او تطيني اياها بالدولار، ما تقبل تنزلها بالدولار داخل البلد طلعها رجعها الجولات تراخيصك، اللي انا ما استلم الحوالات الواردة للشركات مالتي، خلي يفتحون حسابات برا البلد ونفيد البلدان المجاورة احسن ما نفيد بلدنا بهذا الموضوع. يعني احنا موظفيننا جاي يضررون، مو من المنطق يعني انا ما ادفع رواتب وانت بالنسبه لك فلوسي يمك تحاربني ما تعطيني اياها. وسووا لي المنصه حوالات على المنصة، حوالات على المنصة استفادة التجار خاصة بالمسؤولين الدولة الرئيسيين اللي هم بالذهب ظلوا يشتغلون ويشتغلون بغيرها، واستفادت منها كثير من الناس اللي كان فقر اللي ما عنده شيء استفاد وصار عنده مليارات بسبب المنصة. يجيب له 5-10 مليون دولار يحول له يوميا دينار عراقي، يحوله بالدولار برا العراق والله يشتري بيه ذهب.
2: ولم تقتصر الأزمة على الشركات الكبرى، بل امتدت لتطال صغار التجار ومستوردي الأجهزة والمواد الاستهلاكية. التعقيدات البيروقراطية والرسوم الجمركية والضرائب المرتفعة أجبرت العديد منهم على عزوف التعامل بالدولار الرسمي واللجوء إلى الوسائل البديلة أو تقليص النشاط التجاري. نواف العطار مستورد الأجهزة الألكترونية شاركنا معاناته بقوله:
4: الدولار سبب لنا أكبر مشكلة بالاستيراد، لأن ما نقدر نتعامل بالدولار بعد بالجديد، لأن لازم عن طريق البنك المركزي. صار عندنا مشكلة بعد الدولار الموازي، أنه صار أكو فرق بالمبلغ تقريبا بال20,000 أو 25,000، وظلنا حولنا شغلنا كله بالعراقي، وجاء نشتري من الشركات اللي هي أصلا جاء تستورد. صار بصعوبة أنه نحصل على الدولار أو نستورد بسبب الإجراءات المطولة عن طريق نودي الفلوس للمصرف، وكذلك هاي الإجراءات الروتينية اللي موجودة مع المصارف، فقمنا نتجنبها، ناخذ من الشركات العملاقة اللي هي جاي تجيب الأجهزة وناخذ منها بالعراقي، وجاي نمشي الشغل. ضرائب والرسوم خلت الزبون يتجبجب انه يشتري، والمواد بصورة عامة كلها صعدت، بالإضافة إلى مشاكل اللي صارت بالذكاء الاصطناعي وصعود الأسعار، فوقها صارت الضريبة والرسوم اللي موجودة بالميناء، وظلت ما نقدر نجيب الأجهزة بسهولة.
2: في المقابل ترى أطراف اقتصادية ومصرفية أن هذه الإجراءات الصارمة بالرغم من مرارتها تشكل حجر الأساس لبناء نظام مصرفي عراقي يرتكز على الشفافية ومكافحة غسيل الأموال، بما يعزز الثقة الدولية ويخدم الاستثمارات الشاملة في قطاعات الطاقة والموانئ. زيد الإمارة نائب محافظ البصرة يوضح ذلك:
5: هناك الكثير من المشاكل المصرفية، لكن القطاع المصرفي نعتقد أنه بعملية تقدم، خصوصا بعد زيارة الحكومة الاتحادية وما ينتج عنها، وبالتالي نعتقد أنه هذه المصارف لو عملت مع البنك المركزي بعملية تبييض الأموال ومحاربة الفساد وكل هذه التفاصيل، أعتقد أنه ستكون هناك ثقة بهذه المصارف وبالتالي تطويرها، ونعتقد أنه ستخدم حركة التجارة. اليوم تعرف احنا الكثير من العقود الموجودة في المجال النفطي في مجال الموانئ هي تعاملها مع جولات التراخيص والشركات الأجنبية، وبالتالي نحتاج إلى نظام مصرفي رصين ممكن أنه يمول هذه المشاريع. هناك منصة وهناك، لكن هناك محددات، تعرف احنا عملية تبييض وعملية تهريب العملة الصعبة، كل هذه أثرت سلبا على البنوك العراقية وعلى البنك المركزي، لكن الحمد لله ماضين. أنا أعتقد أنه سيكون هناك إضافة وهناك رؤية اقتصادية حقيقية لما بعد إن شاء الله، يعني بعد هذه المرحلة إن شاء الله.
2: تظهر تجربة الأيام الماضية أن إصلاح النظام المصرفي العراقي لا يكون عبر قرارات إدارية أو اشتراطات خارجية تفرض من واشنطن، إنه مسار معقد يستلزم توازناً دقيقاً بين الشفافية الدولية وحماية النشاط التجاري المحلي. وحتى تتسع قنوات المراسلة وتكتمل الثقة بين البنوك والشارع، سيبقى الاقتصاد العراقي يصارع لترسيخ قواعد مالية جديدة، آملين أن تتحول هذه الرقابة الصارمة من عائق للأسواق إلى بوابة للاستقرار المستدام.
6: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
7: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو. إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من قلب البصرة،
5: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير.
5: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
6: هوا الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
7: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
6: هوا الناس،
7: هوا الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا بكم.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم، أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

طبعا من الأشياء اللي هي قد تكون مريبة وغريبة ومثيرة في الوقت نفسه إنه أحيانا إحنا لا نعرف ماذا نريد، وهي إحنا حكينا هواي هاي الجملة، لكن بأي معنى اليوم نحكيها؟ نحكيها بمعنى آخر تماما ومختلف، وهو المعنى الذي يقول ويؤكد أحيانا إنه معنى أي شيء نعرفه بالدنيا هو لا يتحدد من هذا الشيء نفسه. يعني عندما تقرأ جملة، معنى الجملة ما موجود بالجملة نفسها، وإنما موجود عندك. يعني النص لا يحمل معنى أو يحمل قدر أو قدر قليل من المعنى. في الأعم الأغلب من يكون المعنى المتلقي. يعني أكو نص شعري المتلقي هو اللي يعطي المعنى، وأكو فيلم المتلقي شنو هو اللي يعطي المعنى، وأكو جملة هي عادية جدا ها، لكن المتلقي شو يسوي؟ هو الذي يعطيها معنى، هو الذي يجعل لها معنى مختلف وكبير أحيانا. لماذا؟ لأن عنده حمولات، هو أصلا جاي للدنيا وعنده حمولات. يعني عنده سيستم يقدر به معاني الأشياء. أكو شيء يعتبره مقدس وهو شبيه شيء، هو شيء عادي، بس هو بنظامه الذهني من يدخل بي، يعني من تدخل هذه الداتا أو هذه المعلومة أو هذه الفكرة أو هذا النص أو هذه الصورة أو هذا الشخص، شو يسوي؟ يسوي مقدس. يعني أكو نظام للأشياء. طبعا أكو واحد اسمه فيش، هذا فيش غريب عجيب، كان يقول دائما أنه معاني الأشياء الحقيقية ليست موجودة في الأشياء نفسها، وإنما موجود في المجتمعات المفسرة. يابا تعال من المجتمعات المفسرة، يقول يابا كل مجتمع بنظام وبأفكار وبمعتقدات وبتاريخ، ها هذا المجتمع بالأخير هو عنده نظام معين للأشياء. هذا النظام سابق للأحداث اللي تصير، سابق للنصوص، هو اللي يطمعنا للنصوص، هو اللي يطمعنا للأفلام، هو اللي يطمعنا للمسرحيات، هو اللي يطمعنا للأديان، هو اللي يطمعنا للتاريخ، هو اللي يطمعنا للمن، لأشياء كثيرة. هسه زين، خلنا نضرب مثل. صدام حسين وفق نظامنا المعرفي ونظامنا الذهني، نظام مجتمعاتنا شبيه مجرم، مو خصوصا احنا، يعني عندنا صدام مجرم قام بعمليات وكذا إلى آخره، ومشاكل ومقابر جماعية وإعدامات بالجملة، والأمن العامة والسلطة، ويعني سلطة الحديد والنار، مو وماكو لا حرية ولا ديمقراطية ولا صحافة ولا تلفزيون ولا كل شيء، ماكو، مو الناس تخاف من ظلها. زين، هذا وفق يا نظام، وفق نظامنا الذهني. من يجي صدام يجي هذا، أكو ناس آخرين هسه في بلدان أخرى، في العراق نفسه ربما، من يجي اسم صدام يقولون لا هذا قائد بطل، هذا مدري شنو، هذا كذا، عندهم يابا مو مسوي جرائم، أكو فيديوهات منتشرة، أكو ناس ضحايا للآن، يعني الناس تتذكر أهلها، مو أكو عوائل كاملة دثرت، أكو كذا إلى آخره. هذاك وفق نظام الذهني أنه صدام بطل. ليش؟ لأن هو النظام يسبق المعنى، بغض النظر هو صدام شنو، النظام اللي مخليه بعقله هو يطلع كل واحد بهذا الشكل، يطلع على أنه بطل. وهذه مشكلة كبيرة جدا. ليش؟ لأن تخلينا نغير معنى الأشياء. يعني تجد اثنين أو ثلاثة كلهم مختلفين في تحديد معنى البطولة، كلهم مختلفين في تحديد معنى الذكاء، كلهم مختلفين في تحديد معنى التضحية، كلهم مختلفين في تحديد معاني الأشياء جميعها. وصعب أن تمسك معاني الأشياء اللي أصلا هي شنو، اللي هي تمشي حياتك. لحد الآن إحنا في مجتمعنا في العراق عندنا لغط حول فكرة الوطني. لحد الآن هسه فن اللي يعرف الوطني منه بالعراق، الوطنية نفسها بها مشكلة، مو صحيح؟ ودائما يعني هذا يسمونه وطني وذاك يسمونه وطنشي، هذا يسمونه مدري ايش. شوف المفردة الواحدة يعني تستخدم في غير مكانها، يعني وطنشي مفردة سيئة دلالتها سيئة، وطني دلالتها جيدة،
وبين هذا وذاك لغط كبير وكثير. ليش؟ لأن إحنا عاجزين عن تحديد معاني الأشياء.

من ضمن الأشياء اللي سبب نوع من المشاكل أحياناً أنه إحنا ندخل في إطار المنافسة. نحن جميعاً نتنافس في المجتمع وحتى في العائلة الواحدة، حتى وإن أخفي الأمر، يعني مرات العائلة الواحدة تخفي، مو أكو واحد مثلاً بالعائلة أخ من الأخوة الله يعني مشي أموره المادية مثلاً ها أكثر من بقية الأخوة الآخرين. هذا أكو نوع من المنافسة الخفية. طبعاً الأخوة لا يظهرون ذلك، ومو دائماً الموضوع سلبي طبعاً، لا بس هاي منافسة حاضرة حتى لو إحنا ما حسينا بيها، حتى لو إحنا تغاضينا عنها قد تكون حاضرة بالنسبة للأبناء. الأبناء هم يشوفونك كأب ويشوفون أولاد عمهم، مو الزوجة تراك كزوج وترى أخاك اللي هو يعني أيضا زوج، مو زوج لامرأة أخرى، وبالتالي هناك نوع من عقد المقارنات. زين، المشكلة وين؟ المشكلة أنه المنافسة كفكرة، المنافسة نفسها كفكرة اللي أخذنا عنها أشياء قليلة في الحلقة الماضية، المنافسة نفسها هناك من يقول أنه يعني الإنسان أصلا لا يعرف ماذا يريد وماذا يرغب من تلقاء نفسه. يعني الإنسان لو كان عايش لوحده الإنسان ما راح يعرف شنو يريد. تخيل الإنسان عايش بالكرة الأرضية لوحده، ما راح يقدر يعرف هو شو يريد أبدا أبدا، وإنما رغبته يعني تجي تتأتى من خلال شنو؟ من خلال رؤية الآخرين. يعني حين يرى شخص آخر يرغب في شيء معين، شو يبدي هو؟ يبدي في الرغبة فيه. هذا واضح وين؟ عند الطفل. الطفل اللي صريح وبريء، ها؟ من يشوف طفل ثاني كاذ لعبة أو كاذ لعبة ثانية، أنت جايب له 100 لعبة بس يريد هاي اللي عند الطفل الثاني يشخصها. ليش؟ لأن هو صريح الطفل، ما يستحي وما يعني ما يخجل مرات من إبداء مشاعره. إحنا كنا عندنا هاي المشاعر، ومرات مشاعر مرة يعني صعب انه الرجل مثلا يعترف بها. يعني كثير من الرجال قد تتأتى عندهم رغبة، مثلا رغبة انه يشوف لامرأة جميلة يقول هاي ليش مو زوجتي، ليش زوجة فلان، هاي يحجونها الناس، يحشيها بس بالسر، ها يحجونها يقول هذا المهتلف، هذا الكذا، ماخذ هاي الجميلة الكذا. اكو نوع من الغيرة والمنافسة والقهر والكذا الى موجود، بس مرات الانسان يتغاضى عنه شنو؟ مكابرة. أمشي وأضحك يا ليلى مكابرة، علي أخبي عن الناس احتضاراتي بهذه الطريقة، يعني ما يريد يبين ضعف أو كذا إلا. بس هو أكو نوع من المنافسة، نعم موجود هذا النوع من المنافسة اللي هو شنو؟ منافسة بها جانب شنو؟ مرضي. حس أكو منافسة بها جانب صحي، أكو منافسة طبيعية، أكو منافسة تتأتى بشكل طبيعي، لكن أكو منافسة بها جانب شنو؟ بها جانب مرضي. يعني المنافسة قد تتأتى من شيء هو أصلا ما به قيمة جوهرية، بس لأن الآخرين شنو يسوونه. يعني رغبة الآخر هي ما تشعل رغبتي، ورغبتي هي ما تشعل رغبة الآخر. يعني إذا كان شيء أنا أرغب به يتحول إلى عند الآخرين إلى نوع من المنافسة. طبعا هاي حكى بيها فيلسوف فرنسي اسمه جيرار، رينيه جيرار، وقال أيضا أنه هاي الآلية بالذات هي تولد المنافسة وتولد العنف. العنف والعنف في التاريخ البشري كله حسب ما يرى رينيه جيرار هو ناجم عن هذا الشيء، عندما يرغب شخصان في الشيء نفسه يعني يبدون شنو؟ يقلدون بعضهم الآخر، وهنا يصير النموذج هو عائق. أنت شايف مثلا تشوف واحد كلش ناجح تنعجب به، خلينا نقول تنبهر به، وتقول هذا والله ناجح بحياته، هذا والله بطل، هاي حكاياتك الأولى، ها هذا والله سبع، هذا والله كذا، وأخير شيء شنو؟ يصير نموذج بالنسبة إليك. بس تكتشف بمرور الوقت إنه هو صار عائق، أنت غير قادر على أن تبلغ هذا المستوى مثلا اللي موجود عند فلان بسبب ظروفه، مرات ظروفه المادية، ظروف المعيشة، يعني ظروفه تختلف عن ظروفك، وضعه يختلف عن وضعك، محيطه يختلف عن محيطك، ما تقدر تصير مثله. يتحول هذا من
مثار للإعجاب إلى عائق، وتشعر أحيانا أنه هناك نوع من الصراع بينك وبين رغم هو شنو، رغم هو ما حاج وياك ما شايفك، ومرات تضوج منه وتحقد عليه النوب، يتحول هاي هذا الحب إلى شنو، إلى إلى إلى إلى سبب إنمن للحقد، تتحول هذه المنافسة إلى سبب للعنف. هسا العنف مرات ظاهر ومرات باطن موجود في الداخل، مرات تلقى مجتمع كامل يعني يصير بهذا الوباء بكثرة، وهواي ناس بس لأن هم شنو، بس لأن هم ناجحين الناس تكرههم، هواي ناس صح لو لا، إيش جد ناس بس لأن هم ناجحين، بس لأن هم عندهم ذوق، بس لأن هم مثلا راقين، أو بس لأن هم لطيفين، أكو ناس شنو يعني تنعوج من عندهم، أبوج من عندهم. ليش؟ لأن هم يمثلون النموذج اللي يتحول إلى شنو، إلى نوع، إلى نوع من ال... يعني إلى إلى عائق، إلى نوع رهيب من العوائق بهذه الطريقة. وهنا هذا اللي يقودنا بالأخير إلى إلى ما يسمى حرب الجميع ضد الجميع. أعتقد هوبز كان صاحب هذه النظرية بشكلها الأساس، حرب الجميع ضد الجميع. طبعا المجتمعات القديمة وإحنا هاي حاشينها عندهم آلية اسمها آلية كبش الفداء، يعني العنف الجماعي المتفجر ها من صراع الجميع ضد الجميع يتحول إلى صراع ضد فرد واحد، يختارون عشوائيا شخص غريب أو مختلف أو كذا، ويبدون شنو يقولون هو هذا السبب، هو هذا اللي لازم إحنا نقتص منه، هو هذا اللي لازم نسوي له يعني كت، هو هذا اللي لازم نقطع جذوره، هو يتحول غضبه دائما نحو شخوص معينين، واحد لو اثنين. هذا عندنا موجود ايضا في زمن الميديا، شوف انه واحد نقول هذا هذا خارج عن الاخلاق العامه، هذا والمجتمع كله شنو يتحول ينبذ هذا الشخص او يسيء لهذا الشخص او ينكل بهذا الشخص. ليش؟ حتى يفرغ نوع من المنافسات الموجودة عنده في الداخل، نوع من الإرهاق الفكري والمعنوي والوجداني، نوع من الأذى النفسي، نوع من التفريغ أحيانا اللي إحنا نستخدمه ضد أشخاص بعينهم.

المنافسة مرات واحد يخسر بها وقت، خصوصا إذا ما محدد هو ليش جاي ينافس الثاني، لماذا ينافس آخر، لماذا ينافس هذا الآخر، وكيف ينافس هذا الآخر. هسه مرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون تقول الآية، مو هسه نوع من التنافس هو شرعي لطيف جميل حلو كذا إلى آخره، لكن عندما ترى بمنظار أو بمجهر التاريخ ستكتشف أن هناك أنواع من المنافسة هي قد يصعب تصديقها، يعني يصعب تصديقها. تخيلوا أكو لعبة كرة قدم قديمة، يعني بمثابة كرة القدم، تشبه كرة القدم، كانت من تنتهي يجيبون واحد من الفريق الخاسر يقطعون رأسه. اي والله، طبعا هاي من الأمثلة التاريخية المثيرة في حضارات أمريكا الوسطى القديمة، الأولمبيك والمايا هذه الشعوب. وهاي لعبة تشبه كرة القدم طبعا قليلا يعني، وكانوا يضحون بأحد اللاعبين من الفريق الخاسر. طبعا أكو روايات تقول لا، يضحون من الفريق الفائز، يعني واحد من الفائزين شو يسمونه المقاتل المقدس، هذا ينتقل للعالم الآخر وكذا إلى آخره كمقاتل مقدس بسبب هذه اللعبة. يعني طبعا أكو روايات أخرى مثل ما نقول لا، الفريق الخاسر أكو واحد يضحي، أكو لا رواية تقول لا، هم أصلا يجيبون أسرة يخلونهم بالفريقين وكذا ويلعبون اللعبة وبعدين يضحون بهم بهذه الطريقة. تخيلوا الطريقة اللي يتم التنافس معها. احنا مرات نسوي هذا التنافس مرات بشكل غير شريف، هسه مرات نقتل بس نقتل معنويا، هواي ناس بس لأنهم داخلين ويانا في خط المنافسة ننتقص منهم أو نسيء لهم أو نقلل من شأنهم، نمارس بكل أدوات القتل المعنوي هذه المحاكاة، هذه الطريقة، وهي طريقة دموية طبعا، حتى وإن لم يسل هذا، يعني هذا الدم هو غير مسال. هاي من الطرائق الغريبة. وهاي المنافسة همنا موجودة في إطارات التعليم، في رغم أنه طبعا على طار التعليم قرأت دراسة تقول أنه الجو التعليمي للأطفال، احنا معودين الاطفال شنو لازم يطلع الاول، لازم كذا الى اخره، وبمثابه انه يعني هذا شيء جيد وهذا شيء لازم وهذا كذا الى اخره. لكن اغلب الدراسات تقول انه المنافسه في الغالبيه الساحقه من الحالات المدروسه طبعا هي تنتج ماذا؟ ابداعا اقل. المنافسه، لأن المنافسة بها نوع من العنف. هسه مرات العنف منظور مشاهد ومرات العنف غير منظور. زين، بس ارجع لي شوية بالذاكرة، شايفين هاي النظرة عدنا على أنه الشاطر كلش خبيث وحقير قبل بالابتدائية، لأن أشطر واحد بالصف أكو نظرة علي أنه هذا والله حقير، هذا والله كذا، ها أناني، أكو نظرة عدنا موجودة عند الطلاب عند الأطفال أنه أكو واحد بالصف شاطر جيد كذا إلى آخره، يعتبرونه حقير، يعتبرونه كذا إلى آخره. هذا نوع منين ناجم هو بالحقيقة؟ هاي الفكرة، هو مو حقير، هو مو بالضرورة حقير يعني، ها؟ بس منين ناجم هذا التفكير؟ ناجم من فكرة المنافسة، يعني هو هواي أكو فارق بيناتهم، فأكو نزعة تدميرية حتى في داخل حتى الطفل، ها؟ أكو نزعة تدميرية تظهر على شكل رأي أنه هذا حقير، هذا أنفة، يجيك واحد يقول هذا كافر، هذا ملحد، هذا مدري، يسبغ أو يعني يغطي بأوصاف معينة حتى شنو؟ حتى يسد الفوارق، لأن عنده مشكلة وياها. مو فهذه البيئات التي فيها تنافس وخصوصا البيئات التعليمية بحسب كثير من الدراسات أنها تنتج إبداعا أقل. زين ليش؟ يعني مو بس إبداع أقل، حتى أداء أضعف. في البيئات العمل مثلا المنافسة قوية، لا تعتقد انه هذه منافسه قويه تنقل الشركه الى يعني الى وضع اخر بحسب الدراسه. طبعا اكو اداء اضعف واكو رضا ادنى. هم بمن يقارنون هذه البيئه التنافسيه ببيئه اخرى، شو نسميها؟ البيئه التعاونيه، يعني هاي البيئه اللي واحد يحب الثاني بيها بالعمل،
اللي بالمدرسة بالصف، واحد الناس واحد يحب الثاني. هذه البيئات تنتج إبداعا أكبر وتنتج رضا عن النفس أكبر. إذا ما قورن الموضوع بمن بالبيئات شنو؟ التنافسية. طبعا كثير من الدراسات تقول احنا ما حصلنا فكرة انه المنافسة تؤدي الى كثرة الانتاجية، يعني لهاي الدرجة. احنا عندنا مرات انه المنافسة في الوضع الرأسمالي او كذا ينتج نوع من الانتاجية ويزيد الانتاجية كذا الى اخره. هذا الافتراض شائع جدا في ثقافة الاعمال والتعليم، لكن هو ما مدعم بدراسة ولا مدعم بأدلة علمية.

طبعا قبل كانت يعني كان الإنسان يضع توضع عليه قيود، قيود في الغالب هي من الخارج، يعني السلطة تضع عليه قيود من الخارج، وسلطة السلطة الحكومية يشتري يسميها السلطة الاجتماعية، وهذه القيود أيضا موجودة الآن، وكل عمل بنوع من القانون اللي هو بمثابة قيد على حرية الإنسان بشكل من الأشكال. هسه تري سمي انضباط سمي، بس هو نوع من القيود بالأخير. أكو قيد لقاء هذا الراتب اللي تاخذه، أكو نوع من القيد. هسه مرات انضباط بالوقت، مرات انضباط بالإنجاز، مرات كذا إلى آخره. هذا معروف مفهوم أنه مرات أكو قيد من الخارج، مديرك حتى لو يضحك وياك يسلم عليك كذا إلى آخره، فهو يطالبك بماذا؟ يطالبك بنوع من انضباط، نوع من الاستجابة لهذا الانضباط، اللي يعني يحول يعني يحول العمل في هذه الدائرة أو تلك إلى نوع من العمل المؤسسي، أكو نوع من الاستجابة والانضباط بين الموظفين وبين المدير. هذا واضح، زين، هذا هذا هذا واضح جدا ومفهوم. يعني السلطة، القانون، الرئيس، ذني محاورة السلطة، القانون، أكو سلطة للرئيس عليك، احتمال يبطلك، احتمال كذا إلى آخره، فنفهم أنه هو من حقه أنه يسوي كذا أو كذا، وكو قانون ينظم هذه العملية، وكو رئيس موجود أصلا هو شغلته هذه، يحاسب ويدقق ويشوف الغياب ويشوف المتأخر ويشوف الكذا إلى آخره. هاي مفهومة، زين. هذا شي يسمونه، هذا يسمونه مجتمع الانضباط، هذا يسمونه مجتمع الانضباط اللي هو احنا غادرناه بالحقيقة، هو موجود لكن هناك شيء آخر طفى على السطح، اللي هو مو مجتمع الانضباط، أو هو العفو، مو مجتمع يعني مو مجتمع الانضباط القديم، هو مجتمع الإنجاز. مجتمع زين، شنو يختلف مجتمع الإنجاز عن مجتمع الانضباط؟ ذاك أسبابه خارجية، مجتمع الإنجاز أسبابه داخلية. مجتمع الإنجاز أكو ناس عندهم إرهاق بسبب العمل ولا لا؟ أكو ناس عندهم خوف إنه عندهم عمل واحد ولا لا؟ أكو ناس دائما يطمح إلى أن تكون عنده 3 أعمال 4 لو لا؟ أكو واحد يقدر يصبر على عمل شفت واحد لو لا؟ قليلين مو صح؟ كل الناس تشتغل شغلتين، أغلبهم يريدون يشتغلون شغلتين بس تتاح له فرصة يشتغل، هسه إذا ما محصل شغل. هذا شنو؟ هذا مجتمع الإنجاز اللي بيه الفرد يلزم نفسه داخليا بتحسين أدائه، تلقاه هو مستقر بالعمل وكذا وياخذ راتب إلى آخره، يطب دورات مثلا، ها؟ يريد أن يستغل إمكاناته باستمرار دون أي سلطة خارجية تؤثر عليه تجبر على ذلك. ما كل واحد يجبره على ذلك، بس هو شنو؟ يطب دورة إنجليزي، يطب دورة بهاي المهارة. مرات الدورات شنو؟ فلوسها أعلى من راتبه نفسه، لأن هو عنده طموح، عنده خطة، عنده كذا إلى آخره. طبعا الفيلسوف الكوري الألماني المعاصر بيونغ تشولهان تحدث عن هذه الأمر، وهذا هو طبعا يعني هو تخصصه بفكرة الإنسان المعاصر وكيف تغيرت ذهنية الإنسان المعاصر الآن، وبالتالي يبحث كل يعني من ناحية العمل، من ناحية السلوك، من ناحية العلاقات، من ناحية التفكير بالذات، هو يبحث كل هذه المحاور دائما. المهم، المفارقة اللي يكشفها هان في هذا النموذج اللي هو نموذج مجتمع الإنجاز، يقول لا تعود المنافسة بين الأفراد هي المشكلة الجوهرية. ماكو، مو بالضرورة منافسة بين واحد والثاني، احنا مو مستعجلنا يعني اصلا الرغبة تتأتى عن طريق الآخر. يعني انا ما ارغب بشيء اذا الآخر مو موجود عنده، غالبا ارغب بشيء موجود عند الآخرين من المشاهدة، من التجربة، من كذا الى آخره. المهم يقول لا لا لا، الآن المنافسة لا تعود بين الأفراد هي المشكلة، المشكلة الحقيقية انه الفرد يبدأ في منافسة نفسه. هاي فكرة يعني شوي واحد يتوقف عنده، الفرد يبدأ في منافسة ماذا؟ نفسه بهذه الطريقة. وهذا السباق إذا واحد يسابق نفسه، أكو نتائج، أكو أشياء لازم نتفق عليها. إذا واحد يسابق نفسه، إذا واحد يدخل مع نفسه في سباق، لازم نتفق على عدد من الأشياء. أولا أنه هذا السباق ما بنهاية، ما بنهاية، هو جاي يسابق نفسه، زين، وهو احتمال ما بيفائز، احتمال كبير ما بيفائز. ليش؟ لأن هو يعني يتجاوز نفسه مرارا وتكرارا، السباق دائم يعني بهذه الطريقة. وإحنا هان يتحدث، عندما يتحدث عن مجتمع الإنجاز هو يتحدث بالضرورة عن الذات المنجزة، هذا الشخص الذي ينجز الأشياء،
يقول هاي الذات اللي هو أنا وأنت وإحنا وكذا إلى آخره، إذا وصلنا لفكرة أنه إحنا نصير مجتمع الإنجاز، غالبا الآن التقييم عليه من على الإنجاز، أنت منو، وش جاي يسوي، شنو أنجزت، شنو ثقافة الإنجاز، اللي هي يعني دائما يرجعون جذورها إلى الرأسمالية والشركات الأجنبية والعالمية اللي خلت يعني مجتمع الإنجاز بهذه الطريقة. مجتمع يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل وينام في الليل بهذه الطريقة. يعني إذا ترجع مثلا للمجتمعات الأوروبية والمجتمعات الغربية، تجد أنه الناس بالليل شنو ما تطلع، يروح للقهوة وكذا، يروح المطعم كل يوم، عندهم بس بالويك أند يعني يطلع يغير جو. ليش؟ لأن هو مجتمع إنجاز، يعني هو يشتغل من الصبح للليل يرجع نقضان، ما بيحيل يطلع بعد، مو؟ فمجتمعات هي مجتمعات إنجاز. هو يتحدث عن هذه الذات الموجودة في مجتمع الإنجاز اللي يسميها الذات المنجزة، الذات

المنجزة يقول في نفس الوقت. احنا مو قلنا هذا يدخل في سباق مع نفسه وهذا السباق غريب عجيب لأن بيه عدد من الشروط اتفق عليها انه مثلا صعب انه واحد يفوز بالسباق مثلا او هذا السباق لا ينتهي. يقول هاي الذات المنجزة هي سيدة نفسها. متفقين بس ارجع شو يقول وعبدة نفسها. يا سلام زين ليش عبدة نفسها؟ يعني ليش أنت وصفتها بالسيدة؟ أوكي لماذا تصفها بأنها هسه سيدة؟ لأنها تنجز ولأنها تقوم ولأنها كذا. هاي فهمناها مو صحيح؟ تنجز يعني كل واحد ينجز عدد من الأشياء المهمة وكذا نقول عنه سيد يستاهل. زين ليش تسميها يا بعبدة نفسها؟ هسه متفقنا أنه هي جاي تنجز وشيء إيجابي. يقول لأنها تمارس نوعا من العنف موجها نحو الداخل. يا سلام شوف التفكير. احنا مورينا المنافسة بها نوع من العنف لو ما بها بها نوع من العنف. احيانا المنظور مشاهد مرئي يمكن الاشارة اليه واضح وفي احيان اخرى ماذا هذا العنف غير واضح غير مرئي لا يمكن او لا تمكن ملاحظته. مو يقول هذا هاي الذات المنجزة السبعة الكذا صحيح هي سيدة تستحق التبجيل تستحق الاحترام تستحق الإشادة تستحق الإشارة لكن في الوقت نفسه ماذا هي عبدة نفسها. لماذا؟ لأنها توجه أو لأنها تمارس عنفا نحو الداخل وهذا العنف شنو سماته؟ يا أبا تعال هذا العنف شنو سماته؟ قال هذا العنف غريب. إذا ذكرنا بالسباق نفسه توه حكينا عليه. زين ليش غريب هذا العنف؟ قال هذا العنف لا يفرضه أحد على هذه النفس ما موجود من الخارج. هذا العنف الذات نفسها تفرض على نفسها تختار هذا العنف طواعية من رضاها يعني وتعتقد أن هذا العنف الذي توجهه نحو الداخل ماذا؟ حرية. والنتيجة الحتمية لهذا السباق هي شنو؟ هو نوع من الإنهاك النفسي بالحقيقة اللي أحيانا يوصف هان يعني شون هان يوصف بدقة وهذه الدقة قاسية بالحقيقة. يقول هناك نتائج مرضية لهذا الاستغلال يعني هذا الاستغلال غريب. هذا الاستغلال واحد يستغل ذاته وطواعية ويعمل على تدمير نفسه.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية. هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.

0: هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا. ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم، فستنتهي هذه الرياح ويكنس.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد. في حياتنا الراهنة تبرز قضية من أخطر القضايا الاجتماعية والأخلاقية، صناعة العهر، تتغلغل في أوساط مختلفة مستهدفة الفتيات بشكل خاص. في تقريره تجارة الليل سيتناول علي عبد الباقي ما يسمح به المقام بعض أبعاد هذه القضية وتأثيرها المدمر على حياة الفتيات والمجتمع.
2: تنص أحكام قانون مكافحة البغاء رقم 54 لسنة 1958 المنشور بالوقائع العراقية عدد 71 في عام 1958 على ما يلي. المادة الأولى: يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها. البغاء هو احتراف الزنا واللواط بأجر مع أكثر من شخص واحد واتخاذه مهنة للعيش. السمسرة هي الوساطة بين شخصين بقصد تسهيل فعل البغاء بأية طريقة كانت، ويشمل ذلك التحريض ولو بموافقة أحد الشخصين أو طلبه، كما يشمل استغلال بغاء شخص بالرضاء أو بالإكراه. بيت الدعارة هو المحل المهيئ لفعل البغاء أو تسهيله أو الدعاية له أو التحريض عليه، أو ما يحقق أي فعل آخر من الأفعال التي تساعد على البغاء. المادة الثانية: البغاء والسمسرة ممنوعان.

0: من ذلك وأبعد بكثير، اتفقت البشرية جمعاء على توصيف البغاء بدقة متناهية، فصار التحرر والتمرد والانفتاح شيئا والبغاء والدعارة شيئا آخر. تتفق أغلب الباغيات على أن الانخراط في هذا العمل تورط، ولم يصادف أي محام أثناء تأديته لعمله في المرافعات وأروقة المحاكم امرأة راضية عن عملها في الجنس ولا تشعر بحجم الكارثة. وهذا ما أكده المحامي علي محسن الزبيدي بقوله:
1: من خلال عملنا في أروقة المحاكم نلاحظ أن أغلب هاي الفئة من النساء الباغيات طبعا هن الحلقة الأضعف في كل محاكمة أو قضية النظر أمام المحاكم أو أمام نحن كمحامين. وبصرف النظر عن الأسباب اللي أدت إلى انخراطها في هذا المسلك المشين، نراها بأغلب الأحيان طبعا متورطة ونادمة على هذا الأمر، وأمام هكذا موقفه تحت ضغط القوانين والأعراف طبعا هي هنا تجد نفسها في منتصف كارثة. والجدير بالملاحظة أنها تجد نفسها طبعا وحيدة أمام أخطائها وانحرافاتها عن جادة الصواب. لذا نؤكد من خلال مشاهداتنا وعملنا في السلك القانوني أن البغاء بالأول والأخير لا يؤدي بالنساء سوى إلى الهاوية. لذلك نعمل نحن والسلك القضائي وأغلب الدوائر ذات الشأن على الحد من هذا الموضوع.
0: مجتمع البغاء يسعى أن يكون متماسكا. ما تصنع امرأة تئن بين الفضيحة التي توجب قتلها غسلا للعار اجتماعيا والاستمرار مجبرة في ممارسة الجنس والتي يجرمها القانون، وفي كل الأحوال هي مدانة. هنا تبرز ضرورة الانخراط في مجتمع يتقاسم أفراده الذل والمهانة والفضيحة بتصالح كبير، فالعاهرات تساعد بعضها بعضا وتشترح الخبيرات في المجال بحكم القدم الحلول للمبتدئات. فإسقاط جنين أو محل للإقامة أو علاقة مع متنفذ ليست سهلة على فتاة دخلت المجال حديثا. لذا يرى باحثون في الشأن الاجتماعي أن النبذ أو القتل أو العار الذي توصم به العاهرة وإن كان مهما بحد ذاته ويمثل رادعا، ولكنه لا يساهم بصناعة حلول ناجعة على المستوى البعيد ويفاقم من المشكلة، لا بل قد يقطع عليها طريق العودة إلى المسار القويم. صعوبة الظروف. لم تفصح عاهرة ما أن ولوجها عالم البغاء كان عن قناعة ورغبة راسخة. أغلبهن ضحية، ضحية الحاجة وضحية الجهل والمعرفة وضحية التغرير بهن بحجة الانفتاح والسفر والمال. وما يزيد الطين بلة أمران أحلاهما مر: الأول أن للعاهرة نفوذا وسلطة ودائرة معارف مؤثرة. الثاني بعضهن محط إعجاب ومتابعة واهتمام على السوشيال ميديا، وحسبك ما لهذا الوسط من تأثير وسحر أخاذ. من هنا تأتي ضرورة تكييف وتحديث السلوكات والمناهج التربوية لتحصين الذهنية الأنثوية والعمل على صناعة نساء تعرف قيمة العزة بالنفس والإباء والشموخ، وهي مفاهيم يصعب على الزمن هزها وزعزعتها في ظل الانفتاح الكبير الذي نعيشه. وهذا ما أكدته التربوية الأستاذة زينب عبد الحسين بقولها:
2: مع التطور العلمي اللي وصل للعالم زادت التحديات لتواجه المدرسة أو تواجه الأسرة. مع الأسف في مجتمعنا هذا أصبح استخدام الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعية بشكل خاطئ بشكل غير صحيح، فيجب أن يكون هناك دور كبير بين الأسرة وبين المؤسسات التربوية من رياض الأطفال إلى الإعدادية، خاصة إذا كان هناك مربي جيد يوجه هذا الجيل توجيه صحيح بسلوكياته بأخلاقه، توعية دائما في تنشئة الأجيال تنشئة جيدة في المجتمع.
0: معارض أربيل معارض أربيل مصطلح أطلقه الشباب مؤخراً كناية للذهاب إلى البارات والملاهي في محافظة أربيل، صالات تعجب الفتيات الناحتات النافخات، العشرات منهن يترنحن فوق الستيج وبين الطاولات التي يشغلها المواطنون العراقيون من جميع المحافظات، يكيتون الأموال بشموخ ويتنافسون فيما بينهم تحية لفلان وفلان وفلان، والقائمة تطول من الكنى والألقاب. قبيل الفجر وبحسب ما تنص عليه بروتوكولات بعض الملاهي، يتم الاتفاق مع صاحب البار على استئجار الفتيات لما تبقى من الليلة، كل بحسب سعرها. بعد الحرب الروسية الأوكرانية وسوء الأحوال وتدهورها في سوريا ولبنان والعقوبات المالية على تركيا، اتجهت النساء إلى العمل في دبي، ما خلق منافسة شرسة بينهن. بعدها وفرت أربيل وبغداد مناخا مثاليا لهذا البزنس، فصارت فتياتنا تعمل في الداخل، ما وفر عليهن الغربة والحنين إلى الوطن. ولصعوبة الحصول على تسجيلات صوتية، نعرض لكم هذا التسجيل المتداول في السوشيال ميديا، وهو حوار مع فتيات يعملن في هذا المجال.
3: حضرتك هنا تشتغلين؟
4: اي ويتر.
3: ايش قد يوميتك؟
4: 30 من 11 للساعه 5.
3: شلون تطلعين من 5 الصبح؟
4: 3 ولعب، غير هي العيسى ولا اكو والي نجي لهنا كفيلك الله لا متونسين ولا.
3: ايش قد يوميتك؟
5: 60 50
3: يوم وليد
5: 99.
3: همين الخمسة الفجر؟
5: اي.
3: متزوجة ولا منفصلة؟
5: لا منفصلة.
3: عندك اطفال؟
5: اي.
3: كم واحد؟
5: عندي 2.
3: هذول لازم تعيشيهم؟ ايش قد لنا يوميتك؟
5: قلبان جاي سهرانة.
3: ها انت سهرانة؟ أيه. ما تشتغلين؟
5: لا ابد.
3: يعني ايش عجب جاية سهرانة اذا عندك اطفال؟
5: والله صار لي فوي ما سهرانة، بس جيت على وصف صديقتي.
3: انت كلش قد تسهرين؟
5: كل شهر كل شهرين.
3: حضرتك شنو تشتغلين؟
6: اي راقصة.
3: راقصة؟ ها ايش قد يوميتك؟
6: 56.
3: قبل الخمسة الصبح؟
6: أيه.
3: يا مواليد؟
6: 95.
3: ايش قد صار لك بهذا الكار؟
6: والله صار لي سنة على هذا الكار.
3: سنة؟ زين العفو. يا مواليد حضرتك؟
6: 2000.
3: 2000، ايش قد صار لك تشتغلين بهذا الكار؟
6: سنة.
3: سنة؟ ايش قد يوميتك؟
6: 56.

سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك، ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحد بندقيتك التي هرمت وتنهض ثم تهجم، تحصد الأرواح في عجل وترجع ثم تشحدها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك. إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة والحرف متهم ومتهم وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من ومن يدري العدو من الصديق وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين وقمة مقلوبة أو غار معنى أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى. وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح. ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا. هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال. فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال سيقال دوما ما يقال.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها، فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخبر صبرها ويردها، سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء، حتى وإن طال البلاء.